0: وإطار الاتفاق الذي تم التوقيع عليه إلكترونيا بين الجانبين لم يتطرق أو لم تكون هذه النقطة موجودة على بند الاتفاق، وبالتالي فإن يعني من الدلالات أن نحن أمام يعني احتمالات أن إيران الآن تعيد ترتيب صفوفها وأيضا تعيد تصنيع صواريخها أو ترميم منظومة الصاروخية، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون ترمم أيضا منصاتها أو منظوماتها الدفاعية وأيضا تعيد بناء قدراتها الهجومية الصاروخية. فيعني هناك يعني أعتقد أن الجميع يستثمر الوقت في هذه الهدنة 60 يوم لإعادة الهجوم أو معاودة العمليات الهجومية سواء بشكل يعني محدود أو بشكل مفتوح مرة أخرى كما كان في 40 يوم.
1: يعني دكتور محمد، هل ستكون هناك حرب أخرى أو مختلفة خلال هالمهلة 60 يوم أو بعدها؟
0: إذا صدقت هذه الاحتمالات اللي ذكرناها الآن بأن إعادة ترميم منظومات الصاروخية من الجانبين، نعم هناك احتمال كبير في عودة الحرب، ولكن لا يعني لا توجد مؤشرات باتساع رقعتها، أو يعني قد تكون هناك تغيرات إقليمية مختلفة. خذ مثلا عندك لبنان، العمليات العسكرية في لبنان لم تتوقف. خذ عندك مثلا العالم الآن يتجه إلى يعني ترقبون إذا فتحت جبهة جديدة بين أوكرانيا وبيلاروسيا إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ويعني فالأمر يعني في توازنات عالمية قد تجبر الإيرانيين والأمريكان أن لا يعاودوا الحرب مرة أخرى، ولكن هناك أيضا معطيات في المقابل بأن راحة 60 يوم واللغة الهجومية المتصاعدة من التلفزيون الإيراني ومن الرئيس الأمريكي في منصات التواصل يعني ما زالت مستمرة، ولذلك لا يمكن الجزم قطعا بوجود حرب أو عودة حرب، ولكن المعطيات في الحرب موجودة، وكذلك معطيات اتجاهات المجتمع الدولي أو اهتمامات المجتمع الدولي إلى مناطق صراع مختلفة عن منطقة الخليج والشرق الأوسط.
1: نعم دكتور محمد، أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح دائما يمكن في الأيام الماضية أنه أضعف القدرة الإيرانية وأنها لا تستطيع الرد، وأنه كأنه يتحداها. يعني
0: هو يعني هو شخصية الرئيس الأمريكي شخصية دائما يتكلم عن قوته ويتكلم عن محوريته في المؤتمرات ومحوريته في وسائل الإعلام، وهو يعني يعني دائما هو يعني هو رجل أعمال ناجح، وشخصية رجل الأعمال الناجح لا تنطبق في شخصية السياسة، لأن رجال الأعمال يتكلمون عن مصالح والناس مرتبطة في مصالحهم، ولكن كرؤساء ورئيس مؤسسة عسكرية يعني هو قائد الأعلى القوات المسلحة الأمريكية أقوى قوة في العالم يعني في الكرة الأرضية، ولكن يعني شخصيته ليست شخصية واقعية أو موضوعية، هو يتكلم دائما بجعل أو استثمار شخصيته كوسيلة ضغط على الآخرين، لذلك هو يعني يستثمر نفسه ويستثمر قدراته في الخطابة وقدراته في الحوار وعنفه في وقوته، ويعني هو يعني يتميز بكثير من نعم. المزايا والمهارات التفاوضية
1: نعم.
0: يعني فهو يستثمر كل هذا في الضغط على الآخرين.
1: نعم دكتور محمد، ما أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، وهل يمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين؟
0: نعم، هي يعني كان ودنا ان يجتمعون في سويسرا، ولكن هذا يعني يعني اثار شوي بعض الاحباط، ولكن البنود نفسها تثير التفاؤل، اما يعني الغاء اللقاء اثار يعني الاحباط، فهي يعني هي من جانبين، يعني في جانب ايجابي وسلبي، ولكن الحوار بحد ذاته افضل من العمليات العسكريه وتخطير ويعني وتهديد مصالح الدول وتعريضها للخطر. الحوار بحد ذاته والتفاوض بحد ذاته او الحوار المباشر يكون طبعا افضل من الحوار بوسطاء، هذا بحد ذاته يعني يحقق السلام ويمنع المنطقه من الانخراط الى حرب مفتوحه وحرب قد تصل فيها حتى الى المناطق البريه.
1: نعم، وكيف يمكن تفسير تاجيل جوله المفاوضات في سويسرا، وهل هو اجراء تقني ام مؤشر على وجود عقبات سياسيه؟
0: هو الجانبين يعني رغم انهم الغوا الزياره الى سويسرا الا انهم يعني لم يلغوا الحوار نفسه ولم يعني يعني يعني يعلقون او يجمدون بنود الاتفاق اللي تم التوقيع عليه الكترونيا. ولكن يعني الجانبين الولايات المتحده وايران راينا في جديه في التوصل الى اتفاق حقيقي، يعني في اراده صادقه للتوصل لاتفاق حقيقي، لان هناك تغيير للوسطاء بشكل دائم. يعني هناك دخلت اسطنبول ودخلت مسقط ودخلت اسلام اباد يعني وقطر الدوحه يعني حاولت، وكذا هناك اتصالات هاتفيه بين الرياض وطهران، وهذا اللي جعل يعني يؤكد ان هناك اراده صادقه من قبل الاطراف المتصارعه في يعني وصول الى مرحله من التسويات المنطقيه. ولكن الملف الحقيقي اللي قامت عليه الحرب وهو ملف النووي الإيراني لم يتم حسمه، وهذا يعني يثير كثير من التساؤلات والمخاوف.
1: نعم، يعني أبرز الملفات الخلافية تعتقد التي قد تعرقل استكمال المفاوضات خلال فترة الستين يوم ما هي؟
0: أعتقد أن الملف النووي الإيراني إذا كان في تسليم لليورانيوم، هذا أعتقد أنه سيعطل ويعرقل وينهي أصلا عملية التفاوض بالمرة. لكن تخفيض التخصيب ممكن أن يتم الاتفاق عليه، فتح مضيق هرمز من المؤكد أنه سيتم الاتفاق عليه، يعني لأن هناك قانون البحار وقوانين دولية تحكمها، وهناك مصالح حلفاء لإيران والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن غض البصر عنها. لكن أعتقد أن الخلاف سيكون على الملف النووي الإيراني، وتحديد النقطة تسليم اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وليس إلى دولة حليفة للجمهورية الإيرانية، مع أن الجمهورية الإيرانية حتى مسألة تسليم لحلفائها يعني هذه لا تطرحها للنقاش أبدا.
1: نعم دكتور محمد، دعنا نذهب إلى مضيق هرمز ونتعمق فيه ونتحدث عنه بشكل مفصل لما له من أهمية في الاقتصاد والناقلات النفطية وغيرها. ما انعكاسات إعادة فتح مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية، وما تأثير قرار إعفاء السفن من الرسوم على حركة الملاحة؟
0: هو طبعا الجمهورية الإيرانية يعني أقرت في الاتفاق وأقرت للعالم ووسائل الإعلام بأنها ستفتح مضيق هرمز دون رسوم، ولكن هناك نقطة مثيرة للجدل، وهي أنها يعني اشترطت استئذان المؤسسات المعنية في الجمهورية الإيرانية. هذه نقطة خطيرة لأنها قد تؤدي إلى فرض الرسوم في المستقبل، أو أنها يعني قد يعني لاحقا ستفرض يعني الرسوم سواء بموافقة أو بالاشتراك مع سلطنة عمان أو من غير الاشتراك مع سلطنة عمان. يعني هذا الأمر يثير حقيقة المخاوف لدى شركات التأمين، لدى يعني الدول التي تستفيد من أسواق الطاقة أو منتجات الطاقة في دول مجلس التعاون والعراق أيضا وإيران أيضا. إذن هناك يعني آثار سلبية أثرت حتى على حليف الجمهورية الإيرانية وهو العراق، وأثرت على دول الخليج، وأثرت حتى على الصين وهي حليف لإيران، والعالم أجمع تضرر يعني لأهمية المنطقة، أهمية منطقة الخليج لأسواق الطاقة في العالم. لكن يعني أنها تضع يعني التنسيق لعبور السفن، مسألة التنسيق هذه يعني تثير حقيقة علامات استفهام ومخاوف، وقد تكون نقطة لعودة التوترات بين الجمهورية.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام وبرنامج جولة إخبارية، نستكمل معكم باقي الفقرات والآن متابعات إخبارية. في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي شن المزيد من الغارات العنيفة على مخيم النازحين والأحياء السكنية في مناطق مختلفة من القطاع، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وصول عناصر من قوة الاستقرار الدولية للاحتلال تمهيدا لنشرها في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل، كيف تقرأ استمرار غارات الاحتلال على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: في اعتقادي إسرائيل ستعمل خلال الأيام القادمة، طالما هناك حراك دبلوماسي في القاهرة لاستلام رد حماس المعدل على بقاء المرحلة الأولى ما تبقى منها، وهدوء في الجبهات الأخرى بعد الاتفاق الإيراني، أنا أعتقد لأنها تشعر أيضا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي المرتقبة واجتماع وزراء الخارجية في عمان الاثنين القادم، جملة من الحركات الدبلوماسية ربما نرى تصعيد إسرائيلي آخر. نحن نتحدث عن غير هدم المنازل الأحياء، نتحدث عن تقارير أممية كارثية. اليوم يتحدث المسؤول الأممي عن مقاومات الحياة شبه الأساسية غير موجودة، موضوع المستشفيات، موضوع نسب الجوع، يعني هناك مشكلة في أزمة المياه، يعني تفاقمت الأزمات العسكرية وأيضا الإنسانية على أهل غزة. لذلك إسرائيل وتباهي نتنياهو قبل أيام بموضوع زيادة المساحة في غزة، أنا أعتقد جملة من استمرار العنوان الرئيسي لهذه العملية العسكرية المستمرة رغم وقف إطلاق النار هي القتل، لأن إسرائيل تعمد في موضوع الهوية والأرض وهذا هام جدا. إذا نحن قاب قوسين، أما هناك ضغوطات حقيقية ومع الحراك الأممي والتقارير الأممية الفاضحة ميدانيا، نتحدث عن جملة من تفصيلية غابت عن الأمم المتحدة فترة طويلة عن القراءات للرأي العام، وأيضا إسرائيل تشعر أن هنالك إذا كان هناك تفاهم بين مجلس السلام والفصائل الفلسطينية وحركة حماس على موضوع التعجيل ببدء المرحلة الثانية وإتمام المرحلة الأولى

0: قد يكون ضغط دبلوماسي تختنق إسرائيل من جديد بعد أزمة لبنان وجمع المسارات مع الاتفاق الإيراني. إذا نحن على نقول على موعد تصعيد عسكري إسرائيلي، لأن المستشفيات أخي محمد، موضوع الشهداء، موضوع الجرحى، نتحدث عن أكثر من 1000 شهيد منذ نقول فترة ما بعد شرم الشيخ، نتحدث عن أرقام فلكية في الإصابات، وأيضا نقص الأدوية، نقص شح المساعدات، لم توفي إسرائيل بإدخالها كاملة كما كان اتفاق شرم الشيخ. إذن العملية العسكرية أنا أعتقد الآن هناك تفرد في غزة وربما تفرد الضفة الغربية.
1: أستاذ عادل، ما دلالات استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي وما تأثير ذلك على الواقع الإنساني في القطاع؟
0: شوف، منطقة المواصي تريدها إسرائيل منطقة بائسة أكثر، يعني تستهدف النازحين تحت بنك أهداف لمطاردة حركة حماس. هذه كلها الإشاعات الإسرائيلية لأن لا يبقى مكان داخل غزة آمن، بمعنى إيصال الناس إلى نقطة مقومات الحياة غير موجودة. أنا أعتقد أيضا موضوع حتى المجموعات اللي استهدفت أمس، موضوع الشاطئ في خان يونس، أيضا هي ضمن سلسلة أن أهداف غير عسكرية، يعني هي تريد الهدف المدني أكثر من قتل القادة الصفوف الثانية أو الثالثة من حركة حماس. لكن زيادة الخط الأصفر، الأمطار التي كانت الأسبوع الماضي، تعطي دلالات أن إسرائيل تدريجيا هناك عملية جسد نبض لردود الأفعال ميدانيا. لكن في كل الحالات أنا أعتقد الهدف هو كما ذكرنا الإنسان الفلسطيني أن يصل إلى نقطة الصفر، لا مقاومة حياة. إحنا نذهب إلى خيام النازحين وأيضا استمرارية آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية. لكن صحوة الضمير أنا أعتقد التقارير الأممية التي ستركز أكثر في الأيام القادمة، أعتقد الحركات الدبلوماسية على هذه النقطة، يجب أن يكون هناك إنعاش مؤقت لغزة، وإلا نذهب إلى موت بطيء أكثر بالإضافة للعملية العسكرية المستمرة. إذن إسرائيل تستثمر الوقت للتفرد.
1: أستاذ عادل، كيف يمكن تفسير الحديث عن وصول عناصر من قوة الاستقرار الدولية إلى الاحتلال تشريها في غزة؟
0: طبعا هو ضمن نقول بدء مرحلة الوصول إلى نقول تفاهمات ما بين الفصائل الفلسطينية، أولا مع الوسطاء التركي القطري المصري، وأيضا ربما العودة إلى تطبيق خطة الترام، خطة السلام. لكن هذا الأمر أنا أعتقد موضوع القوات الاستقرار الدولية على من وأي منطقة، غزة المجزأة في الجانب الفلسطيني أم قوات فصل كما تريد حماس لوقف أو نقول وقف إطلاق النار أو الضمانات. أنا في اعتقادي الهدف غير واضح، يعني حسب الجغرافيا تعطي المؤشرات إلى أين ذهب هذه القوات. إذا كان تأمين ما قبل دخول نقول الحكومة الوطنية نتيجة مجلس السلام ممكن، يعني نقول يكون بيئة خصبة لموضوع دخول الإجماع الفلسطيني من خلال حكومة النقطة. لكن الأهم، هل هي قوات حدودية ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ هذا سؤال هام. ما هي قدرتهم في لجم إسرائيل؟ يعني وصلت ما حجم الدفعة؟ أنا أعتقد متى تدخل إلى داخل غزة؟ الأهم هو الجغرافيا، هل هي مهمة فصل أم إشراف على نزع سلاح حماس؟
1: قراءة وتحليل. تشهد الساحة السودانية تطورات ميدانية متسارعة مع تصاعد التحذيرات الدولية من هجوم محتمل لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وسط مخاوف أممية وغربية من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة قد تطال المدنيين والبنية التحتية. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع مدير تحرير صحيفة الأهرام الأستاذة أسماء الحسيني. أستاذ أسماء، كيف تقرأي التحذيرات الأممية والدولية من هجوم وشيك على مدينة الأبيض، وما مدى خطورة الموقف الحالي؟
2: نعم، هذه التحذيرات هي تحذيرات حقيقية، الوضع خطير للغاية. قوات الدعم السريع تحاصر المدينة الاستراتيجية المهمة من 3 جهات، وهناك فعلا يعني احتمالات قوية لهذا الهجوم الوشيك، وبينما تستعد القوات

0: المسلحة السودانية والجيش السوداني أيضا لمواجهة قوات الدعم السريع، وبالتالي هناك مخاطر كبيرة من اجتياح المدينة، وهناك مخاطر كبيرة تتهدد حياة مئات الآلاف من البشر محاصرين في هذه المدينة، ومخاوف من تكرار أزمة وكارثة إنسانية شبيهة بما حدث في من قبل في مدينة الفاشر وفي الجنينة وفي الجزيرة وفي كادوغلي وفي بارا وفي غيرها من المدن والولايات السودانية التي تعرضت لمذابح وفظائع، وبالتالي هناك حاجة لتحرك من أجل وقف هذه الفظائع المحتملة ووقف هذا الوضع الإنساني الكارثي.
1: نعم أستاذ أسماء، ما الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لمدينة الأبيض بالنسبة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع؟
0: نعم، هذه المدينة مدينة مهمة جدا، تقع على مفترق طرق بين غرب السودان وبين وسط السودان. هذه المدينة بينها وبين الخرطوم العاصمة 3 ساعات فقط، وحينما سيطرت قوات الدعم السريع إذا سيطرت عليها قوات الدعم السريع فهذا يعني أن الطريق سيكون مفتوحا نحو الخرطوم من ناحية، وسيكون أيضا مفتوحة لاحتمال إعلان انفصال السودان بعد سيطرتهم على العديد من مناطق في غرب السودان، بالإضافة للأهمية الاقتصادية لهذه المدينة لأنها هي مستودع والمكان التجاري المهم بالنسبة للصمغ العربي، للحاصلات الزراعية في غرب السودان، لأيضا الثروة الحيوانية وغيرها، وبالتالي هي موقع جيوستراتيجي مهم للغاية، ومن يسيطر عليه يستطيع أن يحول سير المعارك في السودان كله لصالحه.
1: نعم أستاذ أسماء، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر أي مواجهات محتملة داخل المدينة على الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين؟
0: نعم، يعني هؤلاء السكان في الأبيض هم محاصرين ويعانون وضع صعب جدا وكارثي، يعانون نقص الغذاء والمجاعة ويعانون الأمراض، ويعني الآن حتى يعني بدون اجتياح المدينة قبل اجتياح المدينة هناك المسيرات التي تعمل والتي استطاعت أن تستهدف محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة الأبيض، والآن الأبيض تعاني من الإظلام التام وأيضا توقف المستشفيات والمؤسسات الصحية جميعا، وبالتالي حياة مئات الآلاف من البشر معرضة للخطر وللموت، والحياة يعني عندما اجتاحت قوات الدعم السريع من قبل مدينة الفاشر أو الجنينة كانت هناك فظائع ارتكبت وهناك جرائم عديدة حدثت، وبالتالي هناك يجب أن يكون هناك تحرك دولي من أجل وقف هذا الاجتياح المحتمل حتى لا تتكرر هذه المآسي والفظائع.
1: نعم أستاذ أسماء، ما دلالات تصاعد استخدام الطائرات المسيرة في المعارك الدائرة بإقليم كردفان، وكيف يؤثر ذلك على مسار الصراع؟
0: هذه الحرب في السودان هي حرب الطائرات المسيرة بامتياز، تستخدمها الأطراف جميعا من أجل شل الحياة، يعني لا يستهدفون الطرف العسكري الآخر المقابل لهم، وإنما يستهدفون المدنيين ويستهدفون الأعيان المدنية والمنشآت الطبية والصحية وحتى الأفراح والمياتم وغيرها، المآتم وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وبالتالي هي سلاح خطير للغاية ولا يتوقف عند وصول الطرف العسكري إلى المكان المعين، وإنما تستهدف أماكن بعيدة للغاية وتستطيع أن تصيب وتحدث أضرار. والحرب الآن يعني في كل أنحاء السودان، يعني كل الطائرات المسيرة تستطيع أن تصل إلى مدى بعيد جدا من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الشمال وغيره، وبالتالي البلد كله، السودان كله بمساحته الجغرافية الممتدة أصبح مهدد بهذه الطائرات المسيرة التي تستطيع أطراف الصراع أن تحصل عليها وتتدفق إليها، وبالتالي هناك حاجة لوضع حد لتدفق هذه الأسلحة الفتاكة التي تستهدف المدنيين وليس فقط الأطراف العسكرية.
1: نعم أستاذ أسماء، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به دول الجوار السوداني في احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع؟
0: هذه الحرب ليست حرب السودانيين وحدهم، وإنما هناك أطراف دولية وإقليمية وتتدخل في هذه الحرب بكثافة ولا تتوقف.

0: في أضرار وخسائر هذه الحرب عند حدود السودان وحده هي أن تتمدد إلى كل دول الجوار. النار التي تشتعل في السودان ستصيب كل هذه الدول جميعا عبر النازحين واللاجئين وعبر المهددات الأمنية التي تجعل من السودان مكان خطير يتمدد الخطر إلى كل دول الجوار. والسودان لديه يعني قبائل ويعني سكان مشتركون، مجموعات سكانية يعني مشتركة بين كل دول جواره، وهؤلاء يتدخلون في هذه الحرب بشكل أو بآخر، وهناك أصبح هناك انقسام بين كل دول جوار السودان بشأن هذه الحرب. هذا كل دولة تميل إلى طرف من أطراف الصراع، وبالتالي أعتقد أن الجميع يجب أن يدرك مخاطر هذه الحرب وأن يتحرك من أجل وقفها حتى لا تتمدد إليه.
1: أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج إسماعيل عبد القدوس. في أمان الله.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بملذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

أقوى عادة الناجحين أن تستيقظ قبل الخامسة، لكن لماذا؟ الهدوء وصفاء الذهن. في هذا الوقت المبكر يكون العالم ساكنا، لا مكالمات ولا رسائل ولا ضغوط. هذا يمنح العقل فرصة نادرة للتركيز والتفكير بوضوح، بعكس الفوضى التي تبدأ مع تقدم اليوم. بداية اليوم بإرادة. عندما تستيقظ مبكرا بإرادتك تشعر أنك تتحكم بيومك، لأن يومك يفرض نفسه عليك. هذا الشعور يمنحك ثقة وانضباطا طوال اليوم. وقت مخصص للذات. أغلب الناجحين يستخدمون هذه الساعات للتخطيط، التأمل، القراءة أو ممارسة الرياضة، وقتا خاصا لتقوية النفس قبل أن تبدأ المسؤوليات. إنجاز أكثر في وقت أقل. الصباح الباكر خال من المقاطعات، مما يجعل إنتاجيتك أعلى بكثير. كثير من المهام التي تأخذ ساعات في وقت متأخر تنجز في نصف الوقت صباحا. بناء عادة الانضباط. الاستيقاظ المبكر ليس سهلا، لكنه يبني عادة قوية الانضباط، وهذا الانضباط ينعكس على قراراتك وأعمالك وحتى علاقاتك. التفوق على الغالبية في وقت ينام فيه كثيرون. أنت تعمل على نفسك، هذه الساعات تمنحك ميزة تنافسية وتراكم نتائج يوما بعد يوم. غير ظروفك عبر تغيير موقفك. صفحة من كتاب قوانين الطبيعة البشرية. لكل واحد منا نافذته الخاصة التي ينظر فيها إلى العالم، ليفسر الأحداث وأفعال الناس من حوله. هذا هو موقفنا المحدد للكثير مما يحدث لنا في الحياة. إذا كان الهدف موقف لنا، فإننا نرى السلبية تحت كل ظرف، فنحبس أنفسنا من المخاطر، نلوم الغير على الأخطاء، ونفشل في التعلم. إذا شعرنا بالعداء أو الشك، فإننا نجعل الآخرين يشعرون بمثل هذه العواطف. نخرب سبلنا وعلاقاتنا عبر خلق الظروف التي نخشاها من غير وعي. لكن الموقف الإنساني يتسم بالمرونة عندما يجعل سلوكنا إيجابيا ومنفتحا ومتسامحا مع الآخرين. فإننا نستطيع أن نبرهن على ديناميكية مختلفة. التعلم من قواسم الظهور وخلق الفرص من لا شيء وجذب الناس نحونا. يجب علينا اكتشاف حدود قوة

إرادتنا وإلى أي مدى تأخذنا؟ كيف ترفع من مستوى منظورك؟ صفحات من كتاب قوانين الطبيعة البشرية. أن تكون منبهرا بما تراه وتسمعه في الوقت الحالي يعتبر جزءا من طبيعتك كأحداث التقارير والأخبار والاتجاهات والآراء وتصرفات الأشخاص حولك. مهما كان دراميا مثيرا أو مثيرا، هذا ما يجعلك تقع تحت تأثير مخططات مغرية تعيدك بنتائج سريعة وأموال سريعة، وهذا ما يجعلك تبالغ في ردة فعلك تجاه الظروف الحالية، فتصبح بشوشا أو مذعورا مثلما تدور الأحداث وتتقلب في اتجاهات أخرى. تعلم كيف تقدر الناس حسب ضيق رؤيتهم ومدى اتساع بصائرهم، وتجنب التورط مع الذين لا يرون عواقب أفعالهم والذين يقفون على حواف الردود السريعة. أدرك أنهم سوف يصعقونك بهذه التيارات الكهربائية، ويجب أن يكون نظرك أبعد على الاتجاهات الكبرى التي تتحكم في الأحداث وما لا يرى مباشرة. لا تفتقد بصيرتك تجاه أهدافك البعدية أي طويلة الأجل. إن ارتقائك بمستوى منظورك يورث لديك الصبر والوضوح للوصول إلى أي هدف تريده.

الورقون. ملخص لكتاب الحرية المالية لجرانت سابتر. المال هو وسيلة وليس غاية. المال بحد ذاته ليس الهدف، لكنه وسيلة تمنحك الحرية والقدرة على اتخاذ قرارات لا تتحكم فيها الظروف. ولكي تصل لهذه الحرية هناك 7 مستويات لابد أن تمر بها. الوضوح، عندما تعرف أنت أين تقف وإلى أين تود أن تصل. الاكتفاء الذاتي، يعني هل دخلك يكفي مصاريفك الأساسية بدون مساعدة لأحد؟ المتنفس، تبدأ هنا أن تخرج من ضغوط العيش من راتب لراتب. الاستقرار، أن تستطيع أن تعيش 6 أشهر على مدخراتك وليس لديك ديون استهلاكية. المرونة، استثماراتك تكفيك لكي تعيش 2 سنين على الأقل بدون ضغط. الاستقلال المالي هو دخل استثماراتك الذي يغطي حياتك بالكامل، والعمل حتى يصير خيارا وليس ضرورة. الثراء الفائض،

أن يكون معك أكثر بكثير مما تحتاجه، وتعطي وتساعد وأنت مرتاح. الوقت أغلى من المال. المال ممكن أن تكسبه وتخسره، لكن الوقت إذا رحل لن يرجع ولا يعود. وهكذا لا تضيع وقتك تنتظر التقاعد التقليدي، لأنه ببساطة غير مناسب للجميع، يجعلك تستهلك أجمل سنواتك في الشغل.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقاي الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم.
12: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

دائما ما نتساءل، كيف أجعل ابني يحترمني وكيف أكسب احترامه؟ أولا حاول تحديد سبب عدائه لك، إذ أن عدم الاحترام لا يأتي من العدم. إذا تمكنت من تحديد هذا المصدر يمكنك اكتساب فهم أفضل لسبب تصرف طفلك بهذه الطريقة. قم بإجراء محادثة مع ابنك أو ابنتك حول ذلك. اقضي بعض الوقت في الاستماع إليه أو إليها متى كان مستعداً للتحاور. في بعض الأحيان يرتبط السلوك السيء في المنزل بشيء يحدث خارج المنزل، مثلاً التنمر أو الضغوط الاجتماعية أو مشكلة تعرضت لها إحدى صداقاته. غالباً ما يكون الأبناء أكثر استعداداً للانفتاح عند الجلوس جنباً إلى جنب في السيارة أو عند القيام بمهمة معاً أكثر من استعدادهم وجهاً لوجه. وفي كثير من الأحيان عندما يكون المراهقون فظين فإن ذلك يرتبط بتدني احترام الذات، لذا تأكد من عدم انتقادك له أو لها. علق على كل الأشياء الصغيرة التي يقوم أو تقوم بها بشكل حسن، مثل تنظيف الطاولة أو التعامل بلطف مع الآخرين. في أحيان كثيرة يمكنك القول أريد أن أتحدث معك عن سلوكك غير المحترم تجاهي، ماذا يحدث معك؟ لماذا تتصرف بهذه الطريقة؟ قد يتحدثون بأريحية أو يؤكدون أنهم لم يكونوا على علم بأن ذلك قد يؤثر عليك، وقد يكون لديه أو لديها بعض الانتقادات القاسية تجاهك، أو قد يتصرف كجزء من

0: رغبته في إدارة حياته. حاول دائما لك اسألهم عن مشاعرهم وكن منفتحا بمشاعرك أيضا. حاول أن تتفاوض على حلول وسط وأن تناقشها أو تناقشه عندما لا توافق على شيء ما.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: ثانياً، تأكد من معرفته الحد الفاصل بين الاحترام وعدمه. تحدث إلى طفلك عما يليق وما لا يليق، لعلك تتوقع أن يميز الأطفال تلك الأمور دون الحاجة إلى توضيح. فيما يميل الأصغر سناً فيهم إلى التفكير بالكلمات التي قيلت بصريح العبارة، مثل قول عندما تصرخ في وجهي فهذا أمر ينم عن عدم احترام لي. هنا امتنع أن يكمل المحادثة في حال تحدث بطريقة تنم عن عدم الاحترام. قاطع وأشر إلى سلوكه المراد وعلق عليه بشيء على غرار. أستطيع أن أرى أنك تريد جذب انتباهي لكنك تقاطعني الآن، ثم اشرح له لماذا تعتبر بأن المقاطعة ليست من الأخلاق الطيبة، واقترح سلوكا بديلا. قل من فضلك انتظر حتى أنهي حديثي، أو قل معذرة لا تستأنف المحادثة أو النشاط إلا بمجرد استبدال السلوك الإشكالي بسلوك أكثر ملائمة. ثالثا، حدد السلوكيات التي يجب معالجتها. ركز على القضايا الحرجة أولا، مثل الصراخ والشتائم وغلق الأبواب والصراخ بأنا أكرهك، واعتمادا على عمر طفلك. لا تأخذ كل شيء على محمل شخصي أو تبالغ، وإلا سيكون من الصعب الاستجابة بفاعلية. إذا كنت تستوقف كل شاردة وواردة منه، فمن غير المحتمل أن ترى أي تغيير في طفلك. افصل بين السلوكيات التي لا يمكن التغاضي عنها والتي يمكنك تجاوزها. تذكر بأن تلك السلوكيات المزعجة إلى حد ما لا تتعلق بك، إنها مجرد تعبير عن الإحباط. يتمثل دورك في التعامل مع سلوك طفلك أو المراهق بموضوعية قدر الإمكان. لا يعني ذلك بأن لا تغضب، ابحث فقط عن طرق للتعامل مع هذه المشاعر بعيدا عن المشاحنات مع طفلك، وإن أمكن دعها تذهب واستمر في التركيز على الموضوع المطروح.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: رابعاً، ضع حدوداً واضحة. ارسم حداً وقواعد سلوكية، إذ يحتاج الأطفال إلى فهم واضح لنوع السلوك غير المقبول تماماً ونوع السلوك غير المرغوب فيه، بالأخص إن كان مراهقاً. إن عبور مثل تلك الخطوط سيكون له عواقب وخيمة. عند وضع هذه القواعد موضع التنفيذ، من المهم أن نؤكد على احترامها وتطبيق عواقب تخطيها، فلو أننا قمنا باستثناءات فإننا نفقد المصداقية. ضع عواقب واقعية لسلوك طفلك في حال استمر في سلوك غير المحترم تجاهك، لتكون اعتماداً على مستوى استقلالية طفلك، كفقدان امتياز الإنترنت. اخبر طفلك بالسلوكيات التي ستؤدي لعواقب محتملة، مثلاً في المرة القادمة التي تصرخ بها في وجهي لن يكون هناك أصدقاء في نهاية عطلة الأسبوع، ولتكون العواقب واقعية وقصيرة المدى عندما تكون المشكلة صغيرة أو

0: متوسطة. خامساً، عزز الأداء الحسن لطفلك عبر المديح. يستجيب الأطفال للمديح ولا يقتصر الأمر على الشعور بالرضا عن الثناء فحسب، بقدر ما هو عن اعتراف بالسلوك الجيد الذي من شأنه أن يعزز تلك المهارات. لذا لاحظ الأوقات التي يتصرف فيها طفلك بطريقة محترمة تجاهك أو تجاه الآخرين، حتى ولو لم تستمر سوى للحظات. اعترف بها حتى تعززها. فالتركيز فقط على السلوك الذي لا تريد رؤيته لن يحقق هدفك في التربية، كما بأن التنظير المستمر على ما يرد من الابن أو الابنة يولد الاستياء. بمعنى، إذا دققت فحسب على ما تراه فشلا ولم تعترف قط باللحظات التي تمكن فيها من التحكم بسلوكه أو النجاحات البسيطة، فقد يتوقف عن المحاولة بل ويزيد من سلوكه غير المحترم. فقط حدد المكافآت التي ترغب في الحصول عليها على السلوك الجيد.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: على الأباء أن يكونوا قدوة لأطفالهم. إذا كانوا يريدون الاحترام فعليهم أن يقدموا نموذج للسلوك المحترم. ابذل قصارى جهدك لتظهر لهم الطريقة التي ينبغي أن يتم بها ذلك. كيف تدير سلوكك عندما تكون منزعجا أو مستاء؟ يتطلب ذلك الكثير من القوة، قوة الإرادة والصبر في معالجة الخلافات التي تنشأ بينكما. من الضروري أن تظل هادئا مع أطفالك وألا تهددهم لفظيا أو تؤذيهم جسديا. تحل بالنزاهة والرد بطريقة محسوبة. عندما يرتكب طفلك خطأ، أظهر له أنه من الجيد أن تكون إنسانا وأن ترتكب الأخطاء من وقت لآخر لتتعلم منها، ليرى بأن الندم والتسامح فضائل قيمة وجوانب مهمة في العلاقات الإنسانية في حد ذاتها. سادسا، تذكر بأنه لا بأس من أن لا تكون المنقذ دائما. في الواقع، إحدى مزالق مرحلة المراهقة هي اعتقاد من يمر بها أنه أذكى من والديه. لذا فما من طريقة لفرض الاحترام بوصفه شعورا بقدر ما نأمل في بسطه بوصفه تصرفا. حاول أن تحافظ على رباطة جعشك وافرض قواعدك باستمرار. من البديهي أيضا أنك قد ترغب في إنقاذ أطفالك من كل كارثة يبدون مصممين عليها، لكن لا يمكنك أن تكون الحاجز الأبدي بينهم وبين العالم الحقيقي. لقد علمتهم كل ما تستطيع حتى هذه اللحظة، وإن لم تشعر أبدا بأنك فعلت ما يكفي في كل مرة، يستعد ابنك البالغ لفعل شيء غبي، سترغب في إيقافه وتوجيهه في اتجاه أفضل. لكن في بعض الأحيان عليك السماح له بأن يدرك وحده تبعات الأفعال التي يقدم عليها.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: تمام الرابعة فجرا في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. مجلس منظمة الطيران المدني الدولي يجدد تأكيد صحة موقف دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب أضعفت إيران وأفقدتها سلاح الجو والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات. باكستان تؤكد عدم وجود عقبات أمام انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. قتلى وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على لبنان. الرئيس اللبناني يحذر من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار. الأمم المتحدة تحذر من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض غرب السودان. أوكرانيا تشن هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة عام. سيول تحذر واشنطن من ضعف تأثير العقوبات على بيونغ يانغ نتيجة الدعم الروسي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: وبالتالي هذا أيضا يعني تهديد، استدعى تهديدات من اليمين المتطرف لحرق لبنان بسبب سقوط جنود في صفوف جنود الاحتلال، جنود في صفوف الجيش. وبالتالي هذه مخاوف جديدة وتهديدات جديدة تصل لبيروت. هذه الغارات المستمرة والقصف المدفعي المستمر لاسيما في قضاء النبطية هو لمحاولات الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر. هذه المرتفعات التي هي مهمة جدا جغرافيا واستراتيجيا وتشرف على منطقة النبطية، مدينة النبطية وكرة قضاء النبطية. وكان الجيش الإسرائيلي يوم أمس عندما أعلن عن منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية ونبه عدم الاقتراب منها وطلب من الجيش اللبناني التنسيق معه وعدم السماح للأهالي الاقتراب، كان قد أيضا وضع داخل هذه المنطقة الأمنية مرتفعات علي الطاهر ومنطقة كفر تبنيت، وهما النقطتان التي يحاول الجيش الإسرائيلي الوصول إليهما والسيطرة عليهما بشكل كامل. وبالتالي لا يزال هناك على ما يبدو مواجهات في تلك المناطق أسقطت وأدت إلى سقوط عدد من جنود الاحتلال، ويبقى التصعيد حتى هذه الساعة سيد الموقف. وعودة المشهد المشتعل إلى جنوب لبنان إلى ما كان عليه قبل أي اتفاق أمريكي إيراني.
2: وإلى غزة المكلومة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في القطاع وسط أزمة إنسانية وصحية. وللمزيد حول القطاع مع مراسلنا في غزة عبد الرحيم أبو كويك.
3: نعم، المشهد هنا في القطاع لا زال يتجه نحو مزيد من التصعيد رغم مرور أكثر من 8 أشهر على سريان اتفاق وقف اطلاق النار. خلال الساعات الأخيرة واصل جيش الاحتلال خروقاته الميدانية في مناطق داخل القطاع عبر القصف الجوي واطلاق النار وعمليات التدمير والنسف، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى جدد. أيضا برزت مدينة غزة مجددا في واجهة الأحداث بعد استهداف مركبة مدنية في منطقة كانت مكتظة بالمواطنين وسط المدينة. هذا أدى لاستشهاد 3 من المواطنين وإصابة آخرين. لم يكن هذا الاستهداف حدث معزول، جاء ضمن سلسلة من الخروقات المتواصلة التي امتدت من شمال القطاع إلى جنوبه وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة وإطلاق النار المتكرر من الآليات العسكرية والزوارق الحربية. هذا المشهد يؤكد أن التوتر الميداني لا زال مفتوح على مزيد من التصعيد. أيضا في مناطق أخرى من القطاع تواصلت عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي إلى جانب عمليات نسف المباني في المناطق الشرقية، فيما تتحدث مصادر عن استمرار التضييق على المواطنين وتراجع المساحات المتاحة أمامهم مع اتساع المناطق التي تفرض قوات الاحتلال سيطرتها عليها، ما ينعكس بشكل مباشر على حياة مئات الآلاف من المواطنين والنازحين. في الجانب الإنساني الصورة صعبة وتبدو أكثر قسوة يوما بعد يوم. آلاف العائلات لا تزال تعيش في خيام ومراكز إيواء مؤقتة وداخل مباني مدمرة ومتضررة وسط ظروف معيشية بالغة الصعوبة. مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتفاقم معاناة النازحين في ظل نقص المياه والخدمات الأساسية وانتشار الحشرات والقوارض، بينما تتراجع أيضا فرص توفير مأوى آمن ومستقر للعائلات التي فقدت منازلها خلال العدوان. في القطاع الصحي أيضا تتواصل التحذيرات من تدهور الأوضاع داخل المستشفيات والمراكز الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية التي تشهد نقص متزايد. أيضا يواجه الأطفال والمرضى أوضاع صحية معقدة في ظل استمرار القيود والمفروضة على التحويلات الطبية والسفر للعلاج خارج القطاع، وبالتالي تبرز أيضا بصورة خاصة أزمة سوء التغذية بين الأطفال مع التحذير من نفاد أنواع أساسية من حليب الأطفال، الأمر الذي يهدد حياة مئات الرضع الذين يعتمدون عليه بشكل مباشر. الهيئات المحلية والبلديات هنا تحذر من أزمة متصاعدة في الخدمات الأساسية، خاصة ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي وجمع النفايات نتيجة النقص الحاد في الوقود والزيوت الصناعية وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية، مما يثير مخاوف من تراجع إضافي في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. في الجانب السياسي أيضا تتواصل في القاهرة المشاورات واللقاءات المرتبطة بمستقبل إدارة قطاع غزة وترتيبات المرحلة المقبلة في ظل نقاشات تتعلق بملف الإعمار والإدارة المدنية والقضايا الأمنية. تتزامن هذه التحركات مع حديث متزايد عن ترتيبات دولية وقوات استقرار يجري الإعداد لها ضمن تصورات المرحلة المقبلة، بينما لا تزال الفصائل الفلسطينية تدرس المقترحات المطروحة ولم تعلن موقفا نهائيا حتى الآن فيما يخص هذا الجانب.

انتقل معكم مشاهدي الكرام إلى فقرة السوشيال ميديا، حيث ترأس وزير المالية ومحافظ دولة الكويت لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور يعقوب الرفاعي وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي 51 لمجلس محافظي المجموعة في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان، وبمشاركة سفير دولة الكويت لدى أذربيجان محمد المطيري. وذكرت المالية أن الاجتماع يعقد خلال الفترة من 16 حتى 19 من يونيو الحالي تحت شعار التكامل الإقليمي رافد الازدهار المستدام، تحت رعاية وحضور رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع سفيرة الجمهورية التركية لدى البلاد طوبة نور سونمز سبل تفعيل مذكرة التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحفي إن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون بما يسهم في دعم استقرار الأسرة وتعزيز دورها باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في السياسات والبرامج الموجهة للأسرة والطفل.

أعلن المؤتمر العالمي 39 للمرشدات الذي تستضيفه مملكة كمبوديا فوز الكويتية فاطمة الفيلتشاوي بعضوية المجلس العالمي للمرشدات والفتيات الكشافات بعد انتخابها ضمن 6 فائزات من أصل 10 مرشحات تنافسن على عضوية المجلس من مختلف دول العالم. وبهذا الصدد أعربت الفيلتشاوي عن فخرها واعتزازها بهذه الثقة الدولية، مؤكدة أن الفوز يمثل الكويت والحركة الإرشادية الكويتية ويجسد جهود أجيال من المرشدات التي أسهمن في تعزيز مكانة الكويت على الساحة الإرشادية العالمية.

شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس 5 أو 10 سنوات وغرامة 5,000 أو 10,000 دينار كويتي كل من دس للغير المخدرات أو المؤثرات العقلية لاتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها.

كل تصرف تسويه داخل دوامك محسوب، توقيعك، ترشيحك، حتى سكوتك عن الفساد، يا تسجله في موضع النزاهة يا ينكتب في موضع الفساد.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: العشرون من يون في العشرين من يونيو من عام 1214 تأسست جامعة أكسفورد في مدينة أكسفورد في إنجلترا، وهي أقدم جامعة في العالم الغربي المتحدث بالإنجليزية، وأقدم جامعات بريطانيا، ورابع أفضل جامعات العالم.

ملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطورة الهند، تولت مقاليد الحكم في عام 1837 وظلت في الحكم 64 عاما وحتى وفاتها في العام 1901. وصفت فترة حكمها بأنها ذروة الثورة الصناعية في بريطانيا وعلى مستوى في تاريخ الإمبراطورية البريطانية.

في العام 1877 أنجز ألكسندر غراهام بيل أول شبكة هاتفية في العالم، وذلك في مدينة هاملتون بكندا. هاملتون تقع على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تاسع أكبر مدينة في كندا.

في مثل هذا اليوم من عام 1946 ألغى الاتحاد السوفيتي من الوجود جمهورية القرم التتارية المسلمة ذات الاستقلال الذاتي إثر تحالف شعب القرم مع هتلر، وتم ترحيل جميع تتار القرم في شاحنات نقل إلى أرجاء سيبيريا وأوزبكستان.

في العام 1962 افتتح أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح مستشفى الصباح، الذي يعد أول وأضخم المشروعات الصحية التي أنجزتها وزارة الصحة الكويتية آنذاك. وكان عدد أطباء المستشفى عند افتتاحه 16 طبيبا، إضافة إلى 145 ممرضا وممرضة، وكان يضم 585 سريرا.

خلال سنوات الحرب الباردة والتوتر والتنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، جرى في عام 1963 ربط البلدين بما يسمى بالخط الهاتفي الساخن. فترة الحرب الباردة استمرت بين القوتين منذ منتصف الأربعينيات وحتى أوائل التسعينيات.

في العام 1991 تم اختيار برلين عاصمة لألمانيا الموحدة، وذلك بعد تصويت برلماني كانت نتيجته موافقة 336 مقابل 321 صوتا معارضاً.

في العام 2011 تسلمت شركة ناقلات النفط الكويتية رسميا من كوريا الجنوبية ناقلة النفط العملاق السالمي التي تبلغ حمولتها 100 مليون ومليوني برميل.

كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي سجل هدف تقدم منتخب بلاده على المغرب في الشوط الأول ضمن مباراة الفريقين في المجموعة الثانية بكأس العالم في روسيا في عام 2018 ليصبح أفضل هداف أوروبي على الإطلاق بمجموع أهداف بلغ 85 هدفاً.

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثل ما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

في ظل العهد المتجدد وتحت الراية الحكيمة لقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وعضده سمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تعيش الكويت فصلا جديدا من فصول العزة والشموخ، مواصلة خط أمجادها برؤية تستشرف آفاق المستقبل الواعد وتصون أمانة الآباء والأجداد.

ومن هذا الحاضر المزدهر في عامنا هذا تتجدد الحكاية وتعود بنا الذاكرة الوطنية النابضة 65 عاما إلى الوراء، لتستقر عند تلك اللحظة التاريخية الفارقة لا كحدث عابر يطويه الزمن، بل كإعلان ميلاد مجيد لوطن شق طريقه نحو العلياء بثبات راسخ وهدوء واثق.

0: تتابع دولة الكويت سيرها دولة عربية مستقلة متعاونة متضامنة مع شقيقاتها العربيات.
1: إننا إذ نقف اليوم في اليوبيل الأزرق لذكرى الاستقلال نستذكر بنبرة الفخر والاعتزاز الموقف الخالد والكلمات التاريخية للمغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح في 19 من يونيو عام 1961. ففي ذلك اليوم العظيم لم يكن الوطن يخرج من ظل معاهدة فحسب، بل كان يعلن تدشين مرحلة السيادة الكاملة وبدء عهد جديد من المسؤولية الوطنية الصارمة والإدارة الذاتية الحكيمة.

لقد كان ذلك اليوم نقطة تحول استراتيجية أعادت صياغة مفهوم الدولة وعززت الهوية الوطنية ورسمت معالم الدور الإقليمي والدولي الإنساني الرائد للكويت. إنها ملحمة استقلال حقيقية أذنت بانطلاق مسيرة الدولة الحديثة، قصة وطن أبى قادته وشعبه أن يبدأ

من الصفر، بل انطلقوا من أرض غنية بالتاريخ والوفاء، مستندين إلى رؤية حكيمة تعلي لغة العقل والمؤسسات فوق كل عاطفة.

واليوم وبعد مرور 65 عاما من العطاء والسيادة، يقف هذا التقرير شاهدا على حصاد العقود ومستنيرا بحكمة قيادتنا الرشيدة التي تقود الكويت نحو مرافق الرفعة والأمان.

0: الشيخ عبد الله السالم، هذه الشخصية التي طبعا مع حفظ الألقاب للجميع القادة يعني وتقدير لصفاتهم الشخصية، الصفات القيادية، قائد بنمط آخر، ولكن يشترك مع الشيخ مبارك الكبير في الرؤية المستقبلية، في تعزيز الأمن والقناعة بأن الأمن الآن يأتي عن طريق تعزيز السياسة الخارجية الكويتية. فلذلك تحولت هذه المعاهدة إلى صداقة، نالت الكويت استقلالها وبدأت عهد جديد من بناء الدولة. كانت الظروف مختلفة على عدة مستويات، عالميا كانت فترة الحرب الباردة، شخصيا الشيخ عبد الله السالم استلم الحكم عام 50، عنده هذه الرؤى متأصلة ورغبة شديدة بهذه النهضة أو القفزة إلى الدولة الحديثة. على المستوى المحلي هناك دعم ومساندة، على المستوى الاقتصادي طبعا ظهور النفط، فهذه قفزة سريعة من معاهدة الحماية إلى الاستقلال.
1: وإنه ليسعدني في هذا اليوم الأخر من تاريخ بلادنا أن أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استغلال الوطن وسلامة أراضيه.

19 من يونيو، يوم لا تستذكر فيه دولة الكويت حدثا عابرا في رزنامة الزمن، بل تفتح فيه صفحة من نور ومجد كتبها الأجداد بعزم لا يلين، ويحمل أمانتها الأبناء اليوم بعهد وفاء وفخر. إنه اليوم الساطع الذي ارتفعت فيه راية الوطن خفاقة بين دول العالم، معلنا ببزوغه عهد الحرية وإدارة الذات، بعد لحظة فارقة أعلن فيها الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح طيب الله ثراه.

القرار إنهاء معاهدة الحماية البريطانية والانتقال بالبلاد إلى السيادة الكاملة، ليمنح شعبه الوفي أولى ثمار التمكين السياسي والنهضة الاستراتيجية، ويضع اللبنات الأولى لدولة حديثة صلبة الأركان تقوم على العدل والدستور وتتوارث قيادتها الحكيمة جيلا بعد جيل رعاية هذه الأمانة الغالية.

طبعا بالتأكيد هناك مجموعة من المراحل ممكن دائما تقسم إلى ثلاثة مراحل، مرحلة ما قبل الاستقلال، ومرحلة الاستقلال، ومرحلة ما بعد الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت. في بداية نشأة دولة الكويت كانت هناك اهتمام بتطوير مجموعة من المجالات، ومع ظهور النفط في دولة الكويت ساهم ذلك في تطور الدولة وبداية إنشاء مجموعة من المراكز المهمة، ومنها أيضا بلدية الكويت في سنة 1930. ما بعد استقلال دولة الكويت وإنشاء دستور دولة الكويت انتقلنا إلى مرحلة الدولة المؤسسات، وأصبح هناك ظهور واضح للسلطات في الدولة والمجالس كانت بشكل واضح، ونشأت كثير من القوانين في دولة الكويت في هذه الفترة.

مع كل فجر جديد لذكرى ذلك اليوم التاريخي المجيد، تتجدد ملامح السياسة الخارجية الكويتية كأصالة امتداد حي لإرث دبلوماسي راسخ صاغته حكمة حكامها الأوائل، وتواصل قيادتنا الرشيدة اليوم قيادته نحو التميز والعطاء. إرث يقوم على الحياد الإيجابي وبناء جسور الأخوة واحترام سيادة الدول والسعي الدؤوب نحو الحلول السلمية للنزاعات. لقد رسخت الكويت مكانتها في المجتمع الدولي كمنارة للحوار في المحافل الدولية، وبيتا دافئا وموثوقا للوساطة والتقريب بين الفرقاء، حاملة على عاتقها راية العمل الدولي المتوازن والدعم الصادق لقضايا الشعوب العادلة، حتى أصبحت اليوم مضربا للأمثال ومثالا يحتذى به في سياستها الخارجية الملتزمة، عاملة مع الدول الشقيقة والصديقة كشريك وفي لنشر السلام ومنع نشوب الخلافات وتسوية النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية التي طالما آمنت بها الكويت.

لا شك هذا التطور ساعد وجود شخصيات كويتية محبة للعلم والمعرفة، ساهمت بما عندها سواء كانت هذه المساهمة علمية أو مساهمة مادية. نذكر على سبيل المثال الشيخ عبد العزيز الرشيد مؤرخ الكويت الأول، والشيخ يوسف بن عيسى القناعي، وكثير من أعيان الكويت الذين أيضا ساهموا في هذه النهضة، سواء كان بالمساهمة المادية أو بالمساهمة العلمية التعليمية.

منذ بزوغ فجر السيادة وقبل أكثر من 6 عقود ونصف، وعلى مدى أعوام متلاحقة حافلة بالعطاء، حققت الكويت الكثير على طريق النهضة الشاملة بتعاون أبنائها الأوفياء وبفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم القيادة السياسية الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما.

0: لقد مضت الدولة على هذا الطريق التنموي الطموح الذي رسمته خطى الآباء والأجداد، وتابعتها همم الرجال والنساء من أبناء دولة الكويت خلف قيادتهم الرشيدة. ولأن أبرز ما تقاس به نهضة الدول هو التنمية، فقد حرصت الكويت منذ اللبنات الأولى لسيادتها على تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في كافة المجالات، لتواصل اليوم قفزاتها التنموية وتواكب العصر، وهي تشهد تطورا مستمرا على مختلف المستويات عبر خطط واستراتيجيات مدروسة ترسم ملامح كويت المستقبل.
1: بكل عصر هناك بوادر للنهضة، في كل عصر، يعني بالثلاثينات قرار إنشاء مدرسة، هذه نهضة وقرار جريء جدا. طيب إنشاء مدارس للبنات، هذه نهضة. العديد العديد العديد من المحطات تمتلك صفات النهضة، ولكن لو أخذناها ببناء الدولة طبعا من الستينات من بعد الاستقلال بالمراكز الحكومية، التعليم النظامي، بكل مقومات الدولة الحديثة التي تضاهي الدول في هذا العالم.

إضافة إلى طبعاً المنظمات الدولية التي سعت الكويت إلى عضويتها. الكويت على المسرح الدولي من الستينات، فهذه أيضاً من مقومات النهضة.

0: لا شك أن الاستقلال من جهة وظهور ثروة البترول من جهة أخرى ساهموا في مد عملية التطور مساهمة قوية. عندنا شعب وبلد يحب العلم والتطور، الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بثروة نفطية، وكذلك بالاستقلال أصبحت هناك دولة مستقلة في جميع جوانبها. هذا الأمر هيئ للكويت كحكومة وكشعب على استفادة من هذا الأمر في تطوير العملية التعليمية والعملية الثقافية. لذلك نرى بعد الاستقلال العملية تتطور بما حبها الله من إمكانيات مادية وأيضا من استقلالية للكويت، فتظهر المدارس، تظهر الجامعات، الكويت امتد خيرها إلى خارجا، يعني ما كتفت فقط في الكويت، إنما نجدها ترسل المعونات وتنشئ المدارس سواء في بلاد الخليج العربي أو حتى في اليمن وغيرها من البلدان، وأيضا تصرف على هؤلاء من باب حب أهل الكويت حكومة وشعبا للعلم والمعرفة ومساعدة إخوتهم العرب والمسلمين في هذا الأمر. وهذا ليس غريبا على أهل الكويت الذين جبلوا على هذا الأمر منذ يعني بداية الكويت.
1: وستبقى دولة الكويت على نهجها الدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة بمواقفها الثابتة التي تعلي الحق وتقف في وجه الظلم، وستظل القضية الفلسطينية متصدرة قائمة أولوياتنا سياستها الخارجية. وإن دولة الكويت على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل كافة حقوقه المشروعة، مؤكدين استمرار دورها ونهجها الريادي في مختلف القضايا الإنسانية ودعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الكوارث والأزمات، وحرصها على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

في عامها 65 من عمر السيادة والشموخ، لا يذكر اسم الكويت في المحافل إلا ويقترن بالبذل والجود والعطاء الإنساني النبيل. فكانت على الدوام صوتا صادقا للسلام، ويدا حانية تمتد بالخير والنجدة أينما نادى المنادي، لتكتب تاريخها الإنساني المشرق قبل كل شيء. فمن حملات الإغاثة العاجلة التي تجوب بقاع الأرض، إلى مبادرات التنمية المستدامة واحتضانها للعديد من المؤتمرات الدولية الكبرى لدعم اللاجئين والمنكوبين، برزت الكويت كصوت إنساني عالمي نابض بالرحمة، ووصفت بحق بأنها مركز للعمل الإنساني. هذا النهج الأصيل لم يكن يوما مجرد سياسة عابرة، بل هو عقيدة راسخة في وجدان أهل الكويت وحكامها، تزداد ثباتا يوما بعد يوم تحت ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة.

الكويت تميزت ليس فقط على النطاق الدولة وإنما أيضا على نطاق الأفراد، وتميز الأفراد بحرصهم على الدعم الإنساني للدول المنكوبة في العالم. فللأمانة دولة الكويت لها دور مشرف سواء في من القيادة السياسية أو أيضا من قبل الشعب ومن الجمعيات الخيرية التي لها يعني دور مهم ووصول لكل دول العالم ومساعدة، والدور الأول في يعني توصيل المساعدات إلى كل الدول التي تعاني من أزمات إنسانية، حتى يعني دولة الكويت أصبحت توسم بدولة الإنسانية، وهذا الدور الأساسي الذي لعبته دولة الكويت كان له دور مهم جدا في حشد التأييد الدولي في كل أزمة تقع فيها دولة الكويت، يكون هناك تأييد شامل من قبل الدول وأيضا الكيانات الخارجية لما لمسته من دور الكويت حكومة وشعبا في دعم القضايا الإنسانية التي تمر بها الشعوب سواء الإسلامية أو العربية أو في كل دول العالم.

إن هذه الذكرى ليست مجرد وقفة عابرة مع الماضي لتأمل التاريخ، بل هي تجسيد حي لقصة وطن اختار بملء إرادته ومصيرة قادته أن يمضي طريقه نحو المستقبل بثبات راسخ وعزيمة لا تلين، مرتكزا على إرثه التاريخي العريق ومستنيرا برؤيته الثاقبة لغد أكثر رفعة وازدهار.

فكل عام والكويت الحبيبة حرة أبية آمنة مطمئنة في ظل العهد الميمون والحنكة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله. يلتف حول قيادتهما شعب مخلص وفي، يكتب يوما بعد يوم فصولا جديدة ومشرقة في سجل العزة والرفعة والكرامة للوطن.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج مال وأعمال. قبل ساعات من قرار يترقبه العالم، لا تبدو الأسواق منشغلة بأسعار الفائدة وحدها، فهناك في الشرق الأوسط

0: تفتح نافذة صغيرة على الاحتمالات، حيث يتقاطع النفط مع السياسة ويعبر مضيق هرمز من جديد إلى قلب المعادلة الاقتصادية العالمية، بين اتفاق قد يهد أحد أكثر الملفات سخونة وفيدرالي يحاول موازنة التضخم والنمو. تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه التهدئة قادرة بالفعل على تغيير مسار الأرقام، أم أنها مجرد استراحة قصيرة في عالم لا يعرف الاستقرار طويلا. للحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن انعكاسات الاتفاق الأمريكي الإيراني على النفط والتضخم والفائدة أيضا والأسواق العالمية والخليجية، ينضم إلينا في الاستديو الأستاذ عبد المحسن المطيري، أستاذ الاقتصاد وأمين سر الجمعية الاقتصادية الخليجية. حياك الله معنا أستاذ عبد المحسن.
1: الله يحييكم، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك. بالبداية خلينا نتكلم عن الاتفاق، كيف تقرأ الاتفاق الأمريكي الإيراني، وأيضا كيف يمكن اعتباره بالفعل تحول استراتيجيا في المشهد الاقتصادي أم مجرد تهدئة مؤقتة؟
1: هي حاليا بالتأكيد هي تهدئة مؤقتة انتظارا للمرحلة الحاسمة خلال 60 يوم القادمة، اللي يعني تركت ملفات كبيرة في المناقشاتها خلال 60 يوم، اللي أيضا اليوم طبعا جريدة وول ستريت يعني نشرت البنود مذكرة التفاهم اللي راح يوقع عليها يوم الجمعة. نعم. فبالتالي واضح أن في ملفات يعني مهمة وساخنة تم تأجيل النقاش فيها خلال 60 يوم حتى يتم الاتفاق إلى اتفاق نهائي. لكن أيضا خلال من ضمن البنود يعني مذكرة التفاهم تكلموا عن احتمالية تمديد 60 يوم برضاء الطرفين، وهذا الواقع المحتمل إذا قلنا استقرت الأوضاع يعني بدون أي يعني نشوف انتهاكات لهذا الاتفاق خلال 60 يوم، نتوقع أيضا التمديد، لأن نجد صعوبة صراحة أن يكون في اتفاق نهائي خلال 60 يوم على مشاكل يعني أو مناوشات وحروب وعدم استقرار طوال 47 سنة بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران. فبالتالي الوضع يعني ما نقدر نقول عنه تهدئة، قابل أن تنتهي بشكل إن شاء الله هذا المؤمل أنه بشكل اتفاق نهائي، لكن المفروض يعني دائما نضع في حسباننا ممكن تنتهي في مسارات أو سيناريوهات مختلفة، أنه ممكن تعود الحرب مرة أخرى، نكون مستعدين لأي احتمالات في المستقبل. البنود طبعا تكلمت عن يعني أشياء كثيرة خلال الـ 14 بند اللي نشرتها وول ستريت، من ضمن البنود طبعا اتفاق بين الولايات المتحدة و يعني إيران على من جهة إيران فتح مضيق هرمز خلال 30 يوم بشكل كامل. الفتح يبدأ الآن تدريجي، لكن المفروض أن إزالة العوائق تحييد الألغام خلال 30 يوم، بحيث بعد 30 يوم المفروض تعود حركة مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير. فبالتالي هذا جانب من جانب الإيراني. من جانب الأمريكي وهو قدم الجزرة لإيران وهو إعادة صادرات إيران مرة أخرى بشكل طبيعي على خلاف ما كان قبل 28 فبراير. بالتالي قدرة إيران على التصدير من اليوم بشكل طبيعي وفك الحصار عن الموانئ الإيرانية، أيضا الوصول إلى يعني القطاع المالي تحديدا في بيع النفط، بالتالي هذا ما كان موجود أيضا حتى قبل 28 فبراير. فبالتالي واضح الآن يعني من طريقة البنود هذه أن كلا الطرفين كان يبحث عن التهدئة، لكن ما هو الهدف من وراء التهدئة بالنسبة للطرفين؟ هل هو الهدف لوصول اتفاق نهائي أو لا؟ طبعا في حسابات بالنسبة للطرفين، بالنسبة للمناحي الاقتصادية ننظر لها، بالنسبة للولايات المتحدة ارتفاع التضخم بصورة كبيرة جدا، تأثيره على الاقتصاد الأمريكي في المستقبل، تأثيره على انتخابات نصفية بالنسبة للرئيس الأمريكي والكونغرس في شهر نوفمبر القادم. فبالتالي الرئيس الأمريكي كان يبحث عن تهدئة وتخفيض أسعار الطاقة بحيث أنه يقل التضخم في الولايات المتحدة. من الجانب الإيراني تأثير الحصار الشديد البحري اللي فرضته يعني الولايات المتحدة على إيران، منع إيران من الوصول إلى الأموال، بالتالي تدهور الحالة الاقتصادية في إيران بشكل كبير جدا، التضخم ارتفاع إلى مستويات قياسية في إيران خصوصا بما يتعلق بالسلع.

0: غذائية في إيران وصولا إلى أكثر من 300% بالنسبة للسلع الغذائية. في المجمل تقريبا كانت الزيادات بأكثر من 90% كمتوسط التضخم في إيران، وهذا طبعا تأثيره قوي ممكن يؤدي إلى قلاقل اجتماعية في جمهورية إيران. لذلك شفنا يعني الطرفين توصلوا إلى هذا يعني مذكرة التفاهم، نأمل أن يعني تنتهي باتفاق نهائي محايد. طبعا ايضا خلال البنود كان في وعود باستثمارات لا تقل عن 300 مليار دولار لايران بتمويل من الدول الاقليميه. طبعا هذا وعد موجود مشروط ب يعني تعدل او تغيير سياسات جمهوريه ايران بحيث ان تكون اكثر يعني سلميه مع دول الجوار.
1: نعم، هذا الفتح التدريجي لمضيق هرمز كيف كان له، كيف كان أثره الاقتصادي في الوقت الراهن؟
0: يعني بمجرد الإعلان من رئيس أمريكي شفنا هبوط حاد في أسعار النفط. صحيح. يعني تقريبا زادت عن 10% بالنسبة لأسعار النفط، ولامست إذا تكلمنا عن برنت تقريبا لامست 80 دولار أمريكي، وكان هذا تقريبا في الذروة وصل لأكثر من 120 دولار خلال شهر مارس، بالتالي الآن وصل إلى 80 دولار، وطبعا لا زال يعني أعلى من ما قبل 28 فبراير.
1: نعم.
0: يعني عاد يعتمد على التنفيذ الفعلي في إزالة العوائق في مضيق هرمز، عودة الحركة بشكل سريع في مضيق هرمز، يعني وعودة الناقلات النفط في الخروج والدخول بشكل سلس إلى ما قبل ما كانت عليه قبل 28 فبراير.
1: نعم.
0: هنا يبدأ عاد نقدر نحدد من ناحية المعروض، من ناحية العرض والطلب بالنسبة للنفط راح تكون هي العامل الأساسي لتحديد الأسعار في المستقبل. يعني قبل الإعلان عن الهدنة كان العامل الأساسي هو علاوة المخاطر اللي كانت موجودة، مخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط، هذه تلاشت مع بنود الاتفاق. يعتمد هل تعود علاوة المخاطر على ماذا يحدث خلال 60 يوم، هل راح تكون في انتهاكات لهذه المذكرة وهذا الاتفاق بالهدنة أو لا. بالتالي راح يكون يعني العامل الرئيسي بتسعير أسعار النفط خلال الفترة المقبلة هو المعروض والطلب على النفط.
1: إذا عادت أستاذ عبد المحسن الصادرات النفطية الإيرانية مرة أخرى إلى مستوياتها الطبيعية، يعني تتوقع ما هو حجم التأثير المتوقع على توازن السوق النفطي العالمي؟
0: طبعا خلال فترة الـ100 يوم من الحرب صار هناك يعني تدمير للطلب على النفط.
1: نعم.
0: يعني نقصد فيها زيادة الأسعار بصورة كبيرة، كثير من الدول تحولت إلى بدائل، خصوصا الدول الآسيوية تحولت إلى الفحم كمثال، دول أخرى صناعية تحولت إلى المخزون الاستراتيجي النفطي، فبالتالي قل الطلب على النفط بصورة كبيرة جدا. مثال الصين خفضت يعني طلبها خلاص في شهر مايو بأكثر من 40%، فهذا يعني انخفاض في الطلب كبير جدا. الآن مع عودة أسعار إلى تقريبا مستويات طبيعية ب 80 دولار، هل راح نشهد زيادة بالطلب أم لا؟ وهل الطلب راح يعود بشكل سريع ولا لا؟ خصوصا يعني مو لما نتكلم عن تخفيض الطلب معناته حتى المصافي النفطية خفضت يعني إنتاجها، بالتالي خفضت طلبها من النفط. عودة المصافي هذه بشكل سريع، عودة الطلب إذا عاد بشكل سريع، ممكن دخول النفط الإيراني ما يمثل يعني زيادة في المعروض يعني، لكن إذا صار في تباطؤ في الطلب ودخل النفط الإيراني بشكل سريع كمعروض، هني لا راح يكون نشوف نشهد يعني ضغوطات أكبر على الأسعار النفط خلال الفترة القادمة، خصوصا فترة 60 يوم هذه نتكلم عنها. بنوك عالمية مثل يعني مورغان ستانلي تكلموا عن توقعاتهم أن بين 80 و 75 دولار من الآن حتى نهاية 2026. طبعا هذا يعتمد على نفس ما قلنا الطلب، هل راح يعود الطلب أو لا. مستويات المخزون الاستراتيجي للدول انخفض بصورة كبيرة جدا، اليوم أيضا تم إعلان عن انخفاض في المخزونات الأمريكية بأكثر من 8 مليون برميل، فهذا أرقام كبيرة جدا، معناته وصلت إلى مستويات يعني منخفضة لم تشهدها منذ يعني عشرات السنين. فبالتالي هل راح يرجع او ترجع هذه الدول في تعبئة المخزون، فمعناتها هذا راح يزيد بالطلب.
1: صحيح.
0: فبالتالي الان امام مشهد زياده في المعروض،
1: نعم،
0: مع زياده تدريجيه في الطلب خلال، نعم، الفتره القادمه. اذا كانت زياده الطلب اكثر من الزياده اللي راح تصير في المعروض، نتوقع استقرار الاسعار عند 80 دولار. اذا كان زياده الطلب اقل يعني سرعه من الزياده اللي راح تصير في المعروض، معناته ممكن نشهد يعني اسعار نفط حول 70 دولار.
1: هنا السؤال دكتور عبد المحسن، ما حجم المكاسب الاقتصاديه برايك المتوقعه لدول الخليج في حال استمرت حاله التهدئه والاستقرار كذلك؟
0: المكاسب كثيره جدا، يعني خصوصا مثل الدول اللي يعني واجهت صعوبه في تصدير النفط، خاصه نتكلم، نعم، عن الكويت وقطر والبحرين. فبالتالي العوده راح تكون يعني مفيده جدا، خصوصا نتكلم من ناحيه النمو. يعني خلال فتره 2026 متوقع من يعني انه يكون هناك انكماش مقارنه ب 2025 من ناحيه النمو الاقتصادي. العوده السريعه للانتاج ويعني انتاج وتصدير النفط ومشتقاته بشكل سريع راح يساهم في تقليل هذه يعني التوقعات الانكماش في 2026، مع عوده قويه جدا ب 2027 ونمو ممكن يوصل الى اكثر من 10 او 15% مقارنه ب 2026. بالتالي الفائده يعني مهمه جدا من ناحيه اعاده الصادرات، اعاده الايرادات النفطيه ومشتقاتها بشكل سريع، بالاضافه الى عوده الحركه التجاريه بالتالي بشكل جيد، ايضا يعني انخفاض علاوه المخاطر اللي موجوده، بالتالي الشحن راح يقل تكلفته، صار له زياده كبيره جدا خلال فتره ال 100 يوم من الحرب، بالإضافة إلى علاوات التأمين اللي كانت مطالبة بالنسبة سواء للناقلات أو حتى الشحن البحري راح تخفض يعني بشكل تدريجي خلال 60 يوم. هذا كله يعتمد على تطبيق الهدنة بشكل كامل وإعادة فتح مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية. راح نشوف انخفاضات بالشحن، تكاليف الشحن، انخفاض في تكاليف التأمين، عودة يعني الحركة التجارية، بالتالي عودة حتى النشاط الغير نفطي بشكل طبيعي.
1: وكيف ممكن أن تستفيد الكويت من تراجع التوترات في المنطقة؟
0: طبعا دائما هناك في خلال يعني في فترات عدم الاستقرار والتوترات يكون هناك علاوه مخاطر للدول اللي تكون في يعني في خضم هذه الازمات.
1: نعم.
0: فبالتالي يكون تخوف من المستثمرين، يعني خصوصا المستثمرين الاجانب، في دخول مثل الدول التي لديها مخاطر عاليه. الان مع عوده الاستقرار تقل هذه المخاطر بشكل كبير، نتكلم عن المخاطر الجيوسياسيه، بالتالي نتوقع ايضا عوده الاستثمارات وتدفقات المستثمرين الاجانب الى دول مجلس التعاون، وتحديدا نتكلم هنا بالنسبه لنا الكويت، وهذا شفناها بمجرد بدايه الاعلان عن هذا الاتفاق، شفنا التداولات بالبورصه رجعت الى ارقام جيده، بالتالي يعني نتكلم عن قيم تداول تتجاوز ال 150 مليون دينار كويتي، وصول المؤشر الى ارقام قياسيه، نتكلم عن المؤشر الاول الى اكثر من 9300 نقطه بدايه الاسبوع بدايه الاعلان. فبالتالي هذه كلها مؤشرات على مع الاستقرار انه تعود يعني حركه الاموال للتدفق سواء كانت محليه او اجنبيه.
1: نعم، تحدثت للتو استاذ عبد المحسن عن الاستثمارات الاجنبيه، هل بالفعل تتوقع ان تعود مره اخرى الاستثمارات الاجنبيه بوتيره اسرع بعد هذا الاتفاق؟
0: نعم، خصوصا إذا تكلمنا عن وصول إلى اتفاق نهائي، بالتالي وصول إلى اتفاق نهائي هذا
1: يسهم في تسريع الوتيرة.
0: نعم، راح يسهم بتسريع الوتيرة، خصوصا أن أثبتت الأزمة أهمية يعني دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية الصادرات النفطية، من ناحية المشتقات النفطية، وأيضا أثبتت بنفس الوقت قدرتها على التعامل مع هذه الأزمة وبينت مكانتها المالية القوية. بالتالي دائما هذا اللي يبحث عنه المستثمر الأجنبي، استقرار إذا كان في اتفاق نهائي، ثانيا قوة مالية لهذه الدول، وهذه موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، فرص يعني سواء في مجال الطاقة أو مجالات يعني القطاعات المختلفة، بالتالي هذا دائما يبحث عنه المستثمر الأجنبي، استقرار مع وجود قوة مالية مع وجود فرص استثمارية يعني مغرية بالنسبة، وهذه كلها متوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا أيضا في الكويت.
1: نعم، ابقى معنا أستاذ عبد المحسن، نذهب معك ومع مشاهدينا الكرام إلى هذا التقرير. الانتظار جزء من الحكاية، وبعد ساعات قليلة سيصدر قرار قد يغير حركة مليارات الدولارات حول العالم. الأسواق تنتظر قرار الفيدرالي كما لو أنها تنتظر جوابا لسؤال أكبر من أسعار الفائدة نفسها. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: فيدرالي يوم
3: مخاوف متزايدة من المستثمرين خشية من أن تؤدي زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم إلى فتور الحماس تجاه الأسهم.
2: توقعات الاجتماع القادم الفيدرالي يوم 16-17 من هذا الشهر تشير لإبقاء سعر الفائدة دون تغيير بظل الظروف الحالية وارتفاع معدلات التضخم. يعني شفنا بمارس وإبريل صعد وصولا ل 3.8%. هذا أول اجتماع لرئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش. هناك آراء مختلفة، فوارش يعني يميل إلى تقليص الميزانية لإخراج السيولة من السوق والسيطرة على التضخم بشكل حاسم.
3: الأنظار تترقب كيفن وارش في أول اجتماع له في ظل الأوضاع الراهنة التي تحتاج لقرارات حكيمة مالية تعيد ميزان أسواق المالي إلى توازنه.
2: بنفس الوقت هناك آراء تميل لإبقاء الفائدة دون تغيير وخفضها تدريجيا في وقت لاحق من العام أو العام القادم وانتظار المزيد من البيانات. ويعني وهذه الآراء ترى أن ارتفاع التضخم مؤقت نتيجة ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب بمنطقة الشرق الأوسط.
3: توقعات بتغيير وارش للسياسة النقدية، وهذا ما يمثل تحدي كبير أمامه المرحلة المقبلة، وبعض الجهات المعنية تشير لرغبة كيفن في تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي. فيصل الجاسم، برنامج مال وأعمال.

0: أهلا بكم من جديد. أحيانا يكفي أن يتراجع شبح أزمة ما حتى تبدأ الأسواق بإعادة كتابة توقعاتها. وبعد مشاهدة التقرير نعود إلى ضيفنا في الاستديو الأستاذ عبد المحسن المطيري، أستاذ الاقتصاد وأمين سر الجمعية الاقتصادية الخليجية. أرحب بك مرة أخرى معنا. ودعنا نتحدث الآن عن الفيدرالي. هل نستطيع أن نقول أستاذ عبد المحسن أن تلقى الفيدرالي بالفعل هدية اقتصادية بإعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني أم المرتقب عن أسعار الفائدة، أم أن معركته مع التضخم ما زالت بالفعل أبعد من أن يحسمها أي اتفاق سياسي؟
1: طبعا هو تلقى الهدية بصورة كبيرة. ليش؟ لأن انخفاض النفط بأكثر من 10%.
0: نعم.
1: اليوم أيضا لأول مرة تقريبا من بداية الأزمة ينخفض تكلفة البنزين أو الوقود سيارات في الولايات المتحدة إلى أقل من $4، فهذه كلها هدايا. لأن إذا نظرنا إلى خلال الفترة الماضية السبب الرئيسي وراء يعني الارتفاعات في التضخم كان هو الطاقة والوقود، كانت سبب رئيسي. يعني حتى لما شفنا في المؤشر الأخير اللي تم إعلانه، صح المؤشر الطاقة والوقود كان هو الأكثر ارتفاعا مقارنة بال يعني بال نسميه احنا فائدة الأساس أو الأساسية اللي تستبعد النفط والوقود أو الطاقة والوقود، فبالتالي ارتفاعاتها كانت طفيفة بعكس الطاقة والوقود كان ارتفاعها كان عالي، هو السبب الرئيسي لوصول التضخم إلى معدل 4.2. بالتالي أهمية اليوم يعني الاجتماع أنه راح يكون هو أول اجتماع برئاسة كيفن وورش رئيس الفيدرالي الجديد، ترقب الأسواق يعني طريقته في التعامل مع الأسواق، طريقته هل راح يكون لديه شفافية نفس جيروم باول لما كان سابقا كان يطلع حتى يعطي توقعات مستقبلية للسعر الفائدة في المستقبل ومسار الفائدة في المستقبل. أغلب النقاط حسب يعني نظرتنا لكيفن وورش خلال يعني جلسات الاستماع اللي صارت مع بالكونغرس كان يتكلم عن أنه ما راح يكون نفس الوضوح نفس الشفافية اللي كان عليها.

0: جيرمي باول خلال الفترة الماضية، وبالتالي توقعات أن يكون في ممكن تكون في يكون عنده غموض خاصة بمسار التضخ أو مسار الفائدة في المستقبل، وهذا شيء سلبي صراحة لأنه راح يؤدي إلى تذبذب أكبر بالأسواق وتوقعاتها بالأسواق لمسار الفائدة في المستقبل. إذا نظرنا إلى الاجتماع الأخير في الفيدرالي كان يتكلم عن كان مطروح على الطاولة تخفيض الفائدة بنهاية السنة بربع نقطة.
1: نعم.
0: بعد اللي شفناه طبعا هذا كان اجتماع في شهر مارس قبل وصول التضخم لأرقامه الحالية. الآن هذا تقريبا شبه مستبعد، يعني أنه يكون في تخفيض ربع نقطة خلال سنة 2026 هذا تقريبا مو موجود على الطاولة نهائيا حاليا مع أرقام التضخم الحالية. أيضا كانت التوقعات قبل إعلان الاتفاق أنه يكون في طبعا توقعات الآن زادت أكثر من 90% على تثبيت الفائدة، وهذا راح يكون تثبيت الأغلب يكون في تثبيت الفائدة، لكن كانت في توقعات أنه يستخدم لهجة تشددية في المستقبل، فبالتالي الآن ممكن ما نشوف اللهجة التشددية بعد ما شفنا انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، وأتوقع أنها راح تكون لهجة الفدرالي اليوم بعد مع التثبيت محايدة للمستقبل في انتظار مآل يعني التضخم خلال الفترة القادمة، بالتالي نشوف بعدها شنو قرارات يعني حسب مسار التضخم.
1: يعني تتوقع أن تميل الكفة أكثر إلى تثبيت الفائدة أم أن هناك إشارات مختلفة داخل السوق؟
0: لا أتوقع بعد ما شفنا بعد اتفاق وانخفاض أسعار يعني الطاقة والنفط وشفنا أيضا انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة خلال فقط بعد الإعلان، معناته نتوقع أن وهذا توقع أغلب يعني بيوت الاستثمار وشركات الاستثمارية والبنوك العالمية أن يكون في تثبيت 90% أن يكون في تثبيت لأسعار الفائدة عند 3.5 3.75. فبالتالي هذا التوقع موجود. الآن نتكلم عن لهجة الفيدرالي خلال بعد التوقع شنو راح يكون لهجته، هل قلنا أكيد راح يعني راح يلغي سالفة أو التوقعات اللي كانت موجودة في الاجتماع الأخير في شهر مارس أن يكون فيه تخفيض لربع نقطة مئوية خلال سنة أو شهر 12 2026، أتوقع هذا خلاص ما راح يكون موجود. لكن هل راح يكون أيضا أكثر تشددا؟ يعني قبل الاتفاق كانت توقعات أن يكون في تشدد وتوقعات أنه راح يرفع أسعار فائدة في المستقبل، الآن نتوقع أنه راح يكون محايد.
1: نعم.
0: ما راح يتكلم عن ارتفاع أو رفع أو خفض، لكن راح يتكلم عن انتظار مآل الاتفاق وانتظار مآل الأسعار التضخم في المستقبل، وعلى أساسها راح يبدأ يحدد يعني يعني مسار الفائدة في المستقبل.
1: نعم، برأيك ما انعكاسات الاتفاق على معدل التضخم العالمية في ظل ارتباط أسعار الطاقة بكلفة الإنتاج والنقل؟
0: طبعا خلال الاتفاق خلال الأسبوع هذا فقط من إعلان الاتفاق حتى قبل توقيع الاتفاق شفنا انخفاض أسعار النفط بحدود 10%، بالتالي هذا واضح أن مسار التضخم في الطاقة إلى الانخفاض. أيضا شفنا بنفس اللحظة في بورصة شيكاغو انخفاض أسعار الحبوب، يعني هذا الغذاء مهم جدا، فنتكلم عن انخفاض بمقدار تقريبا 5% بأسعار القمح بأسعار الذرة، وهذه يعني سلع أساسية غذائية مهمة جدا.
1: نعم.
0: فهذه كلها يعني تقودنا إلى أن نتوقع مع استمرار الاتفاق عدم وجود يعني انتهاكات لهذه الهدنة. طبعا إذا وصلنا إلى مرحلة الاتفاق النهائي معناته مسار التضخم إلى انخفاض في المرحلة القادمة.
1: دعنا نذهب مرة أخرى إلى دول الخليج، كيف ينعكس الاتفاق على الأسهم الخليجية وخاصة القطاعات المصرفية والطاقة والنقل؟
0: طبعا لما تكلمنا عن أسعار الطاقة هني نتكلم عن انخفاضات أسعار النفط، إذا تكلمنا عن باقي القطاعات اللي راح يكون فيها أيضا نتوقع يكون فيها انتعاش لأن كانت في تكاليف إضافية.
1: نعم.
0: وهو استبدال الشحن البحري بالشحن البري وهذا كان أكثر تكلفة على واحد، علاوات المخاطر اللي كان موجودة خصوصا نتكلم عن التأمين هذا راح يقل خلال الفترة القادمة، تكلفة الشحن أيضا راح تكون أقل خلال الفترة القادمة، وبالتالي هذه راح كلها راح ينعش باقي القطاعات. أيضا عودة رؤوس الأموال، عودة المشاريع مرة أخرى، هذا راح يؤثر بشكل إيجابي على يعني قطاع البنوك وقطاع المصرفي، خصوصا أننا شفنا يعني خلال الفترة الماضية توجه الدولة إلى الاستدانة، جزء من هذه الاستدانة توجهت إلى البنوك المحلية تقريبا بحدود 2 مليار دينار كويتي، وهذا راح يكون أثرها على زيادة في يعني أرباح البنوك خلال الفترة القادمة، هذا واحد. أيضا عودة عجمة المشاريع بشكل أكبر واحتياج هذه المشاريع إلى التمويل، بالتالي هذا معناته نشاط أكبر بالنسبة لقطاع البنكي. بقاء الفائدة أو ارتفاعها في المستقبل هذا يزيد من هوامش الربحية بالنسبة للقطاع البنكي، بالتالي أو استمرارها على نفس الهامش الحالي، بالتالي أيضا هذه كلها مؤشرات إيجابية بالنسبة للقطاع المصرفي خلال الفترة القادمة. شفنا أيضا خلال يعني قبل تقريبا أسبوعين أو خلال أسبوعين الماضيين وزارة الكهرباء وهيئة الشراكة في قرب بطرح مشروع الشقاية على المتقدمين الشركات اللي تقدمت، هذا مشروع أيضا حيوي مهم جدا راح يساهم بشكل أكبر في هذا القطاع الحيوي، ودائما هناك لما تنطرح مشاريع ويتم إقامتها يكون في يعني أثر مضاعف على كل المشاريع الأخرى اللي تحتاجها هذا المشروع. يعني هذا المشروع راح يتكلم عن طاقة متجددة، طاقة تحديدا طاقة الشمسية يحتاج إلى تمويل، فبالتالي القطاع المصرفي راح يكون مستفيد، يحتاج إلى بعض يعني للشحن والخدمات اللوجستية، هذا راح يؤدي إلى استفادة القطاع اللوجستي وقطاع الشحن في الكويت، يحتاج إلى يعني إلى إلى, إلى يعني مشاريع إنشائية، بالتالي هذا قطاع المقاولات أيضا راح يكون مستفيد من هذا المشروع. إحنا نتكلم عن مشروع واحد، فشون إذا شفنا زيادة عجلة المشاريع بالتالي راح نشوف يعني زيادة في النشاط الاقتصادي في المستقبل، وهذا شيء متوقع حسب يعني توقعات يعني صندوق النقد انه يكون نتحول من حاله الانكماش الحاليه الى نمو اعلى في نهايه 26 وبدايه 2027.
1: نعم، كيف يسهم الاتفاق في تعزيز حركه التجاره العالميه والخليجيه تحديدا؟
0: يعني يمكن لاحظوا الناس ان زادت الاسعار صحيح. خلال الفتره صحيح. الماضيه، فهذا نتيجه ل
1: يعني
0: تباطؤ وصول السلع، لان دائما السلع اللي توصل عن طريق البحر تكون اسرع وتكون كميه اكبر.
1: نعم.
0: الان يعني كان عن طريق القطاع البري وبالتالي تاخذ وقت اكثر، بالتالي ارتفاع اسعارها، وشفنا ارتفاع الاسعار خلال الفتره الماضيه عفوا. بالتالي في المستقبل القريب نتوقع عودة الحركة بشكل أسرع من ناحية النقل الشحن، انخفاض تكاليف الشحن بشكل أكبر، أيضا نتوقع توفر المعروض داخل الأسواق بشكل أكبر، هذا راح يساهم في انخفاض الأسعار في الفترة القادمة وبالتالي انخفاض التضخم. ولما شفنا أيضا عالميا لما يكون في تضخم في الدول الأخرى بشكل عالي هذا يؤدي إلى أنك تستورد التضخم، فبالتالي لما نستورد البضاعة نستورد معاها التضخم، فبالتالي انخفاض التضخم أيضا في الدول الأخرى معناته انخفاض تكلفة الاستيراد بالنسبة للكويت، وبالتالي انخفاض تكلفة الشحن، انخفاض تكلفة التأمين وترجع حركة الشحن حركة تجارية طبيعتها، هذا راح يساهم في انخفاض الأسعار وزيادة النشاط التجاري في الكويت.
1: نعم، سؤالي الأخير أستاذ عبد المحسن، ما هو السيناريو المتوقع للمنطقة والعالم إذا نجحت هذه المفاوضات، وأيضا ما هو السيناريو المتوقع إذا تعثرت؟
0: طبعا هنا هذا مهم جدا لوضع سياسات سواء بقطاعاتنا المختلفة خاصة بقطاع النفطي، أن يكون مفتوح على أي سيناريو قادم. بالتالي يعني من أهم الأشياء أتوقع اللي مهمة جدا حاليا مع عودة الحركة في الناقلات أن نبدأ ببناء أو إعادة ملء مخزوناتنا النفطية الخارجية بشكل أكبر تحسبا لأي سيناريو قادم، نكون مستعدين لأي سيناريو، وبالتالي ولنأمل طبعا أن يكون في اتفاق نهائي مرضي لجميع الأطراف
1: صحيح.
0: وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي.
1: نعم.
0: ما في أي أعباء إضافية على دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الاتفاق، عودة الحركة بمضيق هرمز بدون أي تكاليف إضافية أو رسوم أو مهما كانت المسميات، عودة الحركة بشكل طبيعي لما كانت عليه قبل يعني 28 فبراير.
1: نعم.
0: أيضا

سلوك إيران ناحية دول مثل التعاون الخليجي يكون ناحية سلمية أكثر يعني انفتاحا على دول التعاون بشكل عدم يعني دعم يعني أذرعها الإرهابية الموجودة منتشرة في دول مختلفة. يعني هذا كله يعتمد على مسار القادم، لكن نأمل طبعا دائما وهو مصلحة الجميع بما فيها إيران أن يكون هناك استدامة للاستقرار، عودة استثمار.

0: شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم اليوم على أمل أن نلتقي بكم من جديد في موعدنا الأسبوع المقبل. في أمان الله.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعيا ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

0: لف البيت مثل وقت الأكل إذا صار سلسل
1: متر ومتر في سرعة في المطار
2: الله صلى الله عليه وسلم.

0: 我认为这个跨境门的机会真的存在。
1: 小朋友们，小朋友们。

في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تواصل الكويت مسيرتها بثبات في مختلف الظروف، وتواجه التحديات بروح مسؤولة وإرادة واعية، حيث يثبت أبناؤها في كل موقع أن العمل للوطن واجب، وأن الحفاظ على استقراره أولوية لا تتغير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في نشرة السادسة صباحا من إذاعة دولة الكويت، تقرأها لحضراتكم اليوم أميرة الحسن، ونستهلها بأبرز العناوين. مجلس منظمة الطيران المدني الدولي يجدد تأكيد صحة موقف دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يستبعد استئناف الحرب مع إيران وتأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا إلى يوم آخر. 47 قتيلا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، والرئيس الأمريكي يقول إنه طلب من الكيان الإسرائيلي الموافقة على وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يحذر من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا.

لمدة عام. سول تحذر واشنطن من ضعف تأثير العقوبات على بيونغ يانغ نتيجة الدعم الروسي، ومنظمة الصحة العالمية تؤكد إصابة 75 من العاملين بالمجال الطبي بإيبولا في الكونغو الديمقراطية. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي، حيث جدد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو تأكيد صحة موقف دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي بعد مناقشة رسائل الاحتجاج الكويتية خلال اجتماعه رقم 238 الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لوكالة الأنباء الكويتية أنه بناء على الدعوة المرسلة إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، تمت مناقشة ورقة العمل المقدمة من إيران بشأن عدم صحة اعتداءاتها على الدول المجاورة. وأضافت أنه تم خلال الاجتماع تعميم رسالة الاحتجاج التي تقدمت بها دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية المتكررة على مطار الكويت الدولي ومرافقه المدنية والبنية التحتية المرتبطة بعمليات الطيران المدني. وذكرت أن الاجتماع عقد بمشاركة 93 مشاركا يمثلون الدول الأعضاء في المنظمة، وكانت رسالة الاحتجاج الكويتية ضمن أولويات جدول أعمال الجلسة. وبيّنت أن الأمين العام للمنظمة استعرض في مستهل الجلسة تقريرا تناول الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة الكويت وما ورد في رسالتي الاحتجاج الأخيرتين اللتين تم إرسالهما في 5 يونيو الجاري والحادي 11 يونيو الجاري، المدعومتين بالصور والمواد التوثيقية المتعلقة بالاعتداءات. وأضافت الهيئة أن مجلس المنظمة أحيط علما بالتطورات الواردة في تقرير الأمين العام دون تسجيل أي مداخلات أو تعقيبات من الدول الأعضاء وعدم صحة ما تقدمت به إيران في ورقة العمل، مما يؤكد بشكل قاطع قرار الإدانة السابق الصادر بحق إيران. من جهته، أعرب الوفد الكويتي المشارك برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك لحمود الصباح عن تقدير دولة الكويت للدعم الذي حظيت به من منظمة الطيران المدني الدولي وأعضاء مجلسها والمجموعة العربية، مؤكدا أن هذا الموقف يجسد التزام المجتمع الدولي بحماية الطيران المدني وصون أمن وسلامة المنشآت والمرافق المدنية. مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى واشنطن، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون هناك حاجة إلى استئناف الحرب على إيران مجددا. وقال ترامب إنه أنهى 8 حروب كانت إيران أصعبهم، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق فستقوم الولايات بأشياء لا تسعد إيران. كما أكد الرئيس الأمريكي أن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، مشيرا إلى أنها لم تعد تمتلك سلاحا جويا أو بحريا أو أنظمة دفاع جوي أو رادارات. وحول عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. مستمعينا الكرام، نبقى في واشنطن، حيث ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. في الأثناء، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران من شأنه أن يفتح الباب لمناقشة رفع العقوبات، مضيفة أن هذا الأمر ليس مطروحا بعد. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة منذ منتصف أمس بلغت 47 قتيلا و 97 جريحا، بينهم 3 أشخاص قتلوا في غارة استهدفت منطقة تل الأبيض شمال

بعلبك. في الأثناء أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن توسيع الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته يمثل تصعيدا خطيرا يستهدف الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مشددا خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن وقفا شاملا لإطلاق النار يشكل ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات المقبلة. وفي المقابل جدد روبيو دعم واشنطن للبنان والعمل من أجل استقراره، مؤكدا الوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية والأمنية والعسكرية وفي مقدمتها الجيش، ودعم الجهود الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل. وفي الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة بينهم أطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي أمس خيمة للنازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. وفي السياق، يتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشرقية في مدينتي غزة وخان يونس ومخيمات وسط القطاع. هذا وقد أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامه قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في وقت هاجم فيه مستوطنون إسرائيليون منزلا في بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت، وألحقوا أضرارا بأربع مركبات في اعتداء جديد شهدته مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وفي السودان، حذرت الأمم المتحدة من هجوم وشيك على مدينة الأبيض في إقليم كردفان بالسودان وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة المحاصرة منذ أشهر. وفي هذا السياق، طلب الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديجلو عدم مهاجمة المدينة، مشددا خلال اتصال هاتفي على ضرورة تهدئة الوضع وتجنب أي تصعيد قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة المدنيين للخطر. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة تستعد لاحتمال نزوح أعداد كبيرة من السكان مع استمرار التنسيق مع أطراف دولية للضغط من أجل منع أي هجوم محتمل على المدينة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تتطلع إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء من خلال الدبلوماسية والضغط على موسكو. وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير منشأة طاقة حيوية تابعة للجيش الأوكراني في مقاطعة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا باستخدام طائرة مسيرة من طراز غيران، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية والتعامل مع هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية. وفي المقابل، أعلن حاكم منطقة موسكو أندريا فوروبيوف مقتل طفلة جراء حريق اندلع إثر هجوم أوكراني مكثف بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الروسية والمنطقة المحيطة، ما أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا وتضرر 18 بناية سكنية في محيط موسكو. وفي بروكسل، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة عام. وأكد المجلس الأوروبي في بيان عزمه مواصلة زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا وإضعاف اقتصاد الحرب، مرحبا بحزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة التي استهدفت أسطول الظل الروسي. وطلب المجلس جميع الدول بوقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، منتقدا بشكل خاص الدعم العسكري الذي تقدمه كل من إيران وبيلاروس وكوريا الشمالية لموسكو. إلى ذلك، أكد

الكرملين أن روسيا منفتحة على الحوار مع الدول الأوروبية، لكنها ترفض أي إنذارات نهائية، مشيرا إلى أن الحاجة إلى التواصل تفرضها اعتبارات المنطق السليم، ومضيفا أن بعض التصورات الأوروبية بشأن التفاوض مع موسكو غير دقيقة، فيما يشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تبادر الدول الأوروبية بإعادة فتح قنوات الاتصال المتوقفة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وفي شبه الجزيرة الكورية، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ إنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن المساعدة الروسية جعلت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية المسلحة نوويا غير فعالة، وذلك خلال لقائهما في قمة مجموعة السبع في فرنسا. وحول العلاقات الباكستانية الهندية، حذر وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار من العواقب الخطيرة جراء تحويل الهند لمجاري الأنهار وعرقلة وصول المياه إلى باكستان، واتهم دار الهند بتنفيذ مشاريع تشمل توسيع المنشآت القائمة على أنهار السند ورافي، إضافة إلى مشاريع تهدف إلى تحويل مجاري المياه. وفي جنيف، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا منذ بدء التفشي الحالي، فيما توفي 17 منهم، محذرة من الضغط الكبير الذي يفرضه ذلك على النظام الصحي. وأكدت مديرة الطوارئ في المنظمة أن نقص الكوادر الطبية في الكونغو يعد من أبرز التحديات، مشيرة إلى أن عدد العاملين في القطاع الصحي لا يتجاوز نحو 11 لكل 10,000 شخص. وأضافت أن دولا من بينها الصين وأوغندا أرسلت فرقا طبية لدعم الاستجابة للوباء، بينما تقدم المنظمة دعما نفسيا للعاملين في القطاع الصحي الذين يواجهون مخاوف متزايدة من العدوى وسط ترجيحات بأن الفيروس كان قد انتشر قبل أشهر من اكتشافه رسميا. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من أنباء، وقبل أن نختم النشرة إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. مجلس منظمة الطيران المدني الدولي يجدد تأكيد صحة موقف دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يستبعد استئناف الحرب مع إيران وتأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا إلى يوم آخر. 47 قتيلا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، والرئيس الأمريكي يقول إنه طلب من الكيان الإسرائيلي الموافقة على وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يحذر من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة عام. سول تحذر واشنطن من ضعف تأثير العقوبات على بيونغ يانغ نتيجة الدعم الروسي. وأخيرا، منظمة الصحة العالمية تؤكد إصابة 75 من العاملين بالمجال الطبي بإيبولا في الكونغو الديمقراطية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم صباحاً من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن. شكرا على حسن الاستماع، دمتم في أمان الله.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن.
1: ما كلنا نوطان العمر وطن.
0: ويعلو صوت الحقيقة.
2: عاليا كما يعلو العلم.
0: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.

من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شذرات، حيث نلتقي بكم اليوم مع كلمة نافعة يقدمها فضيلة الشيخ عبد المحسن الضيدان في موضوع يلامس جوانب من حياتنا ويعزز قيمنا ويقربنا إلى معاني الخير والاستقامة. نسأل الله تعالى أن يجعل ما يطرحه في هذا اللقاء علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفع به الجميع، وأن يبارك في الجهود المبذولة فيه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أن المؤمن هين لين يألف ويؤلف، وإن استناخ على صخرة فالإبل الهينة اللينة. حبايبنا، نتكلم اليوم عن العلم من جهة أفضل طلاب العلم، هم الذين يهتمون بحفظ العلم، يهتمون بحفظ العلم. وكان العلماء قديما يركزون على الشباب الصغار بداية طلب العلم أن يركز على الحفظ، إلى أن جاء أجيال في هذا الزمان وبدأوا يشوشون ويثبطون الشباب عن الحفظ. ويقول لك هناك مدرستان خاصة في الأماكن اللي يسمونها الأكاديميات، يقول لك هناك مدرستان، مدرسة فهم ومدرسة حفظ طريق والفهم طريق، هذا كله تلبيس على طلاب العلم، وما يصدقون أن المشايخ الكبار يحفظون المتون، يحفظون المطولات، ما يستوعبون، ما يصدقون. ولذلك تاز علم السلف بجودة الفهم، قوة الحفظ، ولذلك كانوا أوعية عظيمة لهذا العلم النافع، فنفع الله بهم. طبعا الحفظ ضروري. يقول عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، يقول: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام ليس بعلم، ليس العلم ما حواه القبطر، إنما العلم ما حواه الصدر، فذاك فيه شرف وفخر، وفيه فضيلة وقدر. والأسباب التي يستعين بها طالب علم على الحفظ قالوا 10 أسباب، نذكر بعضا منها. قال: أولها النية، حسن النية، وهذه النية لها سبحان الله أثر عظيم في طلب العلم. النية إذا كانت نية صادقة، النية أن يكون عنده نية أن يحفظ هذا الدين، عنده نية أن يأخذ الأجر، أن يحشر مع العلماء، أن يبلغ السنة، أن يعمل، أن ينفي الجهل عن نفسه، أن يحارب البدع وينفي الجهل عن المسلمين، هذه نية عظيمة اجتمعت في الإنسان. هذه النية، النية تغير مسلك الإنسان وطريقته، حتى طريقة نظرته للعلم، طريقة نظرته للدروس، حضور مجالس العلم تتغير إذا كانت هذه النية حاضرة. ولذلك تجده يقف على الأمور المهمة. أما من لم يحسن النية ممكن يقع كما وقع، يعني يقع في كثير، يركز على المسائل قد لا يستفيد منها، يسمونها العلماء الطبوليات، اللي دندن حولها الناس وكذا. ولذلك نقل يعني بعض مشايخنا المعاصرين عن أحد العلماء، كان هناك مجلس لأعيان الإقليم أو البلد يحضر فيه الفقهاء والعلماء والمحدثون، فخرجوا من الدرس الشيخ مع طلابه وحضروا هذا المجلس، والمجلس طبعا فيه فقهاء، فيه علماء، فيه قضاة، وكان العلم عندهم زاخر في ذاك الزمان. طرحوا قضية وناقشوها بقوة، قضية مسألة علمية، ولم يتكلم الشيخ حنبلي رجب ما تكلم. فلما انتهى المجلس وخرج الشيخ، كلموا بعض الطلاب ذهبوا إلى شيخهم، هذا شيخهم، هم يجلسون في مجلس أعيان.

0: كان البلد وفي شيخهم كانوا يتمنون أن يتكلم في هذه القضية ليظهر علم شيخهم. فقال له شيخ ما تكلمت، وهذه المسألة اللي طرحوها ناقشناها اليوم، أنت اليوم طرحتها بالتفاصيل وأقوال العلماء والأدلة. فقال هذا المجلس اللي جلسناه في المسجد لله وهذا المجلس الدنيا، قل فما شارك فيه، مع أن المسألة كانت قد تكلم فيها الشيخ التي طرحت. أنا ما مر يعني قضاة البلد الكبار والأعيان والأمراء وكذا. على كل حال الحديث يطول، هذا بعض ما ذكرنا في قضية الحفظ العلم تثبيته وزواله. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على عبد رسوله.
1: إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، بعد أن تناولنا حديثا نافعا حول طلب العلم وأثره في بناء الإنسان ورفعته. نسأل الله تعالى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا علما نافعا وعملا صالحا وإخلاصا في القول والعمل، وأن يبارك في أوقاتنا وجهودنا. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وإلى لقاء قادم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية. إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة. إعداد بشاير العيش، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
4: مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فضاء المعرفة، البرنامج الذي نأخذكم من خلاله في رحلة ممتعة بين عوالم العلم والثقافة والمعرفة، لنقترب أكثر من أحدث الدراسات والمعلومات، ونتعرف على قصص واكتشافات تسهم في فهم العالم من حولنا بصورة أعمق وأوضح.
5: في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على مجموعة من الموضوعات المتنوعة

0: التي تجمع بين الفائدة والتشويق، ونقدمها لكم بأسلوب مبسط وشيق يجعل المعلومة أقرب إلى حياتنا اليومية وأكثر ارتباطاً باهتماماتنا المختلفة.
1: فكونوا معنا ونتمنى لكم متابعة ممتعة ومليئة بالفائدة في حلقة جديدة من فضاء المعرفة.
2: لكل معلومة عالمها ولكل خبر أهميته، انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
0: 7 نصائح طبية لتجنب ضيق التنفس خلال موجات الحر. قدم أطباء وخبراء صحة 7 نصائح طبية للمصابين بأمراض تنفسية من أجل تفادي ضيق التنفس والاختناق في الصيف، خاصة خلال موجات الحر الشديدة. وأكد الأطباء أن الحرارة المرتفعة والرطوبة والتلوث وحبوب اللقاح تشكل خليطاً خطيراً يضغط على الرئتين ويزيد حالات ضيق التنفس والإجهاد.
1: وأشار تقرير على موقع تايمز ناو إلى أن التنفس في الأجواء الحارة لا يصبح مزعجاً فقط، بل قد يتحول إلى خطر صحي حقيقي للمصابين بالربو والحساسية والتهاب الشعب الهوائية ومرض الانسداد الرئوي المزمن، خصوصاً مع تزايد مستويات التلوث والجفاف خلال الصيف.
0: نصائح للمصابين بالأمراض التنفسية: تجنب الخروج في ساعات الذروة الحرارية. ينصح بعدم الخروج من المنزل بين الساعة 10 صباحاً والـ4 عصرا، حيث تشهد هذه الفترة أعلى درجات الحرارة والتلوث مما قد يحفز الشعب الهوائية.
1: متابعة جودة الهواء يومياً. من المهم مراقبة مؤشر جودة الهواء AQI وتفادي العواصف الرملية والغبار، حيث أن ذلك يهيج الرئتين.
0: الحفاظ على برودة المنزل: استخدام المراوح أو أجهزة التكييف وإغلاق الستائر نهاراً يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض التنفسية.
1: الترطيب المستمر يحمي الرئتين. شرب المياه والسوائل الغنية بالإلكتروليتات يساعد في الحفاظ على رطوبة الجهاز التنفسي.
0: حمل الأدوية وأجهزة الاستنشاق: يجب الاحتفاظ ببخاخات الربو والأدوية الخاصة بأمراض التنفس خلال الصيف، وضرورة مراجعة خطة التعامل مع الطبيب.
1: ارتداء الملابس الخفيفة: الملابس القطنية تساعد في تبريد الجسم وتقليل الشعور بالإجهاد.
0: ممارسة التنفس بالشفاه المضمومة: يوصي بتقنية شهيق عبر الأنف وزفير ببطء من خلال الشفاه، مما يساعد في تنظيم التنفس.
1: أكد الخبراء أن الوقاية أصبحت ضرورة في ظل التحديات الصحية المتزايدة خلال الصيف. يشار إلى أن التغيرات البسيطة في نمط الحياة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في حماية الرئتين وتخفيف ضيق التنفس.
0: مستمعينا، هناك دراسة: الوجبة السريعة تسبب تراكم الدهون في العضلات وتزيد خطر التهاب المفاصل. كشفت دراسة أمريكية جديدة أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تراكم الدهون داخل عضلات الجسم، خاصة عضلات الفخذ، مما يرفع خطر الإصابة بخشونة الركبة والتهاب المفاصل وضعف الحركة مع التقدم بالعمر.
1: ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة راديولوجي، فإن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من الأطعمة المصنعة كالوجبات الخفيفة المالحة والمشروبات السكرية والوجبات السريعة يمتلكون نسباً أعلى من الدهون المتراكمة داخل العضلات، بغض النظر عن الوزن أو عدد السعرات الحرارية أو مستوى النشاط البدني.
0: ويؤكد الباحثون أن النتائج تكشف جانباً يتجاوز أمراض السمنة والسكري والقلب إلى التأثير المباشر على صحة العضلات والمفاصل.
1: في هذا السياق قال أحد الباحثين إن النظام الغذائي له تأثير كبير على صحة الجهاز العضلي الهيكلي، وركزت الدراسة على نوعين من الدهون داخل العضلات: الدهون المخزنة داخل ألياف العضلات والدهون المتراكمة بين العضلات على شكل خطوط دهنية. وأوضح الباحثون أن وجود كمية محدودة من هذه الدهون يعد طبيعياً، لكن زيادتها قد تؤثر سلباً على كفاءة العضلات واستقرار المفاصل.
0: وأوضح الباحثون أن تراكم الدهون داخل العضلات يغير بنيتها الطبيعية ويضعف قدرتها على امتصاص الضغط أثناء الحركة، مما يزيد العبء على مفاصل الركبة والغضاريف.
1: وتضيف النتائج أدلة جديدة على التأثيرات بعيدة المدى للأطعمة فائقة المعالجة على صحة الجسم والقدرة الحركية على المدى الطويل.
0: مستمعينا، ثمان خضروات معلبة قد تتفوق غذائيا على الطازجة وتدعم القلب والهضم. كشفت أخصائية التغذية الأمريكية عن ثمانية خضروات معلبة قد تكون أفضل من تناولها الطازجة، مؤكدة أن الخضروات المعلبة أصبحت خيارا غذائيا عمليا قد يمنح فوائد صحية إضافية في بعض الحالات.
1: ووفقا لتقرير على موقع هيلث الصحي، تؤكد توب ريتس هوفر على القيمة الغذائية للخضروات المعلبة بفضل سرعة معالجتها بعد الحصاد وتحسين امتصاص بعض العناصر الغذائية أثناء عملية التعليب، لتتزايد أهمية الخضروات المعلبة مع ارتفاع أسعار الغذاء والحاجة إلى أطعمة تدوم لفترات أطول دون تلف.
0: إذن مستمعينا، دعونا نتعرف على الخضروات المعلبة الموصى بها. من أبرز الخضروات المعلبة التي يوصي بها الخبراء: الطماطم المعلبة. تعد الطماطم من أبرز الأمثلة على تفوق المنتجات المعلبة غذائيا، إذ تزيد الحرارة المستخدمة أثناء التعليب من قدرة الجسم على امتصاص الليكوبين، وهو مضاد أكسدة يرتبط بصحة القلب وتقليل خطر بعض أنواع السرطان.
1: وكذلك عزيزي المستمع، اليقطين، حيث يوفر اليقطين المعلب الألياف وفيتامين ألف والبوتاسيوم مع نكهة أكثر تركيزاً.
0: الشمندر. يحتفظ الشمندر المعلب بعناصر مهمة مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم.
1: الذرة، حيث تحافظ عملية معالجة الذرة بعد الحصاد على الألياف وفيتامينات باء.
0: الفاصوليا الخضراء. توفر الفاصوليا الخضراء المعلبة فيتامين كاف والألياف.
1: الخرشوف، حيث يحتوي الخرشوف المعلب على مركبات نباتية مثل السينارين التي قد تدعم الهضم.
0: البازلاء. تعد البازلاء المعلبة مصدراً جيداً للألياف والبروتين النباتي.
1: السبانخ. يساعد طهي السبانخ أثناء التعليب على تقليل مركبات الأوكسالات التي تعيق امتصاص الحديد والكالسيوم.
0: ورغم الفوائد الغذائية، شدد خبراء التغذية على ضرورة اختيار المنتجات المكتوب عليها قليل الصوديوم أو من دون إضافة ملح، كما تم التأكيد على غسل الخضروات المعلبة قبل تناولها لتقليل نسبة الصوديوم.
1: ويجب أيضاً تجنب المنتجات المحفوظة في الصلصات الثقيلة أو الشراب السكري، واختيار الخضروات المعبأة في الماء للحفاظ على القيمة الغذائية. ويرى الخبراء أن الدمج بين الخضروات الطازجة والمجمدة والمعلبة قد يكون الخيار الأكثر عملية لضمان نظام غذائي صحي طوال العام.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: مستمعينا، إلى موضوع آخر. تعرقك الليلي قد يكشف أمراضاً خطيرة بالقلب والسكري والغدة الدرقية. يعتبر التعرق المفرط أثناء النوم ليلاً علامة تحذيرية لأمراض قد تكون خفية وفقاً لخبراء الصحة. وقد أشار التقرير إلى أن التعرق يعد وظيفة طبيعية لضبط حرارة الجسم، لكنه يصبح مقلقاً عندما يتكرر بشكل مفرط.
1: وتتضمن عزيزي المستمع الأسباب المرضية وراء التعرق الليلي المفرط: أولاً، أمراض القلب، ضعف وظائف القلب قد يؤدي إلى تنشيط هرمونات التوتر، مسبباً كثافة في إفراز العرق أثناء النوم.
0: ارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين. انسداد الشرايين قد يتسبب في نوبات تعرق مفاجئة نتيجة ضعف تدفق الدم.
1: وكذلك ارتفاع ضغط الدم. تقلبات ضغط الدم أثناء الليل قد تحفز الغدد العرقية، وبعض الأدوية قد تؤدي إلى آثار جانبية تسبب التعرق.
0: السكري. انخفاض مستوى السكر أثناء النوم يرتبط بنوبات تعرق شديدة نتيجة تذبذب مستويات الجلوكوز.
1: اضطرابات الغدة الدرقية. فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يرفع معدل الأيض ودرجة حرارة الجسم، مما يزيد من أفراز العرق.
0: انقطاع النفس النومي. انقطاع التنفس المتكرر يؤدي إلى نقص الأكسجين، مما يحفز استجابة التوتر ويؤدي إلى تعرق مفرط.
1: القلق والتوتر. التوتر المزمن والقلق يدفعان الجسم لاستجابة مفرطة للضغط العصبي، مما يسبب نوبات تعرق ليلي.
0: يوصي المختصون بمراجعة الطبيب عند تكرار التعرق الليلي بشكل ملحوظ، خاصة إذا ترافق مع أعراض مثل ضيق التنفس أو ألم الصدر أو فقدان الوزن أو الإرهاق.
1: وإلى دراسة علمية أخرى عزيزي المستمع، حيث تكشف آلية العطس وسر سرعته التي تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة. يعد العطس من الوظائف الجسدية القليلة على إحداث اضطراب مؤقت لدى شخص بالغ، ففي لحظة يكون الشخص في منتصف الحديث، وفي اللحظة التالية تنضغط رئتاه وينطلق جهازه العصبي بأكمله ليقذف قطرات مجهرية في أرجاء الغرفة بسرعة مذهلة.
0: آلية طارئة لتنظيف الهواء. يعد العطس رد فعل دفاعي يبدأ عندما تستشعر مستقبلات حسية داخل غشاء الأنف وجود تهيج، وتأتي هذه المهيجات بأشكال متنوعة مثل الغبار وحبوب اللقاح والفيروسات وغيرها. تنتقل الإشارات عبر فروع العصب الثلاثي التوأم إلى جذع الدماغ، حيث يتم تنسيق استجابة شاملة للجسم.
1: تنسيق مذهل للعضلات. تبدأ العملية باستنشاق عميق، ثم ينغلق المزمار لتتراكم الضغط في الرئتين، وأخيراً ينفتح المزمار فجأة دافعاً الهواء بسرعة تصل إلى حوالي 100 كيلومتر في الساعة.
0: سبب إغلاق العينين فجأة. الإغلاق المفاجئ للعينين أثناء العطس يعود إلى تنشيط مسارات عصبية عدة في آن واحد، حيث يؤدي ذلك إلى حماية العينين من الملوثات.
1: ضوء الشمس الساطع. حوالي 25% من الناس يمكن أن يتعرضوا لنوبة عطس عند التعرض لضوء الشمس الساطع، وهو رد فعل يعرف بالعطس الضوئي.
0: عزيزي المستمع، هناك دراسة صحية ترصد 7 فوائد مذهلة للقرفة وتحذر من الإفراط في تناولها. كشفت دراسات حديثة عن 7 فوائد صحية للقرفة، مشيرة إلى دورها في دعم صحة القلب وتحسين التحكم في مستويات السكر بالدم وتقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي.
1: ووفقاً لتقرير على موقع هيلث الصحي، يرى خبراء التغذية أن القرفة لم تعد مجرد نكهة تضاف إلى الطعام، بل مكون غذائي غني بمركبات نباتية فعالة قد تساعد في الحد من مخاطر الأمراض المزمنة عند تناولها باعتدال. وبحسب أخصائية التغذية جيليان كوبالا، تحتوي القرفة على مركبات نشطة مثل سينامالدهايد والكومارين والأوجينول، وهي مركبات تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب.
0: ويرصد التقرير 7 فوائد صحية رئيسية للقرفة، وهي مكافحة الإجهاد التأكسدي. أكد الباحثون أن القرفة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة، مما قد يساهم في تقليل تلف الخلايا المرتبطة بالشيخوخة وأمراض القلب،
1: وخفض الالتهابات المزمنة. حيث أظهرت مراجعات علمية أن مركبات

0: ذات البولينيفينول الموجودة في القرفة قد تساعد في تهدئة الالتهابات المرتبطة بأمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.
1: ثالثاً، دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم. تشير الأبحاث إلى أن للقرفة خصائص موسعة للأوعية الدموية، مما يساعد على تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم.

0: 1500 ميليغرام يوميا لمدة 3 أشهر خفض ضغط الدم الانقباضي بصورة واضحة.
1: رابعا، تحسين مستويات الكوليسترول، حيث أفادت الدراسات بأن القرفة قد تخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية مع رفع مستويات الكوليسترول النافع.
0: خامسا، إمكانات واعدة في أبحاث السرطان. أشار دراسات مخبرية إلى أن مستخلص القرفة قد يبطئ نمو الأورام عبر تثبيط بروتين VEGF، ولكن الأدلة البشرية لا تزال محدودة.
1: سادساً، خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات. لفتت الأبحاث إلى قدرة بعض مركبات القرفة على مكافحة بعض البكتيريا، وأظهرت مركبات أخرى نشاطاً مضاداً للفيروسات في المختبرات.
0: سابعاً، تحسين التحكم في سكر الدم. تعد هذه من أبرز فوائد القرفة المدروسة علمياً، إذ تشير الأبحاث إلى أنها قد تحسن حساسية الأنسولين وتبطئ إطلاق الجلوكوز في الدم.
1: تحذيرات الخبراء. ورغم هذه الفوائد، فقد حذر الأطباء من الإفراط في تناول مكملات القرفة، خصوصاً القرفة الصينية، بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الكومارين الذي قد يضر الكبد، كما أكدوا ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدامها مع أدوية السكري أو مميعات الدم لتجنب المضاعفات الصحية.
2: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
0: خبراء صحة يحذرون من 7 أمراض صيفية خطيرة، ويشددون على الوقاية بالترطيب والنظافة. يحذر خبراء الصحة من 7 أمراض ترتبط بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مؤكدين أن الطقس الحار يوفر بيئة مثالية لانتشار العدوى والأمراض المرتبطة بالحرارة وتلوث الطعام والمياه. وفقا لتقرير على موقع تايمز ناو، فإن الوقاية من هذه الأمراض ممكنة عبر تغييرات بسيطة في نمط الحياة، مثل شرب الماء بانتظام والحفاظ على النظافة وتجنب التعرض المباشر للشمس.
1: ومن أبرز أمراض الصيف عزيزي المستمع ضربة الشمس والإجهاد الحراري، حيث تعد من أكثر مشكلات الصيف شيوعاً، وتنتج عن التعرض الطويل للشمس والجفاف. تشمل الأعراض الدوخة والغثيان والإرهاق الشديد وتسارع ضربات القلب، وينصح بشرب 10 إلى 12 كوباً من الماء يومياً وتجنب الخروج وقت الظهيرة.
0: الجفاف يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل عبر التعرق، مما يؤدي إلى جفاف الفم والصداع والدوار وانخفاض الطاقة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن. يوصي بشرب الماء والعصائر الطبيعية والمشروبات الغنية بالإلكتروليتات مع تقليل الكافيين.
1: التسمم الغذائي، حيث يساهم الطقس الحار في تكاثر البكتيريا بسرعة داخل الطعام، ما يرفع خطر الإصابة بالقيء وتقلصات المعدة. ويؤكد التقرير أهمية تناول الطعام المطهو طازجاً وتبريد الأطعمة بشكل صحيح.
0: حروق الشمس والطفح الجلدي. قد يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى حروق الشمس وتهيج الجلد، خصوصاً لدى الأطفال وأصحاب البشرة الحساسة، ويوصي باستخدام واقي الشمس وارتداء القبعات والنظارات الواقية.
1: الأمراض المنقولة بالبعوض، حيث تزداد حالات حمى الضنك والملاريا خلال الصيف مع انتشار المياه الراكدة. تشمل الأعراض الحمى وألم الجسم والإرهاق، ومنع تكاثر البعوض هو أفضل وسيلة للوقاية.
0: التهاب الملتحمة العين الوردية. ينتشر هذا الالتهاب بسرعة في الأجواء الحارة والرطبة، ويسبب احمرار العين والحكة وسيلان الدموع. تبقى النظافة الشخصية وغسل اليدين وعدم مشاركة المناشف من أهم وسائل الوقاية.
1: العدوى الفطرية، حيث تشكل الحرارة والعرق بيئة مناسبة.

0: مناسبة لنمو الفطريات الجلدية مثل قدم الرياضي والقوباء الحلقية. تشمل الأعراض أيضاً الحكة والإحمرار وتقشر الجلد، بينما يساعد الحفاظ على جفاف الجسم وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة على تقليل خطر الإصابة. اتباع إجراءات وقائية بسيطة عزيزي المستمع قد يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الصيف الشائعة، ويجب الاهتمام بالترطيب والنظافة الشخصية خلال موجات الحر.
1: مستمعينا الكرام، هناك دراسة بريطانية جديدة تكشف أن زيت النعناع يخفض ضغط الدم الانقباضي، حيث أظهرت دراسة حديثة من جامعة لانكشاير بأن زيت النعناع قد يساهم في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف فيه، مما يفتح المجال لاستخدامه كعامل مساعد لتعزيز الصحة.
0: وقال الدكتور جوني سينكلر، أستاذ علوم الرياضة والصحة والمعد الرئيسي للدراسة، قال أنه يعد ارتفاع ضغط الدم من أبرز أسباب أمراض القلب والوفاة في العالم، وعلاجه يكلف مبالغ كبيرة. ورغم استخدام الأدوية على نطاق واسع، فإن فعاليتها على المدى الطويل ليست دائماً واضحة، وقد تسبب بعض الآثار الجانبية. وأضاف سينكلير أن النتائج كانت إيجابية للغاية، مشيراً إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعد من أكثر عوامل الخطر القابلة للوقاية المرتبطة بأمراض القلب والأيض. واختتم بالإشارة إلى أن زيت النعناع يتميز بانخفاض تكلفته وتوافره، مما يجعله خياراً مساعداً بسيطاً وفعالاً لدعم خفض ضغط الدم لدى بعض الحالات.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
1: دراسة أمريكية تحذر الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يهدد الصحة. أظهرت مراجعة علمية أجرها باحثون من جامعة شيكاغو بأن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يسبب الإصابة بأمراض مزمنة ويؤدي إلى تدهور الصحة.
0: ووفقاً لتقرير على موقع لينتارو، حلل الباحثون بيانات عن الأنظمة الغذائية للإنسان القديم وأبحاث الصحة الحديثة والآليات الجزيئية التي تؤثر بها اللحوم على الجسم، وأشاروا إلى أن اللحوم الحمراء كانت مهمة للطاقة والدهون لدى أسلافنا القدماء، لكن كميات وأنماط استهلاكها في العصر الحديث أصبحت تختلف كثيراً مقارنة بالنظام الغذائي للإنسان القديم، لذا بات من الضروري معرفة آثارها على الصحة.
1: وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن الاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء وخاصة اللحوم المصنعة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري من النوع الثاني وسرطان القولون والوفاة المبكرة.
0: وركز العلماء أثناء دراستهم بشكل خاص على جزيء نيو 5GC الموجود في اللحوم الحمراء، والذي لا يستطيع جسم الإنسان إنتاجه طبيعياً، وتبين أن هذا الجزيء يمكن أن يتراكم في الأنسجة بعد تناول هذه اللحوم ويحفز الالتهابات المزمنة.
1: وشدد الباحثون على أن الدراسة لا تدعو إلى الامتناع التام عن تناول اللحوم، بل إلى إعادة النظر في العادات الغذائية الحديثة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستوى الحالي لاستهلاك اللحوم يتجاوز بكثير مما اعتاد عليه البشر عبر مراحل التطور.
0: وإلى دراسة أسبانية أعزائي المستمعين، حيث تقول أن الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر إصابة الأطفال بالربو 4 مرات. حذرت دراسة أسبانية جديدة من أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة مثل المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المعلبة وحبوب الإفطار المحلى قد يزيد خطر إصابة الأطفال بالربو بنحو 4 أضعاف خلال سنوات المدرسة الأولى.
1: واعتمد الباحثون على بيانات 691 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 4 و5 عند بداية الدراسة، حيث قدم أولياء الأمور معلومات تفصيلية عن الأنظمة الغذائية لأطفالهم عبر استبيانات سنوية. كما استخدم العلماء نظام نوفا لتصنيف الأغذية وفق مستوى المعالجة الصناعية وليس القيمة الغذائية فقط.
0: ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة الحساسية، أظهرت النتائج وجود صلة قوية بين ارتفاع استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الإصابة بالربو.
1: وأشار الباحثون إلى أن الأطفال الذين حصلوا على أكثر من 30% من طاقتهم اليومية من هذه الأطعمة كانوا الأكثر عرضة للإصابة بالربو مقارنة بمن تناولوا كميات أقل منها. كما بينت الدراسة أن الخطر يزداد تدريجياً كلما ارتفعت نسبة الأطعمة المصنعة في النظام الغذائي للطفل.
0: ورغم النتائج المثيرة للقلق، لم تجد الدراسة ارتباطاً واضحاً بين الأطعمة فائقة المعالجة وأمراض الحساسية الأخرى، ما دفع العلماء إلى ترجيح أن هذه الأطعمة قد تؤثر على الرئتين عبر التهابات غير مرتبطة بردود الفعل التحسسية التقليدية.
1: وأكد الباحثون أن النتائج تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى سياسات صحية عامة تهدف إلى تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة بين الأطفال كوسيلة وقائية ضد الربو.
0: ويعد الربو، عزيزي المستمع، من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً لدى الأطفال، فيما يرى الخبراء أن العوامل البيئية ونمط الحياة الحديث يلعبان دوراً متزايداً في ارتفاع معدلات الإصابة به عالمياً.
1: مستمعين، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فضاء المعرفة. شكراً لكم على حسن المتابعة وطيب الاستماع، ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم رحلة معرفية ممتعة ومفيدة أضافت إلى يومكم شيئاً من الفائدة والمتعة.
0: نلتقي بكم مستمعينا الكرام بإذن الله في حلقات قادمة وموضوعات جديدة تحمل المزيد من المعلومات والاكتشافات. كان معكم برنامج فضاء المعرفة. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: إلى اللقاء.
3: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مجلس منظمة الطيران المدني الدولي يجدد تأكيد صحة موقف دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يستبعد استئناف الحرب مع إيران وتأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا إلى يوم آخر. 47 قتيلا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. والرئيس الأمريكي يقول إنه طلب من الكيان الإسرائيلي الموافقة على وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يحذر من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة عام. سول تحذر واشنطن من ضعف تأثير العقوبات على بيونغ يانغ نتيجة الدعم الروسي. ومنظمة الصحة العالمية تؤكد إصابة 75 من العاملين بالمجال الطبي بإيبولا في الكونغو الديمقراطية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

جديدة وعنوان جديد، نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمحبة. إشراقات برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إشراقات.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نرحب بكم ونحييكم ومعكم من خلال هذا البرنامج.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: وظيفة شاغرة في شركة أوبن إي آي مقابل أكثر من نصف مليون دولار سنوياً، لكن مرهقة.

ترغب شركة أوبن أي آي في دفع أكثر من نصف مليون دولار لشخص ما للتخفيف من سلبية الذكاء الاصطناعي، لكن لهذه الوظيفة ثمن باهظ وفق الرئيس التنفيذي سام ألتمان فهي مرهقة. إذا بدا هذا المبلغ كبيراً فضع في اعتبارك سلبية

المحتملة، فقدان الوظيفة، معلومات مضللة، واستغلالهم من قبل شركات خبيثة، وتدمير البيئة، وتراجع حرية التصرف على سبيل المثال للحصر. وصف الرئيس التنفيذي سام ألتمان الوظيفة بأنها مرهقة في منشور، وكتب وقال: ستجد نفسك منخرطاً في العمل مباشرة. وقال إن منصب رئيس قسم التأهب دور بالغ الأهمية في وقت حاسم، وأضاف: تتطور النماذج بسرعة، وهي الآن قادرة على إنجاز الكثير من الأمور الرائعة، لكنها بدأت أيضاً تشكل تحديات حقيقية. لقد رأينا لمحة عن التأثير المحتمل للنماذج على الصحة النفسية في عام 2025، ونشهد الآن فقط تطور النماذج في مجال أمن الحاسوب لدرجة أنها بدأت تكتشف ثغرات أمنية خطيرة. ساهم برنامج تشات جي بي تي من أوبن إي آي في انتشار روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بين المستهلكين الذين يستخدم الكثير منهم هذه التقنية للبحث عن مواضيع مختلفة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني والتخطيط للرحلات أو إنجاز مهام بسيطة أخرى. كما يلجأ بعض المستخدمين إلى التحدث مع هذه الروبوتات كبديل للعلاج النفسي، الأمر الذي فاقم مشكلة الصحة النفسية في بعض الحالات وشجع على ظهور أوهام وسلوكيات مقلقة أخرى. أعلنت شركة أوبن إي آي أنها تعمل مع متخصصين في الصحة العقلية لتحسين كيفية تفاعل تشات جي بي تي مع المستخدمين الذين يظهرون سلوكاً مثيراً للقلق بما في ذلك الذهان أو إيذاء النفس.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلي أحمد.
1: وظائف تختفي وأخرى تصنع المستقبل، كيف يشكل الذكاء الاصطناعي السوق؟ الروبوتات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي لا تهدد الوظائف فحسب، بل تعيد كتابة معنى العمل نفسه. فالعمل كما نعرفه يتغير بسرعة غير مسبوقة. الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتطبيقات الرقمية لا تهدد الوظائف فحسب، بل تعيد صياغة معنى العمل نفسه. بعض المهن تتلاشى تدريجيا، وأخرى تولد من رحم التحول الرقمي، بينما بعض الوظائف التقليدية تتكيف لتتواكب مع متطلبات الاقتصاد الجديد. بعض المهن تقاوم، بعضها يختفي ببطء، وأخرى تولد من رحم التحول الرقمي والضغوط الديموغرافية. الصورة ليست سوداء بالكامل ولا وردية تماما، لكنها أقرب بكثير مما يظن الكثيرون. هذه ليست تنبؤات بعيدة، بل مسارا يتشكل الآن.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: ألواح شمسية تولد الطاقة خلال الليل من حرارة الأرض.

تدخل ثورة الطاقة الشمسية مرحلة جديدة تماماً مع تطوير جامعات ستانفورد وكاليفورنيا في لوس أنجلوس وكاليفورنيا. ديفيس الأمريكية في الأعوام الأخيرة تقنية قادرة على القيام بما بدا مستحيلاً حتى وقت قريب، أي توليد الكهرباء ليلاً حتى في غياب ضوء الشمس. يستخدم هذا المشروع الذي لا يزال

في مرحلة التجربة. مبدأ فيزيائي يعرف بالتبريد الإشعاعي، وهي عملية طبيعية تطلق من خلالها الأرض الحرارة في الفضاء بعد غروب الشمس. النتيجة هي نموذج أولي للوحة الشمسية تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة، إذ يمكنها توليد الطاقة الشمسية ليلاً ونهاراً من دون الاعتماد على البطاريات لتخزين كل الطاقة المجتمعة خلال النهار. وأثار هذا المفهوم بالفعل اهتمام الباحثين والمستثمرين، فهو يشير إلى مستقبل تصبح فيه الطاقة الشمسية مصدراً أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ، والأهم من ذلك متاحة على مدار النهار طوال أيام الأسبوع. لفهم هذه الألواح الشمسية الجديدة لابد من فهم الطاقة الطبيعية التي تمكنها من ذلك. هنا ننوه بأن جميع الأجسام تصدر أشعاعاً حرارياً، وخلال الليل يطلق سطح الأرض حرارة على شكل أشعة تحت الحمراء تتسرب إلى الفضاء، حيث تقترب درجة الحرارة من الصفر المطلق. ينشئ هذا الاختلاف في درجة الحرارة تدرج كافياً لتحريك الإلكترونات في أجهزة محددة تسمى الخلايا الإشعاعية الحرارية. وبدلاً من تحويل الضوء إلى كهرباء كما هو الحال في الألواح التقليدية، تحول هذه الأجهزة تدفق الحرارة إلى طاقة كهربائية. وفي 22 أطلق فريق من جامعة ستانفورد نموذجاً أولياً قادراً على توليد نحو 50 ميجاوات لكل متر مربع خلال الليل. لا يزال هذا الرقم متواضعاً، لكنه كافي لتشغيل مصابيح LED صغيرة أو أجهزة استشعار من بعد من دون بطاريات، في ما يحرز باحثون في جامعة كاليفورنيا ديفيس تقدماً في تطوير خلايا يمكن أن تتجاوز هذا المستوى، على الرغم أنها لا تزال في طور التجارب المختبرية. وبالنسبة للعلماء، لا يمكن الإنجاز الكبير في إنتاج الطاقة الحالي، بل في المبدأ الفيزيائي المثبت بإمكان إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الحرارة التي تطلقها الأرض في الظلام الدامس. على الرغم أن الطاقة الشمسية التقليدية تعد من أسرع مصادر الكهرباء نمواً في العالم، فإنها لا تزال تعتمد على نقطة ضعف تتجسد بالتوقف التام للإنتاج ليلاً. وللتغلب على هذا الأمر تستخدم أنظمة تعمل بالبطاريات لتخزين الطاقة الفائضة المنتجة خلال النهار. مع التقنية الجديدة التي نتحدث عنها قد يتغير هذا السيناريو. على الرغم من أن إنتاج الألواح لا يزال بعيداً عن المساويات التجارية، تشير النماذج الأولية إلى أنه في المستقبل سيكون من الممكن توليد كميات صغيرة من الطاقة المستمرة على مدار الساعة، مما يقلل الاعتماد الكلي على البطاريات، وهذا ما سيفيد في تشغيل أجهزة الاستشعار من بعد والأقمار الاصطناعية الأرضية والأجهزة الزراعية والبنية التحتية منخفضة الطاقة ليلاً. كما سيكون من الممكن زيادة الكفاءة الكلية للأنظمة الهجينة التي تجمع بين الألواح التقليدية وألواح الرؤية الليلية، وخفض كلفة الصيانة في البيئات القاسية حيث يكون عمر البطاريات محدود. ومن ثم الفكرة لا تتمحور حول استبدال التكنولوجيا التقليدية بل استكمالها بالاستفادة من فترة الليل للحفاظ على تدفق مستمر للكهرباء. أظهر باحثو جامعة ستانفورد الذين نشروا مقالات تفصل بنية ألواح الرؤية الليلية وسلوكها الحراري أن مواد معينة يمكنها إصدار إشعاعات تحت الحمراء بمستويات متحكم بها وتوليد تيار كهربائي مستقر. في المقابل تعمل جامعتا كاليفورنيا في لوس أنجلوس وكاليفورنيا ديفيس على إنشاء خلايا حرارية إشعاعية باستخدام مواد شبه موصلة تسمح بزيارة الكفاءة وتكمن الصعوبات الحالية في انخفاض كثافة الطاقة التي لا تزال غير كافية للتطبيقات السكنية أو الصناعية. مع ذلك يقول متخصص الطاقة المتجددة إن تطوير هذه الألواح يميل إلى السرعة، فقد استغرقت الطاقة الشمسية التقليدية نفسها أعواماً كنموذج أولي قبل أن تصل إلى أسعار تنافسية. ومن المتوقع أنه في غضون عقد من الزمن يمكن أن يكون لهذه الألواح تطبيقات محددة على نطاق واسع. بحسب العلماء، لن تكون البيئات الأولى التي ينبغي أن تعتمد ألواح الطاقة الليلية المنازل أو الشركات، بل محطات الأرصاد الجوية النائية وأجهزة الاستشعار الزراعية المنتشرة في الحقول والغابات وأنظمة الرصد البيئي ومعدات الاتصالات في المناطق المعزولة وأجهزة إنترنت الأشياء في المناطق ذات المناخات القاسية والمعدات التي تعتمد حالياً على بطاريات قصيرة العمر. ولا شك بأن الميزة الواضحة فهذه الألواح الجديدة تعمل من دون صيانة، إذ لا تتطلب استبدالاً مستمراً للبطاريات، ويمكنها الاستمرار في العمل حتى في ليالي الشتاء الطويلة. بعد كل ما ذكرناه يقول الخبراء أن هذا الاستكشاف مهم للغاية، لأنه يفتح آفاقاً جديدة في هندسة الطاقة، أي القدرة على تحويل الانبعاثات الحرارية الليلية إلى كهرباء، وهو أمر كان في السابق مجرد فرضية نظرية. وإذا ارتفعت أسعار الطاقة في الأعوام المقبلة سيكون لهذه الألواح دور جوهري، إذ يمكنها

أن تندمج في أسطح المنازل والواجهات والأنظمة الهجينة حول العالم، وحتى في المرحلة التجريبية تثير الألواح الشمسية الليلية جدلاً حول مستقبل شبكات الكهرباء واستهلاك الطاقة المنزلية. ومن ناقل القول أن دمج الألواح النهارية مع الأجهزة الليلية سيحفز التحول العالمي في مجال الطاقة.

0: عودة من بعد الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال البرنامج أنا وزميلتي معكم.
1: روبوت أصغر من حبة ملح قادر على الإحساس واتخاذ القرار.

تمكن علماء من جامعتي بنسلفانيا وميشيغان من ابتكار روبوت أصغر من المليمتر مزود بجهاز كمبيوتر ومحرك وأجهزة استشعار خاصة به. على الرغم من أن الآلات النانونية لا تزال تمثل مستقبلاً بعيداً، إلا أن هذا الروبوت الأصغر من حبة ملح يمثل خطوة ثورية نحو هذا الهدف. وقال مارك ميسكين الأستاذ المساعد في الهندسة الكهربائية وهندسة النظم في جامعة بنسلفانيا وهو أحد مؤلفي الدراسة، هذا هو أول روبوت صغير يمكنه الاستشعار والتفكير والتصرف. ورغم أن الجهاز لا يزال في المرحلة التجريبية، إلا أن المؤلف المشارك ديفيد بلاو من جامعة ميشيغان يقول لن أتفاجأ إذا كان لدينا تطبيقات واقعية لهذه الأنواع من الروبوتات في غضون 10 سنوات. يشبه الروبوت شريحة إلكترونية دقيقة مصنوع من مواد مشابهة للسيليكون والبلاتين والتيتانيوم. الروبوت محمي بطبقة من الزجاج لتمكينه من العمل في السوائل. يستخدم خلايا شمسية لتشغيل حاسوبه ونظام الدفع المدمجين فيه. يتحرك الروبوت عن طريق السباحة مستخدماً زوجاً من الأقطاب الكهربائية لإنشاء تيار في جزيئات الماء المحيطة به. جهاز الكمبيوتر الخاص به أبطأ بكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة، لكنه قوي بما يكفي للاستجابة للتغيرات في بيئته مثل درجة الحرارة. وكتب الفريق في الدراسة على هذا المستوى يكون حجم الروبوت وميزانية الطاقة الخاصة به قابلة للمقارنة بالعديد من الكائنات الحية الدقيقة وحيدة الخلية. وتتمثل إحدى السمات الرئيسية للروبوت في قدرتها على التواصل مع المشغلين البشريين. وأوضح ميسكين يمكننا أن نرسل له رسائل نخبره فيها بما نريده أن يفعله، ويمكنه أن يرسل لنا رسائل ليخبرنا بما رآه وما فعله. وبحسب الصحيفة الأمريكية يكمن التحدي الكبير التالي في إقامة اتصال مع الروبوتات الدقيقة نفسها.

كيف يمكن التغلب على ارتفاع ضغط الدم؟ دعت الجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بسبب التوتر والقلق إلى ممارسة رياضة التأمل واليوغا والرياضة الذهنية، وذلك لخفض ضغط الدم والعيش بصحة أفضل. ونقلت بي بي سي عن الجمعية قولها في دراستها بأنه يجب تخصيص وقت لممارسة رياضة التأمل لمدة 45 دقيقة يوميا تقريبا، كما شملت النصائح الأخرى المقدمة من الجمعية تخصيص بعض الوقت للاستماع إلى الموسيقى وممارسة اليوغا وممارسة الرياضة الذهنية، إضافة إلى نصائح طبية معروفة مثل الإقلاع عن التدخين والتقليل من تناول الملح. بدوره قال خبير ضغط الدم البريطاني البروفيسور بريان ويليامز، وهو أحد مؤلفي الدراسة: يبدو الأمر رقيقا بعض الشيء وليس دينماكيا مثل تناول الأدوية، إلا أن هذه المساهمات مهمة في الحد من آثار التوتر على النظام القلبي والأوعية الدموية. وأضاف إن هناك الكثير الذي يمكن للأشخاص أن يفعلوه لأنفسهم، ويجب أن أكون قادرا على تخصيص نصف ساعة في يومي للحصول على القليل من الوقت لنفسي والاسترخاء والتخلص من الضغط، سواء كان ذلك عبر الاستماع إلى الموسيقى أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وممارسة بعض التمارين الرياضية. وأشار ويليامز إلى أن أبعاد العقل عن العمل اليومي له تأثير تراكمي مهم في الغاية، ومهم أيضا في التخلص من التوتر على العقل والقلب. ونصح خبراء أيضا بالتأمل والتنفس العميق والتركيز على الأشياء الإيجابية والقيام بأعمال خير لاكتساب الشعور بالسعادة، إضافة إلى عادات جيدة أخرى للبقاء نشيطا بدنيا والحصول على قسط كاف من النوم. وقال ويليامز: لا يتعلق الأمر فقط بمدة النوم بل بنوعيته أيضا، وتشير الأدلة إلى أن معظم الأشخاص يجب أن يحاول الحصول على 7 ساعات من النوم الجيد لمحاولة التقليل من آثار الإجهاد الناتج عن قلة النوم وعدم الاسترخاء. ودعا الخبراء إلى تناول الأسماك أو تناول مكملات زيت السمك أوميغا 3 وتناول الكثير من الألياف، ولا بأس بشرب بعض الشاي والقهوة، لكن لا ينصح بتناول الكثير من مشروبات الطاقة التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين. ولفت ويليامز إلى أنه وفقا لبيانات صدرت من عدد من البلدان، فإن تلوث الهواء له تأثير على وظائف القلب والأوعية الدموية، وقد يساهم ذلك في زيادة انتشار مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وبحسب الإرشادات التي أقرتها الجمعية الأوروبية لارتفاع ضغط الدم، فإن تغيير نمط الحياة يجب أن يكون الخط الأول لعلاج ارتفاع ضغط الدم والوقاية منه، لكن بإمكان الأطباء إضافة الحبوب إذا لزم الأمر. وقالت الدكتورة بولينا سويفت من جمعية ضغط الدم في المملكة المتحدة إن أحد أسرع الطرق لخفض ضغط الدم هي الحد من كمية الملح التي تستهلكها يوميا، موضحة إن تناول الكثير من الملح يؤدي إلى تخزين المزيد من الماء في الجسم ما يرفع ضغط الدم. وأضافت إن تناول المزيد من الفواكه والخضروات وممارسة تمارين رياضية بانتظام مثل المشي أو الركض أو ركوب الدراجة أو السباحة يخفض أيضا ضغط الدم عن طريق تقليل تصلب الأوعية الدموية حتى يتمكن الدم من التدفق بسهولة أكبر. يذكر بأن ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي لحالات الوفاة المبكرة، فهو يضغط على القلب والأوعية الدموية، ما قد يؤدي على المدى الطويل إلى الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ويعاني أكثر من 1 مليار شخص أو 1 من بين كل 4 بالغين في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم.

تحتوي البامية على العديد من الفوائد الصحية، وتعتبر مفيدة في علاج بعض المشاكل الصحية بما في ذلك مرض السكري. قامت العديد من الدراسات بربط فوائد البامية بتحسين أعراض وإدارة مرض السكري. من الناحية الغذائية، تتكون البامية من الماء بنسبة عالية تصل إلى 90% من وزنها، وتحتوي أيضاً على الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن الهامة. تعتبر البامية مصادر جيدة لفيتامين سي وفيتامين كي والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد.

في الوقت الراهن تقوم المرأة بالعديد من المهام، فهي الأم والموظفة والزوجة والمربية، فالالتزامات التي تقع على عاتقها تتطلب منها أن تبقى مستيقظة طوال الوقت، خاصة أنها إن لم تقم هي بتلك الأعمال فلا أحد سوف يسد مكانها. ومن ثم فإن المرأة تحتاج إلى أطعمة تساعدها على التركيز وتحسين المزاج، والشوكولاتة واحدة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ضرورية ومضادات أكسدة. وقد نوه الدكتور جون لابالما مؤلف أحد الكتب إلى أن الاختيارات الغذائية المناسبة لا تعني صحة بدنية جيدة فقط، بل صحة نفسية رائعة، كما أن كوبا من القهوة يساعد على تعديل المزاج. فالكثير من الأشخاص يبدأون يومهم بالقهوة، وهو اختيار جيد، وذلك وفقا لدراسة أخيرة صدرت عن قسم دراسة العضلات في جامعة جورجيا، ينص على أن الفطور الصحي الذي يتبعه كوب من القهوة يحسن المزاج، محذرين من الإفراط في تناول القهوة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية وتوتر وقلق وأرق لاحقا في الليل. ومن ناحية أخرى فقد نصح بفيتامينات بي في أول صباح، فمثلا يمكنك تناول كوب من رقائق الحبوب الكاملة المدعمة مع حليب قليل الدسم أو الموز، لأنها تؤدي إلى زحزحة القلق والتوتر، هذا بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالبروتين الغنية طبيعيا بمادة البروتين والأحماض الأمينية التي تساعد على رفع الدوبامين، مما يساعد على الشعور بالارتياح.

المرأة دائما ضحية الخطأ الطبي. السيدة جاكلين مارتينيز تبلغ من العمر 39 عام، أقامت دعوة في محاكم نيس الفرنسية على الطبيب جان شار ليسكو البالغ من العمر 48 عام، والذي كان قد أجرى لها عملية جراحية في مستشفى القديسة مريم. وسبب الدعوة يعود إلى الخطأ الفادح الذي ارتكبه هذا الطبيب أثناء إجراء العملية، فقد نسى في بطنها

نعلاً حديدياً لإحدى أدوات الجراحة بطول 39 سنتيمتر وعرض 10 سنتيمترات والوزن 900 جرام. الغريب في الأمر أن النعل سبب آلاماً مبرحة للمريضة، بقي حوالي شهرين كاملين قبل استخراجه. خمسة وخمسين عام في الجبال. العجوز بانفيو من سكان آسيا الصغرى جاء إلى اليونان وسكن بها وأحب فتاة يونانية، رغب في الزواج منها ولكن أمه يبدو أنها متسلطة عليه كثيرا رفضت ومنعت هذا الزواج، فما كان من الشاب إلا أن غادر المدينة وسكن أعالي الجبال وبقي هناك وحيدا حوالي 55 عام. إذا أراد أحد أقاربه زيارته فعليه قضاء مدة ساعتين سيرا على الأقدام متسلقا الجبال للوصول إليه. عاش الشاب الذي صار عجوزا على منتجات 40 خروفا كان يمتلكها.

تنام 43 سنة فوق قنبلة. في مدينة في أوكرانيا، عندما زحف الجيش النازي عام 1941 للميلاد على هذه المدينة، سبق الزحف أمطار من القنابل والقذائف على المدينة. صادف أن استقرت إحدى هذه القنابل التي لم تنفجر في منزل عجوز تدعى ذينيدا، تبلغ من العمر 74 عاماً، بعد أن حدثت تصدعاً وشرخاً في السقف وفجوة عميقة في غرفة نوم العجوز. وبعد اندحار الجيش النازي إثر انتهاء الحرب، أسرعت السيدة بإبلاغ السلطات عن القنبلة التي لم تنفجر، لكنهم لم يصدقوها. كتبت لهم مراراً دون جدوى، فلم تجد ما تفعل سوى أن تنام فوقها لمدة 43 عام. وبينما كان العمال يشرفون على مد أسلاك تلفونية، تلقوا إشارة من المسؤولين بوجود قنبلة لم تنفجر، وبحثوا عنها وجدوها، وتدخلت قوات الجيش لإجلاء أكثر من 2000 شخص من منازلهم، ثم فجروا القنبلة التي بلغ وزنها أكثر من 500 رطل. لكن يبدو أن الحظ قد ابتسم مؤخراً للعجوز، فهي ستنام أخيراً في شقتها بدون القنبلة التي ظلت معها لمدة 43 عاماً.

قد تطال حتى فمك وتحديدا أسنانك. هذا ما كشفه باحثون أمريكيون لدى فحصهم لأسنان حصان تعود لأكثر من 55 مليون عام، وتبين لهم أن تغير المناخ كان مسؤولا عن تغييرات كبرى على مدى الزمن في نظام هذا الحيوان الغذائي. ويؤكد الباحثون وهم من جامعة نيويورك لطب العظام أنهم بعدما فحصوا ودرسوا أسنان حصان متحجرة يعود عمرها إلى 55 مليون عام، اكتشفوا جدولا زمنيا لتغير مزايا الأسنان وفقا لما يطرأ على المناخ من تغيرات، ولاحظوا أن التغير المناخي كان مسؤولا عن تغييرات كبيرة مع مضي سنوات في النظام الغذائي للأحصنة ظهرت آثارها في الأسنان. وأوضح الباحثون أن الدراسات السابقة استخدمت تحاليل كيميائية للأسنان لفهم ما كانت تأكل الحيوانات، لكن بسبب الجهد والعمل الصعب الذي تتطلبه اقتصرت هذه الدراسات على عينات قليلة ومحدودة.

وضعت سيدة إيطالية مولودة بواسطة الهاتف بعد رحلة عذاب وقلق في قريتها البعيدة على جبال مدينة بولونيا في الشمال، فقد وصلت إلى مستشفى قريب من قريتها في المساء وهي تشعر بألام الولادة، لكنها اكتشفت الحقيقة المرة وهي عدم وجود قسم للولادة هناك. قامت الطبيبة المختصة بالطب العام بالاتصال هاتفيا بطبيب التوليد الذي علم الطبيبة على الهاتف إجراء عملية التوليد التي تمت بنجاح خلال 40 دقيقة. أطلقت السيدة الإيطالية على طفلتها اسم هاتف.

السيدة تضع مولودها الأول وبعد شهر تضع الثاني. السيدة مصرية من قرية الحوامدية، دخلت المستشفى وهي على أهبة الولادة، فوضعت مولودها الأول، ولدى معاينة الطبيب لها بعد الولادة اكتشف أنها تحمل في أحشائها مولودا آخر، لكن يلزمه شهر أو أكثر حتى يكتمل وتقوم بولادته. هنا اكتشف الأطباء حقيقة أغرب من الخيال تحدث لأول مرة في التاريخ.

مدينة بلا نساء. في إقليم منغوليا الصيني تقع مدينة موتكن، جميع من فيها من الرجال، لا يوجد فيها أي امرأة، ولا يسمح للسيدات الصينيات أن يتخطين حددها. نساء هذه البلدة يغادرونها كل عام للتجارة في البضائع المختلفة، ويعودون في أيام محددة لأزواجهم، ثم يغادرون المدينة مرة أخرى.

0: عدنا لكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة وزميلي أحمد علوش.
1: كبت المشاعر يجعلك عدائياً.

هل تعلم أن كبت المشاعر يجعلك شخصا عدائيا بينما التعب لا يؤثر في ذلك؟ ففي دراسة أمريكية جديدة طلب باحثون من جامعة تكساس من بعض المشاركين بالدراسة أن يبقوا مستيقظين لمدة 24 ساعة قبل أن يشاهدوا مشاهد من فيلمين مختلفين مثيرين للإشمئزاز، فيما سمح للجزء الآخر بالنوم. وبعدها طلب من البعض مشاهدة الفيلمين من دون إبداء أي ردة فعل، وسمح للجزء الآخر بالتفاعل. فتبين للباحثين أن من حرموا النوم لم يتفاعلوا بطريقة مختلفة عمن أخذوا قسطا من الراحة، فيما ظهر الفارق بين من منعوا من التعبير عن مشاعرهم ومن سمح لهم بذلك. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص قد يصبحون أكثر عدائية بعد كبت مشاعرهم ممن سمح لهم بإظهار إشمئزازهم، بينما لم يؤثر التعب في ردود فعل الأشخاص الذين حرموا من النوم.

وصية الزوجة شنق زوجها. أوصت الأمريكية ماري من ولاية نيوجيرسي لزوجها بدولارين فقط من ثروتها الطائلة، واشترطت في وصيتها على زوجها حتى يحصل على الدولارين أن يتعهد بأن يحضر بثمنهما حبلاً يشنق به نفسه.

في قبيلة تشامبولي الغينية، النساء لهن طرق جديدة في العيش، فالنساء يسيطرن على الرجال، يخرجن هم في الصباح إلى العمل في المزارع والحقول، ويبقى الرجال في المنازل يرتبون ويعزفون على القيثارة ويزينون البيوت بالزهور لاستقبال النساء والترفيه عنهن عند عودتهن إلى المنازل مساء. الغريب في أمر نساء هذه القبيلة أنهن يظهرن ازدراءهن للرجال كونه لا يعرف إلا الخصام والثرثرة والانقياد إلى عواطفه.

عند الهنود الحمر. أعجب ما يذكر أن نساء الهنود الحمر في أمريكا الجنوبية إذا ولدت المرأة لا ترقد في فراشها مدة النفاس كما تفعل النساء عادة، ولكن يرقد زوجها بدلا منها، والقصد من ذلك هو أن يخدع الأرواح الشريرة عن زوجته فلا تصيبها بسوء.

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مال الله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

0: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال.
1: الثامنة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم اليوم أميرة الحسن، وفي الإخراج محمد الحريص.

0: في جولتنا هذا الصباح، مجلس منظمة الطيران المدني الدولي يجدد تأكيد صحة موقف دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يستبعد استئناف الحرب مع إيران وتأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا إلى يوم آخر. 47 قتيلا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، والرئيس الأمريكي يقول إنه طلب من الكيان الإسرائيلي الموافقة على وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يحذر من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة عام. سول تحذر واشنطن من ضعف تأثير العقوبات على بيونغ يانغ نتيجة الدعم الروسي. ومنظمة الصحة العالمية تؤكد إصابة 75 من العاملين بالمجال الطبي بإيبولا في الكونغو الديمقراطية. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي، حيث جدد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو تأكيد صحة موقف دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي بعد مناقشة رسائل الاحتجاج الكويتية خلال اجتماعه رقم 238 الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لوكالة الأنباء الكويتية أنه بناء على الدعوة المرسلة إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، تمت مناقشة ورقة العمل المقدمة من إيران بشأن عدم صحة اعتداءاتها على الدول المجاورة. وأضافت أنه تم خلال الاجتماع تعميم رسالة الاحتجاج التي تقدمت بها دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية المتكررة على مطار الكويت الدولي ومرافقه المدنية والبنية التحتية المرتبطة بعمليات الطيران المدني. وذكرت أن الاجتماع عقد بمشاركة من 93 مشاركا يمثلون الدول الأعضاء في المنظمة، وكانت رسالة الاحتجاج الكويتية ضمن أولويات جدول أعمال الجلسة. وبينت أن الأمين العام للمنظمة استعرض في مستهل الجلسة تقريرا تناول الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة الكويت وما ورد في رسالتي الاحتجاج الأخيرتين اللتين تم إرسالهما في 5 يونيو الجاري و11 من يونيو الجاري، المدعومتين بالصور والمواد التوثيقية المتعلقة بالاعتداءات. وأضافت الهيئة أن مجلس المنظمة أحيط علما بالتطورات الواردة في تقرير الأمين العام دون تسجيل أي مداخلات أو تعقيبات من الدول الأعضاء، وعدم صحة ما تقدمت به إيران في ورقة العمل، مما يؤكد بشكل قاطع قرار الإدانة السابق الصادر بحق إيران. من جهته أعرب الوفد الكويتي المشارك برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك لحمود الصباح عن تقدير دولة الكويت للدعم الذي حظيت به من منظمة الطيران المدني الدولي وأعضاء مجلسها والمجموعة العربية، مؤكدا أن هذا الموقف يجسد التزام المجتمع الدولي بحماية الطيران المدني وصون أمن وسلامة المنشآت والمرافق المدنية. مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى واشنطن، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون هناك حاجة إلى استئناف الحرب على إيران مجددا. وقال ترامب إنه أنهى 8 حروب كانت إيران أصعبهم، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق فستقوم الولايات بأشياء لا تسعد إيران. كما أكد الرئيس الأمريكي أن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، مشيرا إلى أنها لم تعد تمتلك سلاحا جويا أو بحريا أو أنظمة دفاع جوي أو رادارات. وحول عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. مراسلنا عزيز فهمي والتقرير التالي.
1: قال الرئيس دونالد ترامب إن الحرب مع إيران كانت الأصعب بين 8 نزاعات، يؤكد أنه نجح في إنهائها، ومعتبرا أن مذكرة التفاهم الأخيرة مع طهران تمثل في جوهرها استسلاما إيرانيا غير مشروط. وأكد الرئيس ترامب الجمعة أن الاتفاق مع إيران أوقف حربا كلفت الولايات المتحدة والمنطقة أثمانا باهظة، موضحا أن بلاده ما تزال تفضل الحلول الدبلوماسية، ولكنها في نفس الوقت تحتفظ بخيارات أخرى إذا تعثرت المفاوضات الجارية مع طهران. وأضاف: إذا لم نتوصل إلى اتفاق فسنقوم بأعمال لا تسعدهم، ولكنه عاد وأكد أن الأمور ستسير على ما يرام. هذا وألغى نائب الرئيس جي دي فانس رحلته إلى سويسرا لأن الوفد الإيراني لم يصل هناك لاعتراضه على استمرار إسرائيل في هجومها في جنوب لبنان. وتتمسك إيران بوقف إطلاق النار في لبنان قبل بدء المفاوضات. وكان الرئيس ترامب قد قال أنه يتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل. وكان نائب الرئيس جي دي فانس قد وجه انتقادات حادة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين هاجموا الاتفاق الأمريكي مع إيران، وقال لهم إن الرئيس ترامب هو الرئيس الوحيد المتعاطف مع إسرائيل، وأشار إلى أن ثلثي الأسلحة التي حمت إسرائيل صنعتها ومولتها الولايات المتحدة. ومع ذلك رفض نتنياهو الانسحاب من لبنان أو وقف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وتحدثت مصادر إسرائيلية عن رسائل أمريكية غير مباشرة قد ترتقي إلى حظر بيع الأسلحة لإسرائيل إذا استمرت في رفض الانصياع لطلبات واشنطن. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: ونبقى في واشنطن، حيث ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة منذ منتصف أمس بلغت 47 قتيلا و97 جريحا، بينهم 3 أشخاص قتلوا في غارة استهدفت منطقة تل الأبيض شمال بعلبك. وبعد ساعات من هذا التصعيد أعلن مسؤول أمريكي أن الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار وأن الهدنة دخلت حيز التنفيذ أمس. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث إلى إسرائيل وطلب منهم الموافقة على وقف إطلاق النار. في الأثناء أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن توسيع الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته يمثل تصعيدا خطيرا يستهدف الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مشددا خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن وقفا شاملا لإطلاق النار يشكل ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات المقبلة. وفي المقابل جدد روبيو دعم واشنطن للبنان والعمل من أجل استقراره، مؤكدا الوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية والأمنية والعسكرية وفي مقدمتها الجيش، ودعم الجهود الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل. وننتقل إلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد 4 من عائلات فلسطينية وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة بينهم أطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي أمس خيمة للنازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. وفي السياق ذاته يتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخان يونس ومخيمات وسط القطاع. عبد الرحيم أبو كويك، وهذا التقرير.
2: يشهد قطاع غزة تصعيدا ميدانيا متواصلا في ظل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار وتجدد القصف في عدة مناطق من القطاع. وبرزت مدينة غزة في واجهة الأحداث بعد استهداف مركبة مدنية في منطقة مكتظة بالسكان، ما أدى لسقوط شهداء وإصابات في صفوف المواطنين. وشهدت مناطق متعددة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه تصعيدا شمل قصفا جويا وإطلاق نار من الآليات والزوارق الحربية، إلى جانب عمليات نسف وتدمير في بعض المناطق الشرقية. وأفادت مصادر طبية بوصول شهداء وجرحى جدد إلى المستشفيات، في حين تستمر حالة التوتر والخروقات على أكثر من محور داخل القطاع. أما إنسانيا فتتعمق أزمة النزوح مع استمرار مئات آلاف العائلات في خيام ومراكز إيواء مؤقتة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة في ظل نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات الأساسية وتزايد المخاوف من تدهور الوضع الصحي والمعيشي. أما صحيا فتحذر الجهات الطبية من تفاقم أزمة سوء التغذية بين الأطفال مع استمرار النقص في الأدوية وحليب الأطفال وتراجع الإمكانات العلاجية في المستشفيات. سياسيا تتواصل المباحثات في القاهرة حول مسارات المرحلة المقبلة في غزة وملفات الإدارة والإعمار والترتيبات الأمنية في ظل تحركات دولية متصلة بما بعد التصعيد. وبين تصعيد ميداني وأزمة إنسانية متفاقمة وحراك سياسي معقد، يبقى سكان قطاع غزة أمام واقع يزداد ثقلا مع توالي الأحداث في انتظار تهدئة تخفف من حدة المشهد. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي الضفة الغربية أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامه قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في وقت هاجم فيه مستوطنون إسرائيليون منزلا في بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت، وألحقوا أضرارا بأربع مركبات في اعتداء جديد شهدته مناطق متفرقة من الضفة الغربية. مراسلنا حسن جعفر وهذا التقرير.
3: أصيب العشرات من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين أثناء تصديهم للجيش والمستوطنين الذين هاجموا بلدة المغير شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية، فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن عديد الإصابات كانت في الصدر والرأس وأن اثنين من المصابين هما في حالة حرجة. التصعيد العدواني الإسرائيلي امتد كذلك إلى اقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين عديد المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع مواصلة جيش الاحتلال بناء معسكر للجيش في منطقة الجابريات في مدينة جنين، وأن المعسكر وكما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية يشرف على مخيم جنين الخالي من السكان بسبب تدميره ونزوح سكانه إلى مناطق فلسطينية في محافظتي جنين ونابلس. هذا وأعلن نادي الأسير الفلسطيني بأن جيش الاحتلال اعتقل العشرات من الفلسطينيين ومن أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية بما فيها من مدينة القدس المحتلة، وترافق ذلك مع هدم جيش الاحتلال 11 منزلا ومنشأة تجارية في بلدة الشيوخ جنوبي الضفة الغربية، وأن عمليات الهدم طالت ما يزيد عن 20 منشأة ومنزل في بلدة برطعة الواقعة في شمال الضفة الغربية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وننتقل إلى السودان، حيث حذرت الأمم المتحدة من هجوم وشيك على مدينة الأبيض في إقليم كوردوفان بالسودان وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة المحاصرة منذ أشهر. وفي هذا السياق طلب الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان باكي هافيستو من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديجلو عدم مهاجمة المدينة، مشددا خلال اتصال هاتفي صحفي على ضرورة تهدئة الوضع وتجنب أي تصعيد قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة المدنيين للخطر. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة تستعد لاحتمال نزوح أعداد كبيرة من السكان مع استمرار التنسيق مع أطراف دولية للضغط من أجل منع أي هجوم محتمل على المدينة. أما بالنسبة للجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، فقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتطلع إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء من خلال الدبلوماسية والضغط على موسكو. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير منشأة طاقة حيوية تابعة للجيش الأوكراني في مقاطعة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا باستخدام طائرة مسيرة من طراز غيران، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية والتعامل مع هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية. من جانبه أعلن حاكم منطقة موسكو أندريا فوروبيفيوف مقتل طفلة جراء حريق اندلع إثر هجوم أوكراني مكثف بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الروسية والمنطقة المحيطة، ما أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا وتضرر 18 بناية سكنية في محيط موسكو. من موسكو وفانا مراسلنا أشرف الصباغ بهذا التقرير.
4: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدة جديدة في دانيتسك وأصبحت على مسافة 10 كيلومترات فقط من منطقتي سلافيانسك وكراماتورسك، وسيطرت على 627 مبنى في منطقة كونستانتينوفكا بشرق أوكرانيا، وشنت 7 ضربات جماعية من بينها ضربة واسعة النطاق بأسلحة بعيدة المدى على مرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والموانئ والمطارات ومواقع

0: إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات، وقضت على أكثر من 9500 جندي أوكراني وأسقطت 3900 مسيرة خلال الأسبوع الأخير. وأعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية على مناطق روسية وأسقطت 133 مسيرة فوق 11 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود. وأعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ستواصل ضرب أهداف في المدن الأوكرانية، وقال إن هجمات المسيرات الأوكرانية تتواصل على موسكو، لكن يجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتخفيف من أثارها. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا تشعر بأن الولايات المتحدة قد تغير نهجها مجددا تجاه تسوية الأزمة الأوكرانية، وشدد على أن موسكو متمسكة بمسارات أنكوريجيا التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين الروسي والأمريكي في قمة ألاسكا. واتهم لافروف الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا من خلال فرض عقوبات جديدة على روسيا وتمديد العقوبات القائمة واعتماد برامج خاصة لدعم المجمع الصناعي العسكري في كييف حسب قوله. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي بروكسل اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة عام. وأكد المجلس الأوروبي في بيان عزمه مواصلة زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا وإضعاف اقتصاد الحرب، مرحبا بحزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة التي استهدفت أسطول الضر الروسي. وطالب المجلس جميع الدول بوقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، منتقدا بشكل خاص الدعم العسكري الذي تقدمه كل من إيران وبيلاروس وكوريا الشمالية لموسكو. إلى ذلك أكد الكريملين أن روسيا منفتحة على الحوار مع الدول الأوروبية، لكنها ترفض أي إنذارات نهائية، مشيرا إلى أن الحاجة إلى التواصل تفرضها اعتبارات المنطق السليم، ومضيفا أن بعض التصورات الأوروبية بشأن التفاوض مع موسكو غير دقيقة، فيما يشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تبادر الدول الأوروبية بإعادة فتح قنوات الاتصال المتوقفة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وفي شبه الجزيرة الكورية، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ إنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن المساعدة الروسية جعلت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية المسلحة نوويا غير فعالة، وذلك خلال لقائهما في قمة مجموعة السبع في فرنسا. وحول العلاقات الباكستانية الهندية، حذر وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار من العواقب الخطيرة جراء تحويل الهند لمجاري الأنهار وعرقلة وصول المياه إلى باكستان. واتهم دار الهند بتنفيذ مشاريع تشمل توسيع المنشآت القائمة على أنهار السند ورافي، إضافة إلى مشاريع تهدف إلى تحويل مجاري المياه. وفي جنيف، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا منذ بدء التفشي الحالي، فيما توفي 17 منهم، محذرة من الضغط الكبير الذي يفرضه ذلك على النظام الصحي. وأكدت مديرة الطوارئ في المنظمة أن نقص الكوادر الطبية في الكونغو يعد من أبرز التحديات، مشيرة إلى أن عدد العاملين في القطاع الصحي لا يتجاوز نحو 11 لكل 10,000 شخص. وأضافت أن دولا من بينها الصين وأوغندا أرسلت فرقا طبية لدعم الاستجابة للوباء، بينما تقدم المنظمة دعما نفسيا للعاملين في القطاع الصحي الذين يواجهون مخاوف متزايدة من العدوى وسط ترجيحات بأن الفيروس كان قد انتشر قبل أشهر من اكتشافه رسمياً.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، زكت مجموعة السفراء الأفارقة بنيويورك وبالإجماع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع ليكون الرئيس المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن هذا القرار الذي وصفته بالتاريخي تم اتخاذه خلال اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين ترأسته الممثلة الدائمة لمالاوي بصفتها رئيسة المجموعة الإفريقية. وعقب التزكية الرسمية، قال السفير عمار بن جامع إن الجزائر تتولى هذه المسؤولية القيادية الحيوية في سياق يتسم بالحساسية والتعقيد بالنسبة للاقتصاد العالمي، لا سيما للدول النامية. وأوضح أن هذه المسؤولية الهامة تأتي في سياق حرج يتسم بالعديد من التحديات العالمية، في إشارة إلى نقص التمويل وتزايد أعباء الديون والصدمات الاقتصادية والأزمات الجيوسياسية والأمن الغذائي ومشاكل التفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا والتصحر والآثار المتزايدة لتغير المناخ، معتبرا إياها عوامل تستمر في تقويض الجهود الجماعية للتنمية وخاصة في أفريقيا.

0: مستمعينا الكرام، هذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على السواحل، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 3:20 الظهر، والجزر الساعة 9:45 صباحا، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:50 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة نسبيا أيضا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة والهواء الكوس مستمر على فترات، والإحساس بالرطوبة ملحوظ خاصة على المناطق الساحلية. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. مجلس منظمة الطيران المدني الدولي يجدد تأكيد صحة موقف دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يستبعد استئناف الحرب مع إيران وتأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا إلى يوم آخر. 47 قتيلا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، والرئيس الأمريكي يقول إنه طلب من الكيان الإسرائيلي الموافقة على وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يحذر من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة عام. سول تحذر واشنطن من ضعف تأثير العقوبات على بيونغ يانغ نتيجة الدعم الروسي. ومنظمة الصحة العالمية تؤكد إصابة 75 من العاملين بالمجال الطبي بإيبولا في الكونغو الديمقراطية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية الصباحية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن، ومن المخرج محمد الحريص. شكرا على حسن الاستماع، دمتم في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير، نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار. نبني وطن جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد.

0: نبني وطن، إعداد يوسف كاظم. تقديم يوسف كاظم ومنار لرويشد. تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشار الرباح.
1: يا هلا يا مرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن. مثل ما وعدناكم في كل حلقة من حلقاتنا نسعى أن نسلط الضوء على جوانب مختلفة تتعلق بكيفية النظر للمستقبل بطريقة مختلفة من خلال مختلف المبادرات والأفكار والرؤى، وكذلك الشباب الطموح بتغيير ملامح هذا الوطن من خلال الأفكار، من خلال المشاريع، من خلال الأطروحات التي بها يمكننا أن نبني وطن في زمن باتت فيه عملية التعامل مع التقنية جزء لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية. ما باتت الرقمنة مجرد يعني مصطلح وكذلك يعني رفاهية موجودة في حياتنا، بل باتت ضرورة تعيد تشكيل حياتنا وطريقة عيشنا، عملنا، تعلمنا، تربيتنا لأفراد عائلاتنا وأسرنا. اليوم بين هذه الفرص الكبيرة تظهر العديد من المصطلحات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتحديات التي ترافق هذا المفهوم الجديد على مستوى العالم. شلون بالإمكان أن نوظف التكنولوجيا في مصلحة الإنسان، وكيف بالإمكان نستفيد من الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة الإنسان وتحقيق الرفاهية المنشودة بالنسبة له. في هذه الحلقة من برنامج نبني وطن راح نسلط الضوء بشكل أكبر على هذا الجانب، بالإضافة إلى أمور تتعلق بالجانب التربوي والجانب الأسري وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لمصلحتنا كأفراد على مستوى المهنة، على مستوى العمل، على مستوى إطلاق المشاريع، وبالإضافة إلى موضوع التربية والتعليم. اليوم راح يكون معنا الأستاذ خالد الكندري، متمرس في مجال الذكاء الاصطناعي، مدرب وكذلك مستشار أسري وتربوي، راح يحدثنا بشكل أكبر عن هذا الجانب. نحييك ورحب فيك أستاذ خالد في هذه الحلقة من برنامج نبني وطن، ويسعدنا تواجدك معنا في استديونا.
2: يسعدني تواجدي معاكم، حياكم الله وحياهم الله المستمعين.
1: حياك الله أستاذ خالد. للمستمعين وكل واحد يسمعنا اليوم من خلال إذاعتنا إذاعة الكويت، من خالد الكندري وليش اهتماماته توجهت باتجاه التكنولوجيا بشكل عام وتحديدا الذكاء الاصطناعي؟
2: هذا السؤال مفاجئ صراحة كبداية، يعني للأمانة شوف أنا بدايتي يعني خلينا نقول من الصغر، من أيام الكمبيوتر الصخر والدوز لا الأسود كان بدايته، الأبيض صار إنزين. فمن بداية التسعينات كان طبعا كان على المودم، على مودم البيت الإنترنت. فحتى أيامها كان موقع ساينسكب كان عندهم موقع، وكنت أحجز حق الإخوان الكبار، كنت أصغر واحد.
1: موقع السينما الوطني موقع
2: أيام ما حد كان يعرف يعني الطريقة، يعني بس مجرد ما يروحون يعطونهم من خلال الكرت يعطونهم الحجز.
1: صاج.
2: وكنت يعني كان عندي شغف بالتكنولوجيا. طبعا بدأت بالكمبيوترات، بالكمبيوترات البسيطة، سواء بالألعاب سواء يعني مع الوقت يعني لمن جرب يعني اتخرج من الثانوية كنت احب حتى شخصية المعلم. للأمانة كنت احب يعني اشوف المعلمين ايام قبل يعني كانوا شلون فلما تخرجت جت لي الفكرة يعني اصير معلم شنو. كان اقول معلم كمبيوتر يعني حد حق حاسب، معلم حاسب. وكان كنا احنا اول دفعة في سنة 2004 اللي هو في التربية الأساسية.
1: كلية التربية الأساسية
2: أيام ما كانت بالعدلية طبعا قبل. فسبحان الله ومع الوقت وهذا تعلمنا ويبنى جرادات عالية الحمد لله. وكانت الدفعة جدا قوية وجميلة، وأنشأت مشاريع حتى لبعض الجمعيات التعاونية. كانت كان في مشروع تخرج يعني حتى أيامها حتى كان الاي دي البطاقة شلون تسوي اي دي من غير يعني ما يكون يدوي، والبيانات. كان جدا مشاريعنا قوية في ذاك الحزة بالنسبة لوقتنا. زين بعدين بعد ما تخرجنا طبعا خذينا عاد بالحاسب الآلي وتطور. يعني خطوة بخطوة إلى أن وصلنا عند نقطة الذكاء الاصطناعي. طبعا أنا بعد ما صرت رئيس قسم في الحاسب الآلي كانت بدايتها تشات جي بي تي. تشات جي بي تي كنا ناخذ من الأفكار.
3: اي كنتوا قاعد تكتشفون شنو هذا؟
2: ناخذ من الأفكار يعني نسولف مع أفكار شلون نوظفها في طبعا شغلنا المهني داخل الدوام وشو نستفيد منه. يعني بدايته كان يعني فقط نصوص محاورة. مع الوقت سبحان الله
3: كنت تشوفون المميزات
2: والفانكشنز. قمنا نشوف المميزات. طلب مني المهندس نايف العوضي رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات كوني أنا طبعا كنت ماسك انستغرام مدرسة ويعني كان عندي كنت داخل مسابقات بعد يعني في المدارس وكنت أجيب مراكز خاصة في التصميم. فقال لي أبيك تمسك لي يعني تصمم لي كم شغلة كذي بالانستغرام خلينا نشوفها. فقعدت أبحث يعني وأنا أسولف مع الشات جي بي تي أبحث عن الطرق الجديدة لإنتاج يعني المحتوى البصري. وفعلا كل ما أبحث يعني كل ما أصمم كل ما يعني أكتشف شيء جديد يعني صار الذكاء الاصطناعي يعني بدايته فقط إنشاء نصوص إلى إنشاء ملفات إلى إنشاء صور إلى إنشاء فيديوهات إلى إنشاء مواقع إلكترونية كاملة. إلى أتمتة المهام إلى بدل يشتغل بدالك إلى ردود آلية. وكانت أي يعني في الفترة السابقة أن المواقع وردود آلية كانت يأخذون على مبلغ كبير الشركات.
3: صحيح. نعم. فبالتالي الأمور الحين تطورت. أستاذ خالد أنت يمكن خلال كلامك فتحت بمخي تي مجال معين وباب يتعلق بكيفية محاولة تلمسنا للطرق الجديدة والتعرف عليها. يعني مسيرتك من شخص يعني شغوف بالكمبيوتر والأجهزة من كمبيوتر صخر وصولا إلى الويب سايتات والمواقع ومحركات البحث من ثم دراسة الحاسوب تعليم الحاسوب سوشيال ميديا ومن ثم نشوف شنو موضوع الذكاء الاصطناعي. هذه المسيرة هي مسيرة طبيعية للإنسان الباحث الطموح. اليوم في هناك تحدي كبير بأن اليوم هل التكنولوجيا أمر مرعب أم التكنولوجيا بالإمكان أن تكون مرعبة إذا أنت كنت جاهل في كيفية التعامل معها وتكون صديقة ولطيفة إذا أنت أتقنت التعامل معها وتعرف وين مفتاحها. حالة حال التعامل مع الأفراد شنو رأيك؟
2: شوف أنت بنص الكلام أو آخر الكلام قلت إذا كنت في جاهل زين في محتواها وهذه اليوم قاعد نعاني منها بشكل كبير. يعني شوف تخيل أنا رئيس رابطة بالذكاء الاصطناعي بالتعليم وعضو مجلس إدارة وأعطي دورات تدريب انزين وعندي يعني خلفيه كبيره في التكنولوجيا. ما زال بعض اهلي اصلا اخواني يعني خاصه الكبار خلينا نقول مثلا يعني اللي فوق الخمسين يتخوفون من المحتويات. يعني يسالوني الى الان
3: يخافوا من الروابط.
2: نعم يسالوني شوف احنا ليش احنا ما نحاتي. انا عارف شنو الرابط اللي جاي لي. انا اقدر افحصه. شلون افحصه؟ ممكن تسألني السؤال شلون أفحصها في مواقع في محركات البحث. نعم تلصق الرابط ويعني يفحص لك نسبة 70-80% إذا هذا يعني رابط فيك ولا يعني رابط آمن. أيضا يعني من الجهل طبعا أحيانا أن يخافون يدخلون على أي محرك بحث AI أو أوامر معينة لدرجة أن حتى بعضهم حتى الأبل الأب ستور لما تدفع مثلا عن طريق حسابك عن طريق التليفون بعضهم يتخوفون إلى الآن.
3: صح لحين ما يعرف أشتري البرنامج ما أشتري البرنامج زين شلون أدفع
2: شلون ممكن يسحبني وشلون ما يسحب. طبعا هذا كلها فيها أمور
3: وهذه المخاوف طبيعية.
2: نعم طبيعية طبعا هي الأمان طبيعية. يعني أنا أعرف ناس للحين ما يستخدمون أبليكيشن البنك ما يستخدمونه.
3: أستاذ خالد كندري ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج نبني وطن راح نتكلم معه أكثر عن موضوع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في الكويت لكن بعد هذا الفاصل.
0: الرقمنة اليوم ليست خيارا بل ضرورة تتبناها الكويت لتواكب المستقبل. برنامج نبني وطن يأخذكم إلى عالم التحول الرقمي وأثره في حياتنا اليومية.
3: رجعنا معكم جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن وحديثنا نستكمله مع الأستاذ خالد الكندري رئيس رابطة الذكاء الاصطناعي في التعليم وكذلك المدرب والمستشار التربوي والأسري مهتم في مجال التكنولوجيا أستاذ خالد. وفي نفس الوقت يعني كلامك يبعث على إحساس بالطمأنينة بأن اليوم إحنا أمام مرحلة مهمة تتعلق بكيفية زرع الوعي في العديد من شرائح المجتمع. أنت بحكم أن أنت تربوي وكذلك تتعامل بمدرسة ورئيس قسم حاسوب أكيد تتعامل مع الأجيال الجديدة. هناك من يقول بأن الأجيال الجديدة هي أكثر قدرة على التعاطي والتعامل مع التكنولوجيا من نحن الكبار. شلون تشوف هذا مدى مصداقية هذا الكلام؟
2: شوف أنا كنت عمر يعني الجيل هذا يمكن خاصة في الطفولة ومرحلة الشباب كنت أنا أتساءل ليش ما يكون عندنا جهاز متنقل اللي هو التليفون.
3: أيه.
2: طبعا أنا من حتى الثانوية تو كان بشار وكنت كاتب
3: أوكي
2: زي ما كان في طبعا
3: هذا كانت أسامي قبل كذي
2: أي البشار
3: كانت
2: أي صح الأجهزة القديمة اللي كانت تقريبا فقط اتصال يعني ورسائل عادية
3: صاج.
2: فكنت أسأل ليش ما كان يخلونا بالجهاز الخلوي هذا نت واحنا نستخدمه يعني بالويب بشكل
3: ليه ايش وصلنا ممس وصلنا مرحله
2: اي احنا وصلنا ايه؟ على اخر شيء
3: ايه ايه.
2: زين فشنو اللي الفكره بعدين طبعا مع الوقت فهمت ان هذه عباره عن السوق يعني يتعامل ما يدون يعطون كل شيء كبدايه مثلا ان راح تنزل التكنولوجيا اذا انتشرت فجاه تنزل الاسعاف يعطونك مثلا
3: الخواص شوي
2: اي شوي شوي وهم اوريدي يعني منشئين شيء قبله. انزين وفي نقطه ثانيه مهمه احنا اليوم اذا ما كان عندنا بالويب معلومات كبيره ما راح نقدر ننشئ الذكاء الاصطناعي. يعني اذا نرجع مثلا حق 30 سنه ورا مثلا زي ما في معلومات بالويب مثلا بالكودينج شلون تبرمج ولا مثلا معلومات كثيره
3: يعني المعلومات المتعلقه بكيفيه البرمجه كانت قليله شحيحه
2: قليلة
3: على النت لكن موجوده بالكتب
2: لكن موجوده كلوكال بالجهاز نفسه. ف تخيل أنت كل يوم تضيف معلومة وتنشر محتوى سواء بحسابك سواء بالاي اي حتى الحين طبعا صار عن طريق الاي اي بعد ينزل بالويب. فالاي اي جنريتر اللي هو النص
3: التوليدي
2: النص التوليدي بالضبط ياخذ من الويب ويخزن عنده بالكاش ميموري الشيء المعلومة عنده من قبل يجاوب عليه بسرعة لكن شيء هو بيتأكد منه أو مو عارف يرد عليك يعني أو يعطيك يقولك ممكن كذا ممكن كذا هنا تقول له افتح الويب فرح يبحث بالويب ورح يبقى ويخزن عنده مرة ثانية في البرنامج. هذا بالنسبة للنصي مثلا.
3: نعم انزين الناس أتكلم الحين عن الصغار تحس أن الصغار يعرفون يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي اليوم أحسن منه؟
2: أي بالضبط هذا كان السؤال اللي كنا بنجاوب عليه. شوف أنا ربطت الموضوع لما أنا كنت صغير شلون شو اسمه فالصغار ممكن يعرفون التكنولوجيا لكن مو اللي بخبرك يعني ممكن يعرفون بالجيمز ممكن يعرفون في استخدام برامج التواصل الاجتماعي لكن مو مثل طبعا التقنيين او مثلا المتخصصين والخبيرين في التكنولوجيا. يعني احنا قبل ممكن خلينا نقول قبل 20 او 25 سنه كنا نقول اللي ما يستخدم الكيبورد والماوس زين يعتبر يعني من الجهل في العلم.
3: اي امي
2: كانوا
3: يعني يقولون ان اليوم الاميه ما هي اميه القراءه والكتابه هي اميه التعامل مع الكمبيوتر.
2: نعم تعلم وعلى فكره احنا ما لنا غلط طبعا على الكتابه اليدويه
3: اكيد
2: لكن اليوم اللي ما يعرف يستخدم

0: البرامج الذكاء الاصطناعي راح يطوف مراحل كبيرة يعني خاصة في المستقبل.
1: صح.
0: يعني أنت اليوم لما تنشئ ملف بدقائق ومنسق وجاهز، إنزين طبعا الخبير هو يعني من برومت واحد،
1: أي من أمر واحد،
0: من أمر واحد إنزين لو مختصر بعد يعني عبارة عن كلمتين كم كأتمتها
1: عجيب.
0: إنزين سواء ملف باوربوينت إكسل وورد اللي هو ايضا في امور مثلا بدل ما طبعا هذا شو راح يسبقك انه هو انجز ملف ومنسق كامل خلال نص دقيقه او دقيقه في ثواني معدوده، وانت قال الحين قاعد تكتب لو كنت اسرع مثلا كاتب ما راح توصل لنفس التنسيق ونفس الجوده.
1: نعم.
0: وايضا في طبعا تصميم الفيديوهات وتصميم المواقع وغيره من الامور.
1: يمكن الفتره الاخيره والازمه اللي مرت فيها الكويت وكذلك المنطقه الخليجيه ككل امانه برزت مجهودات يعني التربويين والمعلمين والمعلمات وحتى عيالنا من الطلبة في التعاطي مع التكنولوجيا. نبتدي من عيالنا اللي كان عندهم يعني خبرة سابقة من الأجيال الأكبر شوي مرحلة التعلم عن بعد مثل كورونا، فبالتالي كان الموضوع عندهم بسيط من التعامل مع تيمز، ومعلمينا ومعلماتنا عندهم خبرة سابقة بسبب جائحة كورونا، وهذا الأمر شجعهم زيادة على أن تصير مرحلة التعلم عن بعد خلال فترة الأزمة الإقليمية أسهل من مفاجأة كورونا. اللي بقوله أن اليوم إدخال الذكاء الاصطناعي في جعل الحصص التفاعلية المتزامنة وغير المتزامنة أكثر نشاط وأكثر حيوية أكثر جذبا للجيل الجديد نجح بسبب وجود الـ AI. إيش رأيك خالد كدري؟
0: مو بس اكثر جذبا حتى بل اسهل بعد. اسهل بالتعامل، توفير وقت وتوفير جهد
1: بالاعداد التجهيز الماده و
0: جدا
1: انا تحضير تحضير سوى تحضير صح
0: تحضير ايه؟ انا لمست حتى الغير متزامن اسمه انت تكرمت، يعني ابنائي قاعد يشوفون فيديو رسوم متحركه. فقلت حق احد الابناء اللي عندي قلت انت
1: الله يحفظهم
0: اي متابع الدرس ولا شنو ولا ايش قاعد تسوي؟ زين طبعا مهتم يعني انا بشوفه قاعد يدرس ولا أثاري المعلمات الله بارك لهم حاطين فيديو يعني عبارة عن رسوم متحركة لكن كدرس
1: أوكي.
0: تعليمي فمستمتعين جدا
1: بالضبط أنهم زجوا المتعة بالعلم
0: ولا وتوصل المعلومة بشكل أسهل يعني وأسرع يعني كانوا يطلعون رسوم متحركة. يعني أنت اليوم مثلا لما تسأل مثلا أي طفل تقول الشخصيات مثلا في الرسوم المتحركة منو شنو القصة شنو تعرف تحصل أنه يجاوب معك. واليوم فهم مالك يكون في التعليم في المواد التعليمية سواء مواد اللغة الإنجليزية العربية العلوم الرياضيات إلى آخر.
1: نعم. فاليوم إحنا نقدر نوظف الذكاء الاصطناعي في مصلحة التعليم، وهذا يمكن بركز عليه في الجزء الجاي من حلقة اليوم مع الأستاذ خالد الكندير رئيس رابطة الذكاء الاصطناعي في التعليم والمستشار التربوي والأسري. بس نطلع فاصل ونرجع من جديد.
2: خدمات حكومية أسرع، معاملات إلكترونية أسهل، رؤية وطنية واضحة نحو كويت الرقمية. هذا هو جوهر برنامج نبني وطن.
1: رجعنا معكم من جديد مع الجزء الأخير من حلقة اليوم في برنامج نبني وطن، وفي ضيافتنا العزيز الغالي أستاذ خالد الكدري رئيس قسم حاسوب، كذلك هو رئيس رابطة الذكاء الاصطناعي في التعليم، معلم تربوي وكذلك مستشار أسري. أستاذ خالد، يمكن أنا بستفيد من خلال حلقة اليوم أن نبين للناس كيف بالإمكان أن نطلق مبادرات أو مشاريع يمكن تعميمها على مستوى جهات الدولة على مستوى الكويت تنمي من مهارات الأفراد، تطور من قدراتنا كبلد يستطيع التعاطي مع التكنولوجيا خاصة هذا القادم الجديد اللي اسمه الذكاء الاصطناعي. خالد شنو ناقصنا؟
0: شوف احنا مو ناقصنا شيء ما شاء الله تبارك الرحمن، الكفاءات موجودة اليوم. الذكاء الاصطناعي يمكن تعرف الكويت احنا نقول دائما الهبه
1: ايه؟
0: الهبه اول موسم
1: صح
0: صارت يعني مو بس تعليم
1: ترند
0: ترند
1: ايه؟
0: الكل قام ياخذ دورات ما شاء الله تبارك الرحمن. الكل يبي يتعلم الكل قام يصمم
1: كل من يبي يعطي دوره
0: وفي ناس فتحت معاهد صار في تنافس حتى بينهم يعني الدورات اللي كان يعني الناس تدخلها في 100 و400 قام تنباع الحين على 150 و80 بسبب التنافس اللي صار. الذكاء الاصطناعي صار اسهل من قبل في تصميم الفيديو ولكن في أتمتة المهام والرد الآلي والمحتوى الاحترافي القوي إلى الآن طبعا يحتاج يعني واحد خبير أكثر أو يعني ما
1: يتمرس أكثر
0: ويحضر الدورات ويحضر كذا.
1: إنزين أنتوا يعني اليوم من خلال رابطة الذكاء الاصطناعي في التعليم هل بالإمكان أنكم تطلقون موبايل

0: زين احنا انت قاعد تكلمت عن شيء احنا امس مبلشين فيه واليوم حلو. واليوم تو نشرناه تو الحين قبل ما ادخل عليك الاستديو سوينا ديوانيه اسمها ديوانيه المعلوماتيه
1: حلو
0: طبعا كلها من جيبنا الخاص يعني احنا ممتاز. من هاي احنا بنفيد المجتمع
1: قواكم الله
0: اي فقعدنا طبعا معانا الله يذكره بالخير الدكتور سليمان الحساوي وطبعا المهندس مهدي مقصيد وايضا دكتور مهندس مشاري الصفرة كل واحد بتخصصه دكتور سليمان الحساوي في الأمن السبراني
1: حلو
0: ومهدي يصار محتوى وعنده طبعا هم يعني علم في الكمبيوتر وكمعلم
1: ممتاز
0: وأيضا طبعا دكتور مهندس مشاري الصفران هم مدرب بعد فكل واحد يعطي يعني معلومات من طرفه بس مجالة. احنا سوينا الفكرة كفكرة دوانية أن تدخل المعلومة بشكل أسرع وأسهل للمشاهدين طبعا موجودة على حساباتنا تنزل كل سبعة مساء يوم الجمعة
1: ممتاز
0: أي والمحاور جدا يعني خلينا نقول مثلا فكاهي بنفس الوقت تعليمي
1: حبيت توصلوا المعلومة بفكاهة نضحك ونتعلم
0: ايوه بالضبط فهذه احدى طبعا هذا كلهم ترى تبع رابطة الذكاء الاصطناعي في التعليم مجموعة معينة لكن احنا اكبر كرابطة كأعضاء لكن هذيل المجموعة نفسها هم من ضمن مجموعة يعني رابطة الذكاء الاصطناعي بالتعليم طبعا أيضا حتى الدكتور مهندس مشاري صفران حتى في الإدارة معنا هذه إحدى طبعا المبادرات احنا إن شاء الله في صدد طبعا احنا حتى عندنا اجتماعات في الذكاء الاصطناعي قبل عن المبادرة اللي بعدها في كل اجتماع وانا الحين كذا ما مضغوط حتى يعني انا حتى بنروح نسوي اجتماع دائما الاجتماعات خاصة الاجتماع الاول كان صوتي صوتي ومرئي يعني ليش لان احنا بالاجتماع فعلا احنا قاعد نتناقش لكن شنو نبي نفيد المشاهد والمستمع احنا نتكلم قاعد نعطي معلومات احنا نتناقش بشكل عام عن اكثر من شغله خلال ساعه او ساعه ونص
1: نعم.
0: لكن بالمونتاج تحصلها بدقيقتين معلومات قويه بل ممكن المعلومه
1: مختزرة.
0: بل ممكن المعلومه تفتح من خلال المعلومه تفتح فيها بزنس طبعا اي
1: لان هذه يعني هذه حاضنه اطلاق مشاريع بعد
0: يعني في معلومات يمكن الناس تدفع فلوس عشان تعرفها من اسامي برامج من تعامل يعني اليوم في في في طرق حتى يعني بالنسبه للمدربين هذه اللي يسوون سبونسر او يمولون حق محتوياتهم التدريب مثلا يكلمونك في الواتساب 20 100 اللي يسجلون كم واحد 5-6 المهتمين الباقي فيهم فضول وكذا
1: اكيد
0: اليوم انت عندك رد الالي اللي كان عند الشركات مو رد الي واحد لا يحاوره
1: بشكل شات بوت
0: ايوه
1: هو يرد عليك على مثلا استفسارات
0: العملاء يوصل لمرحله اذا انت مشترك مع جهه انزين يعني ماليه مثلا نفس تاب ولا ماي فاتوره او كانت بل يدفع بل يرسل الرابط بس يكون الرابط مخزن طبعا من ضمن الردود وانت نايم مثلا ما تدري
1: هو يسوي دور
0: هو يسوي كل شيء
1: عندك يعني عندك ايجنت هو مركز خدمه عملاء هو يرد مكانك شنو المبادره الثانيه اللي بغيت تقولها
0: شوف احنا في صدد ان شاء الله طبعا بتوسع بالدورات يعني مثلا احنا عندنا الحين كجمعيه كويتيه انترنت المعلومات يعني احنا في صدد طبعا تجهيز مقر جديد حاليا احنا مأجلين مكان مؤقت لكن قاعد يعني نسعى للرعايات والسبونسر بحيث ان نسوي برنامج صيفي للطلاب في السابق وهالمرة الحين شوي راح نصعد شوي بالعمر وندخل أشياء جديدة علشان كذي لازم الواحد يتابع التكنولوجيا كل يوم التطور كل يوم
1: يعني نسوي بوت كامب حق الشباب مكثف
0: أي. يعني عبارة عن تصميم ممكن تصميم مواقع أي. ممكن لعبة تفاعلية لعبة تفاعلية لعبة تعليمية اليوم عندنا برامج مثل برنامج كلود يصمم موقع في السابق هل كان يصمم موقع ما كان يصمم جيمينايك في السابق كان ينشئ فيديوهات وصور ما كان ينشئ فيديوهات وصور
1: قامت تتطور قامت يدخلوا فيها أدوات زيادة
0: لقولك كنا بس ناخذ منها معلومات من منصة اكس
1: صح
0: اليوم لا قامت تنشئ فيديو
1: وكذلك تشات جي بي تي بدا يفتح وكذلك باجي
0: فكل برنامج لا يعني ميزه بشيء معين قوي
1: نعم. استاذ خالد يمكن مع ختام حلقه اليوم اذا احنا بنغير البلد لازم نتغير احنا كافراد
0: طبعا.
1: اذا نبي نبني هذا الوطن يجب ان نبني قدراتنا ومهاراتنا وامكانياتنا وين يرى خالد الكندري كرئيس رابطه الذكاء الاصطناعي في التعليم كمدرب متخصص في الذكاء الاصطناعي كمستشار

0: أسري وتربوي، أهمية أن نعزز إمكانيات الأفراد في المجتمع وفي بيوتنا على أن هذه التكنولوجيا موجودة لرفاهيتنا، ولكن نستخدمها بذكاء، مو هي تحكم فينا، احنا نتحكم فيها.
1: شوف انا يمكن بطول بالجمله ما يخالف اذا في وقت.
0: اكيد
1: اليوم في سلبيه كبيره جدا انه ياخذ مكاننا. انزين، واذا مع ان ترى الانسان هو اللي صنع الاله، شلون ياخذ مكانكم؟
0: اصلا التخوف موجود،
1: التخوف موجود. انا ما اقول لك استبدل، راح يستبدل كل، ممكن يستبدله، ممكن. شوف منو انا اذا كان اصطنع شنو يفيد؟ انا قلت لك الاشياء الروتينيه، الردود الاليه، المشين نفس المشين،
0: الاعمال التقليديه،
1: اعمال التقليديه، يعني الاشياء الحرفيه اللي لازم كل يوم تسويها كاله، مثلا تصمم شغله معينه حتى لو يعني في الواقع. لكن احنا ليش ما نستغلها لصالحنا؟
0: صح.
1: ننشر محتوى طيب، ممكن نستفيد بالعلم، ممكن ان يعني استفيد حق مشروعي، يعني يسهل علي ردود العملاء والتسويق.
0: ممتاز.
1: بالفيديوهات اصمم موقع تربوي وجد امور، يعني استشاره، ممكن انا استشير. يعني انت اليوم كانسان شو تحتاج؟ علاقاتك وعلمك.
0: وبالبيت،
1: بالبيت هم يفيدك.
0: شلون
1: انت شلون تتشير مثلا؟ شلون انا احل المواقف الصعبه اللي مثلا مع الابناء او بالاسره،
0: معالجه
1: طبعا
0: الأزمات.
1: بين الزوجين بين لكن طبعا يعني انت تحط يعني تكتب قيمك
0: صح
1: عشان توجهها بالطريقه السليمه، ما اني اوجهها مثلا اني انا مثلا استغل او اتلاعب على الاخرين. فاحنا ان شاء الله اذا كل يوم قاعد يتطور الذكاء الاصطناعي بهالطريقه، بالمستقبل خلال 10 سنوات راح تشوف مبدعين ومنتجين، واللي كنت تسوي قبل وتنبهر فيه راح تشوفه شيء عادي، وفي تطور اكبر منه راح يكون موجود
0: باذن الله تعالى. مع ختام حلقه اليوم من برنامج نبني وطن، سعدنا بلقائك استاذ خالد الكندير، رئيس رابطه الذكاء الاصطناعي في التعليم والمستشار التربوي والاسري. اذا عندك كلمه توجه كل واحد يسمعنا اليوم من خلال برنامج نبني وطن، شنو راح تقول؟
1: تابع التطور اللي قاعد يصير كل يوم. هذا بعد ما اقدر طبعا تخصص لك يوم، يعني وقت معين باليوم تابع التطور، لان كل يوم قاعد يصير في تطور في الذكاء الاصطناعي، يحل لك امورك المهنيه، الاسريه، الاجتماعيه، الماليه.
0: نعم. واستمعينا في كل مكان، وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامج ابني وطن، على ما اللقاء بكم من جديد في حلقات قادمة. لكم نكل التحية ومع السلامة.
2: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل: يوسف كاظم، منار لرويشد، أبرار لمطوع، نبني وطن، للمخرج مشاري الرباح.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
0: هنا الكويت. هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
8: نافذة على التاريخ،
9: ألوان من الفنون،
10: من هنا وهناك.
0: أخبار جهير، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
11: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. إذاعة دولة الكويت
1: عبر الأثير،
0: منبر يروي حكاية وطن.
2: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله لتسوية كل القضايا مع إيران خلال 60 يوما، ويؤكد أن الاتفاق مع إيران يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، ويقول إنه طلب من الصين عدم الانخراط في حرب إيران وإنها عملت بذلك. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران إذا أحسنت التصرف فإن بلاده ستسمح للدول بالاستثمار فيها. موقع أكسيوس يفيد بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى بحث الملفات العالقة بين الجانبين. السلطات في لبنان تعلن مقتل 3 أشخاص في هجمات إسرائيلية جنوب لبنان ليلة أمس، واستمرار غارات الاحتلال على مناطق في لبنان. شهداء وجرحى جراء قصف لجيش الاحتلال لشقة سكنية وسط مدينة غزة. استمرار المعارك في السودان، والأمم المتحدة تطالب قوات الدعم السريع بوقف هجومها على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. ووزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 حالة وفاة. انتهى الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إذاعات عربية. إذاعات عربية.
2: إعداد مريم العوضي، تقديم علي الشلاحي، مريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي، إخراج سالم الراشد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة دولة الكويت بهذه الحلقة من برنامج بعيون عربية.
1: أيها الأحبة المستمعون، نرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج بعيون عربية، حيث نصطحبكم اليوم في رحلة مثيرة إلى صنعاء القديمة، ليس إلى تاريخها فحسب، بل إلى أسرارها الحياتية ووجوهها الثقافية ولوحاتها الشعبية التي تحفظ ذاكرة الناس. سنروي حكاية مدينة تتجلى فيها ملامح الثقافة من جذورها العميقة

حتى يومنا هذا، ونقف عند أصوات الأسواق وأنغام الموسيقى وأبيات الشعر الشعبي، وعند الحرف والمناسبات التي تعيد تشكيل هوية صنعاء عاماً بعد عام.

0: النشأة والموقع الجغرافي.
1: تقع صنعاء على هضبة مرتفعة، وهو موقع ميزها منذ القدم، فقد وفر لها حماية طبيعية ومناخا معتدلا وبيئة ملائمة للاستقرار البشري. ومع توفر مصادر المياه وخصوبة الأرض المحيطة بها، تحولت المنطقة تدريجيا من تجمعات بشرية بسيطة إلى مجتمعات زراعية مستقرة. ومن هنا ولدت أنظمة الري، وأقيمت السدود والقنوات التي أسهمت في ازدهار الحياة الاقتصادية. فالزراعة لم تكن مجرد مهنة، بل كانت الأساس الذي بنيت عليه مقومات المدينة، وانطلقت منه الحرف والأسواق ومنتجاتها المتنوعة.

0: الانتماء الحضاري والسياسي.
1: صنعاء لم تكن مدينة معزولة عن غيرها، بل كانت جزءا من ممالك الجنوب القديمة مثل سبأ وحضرموت. ومع الزمن مرت عليها أمم وسلاطين مختلفين أثروا فيها، مثل المرابطين والموحدين والمرانيين. كل حقبة تركت بصماتها في مبانيها وعادات أهلها، وجعلت من صنعاء مزيجا من التأثيرات البربرية والعربية والإسلامية. المدينة مرت بأيام رخاء وأخرى صعبة، ولكن مرحلة أضافت لها طبقة جديدة من هويتها وتاريخها.

0: العمارة التقليدية والمدينة الطينية.
1: ما يميز صنعاء القديمة هو عمارتها، البيت الطيني المرتفع، الواجهة المزخرفة بالبياض، النوافذ ذات الأقواس والشرفات الخشبية، البناء بالطوب اللبن. لم يكن خياراً متواضعاً فقط، بل هو فن هندسي يتكيف مع المناخ. جدران سميكة تعزل الحر من الداخل، ونوافذ تعطي تهوية وإضاءة متوازنة. واجهت البيوت بنقوشها البيضاء ليست مجرد للزينة، هي لغة بصرية تعبر عن المكان والذكريات العائلية، وتمنح المدينة ملامحها التي تميزها من مسافات بعيدة.
0: الأسواق والحرف.
1: السوق هنا ليس فضاء اقتصاديا فحسب، إنه مدرسة للحياة. سوق القطن، سوق النحاس، وسوق الجلود، وسوق التوابل، كل هذه الأسواق يحمل اسما ومهارات وحكايات لعائلات التي انتقلت فيها الحرف عبر الأجيال. المفاوضات هناك ليست تجارا بل رقصة إنسانية تتهنى غالبا بابتسامة وتراضي. البائع يروي للزائر قصة القطعة، والمشتري يشارك في لون من الحكمة المحلية. الحرف اليدوية في صنعاء النسيج، النقش على الفضة، صناعة السلاسل والمنتجات الخشبية ليست أدوات للرزق فقط، بل إرشيف حي لخبرات متوارثة. الساحة والفضاءات العامة.
0: لم تكن ساحات صنعاء يوماً مجرد أماكن عابرة، بل كانت وما زالت قلب الحياة النابض في المدينة. فمع إشراقة الصباح تمتلئ بباعة الخبز ورائحة القهوة وحركة الناس المتواصلة، وعند المساء تتحول إلى فضاء للقاء والحديث وتبادل الأخبار والحكايات. هناك تتعالى أصوات الباعة وتتعانق همسات النساء، ويرتطم وقع الأقدام بحجارة الطرقات القديمة، فتتشكل سيمفونية يومية تخص صنعاء وحدها، تشهد على البيع والشراء والاحتفال والحوار، وكل ما يصنع نبض المجتمع.

0: العمارة الدينية والزوايا.
1: المساجد فيها ليست مجرد أماكن للعبادة، بل هي مراكز تعليم ومرجع ثقافي. تعقد هذه المجالس الدينية وتدرس فيها علوم الفقه والذكر، وتبنى نسيجا روحانيا ينسجم مع الحياة اليومية. الجامع الكبير ومآذنه، تلك التي تبرز كعلامات بصرية في الأفق، كانت بمثابة نقاط للملاحة الروحية واجتماعات لسكان المدينة.

0: دور المرأة والأسرة.
1: في قلب الحياة الصنعانية تبرز الأسرة كركيزة أساسية، وتحظى المرأة فيها بدور محوري في الحفاظ على العادات والتقاليد ونقل المعرفة من جيل إلى جيل، فهي الحارس الأمين للحكايات الشعبية، وهي المعلمة الأولى للأبناء في قيم المجتمع وفي المطبخ والتطريز والحرف التقليدية. تحضر بصمتها واضحة في صياغة هوية المدينة، واليوم تسهم المبادرات النسائية والمشاريع التعاونية في دعم الأسر والمحافظة على الحرف المتوارثة، ليبقى التراث حياً ويستمر في مواكبة الحياة المعاصرة.

0: المطابخ والتقاليد الغذائية.
1: أما ما يتعلق مستمعين الأكارم بالمطابخ الصنعانية، غني بالدلالات السلتة والحنيذ والخبز الطينية، كله أطباق تحمل طقوسا. السلتة بطعمها المميز ومرقها الثقيل وهي وليمة للضيافة، والحنيذ هو طبق الاحتفالات والمناسبات. هذا الأسلوب الطهي يطول أحيانا لساعات، العملية نفسها تجمع الأسرة وتؤسس لطقوس اجتماعية تدعم الروابط بين الجيل الأكبر والصغار. الشاي بالنعناع، الأتاي، طقس يومي يحمل ترحيبا وسخاء، ويقدم في أكواب متعاقبة كعلامة احترام ودفء.

0: الموسيقى والرقص والاحتفالات الشعبية.
1: الموسيقى المحلية في صنعاء تتنوع بين الربابة والطبول وبعض الآلات الوترية، الشعر الشعبي، الأناشيد، والمقامات التقليدية تروى لقصص الحب والحرب والكرم. في الأعراس والاحتفالات ينشدون القصائد ويرددون الموشحات، وتقام رقصات جماعية بسيطة تنتمي لطقوس المجتمع. الحكواتي في الساحة أو داخل المقاهي يروي هذه الأساطير والحكايات الشعبية. هذا الدور ليس للترفيه فحسب، بل هو أيضا لحفظ التاريخ الشفهي.

0: الشعر والذاكرة الشفوية.
1: الذاكرة الصنعانية محفوظة في الشعر الشعبي والأمثال. القصائد التي تلقى في المجالس تحتوي دروساً أخلاقية وتروي محطات تاريخية محلية. الأمثال الشعبية تستخدم في الحديث اليومي لتأطير حكم الاجتماع، وهي انعكاس لصقل خبرات المجتمع عبر الزمن.

0: الأسواق كتجربة حسية.
1: زيارة السوق تجربة كاملة الحواس، رائحة التوابل، ألوان الزرابي، صوت المساومة، ملمس الأقمشة، منظر الأواني البرونزية. التجار يحفظون وصفات ويشاركون الزائر نصائحا للطهي، والبضائع لا تباع فقط بل تروى قصصها. هذه السردية تجعل من السوق متحفا حي يعرض تاريخ العائلة والمدينة في آن واحد.

0: الحرف والتقاليد.
1: بما يتعلق في مدينة صنعاء من الحرف والتقاليد، بدايتها النجارة، النحت على الخشب، النقش على النحاس والفضة، صب الزرابي، كلها حرف تتوارثها العوائل. الورش الصغيرة تعرض عملها غالبا للزائر وتشرح خطوات هذه الصناعة. هذه الورش تشكل جسرا بين الحرف والزوار، ومعارض حرفية صغيرة أو تعاونيات نسوية تعبر عن مبادرات الحفاظ على التراث وتطويره.

0: القصور والرياض، الفخامة والخصوصية.
1: قصور مثل الباهية والبديع تروي فصولا في تاريخ العمران. حدائق داخلية، نوافذ مزخرفة، حجرات مزينة، وكل ذلك ينتقل من نمط الحياة النخبة في العصور الماضية. الرياض، الفناء الداخلي المزروع، تقدم تجربة معيشة مختلفة. ظلال، نوافير ومساحات خضراء صغيرة تشكل متنفساً وسط حيوات المدينة.

0: البوابات والأبواب ذاكرة المدينة.
1: لكل باب في المدينة القديمة اسم وحكاية، فقد كان بعضها مدخلاً دفاعياً، وكان بعضها الآخر بوابة للتجارة والعمران. وتكشف دراسة هذه الأبواب كثيراً من تفاصيل الحياة في المدينة، من مواقع الأسواق إلى أماكن الأفران وتوزع الحرف والمهن، ويشعرك لمس المقبض القديم بارتباط عميق بالماضي. فالأبواب لا تحفظ الأسماء فحسب، بل تحفظ أحداثاً وذكريات لم تدون في الكتب.

0: التعليم والمراكز العلمية.
1: صنعاء كانت مركزا للعلم، حلقات قرآنية، مدارس فقه ومراكز حفظ المخطوطات. العلماء والفقهاء كانوا جزءا من النسيج الاجتماعي، وكتتيب القراءة كانت تنتشر في الأحياء لتعليم الصغار القراءة والكتابة والعلوم الشرعية. هذا الإرث المعرفي هو ما جعل صنعاء تحمل طابعا ثقافيا متميزا في العالم العربي.

0: التداخلات الثقافية واللغوية.
1: بفضل موقعها الاستراتيجي، تلاقحت صنعاء مع ثقافات متعددة عبر طرق التجارة وفي فترات التأثير السياسي المتعاقبة. لذلك نلمس آثاراً لغوية ومعمارية وحتى في المأكولات وأساليب اللباس. ولكن هذه التداخلات على الرغم من ثرائها لم تفقد المدينة هويتها، بل أضافت إليها عمقاً وتنوعاً مع احتفاظها بجوهرها الأصيل.

0: محطات ازدهار وانحدار.
1: شهدت صنعاء على مر العصور فترات من الازدهار والرخاء وفترات أخرى من التراجع والصعوبات، فالحروب والهجرة والجفاف والكوارث الطبيعية تركت آثارها على المدينة وسكانها، إلى أن صنعاء أثبتت على الدوام قدرتها على التجدد وإعادة بناء ذاتها من خلال نشاطها التجاري وتماسكها الاجتماعي ومرونة أهلها في مواجهة التحديات.

0: القضايا الحف والترميبة.
1: تواجه صنعاء اليوم جملة من التحديات الحديثة، منها الإهمال والنزاعات ونقص التمويل اللازم لصيانة البيوت التراثية. ومن أجل الحفاظ على هذا الإرث تطرح مجموعة من الحلول كالتوثيق الرقمي وبرامج الترميم المجتمعي والتعاون مع المنظمات الدولية وتدريب الحرفيين على أساليب الحفاظ التقليدية. فالتاريخ ليس قطعة تعرض في المتاحف، بل حياة تستحق الرعاية كل يوم.

0: السياحة المستدامة والاقتصاد المحلي.
1: السياحة تشكل فرصة للدخل وحيز للحرفيين، لكن يجب أن تكون مستدامة. فسياسة تسعير عادلة للحرفيين مع منع تدفق المنتجات الرخيصة المستوردة التي تغلق سوق المنتج المحلي، خلق مسارات سياحية تحترم الخصوصية، وفرض رسوم صغيرة تستثمر في صيانة الأحياء التراثية.

0: المرأة والمبادرات المجتمعية.
1: نماذج مبادرة نسائية تعيد إحياء الحرف، تعاونيات للزراب والتطريز، مشاريع تدريب النساء لبيع المنتجات في متاجر سياحية، مبادرات لدعم داخل الأسرة. هذه المبادرات تظهر كيف يمكن للتراث أن يكون محركاً للتنمية المحلية.

0: الفنون التشكيلية والحرف اليدوية.
1: يستلهم الفنانون المعاصرون الزخارف المحلية والألوان الجدارية المميزة، فيحولونها إلى لوحات فنية ومعارض.

عارضة تجسد هوية المكان وروحه، وتحكي هذه المعروضات حكاية استمرارية الحرف التقليدية، من الجدار المزخرف إلى اللوحة الفنية، ومن الورشة القديمة إلى المعرض الحديث، فيبقى التراث ملهماً وتبقى الهوية حاضرة في أعمال المبدعين.

0: الأمسيات الشعرية.
1: ما زالت القصائد والملاحم والروايات الشعبية تحيا في الساحات الصغيرة والمدارس العتيقة، ويحتل الحكوات مكانة خاصة في هذا الميراث الشفهي. والحكوات هو فنان للسرد الشعبي الذي يربط الجمهور بتقاليد الماضي وحكاياته، ومن حدث محلي بسيط إلى حكاية تتناقلها الأجيال، وربما تصبح أسطورة شعبية تعيش لسنوات طويلة. لذلك تبقى هذه المجالس الشفهية مدرسة للقيم وحافظة للذاكرة الجماعية.

0: الموسيقى الشعبية والمقامات.
1: الفرق التقليدية المقامات والآلات المحلية تقدم تجربة صوتية مختلفة، من الألحان الهادئة إلى الإيقاعات الاحتفالية. والموسيقى هنا ليست ترفا فقط، بل ذاكرة تنطق وتلمس الروح وتغير الحركات اليومية. المهرجانات والاحتفالات المحلية.
0: تمثل الأعراس والأعياد والاحتفالات الدينية مناسبات تعيد إحياء الثقافة الشعبية في أبهى صورها، فيها الأهازيج الجميلة والأطعمة التراثية والأزياء التقليدية والوصلات الغنائية التي تضفي على المناسبة بهجتها، وتسهم المشاركة في هذه المناسبات في استمرار التقاليد والطقوس وتعزيز القيم الاجتماعية وتوثيق الروابط الأسرية والمجتمعية.

0: استراتيجيات ربط التراث بالحداثة.
1: أما ما يتعلق مستمعين الكرام باقتراحاتنا، دعم التعليم الحرفي في المدارس وإدراج تاريخ المدينة في مناهج محلية، خلق مسارات تراثية رقمية، تشجيع المشاريع الصغيرة المرتبطة بالتراث، وتحفيز الشباب على إعادة تفسير التراث بصياغ معاصرة تضمن الاستدامة الاقتصادية وتبقى الجوهر الثقافي.
0: ها نحن نصل إلى ختام جولتنا الصوتية في صنعاء القديمة، تلك المدينة التي تمثل نموذجاً فريداً لكيف يمكن للمدينة أن تكون كتاباً مفتوحاً على التاريخ والحياة، فصفحاتها مكتوبة بالطين والحجر، وسطورها منقوشة في الذاكرة، وحكاياتها تنبض في أسواقها وأزقتها ومعالمها العريقة. وإن المحافظة على صنعاء ليست مجرد حفاظ على مباني أثرية، بل هي حفاظ على جزء مهم من ذاكرة الأمة وهويتها الثقافية. ولا نريد لهذا التراث أن يبقى جسداً جامداً، بل نريده حياة نابضة تروى وتعاش وتنتقل من جيل إلى جيل. فالتراث يبقى حياً حين يستعمله الناس في تفاصيل حياتهم، في طعامهم وفي أغانيهم وفي بيوتهم وفي قصصهم التي يروونها للأبناء والأحفاد. وبهذا نكون قد أتممنا رحلتنا في رحاب صنعاء القديمة، على أمل أن نلتقي بكم في جولة جديدة.

0: جديدة نستكشف من خلالها صفحات أخرى من تراثنا العربي العريق. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، علي الشلاحي، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية أخرجها لكم سالم الراشد.

كل الثناء لجنودنا البواسل لمن حملوا شرف الدفاع وأدوا واجبهم بثبات واقتدار. يحرسون الحدود ويصونون الأجواء ويذودون عن السيادة بكل شجاعة وإيمان. أنتم فخر الكويت وعنوان مجدها ورمز عزها في كل زمان.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم الطريق إلى العلم. العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وغذاؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. العلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية، ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نستعرض فيه آخر الإنجازات العلمية. الطريق إلى العلم، إعداد عبد الله الميموني، تقديم محمد العدواني، محمد مزيد، تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: نرحب بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة المتجددة، ونبدأ معكم أولى فقراتنا تحت هذا العنوان: أثر العادات اليومية الصغيرة في تشكيل شخصية الإنسان.

يظن كثير من الناس أن التحولات الكبرى في حياة الإنسان ترتبط دائما بالأحداث الكبيرة والقرارات المصيرية، كالحصول على وظيفة مرموقة أو الانتقال إلى مدينة جديدة أو تحقيق إنجاز استثنائي. لكن الدراسات النفسية والسلوكية الحديثة تشير إلى أن الجانب الأكبر من شخصية الإنسان ومستقبله يتشكل من خلال تفاصيل صغيرة تتكرر يوميا دون أن ينتبه إليها. فالعادات اليومية البسيطة مهما بدت عادية أو غير مهمة تمتلك مع مرور الوقت قدرة هائلة على إعادة تشكيل طريقة التفكير والسلوك والصحة وحتى العلاقات الاجتماعية. فالإنسان بالحقيقة ليس مجرد قرارات متفرقة، بل هو مجموعة أنماط متكررة تتراكم ببطء. والطريقة التي يبدأ بها صباحه وأسلوبه حديثه مع الآخرين وطبيعة الطعام الذي يتناوله وعدد الساعات التي يقضيها أمام الهاتف وحتى طريقة تفكيره عند مواجهة المشكلات، كلها تتحول تدريجيا إلى مكونات أساسية لشخصيته. وقد أظهرت أبحاث في علم الأعصاب أن الدماغ

0: يميل بطبيعته إلى تحويل السلوك المتكرر إلى مسارات عصبية ثابتة، بحيث تصبح بعض التصرفات تلقائية مع مرور الوقت.
1: ولهذا السبب فإن عادة بسيطة مثل القراءة اليومية لعشرين دقيقة قد تبدو غير مؤثرة في البداية، لكنها بعد سنوات تصنع فارقا معرفيا هائلا بين شخص وآخر. وكذلك الأمر بالنسبة للرياضة أو تنظيم النوم أو أسلوب إدارة الوقت، فالنتائج الكبيرة غالبا لا تظهر بشكل مفاجئ، بل تكون حصيلة تراكم طويل لعادات صغيرة استمرت بصمت. ومن الجوانب المهمة أيضا أن العادات لا تؤثر فقط على النجاح العملي، بل تمتد إلى الحالة النفسية أيضا. فالشخص الذي يعتاد التفكير السلبي أو الشكوى المستمرة أو المقارنة بالآخرين يبدأ تدريجيا ببناء عقلية متوترة ومتشائمة، بينما يساهم الامتنان والتفكير الإيجابي وتنظيم الحياة اليومية في رفع مستوى الرضا النفسي والاستقرار الداخلي. ولهذا يصف بعض علماء النفس العادات بأنها اللغة السرية التي يكتب بها الإنسان مستقبله.
0: كما أن البيئة المحيطة تلعب دورا مهما في تشكيل العادات، فالإنسان يتأثر بشكل كبير بالأشخاص الذين يقضي معهم معظم وقته. فإذا كان محاطا بأشخاص منظمين وطموحين ومهتمين بالتطوير الذاتي، فمن المرجح أن يكتسب شيئا من سلوكهم مع الوقت. أما البيئات الفوضوية أو السلبية فقد تدفع الإنسان إلى تبني أنماط ضارة دون أن يشعر. ومن المثير للاهتمام أن الدماغ لا يفرق كثيرا بين العادات الإيجابية والسلبية من حيث آلية التكرار، بل يتعامل مع كليهما بالطريقة نفسها. لذلك فإن التخلص من العادات السيئة لا يعتمد فقط على قوة الإرادة، بل يحتاج إلى فهم أعمق لكيفية تكوين العادة نفسها. فالكثير من الخبراء ينصحون باستبدال السلوك السلبي بسلوك آخر بدلا من محاولة إيقافه فجأة، لأن الدماغ يميل إلى مقاومة الفراغ السلوكي. في العصر الحديث أصبحت التكنولوجيا عاملا مؤثرا بقوة في تشكيل العادات اليومية، فالاستخدام المفرط للهواتف الذكية ومنصات التواصل غير طريقة التركيز والانتباه لدى كثير من الناس، حتى إن بعض الدراسات تحدثت عن تراجع متوسط مدة التركيز مقارنة بالعقود الماضية. كما أدى التدفق السريع للمعلومات إلى خلق حالة من التشتت الذهني الدائم، وهو ما جعل كثيرا من الأشخاص يشعرون بالإرهاق العقلي رغم أنهم لا يبذلون جهدا بدنيا كبيرا.
1: ولكن الجانب الإيجابي للإنسان الذي يملك قدرة دائمة على إعادة بناء عادات مهما كان عمره أو ظروفه، فالدماغ يتمتع بمرونة عصبية تسمح له بتكوين مسارات جديدة مع التكرار والاستمرار. ولهذا نجد أشخاصا استطاعوا تغيير حياتهم بالكامل عبر خطوات بسيطة بدأت بتعديل روتين النوم أو تخصيص وقت للرياضة أو القراءة أو التأمل. وتكمن هذه المشكلة أحيانا في أن الناس يريدون نتائج سريعة وفورية، بينما تعمل العادات بطريقة بطيئة وتراكمية. فالتحسن الحقيقي لا يظهر غالبا في الأيام الأولى، بل يتراكم تدريجيا حتى يصل إلى مرحلة يصبح فيها واضحا وملموسا. ولهذا فإن الصبر والاستمرارية يعدان من أهم عناصر النجاح في بناء أي عادة جديدة.
0: وفي النهاية يمكن القول أن الإنسان يصنع حياته اليوم تفاصيل الصغيرة أكثر مما يصنعها عبر اللحظات الاستثنائية. فالعادات ليست مجرد أفعال متكررة، بل هي البنية الخفية التي تحدد شكل المستقبل وطريقة العيش ونوعية الشخصية التي يصبح عليها الإنسان مع مرور السنوات. فاصل قصير مستمعين الكرام، ونعود معكم في الطريق إلى العلم.
2: الطريق إلى العلم برنامج نتجول فيه بين البحوث والمقالات العلمية في جميع المجالات المختلفة عبر إذاعة دولة الكويت.

0: عدنا لكم مجددا مستمعين الكرام، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج الطريق إلى العلم، ونبدأ معكم مع هذا العنوان: الصمت في حياة الإنسان الحديثة.
1: أصبح الصمت في العصر الحديث شيئا نادرا، رغم أن الإنسان لم يكن في أي وقت مضى محاطا بهذا الكم من الأصوات والتنبيهات والضجيج الرقمي. فمنذ لحظة الاستيقاظ وحتى نهاية اليوم، يعيش كثير من الناس وسط تدفق مستمر من الرسائل والإشعارات والمقاطع الصوتية والأخبار السريعة، حتى بات العقل البشري يعمل لساعات طويلة دون توقف حقيقي. لهذا بدأ علماء النفس يتحدثون عن أهمية الصمت باعتباره حاجة عقلية ونفسية لا تقل أهمية عن النوم والراحة الجسدية. الصمت لا يعني فقط غياب الصوت، بل يعني أيضا هدوء الذهن وتراجع المؤثرات الخارجية التي تستنزف الانتباه والطاقة. ففي لحظات الصمت يتمكن الإنسان من إعادة ترتيب أفكاره ومراجعة مشاعره واستعادة توازنه الداخلي. لهذا السبب كان التأمل والخلوة جزءا مهما في كثير من الثقافات والحضارات القديمة، حيث أدرك الإنسان منذ زمن بعيد أن العقل يحتاج أحيانا إلى الانسحاب المؤقت من الضوضاء حتى يستعيد صفاؤه.
0: وقد أظهرت دراسات عصبية أن الدماغ أثناء الصمت لا يكون خاملا كما يظن البعض، بل ينشط في عملية داخلية معقدة تتعلق بالذاكرة والإبداع وتحليل المشاعر. فبعض الباحثين وجدوا أن لحظات الهدوء تساعد الدماغ على تكوين روابط عصبية جديدة وتحسين القدرة على التركيز والتفكير العميق. ولهذا كثيرا ما تأتي الأفكار المبدعة في أوقات الهدوء لا أثناء الفوضى والانشغال. لكن الحياة الحديثة جعلت الصمت أمرا صعبا بالنسبة لكثير من الناس، فالبعض يشعر بالقلق فور ابتعاده عن الهاتف أو الإنترنت، وكأن العقل أصبح معتادا على التحفيز المستمر. هذه الحالة دفعت بعض المختصين لوصف العصر الحالي بأنه عصر التشتيت الدائم، حيث يجد الإنسان صعوبة في الجلوس مع أفكاره لفترة قصيرة دون الحاجة إلى مصدر خارجي للتسلية أو الانشغال.
1: ومن الجوانب المهمة أيضا أن الضوضاء المستمرة تؤثر على الصحة النفسية والجسدية، فقد ربطت دراسات عديدة بين التلوث الضوضائي وارتفاع معدلات التوتر واضطرابات النوم وضعف التركيز، كما أن العيش في بيئات صاخبة لفترات طويلة قد يزيد من الإرهاق العقلي والعصبي حتى لو لم يشعر الإنسان بذلك بشكل مباشر. في المقابل يمنح الصمت الإنسان فرصة لفهم نفسه بشكل أعمق، فالكثير من المشاعر يتم تجاهلها وسط الانشغال اليومي، لكن لحظات الهدوء تجعل الفرد أكثر وعيا بحالته النفسية وأفكاره الحقيقية. لهذا فإن بعض الأشخاص يكتشفون قرارات مهمة أو حلولا لمشكلاتهم خلال أوقات التأمل أو المشي الهادئ بعيدا عن الضوضاء.
0: كما أن الصمت يلعب دورا مهما في العلاقات الإنسانية، فالإنصات الحقيقي للآخرين يحتاج إلى هدوء داخلي، ليس مجرد انتظار فرصة للحديث. وفي زمن السرعة أصبح كثير من الناس يسمعون دون أن ينصتوا فعلا، لأن أذهانهم مشغولة باستمرار. ولهذا فإن الحوار العميق الصادق أصبح أقل شيوعا مقارنة بالمحادثات السريعة والمختصرة. ومن اللافت أيضا مستمع الكريم أن بعض المؤسسات والشركات العالمية بدأت تهتم بتوفير مساحات هادئة للعاملين، إدراكا منها لأهمية الهدوء في تحسين التركيز والإبداع وتقليل التوتر. كما انتشرت تطبيقات وأساليب تساعد الناس على تقليل الضوضاء الرقمية وتنظيم وقت استخدام الأجهزة الإلكترونية.
1: وفي النهاية لا يبدو أن الإنسان بحاجة دائمة إلى المزيد من الأصوات بقدر

في حاجتي إلى لحظات صادقة من الهدوء، فالصمت ليس فراغاً كما يظن البعض، بل مساحة داخلية تمنح العقل فرصة للتنفس وتعيد للإنسان اتزانه وسط عالم سريع ومزدحم بالمؤثرات المستمرة.

0: في الطريق إلى العلم، ننتقل معكم إلى عنوان جديد، المدينة الحديثة وكيف غيرت سلوك الإنسان.
1: شهد العالم خلال القرن الأخير تحولاً هائلاً في شكل المدن وطبيعة الحياة الداخلية. فالمدن القديمة كانت تعتمد على البساطة والتقارب الاجتماعي والأسواق الصغيرة والأحياء المحدودة، بينما أصبحت المدن الحديثة اليوم كيانات ضخمة تعج بالأبراج والطرق السريعة والمراكز التجارية والتقنيات المطورة. هذا التطور العمراني لم يغير شكل المكان فقط، بل غير أيضا طريقة تفكير الإنسان وسلوكه وعلاقاته اليومية.
0: فالإنسان الذي يعيش في المدن الحديثة يتعامل يوميا مع إيقاع سريع ومزدحم، يبدأ منذ ساعات الصباح الأولى وينتهي غالبا بعد يوم طويل من العمل والحركة المستمرة. ومع تزايد عدد السكان وارتفاع متطلبات الحياة، أصبح الوقت واحدا من أكثر الأشياء قيمة في حياة سكان المدن. لهذا ظهرت ثقافة السرعة في كل شيء تقريبا، في التنقل والطعام والعمل وحتى العلاقات الاجتماعية. وقد أثرت هذه السرعة بشكل واضح على طبيعة التواصل بين الناس، ففي الماضي كانت العلاقات الاجتماعية أكثر عمقا واستقرارا بسبب كثرة اللقاءات المباشرة وطبيعة الحياة البسيطة. أما اليوم فأصبح كثير من الناس يعيشون بالقرب من بعضهم جسديا، لكنهم بعيدون اجتماعيا ونفسيا. فقد يسكن الإنسان سنوات طويلة في بناية واحدة دون أن يعرف جيرانه بشكل حقيقي، وهو أمر كان نادرا في المجتمعات القديمة.
1: كما ساهمت المدن الحديثة في زيادة الشعور بالاستقلالية الفردية، حيث أصبح الإنسان يعتمد على نفسه أكثر في إدارة حياته اليومية. ورغم أن هذا الأمر عزز الحرية الشخصية، فإنه في بعض الأحيان أدى إلى تراجع الروابط العائلية والاجتماعية التقليدية. ولهذا بدا علماء الاجتماع يتحدثون عن مفهوم جديد، وهو العزلة داخل الزحام، وهي الحالة التي يشعر فيها الفرد بالوحدة رغم وجوده وسط آلاف البشر.
0: من الجوانب المهمة أيضا تأثير المدن على الصحة النفسية، فالحياة الحضرية المزدحمة ترتبط بارتفاع مستويات التوتر والقلق بسبب الضوضاء والازدحام وضغط العمل وارتفاع تكاليف المعيشة. وقد أظهرت دراسات عديدة أن سكان المدن الكبرى أكثر عرضة لبعض الاضطرابات النفسية مقارنة بسكان المناطق الريفية أو الهادئة. ويرى بعض الباحثين أن الإنسان لم يخلق بيولوجيا للتعامل مع هذا الكم الكبير من المؤثرات اليومية بشكل مستمر، لكن المدن الحديثة في المقابل وفرت فرصا هائلة للتطور والتعليم والعمل والابتكار. فالجامعات الكبرى والمراكز البحثية والشركات العالمية غالبا ما تتركز في المدن، مما يجعلها بيئات جاذبة للمواهب والطموحات. كما ساهم التطور الحضري في تحسين الخدمات الصحية ووسائل النقل والاتصالات ورفع مستوى المعيشة لدى ملايين البشر حول العالم.
1: ومن التغيرات اللافتة مستمع الكريم أيضا أن المدن الحديثة أعادت تشكيل مفهوم الوقت لدى الإنسان. ففي المجتمعات القديمة كانت الحياة تسير بإيقاع مرتبط بالطبيعة وشروق الشمس وغروبها، أما اليوم فأصبح الإنسان يعيش وفق الجداول الزمنية الدقيقة والتنبيهات الإلكترونية والمواعيد المستمرة. هذا التغيير جعل الكثير من الناس يشعرون بأن الوقت يمر بسرعة أكبر، وكأن الحياة أصبحت سلسلة متلاحقة من الالتزامات والمهام.
0: كما لعبت التكنولوجيا دورا كبيرا في تحويل المدن إلى فضاءات ذكية تعتمد

على الأنظمة الرقمية في الإدارة والخدمات والأمن والمواصلات. ومع ظهور مفهوم المدن الذكية، بدأت الحكومات في استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة.

0: في تبادل الأفكار والعادات والفنون، لكنه في بعض الأحيان خلق أيضا تحديات مرتبطة بالحفاظ على الهوية الثقافية المحلية وسط التأثيرات العالمية المتزايدة.
1: وفي النهاية تبقى المدينة الحديثة واحدة من أعظم إنجازات الحضارة الإنسانية وأكثرها تعقيدا في الوقت نفسه، فهي تمنح الإنسان فرصا واسعة للحياة والتطور، لكنها تفرض عليه أيضا تحديات نفسية واجتماعية تحتاج إلى وعي وتوازن حتى لا يفقد الإنسان إنسانيته وسط إيقاع الحياة السريع.
0: مستمعينا الكرام، فاصل قصير في برنامجكم الطريق إلى العلم، ونعود معكم مجددا بعد قليل.
2: عبر أثير إذاعة دولة الكويت نفتح آفاقا جديدة، ونتابع معكم آخر التطورات العلمية والتكنولوجية في برنامجكم الأسبوعي الطريق إلى العلم.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام مع برنامج الطريق إلى العلم، ونبدأ معكم تحت هذا السؤال: كيف تؤثر القراءة في بناء عقل الإنسان؟
0: منذ أن عرف الإنسان الكتابة والقراءة بدأت رحلة طويلة من التطور الفكري والمعرفي غيرت شكل الحضارة البشرية بالكامل. فالقراءة لم تكن مجرد وسيلة للحصول على المعلومات، بل كانت دائما أداة لصناعة الوعي وتوسيع الخيال وبناء الشخصية. ولهذا ارتبط ازدهار الأمم عبر التاريخ بمدى اهتمامها بالعلم والمعرفة والكتب.
1: وعندما يقرأ الإنسان فإنه لا يكتفي بتلقي الكلمات فقط، بل يدخل في عملية عقلية معقدة يشارك فيها الخيال والذاكرة والتحليل والمشاعر. فالدماغ أثناء القراءة ينشط في أكثر من منطقة في الوقت نفسه، وهو ما يجعل القراءة من أكثر الأنشطة تأثيرا على القدرة الذهنية. وقد أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يقرؤون بانتظام يمتلكون قدرة أعلى على التركيز والتحليل وربط الأفكار مقارنة بمن لا يخصصون وقتا للقراءة.
0: كما تساعد القراءة على توسيع نظرة الإنسان للعالم، فالإنسان محدود بتجاربه الشخصية مهما عاش، ولكنه من خلال الكتب يستطيع أن يطلع على ثقافات مختلفة وتجارب إنسانية متنوعة وأفكار قد لا يواجهها في حياته اليومية. لهذا فإن القراءة تمنح الفرد نوعا من الحياة الإضافية، حيث يعيش عوالم وتجارب تتجاوز حدود واقعه الشخصي. ومن الفوائد المهمة أيضا أن القراءة تطور القدرة على التعبير والتواصل، فاللغة التي يستخدمها الإنسان يوميا تتأثر بشكل مباشر بما يقرأه، سواء من حيث المفردات أو أسلوب التفكير أو ترتيب الأفكار. لهذا نجد غالبا أن الأشخاص كثيري القراءة يمتلكون قدرة أفضل على الحوار والإقناع والتعبير عن آرائهم. أما الجانب النفسي فتمثل القراءة وسيلة فعالة لتخفيف التوتر والهروب المؤقت من ضغوط الحياة. فالدخول في عالم الروايات أو الكتب الفكرية يمنح العقل فرصة للابتعاد عن الضغوط اليومية واستعادة الهدوء. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن القراءة لعدة دقائق يوميا قد تساعد على خفض مستويات التوتر بشكل ملحوظ.
1: رغم كل هذه الفوائد، شهدت القراءة التقليدية تراجعا نسبيا مع انتشار الهواتف الذكية والمحتوى السريع. فقد اعتاد كثير من الناس على استهلاك المعلومات بشكل مختصر وسريع عبر المقاطع القصيرة والمنشورات السريعة، ما أثر على القدرة على التركيز الطويل والقراءة العميقة. ولهذا أصبح من النادر أن يقضي بعض الأشخاص ساعات متواصلة مع كتاب كما كان يحدث في الماضي.
0: يرى مختصون أن المشكلة لا تكمن في التكنولوجيا بنفسها، بل في طريقة استخدامها. فالإنترنت أتاح الوصول إلى ملايين الكتب والمراجع بسهولة غير مسبوقة، لكن كثرة المشتتات جعلت التركيز العميق أكثر صعوبة. ولهذا فإن بناء عادة القراءة اليوم يحتاج إلى وعي وتنظيم وابتعاد جزئي عن الضوضاء الرقمية المستمرة. كما تختلف تأثيرات القراءة

0: بحسب نوعية ما يقرأه الإنسان، فالكتب العلمية تنشط التفكير التحليلي، بينما تنمي الروايات الخيال والقدرة على فهم المشاعر الإنسانية، وتساهم كتب التاريخ في توسيع الفهم السياسي والاجتماعي للحضارات والشعوب، وكل نوع من القراءة يضيف بعدا مختلفا إلى شخصية القارئ.
1: ومن الجوانب الجميلة أيضا أن القراءة لا ترتبط بعمر معين، فالطفل الذي يعتاد على الكتب في سن مبكرة يكتسب مهارات لغوية ومعرفية مهمة، كما أن القراءة في مرحلة العمر المتقدم تساعد أيضا على تنشيط الذاكرة والحفاظ على النشاط الذهني، ولهذا تعتبر القراءة استثمارا طويل الأمد في عقل الإنسان وقدرته على التطور المستمر.
0: في النهاية تبقى القراءة واحدة من أكثر العادات تأثيرا في تشكيل العقل والوعي والشخصية، فهي لا تمنح الإنسان المعرفة فقط، بل تمنحه أيضا القدرة على التفكير والفهم والتأمل والنظر إلى الحياة بعمق أكبر، وهي أمور تزداد أهميتها في عصر السرعة والمعلومات المتدفقة في استمرار.
2: تلعب العلوم دورا أساسيا في حياتنا اليومية، فهي الأساس الذي تقوم عليه الحضارات والتطورات التي نشهدها في مختلف المجالات. فمنذ بداية البشرية اعتمد الإنسان على المعرفة العلمية لفهم البيئة المحيطة به والتكيف معها، مما ساهم في تحسين جودة الحياة وتطوير المجتمعات. إن التقدم العلمي لم يكن مجرد رفاهية، بل كان ضرورة ملحة لمواجهة التحديات وتحقيق التقدم في شتى المجالات، سواء في الطب أو الهندسة أو الزراعة أو حتى في الفضاء.
3: من أبرز فوائد العلوم أنها ساعدت الإنسان على تحسين الصحة والعناية بالجسم من خلال الاكتشافات الطبية والتطورات في مجال الأدوية والجراحة. فقد أسهم العلم في القضاء على العديد من الأمراض التي كانت تعتبر في الماضي قاتلة، مثل الجدري والطاعون، وساهم في تطوير اللقاحات والعلاجات التي أنقذت ملايين الأرواح، كما أن الابتكارات الطبية مثل التصوير بالأشعة والرعاية المركزة وزرع الأعضاء أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام الصحي الحديث، مما يعزز من متوسط العمر المتوقع ويحسن نوعية الحياة.
2: ولا تقتصر أهمية العلوم على المجال الطبي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى التكنولوجيا التي أصبحت عنصراً أساسياً في حياة الإنسان. فبفضل التطور العلمي أصبح التواصل أكثر سهولة وسرعة عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما أدى إلى تغليص المسافات بين الناس وتسهيل نقل المعلومات، كما أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات أصبح جزءاً لا يتجزأ من الصناعة الحديثة، مما ساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في أمان الله.
1: إلى اللقاء.
2: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج الطريق إلى العلم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: عبد الله الميموني، محمد مزيد، محمد العدواني، صادق خاجة. الطريق إلى العلم من إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله بتسوية كل القضايا مع إيران خلال 60 يوما، ويؤكد أن الاتفاق مع إيران يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، ويقول إنه طلب من الصين عدم الانخراط في حرب إيران وإنها عملت بذلك. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران إذا أحسنت التصرف فإن بلاده ستسمح للدول بالاستثمار فيها. موقع أكسيوس يفيد بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى بحث الملفات العالقة بين الجانبين. السلطات في لبنان تعلن مقتل 3 أشخاص في هجمات إسرائيلية جنوب لبنان ليلة أمس، واستمرار غارات الاحتلال على مناطق في لبنان. شهداء وجرحى جراء قصف لجيش الاحتلال لشقة سكنية وسط مدينة غزة. استمرار المعارك في السودان، والأمم المتحدة تطالب قوات الدعم السريع وقف هجومها على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كوردوفان. ووزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 حالة وفاة. مستمعينا الكرام، الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في 3:23، أدنى مستوى للجزر في 10:20. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 48، لنويصيب 47، الوفرة 48، أم المرادم 38، وجزيرة جارو 37 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 27، لنويصيب 28، الوفرة 26، أم المرادم 31، جزيرة جارو 30 درجة. موعد غروب الشمس في 6:56. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجا وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية، إعداد وتقديم ناصر العجمي، تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالعهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حامل لواء احترام القانون وتطبيقه، المحاصر صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديراً لما قدموه. إشراقات كويتية.

0: مستمعنا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات كويتية. في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع مستمعنا الكرام، سوف نتحدث عن تلفزيون دولة الكويت، تاريخ وحكايات من عام 1961 وحتى عام 1985. صدر عن الإعلامي الكويتي القدير الراحل محمد ناصر السنعوسي رحمه الله كتاب بعنوان تلفزيون الكويت تاريخ وحكايات من عام 1961 وحتى عام 1985، وهو عمل توثيقي واسع يتناول مسيرة التلفزيون الكويتي منذ انطلاقه في أوائل ستينيات القرن الماضي حتى منتصف الثمانينيات، جامعاً بين ذاكرة الشاهد ودقة المؤرخ، ومقدماً سرداً بصرياً وثقافياً لتاريخ الشاشة الكويتية الأولى. يقع الكتاب في نحو 400 صفحة من الحجم المتوسط، ويضم عدداً من الصور والوثائق النادرة التي تستعيد ملامح مرحلة التأسيس والتحول منذ البث الرسمي الأول عام 1961 حتى اكتمال الشكل المؤسسي للتلفزيون بوصفه جهازاً وطنياً وثقافياً مؤثراً. افتتح السنعوسي كتابه بنبرة شخصية توضح دوافع الكتابة، مؤكداً أنه لا يسرد التاريخ بوصفه حقائق جامدة أو ذكريات مبعثرة، بل بوصفه حياة عاشها من الداخل، كما قال: لقد أتيت إلى هنا بين هذه السطور لأساعد التاريخ في تدوين أحداث ومواقف تتعلق بشمس الإعلام الكويتي التلفزيون، وحروفي هنا هي وقائع عشتها ومسيرة نعمت بنورها واصطليت بنارها، وأرجو أن يلتمس التاريخ لي العذر فيما تجاوزته الذاكرة، فإنني أبحر من موانئ النسيان إلى زمان غابر حيث سنوات التلفزيون الأولى. وأكد السنعوسي في تمهيده أن مشروع التلفزيون الكويتي لم يكن مولودا عابرا ولا ترفا إداريا، بل جزءا من مشروع الدولة الحديثة في بناء صورتها وخطابها وتواصلها مع الداخل والخارج. ويسترجع اللحظة التي بدأت فيها علاقته بالتلفزيون قبل ولادته فعليا، قائلا: من أي الموانئ أبدأ وأنا الذي أدركت عشقي به قبل أن يكون فكرة في رحم الكويت؟ هل انطلق من القاهرة وقتما كنت أدرس المسرح ولم أتجاوز آنذاك 23 من العمر، فاستدعتني بلادي للعمل في مشروعها الجديد قبل أن أقتحم الاجتماعات التأسيسية للتلفزيون المصري بهدف اكتساب المعرفة بالجوانب الفنية والتقنية والإدارية وبسياسات العمل. أم أبحر من شاطئه الأول، تلك الساحة الرملية المطلة على الخليج بجوار قصر دسمان، فمن تلك البقعة وما عليها من شبرات بدائية تعين علينا أن نتسلق قمم التجارب العالمية في مجالي الإعلام والإنتاج التلفزيوني. وروى السنعوسي تفاصيل التأسيس الأولى، مشيرا إلى أن الاستديو الأول لم يكن سوى شبرة خشبية بكاميرات بدائية وإضاءة تعدل يدويا، ورغم تواضعه شكل بداية لتجربة إعلامية رائدة في الخليج، وأرخ الكاتب تلك المرحلة باعتبارها ميلادا تقنيا وثقافيا اجتمع فيه الحلم الوطني مع الشغف المهني في ظل ندرة الموارد والخبرات. كما استعرض الإعلامي الراحل محمد ناصر السنعوسي في كتابه مسار التطور التقني للتلفزيون من البث الأبيض والأسود إلى البث الملون، ومن المرحلة الأرضية إلى الأقمار الصناعية، ومن التسجيل الشريطي إلى الإنتاج الرقمي، مؤكدا في أكثر من موضع أن التلفزيون لم يكن مجرد وسيلة اتصال، بل ذاكرة وطنية مرئية تختزن صورة المجتمع وتكوينه وثقافته ووعيه. وتطرق الكتاب إلى استقبال المجتمع الكويتي للتلفزيون بوصفه حدثا اجتماعيا وثقافيا جديدا، عارضا مواقف طريفة رافقت تلك المرحلة، ومن أبرزها قوله: منذ ذلك الوقت بدأ التلفزيون في إحداث تباين اجتماعي مدهش، ولم يكن ذلك التباين يخلو من الطرافة، خصوصا وأن الجهاز لم يكن مألوفا لكبيرات السن من نساء الكويت، فبعضهن كن يضعن النقاب أو البوشية على وجوههن ظنا منهن أن المذيع أو المطرب يطل عليهن عبر الشاشة ويرى وجوههن، ومن الواجب التستر عنه والاكتفاء بسماع صوته، وهو مشهد يعكس حجم التحول الثقافي الذي أحدثه التلفزيون وانتقال المجتمع تدريجيا من ثقافة شفوية مغلقة إلى ثقافة بصرية تفاعلية. مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.
1: اللي يزرع حب يلقى حب
2: أقل من هذا العالي.
3: أنا كامل الأوصاف اللي يخوف ولا يخاف.
4: يلا عاد يلا.
5: صورة ملشن، صورة مرضوح.
6: حلقم حلقم مرضوح.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن كتاب تاريخ وحكايات من عام 1961 وحتى عام 1985 عن تلفزيون دولة الكويت. مشروع التلفزيون الكويتي لم يكن مولودا عابرا ولا ترفا إداريا، بل جزءا من مشروع الدولة الحديثة في بناء صورتها وخطابها. صدر عن الإعلامي الكويتي القدير الراحل محمد ناصر السنعوسي رحمه الله كتاب بعنوان تلفزيون الكويت تاريخ وحكايات من عام 1961 وحتى عام 1985. مستمعينا الكرام، توقف السنعوسي عند دور التلفزيون في صناعة الوعي لدى الناشئة، مبينا أن الاهتمام بالطفل لم يكن أمرا ثانويا بل جزءا من رؤية متكاملة لبناء جيل قادر على التفاعل مع قيم المجتمع. وفي هذا السياق يورد ما نصه: منذ بداياتها هدفت برامج الأطفال في تلفزيون دولة الكويت إلى تعليمه الحب والسلام والأمانة والقدوة والقيادة والإيمان والسلوك الاجتماعي القويم والعادات السليمة والتعامل المهذب مع الوالدين والكبار، فضلا عن تعريفه بتاريخ بلاده وتوسيع مداركه، وهو ما يكشف عن بعد تربوي واضح في التصور الإعلامي خلال تلك الحقبة، حيث لم تكن الشاشة مجرد وسيط ترفيهي بل منصة تعليمية وتثقيفية. وأشار السنعوسي كذلك إلى حضور التلفزيون في المشهد العربي خلال ظروف الصراع والحروب، موضحا أن دوره لم يقتصر على التغطيات الإخبارية بل شارك في تشكيل الوعي السياسي لدى الجمهور. ومن ذلك تفرد تلفزيون دولة الكويت في تناول فكر العدوان الإسرائيلي بعد نكسة عام 1967 من خلال برنامج اعرف عدوك الذي نقلته محطات عربية أخرى، ثم بث رسائل يومية عن سير معارك عام 1973 عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى برامج حوارية ونشرات أخبار خصصت لتناول الصراع العربي الإسرائيلي من منظور توعوي وتحليلي. وفي فصول لاحقة تناول السنعوسي موضوع الإعلان التجاري لا من زاوية مالية فقط بل من زاوية أخلاقية وثقافية، قائلا: لم ننظر يوما إلى الإعلانات التجارية من منظور المردود المالي فقط، بل كان اهتمامنا بها أحيانا يحمل بعدا ثقافيا وحضاريا يفوق الحسابات الاقتصادية البحتة، فهي مؤثر قوي في وجدان الناس وفي توجيه اهتماماتهم وسلوكهم في بعض الأحيان. ثم انتقل إلى الحديث عن الكوادر الوطنية التي صنعت الشاشة، مؤكدا أن تاريخ تلفزيون دولة الكويت لا يرتبط بالمباني أو الأجهزة بل بالأشخاص الذين حملوا رسالته واكتسبوا خبراتهم عبر الاحتكاك المباشر بالتجارب العربية والدولية، خصوصا عبر البعثات التدريبية إلى هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي وغيرها. واختتم المؤلف كتابه بفصل حمل عنوان رسائل الأحبة، استعرض فيه السنعوسي نماذج من رسائل التقدير والإشادة التي تلقاها من شخصيات إعلامية عربية وكويتية ممن عايشوا التجربة. واعتبر السنعوسي واحدا من أبرز صناع الشاشة الكويتية الأولى، وبهذا يقدم كتاب تلفزيون الكويت تاريخ وحكايات من عام 1961 وحتى عام 1985 شهادة توثيقية نادرة لا تقرأ بوصفها تاريخا فنيا لتجربة إعلامية فحسب، بل بوصفها سجلا لتحولات مجتمع ودولة كتبه رجل عاش التجربة وشكل جزءا منها لا مجرد راو يسردها من بعيد، وهو عمل يضيف إلى مكتبة الإعلام العربي مرجعا يوثق ولادة الشاشة الخليجية الأولى ويعيد الاعتبار لجيل من الرواد حملوا مسؤولية الصورة قبل وفرة التقنية وحملوا الوطن على الهواء مباشرة. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت حققت إنجازات عديدة على جميع الأصعدة، في الثقافة والفن والإبداع وغيرها من الفنون. لكي تعرفوا أكثر وأكثر، تابعونا في إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية. ومن كتاب الإعلامي الكويتي القدير الراحل محمد ناصر السنعوسي رحمه الله، كتاب تلفزيون الكويت تاريخ وحكايات من عام 1961 وحتى عام 1985 إلى شادي الخليج صوت الوطن الراسخ، الأغنية إحدى وسائل التعبير عن مشاعر الإنسان وعواطفه عبر الكلمات والألحان المستمدة من بيئته الخاصة، وتعد الأغنية جزءا مهما من تاريخ دولة الكويت، إذ عرفت بلادنا منذ نشأتها بالعديد من الأصوات الغنائية التي سكنت الذاكرة مثل عوض الضوخي، عبد الله فضالة، وعايش المرطة، وحسين جاسم، وعبد الكريم عبد القادر وغيرهم. ويعد عبد العزيز المفرج الملقب بشاد الخليج أحد الأسماء البارزة في مجال الأغنية الكويتية، ما جعل مهرجان الموسيقى الدولي يحتفي به كشخصية المهرجان في دورته 25 التي أقيمت في أكتوبر، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية ولصوته الأصيل الذي جسد الهوية الكويتية، حيث ارتبطت الأغنية الوطنية الكويتية بصوته وأصبح جزءا لا يتجزأ من تراث الفن الكويتي. ولد عبد العزيز المفرج عام 1939 وترعرع في حي جبلة كما تنطق بالمحلية، أحد أبرز

أحياء الكويت التي ضمت العديد من الأسماء المهمة حينها. أما مسيرته الفنية فقد بدأت في عام 1954 حيث كان عضواً في كشافة المدرسة الأحمدية التي أقامت حفلة سمر شارك فيها المفرج بالغناء. وبعد تخرجه من الثانوية العامة جاءت الانطلاقة الفعلية في مجال الغناء عام 1960 من خلال غنائه لأغنية لخليل حسين. بسبب موهبته الكبيرة كان المفرج يواجه ضغوطات كبيرة آنذاك من قبل العديد من الفنانين والمهتمين من أعضاء مركز الفنون الشعبية والفنان حمد الرجيب على وجه التحديد، وذلك في سبيل إقناعه بالتوجه إلى دراسة الموسيقى والتخصص بها. ونتيجة لذلك سافر شاد الخليج لبعثة خارجية في جمهورية مصر العربية الشقيقة وتحديدا المعهد العالي للفنون الموسيقية في القاهرة، ونال شهادة البكالوريوس عام 1967. توقف بعد ذلك 11 عاما وعاد بأكثر من أغنية، منها سدرة العشاق وحالي حال وغيرها من الأغاني العاطفية والوطنية. استطاع الفنان عبد العزيز المفرج بطريقته الخاصة أن يعطي الأغنية البرية والبحرية لونا فنيا فريدا من نوعه يعبر عن هوية الوطن بالشكل الغنائي الذي صنع من ذلك الفن تراثا لا ينسى، إذ أضاف لمسة غنائية عبر صوته الذهبي في الأغنية البرية قالت الريح للغيوم الثقيلة، حيث أبدع في تجسيد نمط البداوة الأصيل بمحاكاة أرض كاظمة التاريخية وجبال وارة. ولكن لم يتعمق الفنان عبد العزيز المفرج بهذا النوع من الأغاني، فقد كانت أغلب الأغاني التي يؤديها تميل إلى الطابع البحرية. وحتى لا نطيل الحديث سنكتفي بذكر أغنيتين فقط من الأغاني البحرية التي قدمها الفنان شادي الخليج، وهما يعبران عن أهم ما عايشه الأجداد في البحر. والأغنية الأولى هي يمشي على ردانة التي تمثل بأسلوب فني نادر تفاصيل حياة أجدادنا في البحر وصيد الأسماك ومعاناتهم اليومية سعيا للعيش وتوفير حياة كريمة لأسرهم. أما الأغنية الثانية فهي دار نزلنا وبرك دار، وتعد من أشهر الأغاني التي يتغنى بها الكثير من الناس من بينهم أطفال ومراهقون دون معرفة معناها الحقيقية، إذ تعبر عن حياة الغوص وصيد اللؤلؤ حيث كان البحارة ينشدونها في رحلاتهم الطويلة عند نزول الشبك إلى البحر. وقد تمكن شادي الخليج بصوته أن يوثق هذا التراث العريق ويسجل تاريخ أجدادنا بنموذج فني راق وصل إلى جميع الأجيال. مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الثاني من حلقتنا لهذا الأسبوع.

الأسبوع بالحديث عن شاد الخليج صوت الوطن الراسخ، كما ذكرنا أن الأغنية إحدى وسائل التعبير عن مشاعر الإنسان وعواطفه عبر الكلمات والألحان المستمدة من بيئتها الخاصة، وتعد الأغنية جزءا مهما من تاريخ دولة الكويت، إذ عرفت بلادنا منذ نشأتها بالعديد من الأصوات الغنائية التي سكنت الذاكرة مثل عوض الدوخي وعبد الله فضالة وعائشة المرطة وحسين جاسم وعبد الكريم عبد القادر، ومن بينهم أيضا يعد عبد العزيز المفرج الملقب بشاد الخليج أحد الأسماء البارزة في مجال الأغنية الكويتية. كنا قد ذكرنا مستمعين الكرام قبل الفاصل بأن عبد العزيز المفرج صوت تراثي يسكن ما بين البحر والبر. استطاع الفنان عبد العزيز المفرج بطريقته الخاصة أن يعطي الأغاني البرية والبحرية لونا فنيا فريدا من نوعه، يعبر عن هوية الوطن بالشكل الغنائي الذي صنع من ذلك الفن تراثا لا ينسى، إذ أضاف لمسة غنائية عبر صوته الذهبي في الأغنية البرية قالت الريح للغيوم الثقيلة، حيث أبدع في تجسيد نمط البداوة الأصيل بمحاكاة أرض كاظمة التاريخية وجبال وارة، ولكن لم يتعمق الفنان عبد العزيز المفرج بهذا اللون وهذا النوع من الأغاني، فقد كانت أغلب الأغاني التي يؤديها تميل إلى الطابع البحري، وكنا قد ذكرنا مستمعينا الكرام من بينها يمشي على ردانه. يعد الفنان شاد الخليج من أهم الأصوات التي تألقت في غناء الأوبريتات، حتى أصبحت هذه الأعمال الغنائية متعلقة باسمه، فلا تذكر إلا ويذكر معها عبد العزيز المفرج، إذ أعطى الأوبريت الكويتي روحا خاصة من خلال أدائه المختلف في العديد من الأوبريتات مثل مذكرات بحار وصدى التاريخ ومواكب الوفاء وحكاية وطن وغيرها، وقد تعدت شهرة تلك الأوبريتات دولة الكويت حتى وصلت إلى الخليج والعالم العربي، موثقة مكانته كأحد أعلام الفن الكويتية. علمنا شاد الخليج أن الفن من الممكن أن يكون رسالة للوطن تتربى عليها الأجيال وتسكن في ذاكرتها قبل أن تدرس في المناهج، فهو لم يكن مجرد صوت غنائي متميز، بل منهج وطني يحفز الروح الوطنية ويعلم الأجيال حب الكويت والانتماء إليها بالفطرة، فهو من خلال الفن الذي قدمه رسخ معاني الإخلاص والوفاء وجعل من الأغنية الكويتية صوتا للوطن لا ينسى، ولذلك هو فعلا صوت الكويت. مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

مستمعي الكرام، عدنا لكم من جديد في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ومن عبد العزيز المفرج ننتقل للحديث عن المتاحف الخاصة في دولة الكويت. لدولة الكويت تاريخ غني وتراث عريق يميزها بالتنوع والتفرد الناتج عن التفاعل بين البحر والصحراء وبين الثقافة العربية والإسلامية، ولا يمكن تجاهل التجارة أيضا عبر القرون. شكلت هذه المميزات هويتها وتراثها، ومع أنماط الحياة الحديثة والتقدم السريع شعر العديد من أبناء الكويت بالحاجة الشخصية والرغبة الداخلية للحفاظ على هذا التراث من الضياع والنسيان. قام البعض بمبادرات فردية تمثلت

في إنشاء متاحف خاصة بهم في بيوتهم أو في أماكن صغيرة مستقلة يقومون فيها بجمع المقتنيات القديمة والمميزة التي تعبر عن تجربتهم وماضيهم الخاص في الكويت.

لديهم الشغف بجمع المقتنيات القديمة من التراث الكويتي، بعضها يكون شخصياً من تراث الأسرة نفسها، والبعض يكون قد اقتناه من مزاد المحلات المتخصصة في بيع النوادر التراثية. تتنوع هذه المقتنيات بين ملابس شعبية، أسلحة قديمة، أدوات صيد قديمة بحرية كانت أم برية، أجهزة التلفاز والمذياع الأولى، أواني منزلية، علب بقالة كالحلويات والمشروبات الغازية، والصور التاريخية الأصلية النادرة، بالإضافة إلى العملات والطوابع والمستندات الرسمية وصور من فواتير الشراء لمحلات كانت موجودة في السابق. ولهذا تعد المتاحف الخاصة سجلا حيا للتاريخ الثقافي والاقتصادي والاجتماعي في الكويت. الدافع لإنشاء المتحف الخاص: لا يقتصر إنشاء المتحف الخاص على حب جمع الأشياء القديمة فقط، بل الدافع وراء إنشائه نابع من الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه الهوية والتراث. فالعديد من أصحاب هذه المتاحف يعتقدون أن المحافظة على الماضي واجب وطني، وأن معرفة الأجيال الجديدة بطرق العيش سابقا تساهم في غرس القيم الأصيلة والانتماء، كما أن الزائر يتمكن من التعرف على تاريخ البلاد. وبذلك يمكن النظر لهذا النوع من المتاحف كوسيلة تعليمية من خلال المشاهدة المباشرة عوضا عن الكتب أو الاستماع للقصص. ولذلك نرى العديد من المؤسسات التعليمية تنظم رحلات مدرسية لهذا النوع من المتاحف، يكتشف فيها التلاميذ حياة أجدادهم قبل ظهور التكنولوجيا الحديثة. الآثار الاجتماعية والثقافية للمتاحف الخاصة: يساهم هذا النوع من المتاحف في الحفاظ على التراث المادي وغير المادي مساهمة كبيرة. تمثل الجانب المادي المقتنيات المعروضة فيها والتي تحفظ ذاكرة الأشياء المستخدمة في حياة الناس اليومية، بينما تمثل الحكايات والقصص المرتبطة بتلك المقتنيات الجانب غير المادي الذي يوثق العادات والتقاليد وأساليب الحياة المختلفة. فعندما نشاهد في تلك المتاحف سراجا قديما أو دلة قهوة، فإننا لا نرى الأداة الجامدة، بل نستحضر ونتخيل معها طرق الحياة البسيطة المفعمة بالمروءة والكرم السائدة في المجتمع الكويتي. ولذلك تجسد تلك المتاحف الماضي والحاضر، وتجسد القيم التي قامت عليها الهوية الكويتية. مستمعي الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: بسواعد أبنائها الكويت نهضت بنسائها ورجالها الذين وضعوا اللبنة الأولى في التعليم والاقتصاد والرياضة وغيرها، كل هذا في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية

0: عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل الحديث عن المتاحف الخاصة في دولة الكويت. كنا قد تحدثنا عن مفهوم المتحف الخاص وطبيعته والدافع لإنشاء المتحف الخاص والآثار الاجتماعية والثقافية للمتاحف الخاصة، دعم الهوية الكويتية الوطنية. لا يقتصر دور المتاحف الخاصة على حفظ التراث فقط، وإنما يمتد إلى دعم الهوية الوطنية وغرسها في نفوس الأجيال الجديدة والناشئة. ففي الوقت الذي تنطلق فيه مظاهر الانفتاح الثقافي والعولمة بسرعة، تقوم تلك المتاحف بتذكيرنا كمجتمع بجذورنا وتاريخنا، وتؤكد أن التقدم والتطور لا يعني الانفصال عن الأصل والجذور، بل بالإمكان الجمع بين الحداثة والاعتزاز بالماضي. ومن الممكن اعتبار المتاحف الخاصة مدارس ثقافية غير رسمية يتعلم فيها الزوار، فهي تتيح لهم التعلم بطرق مباشرة من خلال التفاعل والمشاهدة، مما يجعلها أكثر عمقا وتأثيرا للمعرفة من التعليم النظري. سياحة داخلية. تقوم المتاحف الخاصة مستمعينا الكرام بدور مساعد في تنشيط السياحة الداخلية، كونها وجهة للزوار من داخل الكويت وخارجها لمن يرغبون في التعرف على الحياة الكويتية القديمة بتفاصيلها. فهي تفتح نافذة على ماضي البلاد أمام الزوار من كل مكان، وتقدم صورة أكثر واقعية عن المجتمع الكويتي قبل النفط، وتضيف البعد الثقافي والإنساني الذي لا توفره المراكز التجارية الحديثة للزائر. وفي الوقت نفسه ترفع هذه المتاحف الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الموروث وتشجيع الأفراد على حفظ المقتنيات القديمة وصيانتها بدلا من التخلص منها. المتاحف الخاصة في وجه التحديات. مستمعينا الكرام، على الرغم من القيمة الكبيرة للمتاحف الخاصة، إلا أنها تواجه العديد من التحديات. من أبرز تلك التحديات عدم وجود الدعم اللوجستي والمادي الذي يمكن أصحابها من صيانة مقتنياتهم والمحافظة عليها، إضافة إلى أن الترويج الإعلامي الضعيف وقلة الوعي بوجودها يقلل من إقبال الزوار عليها. ومن الصعوبات التي تواجهها تلك المتاحف أيضا صعوبة توثيق المقتنيات بالطرق العلمية الصحيحة بسبب عدم توفر الخبرات المختصة بالمتاحف. فمن المهم أن تتعاون المؤسسات الثقافية والتربوية الرسمية مع أصحاب تلك المتاحف لتقديم المشورة الفنية اللازمة والدعم في مجالات العرض والحفظ والترميم. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إشراقات كويتية، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل
1: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله بتسوية كل القضايا مع إيران خلال 60 يوما، ويؤكد أن الاتفاق مع إيران يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، ويقول إنه طلب من الصين عدم الانخراط في حرب إيران وإنها عملت بذلك. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران إذا أحسنت التصرف فإن بلاده ستسمح للدول بالاستثمار فيها. موقع أكسيوس يفيد بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى بحث الملفات العالقة بين الجانبين. السلطات في لبنان تعلن مقتل 3 أشخاص في هجمات إسرائيلية جنوب لبنان ليلة أمس، واستمرار غارات الاحتلال على مناطق في لبنان. شهداء وجرحى جراء قصف لجيش الاحتلال لشقة سكنية وسط مدينة غزة. استمرار المعارك في السودان، والأمم المتحدة تطالب قوات الدعم السريع وقف هجومها على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كورتوفان. ووزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 حالة وفاة. انتهى الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم آفاق أكاديمية.

التحدي هو ما يجعل النجاح أكثر قيمة، فاجعل دراستك تحدياً لتحقيق أهدافك. كل ساعة من الدراسة تقربك أكثر من حلمك، لذا استثمر وقتك بحكمة.

0: آفاق أكاديمية، إعداد فطيم الظفيري، تقديم علي شعوف فطيم الظفيري، تنفيذ محمد حسين. آفاق أكاديمية من إخراج عبدالله العنزي.
1: نرحب بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة وبرنامج آفاق أكاديمية. مثل ما عودناكم مستمعينا من خلال برنامج آفاق أكاديمية، دائما نستضيف المختصين والأكاديميين من مختلف التخصصات الأكاديمية الموجودة في الجامعات والمعاهد الحكومية، سواء جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة عبدالله السالم. تابعونا في حلقتنا لهذا الأسبوع بعد هذا التقرير، نتعرف معكم على كلية جدا عريقة في جامعة الكويت وبتخصص جديد.
2: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت تعد من أبرز المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في العلوم الشرعية في دولة الكويت. تأسست الكلية عام 1982 بناء على رغبة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمة الله عليه، عندما أصدر المرسوم الأميري السامي بتاريخ 1981. بدأت الدراسة في الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1982 و1983، قد أنشئت لتكون مركز هداية للشباب الجامعي ومصدر إشعاع إسلامي متخصص تمتد أثره عبر الكويت إلى الأقطار والشعوب الإسلامية التي تتطلع إلى المزيد من الدراسات الشرعية والإسلامية. تضم الكلية عدة

0: أقسام وهي كالتالي: التفسير والحديث، العقيدة والدعوة، الفقه وأصول الفقه، الفقه المقارن، والسياسات الشرعية. أما قسم الحديث والتفسير هو أحد الأقسام العلمية الأربعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة الكويت، مختص في العلوم الشرعية المعينة لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فيدخل في ذلك عموم علم القرآن كتفسير تحليلي والتفسير الموضوعي وأصول التفسير وقواعده والدخيل في التفسير، وعموم علم الحديث كالحديث التحليلي والدراسات الأسانيدية والتخريج وتاريخ السنة والجرح والتعديل. وخريج هذا القسم يخرج متشبعا من أصول فهم الكتاب والسنة وتطبيقاتها.
1: التعلم ليس مهمة فقط، بل مغامرة لاكتساب المعرفة وتطوير ذاتك.
2: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج آفاق أكاديمية. يسعدنا اليوم أن نستضيف معنا على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور سعد فجحان الدوسري، أستاذ مشارك في قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت. حياك الله دكتور، وسعداء بوجودك معنا في برنامج آفاق أكاديمية.
3: الله يحييك، أنا والله أسعد، بارك الله فيك.
2: الله يحفظك دكتور. دكتور، إحنا نتكلم عن كلية الشريعة بداية والدراسات الإسلامية. هذه الكلية حقيقة اللي بنيت بسواعد أكاديمية بحتة، وأيضا كان أمامها الكثير من التحديات لإنشاء هذه الكلية دكتور. واليوم ما شاء الله الكلية تحتوي على برامج وصلت إلى مرحلة الدكتوراه. بداية دكتور، قبل ما نتكلم عن الكلية، نتكلم أيضا عن القسم اللي حضرتك يعني أستاذ مشارك فيه، وهو قسم التفسير والحديث. كلمنا دكتور عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة الكويت، وأيضا عن القسم اللي حضرتك يعني تعمل فيه في هذه الكلية.
3: نعم، أبشري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتشرف أسعدا بين أيديكم للكلام على هذا الصرح العظيم، جامعة الكويت وجه العموم، وكذلك كلية الشريعة على وجه الخصوص. بخصوص كلية الشريعة، الحقيقة كلية الشريعة هي إحدى كليات جامعة الكويت المتخصصة في العلوم الشرعية. وهذه الكلية تأسست في عام 1982، وذلك بعد صدور مرسوم أميري بتاريخ 13/10/1981، فهي بالحقيقة نتيجة صدور مرسوم أميري على يد الشيخ جابر الأحمد رحمه الله تعالى، وبدأت الدراسة فيها في عام 1983. وهذه الكلية في الحقيقة أنشئت لتكون مركزا أكاديميا متخصصا في تدريس العلوم الشرعية وإعداد كوادر علمية دعوية في الكويت. وهذه الكلية في الحقيقة تحوي أربع أقسام: قسم التفسير والحديث، قسم العقيدة، قسم الفقه وأصوله، وكذلك قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية.
2: نعم.
3: هذا من ناحية يعني الكلية. إذا تبغون نتكلم على يعني الأمور المتطلبة لتخرج الطالب في الكلية بشكل عام،
2: نعم،
3: ممكن نعطيكم إضاءة فيها.
2: نعم دكتور، يعني بالنسبة لي يعني آلية القبول في الكلية بمختلف تخصصاتها، أيضا قبل ما نتطرق إلى قسم التفسير والحديث في التخصصات الأخرى أيضا.
3: اي نعم، في الحقيقة يعني هي تخضع للشروط الجامعية بشكل عام. هناك يعني شروط قبول من ناحية النسب، وتحدد في كل سنة لكل كلية. فإذا يعني كان الطالب يعني حائز على ثانوية معتمدة من القسم الأول وزارة التربية، أو قسم المعاملات المعادلات في وزارة التربية، وقد اجتاز النسبة المطلوبة التي تحدد في كل سنة، يعتبر يعني مقبولا في الكلية. وإذا دخل الطالب الكلية لا يتخرج منها إلا بعد اجتيازه ل 142 وحدة. وهذه الوحدات في الحقيقة وحدات دراسية يحصل عليها الطالب للحصول على درجة الليصانص المعروف بالبكالوريوس في تخصصات الكلية. وهذه المقررات التي

0: يعني يتخرج بها بمجموع 142 وحدة، مقسمة إلى 4 أقسام: متطلبات جامعية،
1: نعم
0: هذه تشترك فيها جميع كليات الجامعة،
1: فهمت.
0: وهناك متطلبات للكلية الخاصة لابد أن يجتازها، وهناك مواد تخصصية إلزامية لقسم التخصص
1: نعم
0: الذي اختاره الطالب، وهناك مواد اختيارية للطالب. هذا يعني المقررات التي إذا اجتازها الطالب يعتبر في الحقيقة يعني مجتاز لشروط التخرج.
1: نعم
0: ويضاف إلى هذا شيء جميل، وهو أن الطالب قد يأخذ ما يسمى بالمساند،
1: التخصص
0: المساند
1: المساند. نعم
0: لكليته. فإذا كان مذهب كلية الشريعة وأراد، وهذا اختياري له، إذا أراد مساند ممكن يأخذ مساند من بعض الكليات مثل كلية العلوم الإدارية، كلية الآداب، كلية العلوم الاجتماعية.
1: نعم
0: هذه 3 كليات ممكن يعني يأخذ منها الطالب
1: تخصص
0: المساند
1: مختلف.
0: الذي يكون مع كلية الشريعة.
1: نعم نظام جدا جميل دكتور
0: أي
1: سعد،
0: نعم
1: أن الطالب يدرس تخصص رئيسي وتخصص آخر مساند، بحيث
0: صحيح، أي
1: كأنه
0: نعم صحيح،
1: دارس تخصصين، فبالتالي
0: نعم
1: يعطي مجالات أكثر للعمل بعد التخرج إذا حب يعمل في تخصصه الرئيسي أو إذا حب يعمل في تخصصه المساند. نتكلم الدكتور سعد الدوسري عن قسم التفسير والحديث، يعني هذا
0: أي نعم
1: القسم أبرز أهدافه ما يحتويه من مقررات.
0: أي في الحقيقة قسم التفسير والحديث هو أحد الأقسام الأربعة في الكلية، وهذا القسم في الحقيقة يعني هو يقوم على ركيزتين أساسيتين: الركيزة الأولى التفسير وعلوم القرآن، والركيزة الثانية علوم الحديث النبوي. هذا من ناحية الركائز لهذا القسم، لذلك سمي التفسير والحديث
1: والحديث
0: لأنهما تفسير والحديث يعني متلازمان في الشريعة الإسلامية. أما أهداف القسم فممكن توجز في عدة أهداف. الهدف الأول إعداد متخصصين في علوم القرآن الكريم والسنة النبوية، وتأهيلهم تأهيلا علميا لفهم النصوص الشرعية، لأنك تعرفين أختي أن يعني في كثير من الأمور قد ينحرف الإنسان بفهم غير صحيح،
1: صحيح
0: وتأتي مثل هذه الكلية وتكون صمامة أمان لفهم النصوص التي يقوم عليها الدين الإسلامي، القرآن والسنة. كذلك من الأهداف تدريس علوم التفسير وعلوم القرآن،
1: نعم
0: يدرس ويدرس بعد ذلك بفهم معتدل وسطي. كذلك من أهداف القسم تدريس علوم الحديث الشريف بشكل عام وخاص، مثل دراسة الأسانيد، علم التخريج، علم الجرح والتعديل، تاريخ السنة، الحديث التحليلي وغيره. كذلك من الأهداف تنمية البحث العلمي الشرعي في مجالات القرآن الكريم والسنة النبوية. فيأتي القسم وينمي البحث الشرعي في هذين الأمرين، بحيث يكون الطالب على يعني مكانة عظيمة بآلية متقدمة متطورة لهذا الأمر. كذلك من الأهداف إعداد قيادات علمية دعوية مؤهلة لتمتلك القدرة على التعامل مع القضايا المعاصرة
1: صحيح
0: من
1: ضروري.
0: خلال الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة فهما راسخا وسطيا منهجيا. كذلك من الأهداف العظيمة
1: نعم
0: خدمة المجتمع
1: صحيح
0: ونشر المعرفة الشرعية من خلال تخريج كوادر متخصصة. وتعرفين أختي أن في الحقيقة صمام الأمان للمجتمعات هو القيم السامية التي تنطلق من دين الحنيف، وأعظم ما يعزز هذه القيم نصوص القرآن والسنة، وهذا القسم متخصص في هذا الأمر،
1: نعم
0: فهو الحقيقة يعني قسم عظيم جدا.
1: صحيح دكتور، وفعلا احنا بحاجة لوجود يعني مثل هذا القسم في جامعة الكويت، يعني أسوة بالجامعات العريقة دكتور سعد، مثل الأزهر
0: أي
1: الشريف
0: نعم
1: وأيضا جامعة الملك سعود وأيضا الجامعات الأخرى، يعني اللي كانت عريقة أيضا في وجود كليات لدراسة الشريعة والدراسات الإسلامية. نعم دكتور، نتكلم عن أبرز المقررات اللي يدرسها الطلبة لديكم في هذا القسم، قسم التفسير والحديث. يمكن أوجزت لنا بعض
0: أيه.
1: المقررات الخاصة بالتفسير والأسانيد وغيرها، ولكن أبرز المقررات دكتور اللي تركزون عليها في هذا القسم، وهل هناك فترة تدريب عملي أو زيارات ميدانية أو مثل ما نقول تدريب عملي يتخللها في فترة الدراسة؟
0: اي نعم صحيح. يعني هناك مثل ما تعرفين اختي، بالنسبه للمقررات يدرسها هناك متطلبات جامعيه بشكل عام، يعني مثل جميع الكليات، يعني مثل اللغه العربيه نحو واحد نحو اثنين، هناك مبادئ التربيه، هناك مثلا مقرر حقوق الانسان، مبادئ الاقتصاد، هناك اللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه اختار الطالب، كذلك مبادئ الحاسوب، هذه مقررات جامعيه على جميع الكليات. هناك
1: نعم.
0: مقررات متطلبة للكلية نفسها، هذه يشترك فيها جميع الأقسام، مثل علوم القرآن علوم الحديث، وهذان مقرران خاصان في القسم نحن الذي ندرس
1: اي نعم
0: لجميع
1: طلبة
0: تخصصات
1: الكلية.
0: الكلية.
1: نعم
0: أي نعم جميع، كذلك تجويد قرآن واحد تجويد قرآن اثنين، هذا كله مقرر لجميع الكلية، بالإضافة إلى باقي المقررات التي تكون في الأقسام الأخرى، مثل عقيدة واحد، وكذلك يعني فقه واحد، وتاريخ التشريع وغير ذلك. كذلك بالنسبة هذا بالنسبة للمتطلبات الكلية. أما متطلبات القسم نفسه، التخصص نفسه،
1: أي نعم
0: فهي على قسمين. هناك متطلبات إلزامية، لا يمكن تخرج الطالب بهذا التخصص إلا باجتياز ذلك.
1: أي نعم
0: وهناك مقررات اختيارية الإلزامية، مثل علوم قرآن اثنين، علوم حديث اثنين، حديث موضوعي، تفسير موضوعي، مناهج مفسرين، حديث تحليلي اثنين، تاريخ السنة، دراسة الأسانيد، أصول التفسير، التفسير التحليلي اثنين، هذه كلها لا يمكن للطالب أن يتخرج إلا باجتيازها، ولا يمكن أن تكون غير موجودة في صحيفة التخرجات. أما الاختيارية فهي يعني عدة مقررات، مثل تفسير سيرة نبوية اثنين، تفسير تحليلي اثنين، حديث تحليلي اثنين، مناهج محدثين، سيرة خلفاء، وغير ذلك من المقررات الاختيارية،
1: نعم
0: بمعنى لو أضافها تكون يعني في تزيد وحدات تخرجه، لكن ليس ملزوما بها،
1: ملزوم
0: بمعنى لو اقتصر على متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية ومتطلبات التخصص تكفي. إذا أراد الاستزادة فهناك مقررات اختيارية.
1: أكيد دكتور.
0: أي نعم
1: دكتور نتكلم عن مجال سوق العمل، يمكن في
0: أي نعم
1: العديد من الأشخاص يعني يثير الجدل ويقول لي والله أنا إذا بدخل كلية الشريعة أو أبي ألتحق بالدراسة في كلية الشريعة شنو راح أشتغل، نقولها في الكويتي دكتور أو باللهجة العامية، ولكن مجالات العمل أكثر من ذلك بكثير في كلية الشريعة. دكتور كلمنا عن مستقبل سوق العمل بالنسبة لخريج كلية الشريعة بشكل عام.
0: إيه نعم والله في الحقيقة مجالات العمل الخريجين من كلية الشريعة كثيرة، مثل ما تفضلتي بعضهم سبحان الله يختزلها في يعني جهة أو جهتين، هذا غير صحيح.
1: نعم
0: يعني أنا أذكرها على وجه السرعة،
1: اي نعم
0: عندنا وزارة الأوقاف بجميع أقسامها،
1: صحيح
0: وعلى وجه التحديد المساجد، إمام مسجد، خطيب، مؤذن، هناك باحث شرعي في الوزارة، هناك باحث قانوني، كذلك جميع المناصب الإدارية، بل بعض المناصب الإدارية يشترط فيها تخصص شرعي،
1: نعم واليوم في حركة
0: تخصص
1: من
0: شرعي.
1: التكويت دكتور أيضا في
0: أي نعم
1: وزارة الأوقاف. نعم
0: صحيح. أي نعم هذا لابد يكون هناك طالب أو الموظف من التخصص الشرعي، ولا
1: نعم
0: يقبل من تخصص آخر.
1: نعم
0: كذلك وزارة العدل،
1: صحيح
0: باحث قانوني، باحث شرعي في بعض الإدارات، أعمال التوثيق والأحوال الشخصية كلها، يعني من ناحية يعني عقود النكاح، الطلاق، من ناحية الهبة، الوصية، الأوقاف بجميع
1: المواريث.
0: أنواعها، الأوقاف يعني الوقف
1: نعم
0: وصيغ الوقف
1: نعم
0: واشتراط الناظر على الوقف، كذلك فيما يتعلق بقسمة التركات والمواريث،
1: نعم
0: هذا لابد يكون لها متخصص شرعي، أبدا لا يقبل من غيره. وهذا يعني الأمر تعنى الكلية بإثرائه إثراء كبير جدا، وهي يعني الأحوال الشخصية. كذلك في وزارة العدل النيابة،
1: نعم
0: يعني هذا وإن كان لتخصص واحد في الكلية، لكن في الحقيقة هذا التخصص يحتاج قسمنا فندرسه في كثير من المقررات، وهو تخصص الفقه وأصوله، وهو شرط للنيابة. كذلك وزارة التربية،
1: صحيح
0: مدرس التربية
1: التربية
0: الإسلامية،
1: الإسلامية.
0: وكذلك مدرس علوم شرعية في المعهد الديني، كذلك البنوك الإسلامية والشركات المالية والاستثمار،
1: نعم
0: هذه كلها. وأنت تعرفين أختي الآن التوجه العالمي الاقتصاد الإسلامي،
1: صحيح
0: فلما تأتي مثل هذه البنوك ويكون هناك أقسام فيها المعاملات الشرعية، وكذلك شركات الاستثمار والاقتصاد تحتاج إلى المتخصص الشرعي على وجه التحديد.
1: أكيد.

0: من ناحية إيش؟ الرقابة الشرعية على المعاملات، تدقيق شرعي، باحث شرعي. وفي كثير من البنوك الإسلامية هناك لجنة بحث شرعي
1: أكيد
0: لي يعني تقييم المعاملات وإعطاء الحكم الشرعي لها. كذلك هناك استثمارات التمويل الإسلامي، لذا الكلية عندنا جزاهم الله خيرا انتبهوا لهذه القضية وأعطوها عناية خاصة. لذلك قبل سنة تم إنشاء يعني مركز الاقتصاد الإسلامي الذي يتبع الكلية، يؤهل يعني دارسين شرعيين في هذا الأمر. كذلك هناك الهيئات والمؤسسات الخيرية، وتعرف أن الكويت رائدة في هذا المجال،
1: أكيد طبعا.
0: فيكون الخريج الشريعة باحث شرعي فيها، مشرف برامج فيها، إدارة الأوقاف الخاصة بهذه الجمعية، وعندنا جمعيات حريقة ولها ميزانيات ضخمة ولها أوقاف كبيرة،
1: وهيئات أيضا
0: فيأتي
1: دكتور مثل بيت
0: الخريج
1: الزكاة،
0: الشريعة يعطي هذا الأمر.
1: مثل بيت
0: يعني
1: الزكاة والهيئة الخيرية الإسلامية
0: أي نعم، بيت
1: العالمية.
0: الزكاة
1: صحيح.
0: العالمية الخيرية. كذلك ما أنسى الدراسات العليا،
1: أي نعم.
0: عندنا في الجامعة عندنا دراسات عليا، خريج الشريعة له مجال في هذا الأمر بما يسمى بمعيد بعثة، وكذلك مساعد دكتور، وباحث في بعض المراكز التابعة للكلية، كل ذلك من التخصصات الشرعية،
1: دكتور
0: بالإضافة أختي إلى جميع العمل الإداري في جميع وزارات الدولة.
1: أيضا ما ننسى دكتور
0: هذا
1: وزارة
0: لا يمنع من، بل هو يعتبر يعني شهادة جامعية يأخذ عليها الكادر الجامعي.
1: ما ننسى دكتور أيضا وزارة الإعلام، عندنا
0: صحيح،
1: يعني
0: ما شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم والذكر الحكيم، وأيضا عندنا دكتور أيضا يعني القنوات التلفزيونية أيضا
0: ما
1: وقناة
0: شاء الله.
1: إثراء أيضا من القنوات يعني الإسلامية بطابع إسلامي بحت، وبالتالي إحنا نستقطب يعني من خلال وزارة الإعلام خريجي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ليكونوا مقدمي برامج ومعدين برامج في هذه المحطتين الرائدتين
0: ما
1: في
0: شاء الله،
1: التلفزيون
0: ماشي دليل
1: والإذاعة
0: طبعا.
1: دكتور. نعم نعم بالتأكيد يعني، وما شاء الله لك يعني دكتور مساهمات معنا في
0: الله
1: إذاعة
0: يخليك.
1: القرآن الكريم.
0: بالمناسبة على فكرة، في عندنا الآن طرح ما يسمى بالتخصص الإعلامي الشرعي،
1: ممتاز. نعم
0: تخصص إعلامي شرعي لسد حاجة سوق العمل فيه.
1: نعم نعم بالفعل دكتور، احنا نحتاج إلى ذلك. دكتور نتكلم عن مرحلة استكمال الدراسات العليا سواء في كلية الشريعة لديكم في جامعة الكويت أو حتى في الجامعات الأخرى العالمية دكتور، مثل جامعة الأزهر، يعني كثير من الخريجين حتى من الأكاديميين عندكم في الكلية كانوا خريجي الأزهر الشريف. دكتور نتكلم عن مستقبل الدراسات العليا لديكم، كلمنا عنه دكتور.
0: اي نعم، مستقبل الدراسات العليا بخصوص يعني كلية الشريعة
1: اي نعم
0: مستقبل زاهر جدا،
1: الحمد لله.
0: وهو يعني في الحقيقة بدأ قليل، لكن سبحان الله مع الوقت يكثر الطلاب وتتوسع الأقسام وتكثر يعني المقررات، ويتم استحداث مقررات دائما على تطوير ومراجعة هذه المقررات وتوصيفها. فعندنا مثلا في قسم التفسير والحديث فيما يتعلق في هذا التخصص، بالنسبة للدراسات العليا لابد أن نعرف أنها تتبع كلية الدراسات العليا وليست كلية الشريعة.
1: صحيح.
0: هناك كلية الدراسات العليا تدير جميع يعني الدراسات العليا في جميع الكلية، وتحتها برامج. من ضمن هذه البرامج ما يتعلق بالشريعة، كلية الشريعة، وهي في الحقيقة 3 برامج: برنامج الحديث، وبرنامج التفسير، وبرنامج الفقه. 3 برامج للدراسات العليا، وهذه البرامج فيها يعني مقررات لا يمكن للطالب أن يتخرج إلا باجتيازها في مرحلة الماجستير وكذلك مرحلة الدكتوراه. بالنسبة للماجستير لا يتخرج إلا باجتياز 21 وحدة، إذا اجتازها يعتبر يعني أنهى ما يسمى بدبلوم الدراسات العليا. ثم بعد ذلك يدخل في شرط الاجتياز، وهو تقديم رسالة ماجستير أو دكتوراه في مرحلة الدكتوراه. وهذه المقررات كلها في الماجستير والدكتوراه متكاملة، فما يدرسه في الماجستير يكمله ما يدرسه في الدكتوراه، وهي في الحقيقة متعمقة جدا، ليست فقط يعني عابرة بل متعمقة جدا. الطالب يخرج من هذه المقررات بعمق كبير، لذلك يكون مؤهلا لكتابة رسالة في تخصصه. ويعني دائما ندرسه في بداية المقررات ما يسمى بأصول البحث العلمي، كيف يضع البحث
1: سبل
0: العلمي
1: البحث. نعم
0: الدقيق
1: نعم
0: بشروطه وما يتعلق بنقاطه التي يجعل الرسالة تخرج على أكمل وجه.
1: أي.
0: وهذه الرسالة التي تكتب تخضع في الحقيقة إلى ثلاثة أمور. تخضع أولا إلى تدقيق المشرف للطالب أو الطالبة، فلا يكتب إلا بعد أن يراجع الدكتور أو الدكتورة. لما ينتهي بعد ذلك، أو قبل هذا عفوا، لما يقدم خطة لابد أن تكون الخطة خاضعة للمناقشة والسيمينار، فتعقد له خطة سيمينار ويناقش هل هو يعني أهل لكتابة هذا الموضوع. فإذا تم الانتهاء يتم الإذن له بتسجيل أطروحته، هذا كله بعد اجتياز المقررات.
1: أكيد نعم.
0: لما يتم تسجيل أطروحته يبدأ مع المشرف يكتب في رسالته. لما ينتهي أو تنتهي الطالبة يتم بعث الرسالة إلى محكم خارجي، حكم خارجي لا يعرفه لا المشرف ولا حتى الطالب ولا
1: من باب
0: إلا
1: الحيادية.
0: للدراسات
1: نعم
0: العليا.
1: من باب
0: يتم
1: الحيادية.
0: إرساله، يتم إرساله إلى محكم خارجي يحكم الرسالة ويعطي عليها الملاحظات. وهناك داخل البرنامج مناقشان، يناقشان الطالب أو الطالبة بعد أن يأتي تقرير المحكم الخارجي. فيتم مناقشة الطالب أو الطالبة ويكون الأمر على ثلاثة يعني نتائج، إما الاجتياز يعني قبول دون تعديل، أو تعديل للرسالة والملحوظات التي ألقيت عليه من ناحية المحكم ومن ناحية المناقشين، والأمر الثالث رفض الرسالة. وإذا تم رفض الرسالة يلزم الطالب أو الطالب بالكتابة مرة أخرى بتقديم موضوع جديد ليجتاز ويحصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه. فالقضية ليست سهلة
1: صحيح.
0: لكنها في الحقيقة ليست بصعبة،
1: نعم.
0: وهي أنا إذا أردت أن أقسم مراحل الجامعية من ناحية الصعوبة والسهولة، فالمرحلة الجامعية هي أصعب المراحل،
1: صحيح نعم.
0: ومرحلة الماجستير أسهل منها،
1: صحيح.
0: ومرحلة الدكتوراه أسهل من مرحلة الماجستير.
1: نعم بالفعل.
0: فالطالب لا يخ والطالب لا تخف، مجرد أنها تأتي بالشروط للقبول في الماجستير أو الدكتوراه يتم الأمر بسهولة. لكن لابد أن نعرف أن القبول مشروط، وهو النسب المطلوبة لتسجيل في برنامج الماجستير أو الدكتوراه. والنسبة كالآتي: بالنسبة للمعدل الجامعي العام لا يقل عن 2.67، أما المعدل الخاص للتخصص لا يقل عن 3.
1: صحيح.
0: ثم بعد ذلك التوفل، وهي يعني اللغة الإنجليزية، لا يقل عن 400. فإذا أتى الطالب أو الطالب هذه الشروط التسجيل سهل عبر الأونلاين واعتماد الشهادات، ويكون بعد ذلك اختبار للقرآن وكذلك يعني اختبار بسيط لمعلوماته، ثم يدخل في قبول أو في دراسة مرحلة الماجستير أو الدكتوراه. الأمر سهل، لا
1: أكيد.
0: يتم يعني الخوف منه ولا البعد عنه. يعني الدراسة هنا أولى بكثير، والله يا أختي الدراسة عندنا هنا معمقة وجميلة. أنا خريج 3 جهات: مرحلة الليسانس من السعودية الجامعة الإسلامية المدينة المنورة،
1: نعم.
0: مرحلة الماجستير من هنا من الكويت كلية الدراسات العليا،
1: نعم.
0: مرحلة الدكتوراه من جامعة الأزهر كلية أصول الدين.
1: ما شاء الله.
0: والله العظيم أقسم بالله أن جامعة الكويت كلية الشريعة وبرامج الماجستير والدكتوراه من أقوى البرامج في
1: صحيح.
0: العالم،
1: معروف معروف نعم
0: من
1: معروف.
0: أقوى البرامج في العالم.
1: معروف.
0: لذلك جميع جامعات العالم تعترف بكلية الشريعة وكذلك خريجيها.
1: بالفعل دكتور، يعني فعلا ما شاء الله كلية الشريعة والدراسات الإسلامية رغم نهضتها الحديثة ولكن هي ما شاء الله عريقة من خلال ضوابطها ومن خلال تخصصاتها الدقيقة ومن خلال تعمقها في البحث العلمي. دكتور قبل الختام لهذه الحلقة المثرية، نصيحة يوجهها الدكتور سعد الدوسري لإخوانه وأخواته الملتحقين للدراسة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمختلف المراحل الدراسية، دكتور شنو تحب توجه لهم من نصيحة؟
0: يقول: ليس الخبر كالمعاينة. أي طالب أو طالبة لما يتخرج من ثانوية ويريد أن يختار توجه من الكليات، قبل أن تختار انزل الميدان، زور كلية الشريعة وانظر، أو التقوا بالطلاب والطالبات الذين يدرسون فيها، انظروا إلى يعني يعني الجمال، وانظروا إلى التحصيل العلمي الدقيق، وكذلك الأريحية

0: وكذلك التميز في الأخذ والعطاء. إذا مجرد زيارة واحدة والتقاء بالطلاب أو المتعلمين وكذلك الدكاترة سوف ترون هناك يعني تحول كبير إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: كذلك في دراسة مثل هذه الكلية يحصل الإنسان على إن شاء الله خير الدنيا والآخرة،
1: أكيد.
0: وكما قيل: وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وما أقبح الكفر والخسران بالرجل. فلما الطالب أو الطالبة يدرس مثل هذا التخصص ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والله أن الله يفتح له الرزق من حيث لا يحتسب،
1: أكيد.
0: لكن يكون النية رفع الجهل عن نفسه، وكذلك الحصول على القيم والأخلاق الإسلامية التي تبعثنا على خدمة مجتمعنا وتطوير دولتنا الحبيبة.
1: بالفعل دكتور، احنا نشكرك شكر جزيل على حديثك معنا اليوم. الدكتور سعد فتحان الدوسري، أستاذ مشارك في قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، نقول لك دكتور بوركت لك هذه الجهود، شكرا لك جزيلا على هذه الإفادة معنا في برنامج آفاق أكاديمية.
0: يا مرحبا، وشكرا لكم على إتاحة الفرصة. بارك
1: الله
0: الله فيك.
1: يحفظك دكتور، شكرا لك، شكرا. إذن مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج آفاق أكاديمية. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، إلى اللقاء. كنتم مع برنامج آفاق أكاديمية، مع تحيات أسرة البرنامج: فطيم الظفيري، علي شعوف، محمد حسين، والمخرج عبد الله العنزي.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا. لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوغث الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور وهو الإسراف والتعدي.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيم.
3: تفضل يا أبو حمد، وقع هني.
4: تم.
3: وحمد يوقع على هالتعهد وخلاص الموضوع ينتهي إن شاء الله.
4: الله يعطيك العافية يا حضرة المحقق. مشكور، جزاك الله خيرها.
3: الله يعافيك، بس مرة ثانية خليك بشغلك أحسن لك.
4: إن شاء الله تعمل. تفضل هذا التعهد.

0: ظاهرة مرة واحدة ما عليه يا يبوي، بس انت بعد ما تعرف شنو ظروف الناس.
1: انا اكثر شيء يا يبوي كان يقهرني ان ما حد يحكي ما حد يتكلم.
0: اسمع يا ولدي، لو خليت خربت الكلمة الطيبة تأثر، والناس اجناس. انت سوي بصلك والباقي على الله.

0: يلا يلا خلنا نمشي، امك واختك يحتورك بالبيت
1: ان شاء الله. ان شاء الله يبا، حاضر حاضر، يلا مشين مشين.
0: ارتحت الحين؟
1: والله يا يبا انا على بالي اني قاعد اسوي شيء صح، لا تحمق علي. يلا هداك تفهمني اول شيء، فهمني بعدين هذا، والله ما قاعد اسوي شيء غلط يا يبا.
0: ادري ادري، بس مو كل شيء تشوفه غلط يعني لازم انت تصلحه.
1: بس يا يبا الناس وايد تتمادى، لازم نشوف حل حق هذه الظاهره.

0: الحمد لله على السلامة.
1: هاش صار خلص الموضوع؟
2: إيه، وقعنا تعهد وطلعنا.
0: الحمد لله، بس الحمد لله.
1: أنا مو قايلت لك من البداية لا تدخل نفسك بهالأمور؟
2: إيه قلتي لي خادر الحين شوفكنا إحنا الحين. إيه؟ خلاص تعلمنا الدرس، فهمنا.
0: والله خوش درس، وزارة التنظيم وانتهت بالمخفر.
2: المشكلة إن أنا كنت مقتنع إني سوبرمان المجتمع، يعني بسعد المجتمع في خدماتي.
0: زين، والحين شناوي تسوي؟
2: ولا شيء، من اليوم ورايح كل واحد وكيفه. أنا نأذوني طوف دوري بس كنت بنطم.
1: المهم إذا شفت طابور باكر لا تتحمس علينا بليز.
2: لا تخافين، أنا اعتزلت التنظيم رسمياً.
0: زين سويت يا يمه.
3: هلا بوزارة التنظيم. هلا والله، شخبارك اليوم؟
2: والله يا جماعة الخير، أنا اليوم صار لي موقف غريب.
4: خير بعد؟ صار
2: أنا كنت بمحل أبي أخلص لي شغلة، واقف دور بشتري أغراض معدات بحرية.
4: أكمل؟
2: واقف بالدور عادي، حال الناس، فيها شيء. ريال ماسك ميادير بلود خيوط، فيها شيء غلط.
4: لا ما فيها غلط،
3: بس لا تقول لي بديت تراقب الطابور بعد الصدمة.
2: أسكت، خل أقول لك. المهم واحد دش قدام الكل وقال بس سؤال وبمشي.
4: هي عاد هذه الجملة، هذه تحفظها.
2: آخ والله كنت خلاص، أنا بحمق عليه وبقوم أتكلم وأقول نفس كلمتي المعتادة. بس قبل لا أتكلم الموظف بنفسه قال لو سمحت وقف بدورك، حالك حال الناس.
4: كفو. زين مو كل الناس راضية على هالموضوع هذا.
3: حلو، يعني خذ شغلك منك.
2: صراحة عجبني الموظف، صحيح قالها بدون الخمسين دينار، ولكن كان حازم الموظف. حازم.
4: تدري ليش؟ لأن هالمرة في واحد قام بدورك.
2: نعم، هذا المطلوب، هذا اللي احنا نبيه وندور عليه، ان كل بني ادم يقوم بدوره علشان دورة الحياة في المجتمع تمشي وتكتمل. ويمكن هذا اللي انا كنت ابيه من البداية. يا اخي النظام زين، النظام ممتاز، الكل يبيه، الكل يحبه، كل واحد ياخذ دوره وينفذه ويطبقه وخلاص.
3: حلو، يعني انت الحين ارتحت خلاص، بس ما عندك شيء، خلص سالفتك صح؟ ايش رايكم نروح مطعم بحري؟ لان حدي وانا
2: يا با تفهم يا ابو فاتي. مشينا نروح نطق لوبستر.
4: ها قبل اللوبستر عندي شرط، انا بروح واطلب، بس ها ما نبي احد يطوف الدور قدام حمد، وبدال ما ناكل بالمطعم ناكل بالمخفر.
0: الناس يا عيالي طول عمرها مختلفه، في اللي يسال بدافع المحبه، وفي اللي يتدخل وهو مو حاس، وفي اللي يشوف نفسه أهم من غيره. وحمد كان يبي يغير هالسوالف كلها، بس اكتشف إن الدنيا ما تمشي بالقوة ولا بالغصب، ويمكن أحسن حل إن الإنسان يعرف متى يتكلم ومتى يطنش. وهذه كانت سالفة حمد ولدي وزير التنظيم.
5: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لأجلكم بنفس هذا الموعد. لأجلكم نعمل، كونوا معنا.

0: التحديات والفرص، نعمل من أجلكم لأننا نؤمن بأن البناء الحقيقي يبدأ من دعم الشباب وتنمية المجتمع وتعزيز روح العمل الخيري والإنساني. من هنا ننطلق لنكون صوتاً يضيء مسارات الأمل وحلقة وصل بين الأفراد والمبادرات التي تصنع الفرق. برنامج لأجلكم نعمل، نافذتكم على المشاريع التنموية وعرض لقضايا الأسرة ودور الإعلام في تمكين الأجيال ودعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية. برنامج لأجلكم نعمل، إعداد حمد لسهيل، تقديم محمد نزيد وحمد لسهيل، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج
1: طلال مالالله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج لأجلكم نعمل.
1: ضيف حلقة اليوم الدكتورة دانا مبارك الباحثة النفسية. في زمن أصبحت فيها الشاشات جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية، تتزاحم الصور والآراء والمقارنات، حتى بات الكثير من الناس يخلطون بين الثقة بالنفس وتقدير الذات وبين الحقيقة والصورة التي تصنعها منصات التواصل الاجتماعي. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على الفروق بين تقدير الذات والثقة بالنفس، ونتوقف عند دور منصات التواصل الاجتماعي في صناعة بعض الأوهام والتوقعات الغير واقعية، كما نناقش ثقافة الاستحقاق بين الوعي والأنانية، ونبحث معا عن الطرق الصحيحة لبناء تقدير الذات متوازن يمنح الإنسان طمأنينة والثبات والثقة الحقيقية.
0: وحول هذا الموضوع يأسرنا أن نستضيف الباحثة النفسية الدكتورة دانا مبارك. دكتورة دانا، حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
2: يا هلا فيك.
0: حياك الله والساعة المباركة وسعداء في تلبيتكم لهذه الدعوة.
2: تسلم.
0: بداية وقبل كل شيء انطلاقا من هذا المسمى الباحثة النفسية، ياريت لو تعطينا فكرة عن طبيعة هذا التخصص وهذا الجانب.
2: أنا عندي الدكتوراه بالصحة النفسية، وجانب الصحة النفسية هو من أهم الجوانب اللي تم دراستها والبحث عنها في هذا الزمن. طبعاً الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البيولوجية، ويجب الاعتناء فيها، ويجب البحث عن أفضل جودة لحياة صحية من الجانب النفسي خصوصاً في هذا الوقت.
0: نعم، جميل جداً هذا الحديث، وندخل أيضاً في محاور هذه الحلقة، هي عدد كبير من المحاور، لكن راح نبدأ في تعريفات عامة متعلقة في تقدير الذات وكذلك الثقة بالنفس. اليوم بدنا نعرف ما هو الفرق بين تقدير الذات وكذلك الثقة بالنفس.
2: الفرق بين تقدير الذات والثقة بالنفس، تقدير الذات يعتبر حاجة من الحاجات الأساسية عند الإنسان وفقاً لهرم ماسلو للإحتياجات الأساسية. طبعاً هرم ماسلو يتكلم عن 5 حاجات أساسية عند الإنسان يجب أن يتم إشباعها بطريقة سوية. فالحاجات هذه تبدأ من الحاجات الفسيولوجية وتمر بالحاجة للأمان والحاجة الاجتماعية، ومنها أيضاً تقدير الذات. تقدير الذات مو مثل الثقة بالنفس، لأن تقدير الذات يعتبر حاجة فلازم يتم إشباعها في مرحلة من المراحل العمرية، تمام؟ بينما الثقة بالنفس هي شيء جزئي ونسبي عند الإنسان، ويتم اكتسابه إما في مرحلة الطفولة أو إما في مرحلة أخرى في حياة الإنسان، لأن الثقة بالنفس تحتاج دعم، تحتاج تعزيز. الشخص اللي واثق من نفسه ممكن يكون عنده ثقة في جوانب معينة بحياته، بينما يفقد الثقة في جوانب أخرى.
0: نعم، اليوم بدنا أيضا نتكلم عن تقدير الذات. شنو تقصدين في هذا المصطلح؟
2: تقدير الذات هو أن يكون الشخص على علم ودراية في قيمته الحقيقية. يعني تقدير الذات يتم إشباع هذه الحاجة، بالتالي تدوم معاه للأبد لأنها تعتبر حاجة أساسية. تقدير الذات ممكن الإنسان يستمدها من خلال

0: تجارب الشخصية، تقدير الذات ما نقدر نشوفه إحنا بالعين المجردة، لأن إحنا أنت ممكن تشوف إنسان وتقول إنسان هذا عنده تقدير ذات عالي، وتقدير الذات بالمطلق بالمجمل يعني إنسان يقدر ذاته فقط، بينما الثقة بالنفس مستويات، يعني ممكن شخص عنده ثقة بالنفس ضعيفة وممكن متوسطة ممكن عالية، ممكن مثلا تلقاه عنده ثقة بالنفس في الجانب الدراسي ولكن في العلاقات الاجتماعية ما يمتلك الثقة بالنفس. كذلك الثقة بالنفس تمر بمراحل، يعني مثلا تجيب طفل تبي مثلا يكون أمام مسرح، لازم أنت تأخذه بالتدريج عشان يتم هذا الأمر بثقة عالية. بينما التقدير الذات هو يعني شيء ما تقدر أنت تشوفه، خاص بالشخص نفسه، هو عارف أنه يمتلك إمكانيات معينة، عارف أنه هو عنده قدرات معينة، بناء على هذه القدرات والإمكانيات يعمل على تعزيز نفسه.
1: نعم، شلون نعرف ان هذا الشخص مثلا واثق بنفسه ولا مواثق بنفسه؟ من خلال الشكل او من خلال النطق او المنطق او مثلا الحركه؟ في بعض الناس مثلا تلاقينا مثلا متردد في المشي، متردد في المداخلات، متردد في النقاشات في الجلسات الخاصه الاسريه، هل هذا يعتبر عدم ثقه بالنفس ولا هي مؤشر لعدم الثقه؟
0: هي تعتبر مؤشر لعدم الثقه بالنفس، ما نقدر نقول عدم ولكن ضعف الثقه بالنفس. وكذلك ترتبط في ثقته بالاخرين، يعني أنت لما تتكلم عن شخص يفقد الثقة في الكلام أو الحوار مع أشخاص معينة، فهو ممكن يعني بالأساس فاقد الثقة فيهم أهم. فالثقة بالنفس هي انعكاس على فكرة، يعني الطفل لما أنت يعني تعزز في الثقة بالنفس لازم تكون حذر حذر جدا في أنت شلون قاعد تبين له إمكانياته وقدراته. يعني على سبيل المثال عندك طفل قدراته في مادة الرياضيات ضعيفة، ما تقدر أنت تزرع ثقة عالية جدا عنده وتقول له يلا روح الامتحان أنت فول مارك، عرفت؟ فالثقة بالنفس لازم أنت تكون تزرع في عيالك الثقة الحقيقية عشان هم يوصلون لتقدير الذات. يعني مثلا ما يصير أنت تقول حق يعني مثل ما ذكرت مقرر معين أو مادة معينة أنت يعني سوبر
1: تشجع وتعلم أنه ما عنده معلومات،
0: ما عنده الإمكانيات، ممكن هو أقصى حد يوصل له مثلا تقدير مثلا 85%، فهذا الشيء سبب صراع عند الطفل نفسه، يعني يخليه يعاني أنه هو مثلا مو قادر أنه يوصل مثلا لدرجة معينة وفقا لآمال أمه أو أبوه. فتعزيز الثقة بالنفس عند أطفالنا أو أبنائنا ممكن يعني يجب أن هي تكون نعم. على قدر إمكانياتهم.
1: نعم، يعني نفهم من هذا الشرح حول هذا الموضوع أنه ما يصير مثلا تشجع ابنائك على شيء وتعلم منهم ضعفاء في هذا الشيء، مثلا كلعب في بعض الالعاب الرياضيه او مثلا التفوق الدراسي، فلازم تتاكد ان عنده معطيات وعنده ايضا مكتسبات وعنده مهارات من خلالها يتم اكتساب هذه الثقه بسبب قوه المعلومه.
0: بالضبط، حتى يعني لما انت مثلا تكون في جلسه عائليه ومعك ابنائك وبعض ابنائك يقدس الخصوصيه بأمور تخصه، فأنت تكشف هذه الخصوصية أمام الجميع وتقول تكلم عن مثلا الموقف اللي صار معك كذا ولا كذا واشرح، هذه أيضا تضعف الثقة بالنفس وحتى ثقة الطفل في والدينه، يعني
1: لأنك أحرجته
0: وهو كإمكانياته عنده ثقة عالية في أنه هو قادر على الاحتفاظ بخصوصياته وأنت سويت العكس.
1: أيضا بالانتقال إلى تقدير الذات، ودنا أيضا نعرف بعض الأمثلة حول هذا الموضوع أو بعض مثلا الشروحات المتعلقة في تقدير الذات، كيف ممكن للإنسان أن يعني يقدر ذاته؟ هل هو يعتبر تقييم مثلا من أجالس أو مثلا من أخاطب في هذا الجانب، أو أكتفي بالصمت لأن مستوى الحديث مثلا أقل من مستوى الأفكار اللي أملكها، أو مثلا بعض الناس ممكن تناقشون في موضوع أعلم المعلومة لكن أعلم أن بحثهم ما يكون فيه أي فوائد، لذلك ما يكون فيه نوع من المجادلة فأرتقي في الحوار.
0: تقدير الذات في هذه الأمور يعني دائما تبحث، أنت لما توصل مرحلة من تقدير الذات تبحث عن ما يناسبك، عرفت؟ فأنت بديهيا راح تعرف أنت من يعني من تجالس وتتناقش مع منه، فتقديرك لذاتك يكون نابع من معرفتك الحقيقية بنفسك. فهذا الأمر يعني مو مسألة ممارسة ولكن إدراك قيمتك الحقيقية من خلال خبراتك أنت الشخصية، من خلال أنت تجاربك مع الآخرين، فتوصل مرحلة تعرف وتميز شنو اللي يناسبك واللي ما يناسبك.
1: طيب، هل هناك تشابه بين تقدير الذات والثقة بالنفس؟ لأن يعني استشفيت من خلال هذا الحديث أن موضوع الثقة بالنفس يعتمد على أول شيء المعطيات والمعلومات والقوة الشخصية اللي تكمن في المعلومات والمهارة، ومن ثم أثق في نفسي. كذلك تقدير الذات أستشعر أن هناك أيضا معطيات وأساسيات موجودة، هل هناك تشابه في هذا الأمر ولا هذا شيء وهذا شيء؟
0: هما يختلفون عن بعض، لأن مثل ما ذكرت لك بالبداية لو تقول أنت تقدير الذاتي هو يمثل شنو، فهو يمثل حاجة، بينما الثقة بالنفس هي يعني تظهر في

0: سلوك غير لفظي مثلا أو لفظي، يعني أن الشخص يعني من وقفته، من طريقة كلامه، طريقة جلسته مع الآخرين، الآي كونتاكت، التواصل البصري، هذا كله يعطيك مؤشر عن الثقة بالنفس. بينما تقدير الذات أنت ما تقدر تشوفه، تشوفه في مواقف جدا نادرة، وقلة من الناس اللي يلاحظون الأشخاص اللي عندهم تقدير عالي لذاتهم. يعني مثلا تقدير الذات مثلا يعني تعرف مثل ما قلت لك اللي يناسبك واللي ما يناسبك. أنت ممكن ما تتواجد في مكان ما يناسبك مع أشخاص ما يناسبونك، فيعني ممكن يتم انتقادك على هذا الأمر، أنه ما يجالس، ما يجي مثلا، ما يتواصل بطريقة معينة. فتقديرك لذاتك هو أمر شخصي، يعني مو شيء ممكن يرى بالعين المجردة.
1: نعم. هل هذا الشيء يعني يكون بيني وبين نفسي، ولا أيضا أحتاج لي من يشجعني في رفع مستوى الثقة بالنفس أو تقدير الذات؟
0: هو البيئة طبعا، دور التنشئة الاجتماعية تلعب دور كبير، والبيئة الاجتماعية يعني ممكن تعزز أو يعني تعيش فيها نوع من الصراع، لأن الثقة بالنفس كذلك ممكن في أشخاص ما يكونوا داعمين لك. بينما مثلا تشوف بيئة العمل، أنت لو تجتهد ممكن في بعض الرؤساء ممكن ما يقدرون هذا المجهود، فأنت راح تضعف ممكن ثقتك بنفسك أو تعيش نوع من الصراع. بينما تقدير الذات هي كحاجة شخصية عندك، من الصعب يأثر عليها، يعني جانب البيئي والتنشئة الاجتماعية من الصعب تأثر عليها، لأن هي حاجة وتشبع خلاص. بينما الثقة بالنفس ممكن يعني تعيش في مستويات معينة.
1: نعم. علاقة التقدم في العمر في موضوع الثقة بالنفس، نجد مثلا بعض أبطال الأفلام أو مثلا المعروفين أو المشهورين اللي يعتمد شكلهم أو مثلا تشكيلة الوجه أو الأزياء أو الشكل مع بعض الأمور متعلقة في مثل الدراما والأمور هذه، تلاقين بعضهم مثلا بعض المشاهير في أواخر أيام عمره، في تقدمه في العمر يتغير شكله فيفقد جمهوره، فتلاقين يصاب بعدم ثقة بالنفس، يختفي فترة، أحيانا ممكن يعتزل اللعبة الرياضية أو مثلا المجال الفني أو غيره من هذه الأمور. هل بالفعل ممكن الثقة بالنفس أو تقدير الذات يخليني أتحدى تقدم في العمر؟
0: هو يختلف. إذا كان في مثلا تقدير الذات، هو راح يكتفي بإنجازاته، يعني هو عارف أن هذه إنجازات، يعترف بتاريخه ويكتفي فيه ويوصل لمرحلة أنه خلاص أنا واصل لمرحلة التكريم فقط. فبالنسبة لي الثقة بالنفس تعتمد على أنه هو الثقة بالنفس يستمدها من شنو. إذا كانت مثلا امرأة، هل هي تستمدها من الجمال؟ هل هي تستمدها من الإبداع؟ أو يعني في بعض الأشخاص مثلا تلقاه يتولى منصب، بعد ما ينتهي صلاحيته في هذا المنصب وينتقل مثلا كموظف عادي، ممكن يفقد ثقته بنفسه لأنه كان في حوالينا كثير ناس، فجأة صار ما حد يتصل عليه، ما حد يتواصل معاه. وهو ربط ثقته بالنفس في شنو؟ في التواصل والجمهور والناس اللي يتواصلون معاه وبينهم مصالح
1: وكذا. التغير اللي حصل.
0: إيه التغير. فيقعد مثلا يشوف تليفونه، ما حد دق علي، ما حد سأل عني، ما حد قام يبارك لي وكذي. فهذا التغيير اللي يحصل، أنت ترجع للثقة بالنفس هي مرتبطة بشنو؟ عرفت؟ فتقدير الذات يختلف تماما، لأنه مثل ما قلت لك هو شيء يعني مجمل، أنك أنت عندك تقدير بالذات خلاص، يعني حاجة وأشبعتها تبقى معك طول العمر.
1: نعم. اليوم بدي أتكلم أيضا عن المستويات المتعلقة بالرفاه والمكان. أحيانا نجد مثلا بعض مثلا القطارات أو السفن أو مثلا الطائرات، هناك أيضا مقاعد مخصصة للفئة العليا أو مثلا الكرسي الأثمن. البعض مثلا يعتقد أن مكانه هو بالفي آي بي، مثلا صار معه ظروف فجلس في مكان ما كان ملائمة. هل هذا الأمر، في بعض الناس يقول والله فلان من التواضع يجلس في أي مكان ما عنده مشكلة، في ناس عندهم مشكلة في هذه النقطة أنه لازم بالصفوف الأمامية، لازم في الواجهة الفلانية، لازم في الإشراق الفلانية، فتلاقين وجاهته تخليه يتحدى نفسه في هذا الأمر. هل هذا يعتبر عدم ثقة بالنفس؟
0: هي مرتبطة بالأمور المادية مثل ما أن ذكرت، أنه في أي مقعد أنا أجلس عليه وأي مثلا
1: أنا قيمتي راح تكون وين ما كنت، قيمتي موجودة
0: بالضبط. لا، مثل ما أن ذكرت أنه هي مرتبطة، يعني يربطها في الجانب المادي أكثر. فثقة بالنفس يرتبطها في الجانب المادي، مثل ما أنا قلت لك الثقة بالنفس ممكن تتزعزع، ممكن تتغير. يعني الشخص اللي عنده تقدير بالذات هو مثل ما قلت يقعد في أي مكان ما يهمه، يكون عنده تواضع، عنده مثلا حسب الظروف ما عنده أي مشكلة يعني. بينما الأشخاص اللي يربطون قيمتهم في الأشياء المادية أو الكماليات، ممكن يعني هذا الأمر يختلف معاهم إذا صاروا في درجة أقل.
1: نعم. ويمكن أيضا حديث الناس يؤثر، لأن هجوات الناس تختلف. مثلا بعض الناس يعني مثلا بعيدا عن موضوع المادي

0: بحت من ناحية أيضا الثراء أو غيره، لكن في بعضهم يقول والله فلان منصب عالي بس سيارته متواضعة، أو مثلا شركتها أو ماركتها رخيصة الثمن فينتقدونه لأنه استخدم هذا المركب. هل بالفعل نظرة المجتمع أيضا تؤثر في موضوع الثقة بالنفس، ولا الشخص الواثق من نفسه ما تهم هذه الأمور ومفروض أنه أيضا ما يلتفت لها
1: هو كل
0: ولا يواكب؟
1: إيه إذا يقدر يواكب. أنا قلت لك
0: شجعين المواكبة،
1: أشجع أنك أنت تختار شيء اللي يناسبك.
0: حلو.
1: يعني تقدير الذات معناته أني أنا أختار شنو اللي يناسبني. أنا ممكن أكون لاكجري
0: المظهر.
1: إيه بالضبط، أنا ممكن أكون لاكجري وفخمة في أمور معينة، لكن في أمور ثانية سيمبل وما أهتم. لكن
0: يدخل من ضمنها الأزياء وأيضا السيارة أيا
1: كان الكماليات والأمور الممتلكات العامة يعني.
0: حلو.
1: بينما تقدير الذات لازم أنه يكون الإنسان يعني مو مسألة يعني ثقة بالنفس. أنا مثلا أدخل مكان أقول أنا أقدر أو ما أقدر، تمام؟ يعني أنا مثلا دخلت مسابقة، ثقة بالنفس تقول لك أنا أقدر أني أفوز في هذه المسابقة. فثقة بالنفس لها طرفين، حدية يعني مثلا يا يصير يا ما يصير. بينما تقدير الذات شو يقول؟ يقول لك أنا نجحت ولا ما نجحت قيمتي ما راح تتغير، أنا ما راح أتغير، في أبواب أخرى، في أمور ثانية أنا مبدع فيها، عندي اكتفاءات أخرى.
0: جميل جدا هذا الحديث، وأيضا يقودنا إلى عدد من التساؤلات متعلقة في محاور هذه الحلقة مع الباحثة النفسية الدكتورة دانا مبارك. سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
2: في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.

0: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج لأجلكم نعمل مع ضيفتنا ضيفة الحضور الباحثة النفسية الدكتورة دانا مبارك. دكتورة دانا، نرحب فيك مجددا.
2: يا هلا فيك.
1: قبل فاصل تكلمنا بعدد من النقاط المتعلقة في الفرق بين تقدير الذات وكذلك الثقة بالنفس، والآن سندخل إلى محور شيق وجميل وأيضا حساس في نفس الوقت، ويعتبر ظاهرة هذا العصر، وهو أيضا السوشيال ميديا وأيضا التواصل الاجتماعي وأيضا فيما يتعلق في صناعة الوهم. اليوم قبل يمكن في بداية عالم الانترنت كان أكثر الناس مثلا يدخل في اسم وهمي ويتحدث مع الناس بصفة مجهولة، الآن أصبح الشخص يصور نفسه ونعلم منه هذا الشخص ويتحدث وأيضا ينظر في بعض الأمور. اليوم بدنا نتكلم عن السوشيال ميديا وصناعة الوهم.
2: السوشيال ميديا يعني سلاح ذو حدين، فيها الجانب الإيجابي وفيها الجانب السلبي. أي شخص قادر على أنه يوصل للمنصات الاجتماعية ممكن أنه يوصل صوته ويوصل رسالته، ولكن المشكلة في أن البعض منهم يكون غير ذوي اختصاص، يعني شخص يتكلم في أمور
1: يعني مسموع لجمهوره لكن قد يكون غير مختص
2: جدا. فلما نشوف أنه وسائل التواصل قاعدة توصل بعض المعلومات وقاعدة تأخذ حيز كبير، خصوصا في جانب المشاهدات عندنا، يعني المراهقين والشباب وجميع فئات المجتمع، تمثل هذه الطرح اللي قاعد يصير قاعد يمثل بيئة غير واقعية، فبالتالي يتوجب أن احنا نختار ونعلم أبنائنا ونوعيهم منو يتابعون.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا أيضا إلى تساؤلات مختلفة ومنوعة حول هذا الموضوع. اليوم نجد أكثر الناس أصبح يجعل بعض البرامج أو بعض مثلا المشاهير كجانب استشاري له، فيعجب بحديث أحد الأشخاص يتكلم عن تجربة قد تكون حقيقية لكن مو دارس ولا مختص، وينصح ويوجه بعض التوجيهات إلى درجة أن أصدرت بعض القوانين والتوجيهات أن لا تأخذ المعلومات خصوصا الطبية من عالم السوشيال ميديا إلا من مواقع معتمدة رسمية من الدولة حتى لا تضر نفسك وصحتك. اليوم شنو ممكن يضرنا

0: نتواصل مع أشخاص دون معرفة اختصاصهم فقط لأن عاجبني كلامه.
1: بعض الأشخاص اللي يتم اللي يعني خلينا نقول مؤثرين، وهم فعلا مؤثرين، قاعدين يأثرون على فئات المجتمع. تأثير السوشيال ميديا في هذا الجانب ممكن يأثر على تقدير الذات، وممكن كذلك يأثر على ثقة بالنفس، وممكن يأثر على ثقة الأشخاص بينهم بين بعض، لأن بيئة السوشيال ميديا بيئة جدا ضخمة، وما في يعني للأسف ضوابط أو قوانين تمنع أن بعض الأشخاص يعني أو تقيدهم في المحتوى اللي هم ينشرونه. فبالتالي ممكن نقع في فخ المقارنة الاجتماعية، يعني كثير من الأشخاص يتكلمون فيما ليس لهم فيه علم، يعني للأسف يتكلمون عن مشاكل اجتماعية وبعض الحلول، فللأسف هني قاعد يقومون في دور المختص النفسي أو الاجتماعي، وبالتالي يتم طرح بعض المشكلات والحلول للأسف بتطرف شديد، والبعض منهم إحنا ما نعلم عن خلفيتهم، التنشئة شلون هم نشأوا، شل طفولتهم، الجانب الدراسي الأكاديمي العلمي، يعني حتى ما نعرف إذا هم عندهم إنجاز حقيقي في حياتهم، بينما يتم أخذ النصيحة منهم بشكل غير علمي، فبالتالي يتكلمون في أمور ممكن تخص عامة الشعب لكن بطريقة يعني فيها نوع من التطرف نتيجة لمعاناتهم. هم أشخاص يتكلمون عن معاناتهم، يتكلمون عن القصص اللي هم عاشوها والمآسي اللي هم عاشوها، لكن بالتالي يترجمونها على أنها قصة نجاح للأسف. فهذا الشيء جدا يأثر على فكرة سلبيا على المراهقين والشباب، لأنه قاعد يشوفون أنه لما أكون شخص سيء بالمقابل أنا لي قصة نجاح راح أعيشها بدون تعب، بدون مجهود، بدون لا أنا أحصل على شهادة، ممكن أحصل على الثراء الفاحش، بينما هذين الأشخاص أنت خلف الكواليس ما تدري هما ممكن يمارسون سلوكيات غير سوية، فبالتالي التأثير يكون يعني جدا متطرف للأسف.
0: الباحثة النفسية الدكتورة دانا مبارك، لازال الحديث مستمر في برنامج لأجلكم نعمل، ولازلنا في محور السوشيال ميديا وصناعة الوهم. كثير منهم من المشاهير خصوصا في بداية الانطلاقة كان يدعي الحياة المتعلقة في الرفاه والثراء، فتجدين يصور أجمل ما في زوايا المكان، أجمل السيارات الفارهة، كذلك بعض الكلمات التي تحمل في طياتها أفكار تؤدي إلى صورة وهمية غير حقيقية، وكثير من أصدقائهم يعلمون أن هناك أبعاد غير حقيقية في ما يطرح. اليوم ما مدى تأثير هذا الأمر للمظاهر الخداعة والوهم في هذا الجانب؟
1: أما في بعض المصطلحات اللي تم إطلاقها في هذا الجانب، الثقة بالنفس وتقدير الذات، إن لما تقدر ذاتك أنت تملك استحقاق عالي، وكلمة الاستحقاق هو بمعنى أنا أستحق الحياة الكريمة، أنا أستحق العلاقات الجيدة الممتازة، أنا أستحق الثراء، أنا أستحق الأمور هذه كلها، لكن ما يتكلمون عن التعب اللي ممكن أنت تحصل عليه، يعني ما يتكلمون عن الجانب اللي الحقيقي من وراء هذا الاستحقاق. بينما الاستحقاق يعني يفترض أن يعني لما نجي نتكلم عنه من جانب نفسي وحقيقي وواعي، أنا أستحق الشيء اللي يناسبني، أنا أستحق الشيء اللي أنا على قدر تعبي وعلى قدر إمكانياتي وقدراتي، فيصير في نوع من الوهم أنه يصير في مبالغة، وأشخاص يأخذون مكان مو مكانهم لكن أيضا عن طريق الوهم.
0: نعم، جميل جدا هذا الحديث مع الدكتورة دانا مبارك الباحثة النفسية. لا زال الحديث مستمر حول أيضا عالم السوشيال ميديا وصناعة الوهم. اليوم قاعد نشوف أيضا ما مدى تأثير هذا على العلاقات الزوجية. نجد مثلا بعض الزوجات يتابعون بعض الحسابات لبعض الأزواج مثلا في مرحلة السفر، مراحل مثلا الشراء، الهدايا المبالغ فيها، فتتجه إلى الزوج وتطلب منه طلبات مماثلة. هذا الشيء أعتقد سبب مشاكل زوجية وأيضا كان دوافع لمشاكل كبرى. هل بالفعل الخطأ يقع على صانع هذا المحتوى أم من يتابع هذا المحتوى ويطبق على حياته الشخصية؟
1: بالنسبة للأشخاص اللي يتأثرون بشكل مباشر ويقارنون حياتهم في حياة المؤثرين، الخطأ يقع على يعني للأمانة المتابع نفسه، يعني أنت تملك داخل يعني الموبايل أن أنت تملك أكثر من منصة، تملك أكثر من شخص ممكن تتابعه، لكن اختيارك لبعض الأشخاص اللي ممكن يستفزونك في هذا الجانب ومقارنة حياتك في حياتهم أمر يعني غير واعي وغير ناضج أبدا. فيعني نحتاج هني شوي جانب يعني توعوي أكثر يعني. وأنا اللوم ممكن يكون على الأشخاص اللي يملكون حسابات ويملكون يعني في هذه المنصات يملكون صوت وما يوصلون أو يوجهون الأشخاص في أنهم يختارون بوعي منو يتابعون. كذلك يعني كنت أتمنى أن يكون في ضوابط في خصوص يعني بعض المؤثرين اللي يتكلمون عن الجوانب الاجتماعية والنفسية، لأن هذه مصيبة، لأن ممكن أنت تشوف أشخاص غير مختصين مثل ما قلت لك يتكلمون في الجانب الاجتماعي والنفسي بطريقة هما المتابع هو ما يدري هل هذا يعني شيء علمي أو لا، لكن فعليا هما أشخاص فقط ناطقين يعني غير مختصين. فأتمنى لو يكون في يعني نوع من الضوابط الحقيقية اللي تحد من هذه الظاهرة.
0: طبعا لا شك هذا الحديث في هذا الجانب في عالم السوشيال ميديا يستحق منها حلقة كاملة حول هذا الجانب، لكن أيضا تناولنا موضوع الوهم اللي يعتبر أيضا ركيزة أساسية وشيء محوري ورئيسي أدى إلى مشكلات عدة في هذا الجانب. اليوم هل هناك بالفعل من يعيش الوهم؟ يعني مثل والله في بعض الأمثلة يقول لك والله فلان كذب وصدق كذبته، هل بالفعل أحيانا في بعض الناس يصنع له صورة ويعيش في داخل هذا الصورة وهذا الفيلم حتى يتفاجأ بالنهاية أنه دخل في عالم الخيال الواسع الغير حقيقي المخالف لواقعه وأيضا حياته وأيضا عاداته وتقاليده؟
1: أي ممكن بعض الأشخاص ممكن يعيش الوهم بطريقة غير واعية، يعني هو يعيش الوهم بطريقة غير واعية لأنه
0: يستمر في هذا الجانب
1: يستمر فيها ويعني يتأثر ويتعامل على أساسها، فبالتالي راح يوصل لمرحلة صدام يعني مع نفسه ومع الواقع اللي هو يعيش فيه. هذول الأشخاص ممكن يعني غالبا يعني
0: هل يصابون بأمراض نفسية في هذا الجانب أو ممكن تؤدي
1: طبعا على حسب شنو هو نوع الوهم. يعني أنت تتكلم مثلا يتلبس شخصية معينة مثلا
0: هو مثلا يدخل في مرحلة الراحة ومن ثم يعتقد أنه مو فقط مرتاح ماديا بسبب الدعايات، إنما هو أصبح ثري فيجلس مع الأثرياء ويتفاجأ في مستوى المادي المنخفض، فيصير في صراع نفسي في التحدي وفي الحديث وفي أيضا أنه يقع ما بين طبقتين، فأيضا ممكن أيضا أن يشمت في ناس أقل منه في المستوى المالي أو الرفاه اللي عايشة، فيكون بين نارين في هذا الجانب.
1: ممكن قد يصاب باضطراب يعني ممكن لأنه هو قاعد يعيش شخصية أو واقع مو واقع، لكن يعني انت تقصد الشخص المؤثر يعني ولا
0: بالضبط الشخص المؤثر اللي يصنع هذا المحتوى.
1: هو يصنع هذا المحتوى ويتظاهر فيه، ولكن راح يلقى مثلا مردود من خلال المشاهدات الرقمية. هو المشاهدات الرقمية العالية ما تعني ان جودة المحتوى
0: بالضبط،
1: هي تعني عدد التفاعل فقط، يعني الاشخاص اللي يتابعون والاشخاص اللي يعني مثلا يعملون لايك او كذي، لكن ما يعني أن المحتوى جدا جيد.
0: نعم، اليوم لو بنتأكد بالفعل أن هذا الشخص اللي قاعد يصنع محتوى، في بعض الناس مثلا عنده حرفة معينة فتلاقيه مثلا ينقل يومياته عبر هذه البرامج فيصير لها متابعين، لكن في ناس ممكن يخلق قصة درامية غير حقيقية أو يختلق بعض المواقف حتى يتم انتشار هذا الموقف، يكون وهمي يكون أيضا كله مبني على الكذب. اليوم شنو نوجه رسالة لمن يصنع محتوى ما منه فائدة لكن يبحث عن كثرة المتابعين حتى يتعاقد مع الشركات أهل الدعاية والإعلان؟
1: هما يعني أنت مثل ما ذكرت إن هما راح يتعاقدون مع شركات الدعاية والإعلان، فهما بالمقابل لازم يكون عندهم مشاهدات عالية.
0: بالضبط.
1: بالشيء الجيد وغير الجيد هما يبون فقط متابعات. يعني الهدف واضح بالنسبة لهم، هدف مادي بحت، غير مهم عندهم الشكل اللي هم يظهرون فيه
0: أو بعض الأخلاقيات أو بعض الشكليات،
1: ممكن يخلقون مشكلة، يخلقون لا سمح الله فضيحة معينة
0: عشان تفاعل،
1: عشان ينتشر هذا الأمر وعشان يصير فيه تفاعل، عشان بعض الأشخاص يحبون أن ينذكر اسمهم يطلعون ترند في أي كان المسألة، لأن بالمقابل راح يصير يعني على كثر ما هم يطلعون بالسوشيال ميديا على كثر ما أنه يصير في ضغط عليهم من جانب الإعلانات والجانب يعني أكيد. نعم. هو مادي بحت. نعم.
0: ختاما في محور السوشيال ميديا وصناعة الوهم، هل هناك إضافة أو نصيحة أو توجيه حابة تقول لنا أيضا لأولياء الأمور أو أبنائنا المراهقين في هذا الجانب؟
1: يعني أنا أوجه الكلام لأولياء الأمور وكذلك لأي شخص ناضج حاس أنه هو قادر أنه يختار بالضبط شنو المحتوى اللي هو يناسبه، المحتوى اللي يطور منه، يعني تابعوا الأشخاص اللي لما تشوفها تحس أن أنت قاعد تطور من نفسك.
0: الله.
1: الأشخاص اللي ممكن

0: ممكن إنه
1: يغير فيك.
0: يغير فيك للأفضل.
1: بالضبط.
0: ما يمنع إنك أنت تتابع يعني جانب كوميدي كرفاهية يعني، أو إنك تستمتع لشخصية معينة عاجبتك، لكن لا تنجرف خلف الوهم اللي هم يصنعونه، ولا تقارن حياتك بأي شخص لأن أنت ما تدري شنو خلف الكواليس.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث، وأيضا سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا مع ضيفتنا ضيفة الحضور الباحثة النفسية الدكتورة دانا مبارك.
2: في برنامج من أجلكم نعمل، قصص ملهمة من رحم التحديات تولد الإنجازات. استمعوا معنا لهذه القصص.

0: الشباب هم نبض التنمية، عندما تتحد الأسرة ينهض المجتمع.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا أزال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور الباحثة النفسية الدكتورة دانا مبارك. دكتورة دانا، نرحب فيك مجددا.
2: يا هلا فيك.
1: قبل الفاصل تكلمنا في عدد من النقاط متعلقة في عالم السوشيال ميديا وصناعة الوهم، وكان أيضا لك استرسال جيد في هذا الجانب حول بعض الظواهر الشائعة حول هذا الأمر، بالإضافة إلى بعض النصائح والإرشادات. اليوم أيضا ودنا نتكلم عن ثقافة الاستحقاق، وهي بين الوعي والإنابة.
2: ثقافة الاستحقاق، لما أنت تتكلم عن كلمة استحقاق بمعنى لو تترجمها يعني للشخص نفسه، مثلا يقول أنا أستحق أو أنا أستاهل هذا الشيء، شنو علاقتها في الثقة بالنفس أو تقدير الذات؟ أو ما أستاهل، فلكن الدارج الحين أنك أنت تستحق كل شيء يعني للأسف. وهذا شيء أيضا غير منطقي،
1: ما في حد يقول
2: يعني
1: أكثر من حقي هالشيء ولا؟
2: أي يعني أن
1: طمع،
2: طمع مو بس طمع يعني
1: بالأفضلية.
2: إيه يعني ليس كل ما يتمناه المرء ويدركه يعني. صحيح. إحنا بالنهاية مسلمين ونؤمن بالقدر، ونؤمن أن ممكن عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم.
1: صحيح.
2: نؤمن بالأرزاق، نؤمن بالسعي، مو كل شيء تسعى له ممكن تحصل عليه، لكن هذه الثقافة تتنافى، هي طبعا ثقافة سوشيال ميديا، هي تتنافى في الجانب النفسي العلمي. يعني لما تقول مثلا الاستحقاق علاقتها بالثقة بالنفس أو تقدير الذات، راح يصير في صراع، يعني راح يصير في صدام حقيقي، لأن أنت لما تقول أنا أستاهل هذا الأمر، الثقافة الدارجة الحين أنه هو راح يجيك من نفسه بدون سعي، أنت راح توصل حق هذا الشيء بسهولة جدا، إحنا في عصر السرعة. ولكن بعض الأمور ممكن تجي يعني يوم وتروح خلاص، يعني مو كل شيء راح يدوم معاك إذا ما كان في عندك أنت الإمكانيات اللي أساسا تحافظ فيها عليه. الاستحقاق الصحي، لو إحنا بنجي كجانب علمي، الاستحقاق الصحي إن أنت تمنح الشيء اللي أنت قادر على أنك أساساً توصل له. يعني العالم والكون ما رح يعطيك كل شيء أنت تستاهله أساساً، يعني ممكن أنت تشوف بوجهة نظرك إن هذا الشيء أنا أستاهله وأنا أستحقه، لكن يعني الله سبحانه وتعالى له رأي آخر. المشكلة هني إن الاستحقاق قاعد يتحول لصورة مثل ما ذكرنا في المحور السابق، صورة الوهم. فيعيش الإنسان في نوع من الحزن. ممكن بعض الأشخاص يحس إن أنا ما حصلت مثلا، يعني كثير ترى على فكرة أشخاص فتحوا مشاريع حجة إن إحنا راح نوصل وإحنا راح نصير مثلا بالسوشيال ميديا، وفي بعض الأشخاص حاولوا إن هم يدخلون في هذا العالم ما قدروا إن هم يكملون، لأنهم مو قادرين يتحملون مثلا الانتقاد، مو قادرين يتحملون الصورة اللي المؤثر الحقيقي الآن اللي قاعد يتحملها كاملة، فهم ما يملكون المقومات أساسا.
1: اليوم بدنا نتكلم أيضا بعين المدير، وخصوصا أيضا المدير التنفيذي اللي يتجول بين الأشخاص والأفراد ويراقب الإنتاجية، خصوصا في المصانع والأماكن اللي فيها إنتاجية عالية. نجد بعض الأشخاص مثلا يطبطب على موظف يقول أنت مكانك هنا، أنت مكانك هنا، فيقيم الشخص من خلال الأداء والانتظام والجهد والحرفية العالية. فهل بالفعل التقدير أحيانا يكون أيضا من عين أخرى مو من عين الشخص نفسه؟ يعني ما يكون تقدير الذاتي بيني وبين نفسي، أعلم أني أجيد هذا الشغل، لكن تقييمي بين الرفقاء من يقدر؟ يقدر أيضا الشخص المراقب العام. هل بالفعل يجب أن أنتظر من يقيمني، ولا لازم أشتغل على نفسي حتى أعلم أن قيمتي واستحقاقي أعلى من غيري كدرجات كطالب كأي كان؟
2: بالضبط، هذا أنا أرجع هذا الموضوع للرزق من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تتكلم عن شخص مهما كانت إمكانياته أو يعني السي في ماله، يعني مثلا يكون
1: حافل
2: جدا وممكن ما يحظى بالفرص، صح ولا غلط؟
1: بالضبط.
2: بينما شخص بسيط جدا يحظى بهذه الفرصة، هذه أرزاق موزعة من الله سبحانه وتعالى. ما نقدر إحنا نوقف عند هذا الحد ونقول أنا ما أبي أسوي شيء وأنطر الرزق يجيني على ثقافة الاستحقاق، أني أنا أستحق أني أكون مدير في المقابل أن أنا ما أبي سي في. وهذا دليل، أكبر دليل على الأشخاص المؤثرين الحين بالسوشيال ميديا ما عندهم سي في حقيقي. يعني ان انت مثلا تتكلم عن مثلا اشخاص، يعني حتى البعض منهم ما يملك وظيفه اساسا، فموضوع اني انا انطر احد يقدرني هذا امر يعني ما راح يكون شيء صحي بالنسبه للشخص، لان انت لازم تشتغل على نفسك، انت لازم تبذل وتسعى عشان تحصل على الشيء اللي انت تستحقه. المكان اللي انت فيه تحس انك مو قاعد تاخذ حقك منه، تقدر انك انت تنتقل، عندك فرص وعندك خيارات. التقدير يمكن يجيك في مكان وما يجيك في مكان ثاني. ونرجع ونقول إنه يعني على طار الأرزاق، هي ممكن تكون رزق وباب من الله سبحانه وتعالى.
1: لا شك في هذا، أكيد نؤمن بالقدر خير وشر، لكن اليوم بدنا نتكلم على الأمر المتعلق في العلاقات بين الناس. هل بالفعل أحيانا ممكن الشخص يرى في نفسه استحقاق لكنه ما حصل هذا الاستحقاق؟ يعني مثلا شخص يرى مثلا أن اجتهاده في هذا الجانب راح يحقق له هذه الأهداف لكن ما تحققت، مو أمر قدري، أمر عدم تقدير من الجوانب المحيطة فيه كمسؤولين، كظروف عامة، الأمور هذه، هل هذا يؤدي إلى ضعف الإنسان ولا ممكن هذه الأمور معارك داخلية تخليه ينتصر على نفسه وعلى المحيط فيه؟
2: يعتمد على أنت شنو سويت حق نفسك، أنت يعني شنو السلوك أو الطريقة اللي أنت قاعد تعرض فيها يعني إمكانياتك ومهارتك. بالضبط، يعني في أشخاص ممكن يغلب عليهم الخجل، تقدير الذاتة، يعني هو عنده مثلا إمكانيات جدا عالية ولكن تقدير الذاتة منخفض، يعني يحس أنه هو
1: أقل من ذلك مثلا،
2: أقل من ذلك، أو أنه يجب أن الناس هم اللي يشوفوني مو أنا اللي أروح أعرض إمكانياتي. أو هذا مثلا بالوظيفة، لا أفرض نفسك، اشتغل وخلي شغلك مثلا يشوفونه، يعني أنت في هذا الجانب، يعني خاصة في جانب العمل، اسعى لغاية ما أنه يعني الباب اللي أنت تطقه يمكن ما يفتح، جرب طرق ثانية لعل هذا الباب ما يناسبك.
1: يمكن ذكرتيني في أيام الدراسة والطلابية في السابق، نجد بعض المتفوقين دراسيا قليل كلام وبعضهم خجول وما يتكلم، لكن بالامتحانات يبدع، لاقي أعلى درجات عند هذا الشخص الساكت. بغض النظر عن هذا الأمر، في بعض المعلمين يعتقد أن الشخص المبادر أو مثلا الجريء من الطلاب يهجى فيه أن هذا يكون متفوق، لكن يتفاجأ في العلامات الحقيقية والمحك أن هذا الشخص المنطوي قد يكون أفضل من غيرك. لكن هل بالفعل هناك طريقة أو مهارة معينة ممكن نخلي شكليا يوازي داخليا في هذا الجانب، ولا هذه يعني من الأمور الصعبة تعتبر؟
2: لا هي مو أمور صعبة، لكن هي أنا يعني للأمانة
1: إن كانوا من أبنائنا أو من رفقائنا أو مقربين من ممكن ننصحهم، يعني
2: غالبا غالبا هم يكونوا من المقربين، لأن أنت تتكلم عن مرحلة عمرية يعني صغيرة، يعني مثلا في مقاعد الدراسة. شوف هو الموضوع محزن صراحة، أن الشخص يملك إمكانيات وعنده ذكاء وعنده مثلا قدرات
1: قوة حفظ،
2: لكن بالمقابل ما حد قاعد يحس فيه، متى ينتبهوا له في وقت الامتحان والدرجة. يعني هذا الجانب أنا يعني ألوم فيه الوالدين اللي ما يغذون شخصية أبنائهم
1: أو يطورونها،
2: يغذونها من ناحية أن يعني ممارسات على فكرة وسلوكيات بسيطة، يعني أن مثلا تسلم على أستاذك لما تشوفه، تسلمين على أبلتك لما تشوفينها، ممكن أن يكون تشاركين في أنشطة تثبتين فيها وجودك، اسمك داخل المدرسة، ممكن تشاركين في فعاليات في الإذاعة المدرسية. هذا الجانب أنا ألوم فيه الوالدين، لأن هم اللي يصنعون الشخصية. هو الثقة بالنفس مو بس يعني أمر لازم يكون موجود في الشخص وخلاص انتهى، لا، انت شلون تمارس ثقتك بنفسك. يعني الثقة بالنفس هي شيء داخلي، تعتبر صفة في الشخص، لكن السلوكيات تعكس هذه الثقة بالنفس. تقدير الذات كذلك يجب ان احنا نعطي ونشبع هذه الحاجة عند أبنائنا، بالتالي هم راح يكونون في وسط المجتمع، سواء البيئة المدرسية، سواء المجتمع العائلي، سواء المجتمع المحيط البيئي، يكونون فعالين. يعني طريقة أسلوبهم لما يتكلمون، ننمي فيهم هذه المهارات، مهارات الكلام، مهارات المجاملة، مهارات يعني أنك تسلم، تمشي وتسلم على مثلا أساتذتك، زملائك. فهذه يعني مهارات سلوكية يعني تأثر على هذا الجانب.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث، وأيضا يقودنا إلى عدد كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع مع أيضا الدكتورة دانا مبارك الباحثة النفسية. دكتورة دانا، يعني في بعض الناس مع الأسف يلجأ إلى الحكم على الناس من خلال الشكل مو خلال التصرف، يعني والله مثلا فلان شكله كذي أعطيه تقييم عندي، وفي ناس من التعامل بعد ما يتعامل يقيم بغض النظر عن الشكل. اليوم هل بالفعل أحيانا ممكن يكون الشكل العام أو المظهر العام يوحي بطباع الشخصية؟
2: ممكن. هو شوف المظهر العام هو الشيء اللي أنت تقدم نفسك فيه أمام الآخرين. فالمظهر العام لما يكون مثلا لبسك التقليدي أو يعني الشكل والمظهر، هو يعطي انطباع للناس وما ينفي هذا الانطباع حقيقتك، لكن يفترض أنه ما يكون في تطرف أو حكم على الشكل فقط. يعني لازم يكون الإنسان يتعامل مع هذا الشخص، كذلك المواقف تثبت شخصية هذا الشخص، فما نعطي انطباع مجرد لشكل معين.
1: نعم، بارك الله فيكم على يعني هذه الأمور النيرة اللي قاعد تطرحونها في هذه المحاور الخاصة في موضوع الاستحقاق، وأيضا كل إنسان ممكن يستشعر في نفسه أنه يستحق الأفضل، وكثير من الناس يلوم نفسه، وهذا هو هذا أعتقد هو الصح، أن الواحد يلوم نفسه، لأنه ممكن تضع نفسك في مقام أعلى من هذا المقام إذا اشتغلت على نفسك، مو تنتظر أيضا أحد يحطك في مقام يلوق أيضا في مستواك. اليوم بدنا نتكلم على الوعي في هذا الجانب، هل بالفعل يحتاج الإنسان أن يعيد النظر فيما يستحق ولا ينتظر حتى يصل ما هو المستحق؟
2: لا، يعيد النظر طبعا، لأن الأصل هو السعي، يعني أنت كإنسان لازم أنك تسعى وعشان
1: للأفضلية،
2: للأفضل، تطور من نفسك. يعني شوف، هو الإنسان بطبيعته يعني من بداية خلق الإنسان لغاية الحين إيش كثر الإنسان تطور. يعني حتى الإنسان اللي يعني مثلا الفرق بين الإنسان والحيوان، ساعات لما أطرح هذا السؤال يقولوا لي العقل. لا، مو العقل. الفرق بين الإنسان والحيوان إن الإنسان يملك الإرادة فقط. يعني أنت لما تتكلم عن الحيوان مثلا، عند العمليات المعرفية، يعني هو يملك العقل، الحيوان عنده يعني يقدر يخطط ممكن لو تربي يعني حيوان عندك يعرفك، يميزك، ممكن لو تحط مثلا تحكر مثلا حيوان في مكان معين وتحط مخرج واحد، راح يعمل عمليات معرفية، تخطيط،
1: تحليل،
2: يفكر وراح يوصل على فكرة. فالفرق يعني لما تقول إن الإنسان يعني يوقف مكانه ولا ينطر أحد يقدره، لا، الإنسان لازم يطور من نفسه. يعني الحيوانات، يعني عندك مثلا اللي عايشين في البيئة القطبية، جيبهم بيئة صحراوية على طول يموتون، ما عندهم إرادة أنهم يغيرون أو يتكيفون في الظروف اللي ينوجدون فيها. بينما الإنسان في الظروف الحارة صنع التكييف، في الظروف الباردة صنع المدفأة، في الحياة كلها هو قاعد يتطور، يعني وين كان وين صار. فبالتالي أنت في حياتك الشخصية يجب أنك أنت تطور من نفسك عشان توصل لما يستحقك ويناسبك، ومثل ما ذكرت تقدير الذات هو اختيارك لما يناسبك أفضل.
1: نعم، الباحثة النفسية الدكتورة دانا مبارك، سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجدداً.
0: عطاؤك اليوم يزرع أمل الغد.

0: فرصة اليوم هي إنجاز الغد.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام مجددا مع برنامج لأجلكم نعمل، ولا أزال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور الباحثة النفسية الدكتورة دانا مبارك. دكتورة دانا، رحب فيك مجددا.
2: يا هلا فيك.
1: قبل الفاصل تكلمنا بعدد من النقاط المتعلقة في ثقافة الاستحقاق، واليوم ننتقل إلى كيف نبني تقدير الذات.
2: تقدير الذات يتشكل مثل ما ذكرت عبر العلاقات والخبرات الشخصية. تقدير الذات ما يجي بين ليلة وضحاها، يعني الإنسان ما يقعد فجأة ويقول أنا أبي أقدر ذاتي اليوم. هي عملية نفسية مستمرة، يعني تتأثر بطريقة التفكير، تتأثر بعلاقتنا بالأشخاص، تتأثر في نتيجة هذه العلاقات والخبرات. يعني الإنسان لما يقدر ذاته فهو يعرف شنو اللي يناسبه وشنو اللي ما يناسبه. يعني يوصل لمرحلة الإنسان يعني في أول خطوة لبناء الذات أني أنا أدرك قيمتي الإنسانية. للأسف كثير من الناس يعني لما يخطئون يقولون أنا أخطأت فإذا أنا سيء. على سبيل المثال هذا يتنافى مع تقدير الذات. تقدير الذات أنا أخطأت إذا أنا أصلح هذا الأمر، أكون أفضل، ممكن هذه الغلطة ما أرجع أعيدها مرة ثانية. يفرق الإنسان بين تقييم السلوك وتقييم الذات. نعم. بمعنى أن الإنسان لما يعني أنت الحين يصير لك موقف، أو حتى على فكرة يصير حق غيرك، الإنسان اللي عنده تقدير ذاتي مرتفع ومشبع هذه الحاجة عنده، ممكن أنه يكون جدا مرن مع الأشخاص الثانيين. ليش؟ لأنه هو ما يفصل بين تقييم السلوك وتقييم الذات. تقييم السلوك هو مبني على أمور لحظية متأثرة بالظروف، متأثرة في أفكار معينة، متأثرة في موقف معين، بينما تقدير الذات غالبا يكون ثابت. يعني أنا ما يعني ممكن أني أنهي شخص معين أو أبتعد عن التعامل مع شخص معين بسبب سلوك معين، لأن السلوك يبقى سلوك ويكون متغير وممكن يتم إصلاحه وممكن يتم تغييره أو تبديله أو تعديله كذلك. بينما تقييم الذات هو مبني على صورة كلية.
1: الباحثة النفسية الدكتورة دانا مبارك، أيضا لدينا تساؤل حول هذا المحور وهو كيف نبني تقدير الذات. اليوم هل بالفعل الإنسان ممكن أن يبني ذاته بنفسه، ولا أيضا يحتاج إلى بيئة صالحة لتطوير الذات في هذا الجانب؟
2: تقدير الذات ممكن أن أنت يعني يتم إشباع هذه الحاجة، ممكن أن الشخص يلجأ من خلال إيمان القوي بالله سبحانه وتعالى، أنه هو يعني يعتمد على الله سبحانه وتعالى في إشباع حاجاته، من ناحية أن يعني مثلا إنه هو في أمان، إنه هو في خير، إنه هو في عافية، يشوف النعم اللي موجودة في حياته، يوصل لمرحلة إنه أنا عندي تقدير لذاتي، أنا في نعمة وفي خير. يعني في بعض الأشخاص ممكن يحس بالنقمة من موقف صار له أو من عدم امتلاك شيء معين، بينما لو تجي عند الأمور اللي يعني ممكن نتكلم إنها هي تكون أكثر عقلانية أو الأهم، ممكن تكون بخير يعني فعلياً. لكن تقدير الذات إما يكون يعني أنت مستمد من ذاتك بإيمانك يعني إيمانك بالله سبحانه وتعالى، أو أنه يكون في بيئة صحية مثلا من الأم الأب، البيئة اللي أنت عشت فيها ممكن أنهم يزرعون تقدير الذات ويشبعون هذه الحاجة بطريقة سوية من خلال التعامل، من خلال التعامل الجيد، زرع هذه الأمور والمهارات النفسية و يعني تقبلك، ويكون في حب غير مشروط. ما يبني العلاقات بين الأسرة مثلا أو الأب وابنه أو الأم وابنها، ما يكون حب مشروط بشيء معين. فبالتالي تقدير الذات يكون مشبع من خلال إما الأسرة والبيئة الصحية الجيدة، أو أن الإنسان يعني لو ما حظى في هذه الفرصة أو هذه الامتيازات في حياته، ممكن أنه هو يشبع هذه الحاجة من خلال ربطها بالله سبحانه وتعالى، أنه هو يعني هو الخالق وهو المعطي وهو الرازق.
1: الباحثة النفسية الدكتورة دانا مبارك، ما بقى من وقت البرنامج إلا أقل القليل، تناولنا عدد كبير من المحاور حول هذه الحلقة اليوم عن الفرق بين تقدير الذات والثقة بالنفس، عالم السوشيال ميديا وصناعة

0: وأهم كذلك ثقافة الاستحقاق، كيف نبني تقدير الذات، وأمور كثيرة وعدة، وما شاء الله يعني أسهمنا كثيرا في هذا الجانب، وأيضا استفدنا كثيرا من هذه الإرشادات والتوجيهات. لكن في ختام هذه الحلقة، هل من كلمة أو رسالة نوجهها أيضا في هذه المرحلة وهذه الفترة وهذا الموسم تحديدا، موسم يعني بداية الصيف وبداية العطل المدرسية، أولى الأمور ذيهم أفكار نشاطات كذلك أبنائنا، وشنو ممكن نوجه رسالة نستثمر فيها شخصية أبنائنا في هذه الفترة؟
1: استثمار شخصية الأبناء كواجب عند الوالدين. يعني أنا دائما أحب أركز كجانب نفسي على عيالنا، أن الحديث الذاتي هو يعني تقنية نفسية ممكن الإنسان يمارسها عشان يرفع من ثقته من نفسه، أو يكتسب أي مهارة ممكن أن هي تساعده على التكيف في الحياة. فموضوعات يعني يجب أن الوالدين يعرفون بالضبط إمكانيات وقدرات أبنائهم، ما تحملهم فوق طاقتهم عشان لا يصيرون يعيشون في صراع. لابد راح يجي يوم راح يوقفون يقولون إحنا منهكين لأن إحنا تحملنا فوق طاقتنا وصار عندنا مثل خيبة الأمل. يعني حتى لو هو ما عاش خيبة الأمل فيقول أنا خيب ظن أبوي. فبالتالي الحديث الذاتي هو يخص الشخص نفسه، أنت شنو قاعد تخاطب نفسك فيه؟ أنا الرسالة اللي بوجهها للآباء يعني تكون حذر في شلون أنت تخاطب عيالك، شنو الصفات اللي أنت قاعد تكلمهم فيها. يعني مثلا لا تقول له أنت أذكى إنسان، هو ممكن ما يكون مستوى الذكاء عنده متواضع. كذلك يعني نركز على الصفات الإيجابية، الصفات المعقولة اللي فعليا موجودة في شخصيتهم، نزرع فيهم هذا الشيء، لأن تكرار الكلام وتكرار الصفات وتكرار الحديث هذا عشان هو ينزرع باللاوعي في عقول أبنائنا، بالتالي هم يحصلون على ثقة ويتم إشباع تقديرهم لذاتهم بشكل سوي أكثر. وسلامتكم.
0: بارك الله فيك الأستاذة والدكتورة دانا مبارك الباحثة النفسية في هذه الحلقة في برنامج لأجلكم نعمل. استفدنا كثيرا، وأيضا على الجانب الشخصي استفدنا في نقاط نيرة تم طرحها في موضوع الاستحقاق، وكذلك الفروقات أيضا التي تغير الكثير في الثقة بالنفس إذا استعدنا لها جيدا في هذه المعطيات الكبيرة. كل الشكر لك يا الدكتورة دانا مبارك على حضورك اليوم لإذاعة دولة الكويت. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج لأجلكم نعمل. في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: حمد لسهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع. من أجلكم نعمل للمخرج
3: طلال مالالله.
4: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.

أعلنت إشارة ضبط الوقت الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولية في جمهورية النيجر الصديقة.

الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله بشأن تسوية كل القضايا مع إيران خلال 60 يوما، ويقول إنه طلب من الصين عدم الانخراط في حرب إيران وإنها عملت بذلك. موقع إكسيوس يفيد بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى بحث الملفات العالقة بين الجانبين. الولايات المتحدة تعلن عقد الجولة 5 من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال هذا الأسبوع. شهداء وجرحى جراء قصف لجيش الاحتلال لشقة سكنية وسط مدينة غزة. استمرار المعارك في السودان، والأمم المتحدة تطالب قوات الدعم السريع وقف هجومها على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرق أوكرانيا. وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأكدت الوزارة في بيان موقف دولة الكويت الثابتة والرافضة لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية النيجر ولذوي الضحايا، ومتمنية للمصابين الشفاء العاجل. نتحول إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الذي أبرمه لإنهاء الحرب مع إيران جنب العالم كسادا اقتصاديا، مشيرا إلى أن كوبا قد تلقى المعاملة نفسها التي تلقتها فنزويلا. وقال الرئيس الأمريكي إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة. كما أكد ترامب أن الاتفاق مع إيران يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، وأنه طلب من الصين عدم الانخراط في حرب إيران وأنها عملت بذلك. يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. نبقى في واشنطن، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن طهران لم تطلق النار على أي سفينة خلال اليومين الماضيين، فيما عبرت كميات كبيرة من النفط مضيق هرمز من دون فرض رسوم على السفن. وشدد فانس على أن واشنطن لا ترغب على المدى الطويل في الإبقاء على وجود عسكري يتولى حماية السفن في المنطقة، داعيا إيران إلى التصرف كدولة طبيعية. وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة نجحت في إخراج كميات كبيرة من النفط من خلال حماية السفن التي كانت تتحرك في المنطقة، معتبرا أن ذلك أسهم في تراجع الأسعار. في غضون ذلك، توجه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف إلى سويسرا، حيث يتوقع أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق نووي محتمل، وفقا لما أفاد به مسؤول أمريكي لموقع إكسيوس. في إسلام أباد، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الوزير محمد إسحاق دار اتفق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق خلال الفترة المقبلة. وذكرت الخارجية الباكستانية أن وزير خارجية إسلام أباد عبر عن تمنياته بنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات بين واشنطن وطهران، معربا عن أمله في أن تسير المحادثات

بسلاسة وتفضي إلى نتائج إيجابية. في الشأن اللبناني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن من 23 إلى 25 من يونيو، وذلك عقب اتصال بين وزير الخارجية ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان إن روبيو شدد مجددا على ضرورة نزع سلاح حزب الله، وأكد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة لإقامة دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش في سلام مع جميع جيرانها. من جانبه، أكد الرئيس اللبناني ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات على لبنان من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وذلك بعد تصاعد حدة الضربات الإسرائيلية. وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن استعادة الدولة اللبنانية تتطلب تعافي السيادة والمؤسسات معا. وقال سلام أن السيادة تعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم. ميدانيا، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة في جنوب لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس بين إسرائيل وحزب الله. كما ذكر الدفاع المدني أن 5 قتلى سقطوا في غارة إسرائيلية على بلدة باريش بقضاء صور جنوبي لبنان. إلى غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين في الساعات الأخيرة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ومنطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد سيدة وطفل وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع 30 بمدينة غزة فجر اليوم. وفي سياق استمرار الإبادة في غزة، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن وقف إطلاق النار الذي أعلن في قطاع غزة في شهر أكتوبر الماضي هو وهم مميت للأطفال والشباب. وأشارت المنظمة إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية لوضع نهاية لقتل الأطفال في غزة. في السودان، قتلت 9 أشخاص في قصف بواسطة طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور غربي السودان. هذا وقد دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك جميع الأطراف في السودان إلى التركيز على دفع الحوار لإنهاء الحرب. وقال إن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هابستو يتواصل مع الدول الأعضاء ذات التأثير على الأطراف المتحاربة في السودان لتشجيعهم على فتح حوار. ودعا دوجاريك جميع الأطراف في منطقة الأبيض إلى ضبط النفس، مطالبا إياهم باتخاذ كل التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم. هذه الأنباء سيادتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. أما في جديد الحرب الأوكرانية، فقد أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها دمرت مركز تحكم بالطائرات المسيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية جرى من خلاله تنسيق الضربات على مواقع القوات الروسية والبنية التحتية المدنية الروسية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في دونيتسك. في لندن، قالت السلطات البريطانية إن شخصاً قتل وأصيب 33 آخرون بجروح، بينهم 11 إصابتهم بليغة في حادث تصادم قطارين على مسافة حوالي 90 كيلومتراً شمال العاصمة البريطانية. في باكستان، ذكرت السلطات الباكستانية اليوم أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 5 آخرون بجروح في انفجارين وقعا في إقليم خيبر بختنخوا المتاخم للحدود مع أفغانستان شمالي باكستان.
أما نبأنا الأخير فهو من إفريقيا. قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 حالة. من جهتها قالت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية أن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي للفيروس في الكونغو. ختاما سيداتي وسادتي لنشرتنا، نعود فنوجزها لحضراتكم. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيام الدولية في جمهورية النيجر الصديقة. الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله بشأن تسوية كل القضايا مع إيران خلال 60 يوما، ويقول أنه طلب من الصين عدم الانخراط في حرب إيران وأنها عملت بذلك. موقع أكسيوس يفيد بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى بحث الملفات العالقة بين الجانبين. الولايات المتحدة تعلن عقد الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال هذا الأسبوع. شهداء وجرحى جراء قصف لجيش الاحتلال لشقة سكنية وسط مدينة غزة. استمرار المعارك في السودان، والأمم المتحدة تطالب قوات الدعم السريع وقف هجومها على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردوفان. روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرق أوكرانيا. وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت هي الواحدة والدقيقة الثالثة عشرة وخمس وخمسون ثانية ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولت الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، المبعوث الأمريكي يصل إلى جنيف تمهيدا لمحادثات فنية مع إيران، مفاوضات لبنانية إسرائيلية في واشنطن، الحرب الروسية الأوكرانية مكاسب ميدانية وهجمات متبادلة، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. مرحبا بكم من جديد. توجه المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف إلى سويسرا استعدادا لإجراء محادثات فنية مع الجانب الإيراني في خطوة تعكس تمسك إدارة

0: الرئيس ترامب بالمسار التفاوضي رغم التعقيدات التي أحاطت بالجولة الأولى من المفاوضات.
1: بعد تأجيل انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات بسبب تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية، توجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا في خطوة تهدف إلى إحياء المحادثات الفنية مع إيران بشأن مذكرة التفاهم الأخيرة. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن موقع إكسيوس الإخباري، فإن ويتكوف بات في طريقه إلى سويسرا، حيث كان من المقرر أن تبدأ المباحثات بين الجانبين أمس قبل أن تؤدي التطورات الأمنية في لبنان إلى إرجاء انطلاقها. ويأتي هذا التحرك الأمريكي بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن نائب الرئيس جيدي فانس لن يتوجه إلى سويسرا في الوقت الحالي بسبب مشكلات لوجستية مرتبطة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات، مع تأكيد الإدارة الأمريكية استمرار استعدادها لبدء المحادثات بمجرد استكمال الترتيبات اللازمة. وتهدف الجولة الأولى من المحادثات الفنية إلى بحث تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران، بما يشمل البرنامج النووي الإيراني وآليات الرقابة الدولية وملف العقوبات. إلا أن تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية دفع الطرفين إلى تأجيل الموعد المقرر للمفاوضات في مؤشر على الترابط الوثيق بين الملفات الإقليمية والمسار النووي. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تحديد موعد جديد للمباحثات، أو ما إذا كان مسؤولون أمريكيون آخرون سيلتحقون بويتكوف في سويسرا، إلا أن توجهه إلى هناك ينظر إليه على أنه مؤشر على استمرار الاتصالات والتحضيرات خلف الكواليس. وتعد هذه المحادثات أول اختبار عملي لمذكرة التفاهم التي أبرمته الولايات المتحدة وإيران مؤخرا، والتي منحت الطرفين مهلة للتفاوض على اتفاق أكثر تفصيلا بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وتؤكد واشنطن أن هدفها يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وإخضاع أنشطتها النووية لرقابة دولية مشددة، فيما تسعى طهران إلى الحصول على تخفيف للعقوبات وتحقيق مكاسب اقتصادية ضمن أي اتفاق نهائي. ويؤكد انتقال ويتكوف إلى سويسرا حرص الإدارة الأمريكية على إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة في وقت لا تزال فيه الملفات الخلافية الأساسية بين الجانبين بحاجة إلى تسويات معقدة خلال الأسابيع المقبلة. ويبقى أن نرى ما إذا كان توجه ويتكوف إلى سويسرا سيفضي إلى انطلاق الجولة الأولى من المحادثات الفنية قريبا، أم أن التعقيدات والخلافات الجوهرية ستبقي المسار الدبلوماسي في دائرة الاحتمالات المفتوحة.
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: حياك الله. كما استمعنا آنفا في التقرير السابق عن توجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا استعدادا هذه المرة لإجراء محادثات فنية مع الجانب الإيراني في خطوة كما يراها محللون أستاذ محمد والمراقبون لهذا الملف تمسك إدارة الرئيس ترامب بالمسار التفاوضي رغم التعقيدات التي أحاطت كما تعرف بالجولة الأولى من المفاوضات. بداية، كيف يفسر تأجيل الجولة الأولى من المحادثات الفنية بسبب هذه المرة التطورات الأمنية في لبنان؟ إلى أي مدى دعنا نقول أو يمكن القول أن الملف اللبناني صدر أول مشكلة لمحادثات الستين يوما؟
2: طبعا بالتأكيد هذه المحادثات تجري في ظروف صعبة ومعقدة جدا، وهي طبعا هذا التفاهم هو تفاهم هش لا يمتلك أرضية كبيرة، وكأنه كان يشبه تأجيل للخلافات أو ربما هدنة فترة مستقطعة لاختبار النوايا. جاء الملف اللبناني ليعرقل البداية، يعني المفاوضات لم تبدأ في حين أن الستين يوما التي نصت عليها المذكرة بدأت، وهذه المفاوضات طبعا يعرقلها بشكل أساسي الملف اللبناني. لكن هناك أيضا مشاكل أخرى، هناك خلافات كما شاهدنا ما جرى في سويسرا، ألغيت المحادثات في اللحظة الأخيرة، الإيرانيون لا يستطيعون، الجناح المتشدد في إيران لم يستطع أن يتحمل الصورة المشتركة مع الأمريكيين، أيضا الرسالة التي تحدث عنها

0: التي أرسلها المرشد ورمى الكرة فيها من خلالها في الملعب الرئيس بازشكان، حمله المسؤولية وكان يريد تهدئة المتشددين من الحرس الثوري وغيرهم. لكن الآن كما تفضلت هناك محاولة من الوسطاء أيضا، ومحاولة مدعومة جدا، وهناك محادثات مكثفة. أيضا هناك وزير الداخلية الباكستاني أعتقد أنه سيزور طهران، ولدينا ويتكوف توجه إلى سويسرا. هذا يؤكد أن الإدارة الأمريكية تتمسك بالمسار الدبلوماسي، وأن الوسطاء ينشطون لتذليل العقبات. في خضم كل هذه التعقيدات يأتي نتنياهو. نتنياهو للمرة الأولى لدينا الآن غضب أمريكي من الإدارة واضح جدا. ما تحدث عنه ترامب، ما تحدث عنه نائب الرئيس في ديفانس، غير مسبوق من انتقادات لحكومة نتنياهو. واليوم لدينا تقارير عن أن الاستخبارات الأمريكية تقدر بأن نتنياهو ربما يريد أو ربما يسعى إلى تخريب هذا الاتفاق. لذلك هذه العقبات يعمل الوسطاء على حلها الآن، وأعتقد أن هناك أمور إيجابية، وإلا لما كان توجه ويتكوف إلى سويسرا.
1: نعم، ربما هذا الحديث يقود إلى ما طرحه البعض أستاذ محمد بأن إيران بدأت مبكرا جدا المواقف المتشددة في إطار استنفاد الوقت هذه المرة، ولكن ما الذي يعكسه توجه ويتكوف إلى سويسرا في هذا التوقيت بالذات؟ هل يعد ذلك مؤشر على استعجال الإدارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة في مذكرة التفاهم برأيك؟
0: طبعا هذا يعكس هذه الرغبة، ويعكس أيضا أن الإدارة الأمريكية جدية أكثر من الإيرانيين في التفاوض، وأنها لا تريد أن تغرق في مستنقع الاستنزاف. الجانب الأمريكي يدرك جيدا ماذا يفعل الجانب الإيراني في المفاوضات، ليس الآن، منذ سنوات طويلة، حتى في 2015 لديهم أسلوب في المراوغة والتسويف والمماطلة. والمذكرة نصت في أحد بنودها على أن فترة 60 يوما يمكن تمديدها بموافقة الطرفين. يمكننا أن نقرأ من خلال تحرك ويتكوف بأن الإدارة الأمريكية لا تريد هذا التمديد، وأنها تريد حل الخلافات وإنجاز المفاوضات خلال فترة 60 يوما، وهي تعتبر أن هذه الفترة كافية، خاصة أن الفترة التمهيدية التي أدت لهذه المذكرة كانت لأسابيع وأخذت المفاوضات مداها. المذكرة التي بين أيدينا الآن وتم التوقيع عليها من الجانبين لا تعكس كل ما تم الاتفاق عليه، أو بالحد الأدنى لا تعكس كل ما نوقش خلال الأسابيع الماضية. بالتالي لا تريد الإدارة الأمريكية أن تسمح لإيران بالمماطلة والتسويف، تضعها تحت الضغط، تثبت للوسيط والوسطاء، لأن لدينا وسيط باكستاني لكن لدينا أيضا وسطاء مثل قطر ودول إقليمية ودول عربية أخرى تلعب دور إيجابي وكبير جدا في هذا الإطار، ولدينا جولة لوزير الخارجية الأمريكي.
1: أستاذ محمد، عفوا المقاطعة، هناك استعجال من قبل الإدارة الأمريكية في التوصل ومعرفة الإدارة الإيرانية في المماطلة والتسويف، في المقابل هناك استعجال من قبل الإدارة الأمريكية في التوصل إلى الاتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة في مذكرة التفاهم، وهذا ما يعني يقوله الآن أو إعلان من البيت الأبيض بأن نائب الرئيس جي ديفانس لن يتوجه إلى سويسرا بسبب مشكلات لوجستية، مما يشير إلى تراجع كما ذكرت أيضا في مستوى التمثيل الأمريكي للمفاوضات. لكن في حدود مذكرة التفاهم، ما هي هذه الحدود التي أبرمتها واشنطن وطهران، أو دعنا نقول إنجاز التعبير الفجوة بينهما وبين اتفاق نووي شامل يمكن التحقق منه؟
0: طبعا بالتأكيد الفجوة كبيرة وواسعة جدا في العديد من النقاط والعديد من الملفات، لأن لدينا عدة تفسيرات. إيران تنظر إلى مسألة التعويضات والأرصدة المجمدة، تنظر إليها أو تفسرها بطريقة مغايرة. الأمريكيون واضحون، قالوا أن إيران لن تأخذ سنتا واحدا قبل الوصول إلى اتفاق شامل. إيران لا تتحدث بهذه اللغة. أنا أعتقد أن هذه المذكرة يمكن أن نقول أنها مذكرة الخطوة بخطوة، وأنا أعتقد أنها مذكرة عملية قابلة للتحقق، لأن ما جرى في 2015 إذا عدنا بالذاكرة، منذ 2015 في منتصف ذلك العام حتى مايو 2017 عندما انسحب ترامب منها وصل إلى السلطة آنذاك ونسف إرث أوباما في ذلك الوقت، هاتان السنتان شهدتا خلافات كبيرة. كانت إيران دائما تقول أن الجانب الأمريكي لا ينفذ تعهداته.

0: والعكس صحيح. الآن الوضع مختلف، لا يوجد مذكرة أو باكيج واحد سيتم الاتفاق أو التوصل إليه، يوجد خطوة بخطوة. إذا قامت إيران بتلك الخطوة تقوم الولايات المتحدة بهذه الخطوة. إذن هي مذكرة صلبة، مذكرة قوية. أنا أعتقد أنه من خلال هذه المذكرة أهم ما فيها على الإطلاق هو التعهد الإيراني الواضح والمطلق بأنها لن تسعى للحصول على السلاح النووي، هذا أولا. أنها ستنهي مشكلة اليورانيوم المخصب عام التخصيب على أراضيها، هذا أمر كان خط أحمر بالنسبة إليها وسقط في المذكرة. موضوع مضيق هرمز عندما تحدثت عن الرسوم أيضا هذا سقط، السفن تمر من دون رسوم، خطوط حمراء كثيرة سقطت. لكن المهم باعتقادي هي الخطوة بخطوة، لن تحصل إيران على أي مكاسب إذا لم تنفذ تعهداتها، وهذا ما سيجبرها على الالتزام.
1: على ذكر عدم امتلاك إيران سلاح نووي، نبقى في هذه المذكرة العملية والتفاهمية بين أمريكا وإيران والقائمة خطوة كما أشرت، خطوة بخطوة من قبل الطرفين. كيف يمكن إذن التوفيق بين هدف واشنطن في عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وهدف في المقابل طهران في تخفيف العقوبات وبالتالي تحقيق مكاسب اقتصادية؟
0: طبعا لطالما إيران عملت على أن يكون البرنامج النووي جزءا من أمنها القومي، ودائما ما كانت في المنطقة الرمادية، حتى بعد انسحاب ترامب اعتمدت سياسة التصعيد التدريجي، لم تخرج من الاتفاق بشكل كامل دفعة واحدة. على مدى سنوات بدأت تخرج الاتفاق بداية في الكيلوغرامات، مستوى ما يمكنها أن تخصبه. ثانيا بدأت تتجاوز النسبة المنصوص عليها وهي 3.67% وهي للاستخدام السلمي، صعدت إلى 5% ثم إلى 20% ثم إلى 60%، وكان هذا الخط الأحمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى حرب 12 يوما في يونيو 2025. الآن الوضع مختلف تماما، يجب عليها أن تتنازل، بمعنى أنك أولا كل عمليات تخصيب ستكون تحت المراقبة، أي ستعود المراقبة المشددة التي كانت في اتفاق 2015، وهذا مهم جدا لمراقبة، لأن السلوك الإيراني والأنشطة الإيرانية لطالما كانت مشبوهة. بكلام مختصر، المنطقة الرمادية التي عملت إيران على البقاء بها منذ 2017 حتى 2026 حتى الآن، هذه انتهت الآن، لا يمكن أن تبقى فيها إيران، لأن لديها تعهد، وقعت على تعهد بأن ليس فقط الأمريكيين وإنما الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعود للعمل بكامل طاقتها، وبالتالي هي التي ستشرف على تدمير المخزون أو ترقيقه كما يسمى،
1: إذن
0: يعني ينخفض ومن ثم تراقب كل الأنشطة.
1: إذن هناك ملفات خلافية أساسية وبحاجة إلى تسويات ربما يراها يعني البعض أنها معقدة، لكن لماذا لم تشمل هذه الملفات برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية وأيضا أذرع إيران؟
0: طبعا هذا سؤال جوهري، وهذا مسار قلق لدول المنطقة وللكثير من الدول الإقليمية جراء هذه الأنشطة الخبيثة والعدوانية والمزعزعة للاستقرار لإيران. لم تشمله لأنه لم يكن بإمكان ذلك، لم توافق إيران على هذا الأمر، وكما قال الأمريكيون أن هذا الأمر ترك لمفاوضات إقليمية. لا ننسى أن الوسطاء الذين يعملون مع إيران هي دول أساسية في المنطقة ودول يهمها الاستقرار، وبالتأكيد أن هناك محادثات ستجري مع إيران بشكل منفصل في هذا الأمر. وبالمحصلة حتى لو لم تذكر مسألة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، سمعنا الأمريكيين يتحدثون أكثر من مرة أن إيران تعهدت بأنها لن تمول الإرهاب، هذا ما يقصد بالأذرع، أي الخلايا والمجموعات الإرهابية والميليشيات التي تزعزع الاستقرار. أنا أعتقد أن هناك شيء اتفق عليه ولم يذكر في المذكرة، قد يكون هناك ملاحق سرية، اتفاقات شفهية أيا تكن التسمية، وأعتقد أن هذا جزء منها، لأنه عندما يقول الأمريكيون أن سنتأكد أن الأموال التي ستحصل عليها إيران لن تستخدم لدعم الإرهاب، هذا يعني أن هناك شيء غير منصوص عنه، هذا يشمل الأنشطة المزعزعة للاستقرار. أما البند الأول الذي له علاقة بالصواريخ، أعتقد سيكون مسار مفاوضات إقليمية، وتقول إيران أن لديها تصور في هذا الأمر، وسيكون هناك محادثات مع دول المنطقة في هذا الشأن منفصلة عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية.
1: إذن من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. تتجه الأنظار الثلاثاء المقبل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن التي جديدة وحاسمة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تستمر لثلاثة أيام، وسط تمسك اللبناني بوقف شامل لإطلاق النار كشرط أساسي لنجاح المفاوضات.

0: من جديد تعود أروقة الدبلوماسية في واشنطن لتصدر المشهد السياسي، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر لثلاثة أيام. الإعلان جاء عقب اتصال هاتفي بارز بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون، اتصال شدد فيه الوزير الأمريكي على ضرورة نزع سلاح حزب الله، مجددا دعم واشنطن لجهود الحكومة اللبنانية في بناء دولة ذات سيادة كاملة تعيش بسلام مع جيرانها. وفي كواليس هذه المحادثات كشفت مصادر مطلعة عن ملامح خطة تدفع بها الإدارة الأمريكية. الخطة تتضمن تحديد مناطق تجريبية لتفكيك سلاح حزب الله بواسطة الجيش اللبناني، وبحسب المصادر فإن هذه المناطق ستتركز في الأماكن التي تتواجد فيها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا، وهو ما قد يمهد الطريق لانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من أجزاء من الشريط الأمني في محاولة لإحداث خرق جدي في جدار الأزمة المعقدة. في المقابل يبدو الموقف اللبناني واضحا وحاسما، إذ أبلغ الرئيس جوزيف عون الجانب الأمريكي بأن الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار هو الركيزة الأساسية التي لا يمكن تجاوزها لتقدم المفاوضات. ووفقا لبيان الرئاسة اللبنانية، شدد عون على وجوب توقف الاعتداءات الإسرائيلية كشرط مسبق لضمان نجاح جولة واشنطن المقررة الأسبوع المقبل، واضعا الأمن والاستقرار الشامل على رأس الأولويات اللبنانية. هذا الحراك الدبلوماسي يأتي بالتزامن مع إعلان مسؤول أمريكي عن موافقة الطرفين على هدنة جديدة، بعد أن هدد التصعيد العسكري الأخير فرص تحويل اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب في إيران إلى اتفاق دائم. لكن وعلى أرض الواقع تبقى التهدئة محفوفة بالمخاطر، حيث استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية مستهدفا مناطق عدة في جنوب لبنان من بينها النبطية، مما يضع المحادثات المقبلة بين مطرقة الطموح الدبلوماسي وسندان التصعيد الميداني المستمر.
1: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الأستاذ رجا طلب، الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية أستاذ رجا، نبقى في الدوافع الحقيقية وراء تسريع واشنطن هذه المرة لعقد هذه الجولة من المحادثات الإيرانية الأمريكية وحتى اللبنانية الإسرائيلية في هذا التوقيت بالذات، هل يرتبط بذلك بمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو إنقاذ التفاهمات الإقليمية الأوسع المتعلقة بإيران؟
2: مساء الخير عزيزي. بطبيعة الحال طبعا هناك سباق مع الزمن من أجل أن يكون هناك يعني اتفاق حول الوضع في لبنان ينفصل عما يتم من اتفاقات في بين إيران وبين الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تسعى أيضا مع إسرائيل، رغم التناقض الشكلي الذي نراه الآن في التصريحات وخلافه، إلا أن الملف اللبناني يراد له أن ينفصل تماما عن الملف الإيراني، وفي الوقت ذاته تسعى إيران جاهدة إلى أن يشمل أي تفاهم أو أي اتفاقات بينها وبين الولايات المتحدة الساحة اللبنانية بصورة أساسية، وهذا تم التعبير عنه في أكثر من تصريح، وحتى مسودة إعلان التفاهم أو إعلان النوايا كما يوصف في بعض الوسائل الإعلام، لبنان حاضر بقوة في هذا الإعلان. إذن المرحلة القادمة في ذهن الولايات المتحدة وإسرائيل معا هو الفصل، وفي نفس الوقت التفاوض بالنسبة لإسرائيل تحت النار لتحقيق أهداف تجعل من الجانب اللبناني يتنازل. بينما الآن بعد التصريحات الأخيرة للرئيس عون الذي ومن الواضح أنه يستغل ما أو يستثمر لنكون دقيقين ما جرى ويجري على الساحة الإيرانية الأمريكية بشكل جيد، عندما أصر على أنه لا يمكن التفاوض وهناك إطلاق نار، يجب وقف إطلاق النار والتفاوض، وهذا إن تم سيسحب ورقة الضغط الإسرائيلي بشكل كامل. إذن بالمشهد نلاحظ

0: أن هناك عدة مواقف وهناك عدة تناقضات، وبالتالي لا يمكن استشراف الموقف بدقة وبوضوح شديد. القصة الأهم أن إسرائيل لا تستطيع أن تقدم تنازلات أكثر، فإسرائيل وتحديدا نتنياهو بعد التفاهم الإيراني الأمريكي أصبح في موقف حرج جدا أمام اليمين، أمام ائتلاف، أمام الجمهور الإسرائيلي الذي بدأت تظهر استطلاعات الرأي أن التصويت له يتراجع، لدرجة أن واحد مثل أيزنكوت الآن الذي لم يكن أصلا موجودا على الخارطة بصورة رئيسية، الآن معظم استطلاعات الرأي تؤيد أيزنكوت وتراه أنه يصلح رئيسا للحكومة الإسرائيلية القادمة، لكونه أولا عسكريا، لكونه بعيدا عن شبهات الفساد وخلافه. إذن هناك تحول في فهم طبيعة الاشتباك الحاصل في المنطقة، وهناك أهداف متناقضة بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل حول
1: نبقى في هذه الأهداف المتناقضة الأمريكية الإسرائيلية. أستاذ رجب، هناك خطة كما تعرف، خطة المناطق التجريبية لتفكيك سلاح حزب الله بواسطة الجيش اللبناني، وربما يعني هذه قابلة للتطبيق على أرض الواقع خاصة في ظل التداخل الميداني المعقد. ولكن هذا الحديث يقودنا إلى المقترح الأمريكي في إقناع إسرائيل بالانسحاب الجزئي من الشريط الأمني مقابل بدء خطة نزع السلاح. هل سينجح برأيك هذا المقترح أم أن إسرائيل في المقابل ستطالب بضمانات أمنية مسبقة؟
0: إسرائيل لن تذهب إلى الحصول على أي تفاهم أو اتفاق في لبنان. لبنان بالنسبة لنتنياهو واليمين الإسرائيلي ورقة رابحة يريد أن يضغط فيها، ليس فقط على الجانب اللبناني وحزب الله، على الجانب الرسمي اللبناني أقصد وحزب الله وإيران، يريد أن يضغط فيها على الولايات المتحدة نفسها، لأنه يعتقد أن ضمان الاتفاق أو التفاهم الذي سيحصل بين إيران وبين الولايات المتحدة لن يكون هذا الاتفاق ناجز وموجود ولديه قدرة على أن يصمد في ظل التوتر الحاصل في لبنان، وهو لا يريد لهذا الاتفاق أن ينجز. لذلك هو حريص الجانب الإسرائيلي على إدامة المواجهة والمعركة وتسخين الملف اللبناني إلى أطول فترة ممكنة.
1: هناك الحقيقة في هذا المجال أيضا في ظل تأكيد الرئيس عون على أن الوقف الشامل لإطلاق النار هو ركيزة أساسية، ربما يعني كما يراها محللون متابعون للملف اللبناني، كيفية التصرف من قبل الوفد اللبناني المفاوض إذا أصرت إسرائيل على استمرار عملياتها العسكرية بحجة الرد على التهديدات. ليس هنا يعني الموضوع فيه الركيزة الأساسية، ولكن هل يمتلك الجيش اللبناني، دعنا نقول حاليا، الغطاء، يمتلك الإمكانات اللوجستية والعسكرية اللازمة لتولي مهمة تفكيك السلاح هذه المرة في المناطق التجريبية المقترحة؟
0: أعتقد أن يعني الذي يحتاجه جانب الجيش اللبناني هو الغطاء السياسي أكثر من الحاجة إلى السلاح واللوجستيات. إذا توفر الغطاء السياسي، وأعتقد أنه متوفر الآن في ظل تصريحات الرئيس عون، إذا توفر هذا الغطاء فإن الجيش اللبناني هو جهة تنفيذية سينفذ ما يريده الرأس السياسي أو الهرم السياسي. فإذا القصة لا تتعلق بمنطقة هنا ومنطقة هناك ونوع من التهدئة هنا ونوع من التهدئة هناك، هو الآن المعركة واضحة، قرار سياسي ينهي مسألة الحرب، بعد ذلك يتم التفاوض. شكل التفاوض، طريقته وآفاقه، هذه مسألة أخرى. لا، ولكن يجب أن يبقى الملف اللبناني مرتبطا بالمنطقة وليس معزولا عن الحالة العامة في المنطقة وتحديدا التفاهم الإيراني الأمريكي.
1: نعم، إذا من عمان الأستاذ رجاء طلب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: مرحبا بكم من جديد. تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية بوتيرة متصاعدة على المستويين العسكري والسياسي، مع تحقيق القوات الروسية تقدما ميدانيا في عدد من الجبهات شرق أوكرانيا، مقابل تكثيف كييف هجماتها بالطائرات المسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية.
2: تواصل القوات الروسية تحقيق مكاسب ميدانية على عدة محاور في شرق وجنوب شرق أوكرانيا، بالتزامن مع استمرار الهجمات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية وداخل الأراضي الروسية. وفي هذا السياق أحرز الجيش الروسي تقدما ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة في مدينة كونستا نيتنيفيكا ومحيطها بمقاطعة دونيتسك، حيث بات يسيطر على مساحات واسعة من المدينة وسط معارك متواصلة في محيطها. وعلى صعيد المواجهات الجوية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت وأسقطت 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل الماضية، موضحة أن عمليات التصدي شملت مناطق عدة أبرزها بيلغرود وبريانسك وكورسك وموسكو وشبه جزيرة القرم، إضافة إلى مناطق فوق البحر الأسود وبحر أزوف. وأضافت الوزارة أن قواتها تمكنت خلال الأسبوع الماضي من إسقاط 89 قنبلة جوية موجهة وخمسة صواريخ من منظومة هيمرس وثمانية صواريخ كروز أرضية من طراز فلامينغو، فضلا عن 3909 طائرات مسيرة أوكرانية. في المقابل أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن بلاده تتطلع إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء عبر المسار الدبلوماسي وتعزيز الضغوط على موسكو، مشيرا إلى أن استمرار القتال سيفرض على أوكرانيا الحاجة إلى حزمة دعم شتوية تشمل الغاز والديزل ومعدات الطاقة، إلى جانب ما لا يقل عن 300 صاروخ، وهو ما أبلغه للمجلس الأوروبي. وسياسيا، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل الأسبوع الماضي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة عام كامل، في خطوة تعد الأولى من نوعها بعدما كانت العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تفرض لمدة 6 أشهر.
1: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمد، بعد التحية، نبقى في التصعيد العسكري الأخير بين الجانبين الروسي والأوكراني، هل يمكن أن تؤثر على أي مساعي دبلوماسية لوقف الحرب؟
3: بعد التحية، أعتقد طبعا أن استمرار العمليات العسكرية يسعى بها كل طرف إلى إحداث نوع من التفوق الذي يعطيه أريحية ويعطيه أيضا نوع من التقدم في الجانب التفاوضي، وبالتالي تسعى أوكرانيا إلى ملء هذا الفراغ من خلال استهدافات بعض المناطق في شبه جزيرة القرم كما رأينا بالأمس، كذلك تسعى روسيا إلى مواصلة انتصاراتها ومواصلة أيضا العديد من العمليات العسكرية في أماكن مختلفة في أوكرانيا، سواء على الحدود أو في المقاطعات الأربع التي تم السيطرة عليها. كلها أمور تشير إلى أن روسيا راغبة بالفعل في استمرار العمليات العسكرية أو فرض سلام الأمر الواقع التي تحدثت عن روسيا كثيرا، وهو سلام يعني بأن لا حديث عن شبه جزيرة القرم ولا حديث أيضا عن المقاطعات الأربع التي سيطرت عليها روسيا، إضافة طبعا إلى أن أي حديث لن يتم الوصول إليه إلا من خلال تفاهمات لا تعطي نوع من الأراضي للجانب الأوكراني، إضافة طبعا إلى المسار الخاص أيضا بكيفية العلاقة أو تأطير العلاقة في المستقبل بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني. كلها أمور من الممكن التباحث حولها، لكن أتخيل أن الطرفين بالفعل أنهكوا من العمليات العسكرية. نتحدث أن عمليات عسكرية منذ فبراير 2022، أي قرابة 4 أشهر و4 أعوام، وبالتالي طبعا هذه مسافة طويلة لمواصلة حرب يتم من خلالها استنزاف موارد اقتصادية، موارد عسكرية، سقوط عشرات الآلاف من القتلى من الجانبين، إضافة طبعا إلى خسائر تقدر بالمليارات وربما تتجاوز التريليون. كل هذه الأمور تشير إلى أن الطرفين يرغب بالفعل في الوصول إلى صيغة تفاوضية، لكن كما أشرت وفقا لألا يخرج أي منهما مهزوم في الصيغة التفاوضية.
1: نعم، ولكن هناك في المقابل ضغط أوروبي، ضغط أمريكي، حتى وصل إلى الأمم المتحدة. كيف يمكن أن يسهم هذه الضغوط، تسهم هذه الضغوط في دفع موسكو، دفع كييف إلى طاولة المفاوضات برأيك دكتور محمد؟
3: أعتقد طبعا أن بالنسبة لموسكو الحالة مختلفة عن كييف. كييف حاليا تستمد كل مواردها العسكرية من حلف الناتو، بالتالي حلف الناتو لو قرر إنهاء هذه الحرب طبعا أوكرانيا ستلتزم وتنتهي.

0: الحرب. هذا من الناحية الأوكرانية. من ناحية روسيا، روسيا تحدثت بأن من الممكن إنهاء هذه الحرب وفقا للتفاهمات اللي أشرنا إليها، سلام الأمر الواقع، ألا يتم اجتزاء أراضي كانت روسيا تسيطر عليها في السابق من خلال أوكرانيا، إضافة طبعا إلى المسار الخاص أيضا بالتعويضات الاقتصادية. البلدين يتحدثوا عن إن هم أضيروا من العمليات العسكرية، وبالتالي لابد من جانب تعويضي. من الذي سيتحمل هذه الفاتورة؟ إضافة إلى أن هناك فاتورة ثالثة تحملها حلف الناتو خلال الأربع سنوات الماضية. أيضا بدأت بعض الأحزاب الأوروبية والدول كذلك الأوروبية تتحدث بأن أنفق مليارات الدولارات من الأموال الأوروبية ومن أموال حلف الناتو على حرب لم تكن هناك أي طائل منها. بمعنى أن ما نتائج هذه الحرب على سبيل المثال؟ ومن المنتصر ومن المهزوم. طبعا على الأرض أو على الخريطة تشير إلى أن روسيا حققت انتصارات، ضمت أراضي، كذلك الحال أيضا أنهكت أوكرانيا من الناحية العسكرية، والبعض كان يراهن بأن روسيا ربما تنهار اقتصاديا نتيجة طبعا استمرار الحرب لأربع سنوات، لكن المؤشرات الاقتصادية تشير عكس ذلك تماما.
1: وفي أي إطار دكتور، عفوا مدام نتحدث عن هذه النقطة، في أي إطار يمكن وضع تصريح الرئيس الأوكراني أن بلاده تتطلع إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء عبر طبعا المسار الدبلوماسي وتعزيز الضغوط على موسكو؟ ما مدى واقعية هذا الطرح؟
0: طبعا هذا يؤكد نفس الطرح الذي كنا نتحدث عنه، هو المسار الخاص بأن أوكرانيا بالفعل أنهكت من العمليات العسكرية، سقط منها عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من الجرحى، هناك بنية تحتية دمرت تماما، هناك حتى بعض البنية التي نتحدث عنها سواء ما يتعلق بالمصانع، ما يتعلق أيضا بمحطات الماء والكهرباء والغاز في أوكرانيا تم تدميرها، وبالتالي أوكرانيا تحتاج إلى إعادة البناء. كل هذه الأمور تشير إلى رغبة الطرف الأوكراني بالفعل في إنهاء العملية العسكرية. ومنذ قليل كان دونالد ترامب يتحدث انه قال انهى ثمن حروب وهو يستعد لانهاء الحرب التاسعة وهي الحرب الروسية الاوكرانية، ويراهن على ذلك بان المسألة مسألة وقت ليس الا. وبالتالي فاعتقد ان الطرفين لديهم الاستعداد لانهاء هذه الحرب، لكن المشكلة تبقى في كيفية جمع الطرفين معا، هل يتم من خلال مفاوضات مباشرة او غير مباشرة، اضافة طبعا الى مسألة المردود سواء المردود الاقتصادي او الامني لانهاء هذه.
1: ولكن إذا استمرت دكتور العمليات العسكرية بالوتيرة الحالية، ما التداعيات المتوقعة على أمن أوروبا، امدادات الطاقة العالمية؟
0: طبعا هناك مشكلة بالفعل في مسألة الطاقة، طبعا كانت على تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وأثرت بالطاقة، وصل البرميل إلى 120 دولار ثم انخفض إلى 80، لكن ما زالت هناك أزمة طاقة. طبعا لو استمرت الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا سربما تلقي بظلالها أيضا على أزمة الطاقة، خاصة طبعا مع دخول فصل الخريف ثم الشتاء، وبالتالي تحتاج أوروبا إلى تأمين إمداداتها من الطاقة. كل هذه الأمور كان يستعاض عنها طبعا بدلا من النفط والغاز الروسي بالنفط والغاز من دول الخليج العربي، لكن طبعا عندما نتحدث عن هذه الأزمة واستمرار الحرب أعتقد أنها ستلقي بظلال اقتصادية وكذلك طاقوية كثيرة جدا على دول أوروبا، إضافة طبعا إلى أن أيضا الحرب الأمريكية الإيرانية ألقت بظلال سيئة على مسألة التضخم العالمي، كلها أيضا أمور من الممكن أن تلقي بظلالها في حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. بمعنى أن الأثار الاقتصادية للحروب تلقي بأثار سلبية على دول أوروبا ودول حلف الناتو، ومنها طبعا المسار الخاص بكيفية الوصول إلى تفاهمات. أولا ستنهي مسألة الحرب، وأيضا يبدأ العالم في التعافي الاقتصادي شيئا فشيئا بعد الحرب الإيرانية الأمريكية ثم الحرب الروسية الأوكرانية.
1: نعم، إذن من القاهرة الدكتور محمد صالح إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، هل هي واعدة؟ رضي السمك، اللغم الإسرائيلي في مذكرة التفاهم، الخليج الإماراتية، ماذا بعد التوقيع؟ نبيل عمرو، وقفة مع الصحافة الأردنية، جورج طريف.

نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام البحرينية والتي قال فيها الكاتب رضي السماك: مع الإعلان عن التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن على مذكرة تفاهم يتم بموجبها إجراء مفاوضات لمدة 60 يوما، يحق لدول مجلس التعاون أن تتنفس شيئا من الصعداء باعتبارها أكثر

0: خطوة أولى على رحلة الألف ميل المليئة بالأشواك والألغام، ولعله هو من أكثر اتفاقيات الحروب التي تنطبق عليه مقولة الشيطان يكمن في التفاصيل. ورغم ذلك فإن دول الخليج غلبت الحكمة والعقلانية وأعلنت ترحيبها بالاتفاق، وتأمل بالتوصل إلى اتفاق دائم يأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية الدائمة لدولها.
1: وخلص الكاتب إلى أن مذكرة التفاهم ليست سوى تمديد للهدنة القائمة، ومن أبرز هذه الألغام: هل بوسع هذه المذكرة أن تؤسس لإقامة سلام في منطقتنا الخليجية المسالمة والتي ظلت ترفل بهذه النعمة على مدى عقود، ذلك بأن حالة اللا حرب واللا سلم ستظل تراوح مكانها في ظل انعدام نزع تلك الألغام؟ والمذكرة أبقت مسألة مصير الحملة العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان معلقة أو غامضة، لا بل إنها لم تتوقف حتى يوما واحدا. وأضاف:
0: هل ستنجح هذه المذكرة في طمأنة دول مجلس التعاون؟ والحال من الصعوبة بمكان الإجابة بالإيجاب، لا سيما أن طهران لا تتورع عن القول إنها لن تتخلى عن موادها النووية. عدا ذلك فإن ثمة غموضا حول مستقبل مضيق هرمز، والتي كانت دولنا الخليجية أكثر تضررا جراء سيطرة طهران عليه. فلكي تطمئن دول الخليج ينبغي أن تتوصل مذكرة التفاهم أو تنتهي إلى كف يد طهران عن المضيق إلى الأبد، وضمان حرية الملاحة فيه بلا أي شروط أو ابتزاز.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية التي قالت في افتتاحيتها: كان مقررا أن تبدأ الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية أمس لتنفيذ اتفاق التفاهم الذي وقعه الرئيسان الأمريكي والإيراني، لكنها أرجئت إلى موعد لاحق ليس بسبب خلافات، إنما لأن إسرائيل قررت تفجير التفاهم من البداية من خلال إصرارها على عدم تنفيذ ما يخصها في المذكرة لجهة الإنهاء الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وكتبت تحت عنوان: اللغم الإسرائيلي في مذكرة التفاهم.
0: كان نائب الرئيس الأمريكي ديفانس يستعد للسفر إلى سويسرا، لكنه ألغى رحلته في اللحظات الأخيرة بسبب ظروف لوجستية معقدة، من دون تحديد السبب الحقيقي المتعلق برفض إسرائيل وقف الحرب، وهو السبب الذي جعل الوفد الإيراني يؤجل سفره بانتظار إلزام إسرائيل تنفيذ المطلوب منها وإنهاء حربها على لبنان الذي تواصل ليلة الجمعة بشكل عنيف.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن المؤشرات تدل على أن إسرائيل تحاول تفجير مذكرة التفاهم لأنها ترى في مضامينها فتحا لمسار تفاوضي لا يلبي مطالبها بشأن البرنامج النووي والصاروخي الإيراني وخططها التوسعية، كما أن المذكرة لا تمنحها حرية الحركة التي طالما لجأت إليها في تعاملها مع التهديدات التي تراها أينما كانت. وأضافت:
0: لكن من الواضح أن الولايات المتحدة وإيران تتمسكان بمذكرة التفاهم ولن تسمح لأي طرف بعرقلة تنفيذها، لأنها تشكل شبكة الأمان الوحيدة الممكنة التي تحقق مصالحهما وتوفر الاستقرار للمنطقة والعالم وتعيد الحياة إلى الاقتصاد العالمي من خلال إعادة ضخ النفط والغاز وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.
1: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب نبيل عمرو: توقف القتال الرئيسي بين أمريكا وإيران، وحسب متطلبات المفاوضات كانت تقع مناوشات مسيطر عليها انطلاقا من اتفاق الطرفين على تجنب العودة إلى الحرب. التوقيع الذي تم عن بعد هو خطوة على مسار الألف ميل المفترض أن تحل فيه جميع القضايا، بحيث لم يتجاوز التوقيع عناوين هذه القضايا تاركا حلولها لمفاوضات ينتظر أن تكون صعبة. وكتب تحت عنوان: ماذا بعد التوقيع؟
0: أهم العوامل المؤثرة سلبا على المسار التفاوضي بين الجانبين هو دخول إسرائيل إليه بعد أن كانت خارجه، وذلك من البابين اللبناني

0: والغزي، حيث الساحتان اللتان تعتبرهما إسرائيل نموذجتين في التأثير على اليوم التالي لما بعد التوقيع.
1: وخلص الكاتب إلى أن لبنان وفلسطين هما الرهينتان اللتان توفران لإسرائيل مدخلا إلى المسار الأمريكي الإيراني ونفوذا فعالا يجري تكبير صورته، مستغلة انشغال العالم في رهاناته على حل المعضلة الإيرانية وإنهاء تأثيرها المباشر على استقرار أسعار الطاقة وأمنها وممراتها، حيث الأضواء الساطعة تتركز عليها، وبفعل ذلك تواصل إسرائيل الإمساك برهينتيها إذ لم يعد لديها ما تدخل به إلى المعادلة الإيرانية سواهما. وأضاف:
0: بعد التوقيع الذي تم وبدء المفاوضات يجب النظر بواقعية أكثر وحسابات أدق لما يحتاجه الشرق الأوسط فعلا من معالجات، مع الأخذ في الاعتبار أن دول العالم كله متفقة على حتمية استقراره من خلال إطفاء جدوة الحروب فيه، مع استمرار الدور الأمريكي بوصفه عاملا رئيسيا في هذا الاتجاه.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: تناولت صحيفة الدستور الأردنية الصادرة اليوم إعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معربا عن تطلعه إلى أن تفضي هذه الخطوة إلى اتفاق دائم يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن الملك عبدالله الثاني تثمينه جهود الوساطة الاستثنائية التي بذلها الأشقاء في باكستان وقطر والدول الشقيقة والصديقة الأخرى للوصول إلى هذه المرحلة. صحيفة الرأي نشرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونت هاتفية مع محطة NBC نيوز، والذي قال فيها إنه تحدث مع إسرائيل أمس الجمعة وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس اللبناني أن وقف إطلاق النار في لبنان يعتبر ركيزة لإنجاح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. واهتمت صحيفة الغد أخيرا في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمان بعد غد الاثنين للتشاور بشأن العديد من القضايا العربية والدولية. وقالت الصحيفة أنه سيلي الاجتماع اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية التي تحمل الرقم 165. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.

حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة. الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله بتسوية كل القضايا مع إيران خلال 60 يوما، ويؤكد أن الاتفاق مع إيران يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران إذا أحسنت إيران التصرف فأن بلاده ستسمح للدول بالاستثمار فيها. موقع أكسيوس يفيد بأن المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى بحث الملفات العالقة بين الجانبين. السلطات في لبنان تعلن مقتل نحو 10 أشخاص في هجمات إسرائيلية جنوب لبنان ليلة أمس، واستمرار غارات الاحتلال على مناطق في لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عقد الجولة 5 من المفاوضات المباشرة بين لبنان

0: لبنان والاحتلال في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال هذا الأسبوع، شهداء وجرحى جراء قصف لجيش الاحتلال لشقة سكنية وسط مدينة غزة. استمرار المعارك في السودان، والأمم المتحدة تطالب قوات الدعم السريع بوقف هجومها على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. ووزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 حالة وفاة. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان، من التقديم ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن الإخراج مشعل البريدي. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

0: أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة تجمعنا معكم من برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع.
1: يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الكويت في أسبوع. بداية هذه تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين ومحمد الشمري.

0: وهذه تحية من التنسيق والمتابعة فاطمة النجار.
1: ومن التقديم محدثكم أنا عبدالله الصفار وزميلتي مشاعل الزنكوية.
0: والهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
1: ومن التنفيذ حسين الخالدي.
0: الكويت في أسبوع بقيادة المخرج محمد شمسة.
2: تابعونا الكويت في أسبوع، نافذتكم على أبرز الأخبار.

0: القوى العاملة.
1: وزير الشؤون تؤكد أهمية تكامل الجهود لحماية الأسرة من كافة أشكال العنف.
0: وزير الصحة 45,593 متبرعا بالدم منذ بداية العام حتى 6 يونيو الجاري.
1: التعليم العالي فتح باب التسجيل لخطة البعثات السنوية وبرنامج البعثات المتميزة للعام الجامعي 2026-2027.
0: وزير الإسكان: الملف الإسكاني أولوية وطنية لتحسين جودة الحياة وتسريع التنمية العمرانية.
1: وزير الكهرباء يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون بمجالات الطاقة والمياه.
0: وزير الصحة يبحث مع السفير الإسباني سبل تعزيز التعاون الصحي.
1: وزير التربية يجتمع مع قيادات الوزارة لمتابعة استعدادات اختبارات نهائية.
0: وزير الدفاع: انضمام العنصر النسائي للجيش الكويتي إضافة نوعية للقوات المسلحة.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره التركي آخر التطورات في المنطقة.
2: الكويت في أسبوع. من قلب الكويت ومن صوتها المسموع نأخذكم في رحلة أسبوعية نطل فيها على أبرز الأحداث المحلية والعالمية. برنامج الكويت في أسبوع. نافذتكم على ما يجري في الوطن والعالم من السياسة إلى الاقتصاد ومن الثقافة إلى الرياضة. نرصد التفاصيل ونستضيف الخبراء لنقدم الصورة كاملة برؤية واضحة وموضوعية. الكويت في أسبوع. كونوا معنا كل يوم سبت من 2 حتى 3 ظهراً عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM و 540 AM. الكويت في أسبوع. ملخص الأحداث في دقائق وصوت الكويت إلى العالم.

من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

0: نجدد الترحيب والتحية بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ بأول أخبارنا. النائب الأول لرئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمجلس إدارة القوى العاملة. ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اجتماعا لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة. وقالت القوى العاملة في بيان إن الاجتماع شهد حضور أعضاء مجلس الإدارة الجدد لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واعتماد الحساب الختامي للهيئة. وأضافت أن الشيخ فهد اليوسف رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء الجدد متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم. وأكد الشيخ فهد اليوسف وفق البيان أهمية دعم مسيرة القوى العاملة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير سوق العمل بدولة الكويت، وشدد على أهمية تعزيز العمل المؤسسي وتطوير الأداء بما ينسجم مع توجيهات الدولة نحو رفع كفاءة الجهات الحكومية وتحقيق أعلى مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد المالية والإدارية، مشيدا بالدور الذي تقوم به الهيئة في تنظيم سوق العمل وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والعمالة.
1: وزير الشؤون تؤكد أهمية تكامل الجهود لحماية الأسرة من كافة أشكال العنف. أكدت

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تكثيف الجهود وتكاملها لحماية أفراد الأسرة من كافة أشكال العنف وسرعة التعامل مع الشكاوى والملاحظات بالتنسيق مع الأطراف المعنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الأسري في البلاد. وقالت الحويلة في تصريح صحفي عقب ترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحماية من العنف الأسري إن اللجنة تستهدف متابعة آليات الوفاء بالمسؤوليات المناطة بها لتعزيز حماية الأسرة وتقوية أواصرها في مواجهة كافة أشكال العنف. وأوضحت أن الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص ناقش ضرورة مراجعة التشريعات ذات الصلة وكيفية تعزيز التنسيق المشترك بما يكفل منع ازدواجية المهام وتكاملها للحصول على العائد الأكبر. وأشارت إلى أهمية إعداد برامج التوعية والتثقيف بحقوق أفراد الأسرة وسبل حمايتهم استنادا إلى القوانين والتشريعات النافذة ومنها الحماية من العنف الأسري وحماية الطفل. وشددت الحويلة على ضرورة تدريب العاملين والمعنيين على تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري بما يسهم في إنجاح الجهود المبذولة من أجل ضمان أسر آمنة ومجتمع مستقر.

0: وزير الصحة 45,539 متبرعا بالدم منذ بداية العام حتى 6 يونيو الجاري. قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن إجمالي عدد المتبرعين بالدم والصفائح الدموية منذ بداية شهر يناير وحتى 6 يونيو الجاري بلغ 45,539 متبرع، بزيادة تجاوزت 5,000 متبرع مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة التبرع بالدم في البلاد. وذكر العوضي في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام إن هذه المناسبة محطة مهمة لتكريم المتبرعين والاعتزاز بدورهم الإنساني في إنقاذ الأرواح، مؤكدا أن الحاجة إلى الدم ومشتقاته تظل مستمرة، ما يستدعي تعزيز ثقافة التبرع الطوعي وترسيخ مفاهيم العطاء المستدام. وأضاف أن شعار الحملة هذا العام قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أن تنقذ الأرواح، يعكس قيمة إنسانية عميقة إذ يجسد معاني التضامن والتراحم بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن كل متبرع بالدم يمثل رسالة أمل تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين. وأشار إلى أن المتبرعين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء الإنساني خلال فترة الطوارئ التي أعقبت العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت، حيث شهدت مراكز وبنوك الدم إقبالا واسعا من المواطنين والمقيمين، إلى جانب مبادرات الجهات الحكومية والأهلية والجاليات المقيمة. وبين أن ذلك أسهم في ارتفاع متوسط أعداد المتبرعين من نحو 8,000 متبرع شهريا قبل الأزمة إلى قرابة 10,000 متبرع شهريا خلال فترة الطوارئ، في مشهد وطني إنساني عكس وحدة المجتمع وتكاتفه في مواجهة التحديات.
1: التعليم العالي: فتح باب التسجيل لخطة البعثات السنوية وبرنامج البعثات المتميزة للعام الجامعي 2026-2027. أعلن الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي الدكتور فيصل عدواني فتح باب التسجيل في خطة البعثات الخارجية السنوية للعام الجامعي 2026-2027 حتى 7 يوليو. وقال العدواني لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن الوزارة فتحت كذلك باب التسجيل في برنامج البعثات المتميزة للعام الجامعي 2026-2027 يستمر حتى 24 فبراير من العام المقبل، بما يتيح للطلبة فرصة الالتحاق بأفضل مؤسسات التعليم العالي العالمية المدرجة ضمن البرنامج. وأكد أن جميع التخصصات المدرجة ضمن خطة البعثات السنوية تم اختيارها بعناية وفقا لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية الوطنية، وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة

على تلبية متطلبات التنمية ودعم مسيرة الدولة في مختلف القطاعات، وشدد على أن فرص التنافس على مقاعد الابتعاث الخارجي لا تعتمد على السرعة أو أسبقية التسجيل، إنما على استيفاء الشروط والمعايير المعلنة وصحة البيانات المدخلة واستكمال المستندات المطلوبة ورفعها بشكل صحيح عبر النظام الإلكتروني إضافة إلى تحقيق النسب والمؤهلات المحددة ضمن خطة البعثات المعتمدة. وأشار العدواني إلى أن نظام التسجيل سيظل مفتوحا حتى بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في المدارس الحكومية لإتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة ممكنة من خريجي الثانوية العامة في التعليم الحكومي والخاص للتسجيل والتنافس على مقاعد البعثات الخارجية التي توفرها الوزارة.

وزير الإسكان: الملف الإسكاني أولوية وطنية لتحسين جودة الحياة وتسريع التنمية العمرانية. أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبد اللطيف المشاري أكد أن الملف الإسكاني يمثل أولوية وطنية ثابتة ويحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية نظرا إلى أهميته في تحسين جودة حياة المواطنين وتسريع وتيرة التنمية العمرانية في البلاد. جاء ذلك في كلمة الوزير المشاري خلال افتتاح ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية إنكون فايف، وينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بعنوان الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري، الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد. وقال إن حجم التحديات والاحتياجات المستقبلية يتطلب تبني نماذج جديدة أكثر مرونة وكفاءة تستفيد من الخبرات العالمية وتواكب المتغيرات الاقتصادية والعمرانية في المحافظة على خصوصية المجتمع الكويتي ومتطلبات الأسرة الكويتية. وأوضح أن مشروع المطور العقاري يعتبر أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع الإسكاني وعنصرا حيويا في تحقيق الرعاية السكنية المستدامة، إذ لا يقتصر دوره على إنشاء الوحدات السكنية بل يمتد إلى الإسهام في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. وأضاف أيضا أن المرحلة الأولى من برنامج المطور العقاري شهدت إقبالا ملحوظا من القطاع الخاص على الفرص الثلاث المطروحة، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال هذه المرحلة والإعلان عن تأهيل المطورين خلال الأسابيع المقبلة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نستمع معكم إلى هذا التقرير ومن ثم نعود.
1: تواصل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جهودها التوعوية لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء من خلال جناح حملة وفر، الذي يقدم تجربة تفاعلية تهدف إلى تحويل مفهوم الترشيد إلى ممارسة يومية ملموسة. وتأخذ الفعالية الزوار في رحلة مبسطة تبدأ من أسس بناء المنزل الموفر للطاقة، مروراً بالعزل الحراري واختيار الأجهزة عالية الكفاءة، وصولاً إلى العادات اليومية التي تحدث فرقاً واضحاً في خفض الاستهلاك وحماية الموارد. وتعتمد التجربة على أسلوب تفاعلي يجمع بين التوعية والتطبيق العملي، بما يساعد الزوار على إدراك أثر قراراتهم اليومية بشكل مباشر، مع تقديم أنشطة مبسطة تناسب مختلف أفراد الأسرة بما في ذلك الأطفال، عبر ركن مخصص لغرس مفاهيم الترشيد منذ الصغر. ويؤكد القائمون على الحملة أن الهدف هو ترسيخ ثقافة الاستدامة وتحويل الترشيد إلى سلوك مجتمعي مستمر يسهم في الحفاظ على موارد الدولة وتعزيز كفاءات الاستهلاك للأجيال القادمة.
0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة من برنامجكم أيضا الكويت في أسبوع، الذي نواكب فيه من خلال أبرز الفعاليات والأحداث التي تشهدها بلدنا العزيز الكويت. وشعار يحمل رسالة واضحة، مفادها أن كل سلوك مسؤول في حياتنا اليومية يمكن أن يصنع فرقا حقيقيا في الحفاظ على موارد الدولة ودعم جهود التنمية المستدامة. وللحديث عن أهداف الحملة ورسائلها ودورها في نشر الثقافة والترشيد، يسعدنا أن نستضيف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة فاطمة جوهر حياة. يا هلا ومرحبا فيك مهندسة فاطمة.
2: أهلا فيك.

0: فيكم بالسادة المستمعين.
1: ودنا بالبداية نسأل عن موضوع حملة توفر، شنو الهدف الرئيسي وشنو الرسالة اللي تسعى إلى إيصالها للمجتمع هذه الحملة؟
0: الهدف الأساسي هو بناء مجتمع واعٍ يستهلك الكهرباء والماء بمسؤولية، وإحنا نطلب من الجميع باستهلاك الكهرباء والماء حسب الحاجة الفعلية للكهرباء والماء.
1: طيب ودنا أيضا نسولف عن كيف تساهم هذه الحملة في تعزيز الوعي والترشيد لاستهلاك الكهرباء والماء.
0: نعم، نعمل على إيصال رسائل توعوية واضحة ومؤثرة، نأمل أنها تصل إلى جميع شرائح المجتمع، لأن الوعي وحدة لا يكفي، فإحنا نركز على ربط المعلومات بحياة المواطن والمقيم اليومية، وطبعا نعكس الترشيد على فاتورته، وكذلك لا أثر بيئي على الجيل الجديد وغرس المفاهيم فيهم، وطبعا نساهم في حفظ البيئة وكذلك نحافظ على المال العام.
1: طيب دعينا أيضا نتكلم عن الأساليب والوسائل التوعوية اللي يعتمد أو تعتمد عليها الحملة للوصول إلى الجمهور. يعني هل مثلا على سبيل المثال هل هناك دور للسوشيال ميديا وبعض البرامج مثلا لإيصال تلك الحملة للجمهور؟
0: في الحقيقة الوزارة اعتمدت مزيج متكامل من القنوات والأساليب للوصول إلى جميع شرائح المجتمع. على سبيل المثال استخدام القنوات الرقمية، ويعني ننشر محتوى توعوي إعلامي قصير سريع الانتشار، كي طبعا يصل تلقائي لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع، وكذلك الراهن على مبدأ التكرار البصري، فالعميل يشاهد رسائلنا مثلا على حافلات شركة النقل العام والشاشات الإلكترونية في الجهات العامة والخاصة، ومنها تقاطعات الإشارات وفي أيضا المجمعات التجارية، والتكرار الرسالة ترسخ الرسالة في ذهن الجميع، وأيضا نعتمد على الأنشطة التفاعلية مباشرة مع زوار المجمعات التجارية. والآن إحنا طبعا لدينا جناح وسر في مجمع الأفنيوز لغاية يوم 23 من الشهر الجاري، ونلتقي بالجمهور وجها لوجه ونتواصل يعني معهم ونقدم لهم أنشطة تفاعلية ترسخ الإجراءات والعادات اليومية الإيجابية، وأيضا في تواصل مؤسسي عبر يعني إقامة المحاضرات والورش العملية داخل جهات ومقرات العمل.
2: نعم. طيب مهندسة فاطمة، يعني ليش ممكن أن يعد الترشيد اليوم مسؤولية وطنية ومجتمعية في الوقت نفسه؟
0: في الحقيقة الكهرباء والماء موردين أساسيين للحياة، ولهم قيمة كبيرة في يعني ضمان الحياة الكريمة للمواطن والمقيم، والفرد لما يعني يوفر في بيته ينعكس على استقرار المنظومة الكهربائية وكذلك المنظومة المائية، ولما أنا أرشد أحمي المال العام، وهذا الشيء طبعا يخف كل كويتي غيور على ديرته، وأخفض أيضا الضغط على المنظومة الكهربائية والمائية خصوصا في فترة الذروة، ذروة الأحمال الكهربائية واستهلاك الماء من الساعة 11 الصبح لغاية الساعة 5 العصر.
1: طيب كيف تساعد مهندسة فاطمة الأنشطة التفاعلية في ترسيخ مفاهيم الترشيد لدى الزوار؟
0: نعم، في الحقيقة الإنسان بطبيعته يتذكر الشيء اللي جربه أكثر من اللي يسمعه أو يشوفه، ويشاركون زوار المجمعات التجارية يشاركون في تحدي ويرون بنفسهم مقدار الفرق ما بين جهاز موفر للطاقة وآخر مستهلك للطاقة، ويلاحظون الفرق في الحقيقة، وتتحول المعلومة من كلام بس مجرد كلام إلى تجربة محتوى.

0: محسوسة تبقى في الذاكرة. والأنشطة التفاعلية تكسر أيضا حاجز يعني الرسالة الرسمية، وتخلق نوع من يعني انطباع إيجابي يربط الترشيد بالمتعة وبعيد عن الحرمان أكيد، وينسخ ذلك في أذهان يعني الزوار.
1: نعم، بالنسبة لمفهوم المنزل موفر للطاقة، ما أهمية تعريف هذا المفهوم للجمهور؟
0: طبعا المنزل هو الميدان الأول للاستهلاك أكيد، وهو أكبر فرصة للتوفير تبدأ من داخل المنزل. وأي مواطن ومقيم لما يحط في باله أنه يوفر، فهو قاعد طبعا يحفظ استمرار الخدمات الكهرباء والماء، وأيضا قاعد يعطي رسائل جيدة للأطفال ويعني الجيل الجديد بأن هذا الشخص قدوة سواء كان مواطن أو مقيم. وطبعا ننقل الترشيد من فكرة عامة إلى خطة عملية ملموسة. المنزل الموفر طبعا مفهوم يجمع بين التصميم السليم واستخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية الموفرة للطاقة والأدوات الذكية اللي من خلالها نقدر نتابع أيضا الاستهلاك، وهذا نموذج طبعا قابل للتطبيق في كل بيت.
2: طيب، لابد هناك عناصر بارزة جعلت المنزل أكثر كفاءة في استهلاك الكهرباء عن منزل آخر، خلينا نتطرق عن أو نتكلم عن العناصر هذه اللي تخلي هذا المنزل يعني كفاءته في استهلاك الكهرباء والماء أكثر من منزل آخر.
0: في الحقيقة في عناصر تكون من بداء من مرحلة تصميم المنزل، في الحقيقة تبدأ من الطلاء واستخدام طبعا الطابوق الأبيض الموصى به والعزل الحراري للجدران والأسقف، وكذلك في مرحلة يعني ما بعد تصميم تنفيذ المنازل هو طبعا اختيار الإضاءات الموفرة للطاقة مثل LED، كذلك الأجهزة العالية الكفاءة واللي تكون معها بطاقات طاقة جيدة، وكذلك طبعا بعض السلوكيات الإيجابية في استخدام مسؤول الكهرباء والماء مثل ضبط يعني درجة حرارة التكييف على درجات معتدلة، كذلك ترتيب يعني على صنابير المياه المرشدات لتوفير في المياه، كذلك بعض السلوكيات الجيدة في متابعة شبكات المياه والصرف في المنازل ويعني تصليح أي تسريب ما ممكن يكون. هذه طبعا العناصر اللي تخفض في الفاتورة وكذلك لها يعني أثر جيد في جودة الحياة.
1: نعم، طيب كيف يمكن العادات اليومية البسيطة أن تحدث فرق كبير في خفض الاستهلاك؟
0: نعم، في الحقيقة يعني الفرق الكبير لا يصنع إجراء واحد استثنائي، بل عادات صغيرة مجتمعية يلتزم فيها الجميع أو الأغلب، خلينا نقول يعني إحنا نتكلم عن السر في تراكم تلك العادات. يعني لما إحنا نتبنى إطفاء الأنوار عند الخروج من الغرفة أو من أي مثلا مكان في البيت غير يعني مستغل، لما نرفع درجة حرارة التكييف درجة أو درجتين قبل ما نطلع من المنزل في مشوار مثلا ممكن يستغرق فيه ساعات خارج المنزل، لما أيضا نغلق الماء أثناء تفريك الأيدي قبل الغسل، هذه كلها عادات في الحقيقة مجتمعة مع بعضها بعض راح تحدث في الحقيقة فرق كبير. وأيضا يعني نقيس هذا الشيء من فرد إلى أفراد الأسرة كلهم، وأسر كثيرة مئات الأسر وآلاف الأسر، فيصبح مجموع التوفير يعني رقم وطني ضخم والفرق يكون جدا كبير.
2: طيب، ما دور الأسرة في نشر ثقافة الترشيد بين أفرادها؟ ودنا نشوف يعني مهندسة فاطمة مثلا تعطينا بعض الأمثلة يعني على البيوت، على على على أيضا الأسرة تختلف عن أسرة ثانية سواء في العدد، في أيضا ثقافة الأبوين، يعني أظن أن هذا الأمر ليس بالسهل ويأخذ بعين الاعتبار.

0: ثقافة الأبوين.
1: نعم، هي الأسرة احنا متفقين هي المدرسة الأولى، والسلوك طبعا يكتسب بالقدوة قبل النصيحة، لأن الأطفال يعني لا يرون ولا يعني لا يسمعون الكلام الذي يقال لهم، بل يعني يلاحظون تصرفات الوالدين لأنه هم القدوة في الحقيقة. وبالتالي لما الطفل ينشأ في بيئة تقدر الكهرباء والماء ودائما حريصة على عدم الهدر وعدم الإسراف من خلال طبعا إطفاء الأنوار والأمور هذه كلها اللي ذكرناها قبل قليل، يتعلم أن الترفيه جزء طبيعي من الحياة وليس عبء كما يظن البعض. وإن يعني لذلك إحنا نوجه رسائلنا للبيوت وللأسر أن تتبنى القيم، تبنيها للقيم راح يكون ينقلها تلقائي، تنتقل تلقائيا من جيل لجيل في الحقيقة. وأيضا يعني هذه هي الرسالة المبطنة لحملة وفر ثقافة مستدامة للترشيد لا تنقطع.
2: نعم، إذا بالنسبة حق يعني المال العام وموارد الدولة، كيف يتم ترشيد الاستهلاك في المحافظة عليهم؟
1: نعم، احنا نقول دائما ان كل كيلووات او لتر ماء يهدر له تكلفة تتحملها الدولة من خلال الزعوم اللي تقدمها من 90 لـ95% من مجموع تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع في الحقيقة. ولما نخفض أكيد في هذا الهدر نقلل الحاجة إلى التوسع الباهظ في إنشاء محطات توليد وتحلية أكثر من الحاجة، حاجة التوسع العمراني والنمو السكاني. ونوجه هذه الأموال نحو خدمات تنموية أخرى. الترشيد في الحقيقة ليس توفير فقط في الفاتورة الشخصية للمواطن أو المقيم، بل هو في الحقيقة يعني حماية للمال العام والموارد المحدودة، وينبغي أن نحافظ عليها لمن سيأتي بعدنا من الأجيال القادمة.
0: طيب، لابد أن هناك تحديات، عراقيل، عقبات تواجه نشر ثقافة الترشيد في المجتمع. ودنا نسولف عن التحديات هذه اللي تواجهكم أنتم كمسؤولين في وزارة الكهرباء والماء، كيف تتحدون تلك العواقب والعراقيل والعقبات في نشر ثقافة الترشيد في المجتمع؟
1: نعم، العمل الجاد دائما يواجه تحديات، ولكن التخطيط الجيد في الحقيقة يعني يذلل هذه التحديات، وممكن احنا نتغلب عليها بإذن الله تعالى مع الإصرار والاستمرار في ثقافة نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. أبرزها أن بعض العادات الاستهلاك المفرط متجذرة من سنوات طويلة للأسف، وصعب تغييرها بين يوم وليلة. لكن مثل ما قلنا ان التكرار وايضا ربط موضوع ترشيد الاستهلاك بقيم وطنيه وكذلك من ديننا الحنيف يجعل الموضوع اكثر سهوله بالتاكيد يعني. وايضا هناك في تحدي هو تحويل الوعي الى سلوك دائم لا حماس مؤقت، يعني مثل تبني عادات استهلاكية إيجابية، وطبعا يتبناها الوالدين في المنزل، ومن ثم تنتقل تلقائيا يعني للأبناء. وطبعا وجود القدوة الاجتماعية مثل ما احنا قلنا الأب والأم، وأيضا الشخصيات العامة لما تتكلم في الترشيد وتوجه هذه الرسائل الإيجابية، ودائما بنربطها في مستقبل أفضل في الحقيقة للجيل القادم.
2: نعم، طيب في الختام، ما هي الرسالة التي تود حملة وفر توجيهها للجمهور لتعزيز المشاركة في الحفاظ على الكهرباء والماء للأجيال القادمة؟
1: في الحقيقة رسالتنا بسيطة لكنها عميقة. الماء والكهرباء أمانة في أعناقنا جميعا، واللي نحافظ عليه اليوم هو اللي راح نورثه لأبنائنا في الغد. التوفير لا يبدأ بقرار كبير، بل بخطوات صغيرة في البيت ومقرات العمل.

0: نبي نقول لكل مواطن مقيم كن أنت البداية، كل فرد منا شريك في حماية الوطن، وفر واصنع الفرق للوطن وللأجيال القادمة.
1: نعم طبعا كل الشكر للمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة فاطمة جوهر حياة، هذا اللقاء حول حملة وفر وأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء باعتبارهما من الموارد الحيوية التي تتطلب منا جميعا وعيا ومسؤولية للحفاظ عليها. كل الشكر لك على ما قدمتي من معلومات وإضاءات مهمة، وطبعا متواصلين معكم مستمعينا في برنامج الكويت في أسبوع.

0: يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون بمجالات الطاقة والمياه. بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم مع سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الكويت يرزهان يلكيف سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، لا سيما في قطاعات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وقالت وزارة الكهرباء والماء في بيان صحفي إن اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل شهد استعراض العلاقات الثنائية المتميزة وبحث تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة بما يخدم المصالح المشتركة. وذكر البيان أن الجانبين أكدا على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بما يسهم في تطوير آفاق التعاون الثنائي ويعزز العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة. وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويواكب التوجيهات المستقبلية في قطاعي الطاقة والمياه.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره التركي آخر التطورات في المنطقة. أجرى وزير الخارجية الكويتي شيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة الدكتور هاكان بيدان. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها، لا سيما التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا.
2: تابعونا الكويت في أسبوع، نافذتكم على أبرز الأخبار.

وبهذا القدر نكتفي من برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع. وقبل نهاية برنامجنا نود أن نذكركم بطاقمنا من الإعداد طلال بن حسين ومحمد الشمري، ومن التقديم عبد الله الصفار ومشاعل الزنكوي، من التنسيق والمتابعة فاطمة النجار، ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، ومن التنفيذ حسين الخالدي. أما قائد عمل الكويت في أسبوع المخرج محمد شمسة. فما الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: تمام الساعة 3 عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة. وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين تتعلق في مسار المفاوضات مع واشنطن. وزارة الخارجية السويسرية تقول إنها تواصل العمل على توفير بيئة سرية وموثوقة لتيسير المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن مذكرات التفاهم. موقع أكسيوس يفيد بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران. وزير الدفاع البلجيكي يقول إن تأمين مضيق هرمز سيصبح فعالا في الأسابيع المقبلة. ارتفاع قتلى في غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 10 أشخاص بينهم عسكري وطفلان شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. روسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: هنا من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
3: يا مالو يا مالو يا مالو يا مالو،
2: لحظة بلحظة.
4: وطني
2: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئناً ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

0: هم عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: كويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام، لا انتماء إلا للكويت ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّوا اشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج من الإرشيد. من الإرشيد، لأن الحاضر ثمرة الماضي والذاكرة مستودع الحقيقة، نجول في دهاليز الإرشيف فتفتح الملفات لنعيد كتابة القصة كما هي من الإرشيف. إعداد ناصر العتيبي، تقديم محمد الحزيم، مشاعل السعيد، تنفيذ عباس الفهد. برنامج من الإرشيف، إخراج عقيل أشكناني.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج من الأرشيف.
1: التاريخ ليس مجرد أوراق، فالتاريخ حياة نعيد روايتها لكم، فمن الماضي نستلهم الحكاية.
2: قبل أسابيع قليلة وتحديداً في 28 من إبريل لعام 2026، احتشد أكثر من 48 ألف مشجع في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس لحضور قمة كروية جمعت نادي باريس سان جيرمان بنظيره البافاري بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. تلك المباراة التي وصفها كثير من المحللين والجماهير بأنها مباراة القرن، تلك المباراة والتي انتهت بنتيجة 5-4 لصالح نادي العاصمة الفرنسية. وبينما كانت الأضواء الكاشفة تسطع والأجواء تشتعل بهتافات المدرجات، أذهلت جماهير باريس العالم أجمع برفع لوحة تشجيعية عملاقة تيفو غطت المدرجات بالكامل وجسدت مشهداً مهيباً للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت وهو يمتطي جواداً حاملاً علمة في معركة جسر أركول الشهيرة وموجهاً نظراته الصارمة نحو معسكر الخصوم. هذا المشهد الذي استغرق تجهيزه 7 أيام كاملة لم يكن مجرد استعراض رياضي، بل كان استدعاءً لروح الاندفاع والهيمنة الفرنسية التاريخية في مواجهة القوى الألمانية، مما أشعل حرباً نفسية وإعلامية شرسة بين جماهير الفريقين.
0: هذه الحادثة المعاصرة تثبت لنا بوضوح كيف أن اسم نابليون بونابرت لا يزال قادراً بعد مرور أكثر من قرنين على هز القارة الأوروبية بأكملها وإثارة الشغف والجدل حتى في ملاعب كرة القدم الحديثة. فالرجل الذي خضعت له الممالك وتحركت بأمره مئات الآلاف من الجيوش بنظرة من عينيه لم يكن مجرد جنرال عسكري مر عبر فصول التاريخ، بل كان قوة طبيعية وإعصارا بشريا غير وجه العالم إلى الأبد. وكما تذكر جماهير الكرة مجده في معركة أركول، ذكرتها الجماهير الألمانية بالنهاية المأساوية الصامتة في جزيرة سنت هيلانا النائية في وسط المحيط الأطلسي، حيث قضى سنواته الأخيرة معزولاً عن العالم تحرسه أمواج المحيط العاتية وجنود الحراس البريطانيون ليموت.

0: ببطء متأثرا بآلام السرطان، محاطا فقط بقبعته الشهيرة وذكريات الإمبراطورية الضائعة.
1: فكيف يمكن لفتى غريب ولد في جزيرة صغيرة معزولة هي كورسيكا ولا يتحدث الفرنسية بطلاقة في طفولته أن يصبح سيدا مطلقا لفرنسا ومزلزلا لعروش أوروبا ومصدرا ملهما للأجيال حتى يومنا هذا؟ في هذه الحلقة لن نكتفي بسرد معاركه وحملاته العسكرية، بل سندخل معا إلى الأعماق السيكولوجية والروحية لهذا العبقري، لنبحث في طياته عن الإنسان وعن أحلامه وانكساراته وكبريائه وهشاشته، وكيف يمكن للمجد المطلق أن يتحول في لفتة عين إلى مأساة وجودية كبرى.
0: تبدأ حكاية نابليون في 15 من أغسطس لعام 1769 في مدينة أجاكسيو بجزيرة كوريسكا، وهي جزيرة جبلية كانت قد خضعت للسيطرة الفرنسية حديثا قبل ولادته بأشهر قليلة. ولد نابليون لعائلة من النبلاء المحليين من أصول إيطالية تفتقر إلى الثروة والنفوذ الحقيقي، ففي سن 9 أرسله والده إلى فرنسا ليدرس في المدرسة العسكرية في برلين، وهنا بدأت المأساة السيكولوجية الأولى التي شكلت وجدان هذا الطفل وعقليته الإقصائية. كان نابليون غريبا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، طفل نحيل الوجه شاحب البشرة يتحدث الفرنسية بلكنة كورسيكية ثقيلة وغريبة، مما جعله مادة دسمة لسخرية زملائه من أبناء النبلاء الفرنسيين المترفين الذين كانوا يرون فيه مجرد قروي دخيل لا يستحق التواجد بينهم، وفي المقابل كان هو يرى فيهم تجسيدا صارخا للظلم الطبقي والفساد الاجتماعي الذي يجب أن يزول.
1: وبدلا من أن ينكسر الصبي أو يستسلم لعقد النقص والاضطهاد، انسحب نابليون تماما إلى صقيع وحدته القاتلة، واتخذ من الكتب والقراءة حصنا منيعا لا يمكن اختراقه. قرأ مؤلفات أفلاطون وأرسطو وفولتير وروسو، وعاش في خياله الخصب مع مجد الإسكندر الأكبر ويوليوس قيصر. كانت الغرفة المظلمة التي ينظر فيها لكتبه في المدرسة العسكرية هي المختبر الأول الذي صهر فيه شخصيته الحديدية وطموحه الجارف. تعلم نابليون مبكراً جداً أن العالم لا يرحم الضعفاء، وأن الوسيلة الوحيدة لانتزاع الاحترام والاعتراف بكينونته هي فرض القوة والعبقرية على الجميع. وعندما تخرج من المدرسة العسكرية كضابط في سلاح المدفعية، كان يحمل في قلبه طاقة بركانية هائلة تنتظر اللحظة التاريخية المناسبة لتنفجر، ولم تكن تلك اللحظة سوى الثورة الفرنسية الكبرى عام 1789 التي فتحت له الأبواب.
0: حين اندلعت الثورة الفرنسية تهاوت الهياكل القديمة للمجتمع الفرنسي تماماً، وغرقت باريس في بحور متلاطمة من الفوضى والاضطرابات السياسية والاقتصادية. كانت فرنسا في ذلك الوقت محاصرة من كل ممالك أوروبا التي ترتعد خوفاً من انتشار أفكار الحرية، وهنا وجد الملازم الشاب بونابرت مسرحه الأكبر والأنسب لإبراز قدراته الاستثنائية.
1: في عام 1793 كانت مدينة تولون الفرنسية الاستراتيجية محاصرة من قبل الأسطول البريطاني الضخم، وكان القادة العسكريون والفرنسيون التقليديون يقفون عاجزين تماماً عن التصرف وحسم الموقف لصالحهم. تقدم نابليون بخطة عسكرية عبقرية وفريدة من نوعها، اعتمدت على فهم دقيق وطبوغرافي للأرض وتوجيه مدافع المدفعية بدقة متناهية نحو نقاط ضعف الأسطول البريطاني في البحر. نجحت الخطة نجاحاً باهراً، واضطر الإنجليز للانسحاب الفوري ليلتفت الجميع بذهول وإعجاب.

0: نحو هذا الضابط الشاب ذي 24 عاماً، والذي ترقى فوراً إلى رتبة جنرال نظير عبقريته الفذة.
1: لم يكن نابليون مجرد تكتيكي عسكري بارع يجيد تحريك المدافع، بل كان سيكولوجياً عبقرياً يعرف بدقة كيف يخاطب أرواح جنوده ويثير فيهم الحماسة. في حملته الشهيرة على إيطاليا تولى قيادة جيش جائع مهلهل يفتقر إلى الملابس والذخيرة الكافية، وقف أمامهم وبدلاً من أن يعدهم بالخطابات الرنانة عن الحرية، نظر في عيونهم وقال: أيها الجنود، أنتم عراة وسوء التغذية يفتك بكم، سأقودكم إلى أكثر سهول العالم خصوبة، هناك ستجدون الشرف والمجد والثروة، فهل تفتقرون إلى الشجاعة؟
0: تحول هذا الجيش بفضل هذه الكلمات الملهمة إلى إعصار بشري حطم الجيوش النمساوية، وبدأ اسم نابليون يتردد في قاعات القصور الأوروبية العتيقة. لكن طموح نابليون لم يكن ليتسع له سقف أوروبا الضيق بأي حال من الأحوال، فقد كان عقله مسكوناً بأمجاد الشرق الساحر وبأساطير الإسكندر الأكبر الذي كان يرى فيه مثله الأعلى ونموذجه المتكامل في الغزو والحضارة. في عام 1798 أقنع الحكومة الفرنسية بقيادة حملة عسكرية كبرى إلى الشرق، ولم تكن هذه الحملة في نظره مجرد مناورة عسكرية لقطع طريق التجارة البريطانية الحيوي إلى الهند، بل كانت رحلة حضارية وفلسفية وتاريخية لاكتشاف أسراره الدفينة. المثير والملفت في هذه الحملة التاريخية هو أن نابليون لم يصطحب معه المدافع والجنود والبارود والخيول فحسب، بل جلب معه جيشاً آخر من نوع فريد ومميز للغاية. فحسب بعض التقارير فقد جلب نابليون 167 عالماً وفناناً ومهندساً وجغرافياً وفلكياً. كان يريد أن يغزو التاريخ والعلم والمعرفة كما يغزو الأرض والمدن. وقف بونابرت تحت ظلال أهرامات الجيزة العتيقة ونظر إلى جنوده المصطفين قبل معركة إمبابة الشهيرة، وقال جملته التاريخية الخالدة التي ما زالت تتردد في أسماع التاريخ: أيها الجنود، تذكروا أن 40 قرناً من التاريخ تنظر إليكم اليوم من فوق قمم هذه الإهرامات.
1: في مصر حاول نابليون تقمص دور الحاكم الشرقي المسلم والمحرر للشعوب من ظلم المماليك، فلبس العباءة الشرقية وحضر الاحتفالات الدينية المختلفة وناقش القرآن الكريم وتفسيره مع علماء الأزهر الأجلاء في محاولة ذكية لكسب قلوب الشعوب وعقولهم عبر التماهي الكامل مع ثقافتهم المحلية. ورغم أن الحملة عسكرياً وسياسياً لم تحقق أهدافها النهائية بسبب تدمير الأسطول الفرنسي في معركة أبيجير البحرية على يد الأدميرال الإنجليزي نيلسون، إلا أنها حققت انتصاراً حضارياً وثقافياً خالداً للبشرية جمعاء. فبفضل هؤلاء العلماء الذين رافقوه تم اكتشاف حجر رشيد وفك رموز اللغة الهيروغليفية الضائعة، وصدرت موسوعة وصف مصر الشهيرة التي فتحت عيون العالم الحديث على عظمة الحضارة الفرعونية.
2: خلف كل معلومة قصة، وبين السطور نجد الحقائق، ومن عمق الوثائق المنسية نأتيكم بالخبر والقصة التي لم تروى بعد.
0: عاد نابليون إلى فرنسا في عام 1799 في وقت كانت فيه البلاد تتخبط في مستنقع الفساد السياسي والاضطراب الاقتصادي الحاد. استغل القائد الشاب شعبيته الجارفة بين صفوف الشعب والجيش، وقاد انقلاباً عسكرياً، وأصبح بموجبه القنصل الأول للجمهورية.

0: ليمسك بزمام السلطة المطلقة في البلاد. وهنا يبرز الجانب الآخر والأهم من عبقرية هذا الرجل، الجانب الذي لم يكن يتطلب دماءً أو باروداً أو خططاً حربية، بل قلماً وعقلاً تنظيمياً وتشريعياً فذاً. أدرك نابليون بذكائه الحاد أن المعارك الحربية تنسى بمرور الوقت، وأن الإمبراطوريات العسكرية تتهاوى وتسقط تحت أقدام الزمن، لكن الدولة المؤسسية المنظمة هي التي تبقى وتخلد اسم صاحبها. قام على الفور بإصلاح الإدارة الفرنسية المترهلة، وأنشأ البنك المركزي الفرنسي، ونظم سلك التعليم العام بجميع مراحله، ولكن إنجازه الأكبر والأعظم كان قانون نابليون المدني.
1: هذا القانون الموحد وحد التشريعات الفرنسية المتضاربة وأرسى مبادئ أساسية مثل مساواة الجميع أمام القانون بغض النظر عن طبقتهم وحرية العقيدة والضمير، وإلغاء الامتيازات الإقطاعية القديمة، وجعل التوظيف والترقي قائما على الكفاءة والموهبة لا على النسب والمحسوبية. كان نابليون يقول في أواخر أيام حياته وهو يتأمل إرثه: ليست معاركي الأربعون العسكرية هي التي ستمنحني الخلود الحقيقي، فمعركة واترلو ستمحو ذكرى كل تلك الانتصارات السابقة، ولكن ما لن يمحوه أحد وما سيعيش إلى الأبد في قلوب البشر هو قانوني المدني. والمفارقة التاريخية الكبرى تكمن في أن هذا الرجل الذي نصب نفسه إمبراطورا مطلقا هو نفسه الرجل الذي رسخ بعبقريته تشريع فذة أعظم مبادئ العدالة والمساواة الإنسانية التي قامت عليها المجتمعات والقوانين الحديثة في أوروبا والعالم بأسره.
0: مع مرور السنوات وتوالي الانتصارات، تحول نابليون من مجرد قائد لفرنسا إلى إمبراطور يقود جيوشاً عملاقة عابرة للقارات تضم مئات الآلاف من مختلف الجنسيات الأوروبية، وعرفت في التاريخ باسم الجيش الكبير. سحق النمساويين والروس في معركة أوستريتس الشهيرة لعام 1805، التي تعد حتى اليوم شاهداً حياً على عبقريته العسكرية وتكتيكاته الحربية الفذة، وبات يوزع عروش الممالك الأوروبية على أشقائه وجنرالاته كأنها مجرد قطع شطرنج في رقعته الخاصة. لكن هذا المجد المطلق والسلطة اللامحدودة زرعت في نفسه جرثومة قاتلة، جرثومة الغرور والغطرسة والاعتقاد الأعمى بأنه لا يقهر أبداً، وأن القدر طوع بنانه وإشارته.
1: في عام 1812 ارتكب نابليون خطأه الاستراتيجي الأكبر والتراجيدي الذي قاده مباشرة إلى الهاوية السحيقة، فقد قرر غزو روسيا القيصرية بجيش ضخم فاق تعداده 600,000 جندي لعقاب القيصر ألكسندر الأول على انتهاكه للحصار الاقتصادي المفروض ضد بريطانيا. راجع الروس بذكاء ودهاء شديدين في عمق أراضيهم الشاسعة، مستخدمين تكتيك الأرض المحروقة القاسية. كانوا يحرقون القرى والمحاصيل والمدن والمخازن، ويسحبون معهم كل أسباب الحياة، تاركين وراءهم الفراغ والعدم والخراب التام للجيش الفرنسي المتقدم.
0: دخل نابليون موسكو منتصراً بجيشه، لكنه وجدها مدينة شبح خالية من السكان والمؤن، وسرعان ما اندلعت فيها النيران بفعل فاعل لتلتهم الخشب والقصور والمباني. انتظر الإمبراطور هناك لأسابيع طويلة يترقب استسلام القيصر الروسي، وطلب الصلح، لكن الشتاء الروسي القاسي والقاتل كان له رأي آخر. عندما قرر نابليون الانسحاب أخيراً كان الوقت قد فات تماماً. تحول التراجع إلى ملحمة حقيقية من الجحيم الأبيض والصقيع الشديد الذي تصل درجاته إلى 40 تحت الصفر، ماء الجنود في عروقهم والجوع الشديد دفعهم لأكل الخيول النافقة، بينما كانت الذئاب الجائعة وفرسان القزاق الروس يطاردون أطراف الجيش المنهك بلا رحمة. عاد نابليون من روسيا بأقل من 40,000 جندي فقط من أصل 600,000، وكانت هذه الهزيمة النكراء هي الستار الذي كشف للعالم أن الرجل الذي لا يقهر يمكن تحطيمه تماماً لتتحالف ضده

0: تبعد، ففي واحدة من أكثر القصص إثارة وتشويقاً في التاريخ الإنساني بأكمله، هرب نابليون من منفاه في جزيرة ألبا عام 1815 ونزل على الشواطئ الفرنسية بمجموعة صغيرة جداً من الرجال المخلصين. أرسل الملك الفرنسي الجديد لويس الثامن عشر جيشاً جراراً لاعتقاله والتخلص منه، والتقى نابليون بالجنود الذين أرسلوا للقبض عليه في ممر جبلي ضيق، ووقف أمامهم بمفرده تماما دون حماية، وفتح معطفه الرمادي الشهير وقال بصوت قوي هز أركان المكان: أيها الجنود، إذا كان بينكم من يريد قتل إمبراطوره فها أنا ذا، صدري مكشوف لكم تماما فاقتلوه.
1: في تلك اللحظة الفريدة انخرط الجنود جميعا في البكاء، وألقوا بأسلحتهم على الأرض وصرخوا بصوت واحد: عاش الإمبراطور. تحول الجيش المكلف باعتقاله فورا إلى حرس خاص له يحميه ويدافع عنه، ودخل باريس منتصرا دون إطلاق رصاصة واحدة، لتبدأ فترة المئة يوم الشهيرة التي حبست فيها أوروبا وعاصمها أنفاسها مجدداً خوفاً منهم. تجمعت الجيوش الحليفة بسرعة فائقة بقيادة الدوغ ولينتغون البريطاني والجنرال بلوشر البروسي لمواجهته في بلجيكا ومنع تمدده. في 18 من يونيو لعام 1815 دارت معركة واترلو الشهيرة والتاريخية، كانت معركة طاحنة ودموية تداخلت فيها خطوط الخيالة والمدفعية والمشاة وسط وحل الطين والأمطار الغزيرة التي أعاقت حركة المدافع الفرنسية. كان نابليون قريباً جداً من تحقيق النصر الحاسم في بداية اليوم، لكن تأخر وصول تعزيزاته العسكرية بقيادة جنرالاته، ووصول الجيش البروسي في اللحظات الأخيرة الحرجة قلب الطاولة تماماً على خططه. تحطم الجيش الفرنسي وسقطت أحلام نابليون إلى الأبد في طين بلجيكا، ليجد نفسه مستسلماً لإنجلترا التي قررت هذه المرة نفيه إلى أبعد وأقصى نقطة ممكنة على كوكب الأرض، جزيرة سانت هيلانا، حيث لا يمكنه الهرب أو العودة أبداً.
2: أكون مثلك، ألقى مثلك.

0: ونحن نصل اليوم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الرحلة الاستثنائية في تضاريس نفس وعقل نابليون بونابرت. لا بد لنا جميعا أن نقف وقفة تأمل وجودية صادقة أمام هذا المشهد الختامي التراجيدي المليء بال
1: تمام الساعة الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران هزمت عسكريا وأنها ليست في وضع أقوى مما كانت عليه قبل العملية العسكرية. المبعوث الأمريكي يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران. سويسرا تؤكد استضافة محادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في بورغنشتوك. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لبحث مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وزير الدفاع البلجيكي يقول إن تأمين مضيق هرمز سيصبح فعالا في الأسابيع المقبلة. ارتفاع قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 10 أشخاص بينهم عسكري وطفلان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. روسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم قصة بداية. هنا قصة بداية، لا نروي ما حدث فقط، بل نقترب من تلك اللحظة الأولى من الشرارة التي غيرت مسار الإنسان وفتحت له فصلا جديدا في هذه الحياة. في حياة كل منا بداية لا تنسى، قرار صغير صنع فرقا، ألم علمنا الكثير، أو حلم بسيط كبر حتى صار واقعا. في هذا البرنامج نبحث عن الصدق لا عن الكمال، عن الضعف حين يتحول إلى قوة، وعن الطريق حين كان مجهولا. نصغي للقصص كما هي نابضة وإنسانية، لأن كل بداية تحمل حكاية تستحق أن تروى.
4: برنامج قصة البداية من الإعداد سحر الرقم، تقديم بدر الولدعي، مشاعل السعيد، التنفيذ أبرار لمطوع. قصة البداية للمخرج عبد العزيز الصايغ.

0: قصة بداية. في هذا البرنامج لا نبحث عن الكمال، بل نبحث عن الصدق، عن الضعف الذي تحول إلى قوة، وعن الطريق حين كان في بدايته مجهولا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وحياكم الله مستمعينا الكرام. هذه حلقة جديدة من برنامجكم قصة البداية، ودائما في كل حلقة يكون معنا ضيوف مميزين نتكلم معاهم عن بداياتهم. الإنسان له بداية، ودائما البدايات إما تكون في نجاح، وعادة يعني الأكثر يكون في نجاح، لكن إذا كان في فشل هناك من يعني يغير رأيه عن هذا النجاح ويقف. لكن احنا ناخذ الاشخاص اللي استمروا في هذا النجاح وحطوا اساميهم في مكان لامع جدا، وبنوا لهم طريق طويل من الاحلام، واكيد خلال هذا الطريق فيه عثرات ومحاولات ووقوف ويعني رد من جديد. في برنامج قصة البداية رجعنا لكم، حياكم الله. واليوم راح تكون معانا الحكم الدولي والمدرب في لعبة التايكوندو إيمان الكوت، حياك الله.
2: الله يحييك، أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة.
1: الشكر لك أكيد في قبول هذه الدعوة. مثل ما يعني احنا عارفين برنامج قصة البداية، دائما أسأل هذا السؤال في بداية كل حلقة. البدايات تكون جميلة،
2: نعم،
1: دائما وما ننساها طبعا، بغض النظر ليس فقط في المجال اللي انت فيه، لكن بشكل عام.
2: نعم.
1: كل بداية جميلة، الخطوة الأولى، المكان الأول، الأغنية الأولى اللي سمعناها، السيارة الأولى اللي اشتريناها، دائما البداية تكون جميلة وعالقة في الذاكرة. اليوم راح نتكلم معك يعني الكابتن والحكم الدولي ومدرب لعبة التايكوندو إيمان الكوت عن بداياتك في هذا المجال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نعم صحيح أخ بدر، البدايات جميلة إن شاء الله، بحيث أنك أنت تدخل أو تأخذ خطوة نحو بداية جديدة. المجال الرياضي كان في أيضا الأيام الجميلة في الحياة المدرسية منذ الصغر، في ممارسة لعبة الجمباز ثم السلة ثم المرحلة الجامعية، يعني تنوع في الألعاب الرياضية، إلى أن وصلنا في نادي الفتاة الرياضي بتشكيل أول منتخب نسائي في لعبة التايكوندو. ومن هناك يعني كانت انطلاقة في أو بكون أول مجموعة فتيات يمارسنا لعبة قتالية. وكنا في البدايات حابين نكتشف اللعبة ونبدأ يعني في ممارستها، إلى أن يعني سبحان الله شاءت الأقدار أن عاد نتطور وندخل نظام بطولات، وبطولات محلية وبطولات خارجية فيما بعد.
1: ما شاء الله، يعني بدايتك كانت مو في التايكوندو، كانت في لعبات ثانية،
2: الجمباز. نعم صحيح.
1: وهذا يعني
2: كونها كانت كانت النشأة في المدرسة. طبعا التشكيل الأساسي أو حتى احنا نقول الاكتشافات الرياضية تبدأ في سن مبكرة في المدارس، من خلال المدارس. فكان من هناك الاهتمام، ومن هناك الانطلاقة، ومن هناك الرعاية أمانة. حتى المنافسات كانت بين المدارس على مستوى المحافظات، كان يعني شيء جميل جدا صراحة، نتمنى أنه يرجع. وكذلك أيضا فيما بعد يعني خصوصا المرحلة الابتدائية هذه تساعد كثيرا على مثل ممارسة لعبة الجمباز، ومن ثم المراحل المتقدمة اللي هي تدخل الألعاب الجماعية أكثر، يحرصون عليها مثل السلة والطائرة اليد. وبعدين في المرحلة الجامعية بديت أكتشف ألعاب أكثر على نطاق أوسع، مثل السكواش والريشة، تنس الطاولة. فمن هذا الخط الرياضي كله وصل إلى أن أكون مؤهلة الحمد لله بفضل من الله أن أقدر أمارس لعبة رياضية جديدة.
1: يعني ما شاء الله، يعني لعبة التايكوندو هي لعبة عنيفة نوعا ما،
2: نوعا ما
1: فيها ضرب وفيها
2: نعم اكيد فيها يعني احتكاك،
1: فيها احتكاك وتعتمد على الرجل اكثر من الايد.
2: صحيح صحيح، لكن عفوا اذا بيقولون عنيفه ترى حتى السله عنيفه، لان السله احتكاك مباشر، يعني انت لما حتى تيف تاخذ الكره وتصطدم مع اللاعب مباشره، ما فيها مو نفس الطائره، انت بينكم في حاجز. السلة تعتبر من الألعاب عنيفة كونها في احتكاك وتصادم يعني قوي جدا بين اللاعبين. فإحنا يعني ما نبي نعرف أن هي عنيفة بالمعنى الشمولي لها، لكن هي لعبة نقول دفاع عن النفس أكثر.
1: جميل.
2: هي تهذيبية أكثر. نعم.
1: لكن أنا أقصد اللي قصدي فيه
2: فيها جانب. نعم.
1: فيها جانب شوي عنيف.
2: نعم.
1: ولما
2: جانب رحت قوة خلينا نقول.
1: رحت لهذا المجال المجال يعني رحت له ما شاء الله يعني ما كان يعني بشكل كبير بهذاك الوقت يعني النساء كانوا يطرقون هذا المجال. أنا بسمع إجابتك بعد هذا الفاصل إذا تسمحين لي.
2: تفضل.
1: ضيفتنا اليوم إيمان الكوت، أستسمعك هذا الفاصل ونرجع نكمل برنامج قصة البداية.
3: ما بين قرار وتأجيل تتحدد ملامح حياة كاملة.

0: لا شيء يتغير فجأة، لكن كل شيء يبدأ بلحظة الصدق.
1: أهلا بكم من جديد، عدنا لكم ونكمل معكم برنامج قصة البداية، وضيفتنا المشرفتنا في الاستديو حكم دولي ومدرب في لعبة التايكوندو إيمان الكوت. أهلا بك.
2: أهلا فيك، شكرا جزيلا.
1: قبل الفاصل كنا نتكلم عن يعني اتجاهك لهذا الجانب لعبة التايكوندو.
2: نعم.
1: بهذاك الوقت كان دارج هذا الموضوع عند النساء ولا لا؟ يعني
2: لا،
1: قلة اللي يروحون بهذا المجال.
2: لا أكيد طبعا لا. لم يكن حتى واضح يعني أو ظاهر، قد يكون في الأكاديميات بشكل خاص، لكن لم يكن ظاهريا موجود في أندية الفتيات. يعني إلى أن يعني بعد 92 صار في توجه أن الفتيات يمارسن لعبة قتالية أو حتى يعني لحماية أنفسهن ويكون عندهم ثقة أكبر، فبدأ انتشار فكرة الألعاب القتالية سواء كاراتيه أو يعني حتى احنا تايكوندو لما دخلنا ما عرفناها بدر بهذا المفهوم أو هذا المعنى، لأن الفكرة عارف هي السائدة أن بدلة بيضة والحزام، فكلنا نعرف أنها كاراتيه.
1: صح.
2: إلى أن تدخل في التفاصيل تعرف لا، الكاراتيه غير، الجودو غير، التايكوندو غير، وهكذا. فمع الممارسة والبداية صار في وعيك إن أول ما مسكنا الكابتن الكوري مستر تشو من أجمل المدربين الصراحة أنا ذاك، ومن ثم يمكن لصعوبة التفاهم كون اللغة يعني شوي عائق، رشح لنا تلميذة الدكتور وليد سراب، هو من أخذ بيد الفريق النسائي خطوة بخطوة إلى النجاح الحمد لله.
1: ما شاء الله، أنتم الرعي الأول يعتبر في نعم. هذه اللعبة في الكويت.
2: صحيح.
1: دائما البدايات مثل ما نذكر احنا دائما بدايته في صعوبه نوعا ما.
2: اكيد.
1: خلينا نروح لجانب الاهل.
2: نعم.
1: وافقوا على هذا الامر؟
2: وافقوا، لان هم بالاساس في بيئه رياضيه، يعني الوالد الله يرحمه كنا نشوفه واحنا صغار يمشي السايكلينج، الحركه هذه دائما، نشاط الصبح، تمارين، الاخوان كره القدم بالمجمل، الوالده كانت تشجعنا في اخذنا الى ايضا ارد واقول الانشطه المدرسيه في الصيف. نعم كانت.
1: نعم.
2: في الصيف جدا رائعه، حمامات السباحه متوفره، فكانت تاخذنا على هذه الاماكن، من خلالها صار في جو يعني رياضي، المعظم عنده هذه الفكر، والحمد لله لقيت تشجيع. بس طبعا اكيد هم كبدايه صدمه، هي خوف الاهل يعني الوالد والوالده على ابنهم انه يتضرر لا سمح الله، انه يتعور، خصوصا مثل ما قلت يعني لعبه فيها تحتاج قوه كبيره وتحتاج احتكاك. فبس انه بدينا من خلال اللعب نفهم شلون نحافظ على أنفسنا يعني مع الاحتكاك، إن شلون ما نأذي الطرف الآخر، وإن إحنا نلعب أيضا بقوة وبحرفة يعني مثل ما يقولون. لكن مع الوقت الحمد لله صرنا إحنا نعي على أنفسنا شلون نحميها من الإصابات.
1: من اللي من الأسرة تقولي له شكرا أنك وقفت معي هذه السنوات الطويلة إلين اليوم، لك فضل علي؟
2: الوالد الله يرحمه هو أول مشجع عليه. عشان كذي أنا دائما أخ بدر أقول الداعم الأول الأب، خصوصا للبنت
1: طبعاً.
2: للبنت وخصوصا في هذه المجالات، ممكن يكون أخ يعني ليش لا، الأخو بعد أيضا سند، ويعني بالعكس عزوة الأخت أنه يكون معاها في هذا المعنى. شفت لاحقا بعدين في بعض الأخوان يشجعون يعني خواتهم على اللعبة ويعطيها الثقة ويساعدها بل يوجهها يعني، وهذا شيء جميل جدا. هني صار في مثل ما نقول ناحية يعني عاطفية وأيضا أبوية أو رعاية من سواء الأب أو الأخ، طبعا أكيد الأم موجودة، لكن هني سبحان الله بطبيعة العلاقات تصير أقرب للبنت أن يكون أبوها معاها أخوها معاها، تشعر في حماية أكبر بثقة أكبر. فهو طبعا أكيد شكرا إلى الأبد، لأنه هو كان أو حتى لما حضرت في بطولة مصر هو كان مسافر معاي، يعني يمكن قد يكون في اعتراض من بعض الإخوان، لكن هو بوجوده خلفي في بطولة مصر الدولية الأولى هذا نص الإنجاز يعني
1: طبعا.
2: نص الـ مثل ما يقولون الدافع أنه يخليني أفوز وأحصل على الميدالية الذهبية.
1: ما شاء الله، يعني راح ناخذ يعني أيضا الميداليات والإنجازات اللي وصلت لها.
2: نعم.
1: بعد هذا الفاصل
2: إن شاء الله.
0: وراء كل بداية قلب قرر أن لا يستسلم.

0: أهلا بكم أيها الأحباب، وعدنا لكم في برنامج قصة البداية. وضيفتنا اللي مشرفتنا في الاستديو الحكم الدولي ومدرب في لعبة التايكواندو إيمان الكوت، حياك الله من
1: الله
0: جديد.
1: يحييك.
0: يعني أكيد الميداليات والإنجازات والدروع اللي أخذتيها في خلال مسيرتك في يعني لها قيمة، لها مكانة،
1: أكيد
0: وأكيد لها ركن في البيت.
1: صحيح. ما شاء الله عليك، ايش دراك؟
0: لأن دائما هي هذه يعتبرون مثل الأولاد،
1: صحيح،
0: الإنجازات
1: نعم،
0: اللي يوصلها الشخص في مجال يحبه
1: تماما
0: يفتخر فيها، وتجدين يضعها في مكان الكل يشاهدها، الكل
1: صحيح،
0: يشوفها،
1: قيمة
0: كل من
1: معنوية.
0: دش البيت
1: نعم
0: شوفوا ترى أنا
1: نعم
0: وصلت لهذا المكان.
1: نعم نعم ذكريات، قيمة معنوية
0: قولي لي
1: كبيرة.
0: عنها.
1: يعني ممكن الناس بعد يعني تحسبها أكثر من ناحية مادية، لكن الناحية المعنوية وايد تأثر. يعني
0: صح،
1: إلى اليوم لما أدخل المكتبة أطالع هذه الميداليات، أطالع هذه الكؤوس، أطالع الإنجازات بالصور، يمكن أبكي شوية عادي. يعني ذكريات جميلة وذكريات مرينا فيها في عدة محطات، لكن فعلا فخر وفعلا إنجاز. لأن يعني سبحان الله، أنا دائما أقول إن الإنسان أثر، ولا بد أن تترك أثر جيد وزين ويذكرونك بالخير مثلا. فهذه البطولات هذه إنجازات في أرشيفنا.
0: صح،
1: يعني والحمد لله حتى وصلت في مرحلة لاحقة أن أكون من ضمن المناهج التربوية في مادة اللغة الإنجليزية كشخصية نسائية تمثل الألعاب القتالية، فهذا كان قمة السعادة صراحة. وفعلا مثل ما تقول موجودة الميداليات والكؤوس وكل الإنجازات في المكتبة.
0: وانت تستاهلين اكيد المكانه اللي وصلتي لها.
1: الله يخليك، تستاهل الطيب.
0: ولما استضفناك في هذا البرنامج يعني المسمى وصلنا قبل ما يعني نسال عن ايمان الكوت.
1: الحمد لله،
0: الانجازات وصلتنا قبل،
1: الحمد لله،
0: واحنا سعداء جدا بتواجدك اليوم.
1: الله يخليك.
0: اكثر بطوله حسيتي فيها تعب؟
1: هي الأولى، مصر، بطولة
0: اول
1: مصر،
0: واحده
1: لأن
0: اللي كان الوالد معك.
1: نعم، إيه، ليش؟ لأن أخ بدر تدري أول مرة نطلع خارج منطقة
0: يعني ما شاء الله أول بطولة وأخذتي الأول؟
1: إي نعم، ذهبية، إي، لأن تعبنا وايد
0: والله إنجاز
1: الصراحة.
0: عظيم يعتبر،
1: الحمد
0: يعني
1: لله،
0: عادة اللي يروحون أول مرة
1: فعلاً فعلاً
0: مرتبك وخايف ومو عارف
1: بالضبط
0: الوضع.
1: بالضبط. ممكن ما في إنجاز، لأن
0: بالضبط
1: أول مرة يعني خارج الزون مثلاً. يعني حتى إحنا ما تدرجنا مثلاً، تقول في بطولة خليجية قبلها، ما في أحد في الخليج ترى سبقنا أمانة. يعني إحنا كنا أول ناس فتيات كويتيات نمارس ألعاب قتالية. نعم، هذه
0: أبداً.
1: حقيقة.
0: البحرين، الإمارات،
1: لا لا لا لا، إحنا كنا الكويتيات الحمد لله، وبكل فخر أول من مارسنا التايكوندو ومثلناها في البطولات. وحتى كما شاء الله مدربات دوليات، وأيضا يعني لاحق إذا أمداننا نتكلم كحكمات دوليات. فما صار في احتكاك، إنه نعم كان في بطولات محلية لكن ما عندك خليج، فطلعنا على طول على العرب. وأيضا العرب مستواهم عالي، لأن تدريهم سابقين فترة كبيرة في البطولات، ومستوى على أفريقيا، على آسيا مثلا، على دولية، بطولات دولية. بس الحمد لله أخ بدر، يقولون يعني هذا اللي نفتخر فيه دائما، همة وعزيمة الكويتي أو الفتاة.
0: صحيح،
1: الكويتية تحديدا.
0: بالضبط.
1: يعني الهمة هذه اللي رحنا فيها وتعبنا، وحتى يعني بإدارة الحمد لله جيدة من الخوات أنا ذاك في نادي الفتاة، إن أنتوا عليكم مسؤولية، مو بس تروحون تلعبون بطولة أو تيبون إنجاز، أنتوا راح تفتحون، يا راح تفتحون باب حق الفتيات فيما بعد إن يمارسون لعبة قتالية، أو خلاص نسكر الباب. فأنت الحين بين أنك تبي تسوي ميدالية إنجاز، تبي تلعب بطولة، عندك طبعا نزلنا وزن لما قلنا بس، ونبي نخلي اللعبة تستمر، لأن احنا حابينها، ما نبيها تتسكر. فالحمد لله بفضل من الله، يعني رحنا بهذه الهمة والعزيمة ولعبنا، والحمد لله حصلت على ذهبية، وإحدى زميلات أيضا على فضية. كنا ثلاث فتيات كنا بس، يعني هذه الأوزان اللي كانت موجودة مو الكل يتحمل فترة المعسكر أخ بدر، كانت صعبة أمانة في البداية. مثل ما قلت، هي جميلة وقد تكون صعبة بعض الأحيان، أنك تنزل وزن وتعرف تكنيك اللعب وتمرين طق يومي صباحي مسائي طول الفترة هذه. ففي ناس كملت، في ناس قدرت، في ناس ما قدرت، استسلمت خلاص. فظلينا إحنا آخر ثلاثة مثل ما يقولون على قيد الحياة، فقلنا نخوض هذه البطولة والتجربة، وإن شاء الله يا ربي نقدر، والحمد لله قدرنا.
0: ما شاء الله.
1: وهذه كانت أول ميدالية، ومثل ما أقول فتح الباب حق الفتيات الكويتيات اللي ما شاء الله اليوم بالمئات يمارسون لعبة التايكوندو.
0: يعني أكيد إحنا نفخر
1: يعني
0: الفتاة الكويتية أينما كانت. وذكرتي نقطة جميلة، أنا أحد الأصدقاء يقول لي كان يشارك أذكر في لعبة الجودو.
1: الجودو ما شاء الله، الجودو
0: يقول والله تخيل، يعني ما في استعدادات عندنا،
1: نعم
0: ما في شيء، نروح كذي بروحنا رايحين ويلا مع يقول الفرق الثانية عنده استعدادات
1: صحيح
0: مخيفة
1: صحيح
0: يقول احنا نلعب بس باسم الكويت
1: بالهمة
0: وناخذ الأول عليهم
1: ما شاء الله تبارك
0: تخيل لو عندنا استعدادات
1: فعلًا
0: كطاقم وكتدريب
1: صحيح
0: وكذا.
1: صحيح
0: فعلًا مثل ما ذكرتي الشاب الكويتي والشابة الكويتية وين ما يكونون
1: نعم
0: عندنا شيء مختلف
1: اي والله
0: ما شاء الله تبارك
1: انا شد
0: الحكم الدولي وايضا مدرب في لعبه التايكوندو ايمان الكوت استسمعك
1: نعم.
0: ناخذ هذا الفاصل البسيط ونرجع نكمل برنامج قصه البدايه
2: قد نعتقد ان القصه انتهت لكنها في الحقيقه كانت على وشك ان تبدا

0: ليست البدايات سهلة، لكنها تستحق المحاولة.
1: رجعنا لكم من جديد في برنامج قصة البداية، وضيفتنا المشرفتنا في الاستوديو إيمان الكوت، حكم دولي ومدرب في لعبة التايكوندو. حياك الله.
2: الله يحييك، الله يحفظك.
1: الإنجازات كثيرة
2: الحمد لله.
1: ذكرت لي نقطة جميلة، أن أول إنجاز كان هو اللي له لازال يعني عالق في الذهن، لأن الوالد كان موجود.
2: أكيد.
1: وخذتي الأول.
2: نعم.
1: شنو البطولات بعدين اللي أخذتيها؟
2: طبعا الحمد لله، هذه بعد هذه البطولة صار أن الحمد لله بدأوا حتى الدول العربية تعرف أن في مثلا دولة الكويت فتيات يمارسون لعبة التايكوندو، فصارت تتينا الدعوات البطولة اللي بعدها واللي بعدها، ومنها طبعا بيروت الدورة العربية الثامنة، ومن ثم رحنا المغرب، ايضا لبنان. طبعا هذه يعني يصير فيها معسكرات، وايضا في الاسكندريه بالنسبه لي كاخر بطوله، لكن في كثير من الخوات ايضا يعني سافروا عده دول. بعدها صار ايضا في توجه، يعني في البدايات اخ بدر كان الاهتمام اكثر على الدول العربيه، خل اقول لك في وقتنا امانه. بعد يمكن جيلنا احنا بفتره صار في انطلاقات حق البطولات الاسيويه، صار في مجموعة ثانية تطلع بعد ما احنا مثل ما تقول اخذنا فيلد التدريب والتحكيم. الحمد لله الأجيال اللي بعدنا قدرت تحضر كبطولات آسيوية، لكن أنا الحمد لله في لي تجربة خذيتها على عاتقي الشخصي إن أحضر بطولة العالم في أسبانيا. خذيتها يعني صراحة أمانة عشان أعرف أسوي مقياس أو تجربة لايف إن جنرال، يعني مثل ما يقولون بشكل عام، ممكن لمستواي الشخصي ولمستوانا بين الدول. هذه كانت من التجارب الجميلة صراحة اللي شفت فيها الحياة لاعب التايكوندو، من دخول البطولات الدولية والمنافسات الكبيرة والعدد اللي واجهه من اللاعبين واللاعبات، تجهيز هذا اللاعب بشكل مثل ما قلنا قبل شوي مخيف. يعني إذا تشوف لاعب واحد وحوالينا طاقم لا يقل عن 6-7 أشخاص، تغذية وصحة نفسية و علاج نفسي وطاقة وكل الأشياء اللي تتخيلها، بينما إحنا يعني ما شاء الله علينا إحنا نروح بطولنا بس الحمد لله أن ننجز بس نزلني الملعب. بس كنت أروح، رحت خذيتها من باب الخبرة عشان والمعرفة، والحمد لله ما يعني استفدت منها، وبالعكس كانت شيء جيد. فمن بعد من هذه البطولات الحمد لله بدت عاد الأجيال اللي بعدنا تطلع على بطولات آسيوية والمعسكرات في كوريا مثلا. قام يصير عندنا دخول أيضا اهتمام في البومسا، يعني إحنا في التايكوندو نلعب كيروغي القتال اللي هو الحي، ونلعب بومسا اللي هو القتال الوهمي اللي نفس الكاتا إذا قربها للمستمعين، مجموعة حركات تسويها. هذه أيضا للاختبار، تأهلك لي أخذ الحزام القادم، وأيضا هي لعمل شو ومنافسات أيضا برا فيها بطولات. فصار في توسع عاد في هذه المجالات اكثر وانطلاقات مثل ما قاعدين نشوف ما شاء الله بنات اليوم.
1: وين واصله بالحزام؟
2: انا الحمد لله 7 اسود 7 دان.
1: 7 دان
2: باقي لي
1: ما شاء الله،
2: باقي لي حزام على 9 دان. اي نعم.
1: هذا اخر شيء؟
2: 9 دان اخر شيء.
1: في بعد وراء شيء ولا
2: لا؟ ما في.
1: من اللي وصلت لهذا المكان؟ من المدرب اللي له يعني مكانه
2: طبعا اكيد منه. يعني
1: لازم نشكره.
2: لا اكيد، لا كل الشكر والفضل اكيد دكتور وليد سراب، يعني نقول الاب الروحي للعبه التايكوندو، خصوصا يعني الله يعطيه العافيه،
1: يعني
2: تحيه كبيره خصوصا انه يعني انه يكفي انه متحمل فتيات يلعبون العاب قتاليه، لك ان تتخيل اخ بدر يعني المعاناه اللي هو كان فيها
1: ما بيلعب
2: يعني تحمل حالات نفسيه، حالات عصبيه، دلع البنات، عارف شيء والله. يعني انا اقول حتى المدرب اللي يدرب بنات هو بطل، لأنه عارف أنت وضع الشباب طبعا يختلف، الشاب من نفسه يلعب ورياضة وحركته تختلف، لكن ما شاء الله البنات كثير من الأشياء اللي تأثر قد تأثر، لكن الحمد لله بالصبر هو أيضا عنده عزيمة وهمة أنه يطلع هذا الإنجاز باسمه. وإلا إلى الآن يذكر يعني، لأن أكيد هو المدرب الأول وهو اللي احتضن كل هذه الفرق والبنات، وكل من تدربوا لاحقا صاروا مدربات أو حكمات دوليات بفضل مساعدته. هو من كان يعني نبهني أيضا أن في دورة تدريب يلا دشي شاركي، يعني حتى كنت أقول له أن أبي ألعب، يعني ما زلت أحب أبي ألعب، لا دشي فرصة مثلا تعلمي أخذي تدريب وكملي، يلا أخذي تحكيم. والحمد لله اللي قدرنا نروح تحكيم وخذينا الحمد لله أيضا. ليش أقول لك الكويتية متميزة؟ الحمد لله بفضل من الله ان احنا خذينا الشارة الدولية التحكيمية من كوريا تحديدا، من البلد نفسه بلد المنشأ. سافرنا وتعنينا ورحنا هناك ونجحنا انا وزميلتي عشان نحصل الشارة الدولية، وكانت الدورة الاولى الخاصة للنساء. ما ادري شلون سبحان الله كنا يعني يبون احنا نسوينها حق الكويتيات، فكانت جميلة جدا واجتزناها. وبعدها على طول سبحان الله في 2003 أنا حكمت في بطولة عالم يعني، وكانت لحتى الشباب.
1: أنا جانب التحكيم كنت بخلي له قسم خاص فيه بعد الفاصل. لكن قبل ما نروح خلينا كلاعبة الآن، لكن القسم الأخير من لقائنا بتكلم عن كحكمة دولية. أكيد كحكمة، ولكن قبل ما تكون حكمة أنت لاعبة. شنو أضاف لك يعني هذه اللعبة التايكواندو على النطاق الشخصي وأيضا النفسي وال...
2: أكيد طبعا. إحنا نقول أخ بدر يعني الرياضة بشكل عام تضيف الكثير للإنسان، سواء صحة لياقة قوة، كل عناصر عناصر اللياقة البدنية اللي يحتاجها الشخص من مرونة ولياقة وقوة وتحمل، هذه تلعبها من خلال تمارسها أو تحصل عليها من خلال الرياضة. فما بالك إذا رياضة مثل ألعاب قتالية. هني عاد يدخل بوينت مهم أو نقطة مهمة إحنا نقولها الصبر. ليش؟ لأن هني مو بس تتعلم مجموعة حركات وخلاص تلعب، انت هني تواصل مسيرة الحياة إلى أن توصل حزام الأسود، وهذا ياخذ وقت. أنت مثل ما يقولون أنت وهمتك ونشاطك وعطائك، لأن قد يكون واحد لاعب ياخذها خلال 3 أشهر، لاعب ثاني قد ياخذها خلال 6 أشهر، ممكن لاعب ثالث خلال سنة. فأنت عشان توصل حق هذا الحزام الأسود أنت تمر في عدة تجارب وتتحمل أنك توصل. يعني كثير يوصلون ممكن حتى قبل الأسود بحزام يقول خلاص تعبت أو مليت، خلاص يعني ما بقالك شيء، يعني كمل الأسود. فأنا أشوفه حرام، يعني هم يعتقدون أن خلاص تعلمت شوية وطلعت الأسود، ترى بداية لي فيما بعد يأتيك من دانات ومدتك تدريب وكتحكيم، وحتى البطولات تكون مستوى عالي منافساتك وانت في الحزام الأسود غير عن انت مبتدأ أصفر وبرتقالي. الآن صار في تصنيفات أيضا حق البطولات
1: بالضبط.
2: إلا يعني حتى احنا لما دخلنا ايامنا ما كانوا يدخلون الحزام اقل من الاسود، احنا بطولاتنا تبتدي من الحزام الاسود وفوق. فاذا انت تركت قبل هذا يعني احنا نقول خساره، تعبت كل هالمده، يجب ان تحقق الهدف، توصل الهدف صحيح على مدى بعيد بس لازم توصل. فانت هني في الالعاب القتاليه مقدار الصبر كبير، يعني مثل ما يقولون نفس طويل عشان أحسنت. تقدر توصل حق الحزام الاسود.
1: احسنتي. الحكم الدولي ومدرب في لعبه التايكوندو ايمان الكوتا استسمعك، ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل البرنامج قصه البدايه.
0: ما بين قرار وتأجيل تتحدد ملامح حياة كاملة.

0: قد نعتقد أن القصة انتهت، لكنها في الحقيقة كانت على وشك أن تبدأ.
1: أهلا بكم من جديد، عدنا لكم في برنامج قصة البداية، وضيفتنا اللي مشرفتنا في الاستوديو إيمان الكوت، الحكم الدولي ومدرب في لعبة التايكواندو. حياك الله.
2: الله يحفظك يخليك، شكرا.
1: هذا القسم الأخير من برنامجنا، ودائما يعني تكلمنا في بداية الحلقة عن كلاعبة.
2: نعم.
1: ودي أخذ جانب التحكيم. تمام. وجانب كمدربة. أكيد. نعم. في اختلاف كبير من لاعبة إلى مدربة. ومن لاعبة إلى حكم.
2: نعم.
1: قولي إيش الفرق اللي بينهم؟
2: والله لا طبعا، أنت تدش الحين عاد في مسؤوليات أكبر. يعني كونك لاعب أنت مرتاح، حتى لو توي أخطاء تمشي عادي، الحكم هو اللي عاقبك أو يصلح لك. مدرب عليك مسؤولية كبيرة، أن أنت قاعد تدرب أجيال مختلفة، يعني مختلفين الأفكار والأنماط، حتى النفسيات، يعني خصوصا مثل ما قلت لك البنات شوية شلون تتعامل، مختلف الأعمار. هذه أيضا مسؤولية، شلون تحبب اللاعب. يعني إحنا ما نبين أن نفرهم أو نبعدهم عن اللعبة، شلون نحببهم باللعبة. نكسبهم. وعلى المدى أيضا أخ بدر، على المدى الطويل أنا ما بيها تلعب عندي كم يوم وتمشي، لا أبيها تشارك بطولات، أبيها تستمر حتى في التدريب. فهذا أيضا جانب التدريبي. الجانب التحكيمي طبعا هني أيضا مسؤولية كبيرة، كون الآن صار في قانون، عندك تلتزم بالقانون كونك مدرب، عندك قوانين لازم تحفظها، شلون تمثل بلدك خارج في البطولات، شلون تكون على مستوى عالي من الثقافة والعلم والمعرفة من ناحية التحكيمية وحتى من ناحية الثقافية. يعني أنت في التحكيم تواجه عدة دول، عندك لغة أهم شيء طبعا، هذه اللغة شيء أساسي، أنت تتعامل مع مختلف الجنسيات والدول، محتاج تتعلم اللغة اللي تتكلم معاهم وتتفاهم فيها. أيضا شون يعني التحكيم نفسه مثل ما نقول، شون نكون بأحلى نطلع بأحسن صورة كفتيات يمارسون التحكيم أو يحكمون، وخصوصا لما نحكم ايضا لرجال، يعني هم يحطونا في محك الاختبار، انه مو بس مثلا تحكمين حق البنات، تحكمين حق الشباب، وتعرف تحكيم الشباب ايضا يختلف، مو صعب مو سهل، خصوصا انهم على درجات عاليه، ساعات اللاعب ممكن ذكي يسوي مخالفه ممكن الحكم ما ينتبه. فانت ايش كثر عينك دايره على الحلبه وعلى الحكام الاخرين اللي معاك الزملاء، وعلى الطاولة اللي تابعك المسؤولين واللاعبين نفسهم والجمهور. فأنت الحمل هني أكيد زاد عليك، لكن الحمد لله في كل بطولات محلية أو بطولات خارجية كنا محط الحمد لله أنظار، وكنا محل ثقة، لأن الحمد لله الحمد لله الجانب ما أدري التحكيمي عند النساء قوي وواضح، يعني ما نجامل أمانة، ما في مجاملة ولا في عاطفة.
1: نعم. عاطفة عند المرأة.
2: لا أبدا بالعكس، بل احنا نخالف زيادة إذا ما في انضباط وما في احترام. يعني هذه من الأشياء الأساسية أيضا أنت تكون فيها كحكم، تنتبه على هذه الأخلاقيات، مهمة عندنا في لعبة التايكواندو، في ولا قصورا في الألعاب القتالية الأخرى، احنا أهم شيء عندنا الاحترام والأخلاق والأدب، هذه جدا مهمة. فالتحكيم طبعا مسؤولية كبيرة، وأن نظهر دولة الكويت كنا حكمات بالبدلة الرسمية بشكلنا بأدائنا في الحلبة، هذا كان أيضا الحمد لله شيء جيد بالنسبة لنا.
1: كجانب يعني كمدربة الآن تكلمتينا كحكمة دولية.
2: نعم.
1: شنو المقاييس اللي تكون في المرأة حكم؟ يعني أقصد.
2: نعم.
1: كدورات كشهادات من وين؟
2: أكيد أكيد طبعا هي أيضا الدورات هذه تصير بين، يكون في جدول سكيجول من الكيكوان نفسه بدورات مختلفة حسب الدول اللي تصير في قارات، يعني مختلف مثلا في قارة آسيا في قارة أفريقيا، حسب القارات تنزل دورتين كتحكيم أو كتدريب. أنت تشارك فيها ومن خلالها أيضا يصير تجديد لاختبارك، شلون محافظ على لياقتك البدنية، مو أن أنت كونك حكم يعني والله بس قاعد، أنت تتحرك أكثر من اللاعبين، أنت على طول داير في الملعب،
1: واقف
2: على ريلك، ونسوي اختبارات لياقة بدنية وأيضا نظرية نمتحن خلالها ونجتازها. وطبعا تختلف من دولة لدولة، وإحنا نحاول قدر الإمكان نحضر ونشوف شنو الجديد أو المستجد من القوانين، مثلا إذا في بالمتابعة. وأيضا إحنا في الكويت الاتحاد الكويتي للتايكوندو طبعا مشكور دائما في كل بداية موسم هناك دورة تنشيطية وتعريف بالقوانين، سواء إذا في قوانين جديدة أو يعني أي مستجد يحصل على القانون التايكوندو، فهذا دائما نلم فيه يعني قبل لا ننزل حتى الموسم. فهذه البطولات اللي أو هذه الدورات اللي لازم يكون الحكم حريص على أن يتابعها.
1: الحكم الدولي ومدرب في لعبة التايكوندو إيمان الكو تختم بهذا السؤال، دائما أنت اللي أخذتي هذا الطريق في هذه اللعبة.
2: أي نعم.
1: بالعائلة في نساء أيضا يلعبون الآن؟
2: والله للأسف لا، حاولت
1: ولا أحد
2: ولا أحد.
1: أنت وديش؟
2: ودي أكيد، وأتمنى دخلوا معي تجارب.
1: ما عجبهم الجو؟
2: ما عجبهم كلش.
1: ليش؟
2: لأن في طق في طق وفي عوار شكلهم مو قادرين.
1: بس رسالتنا لكن لكل من يسمع أن ترى اللعبة ما فيها طق.
2: لا لا لا، ترى يعني طق جميل يعني ولا احتكاك مثل ما نقول. لكن أنا كشخصيا إذا تسأل يعني أنا بالنسبة لي حاولت أن بنتي أيضا كذلك تدخل المجال تأخذ هذه الخطوة. أنا لأن ما شفت يعني الحمد لله ما شفت ضرر، بالعكس في فائدة كبيرة
1: طبعا.
2: فحبينا أيضا يعني كتشجيع أيضا أن تدخل الجرب، ما أجبر، ما طبعا ما نغصب عشان ما نكره حتى لو أولادنا حتى لو يعني عيال الناس الآخرين، لكن إحنا نحاول نحببهم ونشوف مستواهم يعني ولياقتهم، وخطوة بخطوة نمتحنهم ونسوي اختبارات. الحمد لله الآن نور عندي واصلة الحزام البرتقالي، وأتمنى إن شاء الله يعني مزاجها تعرف بعد فترة المراهقة وكذي إنه يساعدها تكمل. لكن أنا إذا تسمح لي عندي تجربة جدا جميلة مع إحدى لاعباتي، وأحب أذكر دائما اسمها وأفتخر، خديجة أبو عباس. هي قطعت فترة كانت تتدرب عندي إلى أن وصلت مرحلة الجامعية مضطرة تروح تدرس. فلما راحت سافرت ومدة طويلة، وكل ما سبحان الله أصادفها في الكويت أقول لها ما يصير ما تكملين الأسود، حرام يعني أنا عارفة أنت شنو، عارفة طاقتك، عارفة قدرتك، لازم ترجعين تاخذين الأسود. فكل مرة أصادفها نفس الكلام، لازم تاخذين الأسود. الظاهر البنت

من التكرار، وفعلا خاضت التجربة مع زملاء، بتشجيع من زملائنا في تدريبها للبومسات، وسبحان الله اجتازت الاختبار وخذت الأسود، وما شاء الله قبل فترة كنا في البحرين.

0: تعب عليهم وهذا
1: أحسنت.
0: الإنجاز ما تبي يضيع، يعني تقول حرام كمل، أكيد في شيء يطلع منك، وقد تشق طريقها إن شاء الله فيما بعد أنها تكون مدربة، ولو أنها هي كلاعبة مثل ما نقول زي الفل الآن ممتازة، وأقولها بالعكس كملي واستمري، وهذا شيء جميل يعني وعطاء وباسم البلد يعني بالآخر. إحنا حتى لما طلعنا بالبحرين كان اسم الكويت، فهذا شيء جميل جدا وأنا فخورة فيهم وفي كل بناتي اللي الآن في المجال.
1: وإحنا أيضا
0: فخورين
1: في وجودك اليوم معنا، الحكم الدولي ومدرب في لعبة التايكوندو إيمان الكوت. اللي حاب يتواصل معك من اللي يسمعوا اللقاء،
0: الاتحاد الكويتي للتايكوندو على الانستغرام ممكن، ونفس الشيء يشاركون ويصير في تواصل عاد شخصي، بس ما أدري شلون هذا التواصل، انستغرام غالبا، حتى لو يدخلون على انستغرامي باسمي يقدرون يتواصلون معنا.
1: شكرا لك، سعداء جدا بتواجدك.
0: الله يخليك، الله
1: الحكم الدولي ومدرب في لعبة التايكوندو الأستاذ إيمان الكوت، شكرا لك.
0: الله يخليك، فرصة سعيدة أنا تعرفت عليك وشكرا لكم.
2: بين الخوف والرغبة تولد أجمل البدايات.

وهكذا نصل إلى نهاية حلقة جديدة من قصة بداية. لكن الحكايات كما تعلمون لا تنتهي هنا.

0: وهكذا
1: نصل إلى نهاية حلقة جديدة من قصة بداية. لكن الحكايات كما تعلمون لا تنتهي هنا. فكل نهاية تخبئ في داخلها بداية أخرى. وكل تجربة مهما كانت بسيطة تترك أثراً لا يمحى.
2: نكتفي بهذا القدر من برنامج قصة بداية للمخرج عبد العزيز الصايغ، لننتقل بكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية، وننقل لحضراتكم موجزا للأنباء.
3: تمام الساعة 5 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران هزمت عسكريا وأنها ليست في وضع أقوى مما كانت عليه قبل العملية العسكرية. المبعوث الأمريكي يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، ونائب الرئيس الأمريكي يقول أن الأمور تسير بشكل جيد في محادثات إيران. سويسرا تؤكد استضافة محادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في بورغنشتوك. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لبحث مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ارتفاع قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 10 أشخاص بينهم عسكري وطفلان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. روسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: هنا من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
5: يا مال يا مال يا مال يا مال،
4: لحظة بلحظة
5: وطني،
4: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

وصل. في كل حلقة نفتح الباب لمواضيع جديدة عن المجتمع والعالم والتاريخ. مساء كل يوم سبت من الساعة 5 لغاية الساعة 6.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج وصل.
1: نحييكم ونرحب بكم في كل سبت من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساء في برنامج وصل الذي نتجول فيه حول العديد من المواضيع، نحاول أن نصل معكم إلى الحلول الكثيرة لبعض المشكلات التي تطرأ على مجتمعاتنا، ونحاول إيجاد هذه الحلول من خلال لقاءات مع ضيوف مختلفين ومواضيعنا مختلفة ومميزة دائما. وبداية مساء الخير زميلتي عنود.
0: مساء النور عليك جابر وعلى كل من قاعد يسمعنا ومنضم لنا خلال هذه الساعة من برنامج وصل. ومثل ما عودناكم احنا عبر محطة البرنامج العام 98.5 او من خلال تطبيق وزارة الإعلام كويت 51 راح ننقل لكم مواضيع شتى وحلول كثيرة مع ضيوف مميزين.
1: بداية تقبلوا تحيات فريق العمل في برنامج وصل من الإعداد ليلى الجريدي وعنود العبدالله.
0: ومن التقديم الزميل جابر المهنة ومحدثتكم عنود العبدالله.
1: ومن التنسيق والمتابعة بدر عتيبي.
0: معنا من الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
1: ومن التنفيذ على الهواء أبرار المطوع.
0: برنامج وصل يأتيكم بقيادة المخرج مشاري الرباح.

0: يشرب تتم.
1: ها وصلت فيه للتتم؟
0: وصلت الفريج كلها متلت ثمان منه مستاذي أذية العالمين.
1: أوري
0: خبرك الخباز اللي بالفريج معكو.
1: ايه فيه
0: حاجة بالتنور شن هو يقول مسكر الخبزة
1: شيطان شكو
0: حمارة يارنا حارقها يقول تنهك تقعدني من الصبح ولده لكابر ما يبي يقعد من الصبح.
1: ما علي
0: مشتكين
1: أسنعهم لك أسنعهم هذيلا ما يفيد فيهم الهكي هذا إلا تمصع وتسطر تراقات وواير وعليك.
2: في حلقة اليوم راح نناقش موضوعات تشغل بال الشباب، نسمع قصص نجاح وتجارب شخصية، ونسلط الضوء على أشخاص وأفكار جديدة.

0: نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وبلشنا حلقتنا لليوم من برنامج وصل مثل ما عودناكم في هذا البرنامج. طبعا جابر دايما نتطرق حق مواضيع مهمة، خصوصا موضوعنا لليوم اللي أصبح صلب اهتمام الدول والمؤسسات والمجتمعات حول العالم، ألا وهي التنمية المستدامة. راح نتكلم عن النشأة ومراحل التطور وآفاق المستقبل.
1: نعم، لا شك أن التنمية المستدامة أصبح مصطلح متداول في كل مجتمعات العالم، وأصبح مجتمع يعني مصطلح موثق من قبل الأمم المتحدة بعد أن وضعت أهدافه التي تدعو إلى استدامة الحياة وجودة الحياة بشكل أفضل. لذلك سنتطرق إلى هذا الأمر في حوارنا اليوم في حلقتنا في برنامج وصل، وماذا نقصد بالتنمية المستدامة، وما هي أهداف التنمية المستدامة، وماذا عملت الكويت، وكيف ساهمت في الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.
0: طبعا خصوصا أن هذا المصطلح يعني منذ نشأته أو منذ ظهوره مر على وايد تطورات كبيرة خلينا نقول، ومحطات دولية مهمة أسهمت في بلورته ووصوله إلى أهداف تنموية مستدامة لسنة 2030. أصبحت أيضا مرجع عالمي للتنمية في مختلف دول العالم. فهذا المصطلح أكيد لازم نتعرف عليه بشكل أكبر وبشكل واضح، بحيث نقدر إحنا نواكب هذه التنمية عالميا مو بس دوليا.
1: نعم، للحديث حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نرحب معكم بضيفنا الكريم من داخل الاستديو، الخبير في مجال التنمية المستدامة الدكتور سامي العدواني. حياك الله دكتور سامي.
2: حياكم الله، يا أهلا وسهلا، تشرفنا فيكم وشكرا على الاستضافة، وتحية لكل الزملاء والأصدقاء يعني خلف الميكروفونات، وكذلك أيضا الفريق الإعداد والتنفيذ والإخراج.
0: يا هلا فيك، ونشكر حضورك لليوم وتلبيتك لهذه الدعوة في برنامج وصل. دكتور، بداية نبي نتكلم عن التنمية بشكل عام. يعني التنمية المستدامة أصبحت من أكثر المفاهيم تداولا عالميا خلال السنوات الأخيرة، فشنو السبب برأيك؟
2: يعتمد السبب بالدرجة الأولى على فكرة تزايد التحديات والإشكاليات على الصعيد الإنساني. عندنا واحدة من هذه الإشكاليات مثلا أبرزها ربما تعاظم وتفاقم الفقر والفوارق بين المجتمعات، مثلا قضايا التصحر ما يتعلق فيها التطرف والعنف والتنمر، وهالقضايا التغير المناخي وإشكالياته، كل هذه الاعتبارات وأكثر منها اليوم الحروب والنزاعات. عندنا أكثر من 25 أزمة تقريبا على مستوى العالم، وما قاعد تحدثه من تفجع. عندنا أكثر من 105 مليون لاجئ في العالم، وإحنا في ظرف 5-7 سنوات الرقم قاعد يزيد بشكل دراماتيكي. وبالتالي مثل هذه التحديات تفرض دائما التذكير بالالتزامات بالاستحقاقات الواجب الالتزام فيها والانصياع لها، اللي أنتوا أصلا كدول كمجتمعات كحكومات تعهدتوا بالمضي في ركب أهداف التنمية المستدامة يوم 25/9/2015 حتى سنة 2030.
1: نعم، 2015 ظهر هذا المصطلح، مصطلح التنمية المستدامة
2: كتنمية مستدامة. نعم، على SDGs
1: كشيء يعني رسمي، يعني عندما أعلنت الأمم المتحدة عن هذه الأهداف. لكن قبل هذا الإعلان كيف كانت تساهم هذه المجتمعات؟ هل كانت تعمل بشكل عشوائي، كل حكومة على حدة مثلا تحارب الأزمة التي تخص بها بلدها مثلا دون توافق

0: دولي؟
1: في وعي أن اليوم التنمية هي اللي ممكن تحدث فرق في المجتمعات، لكن التنمية كمفهوم مثلا في بدايات القرن العشرين على سبيل المثال كان يظن أن التنمية هي الآلة، فخلاص فإن العالم كله راح إلى ما يسمى بالثورة الصناعية في ذاك الوقت. بعدين قالوا لا والله التنمية هي في غابات الكونكريت، فالعالم بدأ يروح يسوي أبنية، فاللي يطلع بأبراج أكثر هو أكثر تنمية. لكن بعدين يعني تطور الإنسان وفكرة وإنتاجه ووعيه قاد الإنسان إلى نماذج وأنماط أخرى من التنمية، أشكال أخرى. أعتقد أن في سنة 72 شخصيا أحاول أرخ لي التنمية المستدامة كبداية، قالوا يا جماعة لا، إحنا في كوكب قاعد يشهد انقراض، في انهاك وإهلاك لكل الكائنات الأخرى اللي إحنا قاعد نعيش وياها من ملايين وآلاف السنين. فصار بدأ الموضوع بدأ شكله بيئي سنة 72. لاحقا بدأ يتبلور، بدأ يتطور أكثر حتى وصلنا إلى نموذج التنمية المستدامة سنة 1981. تشكلت لجنة اسمها لجنة اليوني بالبيئة والتنمية، وكلفت عليها واحدة من كانت رئيسة وزراء النرويج اسمها بورتلاند، وأنتجوا تقرير اسمه مستقبلنا المشترك في سنة 86. الأمور طيبة. فالذي حدث هو أن هذا التقرير أول مرة يقول لنا شنو يعني تنمية مستدامة. قال التنمية المستدامة هي تلبية احتياجات الحاضر من غير ما نمس حق الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
2: نعم. ولما نقول مصطلح التنمية المستدامة اللي اتفقوا عليه بشكل نهائي، أكيد هو يعتبر كالمظلة التي تضم العديد من البنود، فياريت بشكل مختصر يعني توضح للمستمعين أكثر ماذا يضم هذه المظلة، ماذا تضم من بنود.
1: صراحة لما طلع المصطلح في وقته في سنة 86 أصلا اللي موجودين ما كان أحد مستوعب شنو يعني تنمية مستدامة. فبقي المفهوم مبهم وما هو مجسد مثل ما أنت أشرت، يعني شنو تنمية مستدامة. لكن في سنة 92 عقد مؤتمر في ريو في البرازيل، وهناك صار أول تجسيد للتنمية المستدامة في أربع أهداف. قالوا التنمية المستدامة بمعنى أن إحنا نواجه الأوبئة في وقتها، كانت الملاريا والإيدز إذا تذكرون أمر عليكم. قالوا أن إحنا نتعامل في التعليم، هدف التعليم، لكن ما تكلموا عن كل التعليم، مروحة التعليم، تكلموا فقط عن التعليم الابتدائي على الأقل في تش الخط يعني. وبعدين تكلموا مثلا في مواضيع الصحة، أيضا تكلموا عن الصحة، لا تحديدا الصحة الإنجابية للمرأة، كانت واحدة من التحديات وكان في وفيات للأمهات في وقتها. الشاهد أنه هو بدأ يتجسد في هذه النماذج بالإضافة طبعا للبيئة. قعدنا إلى سنة 2000، بعدين صار شكل آخر في التجسيد، زادت هالمروحة من أربع أهداف،
2: يعني تبلور المفهوم بشكل أكبر.
1: أحسنتي. فصار في شيء اسمه الـMDGs في سنة 2000 إلى 2015، وهني صارت تحولت من أربع أهداف إلى ثمان أهداف، وتحولت في شيء إحنا نسميه الغايات أو المقاصد، الأشياء اللي داخل الهدف نفسه، من أرقام قليلة إلى تقريبا حول 66 يسمونه مقصد أو غاية. فبدت المروحة تكبر لين جينا إلى سنة 2012، وصار في إعادة تقييم، ولقينا أن إحنا لا قاعد نتطور، وأن في تقدم. على سبيل المثال إحنا كان عندنا نسبة الجوع، أنا آسف إذا إجابتي طويلة.
2: لا بالعكس
0: إحنا مستمتعين.
1: العفو.
2: أسهب بالشرح.
1: فالشاهد أن في سنة 2000 كان عندنا مثلا نسبة الفقراء في العالم توصل إلى 1,350,000,000، في لحظة التقييم اللي كانت في 2000 تراجع إلى 850 بسبب هذه التدخلات وهذا التعاضد الإنساني والعالمي. جميل. لمواجهة التحديات. وهي قيمة، فقيمة ما يسمى بالترابط والتعاضد والتكاتف العالمي. فالذي حدث إن في 2012 قالوا إحنا بنروح بنطور هذه المروحة ونخليها من 8 أهداف إلى 17 هدف. وبدل ما تكون هي فقط شاملة حق الدول الفقيرة في ذيك الفترة، بنخليها تشمل الدول الغنية والفقيرة.
2: يعني هذا هو أخذ شكله النهائي كـ17 هدف متفق عليه عالميا فيما يخص التنمية المستدامة اللي قاعد تكلم عنها.
1: سنتي. وفيها 169 احنا نسميه غاية، مقصد غاية، وفيها تقريبا 230 صارت لاحقا 234 مؤشر، شلون نقدر نقيس هالأهداف ومدى تقدمها وتحققها.
0: كأنها شجرة هي،
1: بلا شك.
0: أهداف إلى غايات تتفرع منها غايات، وتتفرع من الغايات مؤشرات.
1: يا سلام.
0: اللي تنبني عليها
1: تجسيد جميل وتبسيط ولا أروع.
0: نعم. هذه الأهداف اليوم لما نشوفها معممة على كل دول العالم، أحيانا نجد بعض الدول تهتم بأهداف معينة وبعضها تهتم بأهداف أخرى، كل دولة حسب حاجتها. لكن هل هذا الأمر يربط جميع دول العالم للاتفاق على كل هذه الأهداف؟ يعني مثلا أنا جيد مثلا في المجال الصحي، دولة أخرى غير جيدة في المجال التعليمي مثلا، أو جيدة في المجال التعليمي، فأنا تبادل هذا الأمر، أنا أستفيد منها من الجانب التعليمي وهو يستفيد مني من الجانب الصحي، هل هذا الأمر يتم بالتبادل؟
1: يعني خلي أقول إن هذا سؤال ذكي، لأن بالفعل هو المطلوب إن الكل، في قاعدة في التنمية المستدامة اسمها قاعدة الترابط، يعني الأهداف متماسكة. فما يصير أنا اليوم أحقق هدف التعليم أحقق فيه إنجاز وتقدم، وهدف الصحة مثلا الهدف الثالث ما أحقق فيه إلا درجات مثلا متراجعة، أو هدف المرأة وتمكين المرأة، أو مثلا هدف المرتبط بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق، أو مثلا المدن المستدامة الهدف رقم 11. الأصل أني أنا 17 هدف أمشي فيهم وأحقق فيهم نتائج، تبقى عاد مشكلة مواردي، قدراتي، إمكانياتي، الكفاءات اللي تدير وتشتغل معي عشان تساعدني في تحقيق أهدافي. هذا يتفاوت من بلد إلى بلد ومن حكومة إلى حكومة، من مجتمع إلى مجتمع، لكن الأصل أني أنا أمشي بكل المسارات وأقدم فيهم دوريا ماذا أنجز، ماذا حققت لصالح الدولة والمجتمع والإنسانية جمعا في هذه الأهداف.
2: طيب دكتور سامي، يعني شنو الفرق خلينا نقول ما بين التنمية التقليدية والتنمية المستدامة اللي قاعد تتكلم عنها؟
1: تذكرين احنا قبل شوي اشرنا الى التنمية مرت بشكل وعي، يعني مثلا مرة كانت صناعية ومرة كانت بنائية ولاحقا صارت بيئية، وبعدين توسعت صارت اقتصادية ودخلت عليها الاجتماعية. فمجالات التنمية الأساسية هي ثلاث مجالات: مجال البيئي، مجال الاقتصادي، ومجال الاجتماعي. في الاجتماعي تقريبا حول 9 أهداف، مجال الاقتصادي حول 5 أهداف، ومجال البيئي تقريبا بقية الأهداف. كل هالشجرة في المسماها أخوي هي في الحقيقة تشكل منظومة أهداف التنمية المستدامة، هي مو فقط إن إحنا نكشخ بهدف هدفين بقدر ما إحنا take it or leave it، يعني يا نأخذهم كلهم يا رجاء لا نترك خلف الركب أحد.
0: نعم دكتور، ذكرت قبل شوي أن التدرج التاريخي أن كان الاعتماد في البداية كان مثلا على الآلة، بعدين صار على البنيان الإسمنتي مثلا التطاول بالبنيان، وبعدين صار المسألة راحت لاتجاهات أخرى. لكن في الزمن الحالي أين ترى الاهتمام؟ هل هو الاهتمام بالفرد أم الاهتمام أكثر بالأنظمة المعلوماتية والتطور التكنولوجي مثلا؟ أين
1: كل الأدبيات ومنهجيات التفكير في التنمية اليوم قاعد تتكلم عن التمحور حول الإنسان. الإنسان هو هو هو يعني هو سر الوجود، هو يعني شخص، يعني هو الذي يتمحور، فلذلك يسمونها التنمية المتمحورة حول الإنسان. في منهجيات أخرى تقول مثلا التمحور أو التنمية القائمة على الحقوق، التنمية القائمة على الأبحاث والدراسات، في نظرية أو في مناهج خلينا أسميه تفكير. بس التنمية القائمة على الإنسان هي في الحقيقة محور جودة حياة الإنسان، شعور الإنسان يشعر بالأمن، يشعر بكل، يعني مثل ما قال الله تعالى الذي أطعمه من جوع آمنه من خوف، هذا بالحد الأدنى. شلون كيف ينشأ الإنسان حين يكون آمن في سربة، معافى في بدنه، عنده قوت يومه. أنا حاول أقول هذا الكلام لأن التنمية جزء منها مرتبطة بكلتشرنا وثقافتنا، هي ليست منفصلة. صحيح. عن واقعنا ولا عن ديننا ولا عن
2: يومية ممارساتنا خلال هذا اليوم
1: بالضبط. فلذلك يعني احنا
2: والبيئة المحيطة أكيد.
1: يا سلام عليك. فلذلك احنا محتاجين ان نحس ان التنمية مثل ما يقول استاذنا فرانسوا فرح اللي كتب تقرير الكويت في سنة 2019 و2023 وتكلم عن الكويت كتنمية وكاستدامة وماذا حققت وما هو التقدم المحرز على صعيد الأهداف، ذكر في أكثر من فكرة أنقلها عنه، يقول التنمية المستدامة هي في الحقيقة قناعة، وهي ثقافة، وهي سلوك وممارسة. وبالتالي هذه الثلاث أبعاد الرئيسية في التنمية هي اللي لازم يعني تكون هي مفتاحنا في فكرة التنمية القائمة على الإنسان.
2: جميل جدا دكتور سامي العدواني، مستمرين عن الحديث عن مفهوم التنمية الذاتية المستدامة، جذورها التاريخية ومراحل تطورها وأبرز التحديات، لكن نطلع فاصل قصير ونرجع لكم من بعد هذا الفاصل.

لكل صوت قيمته، لأن كل صوت صادق يستاهل يوصل. وحلقة وصل توصل صوتك.

0: اهلا بكم مره اخرى مستمعينا الكرام في برنامج وصل. نرحب مجددا بضيفنا الكريم الخبير في مجال التنميه المستدامه الدكتور سامي العدواني. حياك الله مره اخرى دكتور سامي.
1: يا اهلا وسهلا، اهلا فيك وفي مستمعينا الكرام.
0: حياك الله دكتور. تكلمنا قبل الفاصل عن التنميه المستدامه كمصطلح وكاهداف وكتعريف شامل وتاريخ ايضا في تاريخ التنميه المستدامه، لكن لما نتكلم عن واقعنا مثلا في دوله الكويت ودنا نتكلم عن اوجه التنميه المستدامه عندنا في دوله الكويت، كيف يعني نتقدم في تحقيق اهداف التنميه المستدامه؟
1: يعني كيف نتقدم؟ هذه ممارسة عملية، بس ممكن عنود تشاركني ان احنا نحتاج شوية مقدمات نأسس فيها. التنمية في الكويت بدأت خططنا للتنمية لصالح التنمية أبشر من التنمية المستدامة كم شهر، يعني الكويت خطتها كانت في شهر أبريل 4/2015، والتنمية المستدامة جرى إبرامها والاتفاق عليها في 2015 شهر 9 وبدأت وانطلقت في 1 يناير 2016. فإحنا أصلا كنا سابقين، لما أقول 2014 معتمدة، عفوا 2015 في أبريل معتمدة، معناته أن أصلا انقطع فيها مو أقل من سنتين تحضير وتجهيز وإعداد. فما الذي حدث؟ الذي حدث هو أن إحنا أخذنا خطتنا وحاولنا نرهم ونركب فيها مع أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما أشار لك كل وزراء التخطيط والتنمية خلال تلك الفترة، وقالوا أن خطتنا كبلد كمجتمع كدولة متوافقة ومتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة. بل أكثر من ذلك، وجهت الوزارات والحكومة بكل مؤسساتها إلى أهمية تحقيق هذه المهمة. أنا على الأقل راجعت أكثر من 21 استراتيجية وطنية مؤسسات الدولة، فقط أحاول أسأل وأراجع وأدقق وأشيك إيش كثر أن أنتوا متوافقين ومركبين ومرهمين أهداف التنمية المستدامة على خططكم الوطنية أو خطط الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة. لكن التنمية المستدامة هي أوسع من حكومة، لذلك التنمية المستدامة فيها جانب مرتبط بالقطاع الخاص مثل ما أشرنا تذكرين عنود، وأيضا المجتمع المدني، وأيضا للحكومة. لذلك تقاريرنا اللي قاعد نقدمها هي ليست تقارير حكومة، تقرير 2019 أو تقرير 23، هي في الحقيقة تقارير وطنية عن الدولة، يعني شنو سوى القطاع الخاص لصالح التنمية المستدامة، شنو سوى القطاع المدني أو المجتمع المدني لصالح التنمية المستدامة، وشنو سوت مؤسسات الدولة لصالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل البلد والمجتمع. واضح. فهذا الجهد اللي راكمته يعني الحكومة، طبعا الموضوع كان يحتاج وعي وكان يحتاج آليات وأدوات وكان يحتاج تنسيق وكان يحتاج جهد كبير. أنا أعتقد خلال العشر سنوات اللي فاتت قدرنا نتطور بشكل جيد في يعني تحقيق هذه البنية التحتية. على سبيل المثال، إحنا كنا مثلا في التقرير الأول، لو بقارن بين 19 وبين 23، كنا في التقرير الأول عندنا مشكلة في البيانات والإحصائيات والمعلومات، وهذا اللي تغذي التقارير التنمية المستدامة اللي احنا نسميها هي تقارير الإفصاح، اللي هي تكشف أو يعني توضح أو تشرح احنا وين في التنمية المستدامة. فكان عندنا دروبات كثيرة على صعيد الإحصاءات والبيانات والمعلومات، بس لأن الناس بدأت تدش في الدولاب فبدأنا نشوف لا، في أرقام وبيانات. لقينا مثلا على سبيل المثال التحول الرقمي، صح ساعدنا شوية كورونا، بس انتقلنا كنا 22% وصرنا 45% في ظرف 3-4 سنوات.
2: تبارك الرحمن، يعني صج إنجاز جميل صراحة وتجاوب من المجتمع نفسه.
1: أحسنت. على سبيل المثال مثلا في مؤشر مدركات الفساد، إحنا تقريبا في سنتين يعني يعني تقدمنا أكثر من 7 خطوات مثلا. هذا أيضا نموذج ثاني للتحول اللي قاعد يصير، وفي نماذج أخرى أكيد. هو فكرة التنمية، أنت مثل إيش يعني مثل العجل لما تبدأ ينشحن يمشي في البدايات بطيء وبعدين ينطلق.
2: اي نعم.
1: واضح. يعني فإحنا كنا محتاجين إلى أحد يعني يحرك الدولاب، وبعدين راح تشوفين أن كل ترس صغير راح يحرك وياه تروس تروس
2: صح.
1: تروس
2: صحيح.
1: وبالتالي تتحرك الدائرة، بطيئين لكن
2: مستمرين وفي انطلاقة. بالعكس، يعني الواحد يقول أن تصل أحسن من أن لا تصل أبدا. طيب.

0: دكتور سامي، يعني من خلال تخصصك ومجالك في التنمية المستدامة، تشوف أن في الكويت هني خاصة أكثر التركيز على أي مجال، يعني أي جانب قاعد يحاولون يركزون عليه ويطورون فيه، ولماذا؟
1: يعني بصراحة لو يعني قد أظلم جانب على حساب جوانب أخرى، بس لو إحنا اعتبرنا أن الجانب الاقتصادي والبيئي والاجتماعي هي المجالات الأساسية الرئيسية ومن خلالها يعني أهداف التنمية المستدامة تبع هالفروع والجذور الثلاثة الأساسية، فأنا أعتقد إحنا في الجانب الاجتماعي عندنا خلينا أسميها أدوات يسمونها أدوات حماية اجتماعية متقدمة. على صعيد التعليم صحيح عندنا يعني دائما اقول حق بعض زملائنا خاصه في دول مجلس التعاون لما يقولوا لنا والله انتم كنتوا احنا تقدمنا إيه؟ اقول لهم احيانا اذا احنا كنا نبي هذا المستوى، يعني ما نبي نكون الاول في العالم ولا الثاني في العالم ولا الثالث في العالم، يمكن احنا راضين قابلين بالعاشر مثلا، قابلين ب15، يعني هذا الحد اللي يناسب قدراتنا وامكانياتنا ومواردنا، فنحاول ننجز بهذه الموارد، لان التنميه مو مطلوب ان انت تكون دائما الاول، مطلوب صحيح. ان انت تكون متوازن، احنا نسميها التنميه المتوازنه، فتكون بالانس، يعني عشان القفز هذا احيانا مربك للدول والمجتمعات، فيخليك احيانا تحقق ربما هدف بتركيز عالي واهداف ثانيه تكون خافق فيها ومتراجع فيها وما قاعد تحقق
2: فيها تقدم. او ممكن يكون وجودك دائما في المراكز الاولى بعد ان تحصل على المركز الثالث الناس تراها الى انها فشل، خلاص انت فشلت وبدات تنهار، او على سبيل المثال ولو اني يعني كعاطفيا ودي دائما نكون في المركز الاول، لكن ايضا في المراكز الاولى تحتاج ان الشخص يتحمل نتائج وصولك للمرتبه الثانيه مثلا.
1: جاب خليني اسال بطريقه ثانيه، يعني بصير الحين مذيع اسف.
2: لا بالعكس خضره
0: المايك لك.
1: يعني هل اليوم اني انا اوصل واطق الاول وابدا اتكلم انا الاول، هل انا مطلوب اني اكون انا الاول ولا اكون مثلا الثاني او الثالث بس على 10 سنوات؟ يعني هل أول مرة واحدة والثاني أو الثالث 10 سنوات، وين الأفضل؟
2: هني تجي الاستدامة على قولتك.
1: واضح؟ فلربما أنك تعيشني فترة أكثر فترة ممكنة وأطول فترة ممكنة من الاستدامة، بدل ما أنت تذوقني وتونسني في مرحلة وبعدين تنساني عقبها. أنا أحيانا أتابع المؤشرات اللي إحنا مرتبطين فيها، الكويت مرتبطة بأكثر من 100 مؤشر من مؤشرات اللي أسميها تعكس درجة التحقق والتقدم على صعيد التنمية المستدامة، فأحيانا أشوف إحنا مؤشرات ماشيين زين، بس أشوف المؤشر بعد سنة سنتين بدأ يخفق حيل. أيه. ما صار في متابعة، ما صار لإدخال،
0: أحيانا قد يشهد تراجع نوعا ما بسبب تحدي معين.
1: بالضبط، وذلك هذه واحدة من الإشكاليات اللي دائما أقول حق الزملاء والأصدقاء اللي يشتغلون في قضايا التخطيط خاصة في الوزارات، أقول لهم أنتم مسوين الخطة على الشيء اللي لازم تسوونه ولا الشيء اللي انتم قادرين تسوونه.
0: اي في فرق فعلا،
1: جدا فرق. فلذلك هو يقول والله احنا مطلوب منا نسوي كذي، مطلوب. طيب ماشي، اذا انت مطلوب منك تسوي وبعدين انا اكتشف ان في نهايه الخطه في فجوه، الفجوه سببها ان انت ما حاولت انك تبني انجازاتك على مواردك. أي. وعلى قدراتك وعلى امكانياتك، حاولت تبنيها على طموحاتك على خيالك. فلذلك خططنا خطتنا الاخيره هذه شويه واقعيه اكثر من الخطط السابقه اللي كان فيها اماني وتمنيات اكثر من هي في الحقيقه قدره على الانجاز والانفاذ.
0: طيب دكتور سامي، يعني برأيك ما هي أهم أو أكبر التحديات والعقبات التي قد تواجه التنمية المستدامة في الكويت؟ يعني شنو أصعب محطة ممكن إحنا نقعد نشتغل عليها للوصول للاستدامة؟
1: أنا عندي معادلة اسمها معادلة الوعي والسعي، فأعتقد أن هذه المعادلة هي أخطر ما يمكن أن تكون. فهمنا للتنمية المستدامة، تذكرين قبل شوي كنا نسولف نقول فكرة أن التنمية المستدامة هي مو هدف، هي مو بيئة.
0: أي.
1: هي أوسع، هي أشمل،
0: هي خطة
1: منظومة
0: متكاملة. أيوة، أشبه بمنظومة، ومثل ما شبهها زميلي جابر هي شجرة لها أفرعها، يعني تفرع كبير،
1: وبالتالي استيعابي لهالمنظومة هو اللي يساعدني على أني أنا أنجز. أحيانا أنا صح قاعد أنجز، مثلا على سبيل المثال أنا قد أدرب شباب في مجالات مثلا اختصاصات معينة، هذه الاختصاصات هي في الحقيقة قاعد تحقق لي منظومة أهداف، هو فقط تعليم. صح، اليوم جابر تخرج وخلص على سبيل المثال إن شاء الله قريبا دكتوراه، بس هو كجابر تحول إلى حالة حقق مجموعة أهداف. فجابر حسن في وضعه الاقتصادي، هذا يدخل في الهدف الثامن. جابر قدر ياخذ شهادة متقدمة مثلا، فهذا في الهدف الرابع.

0: جابر لأنه هو تعلم فهو أيضا أدرك شلون يقدر يتعامل مع صحته ومع رياضته ومع جودة حياته، فهذا حقق الهدف الثالث. جابر لأنه عنده وعي وعنده نصائح وعنده تجربة وقصة ملهمة، فهو ساعد يمكن كثيرين على إلهامهم في الخروج من دائرة الفقر، الهدف الأول. واضح المنظومة شلون؟
1: جميل جدا.
0: فتفكيرنا يختلف تماما لما أني أنا أسعى فقط لتحقيق شهادة من غير ما أدرك هذه الأبعاد.
2: نعم دكتور، اليوم الكثير يربط أهداف التنمية المستدامة مع الرؤى للدول، مثلا كل دولة لها رؤية، لها رؤية مستقبلية، كيف نربط هذه الأهداف مع رؤية الدولة؟
0: الحقيقة الربط مع رؤية الدولة، احنا الكويت بشكل عام رؤيتها كانت أن تنحو نحو أن تكون مركز مالي وتجاري على مستوى الإقليم، وأعتقد أن هذه الرؤية كانت ماشية على أطوار ومراحل. يمكن الطور الأول منها كان بنى تحتية، بعدين كان في بناء قدرات، يعني كانت ماشية خطط خمسية وصولا إلى سنة 35. مو غلط أن إحنا نحدث ونطور حتى التنمية المستدامة نفسها، كانت في أثناء يعني متابعتها لأن فيها تقارير دولية ودورية وبيانات، فهذا ساعد على تحسين جودة المحتوى التخطيطي احنا نسميه احيانا. فشلون اقدر احسن ادائي واقيم واطلع دروس مستفادة وامشي؟ واحدة من الاشكاليات اللي يمكن شوية قبل شوية ايضا كذلك عنود اشارت لها من التحديات، فكرة البيانات. عندنا نحتاج الى بيانات تعبر عن الحقائق، الاشياء كما هي في الواقع، احنا نسميها احيانا جوده البيانات. اسف اذا كثرت عليكم مصطلحات.
2: لا بلاش.
1: لا بلاش. سامحوني.
2: مستمتعين دكتور.
0: بس الفكره جوده البيانات، يعني هل هذه المعلومه اليوم لما اقول مثلا عن واقع اجتماعي معين، مثلا نسبه الفقر، مثلا كنت اكلم احد الزملاء وناقشت فيه احد القياديين، قلت له احنا مثلا التقرير اللي احنا رفعناه في التنميه المستدامه او اللي رافعين الامم المتحده نقول ان احنا نسبه الفقر عندنا 100% محققين هذا الهدف وما عندنا ولا فقير. فقاعد أقول له هذا الكلام مو صحيح. أنا مو داش مخي يعني براسي، بريطانيا فيها 18% فقراء، أمريكا فيها تقريبا 12% أو أقل.
2: مستحيل يعني
0: مو معقول احنا
1: تكون هذه القراءات غير واقعية.
0: أكثر من هذا القراءة، بعدين لما رحت شوي لقيت أن ثلاث دول خليجية بعد عندهم نفس النسبة
2: 100%.
0: فقلت في مشكلة، تعال خلنا نناقش. فقال لي شنو ببالك؟ قلت له يعني في شيء، يعني في عندنا عدد في بيت الزكاة، عدد في مؤسسات المجتمع، عندنا في وزارة الشؤون كذلك أيضا. فقال لي شوف المؤشر الدولي، وهني فكرة الواقعية، يقول إن إحنا إذا كان الفقير عنده ما يقل يعني متوسط كان وقتها دولارين إلا ربع باليوم، اللي هو تقريبا قريب 45 دولار بالشهر، فهذا يكون دخل عتبة الفقر.
1: إيه.
2: بس المقاييس هذه يمكن
0: ما نقدر نطبقها لنا، ما تناسبنا. لو قاعد عند باب جمعية بيطلع دبل هالرقم بيوم مو بشهر. واضح. فتعالوا شنو عتبة الفقر. فبديت أناقشه، قال لي أنت شنو شايف؟ قلت له أنا شايف إن بيت زكاة عندهم الفيرجن رقم 11 للائحة الخدمة الاجتماعية يقولون إن عتبة الفقر كان وقتها 560 دينار، اللي أقل من هالرقم معناته دش ده خانة الفقر ويعطونا من الزكاة
1: والتوراة.
0: فقال لي والله يحتاج ان ندرس ونشوف الموضوع. ما وعيت الا اسبوعين ثلاث سبحان الله، ولا
1: يعني اختلفت ادوات القياس او معيار القياس اللي قاعد نستخدمه. مثلا المعيار القياس العالمي لا يتناسب مع اوضاعنا في الكويت،
0: وبالتالي
1: الغلاء المعيشي، التضخم اللي قاعد نعيشه. ففعلا
0: ما الذي يترتب عليه؟ قراراتنا، توجهاتنا. اذا كان عندنا والله ازمه، على الاقل انا ما لست مدرك شنو خانه الفقر اللي هي طبيعيه في اي مجتمع.
2: نعم.
0: اللي صار الاتي، ان بعد اسبوعين في بيت الامم المتحده الاسكوا حطوا رقم، قال دول مجلس التعاون الخليجي انتم اقل رقم عندكم اللي عقبه او تحته يصير فقير اذا ما عنده 3000 دولار.
1: أي.
0: يعني قريب 890 دينار.
2: درسوا كل مجتمع اللي
0: بالضبط، حددوا كل مختلفة. دولة لها حالة. صحيح. يعني بين 2500 إلى 3000-3500 حسب دول مجلس التعاون. فالشاهد أن هذا نموذج لما يمكن أن يترتب عليه، بدل ما أنا أقول والله خلاص أنا محقق الهدف 100%، وبين لا أن تعال عندك مشكلة بس أنت قاري الرقم غلط.
2: صح
1: أكيد.
2: دكتور مستمرين إن شاء الله في هذا اللقاء، لكن نطلع فاصل قصير نريح فيه شوي وراجعين إن شاء الله بسلام. في برنامج وصل.
1: 3000 دولار يعني أنا فقير.

0: أحياناً كلمة بسيطة تقدر تقرب الناس من بعض وتفتح أبواب جديدة للتعاون والتفاهم.
1: ورجعنا لكم من بعد هذا الفصل، ولازلنا في محاور مختلفة فيما يخص موضوع الاستدامة، ودكتور سامي العدواني معنا، حياك الله في آخر دقائق هذا البرنامج.
2: يا هلا وسهلا فيكم مرة ثانية، وسعيد بالحوار والنضج ما شاء الله اللي يتميز ويتمتع فيه الفريق.
1: دكتور، ودنا نذكر يعني إذا في مبادرات تقوم فيها الدولة، دولتنا الكويت، فيما يخص موضوع الاستدامة هذا.
2: خليني أقول على سبيل المثال، أنا آخر مبادرة، إحنا اليوم سبت صح؟ إحنا يوم الخميس اللي فات كنا في اتحاد رياضة الكويت الرياضي، وهو تابع للهيئة العامة للرياضة، الآن هيئة العامة للشباب والرياضة،
3: نعم.
2: وكنا نقدم لهم مبادرة فكرتها اسمها الشيخوخة النشطة. خلاصة الفكرة أن يا جماعة ترى أنتم مسؤولين عن الرياضة للجميع، مو مسؤولين عن كرة القدم بس.
1: أي صح.
2: وبالتالي شلون ممكن نعزز النشاط الرياضي لفئة كبار السن اللي أعمارهم مثلاً 65 إلى 79 على الأقل. ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيترتب إذا إحنا اليوم فعلنا الرياضة في هالشريحة؟ كل دينار ننفقه رياضياً على هذه الشريحة راح يوفر على الدولة في مقابلة 3.2 دينار في مقابل العلاجات والإشكاليات اللي ممكن ترتب على عدم استجابتنا أو على عدم تفاعلنا، بل أكثر.

0: من ذلك 23% من إشكاليات هالشريحة هي في شيء يسمونه السقوط.
1: أيوة.
0: الله يعينهم ويتألمون يعني. وبالتالي الكسور الناتجة والرعاية الصحية اللي ترتب على هذه الكسور نتيجة لعدم وجود بنية وعدم ممارسة هذا النشاط الرياضي يؤدي إلى إحداث هذه الحالة. فاللي صار إنه في أحد الأطراف أو على الأقل قدمنا مع مجموعة فريق عمل إن شلون نقدر نعزز النشاط الرياضي لهالشريحة. فمثلا في إيرلندا على سبيل المثال عندهم بطولة دوري بين المناطق لكبار السن، ملعبهم صغرينة والقوال مسوينها مكبرينها موسعينها بحيث إنه يكون حركتهم يعني أكثر منها مشي أكثر منها ركض وجري، ما تحتاج جهد كبير بس يستمتعون ويستانسون وتصير بينهم جو وألفة
2: بس جوهم حلو دكتور،
0: وتكافح العزلة عندهم.
2: الطقس يختلف عندهم دكتور،
0: يعني ماشي يسوي بالشتاء لا تسوي بالصيف، يعني ممكن تسوي في صالات مغلقة مثلا. عندنا مرافق كثيرة في البلد بس إعادة تثميرها وتوجيه. هذا نموذج عنود لما يمكن أن نحدثه نحن كدولة كمجتمع مدني كمبادرات فردية من فاعلين وناشطين كقطاع خاص. أنا كنت في زيارة الأسابيع الماضية لعدد من البنوك قاعد نراجع وياهم تقارير الاستدامة ونحاول نبني معاهم التقرير الثاني، سوينا لهم التقرير الأول السنة اللي فاتت، نحاول نسوي سكان على أهم جهودهم في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في داخل البنوك. شهادة لله عندهم جهود، لكن هذه الجهود تحتاج إلى ترابط، تحتاج إلى تنسيق، تحتاج إلى تكامل. واضح؟
1: نعم
0: هذا
1: واضح.
0: الشيء اللي ممكن نسويه، مو كله انقطع الحكومة، شكرا أكيد. للحكومة على جهودها وعندها تحدياتها وضغوطها، بس
1: لكن مجهود أوسع. مشترك، ومثل ما قلت التكاتف مطلوب يعني ما بين الشعب والحكومة وأيضا الدول المحيطة، أكيد لازم يكون في تواصل واضح أكثر من كذي.
2: نعم دكتور، أيضا هل ترى وجود ضرورة لدخول مسألة التنمية المستدامة في المناهج الدراسية في وزارة التربية، سواء كان على المستوى المناهج الدراسية لمرحلة المدارس أو على الأقل في الجامعات أن تدرس هذه المواضيع وأهداف التنمية المستدامة؟
0: هو صراحة يعني جهود إدخال التنمية المستدامة في مناهج التربية والتعليم قاطع شوط، لكن يمكن شوية أكثر في المدارس الثنائية اللغة أو إحنا نسميها الأجنبية أو الخاصة، مناهجهم شوية حيل مقطوعة ومن زمان ومن سنوات من بدايات التنمية المستدامة، عندهم قصص نجاح فيها. دخلت التنمية المستدامة في المدارس الحكومية شوية في فترة متأخرة بعد 5 سنوات من المضي فيها، وأعتقد أن ما زلنا نحتاج إلى تطبيقات أكثر، إلى قصص، إلى نماذج. في جهود يعني في مثلا مدارس خضراء، في جو جرين مثلا، في مبادرات جميلة قاعدة تصير من أقسام العلوم أو غيرها على صعيد قضايا البيئة، لكنها غير شاملة، ما زالت تحتاج إلى مزيد من التوجيه. كل أدبيات اليونسكو، كل أدبيات مناهج التربية والتعليم للمستقبل قاعدة تحث على أهمية موائمة أهداف التنمية المستدامة مع مناهج التربية والتعليم، وهذا ربما نرفع فيه صوتنا إلى ساتذتنا ومسؤولي المناهج وأيضا قيادي قطاع التربية والتعليم، أكيد باذلين جهد ونقدر لهم هذه الجهود ونتمنى أكيد أكثر ومزيد من الجهود.
1: طيب دكتور سامي، في ظل ظهور الذكاء الاصطناعي اللي حاليا احنا قاعد نعيشه، الذكاء الاصطناعي هذا دخل في شتى الميادين، فهل هو يعتبر او يشكل فرصه ام تحدي للتنميه المستدامه اللي قاعد نتكلم عنها؟
0: بصراحه هو يشكل فرصه ويشكل ايضا في المقابل فرصه رهيبه جدا. بس احنا في التنميه المستدامه
1: يعني هي اداه مساعده للتنميه المستدامه
0: بلا شك. الرقمنة الشاملة هي الأساس المتين، على سبيل المثال المضيف المدن الذكية، استخدام تقنيات الذكاء الصناعي لضبط إدارة الموارد، تقليل الفاقد، رفع الإنتاجية، هذه كلها لا شك أن تساعد على تعزيزها. إحنا دائما في التنمية المستدامة نشوف بعينين، يعني شنو العوائد ونشوف شنو الفواقد، أشياء اللي ممكن تسبب إرباكات. على سبيل المثال فكرة السيادة الرقمية مثلا، واحدة من الإشكاليات اللي تعاني منها مثلا وجود مواثيق أخلاقية، مدى الالتزام والضبط في أن تضبط هذه الأدوات وتتوجه التوجيه. احنا نشوف اليوم ونسمع بدأت تتعالى الأصوات لإغلاق نوافذ كثيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة، خاصة السوشيال ميديا لشرائح عمرية معينة. وأنا أقول أيضا هذا تحدي ضاغط، لأن هذا الجيل بالذات جيل زد وألفا يعني عندهم طرقهم ووسائلهم للاختراق والدخول والكسر.
2: احنا نعتبر أي جيل دكتور؟
0: يعني
2: انا ما ادري والله
0: 1900
1: خلها مستوره يا جابر.
2: انا مواليد، لا جد انا مواليد 90 مثلا، اعتبر جيل شنو؟
1: صح.
2: ولا عندك خبر ولا
0: يعني جيل الطيبين؟
2: صرت من الطيبين.
1: احنا طيبين.

0: كلنا قاعدين هني طيبين.
1: نعم دكتور، في مسألة أيضا من أوجه التنمية المستدامة، لاحظ في دولة الكويت وجود أكثر من منطقة تصنف كأنها كمدينة صحية. المنطقة الفلانية صار فيها بعض المواصفات فأصبحت مصنفة كمدينة صحية مثلا، هي مناطق سكنية، هذا أيضا يعتبر من أوجه التنمية المستدامة
2: بلا شك. يعني مثل ما احنا نقول اليوم ان التكنولوجيا

0: آخر لإشاعة السلام والأمن وبيئة ماتعة. يعني ليش اليوم مثلا أروح في منطقة مثلا على سبيل المثال وما ألقى الحد الأدنى من مقومات الحياة؟ مثلا إحنا في التنمية المستدامة نتكلم عن فكرة نسميها الشمول والتضمين. يعني إذا أنت بتفكر تنمية تفكر تخدم الكل، ما تخدم مثلا مناطق على حساب مناطق. فتشوف اليوم مثلا عندنا مناطق صار فيها مثل الوصم، صارت عناوين مثلا ربما لجو معين، بالتالي يعني هذا بسبب انه صار في تهميش وصار في عدم اهتمام وما صار في مراقبه ولا شيء.
1: وايضا في دور الاستيريوتايبنج، يعني اللي هو تعبير الموضوع خصوصا بالاعلام الغربي، نلاحظ يعني دائما يشار للمناطق على حاله فقر معينه او اجواء معينه،
0: وبناء عليه احنا مطلوب ان هذا الاستيريوتايب بشكل او باخر محتاجين ان نكون احنا يعني اكثر استدامه واكثر تعايش واندماج. احنا نسميه نعم. احتواء وتضمين، هذا الاصل والاساس يصير في واقعنا وفي مجتمعنا. نعم
2: دكتور، وصلنا معاك لختام حلقتنا اليوم في برنامج وصل، شاكرين لك جدا على هذا الحوار الرائع حول التنميه المستدامه واوجه التنميه المستدامه واهميتها في حياتنا سواء كان في دوله الكويت او اهميتها لكل دول العالم وللمجتمع الدولي. شاكر لك جدا دكتور سامي العدواني، خبير في مجال التنمية المستدامة، على هذا الحوار الجميل وعلى حضورك معنا داخل استديو.
0: سعيد جدا بهذا اللقاء وأرجو أني أكون قدمت مادة ومحتوى. أشكر الزملاء خلف الميكروفونات جميعا وأتمنى إن شاء الله نتواصل دائما وأبدا، وإحنا دائما نقول في شعار لنا عمق الله أثرنا وأثركم إن شاء الله.
2: اللهم آمين.
1: كل الشكر لك وكل التوفيق للدكتور سامي العدواني، خبير في مجال التنمية المستدامة.
0: حياكم.

0: إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل في برنامج وصل، من الإعداد ليلى الجريدي وعنود العبد الله،
1: ومن التقديم جابر المهنة عنود العبد الله،
0: ومن التنسيق والمتابعة بدر العتيبي،
1: الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
0: ومن التنفيذ على الهواء أبرار المطوع.
1: برنامج وصل بقيادة المخرج مشاري الرباح.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران هزمت عسكريا وأنها ليست في وضع أقوى مما كانت عليه قبل العملية العسكرية. المبعوث الأمريكي يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن الأمور تسير بشكل جيد. باكستان تقول إن المحادثات التقنية بين واشنطن وطهران ستعقد يوم غد الأحد في سويسرا بمشاركة ممثلين عن واشنطن وطهران وبرعاية باكستانية قطرية كدولتي وساطة. الجيش الأمريكي يقول إنه يواصل العمليات في المنطقة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 10 أشخاص بينهم عسكري وطفلان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. وروسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: برنامج أحداث رياضية. في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولا إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الرياض الأسبوعي أحداث رياضية. في البداية أمسي بأخوي سليمان الكفيفة، مساك الله بالخير.
1: مساء النور زميلي أحمد، ومساء الخير للسادة المستمعين. حلقة جديدة ومتجددة من البرنامج أحداث رياضية، هذا البرنامج اللي من خلاله نأخذ المستمعين إلى جولة مع أهم وآخر الأخبار الرياضية للأسبوع الماضي.
0: مثل ما عودناكم إن شاء الله راح نسلط الضوء على أهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي، بالإضافة إلى العديد من المساحات الحوارية. وفي البداية نهديكم تحيات فريق العمل من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي.
1: ومن التقديم أحمد الطراح وسليمان

0: الفيفا. ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر.
1: ومن الهندسة محمد الحربي.
0: ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي.
1: ومن الإخراج إسماعيل أشكناني.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب

كل البطولات محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

0: نتقدم نحن وأسرة البرنامج بخلص العزاء وصادق المواساة إلى الكابتن وائل سليمان نجم منتخبنا الوطني السابق ونادي الجهراء بوفاة والدته رحمها الله وأسكنها في السيح جناته، ونسأل الله أن يتقمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يجعل مثواها الجنة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
1: برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية، بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، وننطلق معاكم بأهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي.

0: توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي برغان بلقب البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري في نسختها 28 وللمرة الأولى في تاريخه، وتأهل لبطولة العالم للأندية سوبر جلوب في مصر 2026 بعد فوزه المثير على نادي الخليج السعودي في المباراة التي جرت على صالة اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
1: في أخبارنا المحلية، حيث حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت لقب دوري زين الممتاز لصالحه للمرة 21 في تاريخه والخامسة على التوالي، وذلك بعد تعادله مع السالمية بثلاثة أهداف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثانية من مجموعة البطولة، ليرفع الأبيض رصيده إلى 48 نقطة معززا صدارته لجدول الترتيب.

أعلن فريق القادسية الأول لكرة القدم رحيل محترفيه الجزائريين المدافع سفيان بوشار والمهاجم طيب مزياني عن الفريق، وبذلك لن يتمكن اللاعبان من تكملة مشوار دوري زين الممتاز هذا الموسم.

تعاقدت إدارة نادي الكويت مع المدرب الإسباني راميرو دياز لقيادة الفريق الأول لكرة الصالات فيما تبقى من منافسات موسم 2025-2026 الذي سيستأنف منتصف أغسطس المقبل، وكذلك في الموسم المقبل 2026-2027.

غادر منتخبنا الوطني للتنس للرجال متوجها إلى المغرب، ثم من بعدها إلى رومانيا للمشاركة في 3 بطولات تنس دولية للرجال تستمر حتى 11 من يوليو المقبل، حيث يشارك في بطولتين دوليتين للتنس للرجال في المغرب خلال الفترة من 18 من يونيو الجاري إلى 2 من يوليو المقبل، ثم تعقبها المشاركة في بطولة بوخارست الدولية للتنس للرجال في رومانيا خلال الفترة من 3 إلى 11 من يوليو المقبل.

0: تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أفضل المهاجمين في الجولة الأولى ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في أمريكا والمكسيك وكندا. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن ميسي سجل 3 أهداف هاتريك في شباك الجزائر ليساعد فريقه على الفوز في أول مباراة لحامل اللقب ليضع نفسه في صدارة أفضل المهاجمين.
1: كما حقق المنتخب المغربي الانتصار الأول له وللمنتخبات العربية في مونديال 2026 بعد فوزه على اسكتلندا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بوسطن ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وفي آخر أخبارنا الرياضية العالمية، حيث تغلب منتخب البرازيل على هايتي بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم لكرة القدم 2026 فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تحتضن المنافسات بالمشاركة مع كندا والمكسيك.

برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية أولى مساحتنا في لهذه الحلقة. حقق نادي الكويت رسميا لقب دوري زين الممتاز بعد تعادله مع السالمية بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعتهما على استاد علي صباح السالم بنادي النصر ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة البطولة. وبهذا التعادل وصل رصيد الأبيض للنقطة 48، فيما ارتفع رصيد السماوي إلى النقطة 31 بالمركز الخامس، حيث شهدت المواجهة تسجيل مهاجم نادي الكويت يوسف ناصر 3 أهداف. وحول تحليل المباراة وفوز الكويت باللقب رسميا وبقية مباريات الجولة معنا عبر الهاتف المدرب الوطني أنور يعقوب. كابتن أنور حياك الله وسعيدين بسمع صوتك في برنامج أحداث رياضية.
1: مساك الله خير أخوي أحمد ومسي على سادة المستمعين، وانقطاع فترة طويلة وإن شاء الله اليوم نقدر نكري المستمعين الجولة القافلة إن شاء الله.
2: نعم حياك الله كابتن أنور، يسعدنا هذا التواصل يعني معاك أمانة، وأيضا يسعدنا يكون معنا في بالتقديم أخوي يعني سليمان أمانة. أنا اليوم سليمان سعيدين بوجودك وبتواصلك في هذا اللقاء. وبداية كابتن أنور يعني نهني نادي الكويت وجماهيره يعني بهذا اللقب. برأيك كابتن يعني مع تتويج الكويت بلقب الدوري، شلون تقيم هذا التتويج بلقب دوري زين ممتاز للمرة 21 في تاريخه والخامسة على التوالي؟
1: طبعا بداية نحب نبارك لرئيس أعضاء مجلس إدارة الكويت، جهاز إداري وفني وطبي ولاعبين. طبعا نادي الكويت يستحق صار الحين آخر 15 سنة ومسيطر على أغلب البطولات، ودائما طبعا آخر 5 مواسم 5 بطولات دوري. فريق مميز يملك لاعبين على مستوى عالي، لاعبين يمثلون المنتخب الوطني، جهاز إداري وفني مهيئ اللاعب من ناحية الدعم المادي المعنوي. هذا عمل طبعا صار له يمكن أكثر من 20 أو 25 سنة إدارة نادي خطط على شيء وبدأت هالاستراتيجية تجني ثمارة خلال الفترة السابقة. بالعكس عمل طبعا العمل الكبير لأخونا السيد خالد الغانم وأخونا عادل عقبة المدير الذهبي اللي عملوا الكثير للفريق. وطبعا يملك نادي الكويت لاعبين على مستوى عالي، أغلب اللاعبين نادي الكويت في المنتخب الوطني، يملك حراس 2 منتخب وطني ومحترفين على مستوى يعني جيد. طبعا هذا التتويج يعني ما جاء فرق يفرق على الأندية في فارق كبير في المستوى. يعني شوف نادي الكويت الحين بين باقي 3 جولات بينه وبين الثاني 14 نقطة، يعني انتهى الدوري. أنا أعتقد من نهاية آخر جولة القسم الثاني انتهى الدوري، لأنه صعب أن يعني تلحق على الكويت في ظل المستويات. نقول لهم مبروك ويستحق نادي الكويت البطولة.
0: نجدد أكيد المباركة لنادي الكويت بتحقيق

0: لقب ال21 في الدوري الممتاز. أكيد مثل ما ذكرت خلف هذا الإنجاز عمل كبير من الجانب الإداري والفني، لكن كابتن أنور يعقوب، من الناحية الفنية سر هيمنة نادي الكويت على الدوري خلال السنوات الأخيرة وتحقيق اللقب الخامس على التوالي؟
1: طبعا قلت لك نادي الكويت يملك لاعبين مميزين، ترى أي مدرب يقدر يعني يستلم نادي الكويت ويقدر يحقق فيه بطولات، لأن عنده تملك الإمكانيات واللاعبين مميزين على مستوى عالي. أنت كمدرب عليك أن العمل توظيف اللاعبين بشكل جيد وتحقق بطولات، وهذا ما وعندك جهاز إداري يدعمك ماديا متى ما احتاج أي محترف تغير بأي لحظة يتغير. هالأمور هذه أكيد راح يكون الفريق مستوى ثابت في في في جميع البطولات، وبعدين حتى مشاركته في البطولات سوي هذه طبعا احتكاك للفريق يعود للدوري. دورينا شايفين دورينا مستوى ضعيف، ففارق بين نادي الكويت وجميع الأندية غاب كبير. يعني هذا العمل خلال سنوات مو عمل يوم لا، وفي خطة وضعين نادي الكويت، وبالعكس الجهاز الفني يستحق يعني البطولات. عمل لنادي الكويت كابتن نبوشة الفترة السابقة يعني حقق أكثر من 4 بطولات خلال سنتين، فيحسب للجميع العمل هذا الفارق يعني نقول عن نادي الكويت باقي الأندية.
0: أكيد مثل ما ذكرت هي تراكمات من الجانب الإداري والفني وعمل سنوات، يعني كان هذا ثمارة في تحقيق لقب الدوري ال21. إذا نتكلم عن مباراة الكويت والسالمية والتعادل 3-3، كابتن أنور كيف تقراه من الناحية الفنية؟
1: طبعا شوف الشوط الأول كان الكويت هو الأفضل، سيطر على المباراة وسجل يعني أسرع هدف أعتقد خلال الفترة السابقة، يعني هدف سريع كان يوسف ناصر. تعادل نادي السالمية يعني رد الشوط الثاني، رد نادي الكويت سجل ديفيد ورد السالمية عاد المباراة تعادل. المشكلة في مشكلة الجو طبعا ما يساعد، هذا الكلام الجميع الأندية عامل بين لاعبي نادي السلمي ونادي الكويت في فرق كبير في السن. نادي الكويت لاعبينه كبار بالسن، يعني يعطونك الشوط الاول في هالجو ما يقدر يعطيك الشوط الثاني. نادي السالمي عنده لاعبين يعني لاعبين شباب، هذا اللي خلى النادي السالمي الشوط الثاني يرجع للمباراة. يعني اعتقد فارق اللياقه البدنيه العمر، يعني اغلب لاعبي نادي الكويت تقريبا داخل الملعب تقريبا 9 لاعبين او 8 لاعبين اعمارهم تعدى 34 سنة، هذه مشكلة كبيرة في ظل الجو هذا. تدري يعني المجهود لاعب عمر كبير عكس اللاعب اللي في العمر، وتغييرات طبعا كابتن نادي السالمية تغييراته كانت بشكل جيد وهو رد بالفريق. الكويت مشكلة الكويت شوي في الدكة، حتى الدكة أعمارهم كبيرة، فاللاعب اللي عمره كبير صعبة انه يكمل لك شوطين نفس الأداء، وهذا هذا اللي خلى السالمية. حتى شوف لاحظ السالمية في المباراة السابقة كان خسران 3-0 ورد حاول أن يرد المباراة ورد 3-2. عنده يعني يملك لاعبين شباب صغار، أغلب لاعبين السالمية أعمارهم صغيرة، هذا اللي فرق في مباراة الأمس من الشوط الأول للشوط الثاني. دائما نادي الكويت سجل الشوط الأول الشوط الثاني يصير دروب في أعمار اللاعبين كبيرة، هذا يعني طبعا مفروض الجهاز الإداري والفني عارفين ان لازم مواسم الجايه ان يزجون في اللاعبين الصغار. انت يعطيهم العافيه اللاعبين اعمارهم كبيره اغلب، يعني يوسف ناصر مواليد 90، الظفيري مواليد 90، عندك
0: محمد فريح،
1: محمد فريح مواليد تقريبا 86، الصانع عندك
0: الزنكي
1: مواليد 96، اعمارهم يعني مو اقل من 30، هذه مشكله. لازم زج في اللاعبين الصغار، في فيصل زايد مواليد 93، حتى المدافعين بالرحمه
0: فهد حمود
1: طبعا هذا اللي اثر على الكويت، دائما راح يتاثر الكويت في الشوط الثاني في ظل الجو هذا، في ظل الجو هذا ما يقدرون يعدون اللاعبين شوطين.
0: جميل، بدنا نتكلم عن حاسم هذه المواجهه، الكابتن يوسف ناصر اللاعب الكبير اللي حقق لقب هداف التاريخي لنادي الكويت على مستوى الدوري 77 هدف، كسر رقم الكابتن الكبير نجم منتخبنا السابق الكابتن عبد العزيز العنبري اللي كان محافظ على الرقم ب 76 هدف. اذا نتكلم عن يوسف ناصر هذا اللاعب اللي اثبت ان العمر مجرد رقم من خلال المستويات التي يقدمها على مستوى الدوري منافسات المحليه وكذلك على مستوى المنتخب الوطني،
1: طبعا يعتمد من لاعب للاعب، في لاعب

0: يعني يقدر يكمل فوق 30 سنة عنده القدرة محافظ على نفسه. يوسف ناصر أمانة النجم الأول في الهجوم والهداف، يعني أنت ما عندك بديل حتى بمنتخب يوسف ناصر، ما في بديل. يوسف ناصر شوف إذا ما لعب بداية المباراة مع الكويت الفريق ما يكون يعني بشكل جيد في الحالة الهجومية. يوسف ناصر لاعب مميز رغم أنه يعني الحين عمره تبارك الرحمن وصل 35 سنة، بس قاعد يأدي ويقاتل وخطر قدام المرمى وتسجيل الأهداف. تبارك الرحمن ارتخاء في الهدف اللي سجله بالرأس. يعني شوف في يوسف ناصر أكيد اللاعب هذا لما نشوف مستوى بشكل جيد أكيد يحافظ على نفسه، ما يسهر، النظام الغذائي جيد أكيد، يعني فهذا مردود يكون في إحنا شوف إحنا بنقول العمر مجرد رقم صحة، بس مو عندهم الدوري الكويتي، اللاعب الكويتي ما عنده ثقافة. في تقول الدوريات الخارجية الأوروبية عندهم نظام احتراف، تمرين صبح عصر، نظام غذائي، ما في سهر، في محاسبة. إحنا هني صعبة، يعني تلقى قليل اللي يقدر يكمل لك، يعني مثل يوسف ناصر يعني صعبة تحصل لاعب غير يوسف ناصر في الحالة الهجومية اللي يحتاج مثل ارتخاء. ما أعتقد تحصل لاعب العمر نفس يوسف ناصر في الحالة الهجومية في كرأس حربة. فاحنا يعني احنا غير انه ولا ما عندنا احتراف كامل، اجواء هني ما تساعد، سهر اللاعبين، الامور هذه صعبه.
1: اللاعب راجع لطبيعه اللاعب نفسه، يعني ما ده اهتمام بنفسه.
0: يعني عمود اللي شوف يعني تبارك الرحمن بدل مطوع،
1: بدل مطوع صحيح،
0: بدل مطوع يلعب لك نص ساعه غير شرفين، ما يقدر مطوع ما يقدر يلعب لك شوطين، بس لما يلعب يلعب مخه، يلعب عقله، ما يلعب ريله. هذا اللي احنا نتمنى من اللاعبين الصغار، انه يشوفون يوسف ناصر، يشوفون تحركات بدر المطوع، تمريراته. اتمنى من اللاعبين الصغار، انتم قاعد تشوفون اللاعبين الكبار هذين تعلموا منهم. احنا مشكله اللاعبين ما يتعلمون من اللاعبين اصحاب الخبره، عكس قبل جاسم يعقوب وغيره، لاعبين صغار كانوا يتعلمون منهم ويقتدون فيهم ويسوون. فنتمنى هذا رساله للاعبين الشباب، تبي توصل لمستوى بدر المطوع يوسف ناصر، شوف انت كمهاجم او لاعب رقم 10 بدر المطوع، تعلم تحركه، متى تحرك، مو شرط انا اركض طول المباراة، أقدر أتحرك في أماكن أستلم. شوفوا يعني ميسي مباراته مع الجزائر ترى هو واقف بس يأخذ أماكن يعرف يتحرك. فإحنا نتمنى لاعبين قاعد يشوفون دوريات الخارجية تعلموا من اللاعبين هذين المميزين، مو بس أنا أنزل الملعب بركض وما أتحرك بدون كرة، تحركي ثابت، ما أخذ أماكن المناسبة، ما أعرف متى يعني أتخذ قرار التسديد، متى أمرر. أتمنى تعلموا يعني تعلموا.
1: جميل. بالنسبة لي أكيد الجماهير الكويتاوية يعيشون فترة ذهبية حاليا بتحقيق الإنجازات والبطولات، وأكيد ترجم هذا المستوى في هذا الموسم بتتويج لقب آسيوي، لكن جماهير الكويت شوي طماعة، شايف أن الكويت قادر أن يحقق الدوري الذهبي من دون أي خسارة مع تبقي تقريبا 3 جولات؟
0: والله على المستوى شوفه قادر الكويت أن يحقق يعني بدون خسارة يقدر، يعني باقي 3 جولات عنده أعتقد مع كابما وعنده مع العربي وعنده القادسية، قادر على المجموعة الموجودة نادي الكويت. الحين شوف نادي الكويت الحين لاعبين ارتاحوا، ما في ضغط، أنا كلاعب الحين ما عندي ضغط، خذيت الدوري ألعب بدون ضغط، هني أبدع ألعب على راحتي،
1: فرصة مشاركة لاعبين الشباب بعد
0: زج في اللاعبين الشباب. القادسية والعربي قاعد ينافسون مع كابما على المراكز الثاني والثالث لأن عشان المشاركة الخارجية، وهم اللي عليهم ضغط. أنت ما عليك ضغط، ضمنت الدوري، ضمنت انك تلعب في اسيا 2 مباشر عرفت. فاعتقد مفروض اللاعب يبدع هنا بدون ضغط، اعتقد قادر نادي الكويت انه ما يخسر ولا مباراه في البطوله يعني.
1: كل الشكر لك الكابتن انور يعقوب على تحليلك لنادي الكويت وتتويجه بلقب الدوري 21 والخامس على التوالي، وعساك على القوه.
0: شكرا عصاف، مشكور، يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك.
2: برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية، بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمع الكرام في برنامجكم أحداث رياضي. ننتقل معكم لمحورنا الثاني، حيث عاش المنتخب القطري أمسية صعبة بعد تعرضه لخسارة قاسية بنتيجة 6-0 ضد المنتخب الكندي خلال المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بكل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. للحديث أكثر عن المباراة وبقية المنتخبات العربية معنا اتصال على الهاتف مع الصحفي بصحيفة القبس الأستاذ عمر بركات. نقول مساك الله بالخير وحياك الله معنا أستاذ عمر.
1: مساك الله بالنور وحياك الله أستاذ أحمد، ومسي على أسرة البرنامج والسادة المستمعين، وإن شاء الله تكون مداخلة موفقة إن شاء الله.
2: حياك الله كابتن والصحفي عمر بركات. بالبداية إذا نتكلم عن المنتخب القطري والخسارة القاسية في ثاني جولات مونديال 2026، كيف تقرأ هذه الخسارة الثقيلة التي تعرضها المنتخب العنابي أمام كندا رغم أنه ظهر مستوى مميز في اللقاء الأول أمام سويسرا؟
1: والله دي الفكرة سنان، يعني البداية الجيدة المنتخب القطري في البداية أمام المنتخب السويسري، طبعا منتخب قوي المنتخب السويسري، يمكن أفضل من منتخب كندا حتى، يعني هي دي اللي شوية محيرة انعكاسا على النتيجة الثانية في المباراة أمام كندا ب6-0، نتيجة كبيرة جدا ونتيجة قاسية جدا على المنتخب القطري، غير متوقعة، يعني ما كناش نتمناها أو نتوقعها يعني. لكن المباراة في حد ذاتها زمان، يعني يمكن أستاذ أحمد، كان فيها برضو بعض الأحداث اللي هي يعني شوية دراماتيكية زي ما بيقول، يعني تعرض 2 من لاعبة المنتخب القطري للطرد، بالإضافة لأن المنتخب بشكل عام ما كانش في حالته، يعني ما كانش في الحالة اللي كان منهي بها حتى المباراة أمام منتخب سويسرا، وده يمكن يكون بسبب لأسباب كتير، يعني أهمها شوية اللي هي يمكن ضغط المباريات، ما نقدرش برضه حتى ضغط المباريات في فرق بين المباراتين حوالي 4 أيام، فيمكن مش مبرر قوي، لكن هو ضغط المباريات في البطولات المجمعه دي بيكون صعب، خاصه البطوله بتقام في 3 دول،
2: حتى عامل الارض والجمهور والجماهير الكنديه كانت حاضره بكثره، يعني
1: اكيد طبعا الارض والجمهور والانتقال من الولايات المتحده لكندا، وحتى الجهد البدني على اللعيبه، واكيد الظروف المحيطه بالمباراه ما كانتش في افضل حال يعني. ولو ان ايضا في بدايه المباراه نفسها يعني كان المنتخب القطري كان جيد، يعني كان بادئ المباراه نفسها قدام كندا جيد، يعني في سجال بين المنتخبين وفي شويه تكافؤ، لكن مع مرور الوقت بدات الامور تخرج عن السيطره وعن الـ يعني عن المألوف بالنسبه للمنتخب القطري، يعني ما كناش نتمنى الامور دي تحصل للمنتخب القطري، لكن في كل الاحوال ان شاء الله هم قادرين على التعويض وقادرين حتى ان هم ينافسوا على التاهل ان شاء الله.
2: بس الفرصه صعبه، يعني هي فرصة يعني صعبة، القطر هي نقطه واحده وكندا وسويسرا 4 والبوسنة، فيحتاج انه يفوز على البوسنة بنتيجه كبيره وكندا يفوز على سويسرا او سويسرا يفوز على كندا بنتيجه كبيره، يعني
1: بالضبط هو ممكن يعني كأفضل ثالث أو كذا، يعني في كذا فرصة لأفضل ثالث أو حتى يعني على الثاني أعتقد صعبة شوية، لكن ممكن إن هو يحافظ على فرصته كأفضل ثالث لو زي ما حضرتك تفضلت إن كندا فازت على سويسرا أو سويسرا فازت على كندا وهو فاز على البوسنة، ده شيء مشروط يعني إنك تفوز على منتخب البوسنة في المباراة الثالثة دي أكيد لا بديل عنها يعني. ولو إن أنت أيضا عندك غياب 2 مهمين من اللاعبين أهمهم طبعا عاصم مديبو اللي هو يعني أهم يعتبر من أهم اللاعبين في المنتخب القطري، لكن إن شاء الله يكون عنده المدرب لوبتيجي يكون عنده الحلول ويكون عنده قادر إن هو حتى يهيئ اللاعبين أو يرجعهم نفسيا للمباراة القادمة قدام البوسنة. منتخب البوسنة طبعا مش منتخب سهل أيضا، يعني مش منتخب سهل خالص، ومنتخب يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وعنده خبرات كبيرة في صفوفه وقدم مستويات جيدة رغم خسارته.

0: تم
1: سويسرا.
0: سويسرا ايضا ب4 اهداف مقابل هدف، لكن قدم ايضا منتخب.
1: جميل.
0: فاعتقد يعني هي مباراه هتكون صعبه على المنتخب القطري، لكن ما فيش شيء مستحيل، خاصه ان احنا شفنا نتائج كتير جدا في البطوله دي في خلال الجوله الاولى، يعني غير مالوفه او غير متوقعه نهائيا. يعني ابرزها طبعا المنتخب الراس الاخضر او منتخب اسبانيا، يعني كمنتخب اسبانيا مرشح، يمكن مرشح اول يحصل على اللقب، والراس الاخضر يمكن خارج الترشيحات تماما وبيلعب يعني مجرد المشاركه، لكن قدر ان هو يتعادل ويحقق تعادل مستحق قدام المنتخب الاسباني. فمش حاجه بعيده او حاجه صعبه على
1: على عجاله. عمر، اذا بتكلم عن كذلك المشاركه الثانيه في الجوله الثانيه للمنتخبات العربيه، وفوز تاريخي بالنسبه لمنتخب المغرب على نظيره الاسكتلندي بنتيجه هدف مقابل لا شيء، اذا نتكلم عن المنتخب المغربي يواصل إظهار نتائج الإيجابية في مونديال العالم، تحقيق فوز على اسكتلندا وأهميته في هذا المشوار، صحفي عمر بركات.
0: والله شوف، المنتخب المغربي ما نقدرش نقول ان هو فوز تاريخي او فوز غير يعني، انا اسف يعني ان بختلف مع حضرتك، لكن هو لان المنتخب المغربي دلوقتي من المنتخبات اللي هي المرشحه. يعني المنتخب المغربي بعد فوزه امبارح دخل في التوب 5 في تصنيف الفيفا، يعني انك توصل لدرجه الخمس افضل خمس منتخبات في العالم دي مش شيء سهل. ثانيا انت جاي من اصلا من كاس العالم اللي فات، وصل الدور قبل النهائي وكنت منافس قوي جدا، وفي البطوله دي انت عندك اللاعبين اللي رشحوك انك تنافس على اللقب، مش انك تتواجد بس في المربع الذهبي او في الافضل 8 منتخبات في الدور ربع النهائي او نصف النهائي. لا، انت المنتخب المغربي يعني في حته، يعني في حته مختلفه خالص عن المنتخبات، يعني مع كل احترام لكل المنتخبات العربيه المشاركه. يعني
1: فعلا اصبح منتخب عالمي، يمكن دهمنا الوقت.
0: هو منتخب عالمي، هو منتخب عالمي فعلا، كل ما تحمله الكلمه من معنى.
1: فعلا،
0: سواء كجهاز فني، جهاز فني الكابتن محمد وهبي اللي هو فايز ببطوله العالم للشباب، يعني عنده كل الامكانيات وعنده كل المؤهلات ان هو ينافس. واظن ان حتى فوزه على اسكتلندا بهدف واحد فقط، يعني يمكن ما كانش نتيجه منصفه للمباراه، المنتخب المغربي
1: كان ممكن يسجل اكثر من فرصه بالضبط. وكذلك يمكن احنا دهمنا الوقت. عمر بركات، كل شكر لك على مداخلتك وعلى تحليلك لاولى مشاركات المنتخبات العربيه في الجوله الثانيه، فعساك على القوه.
0: كل التوفيق ان شاء الله
1: اجمعين.
2: برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائما في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في حلقتنا من برنامج أحداث رياضية ومساحتنا الحوارية الأخرى. توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي بورغان بلقب البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري في نسخته 28 وللمرة الأولى في تاريخه، وتأهل لبطولة العالم للأندية سوبر جلوب مصر 2026 بعد فوزه المثير على نادي الخليج السعودي في الوقت الإضافي بنتيجة 34-32، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 27-27 والتي جرت على صالة كرة اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله الرياضي، وأحرز المركز الثالث فريق نادي دحيل القطري بعد تغلبه على الكويت المضيف بنتيجة 36-34.
1: وللحديث عن فوز بورغان بشكل عام وأيضا الحديث عن هذه البطولة معنا اتصال على الهاتف مع المدرب الوطني الكابتن سالم محمود. مساك الله بالخير كابتن وحياك الله معنا.
2: يا هلا، مساك الله بالنور.

0: أمسي عليك وعلى السادة المستمعين.
1: حياك الله كابتن. بداية، شلون تقيم المستوى الفني حق المباراة النهائية اللي كانت بين برقان الكويتي والخليج السعودي؟
0: بصراحة شوف، مباراة كانت يعني الكي كان من نص، احنا نقول الجولة الأولى، نص الجولة الأولى الكي كان يرشح فريق الخليج وفريق برقان للمباراة النهائية، فهذا ترشيح حقيقي ومستوى ثابت للفريقين اللي يأدوه من خلال البطولة. ولكن كمباراة فريق برقان هو اللي فاجأ الجميع في مستواه الفني، ما هي مفاجأة يعني كثر ما هي مستوى فني ثابت من بداية المباريات، من أول مباراة لعبها برقان لنهاية للختام. كان عنده سيستم لعب وطريقة واضحة في اللعب، في حضور اللاعبين، في مدرب، في بصراحة يعني فريق. إذا احنا نقول نزعل إذا فريق برقان ما حصل حقق هذه البطولة،
1: نعم
0: ولكن الحمد لله تتوج فريق برقان مجهود يشكرون عليه من مجلس إدارة إلى لاعبين إلى مدرب، في مجهود واضح فني ثابت من أول مباراة لآخر مباراة. اللي شاهد فريق برقان ما هي غريبة عليه أن يفوز في هذه المباراة الأخيرة، بل يستحق أن يفوز في هذه المباراة. حتى المباراة اللي خسرها في التصفيات أمام الخليج خسرها بفارق هدف أو هدفين، يعني كان المستوى متقارب، وهذا اللي أعطانا احنا الطمأنينة ان برقان راح يحقق هذه البطولة بإذن الله. وفعلا حقق البطولة، وشيء يعني ما هو غريب، يعني في مجهود انعمل، في شيء تنظيم انعمل، هو توج آخر شيء في
1: فعلا،
0: البطولة.
1: وقدم ايضا اداء مميز. يمكن على ما يداهمنا الفاصل الديني، اذا تكلم كابتن سالم حول ابرز الجوانب التي يجب على برقان تطويرها قبل المشاركه في مونديال العالم للانديه.
0: شوف، برقان محتاج الى صف اضافي ثاني، يعني هو الان يملك صف، يعني اللي شاهد البطوله 9 لاعبين الى 10 لاعبين اللي لعبوا البطوله كلها ومعروفين اسامي اللاعبين. اتمنى انه يكون الصف اخر، يعني يريح هذه اللاعبين، المجهود راح يكون اعلى، المستوى راح يكون اعلى من هذه البطوله في بطولة كأس العالم. فأنا أعتقد أنه يمشون على نفس النظام ونفس السيستم، بالإضافة إلى زيادة عدد اللاعبين اللي عشان يريح الفريق في لحظات أنه يتعب الفريق، مثل ما حصل في مع البطولة هذه. كان في عنده الاحتياط اللي يؤدي ويريح بعض اللاعبين، التغييرات، وفي مدرب حاضر، يعني بصراحة المدرب جدا حاضر في المباريات، ومحتاج إلى قلت لك انا اضافه لاعبين زياده كصف ثاني.
1: أكيد، بالإضافة إلى المحترفين المتواجدين في نادي برقان واللي قدموا الإضافة، وأبرزهم
0: أكيد
1: أكيد الياباني ياسو هيرا اللي استحق جائزة أفضل لاعب البطولة، وكذلك الأداء المميز من الحارس عبد الرحمن حميد ودوره في تحقيق اللقب.
0: صحيح صحيح، هذول بصراحة الاثنين هذول كان لهم دور كبير، يعني اختيار اللاعبين كأفضل لاعبين وكأفضل حارس مرمى، هذا الاختيار كان موفق واختيار صحيح. فعلا كان لهم دور كبير، هذا ما اتى من فراغ، في دفاع منظم، في عمل موجود جماعي، هذا اللي خلى اللاعبين هذول يبرزون، في خطة موجودة، في مدرب حاضر، هذا اللي ابرز اللاعبين وخلاهم يلعبون بسيستم معين بنظام اللي وصلهم الى التتويج.
1: جميل، اذا نتكلم الحين، البطولة خلصت كابتن سالم، اذا تقيم المستوى العام للأندية الخليجية في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية، شنو ممكن نقول عنها؟
0: شوف، الكل تكلم عن ان هذه اقوى بطوله، واقوى يعني الجميع، الاعلام، الصحافه تكلموا عن هذه البطوله انها هي الاقوى، ولكن انا بوجهه نظري ان هي ليش الاقوى، او ليش كانوا يقولون عنها الاقوى، لان استعدادات الفرق كانت ممتازه، استعداد الكل جاي ويبون فريق واحد، فالكل طمعان انه يكون يوصل الى المباراه النهائيه. المستوى الفني العام لهذه البطوله فعلا كان راقي، مستوى عالي من جميع اللاعبين، يمكن بعض الانديه مثل الدحيلي اللي كان مرشح، وجميع الفرق اللي شاركوا بهذه البطوله ما عدا برقان، كلهم حاصلين على البطوله سابقا. اللي ميز هذه البطوله ان الكل كان مستعد، الكل جاي يبي البطوله هذه. يمكن الفارق في المباريات الاولى اللي هي اللي يعني تغيرت، كون ان في بعض الفرق جالبين لاعبين جدد على الفريق، من لاعبين المحترفين الجدد على ما تاقلموا مع الفريق، هذا اللي شويه كان في فارق بالمستوى في بعض المباريات. ولكن كمباريات، المباريات من بدايتها لنهايتها

0: كلها كانت مباريات نهائيه، جميع المباريات اللي لعبت كانت على مستوى عالي.
1: جميل كابتن سالم محمود، يمكن وصلنا معك إلى ختام هذه المداخلة ودخول الفاصل الديني، كل الشكر لك وعساك على القوة.
2: شكرا كابتن،
0: حياك الله.
2: الله يحييك سلمك.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد الفترة الدينية لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية، في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى

الساحات الدولية، نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

0: وفقنا في هذه الرحلة الرياضية المتنوعة، على أمل اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم بنفس التوقيت إن شاء الله.
1: تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، برنامج أحداث رياضية، من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي،
0: ومن التقديم سليمان الكفيفة ومحدثكم أحمد الطراح،
1: ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر،
0: ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي،
1: ومن التنفيذ على الهواء سعود السهلي،
0: وهذه تحيات المخرج إسماعيل أشكناني، ومع السلامة.
1: مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: أوانا خليجي،
2: خليجنا
1: نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات،
3: وكل جديد يجب.

0: يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام، مسي عليكم بالخير جميعا كل من قاعد يسمعنا عن طريق برنامج هوانا خليجي وعن طريق تطبيق وزارة الإعلام 51 أو قاعد يسمعنا من السيارة أو من البيت. نقول جدا سعداء بانضمامكم لنا واستمتاعكم بهذه الحلقة الجميلة اللي دائما ما نتمنى أن نوفق دائما لتقديم ما هو ينال على إحسانكم ورضاكم بإذن الله. لكن في البداية خلوني أرحب بزميلتي منيا وحمد لله على السلامة.
1: الله وحياك الله وحياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من هوانا أو هوانا خليجي. أحس بغيت أقول هواكم وهو الجميع.
0: صحيح.
1: هوانا خليجي فعلا ساعة إذاعية ناخذكم فيها في أجواء خليجية. ترى صدق بهالبرنامج كنا نسافر، كنا نروح من ديرة لديرة
0: وإحنا بمكان
1: ونستمتع بالهواء الخليجي ونرجع للحضن الكبير الكويت.
0: أكيد مو كذي، دائما نقول الهواء يحمل نسمات من الحب والاشتياق والأخبار والفعاليات. كل هذا الهواء ينطلق من الكويت بأخف، هو النسمة أصلا، فيحمل هذه الأخبار ويجول بالخليج كله من الكويت مرورا بالمملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، عمان، ويرد علينا الهواء. مو نقول كوس، هي يدور الهواء ويرد اشتياقا لجهة الشمال.
1: بالتأكيد، وإحنا في دائما في هوانا خليجي ناخذكم في جولات في مناطق وفعاليات ويعني أخبار كثيرة من كل دولة من دول الخليج بما فيها الكويت، ونرجع مرة ثانية نختم وياكم من دولتنا الحبيبة. اليوم راح يكون عندنا وايد فعاليات وضيوف وأخبار، وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة لكم ولنا كذلك. انطلقنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هواء هوانا خليجي في هذه الحلقة.
0: نحن نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي. مفرداتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ولكن في هذه المرة يعني دائما ما نقدم لكم هذه التحيات الكبيرة والسعادة الأكبر دائما من فريق العمل اللي دائما نقولهم مشكورين وقواكم الله على كل الجهود اللي قاعد تقدمونها. والله يعيني أنا وزميلتي مونيا دائما أن احنا نكون الإضافة والتتميمة لهذا البناء الجميل اللي إن شاء الله نتوج فيه دائما بهذه الروح، روح الفريق الجميلة. فتقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الأعداد آلاء الوزان وصالح العنزي، وأنا التقديم منير الحجي، وأنا محدثكم عبد الله الدوسري، أما التنسيق والمتابعة
1: علي أبو عباس، والهندسة الإذاعية مشعل القحطاني، وتحيات التنفيذ على الهواء حنان الصقر.
0: أما الإخراج هذه تحيات هذا المخرج العظيم والجميل واللي دائما مبهر بأداء، يمتعنا وإحنا على الهواء ودائما يفهمنا حتى من نظرة من الإشارة، هو دائما معنا وهو المايسترو وهو القائد وهو ربان السفينة وهو النوخذة، عبد الوهاب الصلاحات.

0: انت تسمع هوانا خليجي.
1: مساء سعيد لكم جميعا، كل اللي قاعد يسمعنا الان عبر تردد اذاعه دوله الكويت، وهوانا دائما خليجي.
2: من فعاليات، من اخبار، من ضيوف، من غيرها من هذه الامور اللي تجمع هذا الخليج على الخير والحب والمود.
0: كل سبت على اذاعه دوله الكويت
3: نسمه هوانا
0: تبتدي من دارنا وجهه،
3: تحمل مشاعر حبنا واخبارنا لأهل الخليج، نعد بأخبار أهلنا في الخليج وحبهم نفس الهوى بيرد.
2: وما زلنا وياكم في الهوى الخليجي، وراح نبتدي هوانا اليوم في الخليج من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وراح يكون معنا اتصال من السعودية مع الأستاذ فهد ناصر الطيار، وهو مدير إدارة التواصل والتوعية بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. راح ناخذ معه حوار مميز أكيد من المملكة العربية السعودية، ونرحب فيه. ومساء الخير أستاذ فهد، وحياك الله في إذاعة دولة الكويت.
4: مساكم الله بالنور والسرور، وسعيدين جدا بهذه الاستضافة وحسن الوفادة.
1: حياك الله، احنا اللي جدا سعداء استاذ فهد. واذا بنتكلم عن العلاقات الكويتية السعودية، راح نسطر مجلدات وتاريخ حافل بهذه الأخوة والترابط والنسيج الاجتماعي الواحد، للصبح نقول هذه العلاقات ما تنتهي، وان شاء الله دائما في تضامن وتآخي وترابط للخليج كله، واحنا وياكم قلب وشعب واحد بإذن الله. لكن في البداية نتكلم عن هذا التقدم وتقديم نموذج للتكامل الخليجي بين الكويت والسعودية. كيف يمكن أستاذ فهد اليوم للقطاع الغير ربحي أن يكون أحد مجالات هذا التكامل؟
4: الله يطول عمرك وأحسنت فيما تقدم من قول. العلاقات السعودية الكويتية تاريخيا قامت على أسس راسخة من الأخوة والتكامل، والقطاع غير الربحي اليوم يمثل امتداد طبيعي لذلك. يعني لما نتأمل في المشهد الخليجي اليوم، نجد أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة تتشاركان رؤية تنموية متقاربة في الواقع.
1: نعم.
4: تقوم هذه الرؤية على تعزيز الإنسان والمجتمع والاقتصاد، وهذا يجعل القطاع غير الربحي مساحة طبيعية ومهمة للتكامل بين البلدين. يعني على سبيل المثال، اليوم في السعودية يشهد القطاع تحول نوعي تنموي، ولله الحمد منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016 ميلادي، انتقل من خلالها وعلى مدى هذه العشر

0: سنوات القطاع من كونه قطاع مساند وشريك تنموي أو مساند إلى شريك تنموي رئيس في الواقع، وأصبح اليوم أكثر نضج من حيث التنظيم والحوكمة والاستدامة. ومن هذا السياق نرى أن فرص التكامل السعودي والكويتي قريبة جدا، كبيرة جدا، سواء في تنمية العمل التطوعي، تعزيز ثقافة التبرع، تبادل الخبرات في التأسيس والتسجيل والحوكمة للمنظمات القطاع غير الربحي عموما، إلى جانب الاستدامة المالية وتطوير مبادرات مشتركة في مجالات الشباب والبيئة والعمل الإنساني. وحنا نقول أنه الكويت تمتلك إرث عريق في العمل غير الربحي، والسعودية بالمقابل تمتلك اليوم تجربة مؤسسية متقدمة في تنمية القطاع، وهذا ما يجعل التكامل بين البلدين فرصة حقيقية لبناء نموذج خليجي تنموي أكثر أثر واستدامة في مقابل النماذج الأخرى القائمة بين البلدين الشقيقين.
1: صحيح.
2: بالتأكيد. بالتأكيد. أستاذ فهد، خلينا نتكلم عن الاهتمام المتزايد في دول الخليج بالعمل التطوعي وأيضا في المبادرات المجتمعية. هناك قواسم مشتركة في التجربة السعودية والتجربة الكويتية في هذا المجال، وكونك في هذا المجال أكيد تلامس تقارب التجارب، فكلمنا عن تقارب التجربتين السعودية والكويتية.
0: الله يعطيكم العافية. حنا نقول أنه الاهتمام في الواقع في دول الخليج بالتطوع والعمل غير الربحي ما هو أمر جديد، وهذا الاهتمام إطلاقا ليس طارئ، بل هو جزء أصيل من البناء الثقافي والاجتماعي والقيم الراسخة في مجتمعات دول الخليج العربية. قائمة هذه القيم على التكافل والعطاء والمسؤولية المجتمعية. ولما نتكلم عن القواسم المشتركة نجد أنه في السعودية على سبيل المثال لدينا تجربة متقدمة في تنظيم العمل غير الربحي ولله الحمد. وهذا يعني لو أخذت جانب خاص في هذه الزاوية، لما نتأمل في العمل التطوعي بالمملكة على سبيل المثال نجد أنه العمل هذا في الواقع له تنظيم خاص يعرف العملية التطوعية بشكل واضح، ينظم حقوق المتطوعين وحقوق الجهات المستفيدة أيضا من العمل التطوعي، مسؤوليات الطرفين على حد سواء إلى جانب الأطر الحوكمية. هذا يقودنا بطبيعة الحال إلى أنه من أبرز القواسم المشتركة بين السعودية والكويت هو أن العمل التطوعي في البلدين أيضا يستند على قاعدة قيمية اجتماعية متينة. هذه القاعدة تجعل من العطاء والعمل المجتمعي جزء من الهوية المجتمعية الخليجية. والاهتمام نراه الآن يعني في هذا السياق هو اهتمام متزايد بتمكين الشباب، لأنه هم القوة الأكبر في صناعة الأثر المجتمعي، إلى جانب أنه تنامي الوعي بأن العمل التطوعي ما عاد هو قيمة اجتماعية فقط، بل حتى أصبح قيمة تنموية واقتصادية أيضا. ونلمس هذا الشباب يعني في شباب السعودية والكويت هذا الاهتمام الكبير في أنه المواطن اليوم فاعل ومسؤول في تنمية وطنه، قائم على احتياجاته وقضاياه التنموية، بما يؤكد أنه هذه القيم هي امتداد وإرث في وجداننا وجدان شبابنا، وبالمقابل ينتج عنا عمل متواصل بالتطوع، بتأسيس المنظمات غير الربحية، بمختلف أشكال العطاء أيا كانت سياقاتها التنظيمية.
1: نعم أستاذ فهد، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا النبي الكريم اللي أعطانا هذه الخارطة وخارطة الطريق السليمة للترابط الاجتماعي، بستشهد يعني حديثين مهمين لربطها في هذه الجمعيات الربحية اللي نبحث عن تعزيز القيم المجتمعية بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما آخى بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار فقال: أعطوهم من أموالكم وتساعدوا، فكان هذه اللبنة الأساسية الحقيقية الإنسانية اللي بداها عليه الصلاة والسلام بهذه المنظور، وإحنا أمة نمشي عليها اليوم في هذه التلاحم المجتمعي. فاليوم أستاذ فهد، كيف يسهم، وهو سؤالي، كيف تسهم المؤسسات غير الربحية اليوم في تعزيز قيم التلاحم المجتمعي والهوية الخليجية المشتركة اللي بنيت على هذه الأحاديث وهذه السيرة النبوية؟
0: اللهم صل وسلم عليه. وأحسنت يعني في ضرب هذين الحديثين كمثال في سياق السؤال. احنا نشوف أنه رغبة من يؤسس منظمة غير ربحية سواء كانت جمعية أهلية أو مؤسسة أهلية أو على سبيل المثال من الكيانات الموجودة في المملكة الصناديق العائلية والصناديق الأهلية، هذه الرغبة تؤكد على أن التلاحم هو فعلا موجود والتأثير

0: بإطلاق مثل هذه المنظمات هو شكل من أشكال التنفيذ للنية الموجودة لدى الفرد في تنمية مجتمعه. ونقول أيضا أنه المنظمات غير الربحية حين تؤسس هي تلقائيا تساهم في تعزيز هذا التلاحم المجتمعي. المنظمات غير الربحية السعودية والكويتية أيضا بشراكاتها في تحديد أولوياتها التنموية التي تقام بطبيعة الحال على الأولويات التنموية لدى البلدين، وعملها المشترك في تحقيق واستيفاء هذه الاحتياجات التنموية هو شكل من أشكال التلاحم المجتمعي وتعزيز الهوية الخليجية المشتركة. لما نتأمل أنه لدى دولة الكويت عدد من المناسبات المختصة بالقطاع غير الربحي تشارك فيها بطبيعة الحال المنظمات غير الربحية السعودية، هذا أيضا ننظر إليه إلى أيضا أحد ممارسات تعزيز هذا التلاحم المجتمعي والهوية الخليجية. وبالمقابل ما لدى المملكة على سبيل المثال من مناسبات تقيمها خاصة بالقطاع غير الربحي، ولعلي هنا أنا أسرد حتى يعني مناسبة أقامها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في ديسمبر من عام 2025 ميلادي، وكان هو في الواقع مناسبة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة والمنطقة، ألا وهي منتدى القطاع غير الربحي الدولي. هذا المنتدى أقيم على مدى يومين والحمد لله شهد يعني نجاحات متحققة في مختلف المجالات، وكان أحد الضيوف الذين وافدوا إلى هذا المنتدى وشاركوا فيه ممثلين من القطاع غير الربحي الكويتي، إضافة إلى عدد من ممثلين دول مختلفة ومنظمات متعددة الأطراف معنية بتنمية القطاع غير الربحي. فهي بالنسبة لنا منظومة متكاملة تقوم على توجه استراتيجي وعلى شراكة تمس بطبيعة الحال مستقبل المنطقة ودول الخليج العربية. وهذا التعاون المتواصل والمتكامل هو ما يحقق هذا التلاحم وتعزيز الهوية الخليجية.
1: بالتأكيد نعم. نذكر السادة المستمعين أن هذا الاتصال من المملكة العربية السعودية الشقيقة مع ضيفنا الأستاذ فهد ناصر الطيار مدير إدارة التواصل والتوعية بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. أستاذ فهد، شنو الفرص المتاحة للشباب الخليجي اليوم أنهم يشاركون في مبادرات ومشاريع ذات أثر يتجاوز حدود الدولة الواحدة؟
0: والله أنا أشكركم على هذا السؤال، لأنه إحنا اليوم نقول من العمل التطوعي خصوصا لدى الشباب يعني السعودي والخليجي عموما والكويتي أيضا أصبحت اليوم الفرص كبيرة جدا في مبادرات ذات أثر يتجاوز حدود الدولة بالفعل، لأنه التحول الرقمي والاتساع في نطاق العمل التطوعي أتاح هذه الفرصة لهم عموما، خاصة أن التطوع الآن اليوم بناء على هذه البنية التحتية الرقمية لم يعد مرتبط بالمكان، بل أصبح بالإمكان الإسهام عن بعد في مجالات متعددة. وهذه من الميزات المتاحة في القطاع غير الربحي، أن الإنسان والفرد الآن يستطيع أن يساهم في التعليم والاستشارات المتخصصة والإعلام والتقنية، وهذه أمثلة فقط وليست حصر في الواقع. وهذه كلها فتحت بطبيعة الحال آفاق جديدة أمام الشباب لتقديم أثر يتجاوز حتى الحدود الجغرافية، حتى أن نجد أن الفرص متزايدة في العمل الإنساني الخليجي المشترك على سبيل المثال في الاستجابة لما قد يعني تتطلب المنطقة على مستوى فرضا المبادرات البيئية والمناخية وتمكين الشباب في مختلف المجالات والاختصاصات. ولعلي هنا في هذا الجانب يعني أنا ودي أورد تجربة لدى المملكة العربية السعودية تعكس هذا الانفتاح بوضوح. يعني إحنا اليوم في السعودية يزيد فضلك عندنا العمل التطوعي لم يعد يقتصر على المواطنين فقط، بل يتيح مشاركة غير السعوديين أيضا، وهم يشكلون نحو 5% من إجمالي المتطوعين في السعودية. وحنا يعني فخورين بهذه التجربة وما زلنا في عمل متواصل على تعزيز مشاركة غير السعوديين في العمل التطوعي. ويمكن أيضا من المشاهدات الجميلة على الأقل يعني في الفترة الماضية يعني في موسم الحج، يعني احنا نقول انه هذا الموسم يعني يبين يعني مدى العطاء الموجود لدى افراد المجتمع السعودي في التطوع في مختلف الاختصاصات. يعني احنا كنا في حج 1447 هجري من العام الماضي، كان مستهدفنا في الواقع ان يكون عدد المشاركين 35 ألف متطوع

0: حققنا بنهاية الموسم 40,000 متطوع ولله الحمد. هؤلاء المتطوعين فيهم سعوديين وغير سعوديين، كلهم اجتمعوا على مبدأ راسخ تتمتع به السعودية والكويت وكافة دول الخليج العربية، ألا وهو العطاء وتقديم المساعدة بمختلف ما لدى الفرد من خبرات وتجارب.
1: نعم، قد نستخدم هذا المصطلح وهو مصطلح إنشائي نقوله لتوضيح هذا القطاع، وهو للعمل الغير ربحي، لكن الحقيقة والواقع لهذا المعنى هو ربحي 100%، وربحك هو تعاملك مع رب العالمين في هذه المجالات التطوعية لخدمة البشرية. ونختم بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فما بالك اليوم توقف مع الحجاج وتوقف مع وتسأل عن المحتاجين وتزور وتوزع هذه الصدقات والخيرات من كل من قاعد يساهم وينفق من ماله تجارة مع رب العالمين. أستاذ فهد ناصر الطيار من المملكة العربية السعودية، مدير إدارة التواصل والتوعية بالمركز الوطني للتنمية القطاع الغير ربحي، شكرا لك، وسعيدين جدا بوجودك اليوم معنا في برنامج هوانا خليجي. وبهذا الهوى نقول لكم السلام والتحية والتقدير في المملكة العربية السعودية. شكرا لك أستاذ فهد.
0: شكرا جزيلا لكم.
2: موت سوى يا نعيش سوى،
3: هذيلي أهلنا يقلنا قالوا قبلنا، شلون ما نحبهم؟
4: هم أقرب ناس لنا، ما حد يفهمنا كثرهم،
2: فيهم خفة الدم وساعة صدر، شلون ما نحبهم؟
5: الكويت والسعودية عينين براس، منو ما يحبها؟
6: السعوديين أهلنا وناسنا، السعودية ديارتنا الثانية أصلا.
7: من صدقك تسأل هالسؤال؟ هذه السعودية.
8: أبو خالد يسألوني يقولون ليش تحب السعودية؟
9: السعودية هي الكويت والكويت هي السعودية، وكل عام وإحنا كلنا بخير،
10: كل شيء فيها ينحب، سماها برها.

وبما أن احنا هوانا خليجي خلينا نروح للهواء العالمي نوعا ما مع بطولة كاس العالم وهذه الفعالية الأكثر أصداء على مستوى العالم بمشاركة كبيرة من المنتخبات العربية, وهي بصمة بصراحة لهذه المنتخبات أيا كانت هذه النتائج. احنا سعداء بالبصمة العربية في نسخة كاس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. من البصمات العربية المميزة هي البصمة الخضراء, البصمة السعودية والوجود السعودي في مباريات كأس العالم. بما أن احنا ما زلنا في الهوى السعودي نتكلم في هذه الفقرة, فخلينا نتكلم عن المشاركة السعودية في كأس العالم, خصوصا أن باكر يوم الأحد راح يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأسباني على ملعب أتلانتا في طبعا مجموعة كأس العالم 2026, اللي طبعا استاهلها المنتخب الأسباني بمشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر في المباراة اللي أقيمت في 15 يونيو. من جانبه تعادل المنتخب السعودي بنتيجة 1-1 مع الأوروغواي في افتتاح مبارياته في المونديال خلال اللقاء اللي أقيم على ملعب ميامي في 15 يونيو أيضا, وسجل عبد الإله هدف الأخضر الوحيد في المباراة. كلنا أمل بأن باكر في اللقاء السعودي الأسباني تكون النتيجة خضراء والفرحة خضراء, ويكون فعلا هوانا خليجي ونحتفل مع السعودية في مشاركتها في مباراة غدا أمام إسبانيا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا فيها وأنا خليجي. ومثل ما انتقلنا للمملكة العربية السعودية خلينا نرجع للهواء الكويتي وأيضا نسولف وندردش في المستوى الثقافي والأدبي اللي تميزت فيه الكويت وتركت بصمة كبيرة يعني رواد الثقافة والكتاب والمؤلفين والشعراء وعلى مستوى الأدب وغيرها. واليوم عندنا لقاء مميز وأيضا ضيف مميز وموجود ويانا داخل الاستديو راح يتكلم عن المستوى الثقافي والأدبي وخصوصا دور النشر والمنشورات الكتابية في الكويت وعلى المستوى العربي. خلينا نسمع تقرير عن هذا الضيف ونرجع نرحب فيه.
1: هوانا خليجي. علمتهم الحياة إن النجاح ما يوقف عند حد معين والطموح ما يعترف بالفشل.
2: الكثافة الجماهير والحضور، عدد الحضور وعدد الزوار اللي احنا نشوفه يوميا في معرض الكويت عدد جدا كبير يمكن ما نشوفه في أي مكان ثاني.
1: علشان كذي اصنعوا لأنفسهم مكانة، ابتدت من نقطة الصفر.
2: من أهمية المعارض الخارجية أن المؤلف نفسه يعرف شنو الجو العام لمجال الكتب وشنو الجو العام للمعرض.
1: دليل عنزي كاتب ومؤلف وصاحب دار نشر.
2: السلام عليكم، معكم أخوكم دليل عنزي كاتب وناشر وصاحب دار نشر.
1: من طفل لم تكن القراءة طموح يبحث عنه ليتحول بعدها إلى ناشر للثقافة والكتب.
2: في نصيحة بقدمها أول شيء للمؤلفين، إذا كان عندك كتاب تبي تنزله للسوق أو تخطط إن أنت تنزل كتاب، دائما خلي الهدف مالك إن كتابك يكون نازل قبل معرض.
1: عمل على تحقيق حلمه الأول وشغفه في نشر نهج جديد وفكر يخدم المجتمع للرقي في مجال الثقافة والأدب.
2: لذلك معرض الكويت أنا أعتبره شخصيا كان من أهم المعارض اللي شاركت فيها وكان هو انطلاقتي الرئيسية إلى عالم الكتب.

0: من قبل لا أكون صاحب دار نشر، فمعرض الكويت من أنجح المعارض.
1: الأستاذ دليل عنزي، حياك الله معنا في هوانا خليجي.
2: أنت تسمع هوانا خليجي.
3: مساء سعيد لكم جميعا، كل اللي قاعد يسمعنا الآن عبر تردد إذاعة دولة الكويت
2: وهوانا دائما خليجي،
4: من فعاليات، من أخبار، من ضيوف، من غيرها من هذه الأمور اللي تجمع هذا الخليج على الخير والحب والمود.
2: كل سبت على إذاعة دولة الكويت
3: نسمة هوانا
2: تبتدي من دارنا وتهب،
3: تحمل مشاعر حبنا وأخبارنا لأهل الخليج، نعد بأخبار أهلنا في الخليج وحبهم نفس الهواء
2: بيرد.
3: عودة مرة أخرى لكم مستمعينا الكرام عبر برنامجكم هوانا خليجي، وخير الكلام ما قل ودل. شكرا للزملاء على هذا التقرير الجميل والأكثر من رائع والواضح، وأعتقد أنكم عرفتوا ضيفنا، لكن خلوني أرحب مرة أخرى في ضيفنا داخل الاستديو الكاتب والمؤلف الأستاذ دلي نعنزي. حياك الله وسعداء بوجودك اليوم معنا في الاستوديو وتلبية هذه الدعوة في برنامج هوانا خليجي.
5: أنا أسعد وإن شاء الله نكون يعني مفيدين حق إخوان المستمعين.
4: حياك الله أستاذ. اليوم خلينا نبتدي وننطلق على طول من دار النشر وأهمية وجودها على المستوى الثقافي وعلى المستوى الأدبي في كل بلد.
5: ببساطة يعني وجود دار النشر هو معناته وجود الكتاب.
3: صحيح.
5: ممكن أن الكتاب يكون موجود بدون دار النشر، بس راح يعاني من صعوبة شديدة، فدار النشر هي تسهل وجود الكتاب وتسهل انتشار الكتاب. الآن احنا لما نكون كتاب مثلا في أو دور نشر في الكويت، لما نروح نشارك في معارض الخارجية سواء المعارض العربية أو المعارض الخليجية، بناخذ معنا الكتب اللي هي إصدارات دولة الكويت الخاصة في دور النشر الكويتية. فأنا أتخيل أن بدون دار نشر راح الكتاب يعاني بشكل شديد، وإذا عانى الكتاب معناته الثقافة كلها قاعدة تعاني.
3: زين أستاذ، اليوم يقول لك اليوم في الأجهزة الذكية وطريقة نشر المؤلفات داخلها وسهولة تناقلها بسرعة، لكن هل اليوم تعتبر دار النشر من أقوى أدوات النشر الثقافي، أهم حتى من التكنولوجيا اللي تطورت اليوم؟
5: هو وجود منصات التكنولوجية اللي هي الكتب الإلكترونية أو الكتب المسموعة الديجيتال بشكل عام، هذا ما يلغي وجود دار النشر. هو أيضا هذا من صلب عمل دار النشر. احنا الحين لما نتكلم على دار النشر في عندنا كذا خط، في الكتب المطبوعة، في الكتب الديجيتال، وفي الكتب الصوتية. بس على فكرة الناس يعتقدون ان، شوف طبعا هذا الكلام ظهر بعد جائحة كورونا، ان صار الناس يهتمون في التكنولوجيا، وحتى احنا عندنا شفنا سهل طلع برنامج سهل، فكل العالم صار يهتم بالتكنولوجيا من بعد كورونا، وهذا شيء ممتاز جيد. بس الناس يعتقدون ان الكتاب الالكتروني اللي موجود هو راح يأثر على شريحة القراء للكتب المطبوعة. لا، مو معناته إذا زاد نسبة شريحة القراء الكتب الديجيتال يعني صاروا 20-30% لازم هناك ينقص 20-30%. لا، مو مرتبطين ببعض، تلاقي أن النسبة هني تزيد هني، كأن كوكبين منفصلين عن بعض، لأن القراء هذول لهم جو معين هذول لهم جو معين. والخبر الحلو أن الكتاب الإلكتروني ما أثر على الكتاب المطبوع، ما زال الكتاب مطبوع إلى الآن. والدليل زور أي معرض في منطقة الخليج، شوف الكثافة في الحضور
3: أو الوطن العربي. صحيح
5: بالضبط.
3: أنا بالنسبة لي من عشاق أني أسمع صوت الورقة وأشم ريحة الكتاب، استمتع.
4: والجيب.
3: حاولت ما قدرت، مخلص الشحن يا مو الناس ينزله يا ساعة التخزين منتهية. فأنا يعني أنا بالنسبة لي أعيد الكتاب المطبوع، ولذلك قوة دور النشر اليوم في هذه الطريقة، أنك ما يحتاج تشحن، ما يحتاج تأخذ آيكلاود.
4: كل واحد واللي تعود عليه أو الجو اللي
3: أنا ما معزل آخر، لكن
4: يعني أكيد أكيد، لكن إحنا لأن تعودنا على القراءة. صحيح. الورقية، فنلاقي نفسنا فيها بشكل أكبر. أستاذ، أبي أكلمك عن نوعية المنشورات، الكتب اللي تنشرونها، أي دار نشر واهتمامها في نوعية وماهية الكتب ومدى تأثير هذا المحتوى المقدم على تثقيف المجتمع. أنت تحمل مسؤولية جدا كبيرة كدار نشر.
5: هو المؤلف قبل لا يكون دار النشر في مسؤولية، في مسؤولية على المؤلف
4: طبعا،
5: لأن أنت المادة اللي راح تقدمها يعني في مختلف الأعمار راح تقرأ المادة هذه. فتخيل إذا المؤلف عليه مسؤولية مرة واحدة، الدار عليها مسؤولية يمكن مليون مرة. لأن أنت بتاخذ مسؤولية كل كاتب نزل كتاب عندك، فأنت لما تقولين في مسؤولية تخيل حجم المسؤولية. فعشان كذي إحنا في دار النشر طبعا في عندنا وزارة الإعلام مو مقصرة بالدور هذا، في جهة رقابية وفي يعني ضوابط لنشر الكتب، لكن أنا أعتقد أنه مفروض أن دار النشر تكون هي عندها ضابط منها وفيها. يعني أنت أتكلم على دار النشر مثلا اللي إحنا موجودين فيها، عندنا ضوابط خاصة في نشر الكتاب. قبل لا نروح وزارة الإعلام تلاقي أن الكتاب على طول يتم فسحه من الوزارة. ليش؟ لأن إحنا حاطين ضوابط، لأن أنا أي كتاب يعرضون عليه أتخيل أن هذا الكتاب راح يتم قراءته من أعمار مختلفة فيه صغار، فلما أرضى مثلا على أبنائي أيضا ما أرضى على الناس. فلذلك سؤالك دور النشر، دور النشر مختلفة. في دور النشر اللي تنشر كتب الأطفال، خطها كتب أطفال خلاص، يعني معروف الدار هذه هي دار أطفال. في كتب توجهها يكون سياسي، في كتب يكون توجهها تاريخي، في كتب طبعا توجهها روايات، وهذا الجانب الأكثر مو بس عندنا، في أي مكان بالعالم. في دور نشر لا توجهها عام، في عندها كتب التاريخ، السير الذاتية، روايات الأطفال. وأنا صراحة أفضل النوع هذا من دور النشر، لأن ما ودك تحصر الثقافة في جهة معينة، وما يضر إذا أنت اتبعت الطريقة الثانية أنك تخصصت في مجال معين في دار النشر.
3: نعم جميل. صدقني يعني اليوم نلاحظ بوجود العديد من معارض الكتاب المشتركة، خصوصا في دول الخليج مجلس التعاون. أنت اليوم ككتاب وأصحاب دور نشر، على ماذا يدل هذا التعاون الخليجي في الجانب الثقافي؟
5: نجاح الكتاب بدون دار النشر صعب، هذا سولفنا فيه أول شيء صح؟ بالنسبة للمعارض، نجاح دور النشر بدون معارض جدا صعب. فهي سلسلة، أنت لو تراجع راح تلاقيها سلسلة، أن الدار معتمدة على المؤلف، ثم المعرض معتمد على دور النشر، فهي كلها سلسلة. فأنت لما تقولي شنو أهمية المعارض،
3: أهمية التشارك الخليجي
5: بالضبط
3: في نشر الثقافة
5: بالضبط. أنت الحين أنا قاعد بالكويت، أبي كتب دول الخليج مثلا،
3: تاريخ دول الخليج،
5: مو معقول أني أروح أفتر على كل دولة وأخذ الكتب، فهمت علي؟ لكن أسهل أن لما يكون في مكان متجمعين فيه جميع هذه الدور. فلذلك أن نشوف من أنجح المعارض اللي شاركنا فيها، تلاقي مثلا على سبيل الذكر حصل مثلا معرض الكويت، معرض الرياض، معرض المنامة، مسقط، أبوظبي، الشارجة، الدوحة، كلها معارض ناجحة. ليش؟ لأن أنت تروح هناك تلاقي كل إصدارات لدول الخليج موجودة، لأن كل أو أغلب أو أهم دور النشر الخليجية راح تشارك في هذا المعرض، لو بتحرص على المشاركة في هذا المعرض.
3: صحيح.
4: جميل. طيب لما بما أن احنا تكلمنا عن هذه التجارب أو المشاركات الخليجية، كلمنا عن المعارض الخليجية وتعاونهم وتسهيل دورهم الثقافي والأدبي، خصوصا احنا ندري في ريادة بصراحة عندنا بالكويت في معرض الكويت، ولكن أيضا في الخليج هناك بصمة ثقافية في المعارض.
5: هو أول شيء في تنسيق في اتحاد ناشرين العرب لموضوع المعارض، على أساس أنه ما يصير في تضارب بين معرض ومعرض. يعني مثلا تلاقي معرض مسقط يخلص يبدأ معرض مثلا الدوحة وهلما جرى. ففي تنسيق هو بشكل عام بين هذه الدول والمعارض. بخصوص الريادة، يعني أنا أعتقد الكل يعرف أن معرض الكويت تبارك الرحمن من أفضل المعارض اللي تقام في الشرق الأوسط، والدليل أن من واقع تجربة واحتكاكي مع دور النشر العربية أن دائما يحرصون على المشاركة في معرض الكويت. هو معرض يعني تقريبا يصل عدد المشاركين فيه إلى 500 دار نشر، لكن سبحان الله هذا المعرض يعني تحسين أن البركة فيه بشكل جدا جدا كبير. نوع الكتب، أنواع الكتب مختلفة، عدد دور النشر اللي تنزل هي دور نشر تحسينها نخبوية. فبالعكس معرض الكويت يعتبر من أفضل المعارض الموجودة في المنطقة.
3: جميل. اليوم سعد اللي شلون تشوف تطور الحركة الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم؟ في هل صار واضح للعيان هذا التطور ويعني والحركة الثقافية في دول الخليج؟
5: سؤال جميل.
3: حكم أن الدول العربية ما قاطع كلها بخير، يعني في هذا الجانب سابقتنا بأزمنة، لكن اليوم في هذه النهضة والتطور في جميع المجالات، هل وصلنا اليوم لهذه التطور في الحركة الثقافية؟
5: هو سؤال جميل، وأنا جاوبت على جزء منه بالسؤال اللي قبله. أنت لو تلاحظ أن
3: إحنا نبيك تفصل فيه أكثر.
5: إيه سمعنا الإجابة. الحين بقولك المعارض الخليجية الدليل على نجاحها، لما نكون مشاركين في هذه المعارض نشوف أن دور النشر العربية تحرص بشدة على المشاركة في المعارض الخليجية بالذات. جميع المعارض الخليجية، كل دول الخليج يحرصون على أن يشاركون في هذه المعارض، يعني من أخواننا في مصر، في لبنان، في سوريا، في فلسطين، في الأردن، في المغرب العربي.

0: لو كان هذه المعارض مو ناجحة ما يحرص هو ويقاتل أساس يشارك في هذه المعارض. ليش؟ لأن عندنا تطور جدا جدا كبير في مجال الأدب والثقافة، وهذا بدعم من الحكومات. يعني الآن مثلا لو تلاحظ أن معارض الكتاب، ترى خلينا نتكلم بشكل واضح، أن حتى وزارات الإعلام أو وزارات الثقافة في هذه الدول تساعد هذه دور النشر للمشاركة من خلال دعم دور النشر وحثهم على المشاركة، وحتى تقليل أسعار الأجنحة والأمور هذه كلها، بس يبي دور النشر تشارك بنشر الثقافة. فالدول قاعد تدعم في هذا الاتجاه، عشان كذي تشوف أن في عندنا وعي ثقافي في موضوع الكتاب. أصبح الآن يعني أنا دائما أقول لهم روح دش أي معرض في الخليج، شوف أبنائنا اللي تحت 20 سنة، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف كمية الكتب، شوف مو بس يعني أنه يأخذ الكتاب وما يقرأ، لا تلاقي يأخذ الكتاب في بداية المعرض وممكن يرجع يناقشك في آخر أيام المعرض على الكتاب. هذه أشياء جدا تعطيك علامات أن هذا الجيل وهذا المجتمع في نمو جميل. لولا وجود هذه المعارض ما كنا يمكن يكون موجود بس ما نحس فيهم.
1: أكيد طبعا. راح نستكمل هذا الحديث عن الأدب وعن الثقافة على مستوى الكويت والخليج أيضا، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: فعاليات، مبادرات، فن وتعاون، كل اللي يجمع الخليج، تسمعونه في هوانا خليج.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ولكن مع ضيف آخر عبر الاتصال، وهو الأستاذ محمد عادل الفارس، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالإنابة. حياك الله ومساك الله بالخير، وسعداء جدا بقول
1: مساك الله بالنور ومشكورين على الاستضافة.
0: حياك الله أستاذ محمد. يعني احنا جدا سعداء بهذا اللقاء، لكن نبي نوضح أكثر يعني، ونبدي معك من الناحية السياحية، مع الدور اللي يلعب المركز العلمي في دعم السياحة الداخلية والخارجية خلال فترة الصيف.
1: طبعا المركز العلمي هو أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، دائما وأبدا دورنا مهم في جذب السياحة الداخلية والخارجية. طبعا المركز العلمي يقدم عدة أشياء جديدة كل صيف، وخاصة هالصيف الحين نفتخر أن يكون عندنا نحتفل بمرور 25 سنة على برنامج التطوع الصيفي، يعني هو من أهم البرامج اللي موجودة عندنا في المركز العلمي اللي يستقطب الفئة الشبابية في المجتمع. فالحين مر 25 سنة، وأيضا عندنا المخيم الصيفي حق الأطفال اللي عمرهم من 6 إلى 12 سنة.
2: ممتاز. طيب خلينا نتكلم عن أبرز عوامل الجذب اللي يقدمها المركز للزوار سواء من داخل البلد أو من خارجها.
1: طبعا اللي يميز المركز العلمي هو تنوع المرافق اللي فيه. طبعا في مراكز علمية كثيرة في دول الخليج، دول العربية، لكن ما في نفس المركز العلمي لأنه في تنوع في المرافق. مثلا تقدر تدش أكواريوم مجد المطوع تشوف الكائنات اللي موجودة عندنا، الحياة الفطرية في الخليج العربي وبالكويت. تقدر تدش السينما، تقدر تدش عالم العلوم اللي هو أحدث قاعات عندنا في المركز اللي فيها معروضات علمية حق جميع الأعمار. تقدر تتمشى على البحر، الأجواء إذا صارت الحين بالصيف عندنا حر، لكن في الشتاء تكثر عندنا الناس اللي تمشي، تقدر تسوي رياضة في المرافق الخارجية.
0: جميل. بحكم أن هناك تنوع كبير في التعاون والتعاونات الخليجية أو الإقليمية اليوم، خلنا نتكلم أستاذ محمد وياك، هل يمكن أنك اليوم تقدر توضح لنا أكثر عن هذا التعاون مع دول الخليج بحكم هذا التطور وهذه المجالات الكثيرة اللي فيه تعاونات كثيرة مشتركة ما بين دول الخليج؟
1: أكيد التعاون الخليجي والإقليمي جزء مهم من رسالة المركز العلمي. وأبرز إنجازات في هذا التعاون هو المركز العلمي هو أحد المؤسسين لرابطة المراكز العلمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي أكبر شبكة إقليمية تجمع مراكز العلمية والمتاحف العلمية والمؤسسات العلمية أيضا في المنطقة. ومن خلال هذه

0: طاقة نعمل في تبادل الخبرات والمعرفة ونتبادل الممارسات اللي ساهمت في نجاح هذه المراكز، نستبدل الخبرات معاهم ونساهم في بناء نقول الشكل التعليمي أو الجهات التعليمية في مو بس بالكويت لكن في الخليج والدول العربية أجمع.
1: نعم أستاذ محمد، قبل ما ننهي هذا اللقاء، شنو الرسالة اللي تحبون توجهونها للجمهور للزوار في المركز العلمي تحديدا خلال فصل الصيف؟
0: طبعا رسالتنا دائما ان نعطي فرصه حق الشباب والاطفال ان يستكشفون شغفهم في المجالات العلميه، وفرصه حق اولياء الامور يشاركون عيالهم في برامج تسهم في ثقافتهم وتعليمهم. طبعا المركز العلمي هو مو بس مكان يتعلمون فيه لكن يستمتعون فيه، وتجارب عديده موجوده في المركز العلمي، وحياكم الله.
2: الله يحييك ويسلمك. إذا الأستاذ محمد عادل فارس، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالإنابة في المركز العلمي، شكرا لك ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: في أمان الله.

0: أنا خليجي.
1: خليجنا واحد.
0: نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات وكل جديد يجمعنا.
2: هوانا خليجي. علمتهم الحياة إن النجاح ما يوقف عند حد معين والطموح ما يعترف بالفشل.
3: الكثافة الجماهير والحضور، عدد الحضور وعدد الزوار اللي احنا نشوفه يوميا في معرض الكويت، عدد جدا كبير يمكن ما نشوفه في أي مكان ثاني.
2: علشان كذي اصنعوا لأنفسهم مكانة، ابتدت من نقطة الصفر.
3: من أهمية المعارض الخارجية أن المؤلف نفسه يعرف شنو الجو العام لمجال الكتب وشنو الجو العام للمعرض.
2: دليل عنزي كاتب ومؤلف وصاحب دار نشر.
3: السلام عليكم، معكم أخوكم دليل عنزي، كاتب وناشر وصاحب دار نشر.
2: من طفل لم تكن القراءة طموح يبحث عنه، ليتحول بعدها إلى ناشر للثقافة والكتب.
3: في نصيحة بقدمها أول شيء للمؤلفين، إذا كان عندك كتاب تبي تنزله للسوق أو تخطط أن أنت تنزل كتاب، دائما خلي الهدف مالك أن كتابك يكون نازل قبل معرض.
2: عمل على تحقيق حلمه الأول وشغفه في نشر نهج جديد وفكر يخدم المجتمع للرقي في مجال الثقافة والأدب.
3: لذلك معرض الكويت أنا أعتبره شخصيا كان من أهم المعارض اللي شاركت فيها، وكان هو انطلاقتي الرئيسية إلى عالم الكتب من قبل لا أكون صاحب دار نشر. فمعرض الكويت من أنجح المعارض.
2: الأستاذ دليل عنزي، حياك الله معنا في هوانا خليجي.
0: أنت تسمع هوانا خليجي.

0: رجعنا وياكم مستمعينا لاستكمال حديثنا اللي كان نتكلم عن دور الثقافة والأدب ودور النشر أيضا في الكويت. ومعنا في الاستديو ضيفنا الأستاذ دلي العنزي, وطبعا كان حديثنا عن دور النشر وأهمية المعارض الثقافية ومعارض الكتب معاك أستاذ. الحين بنتكلم عن إقامة الندوات والجلسات الثقافية اللي هي الجلسات المشتركة, خلينا نقول بما أن برنامجنا خليجي على مستوى دول الخليج, شلون تقيمها وإلى أي مدى هي موجودة؟
1: أوكي, سؤال جميل. أيضا في موضوع معارض الكتاب والندوات الثقافية, الحلو أنه في معرض الكتاب مو بس نروح عشان نقتني كتاب, أيضا ممكن نحتك مع المؤلفين يعني بشكل مباشر, مؤلفين الكتب. والشيء الأجمل من هذا أنه أغلب المعارض الخليجية ينظمون ندوات وجلسات ثقافية وحوارية في المعارض, فتلاقي أنه في سكجول ينزل بشكل يومي في ندوات. في بعض المعارض أصلا يسوون مسرحيات ثقافية, مسرحيات هادفة. يعني قبل فترة كنا في معرض الدوحة كان بشكل يومي في برنامج ندوات ومقابلات مع شخصيات في الترجمة, مسرحيات.

0: حياتي الأطفال. أيضا نفس الشيء في معرض الكويت، في عندنا بشكل يومي بالفترة المسائية في مقابلات مع مترجمين، مع شخصيات ملهمة في موضوع الكتابة. فبالعكس هذا الشيء أنه يخلي الشخص لما يروح معرض الكتاب ما يروح بس علشان يقتني الكتاب، لا، هو رايح في برنامج كامل يبي يعيش هذا البرنامج.
1: نعم جميل. استاذ اللي بحضرتك ذكرت اثناء كلامك ان هناك العديد والعديد من هذه المشاركات، منها المسرحيه ومنها التثقيفيه ومنها لجانب الاطفال، كل هذه الامور ذكرتها بشكل واضح. اليوم شنو ابرز المشاركات القادمه مستقبلا باذن الله بين دول الخليج، بحكم ان توقفنا هذه الفتره الله لا يعيد الشر والظروف الاقليميه اللي صارت، فالعوده اكيد هناك مخططات وافكار اخرى تضاف للمعارض القادمة بإذن الله، كلمنا عن هذه الأمور.
0: صحيح كلامك، هو بسبب الظرف اللي مرت في المنطقة تم تأجيل معرض أبوظبي ومعرض مسقط. الآن احنا تونا راجعين من معرض الدوحة، فالآن معرض أبوظبي راح يكون أول معرض، طبعا في تنسيق بين الدول أكيد، معرض أبوظبي راح يكون أول معرض في شهر 9 اللي هو تم تأجيله، ثم بعد معرض أبوظبي ننتقل إلى معرض الرياض وهذا من أهم المعارض الموجودة في المنطقة، وبعد معرض الرياض نتوجه إلى معرض الشارجة، ومن بعد الشارجة نرجع إلى المعرض الأهم عندنا بالنسبة لنا كدار نشر هو معرض الكويت، بيكون شهر 11. ومعرض الكويت دائما يكون مسك الختام، يكون هو آخر معرض في العام، وعاد يبدأ السنة الجاية الدور الدائرة مرة ثانية.
2: أكيد أستاذ، بما أنك شاركت في كل هذه المعارض وحضرت في كل هذه المعارض، أكيد كل معرض له بصمة مميزة مختلفة. أنت تكلمت قبل شوي عن معرض الكويت وإحنا عارفين أنه هو فعلا مختلف ومميز، كلمنا كل معرض في الخليج شنو بصمته المميزة؟
0: كل معرض نشارك فيه نلاحظ أن في كتب مطلوبة في هذه الدولة أو في هذا المعرض. أول شيء خلونا نتفق أن الروايات مطلوبة في كل مكان. يعني تحس أن الروايات في كوكب وباقي الكتب في كوكب آخر، شئنا أم أبينا.
2: الإقبال عليها كبير.
0: نعم، بالذات من المؤلفين الكويتيين ترى.
2: نعم.
0: يعني مثلا نلاحظ أن في الكويت كتب تطوير الذات وكتب الروايات عليها طلب كبير. نلاحظ مثلا لما نروح عند السعودية في معرض الرياض نلاحظ أن كتب السير الذاتية عليها إقبال أكثر. نلاحظ لما نروح مثلا معرض مثل معرض الدوحة دائما تحس أنه يسألون عن كتب تطوير الذات، فخلاص فهمنا كل بيئة أو كل معرض شنو راح يكون توجه الطابع المعرض هذا. فشيء جميل هذا الشيء.
1: جميل. أنا ودي اللي قاعد يسمعني الآن من الأساتذة والدكاترة المختصين في الجانب البحثي، إن ما دامك ذكرت هذه الطريقة إن الكويت إحنا في الجانب الروائي والجانب تطوير الذات، وأيضا المملكة العربية السعودية في السيرة الذاتية، ودي يسوون دراسة لشرائح المجتمع الخليجي، ليش هذا الشعب في هذا الخط، وليش هذا في وشنو النتيجة اللي بعد هذه القراءة تغير داخل المجتمع. انا هذه فكره اطرحها واكون شريك فيها، ها الكل يسمعني.
0: احنا مشاركين معك،
1: انا شريك فيها،
2: احنا راح ندخل.
1: حياكم الله، راعي صيفه سالم على القوله. احنا دائما في برنامج الهوانا الخليجي دائما نستغل هذه الظروف ونغير الضيف شنو
2: نغير مهنته
1: بالضبط. هو جانا بشغله ومهنه ونكلمه، لكن بنغيره الحين، بنخليه مهنه ما اشتغلها، بحكم ان احنا اعلاميين احنا نقدر نتغير مع هذا الامر، ونقدر
2: ترى مهنه حلوه
1: يعني. اي جدا. فهذا السؤال اللي مقدمينه الاخوه في الاعداد، يقول لك لو كنت مرشد سياحي في دوله الكويت وحاب انك تاخذنا مع جروب سياحي في الخليج، وين نروح ترى وشنو الاماكن الجميله؟ تبينا نبدي من الكويت ابرك الساعه،
0: والله
1: تبي تودينا مكان تعرفه ودنا، لكن ترى لا معنا فلوس ولا ندفع، نبي ببلاش. تفضل.
0: شوف دائما لما اسافر عكس الناس، ما احب اروح مكان الناس يمدحونه او مكان مشهور. احب اقرا عن الدوله قبل لا اسافر واشوف شنو فيها واروح استكشف بروحي.
1: عطنا من هذه الامور اللي رحت لها واكتشفتها عشان يعني روح له يعني ما راح اسوي لك زحمه.
0: بس برا الكويت طبعا
1: كيفك.
0: اي يعني
1: الخليج شو. عندك الدول الخليجيه هو انا خليجي.
0: شوف احنا دول الخليج معروف،
1: ما نبي دول فيها فيزا
0: يعني. اوكي يعني اخر مره شاركت 2025 رحت جوله في كان سبحان الله الصدفه كان معرض مسقط، وبعد مسقط يبلش معرض ابو ظبي، وبعد ابو ظبي الدوحه
1: ورا بعض.
0: انا من عشاق السفر بالسياره، حتى لما اروح اوروبا انزل بسياره وخلاص انتهى الموضوع. فقلت لحظه، هذه فرصه جميله جدا وعظيمه اني اكتشف هذه الدول الخليجيه عن طريق السياره. احنا دائما متعودين نروح دبي بطياره، نروح مسقط بطياره، ما تحس انها ما تشوف اشياء كثيره. فقلت لا، انا بروح بسياره. وفعلا فرقت نفسي حق المعارض، وفرقت نفسي مو بس حق المعارض، قبل المعارض باسبوع وبعد المعارض باسبوع، بشوف هذه الدول شنو فيها. مو معقول انا

ايش بيخلي جماعك مثلا مسقط شنو فيها. فاخذت السياره وطلعت بجوله السعوديه ومريت على ربع الخالي، دشيت الى طبعا عن طريق الامارات ومن الامارات الى عمان. طبعا مسقط شفت فيه

0: اللهجات العمانيه تختلف ما بين ثقافات حتى في اللهجه.
1: دشيت قرى ما كني قاعد يعني اماكن غريبه قاعد اقول معقول هذا احنا مو مكتشفينه. نفس الشيء لما رحت الامارات مريت بالشارجه قاعد اشوف اشياء جميله احنا ما كنا يعني مركزين فيها. بالنسبه حق سؤالك لو كان الموضوع يعني حق الكويت انه مثلا وين خلنا نوديهم اماكن مو متعودين عليها، الناس متعودين يروحون مثلا مطاعم مولات، لا خلنا نوديهم جزيره فيرتشا. إذا كان الجو شتاء خلنا نوديهم العبدلي، خلنا نوديهم كشتات برية نشوف شنو في في أشياء. ترى الغرب الأجانب لما يجون حق الشرق الأوسط أو حق الخليج يبحثون عن الصحراء. نفس ما أنت تروح هناك تشوف الثلج هم بيشوفون الرمال، فهمت علي؟
0: أي جميل جميل جدا. يعني هذا المرشد السياحي ترى على السريع ما
1: اعطاني معلومات. احب الشغله هذه.
2: لا لا بس يعني ابدع فيها صراحه، اتوقع لا مستقبل كمرشد
0: مثقف دار نشر فيعرف يصيغ النص ويكتبه بحيث ان القارئ او المستمع يندمج في هذا النص عشان يسوق.
2: استمتعنا وياك في هذا اللقاء استاذ دليل العنزي، وان شاء الله كل التوفيق لدار النشر وفي المشاركات المقبله في المعارض ان شاء الله.
3: هوانا خليجي، خليجنا، نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات، وكل جديد يجمع

0: خذيناكم في الجولة الأسبوعية المعتادة في الهوى الخليجي وانتهينا في الهوى الكويتي بالتأكيد، ورح نكون معاكم في نفس الموعد في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد آلاء الوزان وصالح العنزي، وهذه تحياتنا من التقديم عبدالله الدوسري ومنية الحجي، والتنسيق والمتابعة علي أبو عباس، الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني، والتنفيذ على الهواء مباشرة حنان الصقر.
1: ودائما بكل حب وتقدير واحترام ومشاعر جميلة جدا بنسمات الهواء الخليجي الجميل، واللي قاعد يمشي على البحر استنشق هذا الهواء واستمتع بهذا الهواء، واللي قاعد يسمعنا من دول الخليج عسى الله يديم علينا وعليكم الأمن والأمان والسعادة يا رب العالمين. وهذه تحيات مخرج هذا العمل عبد الوهاب الصلاحات، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: في جولتنا هذا المساء، دولة الكويت تعرب عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران هزمت عسكريا وأنها ليست في وضع أقوى مما كانت عليه قبل العملية العسكرية. المبعوث الأمريكي يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن الأمور تسير بشكل جيد. الخارجية الباكستانية تعلن انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني في سويسرا يوم غد الأحد. الجيش الأمريكي يقول إنه يواصل العمليات في المنطقة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 10 أشخاص، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلن وقف إطلاق النار في لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. وروسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانت متجهتين نحو العاصمة موسكو. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأكدت الوزارة في بيان موقف دولة الكويت الثابتة والرافضة لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية النيجر ولذوي الضحايا، ومتمنية للمصابين الشفاء العاجل. ونتحول إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران لم يعد لديها قوة بحرية أو قوة جوية، مؤكدا أن بلاده هزمت إيران عسكريا بشكل تام خلال العملية العسكرية التي انطلقت في 28 فبراير الماضي. وأضاف ترامب أنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي مسار المفاوضات، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم إنه من الممكن عقد محادثات مع إيران غدا في سويسرا بوجود المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد مع إيران. بالمقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران أرسلت وفدا دبلوماسيا إلى سويسرا اليوم لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي. وفي قضون ذلك، أعلنت باكستان أن محادثات تقنية أمريكية إيرانية ستعقد يوم غد الأحد في سويسرا برعاية باكستان وقطر كدولتي وساطة. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: وسط ترقب لانطلاق المحادثات بين أمريكا وإيران في سويسرا بعد تأجيل عقدها الذي كان من المقرر يوم أمس الجمعة، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم إنه يتوقع أن يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران قريبا، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تنسيقا دقيقا وبروتوكولات دبلوماسية. وأضاف فانس أنه من الممكن عقد محادثات مع إيران غدا في سويسرا بوجود المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد وأن واشنطن ستمنح فرصة للمفاوضات مع إيران. وأكد فانس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر منح المفاوضات فرصة، وذلك خلافا لمواقف بعض الأطراف، مضيفا أنه إذا غيرت إيران من سلوكها ستكون علاقة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مختلفة وجيدة معها. بالمقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم رسميا أن وفدها سيتوجه إلى سويسرا لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي اليوم إن الوفد سيطالب في تنفيذ الالتزامات الأمريكية وتحديد الكيفية التي يعتزمون الوفاء بها، مضيفا أن إيران ملتزمة بتعهداتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن أمريكا ملتزمة بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف هجماته على لبنان، محذرا في الوقت نفسه

0: من أن عدم تنفيذ الالتزامات سيعرض التفاهم للخطر. بدورها أكدت الخارجية السويسرية اليوم أنها استضافت المحادثات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورنشتوك الجبلي، مشددة على التزامها بمواصلة توفير بيئة موثوقة وسرية لتيسير هذه المباحثات. وذكرت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أن دبلوماسيين من دول عديدة موجودون حاليا في بورغنشتوك لمواصلة جهودهم الرامية للحفاظ على قنوات الحوار ودعم مسار المفاوضات. وأحجمت الوزارة عن الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهوية المشاركين أو فحوى المناقشات الجارية، مراعاة للطابع السري للمحادثات وفقا لنص البيان. هذا وقد وصل في وقت سابق اليوم وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى مدينة مشهد في شمال شرقي إيران، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتأكيد على عدم تأجيلها.
1: وحول هذه التطورات ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. أهلا بك دكتور. دكتور، هل تمثل مفاوضات سويسرا بداية تنفيذ التفاهم الأمريكي الإيراني أم أنها بداية جولة تفاوضية أكثر تعقيدا؟
2: أستاذ سعود، تحية لك وللمستمعين الكرام. في حقيقة الأمر هذه المفاوضات على غاية من الأهمية، تشير بأن بالرغم من كثير من العقبات أمام الاتفاق وأمام مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين واشنطن وطهران، إلا أن الطرفان ماضيان قدما في المفاوضات والدخول في الأمور الفنية، لأن المفاوضات على الأقل كما طرح الجانب الباكستاني سوف تبدأ بأمور فنية، ويمكن طبعا بعد ذلك أن تتطور إلى أمور سياسية. طبعا كما تعلم فإن إسرائيل هي طرف أساسي في الصراع الذي كان موجودا، ولكنها بالمقابل ليست طرفا موقعا على الاتفاق، وبالتالي تجد أن لديها الحرية في التحرك على الساحة اللبنانية. لكن الاتفاق الذي جرى هو ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها كما جاء في البند الأول من مذكرة التفاهم، وبالتالي ذلك يعني أنه يجب إيقاف الحرب على كافة الجبهات. لكن كما تعلم اليوم صباحا كان هنالك تصعيد إسرائيلي مكثف في جنوب لبنان، وبالتالي إيران تريد أن ترد بشكل واضح وأن ترسم قواعد الاشتباك خلال الفترة القادمة. لذلك تم الإعلان من قبل مفر قاتل الأنبياء حول أن مضيق هرمز مغلق خلال اليوم، وبالتالي هنالك الحقيقة كثير من الأخذ والجذب وصراع الإرادات ما بين الطرفين. لكن الإعلان عن أن المفاوضات سوف تقام في سويسرا، ذلك يعني بأن الطرفان ماضيان بالرغم من كل هذه العراقيل والتي تقف في وجه إمكانية الوصول إلى اتفاق شامل ما بين الطرفين.
1: نعم دكتور، كيف يمكن لهذه المفاوضات الفنية أن تنجح في ظل استمرار التوتر الميداني في مضيق هرمز؟
2: لأن ذلك يأتي بالضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي. كما تعلم خلال الأيام القليلة الماضية كان هنالك شرخ في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تم التعبير عنه بشكل واضح عبر تصريحات نائب الرئيس جيدي فرانس، والتي أشار بأن الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في القيها هي أسلحة أمريكية وصنعت بأيدي أمريكية، وبالتالي لا يحق للجانب الإسرائيلي انتقاد الرئيس الأمريكي باعتبار أنه حليف إسرائيل الأخير كما وصفه. وبالتالي هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية فرض إرادتها وفرض قواعد الاشتباك على الجانب الإسرائيلي؟ هذا ما سوف يؤدي إلى نجاح هذا الاتفاق أو عدمه. لأن إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تفرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الالتزام بوقف التصعيد في لبنان وعدم مهاجمة الجانب بيروت وعدم الضغط بشدة على الجانب أو على جنوب لبنان، كل ذلك سوف يؤدي إلى نجاح الاتفاق أو إلى المضي قدما. ولكن الآن في هذا التوقيت أعتقد بأنه من الصعب تماما، طالما أن هنالك اختراقات إسرائيلية، من الصعب تماما أن تفرض حالة من الهدوء تسمح باستمرار تلك المفاوضات ما بين الطرفين خلال الفترة القادمة. لذلك أعتقد بأن الرهان الآن على طبيعة وأهمية ومدى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على ضبط العلاقة مع الجانب الإسرائيلي.
1: نعم دكتور، برأيك هل تحاول طهران الاحتفاظ بأوراق الضغط الميدانية أثناء التفاوض أم أنها تسعى إلى تحسين موقعها التفاوضي فقط؟
2: باعتقادي الأمرين معا. أولا لا شك بأن إيران تريد اللعب بكافة أوراقها الموجودة وجعل مذكرة التفاهم واقعا يمكن أن نلمسه في إطار المفاوضات خلال الفترة القادمة. أولا الحقيقة ما تستخدمه أو ما تريده إيران هو الربط تماما ما بين الجبهة اللبنانية من جهة والجبهة الإيرانية، وبالتالي وهذا يعاكس تماما الإرادة الإسرائيلية بالفصل ما بين الجبهات والتعامل بحرية مطلقة داخل الأراضي اللبنانية. المسألة الثانية هي استمرار الضغط من خلال المضيق هرمز، لأنها تدرك لأن هذه هي الورقة الاستراتيجية التي تمتلكها والتي لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب، حرب 39 يوما، بالإضافة إلى كل الضغوط، إلى انتزاعها من الجانب الإيراني. إيران تريد تحسين شروط التفاوض، إيصال رسالة إلى الجانب الأمريكي بأن لديها أوراق، وأيضا الحرص والتأكيد على الربط ما بين الجبهات، ما يسميه الجانب الإيراني وحدة الساحات. وبالتالي أعتقد بأن في هذا الإطار تدور الإجراءات الإيرانية. هل هذه الرسالة سوف تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تكون أولا تكون مرنة أكثر في إطار المفاوضات، وثانيا تضغط على الجانب الإسرائيلي؟ كما هذا ما سوف يظهر خلال الفترة القادمة.
1: نعم دكتور، كيف يمكن للطرفين الانتقال من مرحلة وقف الحرب إلى مرحلة بناء الثقة برأيك؟
2: هذه ربما من أصعب الأمور، لا يوجد ثقة ما بين الأطراف، أولا لأنه كانت أصلا هنالك حالة من الحرب، ثانيا هنالك تغيير دائم في المواقف وخصوصا في تصريحات الرئيس الأمريكي بالإضافة طبعا إلى التصريحات الإيرانية. ثانيا الحقيقة جانب مهم هو أن القيادة في إيران إلى الآن ليست واضحة تماما، يبدو أن كثير من المتشددين من الحرس الثوري هم الذين يفرضون سيطرتهم على القرار الإيراني، كثير ما يعطي المستوى السياسي وزير الخارجية عرقجي وكذلك رئيس البرلمان مواقف سياسية ولكن يتم الانقلاب عنها لاحقا. وبالتالي من حيث طبيعة النظام السياسي الإيراني الواقع الحالي، هذا من جهة، ومن جهة طبيعة الرئيس الأمريكي وكثير من التوازنات الداخلية داخل الإدارة الأمريكية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، يجعل إمكانية بناء الثقة والمضي قدما في هذه المفاوضات إمكانية صعبة للغاية. لذلك أعتقد بأننا سوف نشهد الكثير من الأخذ والجذب خلال الفترة القادمة، كلما تقدمت المفاوضات، كلما وصلت إلى ملفات حساسة، كلما عمدت إلى معالجة بعض القضايا ذات الأهمية البالغة، سواء فيما يتعلق بمضي هرمز أو فيما يتعلق بالملف النووي، اليورانيوم المخصب، وغيرها من القضايا التي يتوقع أن تكون ذات أهمية بالغة والتي ستكون عقدة في هذه المفاوضات.
1: نعم دكتور، ما الذي قد يفشل هذه الجولة من المفاوضات رغم الأجواء الإيجابية المحيطة بها؟
2: كثير من الأمور الحقيقة، أولا طبيعة الملفات، لأن حتى الآن المواقف متباعدة، ما زال هنالك إصرار إيراني على الاحتفاظ باليورانيوم المخصب على سبيل المثال للحصر، عدم الحديث والمفاوضات حول البرنامج الصاروخي البالستي، أيضا الجانب الإسرائيلي سوف يكون عنصر يشوش على هذه المفاوضات، لأن كما لاحظنا خلال الأيام القليلة الماضية منذ التوقيع على مذكرة التفاهم، وهنالك على الصعيد الإسرائيلي رفض تقريبا لدى كل القوى السياسية هنالك، طبعا لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي لا يتحدث، ولكن أعضاء في حكومته، أعضاء يمينيين سموتريش وبن كفير، الذين عبروا صراحة عن رفضهم لهذا الاتفاق، بالإضافة طبعا إلى وسائل الإعلام التي ترى بأن ما أنجزه هذه مذكرة التفاهم هو أنها جعلت إسرائيل تابعة للقرار السياسي الأمريكي، وبالتالي سوف تحاول إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة أن تنقلب على هذا الاتفاق وأن ترفضه بشكل كامل. لذلك أعتقد بأن هذه من أهم العراقيل، بالإضافة طبعا إلى الملفات الصعبة للغاية في العلاقة ما بين الطرفين.
1: الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. وفي ملف الملاحة في مضيق هرمز، أعلنت إيران أن مضيق هرمز سيغلق قريبا بسبب عدم الالتزام بتنفيذ بند إنهاء الحرب والانتهاك المستمر للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. بالمقابل قال الجيش الأمريكي اليوم أنه يواصل العمليات في المنطقة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى عبور 55 سفينة تجارية مضيق هرمز اليوم تحمل أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. وأضاف الجيش أن القوات الأمريكية لا تزال موجودة ويقظة لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع إيران وتنفيذها وبقائها سارية المفعول. وفي بروكسل قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكلين اليوم أن تحالف الدول الراغبة بقيادة لندن وباريس يضع خططا لإزالة الألغام وتأمين الملاحة بهرمز، مؤكدا أن تأمين مضيق هرمز سيصبح فعالا خلال الأسابيع المقبلة وسط تضامن أوروبي مع دول الخليج. وفي لبنان واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته اليومية على جنوب الأراضي اللبنانية، وأعلنت وزارة الصحة في لبنان عن ارتفاع القتلى إلى 10 أشخاص بينهم عسكري وطفلان. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم عدم السماح بأن يعود لبنان بعد اليوم منطلقا لأي ضرر يلحق بالأشقاء العرب، مشددا على أنه سيكون شريكا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم. الزميلة سحر بشارة من بيروت والتفاصيل.
3: على الرغم من الإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أمس، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تصعيده في الجنوب والبقاع، حيث شن الطيران الحربي غارة على منزل في بلدة سحمر في البقاع الغربي، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى وجريح، فيما لا يزال طفل تحت الأنقاض تعمل فرق الإنقاذ على انتشاله. وفي الجنوب ارتكب جيش الاحتلال سلسلة مجازر، حيث شن الطيران الحربي عشرات الغارات على المنازل المأهولة بالسكان في مناطق عدة. ففي غارة على بلدة قناريت في قضاء صيدا أعلنت وزارة الصحة سقوط 7 قتلى و13 جريحا بينهم 5 أطفال و5 سيدات في حصيلة أولية. وفي بلدة باريش في قضاء صور قتل 4 أفراد من عائلة واحدة، هم الأب والأم وطفلان، كما قتل 4 أشخاص بينهم سيدتان في غارة على منزل في بلدة عرب صليم، وقتل 9 أشخاص في غارات للطيران المسير على الدراجات النارية وعدد من البلدات. إلى ذلك أعلنت قيادة الجيش اللبناني مقتل عسكري نتيجة غارة استهدفته على طريق بلدة كفر رمان في قضاء النبطي، وأكدت أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان. بالتوازي أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية لغارات يوم أمس الجمعة على الجنوب والبقاع بلغت 83 قتيلا و141 جريحا، وأشارت إلى تخطي حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس 4000 قتيل، إذ بلغت 4057 قتيلا و12121 جريحا. من جهة أخرى برز موقف لرئيس الحكومة نواف سلام، حيث أكد أن لبنان لن يسمح بعد اليوم أن يعود منطلقا لأي ضرر يلحق بالأشقاء العرب. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي الأثناء أعلنت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال أعلنت وقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها قوات الاحتلال جنوبي الأراضي اللبنانية. وأضافت وسائل الإعلام أن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الصعيد الدبلوماسي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل ولمدة 2 يوم، وذلك عقب اتصال بين وزير الخارجية ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون. من جانبه أكد الرئيس اللبناني ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات على لبنان من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وذلك بعد تصاعد حدة الضربات الإسرائيلية. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتكرر على قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة بالقطاع، خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
4: تتواصل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في وقت تبدو فيه التهدئة أبعد ما تكون عن واقع الميدان، مع استمرار القصف وإطلاق النار والعمليات العسكرية في عدد من المناطق. وشهدت مدينة غزة أعنف الاستهدافات خلال الساعات الماضية بعد قصف شقة سكنية في شارع 30، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم امرأة وطفلتان. وتزامن ذلك مع إطلاق إطلاق نار من دبابات الاحتلال نحو مناطق جنوب خان يونس ومواصل رفح، فيما واصل استهداف ساحل جنوب

0: القطاع وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة. وبحسب وزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 1000 شهيد إلى جانب آلاف المصابين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات مع تعذر وصول طواقم الإنقاذ إليهم بسبب الظروف الأمنية. أما إنسانيا فتتسع دائرة المعاناة مع استمرار النزوح وتراجع الخدمات الأساسية، فيما تحذر المنظمات الدولية من تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية، خاصة في ظل الضغط المتزايد على المستشفيات ومراكز الإيواء. أما سياسيا فتتواصل في القاهرة المشاورات المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط نقاشات تتعلق بملفات الإدارة والإعمار والترتيبات الأمنية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لدفع الأطراف نحو تثبيت التهدئة ومنع انهيارها. وبين تصعيد ميداني لا يتوقف وأزمة إنسانية تتعمق وحراك سياسي لم يبلغ نهايته، يبقى سكان غزة في مواجهة يوم جديد من المعاناة وانتظار أفق أكثر استقرارا. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وسياسيا، قالت مصادر سياسية إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية المشاركة في مباحثات القاهرة تدرس ورقة جديدة معدلة تسلمتها من الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة. وتوقعت المصادر أن يكون الرد إيجابيا وخلال الأسبوع الجاري، لكنها أشارت إلى أن الفصائل طلبت من الوسطاء التأكد من التزام إسرائيل بالورقة حال الموافقة عليه وتوفير ضمانات. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 3 فلسطينيين اليوم جراء هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين آخرين خلال اقتحامات في محافظتي رام الله ونابلس. وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين من قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة بعد اقتحامها ومداهمة عدد من المنازل.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعين الكرام، نعود إلى جولتنا الإخبارية والتي نصل فيها إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان عزمه إطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي تداعيات الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من 3 سنوات. وميدانيا، شن الجيش السوداني اليوم غارات جوية استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع في المناطق الشمالية الشرقية من ولاية شمال كردفان. الزميل الطيب آدم والتفاصيل.
2: جدد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تمسك قيادة الدولة المسنود بالإرادة الشعبية بمبدأ الحوار كخيار لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية التي خلفتها الحرب التي أشعلتها قوات الدعم السريع المتمردة في أبريل من العام 2023، مشيرا إلى ترحيب السودان بأي مبادرة تحترم الإرادة الوطنية السودانية حسب قوله، وأضاف أن بلاده ترحب بعودة من حملوا السلاح إلى حضن الوطن شريطة أن تخضع المخالفات والانتهاكات التي ارتكبها البعض للمحاسبة وإعمال القانون. ميدانيا، شن سلاح الجو السوداني غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيا الدعم السريع في عدد من المناطق بمحور النيل الأزرق. وبحسب مصادر ميدانية، أسفرت الضربات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا إلى جانب إلحاق خسائر كبيرة بقدراتها العسكرية. وأوضحت المصادر أن الغارات أدت إلى تدمير 14 مركبة قتالية بشكل كامل في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى إضعاف تحركات القوات التابعة للدعم السريع. وفي المحور الغربي، تمكن سلاح الجو التابع للجيش السوداني من تدمير رتل عسكري يتبع لميليشيا الدعم السريع أثناء تحركه داخل الأراضي السودانية باتجاه المناطق الحدودية الغربية. ووفقا لمصادر عسكرية، استهدفت الغارة الجوية المركبات القتالية والآليات التي كانت ضمن الرتل، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وسقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوف القوة المستهدفة. الطيب آدم، لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها دمرت مركز تحكم بالطائرات المسيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، كما أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في دونيتسك. وفي بروكسل، قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن إن دول حلف الناتو تتجه لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من ناتجها الإجمالي لتعزيز الجاهزية، مضيفا أن روسيا تمثل أكبر تهديد لأوروبا والغرب وخطرها لا يزال حاضرا بشكل دائم. في إسلام أباد، أعلنت السلطات الباكستانية اليوم مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين بجروح في انفجارين وقعا في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم للحدود مع أفغانستان شمالية باكستان. وفي خبرنا الأخير من بوليفيا، أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز اليوم حالة الطوارئ في مختلف أنحاء بوليفيا بعد أكثر من 6 أسابيع من الاحتجاجات وقطع الطرق، مؤكدا في خطاب متلفز أن السلطات استنفدت كل سبل الحوار في محاولة لاحتواء الأزمة. ويأتي هذا القرار بعد ساعة قليلة من توقيع اتفاق مع الاتحاد العمالي الرئيسي في بوليفيا الذي أعلن من جانبه وقف إجراءات التصعيد ورفع تدابير الضغط الرامية إلى دفع الرئيس باتجاه الاستقالة، فيما تواصل منظمات أخرى تحركاتها الاحتجاجية. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أكدت بورصة الكويت أن صدور قرار هيئة أسواق المال باعتماد الإطار التنظيمي والتشريعي لصناديق المؤشرات المتداولة، بما يشمل تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والموافقة على تعديلات قواعد البورصة، يعد خطوة محورية في مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية وتنويع أدواتها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية. وقالت البورصة في بيان صحفي اليوم إنها ستصدر قرارا بشأن تعديل قواعدها ليتضمن إضافة أحكام خاصة بصناديق المؤشرات المتداولة، وهو ما يمثل إضافة نوعية إلى منظومة سوق المال الكويتي. وأوضحت أن هذا الإعلان يأتي استكمالا للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، والذي شكل منعطفا محوريا في مسار تطوير سوق المال الكويتي من خلال تحديث البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية وتعزيز منظومة التقاص والتسوية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 24 سنتا ليبلغ 85 دولار و66 سنتا للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 85 دولار و90 سنتا للبرميل في تداولات يوم أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا لتبلغ 80 دولار و38 سنتا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا لتبلغ 77 دولار و54 سنتا. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
3: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار نسبيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع لنهار يوم الأحد طقس شديد الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 29 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 28، الجهرة مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 25، ميناء الأحمدي وفيلتشة 31، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 30، وجزرنا الجنوبية قارة وكبر وأم المرادم 32 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج ليلا، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 2 قدم، خفيف إلى معتدل الموج نهارا، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. أعلى مد في الساعة 5:10 دقائق صباحا، أدنى جزر في الساعة 10:50 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:13، موعد شروق الشمس في الساعة 4:49. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران هزمت عسكريا وأنها ليست في وضع أقوى مما كانت عليه قبل

قبل العملية العسكرية. المبعوث الأمريكي يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن الأمور تسير بشكل جيد. الخارجية الباكستانية تعلن انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني في سويسرا يوم غد الأحد. الجيش الأمريكي يقول إنه يواصل العمليات في المنطقة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 10 أشخاص، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلن وقف إطلاق النار في لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. وروسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. مستمعين الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم سعود السند والمخرج سلام العنزي. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعي الكرام، نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. أما الآن نستكمل ما تبقى من برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف بيلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم، حيث الشغف لا ينتهي.
0: 8:38 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت.

طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود لسهلي.

نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. الكويت بطلا لدور زين الممتاز للمرة الخامسة على التوالي. التضامن والشباب في مواجهة النصر والجهراء غدا في مجموعة الهبوط. الصومالي عمر أرتان يدير مواجهة الكويت والقادسية في ختام دور زين الممتاز. السلساو يحقق الفوز الأول في المونديال والمغرب تعبر اسكتلندا. رسميا المنتخب الأمريكي يهزم أستراليا ويتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. مواجهة مرتقبة بين ألمانيا وساحل العاج في كأس العالم.

أهلا بكم. حقق الكويت رسميا لقب دوري زين الممتاز بعد تعادله مع السالمية بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على استاد علي صباح السالم بنادي النصر ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة البطولة. وبهذا التعادل وصل رصيد الأبيض للنقطة 48، فيما ارتفع رصيد السماوي إلى النقطة 31 بالمركز الخامس، حيث شهدت المواجهة تسجيل مهاجم الكويتي يوسف ناصر هاتريك، ويعد اللقب هو 21 بتاريخ النادي والخامس توالياً.

وفي لقاء آخر تغلب النادي العربي على غريمه التقليدي القادسية بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد جابر المبارك ضمن الجولة الثانية من مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز لكرة القدم، وارتقى الأخضر بهذا الفوز إلى المركز الثاني المؤهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا 2 برصيد 36 نقطة، فيما تراجع الأصفر إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

0: تقام غدا الأحد منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهبوط لدوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة مواجهتين تجمع الأولى التضامن مع نظيره النصر على استاد الصداقة والسلام في تمام الساعة 8:45 وحول استعدادات التضامن للمباراة أدلى المنسق الإعلامي خالد الشريكة بهذا التصريح بميكروفون النشرة الرياضية.
1: استعدادنا جيد، نعاني من بعض الغيابات للإصابة ووعكة صحية للمحترف الجديد المهاجم كهيدي، لكن إن شاء الله البركة في الموجودين. لقاء غدا يعتبر لقاء ذو يعني شجون وطابع خاص لأنه يعتبر ديربي الفروانية، ونسعي لتحقيق 3 نقاط لتأكيد حقيتنا بالبقاء في الدوري الممتاز ولكي نفرح جماهير العنيد.
0: وحول استعدادات النصر للمباراة أدلى مدير الفريق الأول فهد الفرج بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: باكر عندنا مباراة مهمة مع نادي التضامن، نادي التضامن فريق جيد قدم مستويات طيبة بالفترة الأخيرة وإن شاء الله إحنا كذلك، يعني الكل يبحث عن 3 نقاط، 3 نقاط مهمة لنا ولا لهم، الكل يبي الفوز، الكل يبي تكون عنده أريحية في الجولة الأخيرة، فالله يكتب اللي في الخير ووفقنا يا رب وشكرا.
0: وفي المباراة الثانية يلتقي الشباب مع الجهراء على استاد ثامر في التوقيت ذاته. وحول استعدادات الجهراء للمباراة أدلى مدرب الفريق أحمد عبد الكريم بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: مباراة باكر هي مباراة إثبات الوجود بعد ما صعب أن نلحق فرق اللي فوقنا بفارق النقاط الكبير، إن شاء الله بإذن الله نحاول أن نحصل على نقاط المباراة، وهي فرصة لإثبات وجود لبعض اللاعبين، نعطيهم فرصة إن شاء الله للمشاركة في المباراة كما أعطينا في المباراة السابقة، نتمنى الفوز للفريق بإذن الله.
0: ولإلقاء الضوء على آخر استعدادات الشباب للمباراة أدلى مدير الكرة مساعد سرور بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
4: مستعدين حق مباراتنا مع الجهراء، حاطين بعيوننا إن شاء الله احنا الفوز وراح نلعب من أجل الفوز، مع أن في عندنا يعني لاعبين مصابين، عندي محمد خليل، جاسم العوضي مصاب، منير السبيعي إيقاف 3 انذارات من غير محترفين، لكن هذا ما يمنع احنا نلعب ونقاتل ونحقق الفوز إن شاء الله، واللي موجودين رجال وقد المسؤولية وثقتي فيهم كبيرة، وإن شاء الله نرضي جمهورنا والمشاهدين بإذن الواحد الأحد.
0: أعلن اتحاد الكرة رسميا تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة الكويت والقادسية المقررة في 29 الجاري في ختام منافسات دوري زين الممتاز، والتي سيتم خلالها تتويج الأبيض بطلا للدوري للمرة 21 في تاريخه والخامسة على التوالي. وجاء تعيين الحكم الصومالي الذي استبعد مؤخرا من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك لرفض دخوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى من رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف الصباح.

كرة القدم من رقم ياسر القحطاني الدولي السابق في عدد المباريات الدولية التي لعبها بالقميص الأخضر، وبات على بعد 3 خطوات من معادلته قبل مواجهة إسبانيا الأحد في كأس العالم. وسجلت مواجهة الأخضر أمام الأوروغواي في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثامنة المباراة رقم 109 لقائد الصقور في مشواره الدولي مقابل 112 للقحطاني، وهذا وتخطى 18 لاعبا سعوديا في تاريخ الأخضر السعودي حاجز 100 مباراة دولية.

غادرت بعثة منتخب قطر لكرة القدم مدينة فرانكفورت الكندية إلى مدينة سانتا باربرا الأمريكية، وذلك استعدادا لخوض المواجهة الحاسمة أمام منتخب البوسنة يوم 24 من يونيو الجاري ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026، في لقاء يمثل الفرصة الأخيرة للعنابي من أجل الإبقاء على أماله في بلوغ الدور التالي ضمن حسابات أفضل أصحاب المركز الثالث، حيث يسعى الجهاز الفني لرفع جاهزية اللاعبين على المستويين البدني والفني، إلى جانب معالجة بعض الملاحظات التي ظهرت خلال المباراتين السابقتين في البطولة قبل مواجهة البوسنة. مستمعينا الكرام، إلى الأخبار العالمية.

اقتنص منتخب باراغواي فوزا مهما من نظيره المنتخب التركي بهدف دون رد في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس العالم، وسجل ماتياس كلارازا هدف فوز المنتخب الباراغواياني في الدقيقة الثانية، فرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما أصبح المنتخب التركي في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط، وأدى كأس العالم تماما بعد أن خسر أول مباراتين له في البطولة. ولم يستفد منتخب تركيا من الأفضلية العددية التي حدثت له عقب طرد نجم منتخب باراغواي ميغيل ألميرون نتيجة وضع يده على فمه عند الحديث مع أحد لاعبي تركيا.

حقق المنتخب البرازيلي فوزه الأول في بطولة كأس العالم بالتغلب على منتخب هايتي بثلاث أهداف دون رد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، وأقيمت المباراة في مدينة فيلادلفيا، وأحرز ماتيوس كونيا الهدفين الأول والثاني، وتمكن فينيسيوس من تسجيل الهدف الثالث، وصعدت البرازيل بذلك إلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب المغربي صاحب المركز الثاني.

واصل المنتخب المغربي تألقه وحقق الفوز على نظيره المنتخب الاسكتلندي بهدف دون رد في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس العالم. أقيمت المباراة في بوسطن، وتمكن إسماعيل الصباري من تسجيل هدف فوز المنتخب المغربي في الدقيقة الثانية تحديدا في الثانية 71، ليصبح بذلك هو أسرع هدف عربي وثاني أسرع هدف في تاريخ المشاركات الإفريقية. وصل المنتخب المغربي بذلك للنقطة الرابعة، واقترب بالتالي من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين.

تجاوز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره منتخب أستراليا بفوزه عليه بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس العالم ليحجز

بطاقة العبور إلى الدور الثاني والثلاثين، وهو الفوز الثاني تواليا لمنتخب أمريكا بعد تغلبه في الجولة الافتتاحية على باراغواي 4-1 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة ويضمن التأهل إلى الدور المقبل. أما منتخب أستراليا فقد تجمد رصيده عند 3 نقاط بعد فوزه في المرحلة الأولى على نظيره منتخب تركيا بهدفين نظيفين.

يحتضن ملعب مدينة تورنتو الكندية مواجهة مرتقبة تجمع بين ألمانيا والساحل العاج ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في كأس العالم. في لقاء يدرك فيه الطرفان أن الفوز قد يكون كافيا لحجز بطاقة العبور المبكر إلى الأدوار الإقصائية، ويدخل المنتخب الألماني المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما وجه رسالة قوية إلى منافسيه في البطولة خلال الجولة الأولى إثر اكتساحه منتخب كوريساو بسباعية مقابل هدف، في حين تغلبت ساحل العاج بصعوبة على الإكوادور بهدف وحيد.

تدخل الأكوادور مواجهة كوريساو في كانساس سيتي، وهي تدرك أنه حتى في هذه المرحلة المبكرة من كأس العالم لكرة القدم فإن المخاطر تتزايد على الفريقين بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية. واستهلت الأكوادور مشوارها في كأس العالم بخسارة محبطة من كوتوار، رغم أنها صنعت فرصا أكثر لكن لم تتمكن من استغلالها. وفي المقابل تمثل هذه المباراة خطوة أخرى في رحلة كوريساو الرائعة بالفعل في كأس العالم، وقد تأهلت إلى كأس العالم دون أي هزيمة بعد مشوار مذهل في التصفيات، لكن مباراتها الأولى ضد ألمانيا كانت بداية قاسية.

تتجه الأنظار إلى المنتخب التونسي الذي يخوض مواجهة حاسمة أمام اليابان ضمن منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم، وفي مباراة قد تحددت بشكل كبير مصيره في البطولة. وتدخل تونس اللقاء تحت قيادة مدربها الجديد الفرنسي هيرفي رونارد الذي تولى المهمة عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد بخماسية مقابل هدف في الجولة الأولى، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم. ويواجه المنتخب التونسي تحديا صعبا أمام منتخب ياباني ظهر بصورة جيدة في مباراته الأولى بعدما انتزع تعادلا ثمينا أمام هولندا بهدفين لمثلهما، كما يمتلك أفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. الكويت بطلا لدوري زين الممتاز للمرة الخامسة على التوالي. التضامن وشباب في مواجهة النصر والجهراء غدا في مجموعة الهبوط. الصومالي عمر أرتان يدير مواجهة الكويت والقادسية في ختام دوري زين الممتاز. السلساوي يحقق فوز الأول في المونديال والمغرب تعبر اسكتلندا. رسميا المنتخب الأمريكي يهزم استراليا ويتأهل للدور 32. مواجهة مرتقبة بين ألمانيا وساحل العاج في كأس العالم.

وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعين الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السهلي.

إذاعة دولة الكويت تقدم أطباء غيروا التاريخ. في برنامجنا حيث تتحول المعرفة إلى حياة، وحيث يصنع الأمل طريقه رغم كل التحديات، نفتح لكم نافذة على قصص صنعت الفرق.

لا نروي مجرد حكايات، بل نعيش رحلة أطباء آمنوا برسائلهم فغيروا مجرى التاريخ وأضاءوا دروب الإنسانية بعلمهم وإصرارهم.

0: تنفيذ سارة الفرج. إخراج إدهام العنزي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أطباء غيروا التاريخ.
0: ونبدأ معكم مستمعين الكرام مع هذه الشخصية الطبية، طبيب الأباطرة ومرشد الطب لأكثر من 1000 عام.
2: العالم قبل جالينوس، حين كان الجسد لغزا في المدن القديمة، حين يشتكي إنسان من وجع لا يرى، لم يكن السؤال ما السبب، بل من الغاضب؟ إله؟ روح؟ لعنة قديمة لم تمحى؟ كان الطبيب أقرب إلى الكاهن، يحمل أعشابا في يد وتعاويذ في الأخرى، ويمشي بين الناس بوقار غامض كأنه يعرف ما لا يعرفونه. قالوا إن الجسد يتكون من عناصر، وإن المرض اختلال توازن. أما في روما فكان الجسد شيئا يستخدم لا يفهم، جنود، عبيد، مصارعون، أجساد تستنزف حتى الانهيار ثم ترمى خلف الأسوار دون سؤال. التشريح كان محرما، الجسد بعد الموت يترك للطقوس لا للمشرط، ومن يفكر في فتحه كان ينظر إليه كمن يعبث بما لا يجوز العبث به. في مدينة بيرغامون بين المعابد والمسارح نشأ فتى يراقب بصمت، كان يرى المصارعين يعادون إلى الحياة مؤقتا، لا بسبب التعاويذ، بل لأن أحدا ما نظف الجرح جيدا أو أوقف النزيف بضغط بسيط. ذلك الفتى لم يكن يعلم أنه سيصبح لاحقا جالينوس، ولا أن اسمه سيذكر قرونا طويلة، لكن شيئا واحدا كان واضحا له منذ البداية، أن الجسد لا يكذب، وأن الألم ليس رسالة غامضة بل نتيجة، حيث كان الجسد لغزا والعلم فكرة لم تنضج بعد. وفي هذا التمهيد الصامت تبدأ قصتنا الحقيقية.
1: قبل أن نسافر إلى عصر النهضة أو الحقبة الحديثة، سنعود إلى الوراء، تحديداً إلى القرن الثاني الميلادي، إلى تلك الحقبة الزمنية التي كانت فيها الإمبراطورية الرومانية في أوج قوتها وسطوتها. هناك في مدينة بيرغامون أو ما نعرفها اليوم ببيرغاما في تركيا، ولد طفل سيحمل على عاتقه مسؤولية علمية ضخمة، وسيتحول اسمه لاحقا إلى مرادف للطب نفسه لقرون طويلة قادمة. إنه كلوديوس جالينوس، أو جالينوس كما عرفه العرب وتداولته كتبه. إنه الرجل الذي جمع بين الفلسفة والطب، وبين التشريح والمعالجة، والذي جاءت نظرياته لتهيمن على الفكر الطبي في أوروبا والعالم الإسلامي لأكثر من 1400 عام. في هذه الحلقة سنستعرض عبر 10 محاور حياة هذا الطبيب العبقري، بدءا من مولده ونشأته، مرورا برحلاته في طلب العلم وتجاربه مع المصارعين في روما، وصولا إلى مؤلفاته الخالدة وإرثه العلمي الذي لا يمحى. تفضلوا بمتابعة هذا السرد التاريخي لرحلة حياة

0: في ظلال الإمبراطورية الرومانية، نبدأ قصتنا من هذا المكان الذي شهد ولادة هذا العبقري، مدينة بيرغامون في آسيا الصغرى، وهي مدينة ذات تاريخ عريق وحضارة راسخة، كانت مركزا ثقافيا وعلميا مهما في ذلك الزمان. ولد غالينيوس في عام 129 للميلاد تقريبا لعائلة ذات ثراء ومكانة مرموقة. والده نيكون كان مهندسا معماريا ناجحا، بالإضافة إلى كونه رجلا مثقفا ومتعلما، اهتم اهتماما بالغا بتعليم ابنه ونشأته تنشئة سليمة تزخر بالمعرفة والعلوم. لقد كان لنيسون الدور الأبرز في توجيه غالينيوس نحو مسار حياته. تناقلت الروايات القديمة أن والده رأى في منامه رؤيا، كان هناك ما يسمى بإله الطب القديم إسقلبيوس، الذي أخبره بأن عليه أن يصرف ابنه لدراسة الطب. وتقول هذه الرواية أيضا أن هذا الإله باعتقادهم القديم ظهر في المنام ونصحه مرة أخرى، وقال بأن يدرس ابنه الفلسفة أيضا إلى جانب الطب. سواء كانت هذه الأحلام صحيحة أم كانت مجرد قصص تروى لتعظيم شأن العلماء، إلا أن الحقيقة التاريخية تؤكد أن نيسون قد زود ابنه بتعليم شامل ومتكامل.
1: شب غالينيوس في بيرغامون، وهي مدينة تضم مكتبة كبيرة وأكاديمية علمية شهيرة، مما أتاح له الفرصة للانغماس في الدراسة منذ نعومة أظفاره. درس غالينيوس الرياض والأدب والفلسفة، حيث تأثر بشكل كبير بالفلسفة الرواقية، وهي مدرسة فلسفية كانت تدعو إلى العيش بموجب المنطق والطبيعة والسيطرة على العواطف، وهذا ما انعكس لاحقا على أسلوبه الطبي وتحليلاته للأمراض، حيث كان يربط دائما بين الجسد والروح وبين الحالة المرضية والحالة النفسية. كانت بيرغامون في ذلك الوقت تتميز بوجود معبد عظيم مخصص للإله أسقليبيوس، وكان حول هذا المعبد مدرسة طبية مشهورة يفد إليها المرضى من كل حدب وصوب طلبا للشفاء، ويدرس فيها الطلاب فنون الطب على أيدي الكهنة والأطباء. كانت هذه البيئة هي التربة الخصبة التي نما فيها عقل غالينيوس، فتذوق حلاوة العلم وأدرك أهمية الطب كأداة لفهم أسرار الكون والإنسان. ومع أن والده أراد له أن يدرس الفلسفة أولا، إلا أن غالينيوس وجد شغفه الحقيقي في الطب وقرر أن يكرس حياته لهذا المجال، مدفوعا برغبة عارمة في البحث عن الحقيقة وفهم وظائف أعضاء الجسم البشري، وهو ما سيقوده لاحقا إلى إنجازات لم يتوقعها أحد.

بعد أن أتم جالينيوس دراسته الأولية في هذه المنطقة، شعر والده بأن ابنه قد استنفذ ما يمكن أن تقدمه هذه المدينة من علوم، فقرر أن يرسله في رحلة علمية طويلة وشاقة ليتتلمذ على أيدي كبار الأطباء والفلاسفة في العالم القديم. ولم تكن رحلات طلب العلم في ذلك الوقت بالأمر الهين، بل كانت تتطلب سفرا برا وبحرا، وتحمل مشاق الطريق وانتقال الوباء والحرمان، ولكن عزيمة جالينيوس كانت أقوى من كل الصعاب. بدأت رحلته في مدينة سميرنا الحالية هي إزمير، حيث درس على يد الطبيب الشهير بيلاوس، ثم انتقل إلى مدينة كورنث وهي من أقدم المدن اليونانية، وهناك تعمق في دراسة الطب والفلسفة مع الطبيب إليونوس.

لم يكتفي بذلك، بل سافر إلى الإسكندرية في مصر التي كانت تعتبر آنذاك منارة العلم والمعرفة في العالم المتوسطي بأكمله. كانت الإسكندرية تحتضن مكتبتها الشهيرة ومتحفها العلمي، وكانت مركزا للتشريح ودراسة جسم الإنسان، وهو ما جذب غالينيوس بشدة. في الإسكندرية حظي غالينيوس بفرصة ذهبية لم تتوفر للكثيرين من غيره، ألا وهي مشاهدة وتفحص الهياكل العظمية البشرية، على الرغم من أن التشريح الدقيق للأجسام البشرية كان محظورا إلى حد كبير في تلك الحقبة لاعتبارات دينية واجتماعية. إلا أن مدينة الإسكندرية كانت تتسامح نسبيا مع دراسة الهياكل العظمية القديمة التي كانت تخرج من المقابر. قضي غالينيوس وقتا طويلا يدرس عظام الجمجمة والعمود الفقري والهيكل العظمي بأكمله. رسخ لديه معرفة دقيقة ببنية جسم الإنسان لم يستطع التخلص منها لاحقا. خلال هذه الرحلات الطويلة التي استمرت لسنوات عدة، لم يقتصر غالينيوس على دراسة الطب فقط، بل كان يناقش ويجادل علماء عصره في مختلف الفروع. وعندما عاد إلى مدينته الأم، كان يحمل في جعبته كنزا من المعارف والمعلومات. لم يكن مجرد طالب متعلم، بل أصبح باحثا مفكرا يمتلك رؤية خاصة وعقلية نقدية تمكنه من مراجعة ما تعلمه وتحليله بشكل علمي ودقيق. وعندما توفي والده نيسون، وجد غالينيوس نفسه حرا في اختيار مساره المهني، وبدأت مرحلة جديدة في حياته، مرحلة العمل الميداني والتطبيق العلمي لكل ما اكتسبه من علوم. مستمعينا الكرام، سنأخذ معكم هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجدداً.

عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل في برنامجكم أطباء غيروا التاريخ. ما زلنا معكم نتحدث حول جالينوس طبيب المصارعين ومدرسة التشريح العملي. بعد عودته إلى مدينته بيرغامون وبالتحديد في عام 167 للميلاد، حصل جالينوس على فرصة عملية ستغير مجرى حياته وتضفي على خبراته الطبية بعدا تطبيقيا فريدا. تم تعيينه طبيبا للمصارعين في المدرسة العليا للمصارعين التابعة لمعبد أسقليبيوس. كانت هذه المهمة من أصعب المهن الطبية في ذلك الوقت، بل وربما الأكثر دموية، حيث كان المصارعون يتعرضون يوميا لإصابات بالغة الخطورة تتراوح بين الجروح العميقة والكسور المفتوحة والضربات المميتة. لم يكن دور جالينوس مقتصرا على علاج الجروح فحسب، بل كان عليه أيضا أن يحافظ على لياقة المصارعين البدنية ويعدهم للمباريات. وهنا اكتسب جالينوس خبرة لا تقدر بثمن في التشريح الحي، وهو أمر نادر الحدوث في التاريخ الطبي القديم. فبينما كان الأطباء الآخرون يعتمدون في دراستهم على تشريح الحيوانات أو قراءة كتب آبائهم السابقين، كان جالينوس يرى بأم عينيه أعضاء الجسم البشري الداخلية وهو يعالج جراح المصارعين. لقد وصف جالينوس في كتبه كيف كان يرى الأوتار والأربطة والعضلات وهي تنقبض أثناء الجروح، وكيف كان يراقب الجروح الغائرة التي تكشف عن تجاويف البطن والصدر. هذه التجارب المباشرة سمحت له بأن يصحح العديد من الأخطاء التي وقع فيها أسلافه. فمثلا كان الأطباء القدماء يظنون أن المعدة مجرد كيس يهضم الطعام، لكن جالينوس أدرك من خلال مشاهداته للجروح أن المعدة لها بنية عضلية معقدة وأنها تقوم بحركات انقباضية معينة لطحن الطعام. كما أن عمله مع المصارعين جعله خبيرا في علاج الكسور والخلوع وابتكار طرق جديدة لتثبيت العظام وتضميد الجروح.

رغم دموية هذا العمل، إلا أن جالينوس اعتز به كثيرا وذكر مرارا أن هذه الفترة كانت المدرسة الحقيقية التي تعلم فيها كيفية التعامل مع الجسم البشري في ظروف القسوة الشديدة، وكيفية اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لإنقاذ الحياة. لم يدم عمله مع المصارعين طويلا، حيث غادر بيرغامون بعد 4 سنوات متوجها إلى روما، المركز الحضاري والعلمي الأكبر في العالم آنذاك، مبتغيا شهرة أوسع ومجالا أكبر لإبراز قدراته العلمية والطبية.

0: ووصل جالينيوس إلى العاصمة الإمبراطورية روما في عام 168 للميلاد، وكان في 32 من عمره. كانت روما في ذلك الوقت مدينة صاخبة تزخر بالثروة والقوة، ولكنها كانت أيضا تعاني من فوضى طبية وانتشار للدجالين من الأطباء الذين لا يجدون سوى استغلال مرضاهم. دخول جالينيوس إلى روما لم يكن مجرد وصول طبيب جديد لينضم إلى القوائم الطبية، بل كان دخولا عاصفا على تقاليد راسخة وتوجيهات سائدة. لم يتردد جالينيوس في الدخول في مواجهة مباشرة مع معاصريه من الأطباء، فكان ينتقد أعمالهم ويكشف عن جهلهم بالتشريح والفسيولوجيا. كان الأطباء في روما حين ذاك يتبعون المذهب المنطقي أو المذهب التجريبي أو المنهجي، وكان كل مذهب يتعصب لآرائه ويغلق الباب الخاص بالنقاش. أما جالينيوس فكان يتبع منهجا يجمع بين الاتجاهات جميعها، معتمدا على المشاهدة والتجربة والبرهان المنطقي. قام جالينيوس بفتح حلقات دراسية ومحاضرات عامة في ساحة روما، حيث كان يجري تجارب تشريحية أمام العامة والنخب، مستخدما في الغالب الحيوانات كالخنازير والماعز والقرود ذات صيته بسرعة فائقة بفضل مهارته الخطابية وقدرته على البيان والجدل التي ورثها عن دراسته للفلسفة. فبفضل دقة ملاحظاته الطبية، وإن من أشهر قصصه التي تناقلتها كتب التاريخ تلك التجربة التي أجراها أمام حشد كبير من الناس، حيث قام بقطع الحبال الصوتية لحيوان أثناء حديثه، فاختفت صرخته فجأة، ليبرهن بذلك مكانة الأعصاب التحتية في عملية الصوت، وهي تجربة كانت تنم عن شجاعة علمية وبراعة تشريحية نادرة في ذلك الوقت. لم يجد الأطباء الرومان المختلفون بدا من الحسد من هذا الوافد الجديد الذي سرق الأضواء، وبدأوا يشنون عليه الحملات ويحاولون التشكيك في علميته، بل ووصل الأمر إلى حد التآمر ضده، مما اضطر جالينيوس إلى المغادرة إلى موطنه الأصلي مرة أخرى عام 166 للميلاد. مع ذلك فإن فترة وجوده القصيرة في روما كانت كافية ليحفر اسمه في ذاكرة المدينة، وليعرف الجميع أن هناك طبيبا مختلفا قد ظهر على الساحة الطبية، لا يتكلم بغير العلم ولا يعتمد سوى على الحجة والبرهان.
1: لم يغب جالينوس عن روما لفترة طويلة، فقد أدى انتشار الطاعون أو الحمى الشديدة التي ضربت المدينة والحاجة الماسة لطبيب بمواهبه إلى دعوته من جديد للعودة، ولكن هذه المرة بصفة رسمية ومحمية. في عام 190 للميلاد أصبح جالينوس طبيبا خاصا لابن الإمبراطور، ثم لاحقا أصبح طبيب الإمبراطور ماركوس أوريليوس نفسه، وهو أحد أعظم أباطرة الرومان وفلاسفتهم. هذه المكانة الجديدة منحت جالينوس سلطة واسعة وحماية قوية من أي انتقادات قد توجه إليه من قبل أعدائه. لم يكن دوره يقتصر على علاج الإمبراطور فحسب، بل كان يراقب صحة جيش الإمبراطورية أيضا. لقد عاش جالينوس فترة في كومودوس ابن ماركوس أوريلوس وخليفته، وبقي في خدمة البلاط لعدة سنوات، حتى إنه تولى رئاسة الأطباء في عهد الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس. كان عمل جالينوس في البلاط محاطا بالمخاطر والسياسات، فالعلاج الذي يقدمه لابن الإمبراطور قد يحدد مصير الدولة بأكملها. ورغم التوترات التي رافقت هذه الفترة، لأنها استقرت إلى حد ما للسماح له بالتركيز على أبحاثه وكتاباته، وأصبحت قوته ورئيسيا لدرجة أن الأطباء والفلاسفة كانوا يترددون في مخالفته أو نقاشه في علومه. يعكس هذا المحور تحول جالينوس من طبيب يبحث عن الشهرة إلى مرجع طبي مسموع الكلمة في أعلى هرم السلطة، وقد استغل هذه المرحلة لإنتاج معظم مؤلفاته الضخمة، حيث توفرت له الموارد والوقت والدعم اللوجستي لإجراء تجاربه والوصول إلى المراجع والكتب، لقد جعله هذا القرب من السلطة رمزا للطب الرسمي، وأصبحت كلمته بمثابة القانون الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو ما جعل تأثيره مستمرا لقرون طويلة، حيث كان أي انتقاد لجالينوس يعتبر خروجا على المألوف وتجديفا بحق السلف.

0: يعد هذا المحور جوهر ما جعل غالينيوس علامة بارزة في تاريخ الطب. لقد قام غالينيوس ببناء منظومة فلسفية طبية متكاملة استند فيها إلى ما تركه أبقراط وأرسطو من نظريات، وأضاف إليها اكتشافاته وذكائه الخارق. المبدأ الأساسي في فلسفة غالينيوس هو فكرة التوازن، فالجسم السليم هو الذي تسود فيه حالة التوازن الدقيق بين القوى المختلفة التي تحكمه. ركز غالينيوس بشكل كبير على نظرية الأخلاط الأربعة التي تشير إلى أن جسم الإنسان يحتوي على أربعة سوائل أساسية، وهي الدم والبلغم والصفراء السوداء والصفراء الصفراء، واعتقد أن كل خلط يملك خصائصه الخاصة، فالدم حار ورطب، والبلغم بارد ورطب، والصفراء الصفراء حار ويابس، والصفراء السوداء بارد ويابس. وبناء على ذلك تكون صحة الإنسان تعتمد على التوازن بين هذه الأخلاط، ومرضه يحدث بسبب اختلال هذا التوازن، سواء بزيادة أحد الأخلاط أو نقصه. لم تكن نظرية الأخلاط مجرد نظرية بيولوجية عند غالينيوس، بل كانت تربط بين جسم الإنسان وبين عناصر الكون الأربع، وهي النار والهواء والأرض والماء، وبين الفصول الأربع، بين مراحل العمر الأربع، الطفولة والشباب والشيخوخة والهرم. هذا الربط الفلسفي العميق جعل الطب عند غالينيوس فرعا من الفلسفة الطبيعية، وأعطاه بعدا كونيا شاملا. كما طور غالينيوس مفاهيم حول القوة الحيوية أو الأنفاس التي تتحكم في وظائف الجسم، ميز بين ثلاثة أنواع من الروح: الروح النباتية الموجودة في الكبد والمسؤولة عن التغذية والنمو، والروح الحيوانية الموجودة في القلب والمسؤولة عن الحركة والإحساس، والروح العاقلة الموجودة في الدماغ والمسؤولة عن التفكير والمنطق. هذه التصنيفات وإن كانت غير دقيقة علميا حسب معايير اليوم، إلا أنها كانت بمثابة هيكل إطاري مكن الأطباء لاحقا من فهم الوظائف الجسدية المختلفة بشكل منظم.
1: يعتبر غالينيوس أبا لعلم التشريح المقارن، وعلى الرغم من أنه لم يستطع تشريح جثث بشرية بانتظام، لأن ذكاءه الحاد وقدرته على الاستنباط مكناه من استخلاص الكثير من الحقائق التشريحية من خلال تشريح الحيوانات، وخاصة القرود التي تشبه الإنسان. قام غالينيوس بتشريح عدد لا يحصى من الحيوانات بدءا من القردة ووصولا إلى الفيلة، وكان يسجل ملاحظاته بدقة متناهية. في كتبه وصف غالينيوس عضلات الجسم وأوتارها وأعصابها، ووصفا لا يختلف كثيرا عما نعرفه اليوم، وهو أول من اكتشف الفرق بين الأعصاب الحسية والحركية، حيث أثبت بالتجربة أن قطع الأعصاب في النخاع الشوكي يؤدي إلى فقدان الإحساس والحركة في الأجزاء التي يغذيها هذا العصب. كما وصف الأعصاب

الداخلية بدقة، وشرح وظائف الكلى والمثانة والمرارة. ومن أشهر إنجازاته التشريحية وصفه لآلية الدورة الدموية، وإن كان غير دقيق تماما، فقد اعتقد جالينوس أن الدم يتكون في الكبد من الغذاء، ومنه يتدفق عبر الأوردة إلى أعضاء الجسم المختلفة ليغذيها، وأن جزءا منه يمر عبر الحاجز بين البطينين في القلب ليختلط بالهواء القادم من الرئتين ويصبح دما حيويا يضخ عبر الشرايين إلى باقي الجسم، بينما يتبقى الدم غير المحتاج ليستهلكه العضو. ورغم خطأ هذه النظرية مقارنة بما اكتشفه ويليام هارفي لاحقا، إلا أنها كانت النظرية السائدة والمقبولة لقرون طويلة، لأنها كانت تقدم تفسيرا منطقيا مقبولا لتلك الفترة لظاهرة نبض القلب وحركة الدم. كما اهتم جالينوس بدراسة الجهاز الهضمي، وأجرى تجارب مشهورة على الحيوانات الحية لفهم عملية الهضم. فمثلا كان يطعم حيوانا ثم يراقبه ليحلل مراحل هضم الطعام، أو يستخرج جزءا من المعدة ويراقب ما يحدث بداخلها. لقد كان رائد الطب التجريبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث لم يكتفي بالتأمل الفلسفي، بل سعى جاهدا لإخضاع فرضياته للتجربة والملاحظة، حتى لو كانت تجاربه قاسية ومؤلمة بحسب معايير الأخلاقيات الطبية الحديثة.

كنتم مع أطباء غيروا التاريخ، حيث الأمل مستمر والعطاء لا يتوقف. قصص مضيئة تعلمنا أن العلم حياة، وأن الإنسان قادر على صنع الفرق.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج: محمد الشمري، محمد مزيد، جابر عزام، سارة الفرج، والمخرج إدهام العنزي.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر اذاعه دوله الكويت. نحييكم ونقدم لكم برنامجكم الاسبوعي نبض الملاعب. في هذه الحلقه سنسلط الضوء على كاس العالم 2026 واللي مقام في الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك، وانطلقت مباريات هذا المونديال، وسنتحدث بشكل تعريفي عن المونديال، عن المجموعات، عن ايضا كيفيه التاهل، وايضا نتحدث عن بعض المباريات خصوصا في الجوله الاولى مع ضيفي وضيفكم محللنا الفني الكابتن بداح الهاجري. حياك الله ابو مبارك، واكيد مونديال صراحه الكل قاعد يتابعه والكل مهتم انه يشوف المنتخبات واللي تابعناها من خلال الجوله الاولى، ولا زالت يعني حتى احنا يعني لا زالت المباريات قائمه في الجوله الثانيه، لكن ان شاء الله نسلط الضوء بشكل عام عن هذا المونديال.
1: الله يحييك اخوي خالد، احييك وحيي الاخوان المستمعين. بلا شك خالد، هو كرنفال بكل امانه، كل اربع سنوات له خصوصيه، هذا خصوصا هذا المونديال في عظماء اللاعبين كره قدم خلاص هذه المرحله الاخيره لهم، اذا نتكلم عن ليونيل ميسي، على كريستيانو رونالدو، على نيمار، على يعني مجموعه كبيره من اللاعبين الاساطير، يعني فرصه للاستمتاع فيما تبقى من ابداعهم في الملاعب خالد، في حلة جديدة. يمكن عادة في المونديالات السابقة 32 منتخب، حاليا 48 منتخب بحلة جديدة مثل ما تفضلت، في طريقة في للأدوار الإقصائية، في أيضا نظام معين راح نذكر إن شاء الله في
0: راح نفصل في هذا الأمر بشكل كامل، لكن نبدأ مع هذا التقرير والزميل عبد الرزاق الرشيد.

كأس العالم 2026 هي نسخة 23 وهي الأكبر والأضخم في تاريخ المونديال، حيث تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 موزعين على 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات. تقام البطولة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتتميز هذه النسخة بحضور عربي قوي وتاريخي بوجود 8 منتخبات عربية: المغرب، تونس ومصر والسعودية وقطر والجزائر والأردن والعراق. وفي الجولة الأولى قدمت منتخبات المغرب والسعودية وقطر نتائج مميزة بسبب زيادة عدد المنتخبات. طرأ تغيير جوهري على نظام العبور إلى الأدوار الإقصائية، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة فيصبحون 24 منتخب، وينضم إليهم أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات 12. وتبدأ الأدوار الإقصائية لأول مرة من الدور 32 بدلا من الدور 16. وتشهد البطولة مشاركة النجوم الشباب الذين يسجلون حضورهم الأول تاريخيا في مونديال 2026، حيث تتجه الأنظار إليهم ليصنعوا الفارق مع منتخباتهم. لامين يامال مع إسبانيا، الفتى المعجزة الذي حطم كل الأرقام القياسية الممكنة مع برشلونة ومنتخب إسبانيا. إيرلينغ هالاند مع النرويج، الدبابة البشرية وهداف مانشستر سيتي المرعب. مايكل أوليسي مع منتخب فرنسا، نجم بايرن ميونخ الذي يمتلك قدما يسرى ساحرة ورؤية ثاقبة للملعب. جواو نيفيز مع البرتغال، وضابط إيقاع خط وسط ونجم باريس سان جيرمان. نيكو باز مع الأرجنتين، الموهبة الشابة المتخرجة من أكاديمية ريال مدريد والتي انفجرت طاقتها في الملاعب الإيطالية مع كومو. وأخيرا أردا جولر مع تركيا، جوهرة تركيا وريال مدريد.

0: شكرا زميلي عبد الرزاق الرشيد. إذن مونديال لأول مرة ب 48 منتخب يتواجد في هذا المونديال، وأكيد يمكن في السابق في آخر بطولة كان 32 منتخب، لكن في هذه البطولة شاهدنا وقرار الجديد من الاتحاد الدولي لكأس العالم أن يكون ب 48 منتخب ب 12 مجموعة. سنتحدث أكيد عن يعني هذه الفكرة، فكرة يعني زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم. رأيك كابتن بداح الهاجري، هل الزيادة مفيدة فنيا أم مفيدة اقتصاديا؟
1: هي بلا شك خالد، هي يعني أكيد أنها اقتصاديا، وإحنا لابد أن إحنا بعد نواكب العالم حاليا خالد. عدد الدول في سنوات سابقة خالد، حاليا في العديد من الدول استغلت خالد، أصبح عدد الدول في العالم كبير، يعني كرة القدم أصبحت أشمل حلم بالنسبة لجميع الدول. فبالتالي خالد ترى هو الفرق بين 48 و 32 خالد، أنك بال 32 تلعب إذا بتوصل المباراة النهائية 7 مباريات، في ال 48 أو حتى ال 64 لو تم الزيادة أنك راح تلعب 8 مباريات حتى تصل إلى المباراة النهائية. فإذا هي الفرق خالد هي كجولة. التخوف خالد كان شنو؟ انه ممكن نشوف نتائج كارثيه، ممكن نشوف يعني في ممكن هذا يكون قد يكون تخوف الفيفا انه يكون تشوف نتائج في 10 9 0 8. الانطباع خالد في حتى الان خالد عكس التوقعات، شفنا مباريات بكل امانه تعرفنا على ثقافات دول خالد، يمكن احنا في بعضنا ما يعرف الكرشاو او كدوله
0: أو الجبل الأخضر أو الرأس
1: الأخضر, الأخضر نعم. أو حتى يعني هايتي أو كمنتخبات، لكن
0: تشارك لأول مرة
1: خالد نعم. حتى يعني في دولة 150 ألف يعني كدولة تشارك في كأس العالم، أيضا يعني في أمثلة عديدة خالد خالد في مستوى يعني في مباريات صراحة تفاجأنا منها، في تطور كبير خالد في كرة القدم على مستوى الأداء للمنتخبات أو حتى تطور كرة القدم من ناحية البدنية، من ناحية التكتيكية، من ناحية الفنية. فأنا أشوف خالد لحد الآن فكرة 48 في ظل المستويات اللي قاعد نشوفها، أنا قاعد أشوف مستوى جيد خالد، أشوف مباريات فيها إثارة، أهداف جميلة، لغاية الآن أشوف أنها قاعدة تحقق نتائج جيدة.
0: وهو طبعا 12 مجموعة، سيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربع أفضل ثمان ثوالث من خلال المجموعات، يعني ثمان أفضل ثمان ثوالث راح يكونوا متواجدين في الدور
1: التالي. لذلك إذا أنا شفت النتائج خالد متغاربة، ممكن الفيفا يرى أنه يخليها 64 بحيث أنه يكون بعدين يكون 16 مجموعة ويتأهل أول ثاني للدور 32، يعني وخلاص يتم الاستغناء عن موضوع الأفضل ثلاث. فأنا أعتقد مرحلة 48 حاليا هي مرحلة أعتقد الفيفا راح يرى هل شو الإيجابيات بالنسبة لها، يشوف هل هناك فوارق عديدة. أعتقد لو كانت في جاب كبير في النتائج كان ممكن فيفا يتراجع عن هذه الفكرة، لكن أشوف خالد بكل أمانة أداء لافت من منتخبات آسيا، منتخبات أفريقيا، حتى هذا لحظة نتكلم خالد أداء، وأيضا منتخبات بعض نصف منتخبات العربية يعني كانت نتائج غير متوقعة مسعدة بالنسبة لنا. شوف السعودية، شوف أيضا قطر تعود في الدقائق الأخيرة، نشوف مستوى المغرب اللي نشوفه يرتقي إلى مستوى العالمي، يعني حاليا المغرب مو بين أفضل يعني عربيا أو
0: البرازيل اللي تعادل مع المغرب،
1: نعم
0: المغرب
1: أول أفضل أفريقيا، المغرب حاليا نشوفه هو ارتفع الرتم ماله، أنه أصبح أنه منافس على الأدوار النهائية لكأس العالم.
0: بما أنك ذكرت المغرب والبرازيل، يمكن روماريو كان يحلل على المباراة وسألته المذيعة اللي تتناقش معاه عن مباراة المغرب والبرازيل، قالت له هل إحنا كمنتخب البرازيل خسرنا نقطتين؟ فقال لا، هذا من يذكر هذا الكلام لا يفهم في كرة القدم،
1: ما في شك.
0: وهذا واضح بأن هو طبعا أشاد في المنتخب المغربي، قال بالعكس المنتخب المغربي منتخب كبير وهو رابع العالم في 2022 وقدم مستوى كبير
1: خالد كانت 2000
0: وهذا دليل يعني بأن المنتخب المغربي، لا المنتخب المغربي أصبح من المنتخبات هو شوف من ضمن العشرة الأوائل على مستوى التصنيف الدولي.
1: خالد المونديال 2022 كان جرس انذار، شوف المنتخب المغربي أخرج المنتخب البرتغالي المرشح، أخرج المنتخب الأسباني كان قريب حتى الوصول المرة النهائية، خسر فيه تفاصيل بسيطة أمام منتخب فرنسي في نصف النهائي. كان جرس خالد انذار لي، وما قدم المنتخب المغربي بعد ذلك في المباراة الودية تغلب على منتخب البرازيل ترى بعد كأس العالم 2022 أيضا قدر يعني يحافظ على نفسه.
0: هذا الوحيد على المنتخب البرازيلي.
1: نعم. أيضا في المنافس حقيقي على مستوى أفريقيا على مستوى المباريات الدولية يعني حافظ على الرتم أيضا على مستوى الأولمبي على مستوى كأس العالم الشباب واضح. يمكن في بلاسنتي الأرجنتيني مدرب هو كان لاعب في منتخب الأرجنتيني يقول أستبعد أن أرى منتخب المغرب يكون بطل كأس عالم في النسخ القادمة. يعني هو يرى أن هناك منظومة عمل ومن خلالها نجح المنتخب المغربي في أن يكون من أفضل منتخبات على مستوى العالم.
0: أنت ذكرت يمكن من خلال حديثك

0: قبل شوي عن ال 48 منتخب بأن كان هناك متوقع في نتائج كبيرة، لكن احنا شفنا كابتن بداح الهاجري مبارك، شفنا يعني فوز ألمانيا على كراساو 7-1، فوز السويد على تونس 5-1، أيضا شفنا أمريكا فوزها على طبعا منتخب باراغواي 4-1، بالإضافة إلى طبعا أيضا النتائج الأخرى اللي تابعناها. أنا أتكلم عن الجولة الأولى، يعني كجولة أولى من خلال النتائج الكبيرة، فوز النرويج على منتخب العراق 4-1. يعني هل هي نتائج طبيعية ولا نتائج يعني كان فعلا الاتحاد الدولي متخوف من النتائج الكبيرة
1: شوف.
0: مثل مثل مثل هذه النتائج؟
1: شوف على الورق خالد اللي تابع المباريات ترى كانت تفاصيل بسيطة، يعني شوف منتخب العراقي خسر حارس مرمى في الهدف الثاني، انه يعني امام هالاند افضل لاعب في العالم تعامل مع الكره يسجل هدف، الهدف الرابع هدف عكسي، المنتخب الاردني كان قريب من تحقيق نتيجه ايجابيه، هدف عكسي في الهدف الثاني، والهدف الثالث ركله جزاء في وقت قاتل. يعني انا اشوف انه كانت في اخطاء، لكن كمستوى تشوف المباراه ما كانت محسومه، عدا يمكن خالد المانيا وكراشاو، تاريخ المانيا بالنهايه، المنتخب الالماني يبقى انه منتخب الماني، هو معنى هو فاز على البرازيل في البرازيل 7-1،
0: ادرك التعادل،
1: ادرك التعادل خالد، احنا هذا نقول عنه في الاهداف في بعض التفاصيل، هو المنتخب الالماني هدف ثاني في الشوط الاول ايضا حس يعني نوعا ما اعطى ريحيه كبيره للمنتخب. خالد كره القدم فيها تفاصيل وراح نذكرها ان شاء الله حتى في مباريات عديده. انا اعتقد يعني مباراه مباراتين ثلاث ما تعكس انه والله نقول في فوارق، لا حتى اللي تابع مباريات العديد يعني سويسرا وقطر من يتوقع كان تعادل بكل امانه، قطر احنا كنا نتغذى حتى تاهله كان بطريقه غير مقنعه، ولا في مستوى ولا في اقناع ولا في متاع، مع ذلك يتعادل مع سويسرا. تكلم عن المنتخب المصري مع البلجيكي كان ند الند خالد، منو كان يتوقع قبلها نقول بلجيكا كان افضل لو نقيس المباريات قبل المباريات. منتخب الأورغواي مع السعودية شفنا السعودية الشوط الأول كانت أفضل، والتعادل بصعوبة من منتخب الأورغواي اللي يعتبر من أفضل المنتخبات. يعني بالمقابل في مباريات خالد كانت يعني كانت صعبة على يعني وغير متوقع بكل أمانة، لكن نعم في بعض النتائج في فروقات هذا أمر طبيعي، وأنا أشوف أنه وضع طبيعي بشكل عام.
0: وهذا ما ممكن يأثر، يعني نتكلم حتى على الجولة الثانية والثالثة ممكن نشوف نتائج،
1: إحنا نحكم على الأقل،
0: إحنا حكمنا فقط على الجولة الأولى.
1: إحنا
0: من خلال طبعا البرنامج أكيد المباريات لا زالت مستمرة، الجولة الثانية راح بدت والأمور مستمرة، لكن نتكلم على المستقبل في الثلاث الجولات خصوصا في الدور الأول.
1: نعم.
0: ممكن نشوف نتائج كبيره،
1: ممكن خالد، هو التقييم احنا نقيم مثل ما تفضلت، احنا نحلل الوضع اللي صار، الوضع اللي راح يصير هذا في وقته، وراح ناخذ الفكره العامه حتى بعد انتهاء الدور الاول حتى تكون الحصيله واضحه، لكن بالشكل العام خالد وضح يعني هو في جدل في كره القدم في الفتره الحاليه خالد، يقول لك هل ما عاد في مواهب ولذلك شفنا الفرق متغاربه، ام الاداء اللي يقول عنه ان العوامل البدنية خالد، التنظيم، الاحتراف، مشاركة اللاعبين، أغلب اللاعبين المنتخبات مع دوريات اللي كمحترفين أزال هذه الفوارق، يعني هذا الجدل اللي قاعد يصير حاليا، فلذلك بعضهم بيقول لا المنتخب الفلاني تعادل لأن المنتخب الثاني ما يعني مو نفس منتخب أداءه في السابق. خالد أنت هني صراحة هذا سؤال محير وأقول لك يثير جدل، لكن لما تشوف ميسي يا خالد يزيل الفوارق وهو بعمر 39، تروح على أنه لا ما في مواهب، لأن ميسي ب 39 قاعد يسوي الشيء اللي قاعد يسويه حاليا، يعني هديته الحال اللي تشوفه، يعني في بعض المواقف نعم تأيد اللي يقول لك أنه ما عاد في مواهب، بنفس الوقت تشوف الأداء الجماعي. فلذلك أنا خالد اختزله في شغلتين، نعم في تطور على المستوى البدني وعلى مستوى التنظيم والاحترافي نعم، ولكن أيضا في قلة مواهب. لذلك
0: هل هل هل هل أصبح الاعتماد على جماعية الفريق أكثر
1: نعم.
0: من الـ من الـ من اللاعب اللي الأوحد؟
1: صحيح، في ظل قلة المواهب في الفترة الحالية خالد، مع تطور اللي هو التكتيكي والجوانب البدنية والجوانب التنظيمية الفنية والعمل خالد، التفاصيل الكرات الثابتة، التحولات، التنظيم الدفاعي، الهجمات المرتدة خالد، زالت الفرق مع قلة المواهب، لكن يبقى اللاعب الموهبة يصنع الفرق من لا شيء خالد، وهذا شفناه يمكن في البداية كبداية اللي هي الكأس العالم ما شفنا البروز للاعبين النجوم بكل أمان، يمكن اللي كلفت نظرنا كاللاعب الشاب المغربي، اللاعب اللي هو بعدي. أيوه بعدي.
0: نعم.
1: على مستوى خط الوسط، لكن النجوم اللي كنا نتوقعهم لا ظهروا في يوم واحد، شفنا مبابي قدم نفسه بشكل مع النجوم أوليسي، نعم. مع شفنا ومن بعده

0: هالاند وايضا يعني كان يعني يوم ما نعتبر اللي ذاك اليوم كان يوم يعني نجوم اللاعبين اللي كنا متوقعين انه فعلا نراهم في على مستوى المونديال هالاند. ومن ثم نشوف ميسي في نفس اليوم يقدم خالد ابداع يصنع من لاعبين مع انديتهم في مستوى معرضين انتقادات كبيره ترى على مستوى ماكليستر على مستوى ديبول حتى انتقادات لضمه لان اللاعب انتقل دوربريك وفي يعني خارج الملعب يرون انه لاعب لكن يلعبون مع منتخب مع ميسي يصبحون افضل لاعبين في العالم. وهذا يعكس لك خالد ايضا نقطه اخرى ان اللعب مع الانديه يختلف على اللعب مع المنتخب. وانا اميل لهذا المبدأ.
1: لا وضح عادي. وضح يعني هل اليوم احنا نتكلم على لاعب نادي ولاعب منتخب؟
0: نعم بكل بلا شك خالد. وهذه ايضا منظوره لايضا مدرب المنتخبات انه يقول لك انا اهم شيء ارى اللاعب يمشي مع المنظومه معي. خالد ذلك نشوف منتخب الارجنتيني قلت لك مع الانديه ماكليستر جماهير ليفربول مستائين من مستوى الموسم الماضي. بعضهم يرى ان سلوت هو السبب انه ما قدر انه يخرج ما في اللاعب. تشوفه مع المنتخب افضل لاعب من افضل لاعبي الوسط في العالم. تشوف ايضا انزو برنانديز تشوف ايضا ديبول خالد تشوف ايضا يعني المنظومه بشكل عام خالد تختلف تلعب مع النادي غير وتلعب مع المنتخب. انا اميل الى هذا الوضع. واكبر مثال على ذلك ما يحصل في المنتخب الارجنتيني خصوصا خالد انه كان بطل النسخه السابقه. بطل النسخه السابقه شفنا مثلا ايطاليا 2006 بطل العالم 2010 ما تاهلت كاس العالم. شفنا اسبانيا بطل العالم 2010 2014 خرج من الدور الاول. يعني دائما الشغف يغل عندك لكن منتخب ياخذ كاس عالم يحصل على كوبا امريكا يدخل ويقدم نفسه. أنا أعتقد المنتخب الفرنسي حتى الآن والمنتخب الأرجنتيني كانوا الأفضل في المونديال السابق وصلوا النهائي وهم من أفضل ما بدأ في هذا المونديال من خلال الأداء الجماعي وأيضا الأداء الفردي. شفنا إبداع من مبابي من أوليسي من يعني منتخب فرنسي مرعب صراحة
1: حتى
0: على مستوى الدكة يعني دخول على مستوى الدكة
1: يعني إيه؟
0: شفنا الأداء الجماعي للمنتخب الأرجنتيني على مستوى التنظيم على مستوى احترام المنافس. خالد في نقطة ثانية البداية اللي هي بداية التصفيات في فرق فاجأت فرق على مستوى وتشجعت بعض الفرق على أنها تنتهج هذا الأمر إن شافت قطر تعادت مع سويسرا عطت السعودية
1: عطت دافع.
0: لكن في المقابل خالد كان الجزائر ضحية هذا الشيء لأن الأرجنتين واضح أنه تعامل مع المباراة كأنها مباراة إقصائية يعني ما لعب في مباراة مفتوحة لا لعب كأنها مباراة خروج مغلوب. فبالتالي أعطى احترام كبير لمنتخب الجزائر ولم يعني يتهاون فيه خالد في أي دقيقة. كذلك المنتخب الفرنسي شوط أول صعب وكان ممكن منتخب السنغال يسجل هدف هدفين كان في احترام كبير منتخب الفرنسي السنغال. ومن ثم الإبداع وموهبة اللاعبين من خلال وايضا عمل الفني الكبير اللي قدموه سوان ديشامب او حتى سكالوني. منتخب اسباني قدم كره جميله لكن يفتقد الى وهو مرشح ثالث بوجهه نظري ولا زال لازلنا في بدايه الحديث خالد. وكنا نعلم منتخب اسباني خسر 2010 في التمهيدي اخذ كاس عالم. منتخب ارجنتيني خسر امام منتخب السعودي حصل كاس على البطوله. لكن المؤشرات الحاليه المنتخب الفرنسي والارجنتيني اثبتوا على الواقع انهم ابرز المرشحين.
1: بصراحه في فوارق فنيه ما بين المنتخبات
0: هذه لا خالد ما في فوارق كبيره بكل امانه ما في فوارق حتى البعض يعني بالبعض في بعض التفاصيل خالد. يعني ليش انا ذكرت لك على سبيل المثال خالد النرويج الجسم البنيه الجسمانيه من خلالها قدر يسجل 3 اهداف يعني هذه تفاصيل الكرات الثابته واغلبها كانت من كرات ثابته. الموهبه وبعض المهارات اللاعبين مثل ميسي بكل ترى الهدف الاول التمريره دي بول بين 4 لاعبين في العمق كانت ترى تمريره خالد فيها دقه عاليه سرعه وتمريره بالعمق مع تحرك ميسي بشكل جيد وتعامل رائع من ميسي. البعض يرى انه يقول لك ميسي انه شلون سجل 3 اهداف. ميسي الهدف الثاني خالد كان على الطرف بعد 3 ثواني هو من تابع الكره اللي من التسديده وسجل الهدف الثاني. يعني من الصعب انك تراقب لاعب كان طرف ومن ثم امام الحارس.
1: ايضا هدف مبابي الاول
0: والهدف الثاني التمريره اللي خياليه كانت
1: خياليه. ويعني صراحه قاعد نشوف امكانيات ولاعبين جدد. ايضا ما اتكلم على مبابي وميسي فقط في لاعبين جدد.
0: نعم اوليسي نعم اوليسي وايضا يعني حتى تمريره الهدف الثاني
1: اوليسي مرر تمريره قبل الهدف الاول تمريره في العمق
0: نعم اللي تصدى لها مندي.
1: يعني
0: هذا خالد هني نتكلم عنه يعني هو التشابه. كنا حتى بعطيك نقطه يعني سكالوني انتقدوه بعد لعب مع زيمبابوي في الارجنتين او

0: غامبيا ومع موريتانيا، وانتقدوا على ان الفريق فاز بصعوبه. فشنو قال بعد المباريات اللي صارت في المباراه الماضيه في كاس العالم؟ قال انتم كنتوا تنتقدوني يوم اقول انا في ما في فروقات كبيره في كره القدم، وهذا الشيء اللي انا قاعد اشوفه حاليا بالنسبه لي مو امر مفاجئ، وهذا يؤكد ان هناك صعوبه. خلت الارجنتين ما حصلت على فرص عديده في المباراه، الفروقات نقول عنها هذه المهاره موهبه بعض اللاعبين هي اللي تحسم لك المباريات. فبالتالي انا اعتقد التفاصيل البسيطه خالد هي اللي تكون حاضره خصوصا في المواقف الصعبه.
1: انا ليش سألتك في فروقات ما بين المنتخبات؟ لان اليوم احنا الاول والثاني راح يحسم تاهله، احنا نتكلم على اصحاب المراكز الثمانيه الثلاثه او اصحاب المراكز الثلاثه في ال12 مجموعه راح ياخذون منهم ثمان منتخبات. كم ممكن انا اجمع نقاط واضمن تاهلي؟
0: أربعة يعطيك نسبة كبيرة جدا انك انت تكون
1: ممكن نشوف منتخبات من منتخبات عربية يعني المغرب.
0: أتوقع خالد ممكن راح نشوف يعني المنتخب المغربي راح نشوفه، أتوقع المنتخب الجزائري، أتوقع
1: رغم الخسارة
0: عنده مباراة المنتخب الأردني، والمنتخب الأردني قدم مباراة صراحة عالية كرتم عالي أمام اللي هو منتخب النمسا، وخسر خالد بقلة الخبرة عند اللاعبين بكل أمانة. حماس زايد خالد، عطى التركيز شوي في لحظات مهمة هو ما أفقدها. فأنا أعتقد خبرة الجزائر خالد، أيضا المغرب، المنتخب السعودي خالد يملك نوعا ما، عنده نقطة مهمة عند مباراته مع الرأس الأخضر ممكن يفوز فيها، وطبعا هي مباراة صعبة بالنهاية حتى الرأس الأخضر يطمح
1: أكيد،
0: لكن في هناك فرصة للمنتخب. يعني أنا أشوف خالد ممكن أربع منتخبات ممكن نراها. المنتخب المصري خالد ايضا مرشح قوي انه يتاهل الى
1: خلني اروح
0: خصوصا مجموعه مصر. انا اشوفها يعني ما هي المجموعه الصعبه خالد.
1: من اللي عجبك من المنتخبات؟ انا ما اتكلم عن منتخبات الصف الاول، يعني اتكلم عن المنتخبات على سبيل المثال اسيا، اليابان. كوريا، ايران.
0: شوف اسيا تالقت بكل امانه، اسيا من خلال استراليا ومن خلال اليابان قدموا كرة قدم خالد جماعية، كرة قدم جميلة. لذلك أنا قلت خالد في تألق من المنتخبات لحتى الآن. ترى المنتخب الأمريكي الجنوبي اللي فاز لحد الآن هو منتخب الأرجنتين، يعني كقارة تكلم. المنتخب الأمريكي قدم مباراة أنا أعتبره أفضل فريق يعني غير مرشح يقدم كرة قدم. من خلال الشوط الأول خالد قدم مباراة يعني سرعات، أداء جماعي، تنظيم خالد، أداء فردي، رتم عالي خالد. أشوف المنتخب الأمريكي يعني قد يكون هو من أبرز الفرق اللي حتى حقق نتيجة خالد،
1: فاز على باراغواي.
0: خالد يعني بأداء ونتيجة خالد 3-0 من الشوط الأول. فأنا أعتقد المنتخب الأمريكي قدم صورة جيدة. منتخبات آسيا بشكل عام وإن كان اليابان وأستراليا كجودة أفضل، المنتخب المغرب ما في شك انا يعني اشيله من هذه الفرق لان اعتبره من الفرق اللي رتمها جدا عالي ومرشح انها تنافس على ادوار نهائيه. ابرز ما جاء في هذه المنتخبات اللي ذكرتها لك.
1: المنتخبات الافريقيه
0: اللي ذكرها
1: السنغال،
0: المنتخب السنغالي اللي ادى شوط خالد تكتيكي عالي في الشوط
1: الاول، ايضا
0: الشوط الاول ساحل عاج ايضا ظهر ساحل عاج. على فكره يمكن المنتخب الفرنسي استفاد من مباراه التجريبيه اللي كانت، واعتقد خالد تعادلوا 2-2 في قبل كاس العالم لعبوا فيها المباراة. منتخب ساحل عاج خالد منتخب متطور، منتخب يعرف ما يريد من المباريات، يبقى لنا من المنتخبات المزعجة خالد بكل.
1: أكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخبات. إحنا يمكن من خلال هذه الحلقة كابتن مداح الهاجري تكلمنا يعني عن كاس العالم، صحيح إحنا لازلنا في المباريات وانطلقة الجولة الثانية من
0: خالد أهداف ممتعة وجميلة بعد بكل أمانة. نشوف كل المباريات يعني نشوف هدف مبابي، نشوف أهداف ميسي، نشوف هدف الأردن كان جميل خالد، نشوف هدف أيضا اللي هو النمسا الهدف الأول من أجمل الأهداف، العديد من الأهداف خالد. السويد أيضا في مباراة سجل فيها هدف جميل.
1: أهداف ملعوبة ولا أهداف تفضلها أهداف يعني؟
0: والله خالد فيها يعني هدف ألمانيا مثل الأول خالد هدف جمالي جماعي بالإضافة لمهارة اللاعب في تسجيل الهدف. فأنا أعتقد الأهداف الجميلة كانت السمة الحاضرة حتى الآن.
1: عموما احنا وصلنا لختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم نبض الملاعب، تحدثنا أكيد عن المونديال 2026. نتمنى أن نشاهد مباريات ممتعة ويستمتع فيها الجمهور والمتابعين في كأس عالم يضم 48 منتخب.

أول مرة في تاريخ يقام بهذا العدد، لكن أكيد نتمنى نشوف مواجهات قوية من خلال الجولات المقبلة. وأكيد أشكر ضيفي وضيفكم محللنا الفني الكابتن إبداع الهاجر، كل الشكر لك.

إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقاهي الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت.
12: لعشاق كرة القدم.
13: يا لعيب يوسف يلعب للكرة متابعة الله.
12: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية
14: في إذاعة دولة الكويت.
0: هنا الكويت.
12: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية. إذاعة دولة الكويت معكم، حيث الشغف لا ينتهي.
15: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران هزمت عسكريا وأنها ليست في وضع أقوى مما كانت عليه قبل العملية العسكرية. المبعوث الأمريكي يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن الأمور تسير بشكل جيد. الخارجية الباكستانية تعلن انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني في سويسرا يوم غد الأحد. الجيش الأمريكي يقول إنه يواصل العمليات في المنطقة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 10 أشخاص، وحكومة الاحتلال تعلن وقف إطلاق النار في لبنان. الجيش السوداني يشن غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. وروسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى

0: مستوى للمد في الساعة 4:22 صباحا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 10:20 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 31 درجة، أم المرادم 33 درجة، الوفرة 29 درجة، أنويصيب 31 درجة، جزيرة جارو 32 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 49 درجة، جزيرة جارو وأم المرادم 41 درجة، الوفرة 47 درجة، ونويصيب 46. موعد شروق الشمس في الساعة 4:49 بمشيئة الله. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
2: ورسالة تصنع الإنسان.
3: يا مال يا مال يا مال يا مال.
1: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
4: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
1: والحوارات.
5: حي الله أبو ريان.
4: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
1: والموسيقى. والفنون.
6: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
7: شنو
6: ابي فنشي؟ انا
7: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
6: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
8: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
9: والله ما في قلب رحمه.
1: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا التواصل الجديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسيتنا كل يوم سبت من الساعة 10 ولغاية الساعة 11 بإذن الله عبر هذا الأثير، أثير إذاعة دولة الكويت البرنامج العام.

يوم جديد وبداية انطلاق في برنامج أمسياتنا، ومساءكم حب ومساءكم شعر ومساءكم يعني أنا عن نفسي وأيضا خالد متلهفين لهذا اليوم ومتلهفين لهذا الشوق ولهذا الشعر ولهذا الأدب عبر هذا الأثير مستمعين الكرام وفي كل فقرات برنامجنا المتنوعة في برنامج أمسياتنا، مثل يعني ما عودناكم ما بين فقرات متعددة وأيضا يعني ملامح شاعر إلى قصة أغنية إلى موضوع رئيسي نتحدث فيه، أيضا إلى ضيف كريم بكل تأكيد يعني يضيء قنديل برنامج أمسياتنا.

بداية تقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا، يحييكم من الأعداد خالد المحسن وبشاير العيد. ومن التقديم تقبلوا تحيات زميلي وأخي خالد المحسن ومحبكم دائما وأبدا من خلف المايك فايز الرسمان.

وأجمل التحايا من الهندسة الإذاعية يحييكم عباس الفهد. ومن التنسيق والمتابعة يمسي عليكم فراج السليم.

وصاحب الابتسامة الجميلة والحاضرة دائما من التنفيذ على الهواء، يحييكم عبد العزيز محمد عبد العزيز المطيري.

0: تصغر جميع أمنياتي عقب ما هي كبار، تصغر جميع أمنياتي عقب ما هي كبار. لا صحصح الشمعدان ورمش عينك خدر، معاك أحب السوالف وأكره الاختصار، وأنا فدا صوتك الهادي مزيل الكدر. ولا تخافين من هجر وحزن وانكسار، ما انتي مجرد غرام، انتي قضاء وقدر. أجمل التحايا تقبلوها من مخرج برنامج أمسياتنا حمد الهاجري.
1: أمسياتنا على ضفاف الشوق نلتقيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام، لنأخذكم في رحلة لا تعرف الحدود ولا المسافة في عالم المبدعين الذين سطروا لنا فضاءات من التنوع الأدبي والثقافي والفكري بكافة أشكاله. كونوا معنا بكل لحظات الجمال عبر أمسياتنا.

0: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم معنا في برنامج أمسياتنا. في برنامج أمسياتنا دائما نكون معكم ومع الشعر ومع الثقافة والأدب ومختلف المواضيع اللي تجمعنا فيكم. دائما نتحدث من خلال رحلتنا في هذه الساعة وفي كل يوم سبت من خلال إذاعة دولة الكويت البرنامج العام، نأتيكم على مدى الساعة لنتحدث عن كثير من المواضيع. لما نتحدث عن موضوع الحلقة فيكون موضوع يلامسنا ويلامسكم، يكون غريب، ونستشهد في بعض الأبيات ونتحدث عن كل جوانب هذه المواضيع ونأخذ آراءكم كذلك في هذه المواضيع. أما إذا تحدثنا عن نتكلم عن حديث أو حكاية وتر، اللي هذه الحكاية اللي تجمعنا في الأغاني الخالدة واللي جسدت هذه التعاونات التاريخية منذ زمن، نتكلم عن ما يفوق 40 عام و50 عام و60 عام. هذه أغاني ثابتة وخالدة ولها ذكريات مع كل الأجيال، حتى نأتي لي الأغاني الموجودة وما تشكل من ذكريات مع الآخرين. أما نتكلم عن ماذا قالوا، وهناك من تحدث الشعراء ورسم كل زوايا الشعر بالكثير من النقاط المهمة وكذلك النقاط المختلفة. دائما نحن وأنتم ومع العديد من المواضيع المختلفة، نتكلم عن كل شيء يهمكم. واليوم تبي المايك عندي، حاضر، خذ راحتك.
1: أمسياتنا في أمسياتنا طاقات إبداعية متجددة وصلت إلى أماكن مرموقة في كل زوايا الثقافة والأدب والإبداع، تتعامل مع المفردة بصيغ جمالية متعددة وتترك أثر إبداعها في مكامن النفوس.

0: إذن رجعنا معكم مستمعينا الكرام وبدأت الانطلاقة في برنامج أمسياتنا. ودائما خالد يقول في بالك موضوع معين، أقول له أنا عن نفسي ما في مواضيع معينة،
1: أكثر المواضيع برأس كذا تحت الهواء واجد،
0: تحت الهواء واجد بس على الهواء لا،
1: بس على الهواء لا دبر نفسك. لا لا عندنا في يعني في مواضيع فايز اليوم نشوف كل الكل يتحدث عنها، يعني المواضيع تحدثنا عن تغير الوقت من خلال يعني تغير حتى المناخ. إذا جينا طلعنا من الشتاء لشينا الصيف فبدت يعني أجواء الصيف تدخل علينا، كذلك بدت التفكير في السفر، في الفعاليات الصيفية. شوف حتى هناك عروض صيفية في الكويت داخل، الناس قاعدة تغير أجواءها، قاعدة تختلق هذه الأجواء الجميلة من خلال هذا الصيف حتى تكون سعيدة. فدائما يعني لا تنشغل بأن هذا صيف هذا شتاء، أنت أصنع وقتك، أصنع ساعاتك، أوجد الروتين اللي يناسب كل وقت وكل جو، لا يكون روتينك واحد في هذه الحياة وتقعد يعني صيف شتاء هو هذا الروتين. أروح مثلا تكلم، اروح ديوانيه، اروح دوام، ارجع نام، هذه الحياه ماشيه صيف
0: هذا الروتين. لا صيف تغير،
1: لا غير، نقول لك غير. اليوم يعني حتى عيالك كانوا مشغولين دراسه واهلك، اليوم ما شاء الله اجازه، ويعني مبارك لابنائنا اللي يعني خلصوا الثانويه 11 و12 او نتكلم عن العاشر
0: و11
1: وان شاء الله بالتوفيق اللي ب 12 اليوم امتحانات، ونسال الله لهم التوفيق وان يسعدون اهلهم ويفرحون في اخر مرحله دراسيه، وانهم ان شاء الله ينتقلون للحياه العمليه الجامعيه وغيرها وغيرها. لكن اليوم دام في فرصه مختلف رحله، ما اسعد ان تفاجئ ابنائك او تفاجئ اسرتك في يعني تغيير روتين، انك رايح شالي رايح نزهة وياهم، طالع مسافر جاي مغير وقت. أنا ما شاء الله أشوفه يعني الناس متفائلة ومتحمسة، لأن أكثر ما كنت تجد ما فيها حجزات لأن الناس متفائلة. هذا الصيف يبي روتين معين ويبي ساعة،
0: يعني أصنع حق نفسك في خلال هالصيف برنامج لك واكسر الروتين، ولا تعذر من الجو حار وين نروح وما في أماكن إلى آخره.
1: صحيح خالد. أقصد هذا نعم. لا يعني لا تخلي الروتين في حياتك جامد، ولا تخلي ان اليوم انت شغلت كثير خلال هذا العمل وقبل الاجازه الصيفيه، وكذلك عيالك دراسيا واسرتك، اليوم تحتاج الى ان تغير شيء من الروتين، تكون قريب منهم وتشوف هذه الحياه وين رايحه، تشوف يعني تشوف الاماكن، تجلس وياهم، تشوف ممارسه، اقل شيء تكتشف مواهبهم وهواياتهم.
0: الصيف بالنسبه لك خالد
1: سعاده؟ يعني بالنسبه لي والله يا فايز، لانه مو اقول لك هي
0: ما شاء الله انا قاعد اشوفك تبارك الرحمن، سواء صيف ولا شتاء انت يعني روتينك متغير وعلى حسب
1: مثابت يعني،
0: لا مو ثابت، لا متغير على حسب
1: اذا انت حافظه فهو ثابت.
0: لا انا حافظه
1: انت ثابت.
0: لا مو ثابت، لا انا حافظ طريقه خالد اليوم في التعامل مع الصيف ومع الشتاء ومع الامور ومع المتغيرات. يعني اعتقد الوقت هو اللي يصنع التغير عندك، يعني بس
1: غير
0: تعامل معه
1: غير فايز. يعني روتين الصيف بالذات يحتاج إلى شوية اهتمام. الأيام العادية بيكون براءة، ترى الناس بشتى تقول متى يجينا
0: الصيف، صح؟
1: يجي الصيف يقولون، يجي اشتى يقولون متى يجينا الصيف، هالشكل يعني بالصيف يقولون متى يجينا اشتى. فمو متى يجينا، انت متى تعيش هذه الأجواء، عيشها عشان ما تنطر شيء، لأنك جلستك ومتى نبي اشتى اشتى أحسن، انت ما تبي تسوي، ما تبي تغير، ما تبي تعيش هذه الحياة، ما تبي يعني تشكل حياتك بشكل جيد، وخاصة مع من تحب، يعني أهلك، أصدقائك، ربعك، هذه الحياة الموجودة اليوم متاحة. غير روتينك، غير من نفسك، لا يكون صيفك وشتاك، لا يكون هذه الأجواء دائما مسيطرة، أنطر شتاء عشان نروح البر، أنطر صيف عشان أقدم، لا، غير، اخلق، كون قريب، شوف يعني شوف المشروع اللي يسعدك. ترى الناس تخيل إنه ينطر الصيف يمكن يسافر 10 أيام،
0: صح؟
1: شد 10 أيام ذكرى في حياته وسعادة لا تنتهي. يعني لو كان الصيف عندنا 3 شهور لين نرجع الدراسة أو 4 شهور، لكن هالعشرة أيام أسبوعين اللي تسافر أو الفعاليات اليومين اللي تروح فيها وتجي فايز، راح تغير شيء كثير من حياتك، راح تخليك شخص مختلف جدا. أنت راح تصنع الذكريات مع أسرتك، مع أصدقائك، مع كل اللي تحبهم، راح تجعل ذكرى جميلة عليهم.
0: إذا مستمعين الكرام، تنويع يعني الأنشطة اليوم في فترة

0: الصيف يعني بكل تأكيد يعني يساعدك على استثمار يعني وقتك بشكل أفضل وبشكل متغير، ويجعل من هذه الإجازة الصيفية اليوم هي أكثر متعة وأكثر يعني فائدة لك وأيضا لعيالك. من المهم جدا في فترة الصيف أساس تستمتع بنفس الوقت ما ترهق نفسك، يعني تحاول تنظم وقتك ما بين الراحة وأيضا يعني الترفيه وحتى التعلم. يعني بعض الأحيان بعض أولياء الأمور حريصين صراحة على إشراك أولادهم في خالد في برامج يعني صيفية معينة، ممكن تكون 3 أيام في الأسبوع يتعلمون فيها مهارات معينة،
1: يقول لك نقطة مهمة أي يعني لازم تعلم
0: أي أخليه يتعلم مثلا الأشياء اللي هو يحبها،
2: أو الأندية
0: الصيفية مثلا
1: السباحة
0: ركوب الخيل
1: كل شيء
0: أمور كثيرة وبرامج صراحة كثيرة موجودة في دولة الكويت من خلال هذه البرامج الصيفية. لذلك خلونا دائما نجعل من الصيف ذكريات جميلة، ذكريات حلوة وإنجازات مفيدة تستكمل معانا إلى انتهاء فترة الصيف ودخول موسم يعني الشتاء، وتبدأ أيضا الذكريات الجميلة واللحظات الجميلة والأجواء الجميلة والنفسية الزينة اللي دائما خالد حريص على النفسية الزينة بالشتاء.
1: أهم شيء نفسي، ونقول لهم صيفكم سعادة.

0: حياتنا.
1: للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.
2: سلامي على اللي يشوف وجهه يرد الروح، ليقبل بها شين الأوادم على الموت. أحبه ولا لي من ورا محبته مصلوح، وضيع زهر عمري ودور على صوت.
3: أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغيابة أعذار، أحبك كثر ما انتظرك وأنا واقف على ساقي أثر، شوفك مثل شوف السحاب وطيحت الأمطار، بعد ما يبست عروقي عليك وطاحت أوراقي.
4: قسمني الشوق ما به في الهواء مستحيل، خذني من الازدحام الروحك الهادية، ما فيه قبلك غلا ما فيه بعدك جميل، نفسي ونفسك عال أشواق متقادية، اللحظة اللي معك أحلى من السلسبيل، واللحظة اللي بدونك وينها غادية.
5: احفظ لهم ودنا على مر الأيام، حتى وإذا من محجر العين طاح وليسأل كل قلب، قل له إن العام كانوا هنا كانوا هنا بس راحوا.
6: معك واشتاق لك وشلون وأنا بعيد، المشاعر ضوامي غصب تنساق لك، كل ما بطت بي الأيام شوقي يزيد، شف جنون الغلا عقبك وأنا عاقلك.

0: رجعنا معاكم مستمعينا الكرام وبرنامج أمسياتنا ومتواصلين معاكم بكل تأكيد، ووصلنا يعني إلى ضيف حلقتنا اليوم الرئيسي في برنامج أمسياتنا، وألغينا صراحة خالد يعني بعض الفقرات ويستحق الضيف، لأن ضيفنا الكريم بكل تأكيد راح يثري ويضيف اليوم لبرنامج أمسياتنا الكثير، ونفتخر أيضا بوجوده ووجود يعني من يشابه اليوم ضيفنا الكريم في برنامج أمسياتنا.
1: نقول يا مرحبا ومسهلا فايز، وأكيد أنه يستحق كل يعني هذا الاحتفاء وهذا القالي فقرات حتى يكون معنا في هذه الفقرة نسمع جديد.

0: خاصة من الشعراء المميزين، الشعراء المبدعين، الشعراء اللي لهم حضورهم بالفترة الأخيرة بشكل جيد ورائع، استطاع أن يجد يعني يضع لوجوده بصمة ولاسمه تواجد في ساحة الشعر، وكذلك بين تزاحم هؤلاء الشعراء الكثر يعني المبدعين، لكن وتميزه بداعه وحضوره شاعر يملك كاريزما، يملك محبة من كل زملائه، رجل متواصل مع الكل بطريقة يعني كان يقول لك أنا رجل وإنسان وأملك المحبة الكافية والكبيرة للشعراء قبل أن أكون شاعر، فبارك بأنهم زملاء ومعي في كل هذه النقطة. كان يبارك للشعراء حتى في مسابقة الشعر اللي شارك فيها، فهو أحد شعراء يعني أحد نجوم شاعر مليون 12 اللي يعني مثل دولة قطر خير تمثيل، ومثل الشعر كذلك مع دولة قطر، مثل الشعر زياد العتيبي، نقول يا مرحبا ومسهلا.
1: الله يبقيك ويعافيك، ارحبك يا خالد. السلام عليكم.
0: مرحبا
2: ومسهلا. السلام ورحمه الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا
2: حياك الله، طال عمرك.
0: سعداء بتواجدك وسعداء بان تكون ويانا في برنامج مسيا، لو طال انتظارنا يعني كان بيننا مواعيد
2: المفروض طويلة. طبعا هو المفروض يكون معانا في الاستوديو صراحه من وقت، ولكن
0: لكن ظروف ما ساعدت. هو الحين في لندن، فقال يا اخوي خلنا اكلمكم من لندن،
2: والجو زين
0: عندكم، يمكن سمعكم غزل جديد.
1: والله انه ما هو زين.
2: حياك الله يا ابو فيحان، يا مرحبا نورتنا والله.
0: اتمنى لك سعاده، اهم شيء اجواءك سعيده وانت سعيد كذا في الرحله.
1: والله سعيد اول شيء بسماع اصواتكم،
0: الله يحفظك سلم،
1: والتواصل معكم، اي والله اني صادق سعيد، أكيد أني سعيد إذا أسمع صوت خالد وصوتك، أكيد أني سعيد.
0: الله يحفظك يا حبيبي.
1: أي والله أني سعيد
0: زياد. يعني أول شيء أنت تملك محبة غير عادية بالكويت بالذات ومع شعراء الكويت وكذلك محبينك اللي تابعونك، فسر هذا الترابط بينك وبين شعراء الكويت.
1: والله شوف أنا بقول لك شيء، أنا يوم أنا قبل أكون شاعر يا أخي إنسان، يا أخي ليش أتكبر على العالم، ولا ليش بعض، أنا أشوف بعض الشعراء للأسف في بعض المسابقات، يوم تقول في المسابقات إذا في بعض المسابقات إذا فاز رفيقه زعلوا، هي قصيدة فازت الله يبارك له رفيقي، الله يبارك له والله يجعلها إن شاء الله الأول، اللي فاز إذا فاز رفيقي والله يمكنني فايز.
0: صحيح.
1: وبعدين من أخلاق المسلم يا أخي حب لأخيك المسلم، ما تحب لنفسك، أنت جاي تبي الأول، بعد الناس عينهم على الأول، الله يبارك للي يأخذ الأول.
0: نعم، مسألة توفيق يعني، ما هي مسألة يعني أفضل مني، يمكن القصيدة توفق فيها، والقصيدة يعني لو فهمنا هذا الموضوع زياد يعني عرفنا يا أبو فيحان هي توفيق قصيدة، أنا أكتب وأنت أكتب، مرة تقول قصيدة أقول يا ليتني ما قلت قصيدتي عند زياد، يعني من جمال اللي قالها، في مرة زياد يقول قصيدة أقول أنا يا أخي أصف، أقول أنا أقول بس مثلا، فهذا يعني هذه التوافيق القصائد، وهذا كلام مطروح، لكن من يستطيع أن يعني يرسم هذا الكلام على شكل قصيدة هو اللي يستطيع أن تفوق، ما في شاعر أحسن من شاعر، في شاعر جميل وموفق في هذه الفترة، وفي شاعر دليل أن هناك تراجع، نلقى شعراء ما شاء الله في القمة، في اليوم الثاني نشوفهم عاديين، نشوف ناس صعدت القمة، مثل ما يطبق يا أخي عندك كخليجيين بساحة يعني خاصة في الرياضة، مباريات الرياضة يكون بينها تنافس حاد، لكن مبارك للفايز ومبارك كذلك، ونسعد باللي ياخذ الفريق واللي ياخذ الكاس، ومترابطين لأن الشعر عمره ما فرق، الشعر هو أدب يجمع ولا يفرق.
1: أي والله، وغير كذا شف خالد بعض الأفكار ممكن أنا أطرحها ولا أتوفق في طرحها، وتجي أنت خالد وتطرح الفكرة بصياغتك أنت يتقبلونها العالم وتروح، ليه؟ لأنك اقتنصت الفكرة يا أخي بطابع غير اللي أنا أشوفه، غير أن الطابع اللي غير أنا أشوفه، ممكن أنك اقتنصتها لعبت على وتر اللي يوصلها للجمهور
0: بالشكل، كنت انا مرتاح اكثر وشفت فكرتك وناقصها شيء وطورتها وكتبت.
1: ايوه
0: هذا اللي طيب، مشاركتك خلينا نتكلم لان بنسمع قصائد يعني ما راح نخلي الموضوع، لكن ودنا نتحاور وياك شوي ونسمع شوي شعر. مشاركتك يعني قبل شاعر مليون وين كان زياد التيبي؟
1: انا شاركت في برنامج مثايل وتأهلت الحمد لله مرتين. وكان تأهلت للدور الخمسة، طبعا مسابقة مثايل اللي يعطونا مواضيع، الفرق بين

0: المفروضين ذا يعطونا موضوع ويعطونا اكتب عن الموضوع ذا 12 بيت يحددون حتى الابيات
1: مثلا مسابقه قطريه
0: ومسابقه يعني
1: رائعه جدا وقاعده تخدم الشعر بجوانب يعني المواضيع اللي تم الشعر والشعراء
0: ومواضيعها اجتماعيه اكثر شيء فشاركت فيها انا شاركت فيها وصرت مرات والله العظيم اني اذا عجبني موضوع وانا ما ابي اشارك الشهر ذا مثلا اكتب قصيده عن موضوع وخليها عندي احتفظ فيها بالدراجه تفيدني انا
1: صحيح هو اقل شيء ان الموضوع يتيح قدامك
0: هذا هو
1: كذا القصيده شاعر مليون بعد يعني بعد مشاركتك في المثايل وتواجدك يمكن ما كنت حريص على الظهور بالشكل الجيد او الشكل اللي يناسب تجربتك الجميله بعد شاعر مليون هل تشوف في شيء تغير
0: اوه والله اشياء واجد تغيرت يا خالد
1: جميل
0: اشياء واجد
1: شنو اهم ما تشوف يعني
0: يا اخي كل شاعر عنده كل شاعر انا ما عنده ملكة النقد موجودة ممكن أنها تطور بعد بعض المسابقات شاعر المليون عزز عندي يا أخي حتى المفردة ما أقدر أقول أي مفردة في أي قصيدة ما أقدر أضع أي مفردة في مكان غير مكانها الوعي زاد والإدراك زاد الحمد لله
1: شفت أن الرغيب الذاتي صار ناقد بالنسبة لك خلاص ما أكتب أي شيء أنا اليوم محسوب على منبر أنا اليوم يمكن أوقف إن أنا كنت قبل ما يعني ما ألتفت للنقد لكن اليوم لا واجب حتى تتطور لابد أني يعني أحرص حتى من النقد في كتابة القصيدة
0: هذا الكلام وغير كذا خالد بعض المفردات ممكن أنا كنت أستخدمها بحكم بيئتي بس الحين أنت ما أنت بملك بيئتك الشاعر ما هو ملك بيئته بس أنت ملك ملايين البشر ملك
1: صحيح.
0: الجمهور
1: صحيح. ملك نعم ملك أنك توثق هذا الأدب يعني ملك أنك هذا. شاعر بيجي جيل يقول شعراء أول ايش كتبوا ايش حطوا سووا فأنت تكون ضمن هذا المجموعة اللي واجب عليك أن تكتب ما يرتقي للشعر ويحافظ عليه
2: شو بدك تسمعنا يا أبو فيحان
0: وش تامرون فيها أنت
1: والله أجواءك ايش تقول
0: أجواء يقول أقول للمليحة هذو الخمار باقينا شوي ونطير عقب البطاء والانتظار يجرني سلك الحرير جيتك بمحض الاختيار أنا من الصدفة فقير وقبل يعانك النهار انهار كل الكثير من الجبل لين الزرار ومن البحر لين الغدير الماء وجهك والخضار وشلون أقول إني بخير أنا دمار في دمار يا عين مجهول المصير على ضفاف الانكسار روفي بحال المستجير من بسمتك زاح ستار ومع نسمتك طاح العبير وبين نار طاح الحرف من الضمير واستنطقت كل المدار من هالفرزدق مع جرير إلى ابن شوقي مع نزار وغنى بها شاعر ستير من وفرتك للاختصار من البداية للأخير أنا أغار أنا أغار والعيون كضد مغير
1: سوار الله
2: يا سلام
1: الله
2: يا سلام صح لسانك
1: الله يا زياد هذا وجواء هذا وجواء لندن نص ونص
2: هو الحين يقول أجواء مو
1: عاجبته شو يسوي فينا
2: لو مو طرغيف ناس قلت يا زياد
0: لا هذا جواء لندن مع أن لندن الحين الوقت ذا ما فيها خليجيين واجد
1: الله الله جميل الله يعني يعني هذا يدل على كلام الأولي إن الشاعر عنده رغيب ذاتي لابد أن يحاسب نفسه لابد أن يقدم ما هو مختلف لابد أن يقدم يعني حتى في مفردات وجمل جديدة في حتى اختيار الموسيقى الشعر نتكلم عن مثلا مواضيع الشعر نتكلم عن المفردات المطروحة زياد في هذا النص الرائع جدا يعني جسد لنا صورة الشاعر الحقيقية يعني نقول للشعراء اكتب مثل ما يكتب زياد ويكتب الشعراء لمثل زياد هذا الإبداع حتى يعني الله. نستمتع يعني في الشعر
0: الله يجعلنا
2: زياد كلمني على تعاونك مع عبد العزيز العليوي
0: عبد العزيز العليوي عبد العزيز العليوي انسان جميل والله
1: أن
0: يمكن من افضل التعامل اللي تعاملت معه عبد العزيز العليوي كلمني يوم ما سمع لي نص جانا في الدوحه وتمشينا يا سمع لي كذا نص بعدها فترة كلمني

0: السلام عليكم أبو خليفة، أنا أبي النص العظيم. قلت يا عبد العزيز عندي النص الثاني ذا. قال سمعني يا سمعته. قال أرسل لي وأنا برسل لك، وأرسل لي الثاني اللي أنا طلبته وأنا برسل لك كذا لحن وشف. أرسل لي النص الأول اللي هو طالبه. بعدها فترة أرسل لي النص الثاني اللي أنا أرسلت له. قلت وش رسينا عليه يا أبو عائشة؟ قال أنت معطيني الضوء الأخضر. قلت والله لك الضوء الأخضر ولك الضوء الأخضر بعد لو تبي تكتب اسمك الشاعر عبد العزيز الليوي ما عندي مشكلة. وهو جميل إنسان جميل. قال أبد ما ودي أنزلها الحين، كنا على وجه رمضان. قال ما ودي أنزلها الحين. إيه قال خلها العيد. قلت أوكي. ما راسلته، ما كلمته وش اللحن ولا، قلت أنت أبوها وسمها يا عبد العزيز. تفاجأت في يوم العيد، أول يوم العيد أرسل لي النص موجود في ذا النص اللي أنا اخترته، ما هو اللي هو اختاره
1: اللي هو عيشك عمر.
0: أي نعم. الرجال أرسل لي النص، أرسل لي النص رابط في اليوتيوب. يوم فتحت اليوتيوب إلا في ما صار لساعة متعدي 5000.
1: ما شاء الله.
0: طلع فيه صدى له النص. طبعا هو أول 3 أيام في العيد كان فيه احتفال في حفر الباطن، وكان فيه احتفال في أتوقع القريات وكذا كذا ديرة في احتفالات بالعيد، وهو حاضر احتفال ذا وحاضر احتفال ذا. كل ما يقول والله العظيم يكلمني يقول والله يا أبو خليفة أني كل ما جيت ذا طلبوا عيشك عمر، وهي ما صار لها يومين. قلت طيب عندي شيلات غيرها. قال لا عطنا دي وبعدين كيفك. وخذت أصداء الحمد لله جيدة.
1: ودنا نسمع منها إذا جاهزة.
0: أقول دنياي أغني لي هواي، وعانقي شعري طيوف، وانصار للأحزان صوت أخذي من دموعي شعر. استرسلي واستبشري واستنبتي عذب الحروف، واللاح برق وناح ورق وبالك نور القمر. اخذيني من الناس للإحساس أنا جدا شغوف، ولي أضميتي بس قوليلي وجيك اللي مطر. إيه تثيري شاعرك يوم اعتلى بيض القنوف، عقب استحت شمس العصير وخدها عود حمر. مدلك شوفه وانتفض جوفه، وطاح من الرفوف بيض الخصال ومسكك الخمري مع البوم الصور. رغم ابتعاد خطاي عنك معاند كل الظروف، منزلك في قلبي لكن الشوق في هدها ومر. بغني لك اليا سمعت العود وصوات الصفوف، يا ليتني عمرين أعيشك عمر وأرخص لك عمر.
1: يا سلام.
2: جميل سلام. جدا. وهذا كان أول تعاون يعني بالنسبة للشيلات أو
0: لا؟ في شيلات من، لكن شيلات أغلبها يعني زي ما تقول تخبر مناسبات ومناسبات. في شيلات
2: هنا نتكلم عن يعني نص عاطفي.
0: لا نص عاطفي أول عمل، وفيه يمكن في القريب العاجل نص غنائي.
2: مع التعاون غنائي مع، تقدر يعني تعطينا شيء من المعلومات
0: والله للحين ما وجدت الإنسان أو الفنان أو الفنانة يتركب على صوته.
2: بس تلحنت وكل شيء جاهز؟
0: والله جاني كذا لحن بيض الله وجهه بعض الأشخاص، والله أنه وجه خير عليك. بعض الأشخاص يمكن يقعد معك يا خالد ويسولف معك ما تدري وش اللي وراء ذا، عنده مواهب. والله كذا واحد يمكن أقعد معهم ما أتوقع أن عنده موهبة التلحين، بس صدموني بلحان جابوها جميلة جدا.
2: وتوافق ويا النص يعني؟
0: ايه النص الغنائي.
2: طيب انت مع ان الشاعر يخوض هذه المجالات الاغنية والشيرات العاطفية، وانه لابد انه ينوع يعني مصادر وصول قصيدته.
0: شوف الحين خلنا نتكلم في العصر اللي قاعدين نعيشه. قبل ممكن شيلات ممكن، لكن الحين العالم اغلبهم اذانهم طربية، الناس طربيين يحبون الشيء الطربي، فأنا ليش أحرم قصيدتي من الطرب؟ خلها تطرب العالم، بتوصل للعالم في الطرب، خلها تطرب العالم.

0: صحيح، لكن في السابق يعني زياد، خلينا نتكلم معكم خليفة، كان الشاعر يظلم إذا تغنت قصيدته، يظلم ويختفى، يعني يختفي اسم الشاعر وتقول إن الفنان في أغنية فلان أغنية فلان. لكن هل تغير هذا الوضع؟ هل باستطاعة الشاعر يسوق لوجوده أكثر من الفنان؟
1: شو والله أنه للحين، شوف أنا للحين أقول الشاعر ما هو تظلم، يظلم الشاعر، لكن إذا النص فرض نفسه وتغنى ولقصده بكرة العالم بيبحث، أنت بتقولها في أمسية، إذا قلتها في أمسية خلاص أنت مستقل، هذا هذه قصيدتي. فمثل شوف فيه شيلة أو أغنية اللي يقول قمراي وأنا الليل ولا لي سماء إلا سماك، عبد العزيز عليوي، أنا قبل أدري أنها شاعر كويتي ما كنت أتوقع أنها، ما الأغنية عجبتني جدا، سمعتها في أمسية من شاعر أتوقع شريان الديحاني صح ولا لا؟
0: تغني
1: يا أخي، هي اللي خلتني أنا أبحث عن الشخص. لا أنا إذا عجبتني بعض الأغاني أبحث عن شاعرها، وأغلب العالم نفس الشيء، أنا متأكد أنهم نفس الشيء، إذا عجبه نص ولا أغنية، مثلا قصائد الله يرحمه الأمير بدر بن عبد المحسن، قصائد الأمير خالد الفيصل، أغنية هل ظلمت الشاعر؟ لا بالعكس، ممكن الشاعر هو اللي رفع مستواها.
0: جميل، يعني نتكلم عن أن الشاعر قادر يعني أنه يرفع مستوى القصيدة بأي طريقة كانت. إيه يعني هذه قصيدة قمراي منصور بن فهد، يعني ما أعتقد أنه
1: منصور بن فهد،
0: وكلهم مبدعين شعراء ويستحقون.
1: أي والله،
0: فلما تضيع في المبدعين ما عندنا خلاف.
2: بس زياد مقل اليوم في التواجد نوعا ما، مو خلال كامل تحديدا في منصة اكس
0: صراحة. خلني فايز، خلني اصير انا زياد، خلني احب زياد صراحة.
2: يلا تحب
0: زياد، خلص طلع من شاعر مليون شهر 2 بهذه الضجة، دشينا في ازمة، يعني في أزمة يعني سياسية كبيرة منعت حتى النشاط الشعري أن يكون موجود والأمسيات وغيره وغيره. هالحين عودة، وهالحين بلندن سمعك قص النص، يعني ما راح يقيل
2: السؤال محدود.
1: صح، لا خالد شوف في الأزمة دي ما هو والله أنها أثرت علينا شيء،
0: صحيح
1: 3 أمسيات أنا دعيت لها والغيت بسبب الأزمة، فما هو بذنبي أنا. اللي حولك كلهم في أزمة.
0: لا إن شاء الله بيرجع الشعر قريب، وبيصيب فيه فعاليات، وبشتى بداية شتى بيكون في فعاليات وبنشوف. كلمني عن فعاليات يعني الحبيبة قطر الأدبية الثقافية الشعرية، الأمسيات كان في هناك مهرجان الدوحة، وكان في مهرجانات قائمة شعرية مستمرة، هل اختفت هذه الأمسيات؟ هل قلت الأمسيات؟
1: والله أنها اختفت للأسف، اختفت لأن فيه برامج الحين متوجه للبرامج، مثل مثائل تكلمنا عنها قبل شوي، صح. مثل شاعر الرسول،
0: صحيح،
1: فيه يعني العالم توجه للبرامج،
0: كان في برنامج يخدم الشعر سحايب فكر، يعني بعد كان أعتقد
1: سوابح فكر، صادق
0: سوابح فكر، و صحيح. يعني كانت في برامج ونشاط جميل في لكن اليوم ما شوف برامج شعرية تلفزيونية، يعني برنامج شعري تلفزيوني، يعني
1: والله شوف أنا ما أقدر أفتي في الشيء ذا، لكن أنا ترى
0: لا بالعكس، إحنا نتمنى لأن نحب يعني التجربة القطرية، خاصة إن الساحة القطرية زاد مصدر النجوم، يعني مو ساحة يعني مثل الساحات اللي بالشعراء وبس، لا مصدر النجوم، والدليل كثير من النجوم طلعوا من الساحة القطرية قطريين ومثلوا الساحة الخليجية بشعرهم.
1: والله شوف إذا تبي الصراحة يا خالد، المصدر الأول للشعراء في الخليج والوطن العربي، لا نظلم أنفسنا ونظلم الناس، والله نحن الكويت هي محط الشعر الأول أيامها لفبراير، الله يعيدها بالخير إن شاء الله، وشعراء واجد اللي عرفناهم موجودين في الساحة، ما كان فيه برامج مثل برنامج شاعر المليون أو شاعر الرسول أو مثائل أو غيره من البرامج، اطلعوا حامد زيد ما دخل مسابقة طلع من هلا فبراير، أغلب الشعراء طلعوا من هلا فبراير،
0: أكيد أنه هلا فبراير مجلة

0: مختلف، مجلات، برامج
1: كلها
0: شعرية،
1: هذا اللي
0: ديوانية
1: كلها
0: شعر
1: ترجع
0: النبا،
1: للكويت.
0: كلها يعني كانت البداية. والأسبوعات الشعرية هي الفكرة الكويتية اللي كانت موجودة في الجامعات وخدمت الشعر، يعني خلت الشاعر يمرر وجوده ويكسب شريحته أول شيء الشبابية من خلال الجامعة وينطلق لساحة الشعر. وكل الأنشطة والأمسيات الموجودة اليوم، اليوم شوي السوشيال ميديا خلق فوضى، فالفوضى هذه في من استفاد منها وعرف يتعامل إياها، وفي من يشوف انه انشر ما في ريتويت، انشر ما في ردة فعل. فهل هذه الاشياء، خلنا ناخذها سؤال، تؤثر على الشاعر لما ينشر مثلا يعني ابو خليفة زياد العتيبي ينشر نص عظيم مثل اللي سمعنا ويلقى ردة الفعل او التعليق كلهم اصدقائه اللي هو يرد عليهم ويردون عليه، ما يشوف هذا الجمهور او احد ناشرها او احد متكلم عن هذا النص وكاتب، وكأنه ينتظر العلاقة اكثر من يعجب في نص او ليش اكتب عن هذا الشاعر. هل اصبح هذا يؤثر بالشاعر ويخلي يعني احباط يعيش شيء من الاحباط؟
1: شوف، يأثر على الشاعر، هو أثر على الشاعر وخلص، لكن فيه نقطة او زاوية ممكن الشعراء ما يرونها او اغلب الشعراء ما يشوفون الزاوية دي. بعض الناس اذا عد لك قصيدة مثلا في تويتر او في تيك توك او في احد المنصات، ضربت، عد لك اربع ابيات ضربت مع العالم، راحوا كل العالم يتغنون فيها. ليه؟ لان هالشخص وصل اللي في خاطرك. اوكي، ممكن ما فيهم سياح، لكن في المقابل فيه ناس قاعدين، اللي يبحث عن الابداع بيلقى الابداع، سواء من واحد او وحده. في مثلا منصه تيك توك او غيرها من المنصات، فيه ناس واجد اللي يعدون القصايد، ما هو بشاعر لكن يعده قصيده، مثلا عجبه نص لخالد محسن، عجبه نص لزياد، عجبه نص لاي كان، عجبه النص، فتح الجوال وعد النص كامل ونسبها للشخص اللي هو هيله. هذه انا اشوف انها تنتشر مع العالم اكثر من الامسيات،
0: وهذا الاهم اليوم يعني خاصه في عالم السوشيال ميديا، التفاعل. انقطع ويا زياد يعني عقب هذا الحديث الجميل، لكن رائع، ما راح يعني ما راح اخليه، لازم
2: لا نسمع نتصل الصين ان شاء الله.
0: فايز يعني انت سمعت راء شاعر،
2: يعني شاعر ما شاء الله،
0: شاعر كنصوص رائعه قدمها، وكذلك فايز حتى راء صراحه راء جميله تعيش مع هذا الواقع. انا احب اللي يعيش هذا الواقع من الشعراء، لما يتحدث انا اقدر اني اقول فيه وفيه وحنا، واقدر اقول لك انه مو قادرين يعني اليوم الساحه في كذا في كذا، اقل شيء ان الاخر الشاعر يسمع هذا الراي ويقتدي انه واجب ان نكون واقعيين مع كل هذه التعاملات في ساحه الشعر. فمثل الشعراء اليوم المبدعين، يعني يمكن انا الاحظ انك انت ما سمعت يمكن للتجربه زياد من قبل، لكن لما سمعت النص اليوم دهشت بينا هناك شاعر اسمه زياد العتيبي من قطر الحبيبه، شاعر مثل قطر في شاعر مليون، وكذلك مثلها في كثير من المسابقات، إلى أنه يملك شاعرية رائعة جدا، يملك لغات واسعة، ما استغل لغاته بأني بوصل، عنده قناعة أني
2: ما ظهر للإعلام بشكل،
0: عنده قناعة أني أنا بوصل، وصلت في شعري، وصلت في كاريزما الموضوع، حتى مر شعري بيكون يعني الموضوع يعني جيد جدا.
2: زياد ظهر الأجواء عنده،
0: ننتظر يعني نشوف
2: قاعد نحاول
0: إذا
2: نعيد الاتصال مع زياد،
0: إذا قدرنا
2: بس شكل نعيد
0: وياه الاتصال،
2: مشغول أو جهازه طفى ما ندري.
0: أكيد تعطينا فاصل ونرجع إن شاء
3: الله. أحبك وأنت في قلبي وحيد ولا عليك غبار، وحبك مصدر الهامي ويعكس ذوقي الراقي. أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغيابة أعذار، أحبك كثر ما انتظرك وأنا واقف على ساقي.
4: تدري متى أشعر أني ذاك الأناني؟ لا شفتهم عندي يجيبون طاريك، أسكت ولا سولف لهم عن حناني، ما ودي حتى بالحكي نشتركي.
5: أزعل العالم عشانك وراضيك، يلي بقلبي ما تغير محلك. المستحيل اني اخونك وجافيك، والمستحيل اني اعوفك وملك.

0: وكل أمرك للكريم ويسمح أمرك. كل ما تطري على بالك روابع وافرد همومك على سجاد صدرك، لا تضيقها وحلم الله واسع.
1: جفاك الماطر الهمال يا فلاح، وبقى بس عرقك يروي محاصيلك، شجن صوتك تبدل ونة وصياح، وغدت زفرتك تغني عن مواويلك.
2: الصبر خلى كل ملحوق مطرود، وبصبر مدام الوقت تاره وتاره، تثلم أطرافي وأنا سيف مجرود، في يوم بتعيش الحياة انتصاره.
3: رجعنا معكم مستمعين الكرام، ونرحب مرة ثانية بضيفنا الكريم وشاعرنا الجميل زياد العتيبي. أبو خليفة حياك الله معنا مرة ثانية.
4: الله يعافيك، كيف أحبك يا خالد.
5: زياد يعني وين رحت؟ يعني علقتنا قمنا ندور وين.
4: موجود.
5: طيب زياد، رأيك وصلت ووصل كل جمال ما قلته، وكنا نتحدث عن هذه الجزئية أثناء فقد الاتصال. أبي أسمع نص عشان نقدر نختم وياك، يعني إذا كان عندك نسمع نص ثاني.
4: أبشر أقول الشعور اللي حلف صدري عليها لا يمرح، في وجوده ما يضر مسامر الليل وسواده، المدقق في الأمور أبطاع على درب يضره، ضاع جهده في طريق ما يحقق له مراده، الليالي من يجاريها لقى منها مسره، البلا من عاندته لا بغى يكسر عناده، يسترد الوقت حلم كان له في البال جره، الحياة من هول أسباب التشبث بإرادة، لنجوم السبع نور وللبحور السبع درة، مستعد صخيبهم دام ذوات الحسن غادة، غيمة الإلهام والإبداع لك بحره وبره، أمطري سحر البيان اللي يجيب الكيشادة، ما بعد غيبك عن صدر الجموح إلا المضرة، كل حرف منكبر وكل فكرة بكر عادة، من حياك أروي حياة معشوبتي في حين غرة، ولطفي في الفاتن اللي جيتها صبر وجلادة، لا تغنت بالحياة قلنا الحياة فيها مقرة، لو تبختر بالدلع والغنج قلنا هي بلاده، ألموها تلطف بحالي وقلبي لا تجره، جرة اللي ما يخاف الله ولا يرحم عباده، عاشقك رغم الحياة له كرة من عقب فره، وشاهر اللي شطر في نصله وشطر في غمانه، استحي من شاعرك لا مر لك في العمر مرة، وعانقيه وخلي أحلامه على عنقة قلاده.
3: يا سلام عليك، صح لسانك
5: جميل ورائع لسانك. يعني زياد، يعني هذه النصوص الجميلة، هل تشوف أن الشاعر من مرحلة لمرحلة، وباختصار عشان أقدر أسمع، أنه يتطور أسلوب الشعر؟ يعني زياد أمس زياد قبل سنة، مو زياد اليوم
4: ولا هو زياد بكرة.
5: يا سلام عليك، يعني تعد الجمهور بأنه إن شاء الله الشاعر ما راح يوقف عند حد، راح يتطور، راح يسمعكم ما هو أفضل من سمعته. يمكن الشعراء يقول اللي وصل لهذا المستوى يمكن ما يقدر يتجاوزه، يعني مستوى رائع جدا. زياد شي يقول؟
4: أنا أقول الشعر مثل العلم، العلم ما يوقف، تبي يحطونك في قبرك بعد عمر طويل وانت ما وصلت لأعلى درجات العلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلة، الله قال سبحانه وتعالى.
5: سبحانه وتعالى.
4: فالشعر مثل العلم، ممكن أنك اليوم، يعني الشعر قبل 20 سنة هل هو مثل اليوم؟ كان فيه ضمير المتكلم، أغلب الشعراء يتكلم إيني وإيني، أوكي الحين صار فيه وعي عند الشعراء، صار يعرف يختار القافية، يعرف يختار المفرد ده اللي يحطها في النص ده، يعرف الشعر خلاص، ما هو مثل الشعر قبل 20 سنة أو 30 سنة. مع احترامي لكن الشعر في تطور والعالم في تطور،
5: العالم التقليدي للعالم المتطور في الشعر، وهذا هذا يعني ديد الحياة الدائم. زياد يعني
4: مثلاً شوف، أنا بقول لك، بعطيك مثال في شاعر جميل جاب على النهج القديم قصيدة جميلة جدا بوعي وإدراك الجيل الحالي، اللي هو شاعر كويتي طبعا، فارس عايض، في شاعر مليون، جاب يا من القلب، يا من القلب، نعرفها من زمان،
5: صحيح
4: يا من القلب، لكن جاب يا من القلب غير يا من القلب اللي زمان.
5: سلام.

0: وحدة الوحدة الموضوعية موجودة الحين عند الشعراء قبل الله يشتتك الشعر.
1: صحيح يعني تسمع يا أخي بيض رجيكم اني يعني بيض رجيكم على هذا التطور وعلى هذا الشعر وعلى هذا التقدم دائما راح
0: والله تلاميذ عندك يا خالد الرابعة الساحة الحالية والله تلاميذ عندك
1: كان مكتوب والله العظيم ان نفتخر فيما تقدمون لانكم شعراء جيتوا بالفكر الجديد وفي تطوير ساحة الشعر زياد يعني انا ودي اني ما اخلص من بالصيد لكن انا اتمنى انك تكون وياي في الاستديو هذا اللي وعدتني فيه قلت لك انا لازم اخذك قلت خلاص بطلع وياك اتصال وبعد ما اجي من هنا بجيك الكويت ونتمنى انك تجي لانه ما يكفينا هذا الوقت وياك لان وصلنا لختامه وما عاد باقي الا دقيقه يعني دقيقه ونص زياد انا اشكرك انك اعطيتنا من وقت استمتع في وقتك في يعني لندن وفي هذه الاجواء الجميله أنا شو الشباب ينادونك كانوا يقولون خلاص يا أخي شعر إحنا جايين
0: قاعد اليوم الشعراء كلهم
1: سلمنا عليهم كلهم نسأل الله أن يسعدكم إن شاء الله جميعا وترجعون بالسلامة يا حبيبي
0: الله يجزاك خير وإن شاء الله إن شاء الله واستودعناكم الله وسلم وسلم على جميع الطاقم اللي عندك من معدين ومن مصورين ومن حتى البواب اللي داعش
2: الله يحفظك
0: الله يعافيك الله يعافيك
2: كل شكر تقدير لضيفنا الكريم والشاعر القطري زياد العتيبي على هذه يعني المشاركة ويسعدنا أكثر بكل تأكيد إنه يشرفنا بإذن الله في أول ما يسمح وقته بإذن الله.

0: لقناكم بحب مستمعينا الكرام، وأنا أودعكم بكل هذا الحب وكل هذا الشوق إلى الأسبوع القادم بإذن الله، ولقاء جديد وأمسياتنا وأمسية جديدة تكون إن شاء الله في نفس توقيت من الساعة 10 ولغاية الساعة 11
1: بإذن الله. على الحب نلتقيكم السبت القادم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل والمخرج حمد الهاجري،
0: ومع السلامة.

0: الحادية عشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران هزمت عسكريا وأنها ليست في وضع أقوى مما كانت عليه قبل العملية العسكرية. المبعوث الأمريكي يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن الأمور تسير بشكل جيد. الخارجية الباكستانية تعلن انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني في سويسرا يوم غد الأحد. الجيش الأمريكي يقول إنه يواصل العمليات في المنطقة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 10 أشخاص، وحكومة الاحتلال تعلن وقف إطلاق النار في لبنان. الجيش السوداني يشن غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. وروسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم. برنامج الرائدون. في كل زمن هناك رائدون لا يكتفون بأن يسيروا مع الطريق، بل يصنعون طريقا يسار عليه. هؤلاء هم

رائدون، أصحاب الفكر، رواد التغيير، الذين سبقوا غيرهم بعلم أو عمل أو أثر باق في نفوس الناس. الرائدون، برنامج نقترب من سيرهم ونتأمل خطواتهم لنستخرج من تجاربهم ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. برنامج الرائدون، إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم محمد العدواني، جابر عزام، تنفيذ عبد الله سليمان. برنامج الرائدون، إخراج يوسف الشمري.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الراعدون، حلقتنا اليوم نذيعها عبر الراديو ونتحدث فيها عن الراديو نفسه، هذا الجهاز الذي تسمع صوتنا من خلاله الآن. كان يوما فكرة مستحيلة أن يرسل الإنسان صوته عبر الهواء دون سلك إلى شخص آخر على بعد مئات الكيلومترات. قبل الراديو كانت الرسائل تسافر بالبريد، وكان التلغراف يحتاج أسلاكا تمتد لآلاف الكيلومترات، وكانت السفينة في عرض البحر معزولة عن العالم تماما. ثم جاء الراديو وكسر العزلة وجعل الصوت يطير في الهواء وربط العالم بخيوط لا مرئية أشد من أسلاك التلغراف. لكن قصة الراديو ليست قصة رجل واحد، هي قصة علماء وفيزيائيين ومخترعين من جنسيات متعددة، كل واحد أضاف لبنة حتى تكامل البناء، من بينهم عربي مسلم كثيرا ما ينسى اسمه في هذه القصة، سنذكره في وقته. فلنبدأ رحلتنا من الجذر، من اللحظة التي بدأ فيها العلماء يتساءلون أن تسافر الطاقة في الفراغ.
1: الأساس العلمي موجات كهرومغناطيسية. كل اختراع كبير يبدأ بفكرة نظرية، والراديو بدأ بالمغناطيسية والكهرباء وعلاقتهما ببعض. في أوائل القرن التاسع عشر لاحظ العلماء أن التيار الكهربائي ينتج مجالا مغناطيسيا حوله، والعكس صحيح، المجال المغناطيسي المتغير يولد تيارا كهربائيا. وكان الفيزيائي البريطاني مايكل فاراداي أول من أدرك هذه الظاهرة وبنى عليها مفهوم المجال الكهرومغناطيسي. وفاراداي لم يكن عالم رياضيات، بل كان معلمه الأول صانع كتب. فكرة فاراداي كانت أن الشحنة الكهربائية لا تؤثر في غيرها مباشرة، بل تشكل حولها مجالا في الفضاء، وهذا المجال هو ما يؤثر في الأجسام الأخرى. هذا المفهوم ثوري، بدلا من القول إن الشحنة تجذب شحنة أخرى عبر الفراغ مباشرة، قال فاراداي إن ثمة شيئا في الفراغ ذاته يتوسط هذا التأثير، هذا الشيء هو المجال. ولم يكن فاراداي يعرف كيف يعبر عن فكرته رياضيا، كان يرسمها بخطوط القوى الشهيرة وانتظر قدوم من يترجمها إلى معادلات.
0: وجاء جيمس كلارك ماكسويل الفيزيائي الاسكتلندي العبقري ليترجم أفكار فاراداي إلى لغة الرياضيات. ماكسويل في عام 1864 نشر مجموعة من المعادلات صارت تعرف بمعادلات ماكسويل، أربع معادلات فقط تصف سلوك المجالات الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء. وحين تعمق ماكسويل في هذه المعادلات وجد شيئا أذهله، المعادلات تشير إلى أن التغيرات في المجال الكهربائي تولد تغيرات في المجال المغناطيسي والعكس، وهذه التغيرات المتبادلة تنتشر في الفضاء على شكل موجة. وحسب ماكسويل سرعة هذه الموجة تساوي سرعة الضوء تقريبا. وهنا أدرك ماكسويل شيئا خارقا، الضوء نفسه موجة كهرومغناطيسية. هذه الجملة وحدها من أعمق ما قاله العلم في تاريخه، الضوء الذي نراه بأعيننا والموجات الراديوية التي نسمعها الآن ظاهرة فيزيائية واحدة تختلف في التردد فحسب. لكن ماكسويل مات عام 1879 ولم يرى تأكيدا تجريبيا لنظريته، مات وهو يعلم أن معادلاته صحيحة لكن الدليل التجريبي لم يأتي بعد.
1: والدليل التجريبي جاء على يد الفيزيائي الألماني هاينريش هيرتز في عام 1888. هيرتز بنى في مختبره جهازا بسيطا، شرارة كهربائية توثب بين كرتين معدنيتين وعلى بعد أمتار، وضع حلقة سلكية فيها فجوة صغيرة. حين أوثب الشرارة في الجهاز الأول ظهرت شرارة صغيرة في الحلقة البعيدة دون أي اتصال سلكي بينهما، الطاقة انتقلت عبر الهواء. هيرتز أثبت أن الموجات الكهرومغناطيسية حقيقية وتنتقل في الفضاء كما تنبأت معادلات ماكسويل، وقاس ترددها وطول موجتها وسرعتها. وحين سألوه ما الفائدة العملية من هذا الاكتشاف، أجاب هيرتز بتواضع العالم الحقيقي: لا أعرف، ربما لا شيء، أنا فقط أثبت أن ماكسويل كان محقاً. وهذا الجواب من أجمل ما يقال في تاريخ العلم. العلم لا يحتاج دائما أن يبرر نفسه بفائدة فورية. هيرتز أثبت حقيقة وسيأتي من يبني عليها. توفي هيرتز عام 1894 وهو في 36، ولم يرى هو الآخر ما بنى عليه الآخرون، لكن اسمه خلد في وحدة قياس التردد الهيرتز.
0: العبقري المظلوم تسلا. حين ثبتت موجات هيرتز انطلق سباق بين علماء ومخترعين من دول متعددة، كل منهم يريد أن يكون أول من يحول هذه الموجات إلى أداة اتصال عملية، وفي مقدمة هؤلاء نيكولا تسلا المهندس الصربي الأمريكي الذي كان يعمل في نيويورك، وكان في تلك الفترة في قمة نشاطه العلمي. تسلا بنى في التسعينات من القرن التاسع عشر أجهزة قادرة على إرسال واستقبال موجات كهرومغناطيسية، وفي عام 1893 قدم أمام جمعية فرانكلين في فيلادلفيا نظاما لاسلكيا متكاملا، وعام 1897 تقدم على براءة اختراع لنظام الإرسال اللاسلكي وصادرت له براءة الاختراع، لكن مختبره في نيويورك اشتعل فيه حريق عام 1895 وأتى على كثير من معداته وأبحاثه، وهذه الضربة أخرته في السباق. وتسلا كان يحلم بشيء أكبر من مجرد الاتصال اللاسلكي، كان يريد نقل الطاقة الكهربائية نفسها لاسلكيا عبر الأرض، طموح رآه معاصروه خيالا لكنه لا يزال موضع بحث حتى اليوم. في نفس الفترة كان في روسيا عالم يعمل على الفكرة ذاتها دون أن يعلم ما يفعله تسلا ومارسوني، ألكسندر بوبوف مدرس الفيزياء في مدرسة البحرية الروسية، كان يبحث في موجات هيرتز ويطور أجهزة لاستقبالها. في السابع من مايو من عام 1895 أمام جمعية الفيزياء الروسية في سان بطرسبرغ عرض بوبوف جهازا يرسل ويستقبل الإشارات اللاسلكية، وهو تاريخ يحتفل به الروس حتى اليوم يوم الراديو. وتؤكد روسيا أن بوبوف هو مخترع الراديو الحقيقي، وتؤكد إيطاليا وأغلب العالم أن مارسوني هو المخترع، والحقيقة أن كليهما كان يعمل في الوقت ذاته بمعزل عن الآخر، وهذا يحدث كثيرا في تاريخ العلم. الفكرة حين تنضج ينضج لها أكثر من عقل في آن واحد، لأن الأرضية العلمية المشتركة تفضي إلى نفس الخطوة التالية. جاء مارسوني الإيطالي الشاب ليحول الفكرة النظرية إلى ثورة تقنية وتجارية. ولد مارسوني عام 1874 في بولونيا الإيطالية، أبوه إيطالي وأمه إيرلندية، وحين قرأ في عام 1894 عن موجات هيرتز اشتعل خياله. ما الذي جذبه؟ الفكرة كانت تقنية يمكن تطبيقها، الإشارات اللاسلكية، سلك التلغراف بلا سلك، اتصال بلا قيود. وبدأ يعمل في عمره العشرين في مزرعة والده، يجري التجارب في الليل حتى الفجر ويحسن أجهزته خطوة بعد خطوة، حتى وصل إلى إرسال إشارة عبر حقل ثم عبر تلة ثم عبر مسافات متزايدة. وحين قدم اختراعه للحكومة الإيطالية طلبا للدعم رفض، فذهب إلى إنجلترا التي كانت إمبراطورية بحرية تحتاج اتصالا لاسلكيا بين سفنها أكثر من أي دولة أخرى. في إنجلترا وجد الدعم، وعام 1897 حصل على أول براءة اختراع في التاريخ لجهاز راديو وأسس شركته. عبور المحيط واللحظة التاريخية.
1: وجاءت اللحظة التي غيرت العالم، 12 من ديسمبر عام 1901. مارسوني وفريقه في نيوفاوندلاند في كندا والمحطة المرسلة في كورنوول في إنجلترا، المسافة بينهما 3500 كيلومتر عبر المحيط الأطلسي. الجميع كان يقول إن الموجات الراديوية لن تعبر المحيط، لأن الموجات تسير في خطوط مستقيمة وكرة الأرض منحنية، فالموجة ستمضي في الفضاء ولن تتبع انحناء الأرض، لكن مارسوني أصر، وفي ذلك اليوم البارد في ديسمبر أمسك بسماعته وانتظر، ثم سمع 3 نقرات قصيرة حرف إس بالكود المرسي من إنجلترا عبر المحيط. العالم تغير في تلك اللحظة، المحيطات لم تعد حواجز، وكانت الموجات تعبر عبر طبقة الأيونوسفير في الغلاف الجوي وتنعكس نحو الأرض، ظاهرة لم يكن مارسوني يعرف تفسيرها، لكنها نجحت، ونال مارسوني جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909، واحتلت قصته صفحات الصحف في كل العالم. المسلمون والراديو، مصطفى أبو ظاظا.
0: وذكرنا في المقدمة عالما عربيا مسلما في قصة الراديو، حان وقت الحديث عن مصطفى أبو ظاظا، مهندس مصري ولد عام 1874 في نفس عام ميلاد مارسوني، وكان من أوائل العلماء العرب الذين بحثوا في الموجات الكهرومغناطيسية. درس في مصر ثم في فرنسا، حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الفيزياء، وأجرى أبحاثا في الأمواج اللاسلكية، وكتب فيها دراسات في مطلع القرن العشرين. وكان أبو ظاظا مهتما بتطبيق الاتصال اللاسلكي في مصر، وبدور هذه التقنية في ربط الأراضي المصرية الشاسعة بما فيها سيناء والوادي والساحل، لكن اسمه غاب عن القوائم العالمية للمساهمين في تطوير الراديو، وهذا لأسباب عدة، أبرزها أن المجال العلمي الدولي كان يتمركز في أوروبا وأمريكا، وأن أبحاثه كانت باللغة الفرنسية لا الإنجليزية التي هيمنت لاحقا. في سياق أوسع، كان في العالم الإسلامي علماء يتابعون التطورات الأوروبية في الفيزياء ويسهمون في تطبيقاتها. الإمبراطورية العثمانية في أواخر القرن 19 كانت تستقبل التقنيات الحديثة وتطبقها. التلغراف الأول في المنطقة مدة أسلاكه في الأراضي العثمانية في 50ينيات من القرن 19، ومحطات الراديو الأولى في المنطقة العربية أنشئت في العقد الأول من القرن 20، وكانت مصر والمغرب وبلاد الشام من أولى المناطق التي استقبلت هذه التقنية. المشكلة أن الاستقبال في تلك المرحلة كان أسرع من الإسهام في الابتكار، لأن الحضارة الإسلامية كانت تمر بمرحلة ضعف وانكسار سياسي تسبب في تراجع الإنتاج العلمي، وهذا درس مؤلم لكنه صريح. الحضارة التي تضعف سياسيا تتراجع علميا، ليس لأن أبنائها أقل عبقرية، بل لأن البيئة الحاضنة للعلم تحتاج استقرارا وتمويلا ومؤسسات.
1: الحرب والراديو، حين أصبحت الأمواج سلاحا. وقبل الحديث عن الحرب، ثمة حادثة لا يمكن تجاوزها في قصة الراديو، تيتانيك. في 15 من أبريل عام 1912 غرقت سفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي، وكانت تحمل على متنها جهاز لاسلكي لمارسوني. المشغل اللاسلكي جاك فيليبس ظل يرسل نداء الاستغاثة حتى اللحظات الأخيرة، وبسبب الإشارة اللاسلكية وصلت سفينة كارباثيا إلى ناجين السفينة وأنقذت 700 شخص. لولا مشيئة الله ثم الراديو لغرق الجميع، ولم يعرف أحدا ماذا جرى للسفينة حتى وصلت إلى الميناء التالي، أو ربما لم تصل أصلا، وأحدثت كارثة تيتانيك صدمة في العالم، وأدت إلى إلزام كل السفن بتشغيل جهاز الراديو اللاسلكي وعدم تركه بلا مشغل. تيتانيك علمت العالم أن الراديو ليس رفاهية تقنية، هو ضرورة لسلامة الأرواح.
0: مستمعينا الكرام، نتوقف معكم مع هذا الفاصل في برنامج الرائدون، ونعود لكم من جديد.
2: الرائد ليس من وصل أولا، بل من فتح الطريق لغيره.
0: أهلا بكم مرة أخرى في برنامج الرائدون. الحرب العالمية الأولى والراديو. حين اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914، أصبح الراديو سلاحاً عسكرياً حقيقياً. قبل الراديو كانت الاتصالات العسكرية تعتمد على الرسل والتلغراف الأرضي والإشارات البصرية، كلها تعمل في ساحة معركة ثابتة. لكن الحرب الحديثة بجبهاتها المتحركة الطويلة احتاجت اتصالاً أسرع وأكثر مرونة. الراديو أتاح التنسيق اللحظي بين وحدات متباعدة، قائد الجيش يتحدث مع ضباطه على خط المواجهة دون حاجة إلى تمديد أسلاك. لكن الراديو كان سيفاً ذا حدين، الجانب الآخر يسمع أيضاً، وهكذا ولد علم التشفير العسكري الحديث. الرسائل يجب أن ترسل مشفرة.
3: تتواصل التطورات الميدانية المتسارعة في قطاع غزة في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار وتجدد الغارات الجوية وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في محاور متعددة، ما يبقي الوضع الميداني في دائرة التصاعد المستمرة. وأفادت مصادر مطلعة باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متعددة من القطاع، شملت أحياء سكنية وتجمعات للمواطنين، في مشهد يعكس اتساع دائرة الاستهداف وتكرر القصف في أكثر من محور. وفي مخيم البريج وسط القطاع أدى قصف جوي استهدف تجمعا للمدنيين إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابة آخرين، فيما سجلت حالات استشهاد وإصابات إضافية في مناطق متفرقة بينها خان يونس ومدينة غزة، مع استمرار القصف والنيران في أكثر من موقع على الأرض. أما إنسانيا فتتفاقم الأوضاع بشكل ملاحظ مع تزايد أعداد النازحين وتكدس العائلات في مراكز الإيواء والخيام، في ظل شح شديد في الغذاء والمياه والخدمات الأساسية وتراجع القدرات الطبية في المستشفيات التي تعمل في ظروف تفوق الطاقة الاحتمالية، مع تزايد أعداد الجرحى وصعوبة وصول الإسعاف إلى مواقع الاستهداف. وأمام هذا الواقع المتدهور يبقى قطاع غزة أمام مشهد إنساني وميداني معقد تغلب عليه الخسائر وتتسع فيه دائرة الخطر في ظل غياب أي ملامح لتهدئة مستقرة حتى الآن. عبد الرحيم أبو كويت، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: الذين كانوا معتادين على سماع الإشارات المورسي المتقطعة سمعوا فجأة صوتا بشريا يتكلم وموسيقى كمان تعزف، ويقال إنهم ذهلوا وبعضهم لم يصدق. لكن البث الإذاعي المنتظم لم يبدأ حتى عام 1920 في أمريكا. محطة KDKA في بيتسبرغ بثت نتائج الانتخابات الرئاسية في 2 نوفمبر عام 1920، وهي التي تعد عادة البث الإذاعي التجاري الأول. وفي السنوات التالية انتشرت المحطات الإذاعية في أمريكا وأوروبا كالنار في الهشيم، الجميع أراد صوتا في الأثير.
0: الراديو العربي، الإذاعة المصرية، الصوت العربي الأول. الإذاعة المصرية هي أقدم إذاعة في العالم العربي وإفريقيا، أسست عام 1934 في القاهرة، وكانت صوت مصر وامتداد الصوت العربي إلى العالم. وارتبطت الإذاعة المصرية منذ بداياتها بأعظم أسماء الفن العربي أم كلثوم والسنباطي وعبد الوهاب. أصواتهم وموسيقاهم انتشرت عبر الراديو إلى كل بيت عربي من المحيط إلى الخليج. وأم كلثوم تحديدا هي الاسم الذي لا يذكر الراديو العربي بمعزل عنه. حفلاتها الشهيرة كانت حدثا قوميا، المدن تخلو من المارة في ليلة الخميس الأول من كل شهر حين تذاع حفلتها، وأن أسواق بيروت ودمشق والقاهرة كانت تعلق الراديو على مداخل المحال لتسمع الحفلة. الراديو لم يكن ينقل صوت أم كلثوم فحسب، كان يعيد توحيد العالم العربي المتفرق حول شيء واحد مشترك في تلك اللحظة. وإذاعة صوت العرب كان لها دور سياسي استثنائي في تاريخ العالم العربي، أسست عام 1953 بعد ثورة يوليو المصرية، وكانت منبرا للقومية العربية في الخمسينات والستينات. أحمد سعيد مذيعها الشهير بصوته الحاد الحماسي كان يرسل رسائل إلى الجماهير العربية مشحونة بالحماس. الراديو الكويتي والخليجي. في الخليج العربي كان للراديو تاريخا له خصوصيته. إذاعة الكويت أسست عام 1951 وكانت من أوائل الإذاعات الخليجية، وكانت في سنواتها الأولى تذاع من غرفة بسيطة وبإمكانات متواضعة، لكنها سرعان ما تطورت وأصبحت صوت الكويت في العالم، وكانت برامجها تعكس هوية الكويت وثقافتها وتوثق لتراثها البحري والشعري والاجتماعي. وإذاعة الخليج الأخرى البحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان والسعودية نشأت في عقدي الخمسينات والستينات، وكانت كلها جسرا بين الناس ومدنهم والعالم الأوسع. كان الراديو في الخليج قبل التلفزيون المرجع الأساسي للثقافة والأخبار والترفيه، والأجيال التي كبرت في السبعينيات والثمانينيات تحمل ذكريات راسخة لبرامج إذاعية بعينها. تلك البرامج الإذاعية التي قدمها مذيعون أصبحوا رموزا في ذاكرة مستمعيهم، أصواتهم ترتبط بلحظات شخصية لا تنسى.
1: تطور تقنية الراديو. الراديو من الناحية التقنية لم يقف عندما ابتكره مارسوني، تطور تطورا مستمرا. الإرسال الأول كان بتعديل السعة أو AM، أي أن المعلومات الصوتية تشفر بتغيير قوة الإشارة الراديوية أي سعتها، وهو النظام الذي ما زال يعمل في كثير من المحطات حتى اليوم. لكن AM كان يعاني من التشويش الكهربائي الناجم عن العواصف والأجهزة الكهربائية، وجاء المهندس الأمريكي إدوين أرمسترونغ في الثلاثينيات بحل ثوري. ابتكر أرمسترونغ تعديل التردد أو FM بدلا من تغيير قوة الإشارة يغير ترددها، وهذا النظام مقاوم للتشويش الكهربائي ويعطي جودة صوت أعلى بكثير. ولم يقدر أرمسترونغ في حياته، خاض معارك قانونية مضنية دافع فيها عن حقوق براءات اختراعه، ومات مظلوما منتحرا عام 1954. لكن FM الذي ابتكره صار النظام السائد في الإذاعة الصوتية وفي أجهزة التلفزيون والهاتف المحمول، وكل من يضبط محطة FM في سيارته يستخدم اختراع أرمسترونغ.
0: والتاريخ الموضوعي يقول إن الراديو لم يخترعه شخص واحد، هو إنجاز تراكمي بني طابقا فوق طابق. ماكسويل وضع النظرية، وهيرتز أثبتها تجريبيا، وتسلا وبوب هوف ومارسوني طوروا الجانب التطبيقي، وفيسدن ابتكر البث الصوتي، وأرمسترونغ طور FM. كل واحد منهم خطوة ضرورية في سلسلة، وإسقاط أي منهم يعطي صورة ناقصة. ومن بينهم مارسوني له الفضل في تحويل الفكرة إلى صناعة وصلت إلى العالم. والجدل حول من هو الأول لا ينتهي، لكن النتيجة لا جدل فيها، الراديو هو الاختراع الذي وحد البشرية صوتيا لأول مرة في التاريخ. وصلنا إلى ختام رحلتنا مع الراديو، من معادلات ماكسويل إلى شرارة هيرتز، ومن مارسوني وتسلا وبوبوف إلى إذاعة الكويت وصوت أم كلثوم على موجات الأثير. قصة الراديو

0: قصة التراكم البشري في أجمل صورة فيزيائي يضع معادلة، وعالم آخر يثبتها تجريبيا، ومخترع يحولها إلى جهاز، ومهندس يطور الجهاز، ومذيع يعطيه روحا، ومستمع يعطيه معنى. ولا أحد منهم عمل في عزلة، كل واحد بنى على من سبقه، وترك للذين جاءوا بعده أسسا يبنون عليها. هذا هو العلم والاختراع في أفضل أحواله، ونحن نذيع هذه الكلمات على هذا الجهاز العجيب الذي كان يوما حلما مستحيلا. ندرك أن كل ما نقوله يسير الآن في الهواء في شكل موجة لا ترى ولا تلمس، تسير في الأثير، الأثير الذي أثبت العلم أنه غير موجود، لكنه في الاستخدام الشعبي لا يزال يصف شيئا حقيقيا، ذلك الفضاء المفتوح الذي يحمل أصواتنا إليكم. من برنامج الرائدون، دمتم بخير، وبقي الصوت يسبق الضوء في قلوبكم. إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الرائدون. تقبلوا تحيات فريق العمل: الدكتور فيصل العنزي، محمد العدواني، جابر عزام، عبد الله سليمان. برنامج الرائدون للمخرج يوسف الشمري.
2: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إذاعات عربية. إذاعات عربية.
3: إعداد مريم العوضي، تقديم علي الشلاحي، مريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي، إخراج سالم الراشد.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في كل من يسمعنا في هذه الندوة وهذا الحوار وهذا الجمع الخليجي الجميل في إذاعة دولة الكويت وفي إذاعة مملكة البحرين الشقيقة العزيزة على قلوبنا كلنا في دولة الكويت. نرحب فيكم ونرحب في كل من يسمعنا، وكذلك في هذا اليوم سوف نبحر في ذاكرة الفن الخليجي ونتوقف عند تاريخ الأغنية الخليجية وبداياتها وأهم المحطات اللي ساهمت في حفظ هذا الإرث الفني والثقافي للأجيال. سنكون بإذن الله تعالى على موعد في هذا الحضور الإعلامي، هذا الحضور الخليجي، هذا الحضور الثقافي والفني بالتعاون مع مملكة البحرين وإذاعة مملكة البحرين اللي دائما وأبدا نتشرف بوجودهم ونتشرف في هذه الشراكة، وهي ما هي غريبة علينا أبدا من خلال هذا التعاون وهذه الشراكة اللي دائما وأبدا راح نكون مستمرين فيها في إذاعة دولة الكويت وإذاعة مملكة البحرين على مدى عقود طويلة. نستمر في هذه الحوارات ونستمر في هذا التعاون ونستمر في هذه اليوم الأشكال من التعاون الإعلامي والثقافي والأدبي والفني مع مملكة البحرين. احنا دائما نقول إذا كنا في إذاعة الكويت فإحنا أيضا في إذاعة البحرين، وإذا تكلمنا باسم إذاعة البحرين احنا أيضا نتكلم باسم إذاعة دولة الكويت. القلب واحد والنبض واحد والشعب واحد. مستمعينا راح يكون معنا بإذن الله تعالى معنا في هذا الاستديو من دولة الكويت ضيفنا الكريم الباحث في التراث والأدب الشعبي الإعلامي الدكتور يوسف السريع من دولة الكويت، واللي شرفنا بوجوده الآن في استديو إذاعة دولة الكويت، واللي من خلال هذا الحديث راح يطلعنا على الكثير من الجوانب، وكذلك أيضا راح نكون على تواصل وبشراكة وبحوار أدبي ثقافي جميل مع الزملاء في مملكة البحرين مع الإعلامي الأستاذ عبد الرحمن بومطيع، وأيضا ضيفنا وضيفهم في مملكة البحرين الأستاذ عبد الله محمد جمال رئيس مكتبة الإذاعة ورئيس الإذاعة الشعبية سابقا ومؤلف كتاب دليل فن الفجر، وسنكون بإذن الله تعالى في هذا الحوار. بداية أرحب بالدكتور يوسف سريع. أهلا وسهلا دكتور، ويمكن في بداية حديثنا تشاركنا مع مملكة البحرين في الاحتفاء في إذاعة دولة الكويت بذكرى مرور 75 عام على انطلاق هذه الإذاعة وشاركونا بالتهاني والتبريكات، فبكل تأكيد راح نبدي اليوم هذا الحديث برد هذه التحية لهم نظرا لهذه التحية الكبيرة التي قدمت بمناسبة هذه الذكرى.
1: أول شيء اليوم نقول كل خير وتحياتي لكل الأخوة في مملكة البحرين وهذا الشعب الكريم الطيب، وأيضا مع باحثين مميزين في مجال أو مملكة البحرين يعني مهتمة اهتمام كبير بالتراث والأدب الشعبي، وهذا تاريخ جميل وصداقة وأخوة من التاريخ بين الكويت ومملكة البحرين. احنا طبعا مع الاستاذ الباحث عبد الله واخونا المطيع ومذيعنا نرحب فيهم ونرحب بالمملكه، واحنا في اذاعه دوله الكويت نتشكر ونقول لهم يعني هذه الاذاعه اذاعه الكويت اذاعه البحرين اذاعه واحده، فالمباركات ايضا لهم، واذاعه البحرين ايضا تعتبر من الاذاعات الاولى في المنطقه ولها تاريخ جميل مع كل الادباء والمثقفين والفنانين، ووثقت جانب مهم من التاريخ والتراث الشعبي. وذينا نتكلم عن التراث الشعبي في مملكة البحرين نتكلم عن أسماء وعن فرق شعبية عميقة قدمت أجمل الفنون، وهناك مزج جميل ما بين هذا التراث، تراث الكويت والتراث البحريني في كل المجالات، وما يخصنا اليوم فيما يخص الفنون البحر، فنون الفجيري وفنون الصوت والحان الصوت والفنانين اللي بدعوا وقدموا وأيضا وثقوا هذا التراث الجميل. وإذا قلنا عن التراث تجد التراث مترابط، ودائما تجد الفنان البحريني موجود في الكويت والفنان الكويتي موجود في البحرين.
0: نعم، ويتجلى هذا الأمر خاصة في المناسبات في الأعياد الوطنية نتشارك اليوم في مثل هذه التهاني والتبريكات، وهذا التعامل ما هو غريب. أرحب أيضا بالإعلامي الأستاذ عبد الرحمن بومطيع، وأيضا بضيفة الكريم الأستاذ عبد الله جمال رئيس مكتبة الإذاعة ورئيس الإذاعة الشعبية سابقا ومؤلف كتاب دليل فن الفجري، فأهلا وسهلا بالإعلامي عبد الرحمن بومطيع.
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم من دار أبو سلمان إلى وطن النهار، لكم أجمل وأعذب التهاني وأجمل التحايا لكم زملائنا وأساتذتنا الكرام في إذاعة دولة الكويت الحبيبة. نحييكم أستاذ سعود الفياض والدكتور يوسف السريع في هذه الندوة الإذاعية في ذاكرة الفن الخليجي، ونبحر معكم إن شاء الله في فن الصوت، هذا الفن الذي يعتبر صفحة مضيئة من صفحات التاريخ، التراث الموسيقي الخليجي اللي ارتبط بالبحر والمدينة والمجالس العامرة بالطرب الأصيل. من بين أوتار العود وإيقاعات الخليج العريق تشكلت ملامح هذا الفن اللي حمل مشاعر الناس وأحلامهم وحكاياتهم، فأصبح صوت نابض بوجدان المجتمع وذاكرته الفنية. إذن مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة، في هذه الندوة الإذاعية الشائقة والماتعة بكل تأكيد اللي راح تجمعنا مع ما أقدر أقول ضيفي، هو راعي مكان، زميلنا وأخونا العزيز المهندس الباحث عبد الله محمد جمال، رئيس مكتبة إذاعة البحرين وصاحب الكتاب والمؤلف دليل فن الفجري اللي وضع في بين طيات هذا الكتاب مجمل خبراته واتصالاته وبحثه العميق في هذه الفنون البحرية الجميلة. نحييكم الأستاذ سعود والدكتور يوسف السريع في هذه الندوة الإذاعية، والتي إن شاء الله نبحر معكم بين أصوات المراويش ونغمات العود وأيضا جر الكمانجة صح التعبير. أهلا ويا مرحبا فيكم.
0: يا هلا ويا مرحبا، وإحنا سعداء فيكم وسعداء جدا في وجودكم معنا في إذاعة دولة الكويت، وفعلا نبحر معكم من البحرين إلى الكويت ومن الكويت إلى البحرين وإلى هذه الأرض العزيزة على قلوبنا، ونتكلم عن الأغنية الخليجية ونبحث في تاريخ الأغنية الخليجية. ومعي في هذا الاستديو الدكتور يوسف السريع. ودكتور، لو نتكلم اليوم حول مسألة توثيق الأغنية الخليجية، لكم جهود طويلة، لكم جهود كبيرة ومسيرة في تسليط الضوء على تاريخ الأغنية الخليجية والفن البحري وكل ما يتعلق في هذا الموروث الشعبي الخليجي.

0: جيل لنتوارثه أجيال بعد أجيال، لكن لكم اهتمام خاص بهذا المصطلح توثيق الأغنية الخليجية وتوثيق الأغنية الكويتية. ودنا بداية لو نتكلم عن هذه النقطة.
1: طبعا نحن إذا نتكلم عن توثيق الأغنية الخليجية، الأغنية الخليجية مرت بالعديد من المراحل المهمة في تاريخ الخليج. احنا قاعد نتكلم عن ألوان عديدة، وجميل حقيقة الباحث الخليجي مهتم في هذا الجانب. عندنا في الكويت، يعني الكويت حباها الله حقيقة بكثير من المهتمين بالتراث، من شيوخنا الله يحفظهم، وأيضا من الباحثين المهتمين في هذا المجال. احنا دينا الرد حق التوثيق، نتكلم عن الإذاعة، نتكلم قبل الإذاعة ما يوثق الأغنية، الأسطوانات القديمة اللي وثقت وسجلت كثير من الفنانين أبناء الخليج. إذا أنا تكلمنا عن الكويت، نتكلم عن أول مطرب مثلا كويتي سجل في عام 1927 مع نخبة من الفنانين اللي سجلوا في بغداد في شركة بيضة فون، اللي وثقت الأغنية الخليجية من أصوات وسامريات وفنون. وهذه الفرقة مكونة من الفنان عبد اللطيف الكويتي ومعه أو جوقة فنية صالح وداود الكويتي، وثقوا أجمل الألوان الغنائية. أصبح هناك مرحلة مهمة في التوثيق. نأتي بما بعد في عام 1929، هناك توثيق جميل أيضا للفنان البحريني الكبير محمد الزويد، ووثق الأغنية ورحلته ومعاناته في هذه الرحلة وتوثيقه لهذه التراث. تجد أيضا اهتمام في مملكة البحرين في هذا النوع من الفنون. يمكن اللي يسبقه وأستاذهم كلهم الفنان الكبير محمد بن فارس. محمد بن فارس يعتبر اللبنة الأولى في توثيق الأغنية البحرينية والأصوات بالأخص، وأعطانا مدرسة جديدة من ناحية الصوت. إذا ردينا في التاريخ، المتوفى عام 1901 الشاعر والأديب والفنان عبد الله الفري، ومدارسه فيما بعد اللي وثقه من بعده. هذه المرحلة في عام 1929 في مملكة البحرين تم توثيق الصوت البحريني، ومحمد زويد يعتبر من الفنانين الأوائل. ويوم شافوا هذا النجاح الجميل، عزم محمد بن فارس في عام 1932 مع الفنان أيضا العميق في التراث ضاحي بن وليد، سجلوا في 32 مع مجموعة أيضا من الفنانين الكويتيين. كان كلهم يعني رحلة محمد بن فارس، طلع من البحرين إلى الكويت وقعد فترة من الكويت، وخذ معه مجموعة من الفنانين، منهم صالح الكويتي، ومنهم الفنان أيضا شعبي يعتبر ملا سعود المخايطة عازف مرواس، وأيضا غنى مع محمد بن فارس وواحد من الوليد في عام 1932. هذا جانب مهم من التوثيق. الآن الباحث الخليجي دائما يبحث عن هذه الأسطوانات، توثيق هذه الأسطوانات. الآن دخلنا في مرحلة نبي نعرف الطريقة والشكل اللي قدمت وسجلت. والباحث البحريني والباحث الكويتي حقيقة يوميا، مثلا احنا من الأساتذة اللي نرجع لهم ومتعمق في التراث الخليجي الأستاذ مبارك العماري من مملكة البحرين، لا شك أعطانا آفاق جديدة في البحث في خصوصا، وصارت مساجلات بيننا وبين الصوت الكويتي والصوت البحريني، والباحثين يقولون الصوت أصل كويتي والصوت أصل، لكن انت لما تيجي تدرس الشكل العام كله تراث واحد، ولكن تختلف من يعني عزف لعزف، تختلف الأصوات من صوت لصوت أو من جماليات الصوت. عبد اللطيف الكويت لا شكل، محمد بن فارس لا شكل، ضاحي بن وليد لا شكل، عوض الدوخي في مرحلة لاحقة في التوثيق مثلا إذا جينا من المدارس بعدين بعد فترة يمكن بعدهم بخمسين سنة يم مثلا عوض وغيره من الفنانين اللي وثقوا الأغنية بشكل القديم الصوت القديم، ودخلت الموسيقى، وأصبحنا اليوم نشوف مثلا الأصوات اللي كان يعزفها محمد بن فارس وضاحي بن وليد محمد زويد على العود والمرواس. أصبحنا الآن من كم يوم أو تقريبا من فترة بسيطة أوركسترا كاملة تعزف ألحان الصوت في مملكة البحرين، وشيء رائع. وهذه جماليات وحلاوة الصوت وحلاوته وجمالياته، إن إلى يومنا لحلاوة هذا الفن باقي، ويوميا اكتشافات فنانين رائعين من الشباب. هذا يمكننا ان عملية التوثيق وصلت حق الشاب. الان اشوف شباب اعمارهم 14-15 سنة ماسكين المرواس، وتسمع مثل ما يقول لك عزف جميل، وتسمع شباب قاعد يقدمون الصوت بشكل جميل، مع انها اصوات عمرها ما يقارب فوق 150 سنة إلى يومنا باقية. التوثيق دائما للباحث يحاول يبين جوانب مهمة للمتلقي. يعني بعد فترة أنا برجع مثلا وأتفكر أقول محمد زويد شنو الحيثيات اللي طلع من البحرين وعزم إنه يسجل الصوت، شلون حفظ الصوت، منو اللي علمه الصوت؟ هذا هني على الباحث إنه يبحث ويتعلم. إحنا يوم من الأيام لا قعدنا ويا محمد بن فارس ولا شفته ولا عرفه، لكن حب
0: صحيح،
1: هذا الحب هو اللي ولد في حفظ للتراث.
0: نعم، وهذا الحب الآن ينتقل كذلك إلى الأخوة زملاء في مملكة البحرين. والدكتور يوسف السريع يمكن أخذنا في بعد تاريخي لما يقارب 100 عام من مسيرة الفن البحري الخليجي والفن
1: الصوت
0: الشعبي.
1: لا تقول البحري، البحري شيء ثاني مفارق.
0: الصوت ويمكن نعم. فعلا ينتقل الآن من قبل الأباء والأجداد إلى الأجيال القادمة، ويمكن في إذاعة دولة الكويت كذلك مملكة البحرين. اليوم نشوف عدد كبير من النهامة هم من فئة الشباب. ننتقل إلى مملكة البحرين مع الأعزاء في المملكة الإعلامي المذيع عبد الرحمن بومطيع، وكذلك الباحث المهندس الدكتور المهندس عبد الله محمد جمال. لكم المايك، وخاصة مع هذا البعد التاريخي اللي بدأ فيه الدكتور يوسف السريع.
2: نعم، نبدأ من حيث توقف الدكتور الفاضل الدكتور يوسف السريع في مرحلة تبادل الزيارات بين فنانين البحرين وزياراتهم في الكويت، وأيضا إلى حضور فنانين الكويت الحبيب إلى أرض البحرين. في البداية اسمحوا لي أن يعني أرحب ب الزميل العزيز المهندس عبد الله محمد جمال رئيس مكتبة إذاعة البحرين، واللي كانت له تجربة في إدارة هذا الجزء الهام من إذاعة مملكة البحرين من ناحية التوثيق. أهلا ومرحبا فيك أخوي عبد الله، وسعداء بتواجدك في بيتك ومكانك وبين أهلك ونافك.
3: يا هلا ومرحبتين أخوي عبد الرحمن، وتحية هني من استوديوهات إذاعة البحرين للأخوة الأعزاء في إذاعة الكويت، وخص بالذكر الدكتور يوسف السريع. ما شاء الله احنا ما سجيت وما تشرفت ان نلتقي، لكن سمعته سابقته في البحرين، وان شاء الله يعني نحصل فرصه ونتلاقى عمو
1: ساعه المبارك.
3: بالنسبه طال عمرك الله يبارك في ايمانك، بالنسبه طال عمرك اخوي عبد الرحمن، يعني قبل الله يعني اتطرق حق الزيارات المتبادله، وهي يعني شيء غير مستغرب ومستبعد. يعني تعرف انت يعني علاقات المصاهرة والقرابة بين جميع دول الخليج وليس فقط البحرين والكويت، هذا شيء لا يخفى على أحد. بس بالنسبة يعني أستدرك على كلام الدكتور، ودكتور ما شاء الله يعني كيف وضع، هناك أيضا التوثيق في الخليج يمكن بشكل عام إذا حسبنا الحجاز يعني من في الجزيرة العربية بشكل عام وليس في الخليج. هناك تجربة في المملكة العربية السعودية سبقت من كلنا، هي في عام 1900 على ما أعتقد، اللي هي كانت تجربة الباحث الهولندي ستوف اللي جاء اسطواناته في القنصلية الهولندية في جدة، كمية اسطوانات شمع كبيرة وثق فيها الكثير من الأشياء من ضمنها القرآن الكريم ومن ضمنها الحياة اليومية، يعني حتى تسجيل أصوات من حواري جدة وفنون والمجاس وإلى آخره، في أمور كثيرة. فتوثيق بشكل عام عندنا هنا في الخليج يعني من قديم، واحنا يعني نحن قوم مثل ما يقولون ما دخلت عندنا النوتة يعني مبكرا.
2: صحيح.
3: فالشيء الوحيد اللي بقى عندنا للتوثيق هو التناقل الشفهي يعني جيلا عن جيل، او بقى عندنا طول عمرك اول ما دارت الاسطوانه. حتى اسطوانه الشامع يمكن احنا ما انتشرت عندنا كلها، يعني ماده حساسه وغير صالحه ان هي يعني يتم تداولها، غير ما هي يعني ان بين الاستوديو والمصنع بعدين تطبع عليها الاسطوانات الحجريه اللي هي اكثر مثاله. فبدا التوثيق عندنا مع انتاج الاسطوانات الحجريه مثل ما تفضل الدكتور.
2: نعم.
3: والكويت سبقونا بسنتين تقريبا او 3 سنوات لطرفه معينه كانت هنا، يعني اشاعه منتشره.
2: أيوه.
3: اول ما دارت الاسطوانات عندنا فكانوا الناس يستنكرون شيء جديد يعني دور عليهم،
2: مثل ما هو الحال في اي شيء
3: اي شيء جديد. طبعا قبل ذاك الوقت يعني لا الكهربائيات ولا التكنولوجيا، حتى التكنولوجيا في الغرب ما كانت مثل الحين.
2: صحيح.
3: فلما تسيب ناس بسطاء اهل بحاره واهل باره واهل
2: نعم،
3: وبعدين فجاه تسيب لهم جهاز يطلع صوت يتكلم، ها ناس قصد، فكانوا يقولون لك هذه يعني شلون إن صوت فلانك وبعد يطلع وهو كقاعد هاي تأخذ روحه.
2: أيوة
3: فخافوا الفنانين لما يسجلون. الكل كانوا أشجع
2: صحيح
3: إن فسجلها. بعدين جربته محمد زويد. محمد زويد هو في ذاك الوقت ما كان هو أكبرهم ولا كان هو أشهرهم، مثل ما بدأ الزوج يجربون فيه.
2: أيوة فكانت تجربة يعني كان بقول ريهرسل حق
3: بالضبط جرب يعني إذا ما صاد شيء توكل على الله. هاي حادثة طريفة يعني مثل ما تقول، لأن زويد في ذاك الوقت ما كان هو أشهرهم.
2: نعم.
3: ف يعني تستغرب ليش مثلا بن فارس ما سجل، بطرش باحي ما سجل قبل، مع انه هو كان يعني
2: سباقين
3: واشهر. وايد تغير ذاك الوقت يعني حتى اصغر منهم سنه. فهذه من هاي السالفه يعني كان عندهم معتقد يعني لا ما يبون يسجلون. ف يعني طلع يعني سبحان الله الحظ ساعه ابو خليفه الله يرحمه انه يكون هو رائد التسجيل يعني في البحرين، فهو اول من سجل.
2: نعم.
3: والله مات في عمره الى 1981. اي نعم. فالحمد لله رب العالمين لحقنا احنا على يعني توثقت هذه الامور كلها ولله الحمد، غير طبعا التناقل الشفهي. بس العلاقه بين البحرين والكويت يعني لا تخفى على احد
2: اكيد،
3: فنيا على الاقل في المدون تاريخيا يعني هي ما ابتدت، ولكن اقدم شيء يعني انا طلعت عليه من أيام محمد بن لعبون وانتهي.
2: نعم.
3: على الأقل فنيا يعني ومدون، يمكن قبل بن لعبون الترمين قد يكون يعني ضعيف جدا قبل إذا كان معلوم يعني.
2: نعم.
3: بن لعبون بعدين عقب فترة بن لعبون عاش في الكويت ويا البحرين في حكام الزمن، بعدين رجع مرة ثانية للكويت عندك عبد الله فضاله.
2: نعم.
3: كان يتردد بين البحرين والكويت. عندك حسين بن مطيع ومحمد زايد العميري النهامين كانوا يعني واستقروا اصلا في الكويت، يعني راحوا الكويت وكانوا يدخلون مع سفن الغوص والقطاعه.
2: نعم.
3: استقروا في الكويت. سالم العلان واحمد البطبايني ايضا كان لهم، النهامين كان لهم يعني فتره طويله يدشون مع التجار السفن التجاريه الكويتيه.
2: نعم.
3: لان الكويت ما شاء الله سباقه في البوم السفار معروفين فيها، فكانوا النهامين وكانوا التجار هناك يدورون على مثل ما نقول المشبث المناسب لما يتمون بالاشهر.
2: صحيح.
3: وزلاء النهام فيعني هي كانت شفنا وسيله الترفيه الوحيده ذاك الوقت على المحمل، تروح تسافر اشهر لافريقيا وللهند وغيره.
2: نعم.
3: فالزيارات عود المهنة، عود المهنة لها علاقة يعني فنانة كبيرة، عود المهنة لها علاقات وثيقة جدا مع فرقة العاصفة، مع مثل ما نقول إحنا بيت سمو تهني في البحرين.
2: نعم.
3: العائلة الفنية الشهيرة.
2: صحيح.
3: وكانوا يتزورون بالأشهر يعني الزيارة مو مثل الحين.
2: نعم.
3: تزور أسبوع وذي تحضر مؤتمر وتمشي، زيارة بالأشهر كم أربعة أشهر
2: طبعا تكون واحدة من هل البيت
3: يعني. ونفس الشيء عاشة بن تدريس أيضا كانت تروح. نعم. تروح الكويت وتتم أيضا بالأشهر هناك. يعني غير مستغرب أن تجد فنون هذه البلدين بالذات تجد الكثير من الأغاني الكويتية في تراث البحرين والكثير من الأغاني البحرين في تراث الكويت.
2: حتى المفردات أيضاً أبو جمال يمكن تكون مشتركة أكثر، تكون في يعني على قولتهم يعني إحنا فاهمين بعض أكثر، فاهمين بعض أكثر.
3: بالضبط.
2: يعني.
3: بالرغم من بعد المسافة مقارنة مثلاً بالمنطقة الشرقية في السعودية.
2: نعم.
3: لكن فعلاً تجد التراث وحتى المفردات واللهجة فيها قرب. بالرغم من بعد
2: المسافة. نعم. وبعدت المسافة بالتأكيد يعني القلوب مجتمعة وأواصر القربة والمصاهرة كما أشرت أخوي أبو جمال في هذه الندوة حقيقة. ولعلنا يعني ننتقل بالأخوة الأحبة في الكويت دكتور يوسف الفريع وبإدارة الأستاذ سعود الفياض للحديث أكثر عن هذه المرحلة اللاحقة من مرحلة فن الصوت الخليجي وتحديدا الصوت البحريني والصوت الكويتي. نعم.
0: نعم، كل الشكر لكم الزميل عبد الرحمن بن طيع وكذلك المهندس عبد الله محمد جمال على هذا الحديث، وحديث شيق وجميل جدا. ودكتور يوسف سريع، يمكن هناك بعض المحطات اللي تفضل بذكرها المهندس عبد الله جمال راح نتكلم عنها، وكذلك راح نتكلم عن المراحل اللاحقة، لكن ذكر العديد من العوامل.
1: نعم.
0: ذكر الاسطوانات، ذكر التنقل البحري، ذكر ما يتعلق في هذه الشراكة والجانب الاجتماعي والكثير من العوامل والانتقال إلى من النقل الشفوي إلى مسألة الاسطوانات والعوامل.
1: نعم.
0: ودنا لو
1: نعم.
0: نعقب بداية على هذه النقطة ثم الانتقال إلى المراحل التالية.
1: أول شيء أشكر أخونا الباحث والمهندس عبد الله حقيقة. خلنا أرجع بالتاريخ، نروح على شيء أعمق بعد. الخليج العربي بشكل عام، وإحنا نرد حق الحلف العتوب. حلف العتوب بين أسرة آل الصباح وأسرة آل خليفة وأسرة آل جلامة، وهذه الأسر هي النواة الأولى. ونلاحظ هذه الفنون تكونت مع هذه الأسر بالتاريخ، من فنون العرضة، فنون السامري، وفنون ألحان الصوت. وعلى فكرة ألحان الصوت في البداية كانت تعتبر من الخواص، كانت إذا جينا نتكلم عن المد الديني آنذاك، وكان يتكلمون عن المد الديني، وكان هناك تخوف من ناحية المعازف، وكانت الناس تخاف من المعازف، شيء بالنسبة لهم محرم. مثل ما تفضل الأستاذ جمال، كانت في رهبة من هذا الموضوع. فلذلك عندما أتى عبد الله الفرج المتوفى عام 1901 إلى الكويت في سن صغير، يعني تقريبا في مقتبل 30، بعد رحلته في الهند وتعلم الفن والألحان والآلات وطريقة، لأنه كان والده رحمة الله عليه يحاول أنه يعلمه، يقول له ابتعد عن التجارة وخلك في التعليم، وفعلا تعلموه. وحسب ما يذكر في التاريخ إنه من الأوائل اللي كتبوا النوتة، وشغل العالم عبد الله فرج. وصل الكويت واحتكاكه في طبعا الفنانين أو الناس اللي بيتعرفون على هذه الفنون ألحان الصوت، طبعا هو في هذه الفترة في الهند كان عنده مثل ما تقول جوقة. الهند الشرقية كانت هي مملكة بريطانيا، وكان المعتمد البريطاني هناك، وكل العالم العربي والخليجي بشكل خاص في الهند، وتحتك هذه الثقافات من اليمن، من أفريقيا، من دول الخليج، كل تاجر وكل فنان وكل فتى تتلاقح هذه الفنون وهذه الأفكار. عبد الله الفرج يأخذ من هنا شكل المرواس. المرواس موجود عندها اليمن، لكن بطريقة وبشكل مخالف غير. أخذ القنبوس، القنبوس آلة معروفة عند أهل اليمن، تعلم على عزف آلة العود، وسوى يقولون حسب ما يعرف أنه تعلم على العود وسوى له عود شامي، عود قديم، وبدأ يمارس هذه الفنون. كانت تغنى مثلا الألحان المجسات والفنون اليمنية بطريقة، أشعار اليافعي وأشعار ومعجب وأشعار، وخذ هذه الألوان وأعطاها بأسلوب آخر، ودخلنا على الشكل في الموسيقى العربية، وعنده ثقافة. يوم أتى إلى بلد الكويت فهناك عجبة من هذا الفن اللي قاعد يعزف. إحنا نعرف السامري وفنون الخليج يسمونها فنون الطار، يعني كانت بس إيقاعات العود عندهم، إذا شافوا شيء آلة وترية شافوا ربابة. الربابة وهي من آلة بدوية مشهورة معروفة عند أهل البادية، يوم شاف العود وعزف جديد، من اللي يعزف؟ شنو هالعزف؟ فصارت عنده موقع يمارس فيه الفن، وأنا قدمت فيه برنامج في تلفزيون الكويت وثقت فيه الفنون أهل الخليج وبالأخص الكويت والبحرين. تكلم سواله دوانية ثقافية أدبية موسيقية اسمها دخينة، دوانية عبد الله الفرج، وهي في سكة الفرج في الكويت، وكانوا يأتونه ولاة القوم يعزفون معاه. وكانت هذه دخينة عبارة استديو تحت الأرض، ويغنون ويمارسون فيها ألحان الصوت. عنده طلبة يحبون هذه الفنون. من أقل الطلباء أبو الطالب النجيب عنده كان فنان اسمه خالد البكر،
0: نعم،
1: المتوفى عام 1925. خالد البكر وعبد الله الفرج، عبد الله الفرج طبعا عنده هذه الفنون الجديدة، وخالد الفرج قاعد يتعلم، ويونا بعض الفنانين، واحد قال إبراهيم بن يعقوب، واحد اسمه بن سلام، واحد يعني مجموعة بسيطة قليلة، وهم اللي كانوا قاعد يتعلمون هذه الفنون الجديدة.
0: نعم.
1: وبدأ في فترة من فترات عبد الله الفرج ذهب إلى البحرين، أيضا عند أصدقائه عيال آل خليفة، منهم عبد اللطيف بن فارس، عبد اللطيف بن فارس فنان ويحب الفنان، الأخ الأكبر للفنان محمد بن فارس قاعد وياه، وهم يستدركون هذه الفنون، ما بين محمد بن فارس وما بين أخو عبد اللطيف وعبد الله الفري، وأتى أيضا بعد فترة من فترات خالد البطل.

0: وهو طالب النجيب حق عبد الله فرج.
1: نعم.
0: خالد خالد هذا هني هني هني نحط عليه قوس خالد البكر. خالد البكر الطلبة اللي كانوا عنده اللي تعلموا منه اللي ما هو ما جلسوا يا عبد الله الفرج.
1: صحيح.
0: جلسوا يا خالد اللي هو الفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي، محمد بن فارس من البحرين، عندك محمود الكويتي،

0: على الهواء كان يعزف ويغني الأصوات
1: الله.
0: ومعه محمد زويد وضاحي مليد حسب ما قرأنا وسمعنا. وعبد اللطيف الكويتي قام يتعلم وياخذ ويروح يسجل هالاسطوانات. ومحمود الكويتي جت الفرقة فيما بعد في الخمسينيات وقام يعزف هذه الفنون وامتدت وتم توثيق هذه الألحان المتداولة آنذاك بشكلها ولكن بشكل اللي تسمعه الآن عند أهل القناة.
2: وكذلك أيضا مع الدكتور يوسف الإسريع والمهندس عبد الله جمال. دكتور، كان هناك كلمة أخيرة، رسالة أخيرة توجه من القلب إلى الأحباء في البحرين.
0: شكرا، شكرا لمملكة البحرين وعلى حفاظهم على هذا التراث من خلال إذاعتهم وتلفزيونهم، وحقيقة الباحثين اللي يوثقون هذا الجانب، وجميل يوميا اكتشافات جميلة من هذه البحوث اللي تنورنا وتعطينا إنارة جميلة حول البحث، ولا يزال البحث مستمر، ولا يزال البحث عن الأصوات والألحان، ولا يزال البحث عن الأسطوانات القديمة، ويوميا أخوي يوميا اكتشافات جديدة من هذه الأصوات وهذه الألحان، ويوميا نكتشف مخطوطات جميلة تحاكي هذا التراث الجميل. كل التحية لمملكة البحرين، وتحية لكم، وإن شاء الله إلى الأمام دائم.
2: نعم مستمعينا الكرام، كان هذا الختام وكان هذا مسك الختام. كل الشكر والتقدير للأستاذ عبد الرحمن بمطيع وللمهندس عبد الله جمال ولك الدكتور يوسف الإسريع.
0: شكرا،
2: كنا معكم دائما وأبدا في هذه الشراكة الخليجية الكويتية البحرينية، وفي أمان الله.
0: أمان.
3: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، علي الشلاحي، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم الراشد.
4: منتصف الليل في الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران هزمت عسكريا وأنها ليست في وضع أقوى مما كانت عليه قبل العملية العسكرية. المبعوث الأمريكي يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن الأمور تسير بشكل جيد. الخارجية الباكستانية تعلن انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني في سويسرا اليوم الأحد. الجيش الأمريكي يقول إنه يواصل العمليات في المنطقة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع عدد قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 10 أشخاص، وحكومة الاحتلال تعلن وقف إطلاق النار في لبنان. الجيش السوداني يشن غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم شمال كردفان. روسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. وإلى التفاصيل، ونبدأ نشرتنا مع تطورات الموقف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم يعد لديها قوة بحرية أو قوة جوية، مؤكدا أن بلاده هزمت إيران عسكريا بشكل تام خلال العملية العسكرية التي انطلقت في 28 فبراير الماضي. وأضاف ترامب أنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران فإن واشنطن ستتخذ تدابير حاسمة ضد طهران، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي مسار المفاوضات، قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إنه من الممكن عقد محادثات مع إيران اليوم في سويسرا بوجود المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد مع إيران. بالمقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران أرسلت وفدا دبلوماسيا إلى سويسرا لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي. في غضون ذلك، أعلنت باكستان أن محادثات تقنية أمريكية إيرانية ستعقد اليوم الأحد في سويسرا برعاية باكستان وقطر.

كدولتي وساطة. وفي ملف الملاحة في مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز بالكامل، محذرا في الوقت نفسه السفن من الاقتراب من المضيق لأن أمنها سيتعرض للخطر وفق بيانه. وجاء في بيان الحرس الثوري أن مضيق هرمز تم إغلاقه وعلى السفن عدم الاقتراب من المضيق. بالمقابل قال الجيش الأمريكي إنه يواصل العمليات في المنطقة العامة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى عبور 55 سفينة تجارية مضيق هرمز تحمل أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. وأضاف أن القوات الأمريكية لا تزال موجودة ويقظة لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع إيران وتنفيذها وبقائها سارية المفعول. وفي بروكسل قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن إن تحالفا للدول الراغبة بقيادة لندن وباريس يضع خططا لإزالة الألغام وتأمين الملاحة في هرمز، مؤكدا أن تأمين مضيق هرمز سيصبح فعالا خلال الأسابيع المقبلة وسط تضامن أوروبي مع دول الخليج. وإلى لبنان، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته اليومية على جنوب الأراضي اللبنانية. وأعلنت وزارة الصحة في لبنان ارتفاع عدد القتلى إلى 10 أشخاص بينهم عسكري وطفلان. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عدم السماح بأن يعود لبنان بعد اليوم منطلقا لأي ضرر يلحق بالأشقاء العرب، مشددا على أنه سيكون شريكا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم. وفي هذه الأثناء أعلنت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال أعلنت وقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها جنوبي الأراضي اللبنانية. وأضافت وسائل الإعلام أن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل ولمدة يومين، وذلك عقب اتصال بين وزير الخارجية ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون. من جانبه أكد الرئيس اللبناني ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات على لبنان من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وذلك بعد تصاعد حدة الضربات الإسرائيلية. أما في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فقد واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتكرر على القطاع بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة بالقطاع، خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. سياسيا، قالت مصادر سياسية إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية المشاركة في مباحثات القاهرة تدرس ورقة جديدة معدلة تسلمتها من الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة. وتوقعت المصادر أن يكون الرد إيجابيا وخلال الأسبوع الجاري، لكنها أشارت إلى أن الفصائل طلبت من الوسطاء التأكد من التزام إسرائيل بالورقة في حال الموافقة عليها وتوفير ضمانات. في تطورات الأوضاع في السودان، أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان عزمه إطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي تداعيات الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من 3 سنوات. ميدانيا، شن الجيش السوداني غارات جوية استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع في المناطق الشمالية الشرقية من ولاية شمالي كردفان. أما في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت مركز تحكم بالطائرات المسيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، كما أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في دونيتسك.
في بروكسل قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن إن دول حلف الناتو تتجه لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من ناتجها الإجمالي لتعزيز الجاهزية، مضيفا أن روسيا تمثل أكبر تهديد لأوروبا والغرب وأن خطرها لا يزال حاضرا بشكل دائم. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز حالة الطوارئ في مختلف أنحاء بوليفيا بعد أكثر من 6 أسابيع من الاحتجاجات وقطع الطرق، مؤكدا في خطاب متلفز أن السلطات استنفذت كل سبل الحوار في محاولة لاحتواء الأزمة. ختاما لهذه النشرة إليكم إعادة لموجزها، الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران هزمت عسكريا وأنها ليست في وضع أقوى مما كانت عليه قبل العملية العسكرية. المبعوث الأمريكي يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن الأمور تسير بشكل جيد. الخارجية الباكستانية تعلن انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني في سويسرا اليوم الأحد. الجيش الأمريكي يقول إنه يواصل العمليات في المنطقة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع عدد قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 10 أشخاص، وحكومة الاحتلال تعلن وقف إطلاق النار في لبنان. الجيش السوداني يشن غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. روسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة العاشرة بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. سويسرا تستضيف جولة جديدة من المباحثات الأمريكية الإيرانية وسط آمال بخفض التصعيد. متابعات إخبارية. لبنان بين وقف إطلاق النار والخروقات الإسرائيلية وقضايا استراتيجية. شهداء وجرحى في غزة جراء استمرار عدوان الاحتلال. تحليلات استراتيجية. السودان تصاعد الهجمات على المدنيين ودعوات لإحياء مسار الحوار. آراء سياسية. وننطلق من محطتنا الأولى متابعات إخبارية.

0: نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس قال إنه من الممكن عقد محادثات مع إيران اليوم الأحد في سويسرا بوجود المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر، تزامنا مع إعلان إيران إرسال وفد دبلوماسي إلى سويسرا لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي. في غضون ذلك أعلنت باكستان أن محادثة تقنية أمريكية إيرانية ستعقد اليوم الأحد في سويسرا برعاية باكستان وقطر كدولتي وساطة، مع التقرير التالي وتفاصيل أكثر.
1: وسط ترقب لانطلاق المحادثات بين أمريكا وإيران في سويسرا بعد تأجيل عقدها الذي كان من المقرر يوم أمس الجمعة، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم إنه يتوقع أن يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران قريبا، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تنسيقا دقيقا وبروتوكولات دبلوماسية. وأضاف فانس أنه من الممكن عقد محادثات مع إيران غدا في سويسرا بوجود المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد وأن واشنطن ستمنح فرصة للمفاوضات مع إيران. وأكد فانس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر منح المفاوضات فرصة، وذلك خلافا لمواقف بعض الأطراف، مضيفا أنه إذا غيرت إيران من سلوكها ستكون علاقة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مختلفة وجيدة معها. بالمقابل أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم رسميا أن وفدها سيتوجه إلى سويسرا لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي اليوم إن الوفد سيطالب في تنفيذ الالتزامات الأمريكية وتحديد الكيفية التي يعتزمون الوفاء بها، مضيفا أن إيران ملتزمة بتعهداتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن أمريكا ملتزمة بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف هجماته على لبنان، محذرا في الوقت نفسه من أن عدم تنفيذ الالتزامات سيعرض التفاهم للخطر. بدورها أكدت الخارجية السويسرية اليوم أنها استضافت المحادثات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك الجبلي، مشددة على التزامها بمواصلة توفير بيئة موثوقة وسرية لتيسير هذه المباحثات. وذكرت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أن دبلوماسيين من دول عديدة موجودون حاليا في بورغنشتوك لمواصلة جهودهم الرامية للحفاظ على قنوات الحوار ودعم مسار المفاوضات. وأحجمت الوزارة عن الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهوية المشاركين أو فحوى المناقشات الجارية، مراعاة للطابع السري للمحادثات وفقا لنص البيان. هذا وقد وصل في وقت سابق اليوم وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى مدينة مشهد في شمال شرقي إيران، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتأكيد على عدم تأجيلها.
0: ومعنا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور أهلا بك.
2: تحياتي.
0: أهلا بك دكتور. جودي فانس إلى سويسرا، يبدو أن الأمر هذه المرة جدي.
2: طبعا بعد التحية، هو أمر بالفعل لا يمكن أن نقول بأن هذا الأمر مشابه لما حدث في جولتي باكستان أو إسلام أباد 1 و2، لأن طبعا هناك فروق في الظروف، وهناك فارق أيضا رغبة دونالد ترامب والتي أعلنها بنفسه بأنه تم التوصل إلى اتفاق وأيضا تم التوقيع على مذكرة التفاهم حتى ولو إلكترونيا، إضافة طبعا إلى البعد الخاص بأن الظروف المحيطة سواء منها ما يرتبط برغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إغلاق الملف الإيراني والوصول إلى صيغة تفاوضية، إضافة إلى ما حدث اليوم أيضا من ضغط أمريكي على الجانب الإسرائيلي من أجل توقف العمليات في الجنوب اللبناني، كلها أمور تشير إلى الرغبة الأكيدة من الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول لحالة تفاوضية. هذا جانب. الجانب الآخر على الشق الإيراني، نجد أن إيران لم تعلن خلال جولتي باكستان الأولى والثانية أنها تم التوصل إلى اتفاق، لكنها أعلنتها في هذه المرة وتم إذاعتها في التلفزيون الرسمي الإيراني، وبالتالي خرج علينا السيد عباس عراقجي وزير الخارجية وبعض المسؤولين الإيرانيين يتحدث بأن انتهت العملية العسكرية بالفعل، وتم التوصل إلى بداية الاتفاق أو مذكرة تفاهم وصولا أو تمهيدا إلى اتفاق.
0: نتوقف هنا للحظات فقط، مع أيضا وجود رفض كامل لهذا

0: الاتفاق من قبل الحرس الثوري وخروج أيضا بعض التظاهرات ضد هذا الاتفاق، ولكن يبدو أن الحكومة الإيرانية ماضية في تنفيذه.
1: بالتأكيد لا يمكن أن نقول بأن هناك اتفاق شامل على طبعا بنود هذه المذكرة من قبل جميع الطوائف الإيرانية، لأن نعلم جيدا بأن صنع قرار في إيران يتخبط ما بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الإرشاد والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى بعض المعتدلين أو حتى بعض الإصلاحيين في إيران. كلها أمور تشير إلى أن إيران ليست على قلب رجل واحد فيما يرتبط بصنع القرار وكيفية اتخاذه. بالتالي نعلم جيدا أن الحرس الثوري هو الجناح المتشدد أو اليمين المتطرف لو صح التعبير في إيران، لا يوافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل عدو بالنسبة للاستراتيجية الإيرانية. هذا هو في الفكر الإيدولوجي بالنسبة للحرس الثوري، وبالتالي لا أعتقد أنهم يوافقوا على أي من المبادرات، سواء منها ما يتعلق بمذكرة التفاهم أو حتى حالة تفضلية. لكن على الجانب الآخر نجد أن إيران لما تمثله من مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الإرشاد تريد التوصل إلى حالة تفاوضية، خاصة أننا لو استعرضنا البنود 15 المشار إليها في مذكرة التفاهم تجد أنها يمكن تجد أنها تخدم الجانب الإيراني كثيرا، سواء منها ما يرتبط بالجزء الخاص بإعادة بناء البنية التحتية في إيران، أيضا رفع العقوبات عن المسار الخاص بالأموال المجمدة في إيران، إضافة طبعا إلى المسار الخاص أيضا بعدم الإضرار بإيران حتى من الناحية النووية. على سبيل المثال نجد أن لم يتحدث مذكرة التفاهم صراحة عن إلغاء شامل للبرنامج النووي الإيراني، هو يتحدث عن مسارات خاصة بإرجاء تخصيب اليورانيوم، يتحدث أيضا عن كيفية التصرف في اليورانيوم المخصب 450 كيلو، لكنه لم يتحدث عن إلغاء البرنامج النووي الإيراني. هنا تكمن الإشكالية بالنسبة
0: ترك ذلك لمرحلة لاحقة ستكون يعني موضع نقاش بعد حوالي 60 يوما كما ذكرت ورقة التفاهم الأولى. أستاذ الفاضل، الآن كما تقول الأنباء هنالك وفد إيراني أيضا غادر إلى سويسرا على رأس هذا الوفد قاليباف وحراقتشي، إلى جانب مسؤولين من المجلس الأعلى للأمن القومي والبنك المركزي الإيراني ووزارة الخارجية أيضا ووزارة النفط. وجود قاليباف أيضا مع حراقتشي، إلى أي مدى يعني إلى أي اتجاه ستسير مثل هذه المحادثات؟
1: يعني أنا أتخيل أن المسار هنا لن يكون مسار يتعلق برفض أو قبول الاتفاق بقدر ما يمثل إن إيران تأتي بكل ثقلها، سواء من الجانب الأمني، سواء من الجانب السياسة الخارجية، أو من الجانب الاقتصادي. وبالتالي هي أرسلت وفد يمثل كل أنوية الدولة لو صح التعبير في المؤسسة الإيرانية أو الدولة الإيرانية. هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط به البعض يتكهن ويقول ربما يحدث خلافات بين الجانبين فيما يرتبط بالتوقيع. طبعا الذهاب الى جنيف او سويسرا معناه ان هناك نوع من التفاهمات تقتضي بان يكون هناك المساله الخاصه بالتوقيع، لكن البعض يتحدث هل سيكون هناك بروتوكول للمصافحه الشخصيه؟ هل سيجلس الطرفين معا على مائده واحده؟ هل سيكون هناك حوار مباشر بين الطرفين؟ وبالتالي هذه كلها تكهنات ربما لا يستطيع احد الاجابه عنها بدقه، لكن اعتقد ان كل هذه الامور البروتوكوليه تم التوصل اليها وتم الاتفاق حولها ما بين ايران وبين الولايات المتحده الامريكيه وسنراها في جنيف. لكن طبعا اعتقد ان المسارات تمشي او تسير وفقا لما خطط له من خلال ضروره التوقيع، من خلال ايضا الوصول الى مذكره تفاهميه بين الجانبين، خاصه كما اشرت انها تخدم مصالح الجانبين فقط وربما تؤثر بالسلب على دول أخرى، لكنها في النهاية تخدم مصالح الجانب.
0: هنالك ملفات محددة ستكون موضع نقاش في هذه الفترة الزمنية من المحادثات تقريبا المباشرة بين الطرفين، كما ذكرت دكتور قبل قليل، يعني في كل المحادثات السابقة كانت تجرى بشكل غير مباشر عن طريق وسيط ينقل هذا الكلام إلى هذا وإلى ذاك. الآن هل من ملفات محددة في هذه المحادثات ضمن مصالح الطرفين كما ذكرت؟
1: بالتأكيد، يعني هناك العديد من الملفات التي ستطرح قبل 60 يوم الأولى. طبعا لعل أبرزها هي مسألة فتح مضيق هرمز والاتفاق على فتحه، وإن كانت إيران تتحدث عن وثيقة تأمينية ثم بعد ذلك يتم فرض بعض الرسوم، أعتقد أن هذا سيكون مطروح على مائدة النقاش. المسألة الثانية هي المسألة الخاصة برفع بعض القيود عن الأموال الإيرانية حتى تبدأ إيران في التعافي الاقتصادي نوعا ما. وأيضا مسألة لبنان، لأنها لو نظرنا إلى المذكرة نجد أن لبنان تأتي في البند الأول، وبالتالي سيتم الحديث أيضا عن المسار الخاص بإعادة بناء ما تهدم في الجنوب اللبناني، وأيضا دعم الدولة اللبنانية، إضافة إلى البحث عن مسارات خاصة بحفظ أمن إسرائيل من وجهة النظر الأمريكية بعدم تعرض حزب الله لإسرائيل في المستقبل. كلها أمور سيتم التباحث حولها، لكن أتخيل أن لو تم التوصل يعني في جنيف إلى التوقيع، ثم بعد ذلك بدأت هذه البنود بند وراء بند، حتى لو استغرق الأمر عام كامل، أعتقد أن هذا سيكون شيء جيد، خاصة طبعا أن دونالد ترامب يتبقى له عامين ونصف في الرئاسة. لو استطاع خلال نصف العام حتى وصولا إلى نهاية هذا العام 2026 الوصول إلى صيغة تفاوضية وإنهاء الجدلية يمكن المعقدة ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية اللي ظلت 47 عام، أعتقد أن هذا يكون شيء جيد، خاصة أن دونالد ترامب يقول ويتفاخر بأنه أنهى 8 حروب ومن الممكن أن تضاف إليها حروب أخرى ينهيها، وبالتالي هو يريد إثبات أنه رجل سلام من الطراز الأول، وأعتقد أن هذا طبعا هذه فرصة بالنسبة له إذا أراد أن يكون رجل سلام بالتالي.
0: نعم دكتور، يعني في عندما كان الوفد الإيراني يتوجه إلى جنيف، وفي ذات الوقت كان جدي فانس يستعد لركوب الطائرة للمغادرة إلى جنيف لبدء هذه المحادثات التي يترقبها العالم بأسره، خرج علينا أيضا الحرس الثوري بإعلان بالأمس أيضا محددا بأن المضيق أغلق ولا مرور لأي سفن. هذه الحركة إلى ما تشير؟
1: يعني أعتقد طبعا أنها جاءت نتيجة استمرار إسرائيل في القصف الجنوب اللبناني، وهي تقول بأنها تربط الأوراق ورقة مضيق هرمز أمام أيضا عدم الوصول إلى صيغة تفاهمية طبقا من 15 بند، وإن أي خرق في هذه البنود سيتم الرجوع أو النقوص في هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، وبالتالي طبعا أعلن الحرس الثوري ذلك. لكن طبعا اليوم نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو دونالد ترامب تحديدا يسعى أيضا للضغط على بنيامين نتنياهو من أجل وقف العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، وأيضا يمكن أعلن إسرائيل كاتس بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية انتهت في الجنوب اللبناني منذ ساعات. أعتقد أن كل هذه الأمور ترتبط معا، وبالتالي دونالد ترامب سيضغط أكثر على بنيامين نتنياهو، لأن لا يريد أن يكون نتنياهو هو الذي يعكر صفو هذه الجوانب التفاوضية أو يسعى لإنهاء الجدلية السياسية والعودة إلى عمل عسكري، وهذا ما لا يرتضيه طبعا دونالد.
0: وأيضا بمناسبة الحديث عن لبنان، طالما يعني جاء الإعلان من حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار في لبنان، يبدو أنه وللمرة الأولى هنالك قدرة أمريكية في التحكم في خيوط اللعبة كلها واللاعبين أيضا، وإجبار هذا الكيان على أن يعني ينفذ ما يراد منه في وقت كان يرفض تماما كل ما يحدث ويقول أنه خارج هذا الاتفاق مع إيران.
1: بالتأكيد، لأن هناك جانب أساسي يمكن بنيامين نتنياهو راهن فقط على دونالد ترامب، بمعنى أنه خسر الديمقراطيين عندما وقف بجانب دونالد ترامب، خسر أيضا الإعلام الأمريكي عندما وقف بجانب دونالد ترامب، وبالتالي إذا خسر دونالد ترامب فماذا تبقى لبنيامين نتنياهو؟ هو من الممكن أن يخرج خلال في نوفمبر المقبل ويقول للجمهور الإسرائيلي بأن دونالد ترامب هو الذي ضغط عليه من أجل أن يوقف العملية العسكرية التي كان يريد أن يطلها. لكن طبعا أعتقد أن في كل الأحوال الولايات المتحدة أو دونالد ترامب يعلم جيدا ما الذي أو يمكن الجزئية التي يستطيع من خلالها التأثير على بنيامين نتنياهو، ويستطيع أيضا أن يوقف الحرب، يستطيع أن يكمل الحرب وقتما شاء وكيفما شاء، من أجل أن يثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمسك بخيوط اللعبة وليس الطرف الإسرائيلي.
0: نعم. يتبقى السؤال الأخير دكتور، فعليا هل قادرة الدول الأوروبية كما أعلن وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن تنظيف تام لمضيق هرمز مما به من مخلفات تم وضعها خلال فترة الحرب الأخيرة؟
1: يعني أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قامت بجهد في هذا الشأن، ودعت الدول الأوروبية بالفعل إلى المشاركة، لأن مضيق هرمز هو مضيق دولي مفتوح للجميع، وبالتالي من الممكن أن يتم المشاركة فيه. لكن أعتقد أن لو بالفعل قامت بعض الدول الأوروبية بالذهاب لمضيق هرمز وقامت بأعمال لتنظيف وأيضا إخلاء المضيق من أي عبوات ناسفة أو ما شابه أو بعض الأسلحة التي تم تفريخ المضيق بها وما إلى ذلك، أعتقد أن المضيق أصبح للجميع ولا يمكن السيطرة عليه من قبل إيران في هذه الحالة.
0: شكرا لضيفنا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. شكرا لك دكتور. قضايا استراتيجية. رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بوساطات إقليمية ودولية، فإن التطورات الميدانية في جنوب لبنان لا تزال تنذر بمزيد من التصعيد بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء غارات إسرائيلية متواصلة. وفي ظل تبادل الاتهامات بشأن خرق الاتفاق، تبرز تساؤلات حول مستقبل التهدئة وفرص تثبيت الاستقرار في المنطقة. مراسلتنا من بيروت وهذا التقرير.
2: على الرغم من الإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أمس، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تصعيده في الجنوب والبقاع، حيث شن الطيران الحربي غارة على منزل في بلدة سحمر في البقاع الغربي، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى وجريح، فيما لا يزال طفل تحت الأنقاض تعمل فرق الإنقاذ على انتشاله. وفي الجنوب ارتكب جيش الاحتلال سلسلة مجازر، حيث شن الطيران الحربي عشرات الغارات على المنازل المأهولة بالسكان في مناطق عدة. ففي غارة على بلدة قناريت في قضاء صيدا أعلنت وزارة الصحة سقوط 7 قتلى و13 جريحا بينهم 5 أطفال و5 سيدات في حصيلة أولية. وفي بلدة باريش في قضاء صور قتل 4 أفراد من عائلة واحدة، هم الأب والأم وطفلان، كما قتل 4 أشخاص بينهم سيدتان في غارة على منزل في بلدة عرب صليم، وقتل 9 أشخاص في غارات للطيران المسير على الدراجات النارية وعدد من البلدات. إلى ذلك أعلنت قيادة الجيش اللبناني مقتل عسكري نتيجة غارة استهدفته على طريق بلدة كفر رمان في قضاء النمطي، وأكدت أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان. بالتوازي أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية لغارات يوم أمس الجمعة على الجنوب والبقاع بلغت 83 قتيلا و141 جريحا، وأشارت إلى تخطي حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس 4000 قتيل، إذ بلغت 4057 قتيلا و12121 جريحا. من جهة أخرى برز موقف لرئيس الحكومة نواف إسلام، حيث أكد أن لبنان لن يسمح بعد اليوم أن يعود منطلقا لأي ضرر يلحق بالأشقاء العرب. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: ومعنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا بك أستاذ علي.
3: أهلا
0: بك، صباح النور. أستاذ الفضل، دعنا نبدأ بأحدث خبر، وهو ما أعلنته أيضا سلطات أو وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال أعلنت وقف إطلاق النار في لبنان. الآن فيما يتعلق بهذا الإعلان بوقف إطلاق النار في لبنان، هل جاء هذا الإعلان نتيجة لضغوطات أمريكية تطع الحوار ما بين الولايات المتحدة وإيران، أم نتيجة للتوقعات الخاصة بإجراء حوار ما بين لبنان أو متابعة الحوار ما بين لبنان وسلطات الاحتلال في واشنطن وفق ما ذكرت وسائل الإعلام يوم الثلاثاء المقبل؟
3: نعم، لا يمكن الفصل يعني بين المسارين كلية، بمعنى أن وقف إطلاق النار منصوص عليه في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وهذا ما أكدته الدولة اللبنانية واعترفت به ولم تنكره، وإنما الموضوع وأيضا هناك مفاوضات جارية، يعني هناك عقدت 4 جلسات والجلسة الخامسة ستكون غدا الثلاثاء. أيضا المسار اللبناني مسار المفاوضات قائم، ولا يمكن الفصل كلية عن هذين المسارين. ولكن ما جرى أنه في أبريل الماضي عندما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في إيران، الحرب قائمة هناك، وكان على أساس أن يشمل لبنان، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي يومها في 8 من نيسان أبريل الأربعاء الأسود من خلال قصف العاصمة بيروت بعنف.

0: شديد بإطغارة خلال 10 دقائق. فتدخلت الولايات المتحدة للجم هذا التصعيد، وحصلت على التزام من الجانب الاحتلال بعدم استهداف بيروت وضاحيتها الجنوبية، ولكن الحرب استمرت في الجنوب. اليوم يعود هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار الوارد في المذكرة الأمريكية الإيرانية يعود مجددا، ولكن الاحتلال الإسرائيلي في اليومين الماضيين شن عمليات قصف كبيرة جدا أسقطت مئات الضحايا يعني من المدنيين قتلى وجرحى. فكان التدخل الأمريكي أكثر حزما الآن لوقف نهائي لهذه الأعمال. ما يتعلق بالجانب اللبناني، الجانب اللبناني تلقف هذا الأمر بإيجابية، وهو رحب بوقف إطلاق النار من أي جهة أتت، ولكن المهم بالنسبة للدولة اللبنانية هو أن يستكمل مسار المفاوضات المباشرة. وكما قلنا غدا هناك جلسة مهمة جدا لبحث اليوم التالي لبعد وقف إطلاق النار، واليوم التالي بالنسبة للبنان هو وضع برنامج زمني سريع نسبيا لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وأن يتولى الجيش اللبناني كل المنطقة الحدودية التي شهدت أعنف المعارك ولا تعود الميليشيات لتستولي عليها، وأن ينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي، فينتهي هذا النزاع ببسط سلطة الدولة وحماية الحدود، وتولي هي الجيش اللبناني وحده أمن الحدود كي لا يتجدد النزاع لاحقا تحت ذرائع.
1: نعم، ولكن أستاذ علي، يعني لن تسير الأمور بهذه السلاسة والبساطة التي تحدثت بها، الأمر أكثر تعقيدا من أن يتم بكل هذا الهدوء، خاصة وأن أيضا يعني فيما يتعلق تحديدا في قوات الاحتلال هم دائما يتحركون باسم أنهم لا ينفذون ضربات استباقية، ولكن يتحركون بشكل دفاعي داخل المناطق الأمنية، ومنها يتجهون إلى هنا وهناك رغم إعلانهم وقف إطلاق النار. نعم. ولكن كانت هناك خروقات لإعلانهم في ذات النهار.
0: نعم نعم نعم صحيح، هذا صحيح. يعني جيشهم يسمونه جيش الدفاع، وهو لم يدافع يوما، دائما كل الحروب التي شنت على العرب هم الذين بادروا بها. يعني تقريبا بزريعة الدفاع يشنون هجمات هنا وهناك، وهذا يعني الرهان الأساسي في إلزام الاحتلال الإسرائيلي يبقى على الجانب الأمريكي. وقد أثبت الجانب الأمريكي أنه قادر على الضغط. كانت بالإضافة لتصريحات الرئيس ترامب المتكررة خلال الأسبوعين الماضيين، كان هناك اتصال واضح أمس من وزير الخارجية مارك روبيو بين نتنياهو، وجرى التوصل إلى هذا الإعلان لأول مرة يعني منذ سنوات. تعلن حكومة الاحتلال أنها ستوقف إطلاق النار، طبعا مع معزوفة أنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس، ولكن شاهدنا يعني الأمر لم
1: يخلو أيضا من خروقات. نعم.
0: بعد عمليا هناك عدة ساعات، نعم عدة ساعات، يعني كان بالأمس نهارا، ونحن ننتظر يعني ترجمة هذا الموقف. ولا شك أن السلوك الإسرائيلي في اليومين المقبلين سينعكس أيضا على مفاوضات واشنطن التي تقوم بها الدولة اللبنانية. فإذا عاد الخروقات الإسرائيلية واستمرت الحرب بأشكال مختلفة، فأن هذا سيؤثر على مفاوضات واشنطن، وسيطرح المفتي اللبناني هناك هذه المسألة، وخصوصا أن هناك تعهد أمريكي واضح بوقف الحرب فعليا لكي تثمر هذه المفاوضات. نعم. وتستمر.
1: نعم، تعهد أمريكي أيضا، وإلى جانب أيضا تهديد أمريكي جاد هذه المرة للكيان المحتل بوقف مساعداته، بوقف الأسلحة. نعم. بكثير من النقاط التي دفعته. نعم. بالفعل، ولكن ما هي الضمانات؟ نعود مرة أخرى لنسأل، هذه الحكومة حكومة الاحتلال في كل المواقف وفي على كل الجبهات، حتى على جبهة فلسطين غزة، دائما هي. نعم. لا تلتزم بوعودها، ودائما هنالك خرق لكل ما تتعهد به. ما الضمانات التي يمكن أن تقدمها هذه الحكومة أو حتى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لكي بالفعل يستمر وقف إطلاق نار وتهدأ الجبهة اللبنانية؟
0: نعم، يعني الموقف الأمريكي اليوم يختلف ربما عن المرات السابقة لسبب بسيط. هناك اليوم مفاوضات ستبدأ اليوم في سويسرا بين الجانبين الأمريكي والإيراني برعاية باكستانية وقطرية، وهذه المفاوضات من المتوقع أن تستمر 60 يوما، وستكون مفاوضات صعبة وستشهد يعني صعود وهبوط يعني في في في في التقدم والتراجع وكل هذه الأمور. ما يجب أن ننتبه له وهذا ما يخشاه اللبنانيون أن تعود جبهة لبنان لتكون صندوق بريد لتبادل الرسائل وتبادل التصعيد، يعني سواء من الجانب الإسرائيلي أو من الجانب الإيراني عبر الميليشيات التابعة له. هذا ما لا تريده الدولة اللبنانية، ومن هنا تحدثت عن أهمية الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية وفي قلب واشنطن، لكي يتم إقامة ترتيبات معينة وإلزام الاحتلال بها بالبدء بالانسحاب من مناطق معينة على أن يتولها الجيش اللبناني، ولا يكون الجنوب اللبناني هو صندوق البريد لتبادل الرسائل في حال تعثرت هذه المفاوضات، لا سيما وأن الجميع يعلم أن نتنياهو وإسرائيل بشكل عام لا تريد للاتفاق الأمريكي الإيراني أن يستمر أو أن المفاوضات أن تنجح، وخصوصا نتنياهو الذي لديه مصلحة في إدامة الحرب سواء في لبنان أو في غزة أو في إيران وفي كل مكان حتى وصوله للانتخابات، لأنه لو توقفت الحرب بكل الجبهات اليوم فهذه خسارة كبيرة لنتنياهو، لذلك نشهد التصعيد المستمر أيضا في غزة على حساب الفلسطينيين ودمائهم أيضا. إذن هنا الموقف الأمريكي مهم جدا، إذا أراد لمفاوضات سويسرا مع إيران أن تنجح ينبغي سحب كل الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي من ناحية ومن إيران أيضا عبر جماعتها في لبنان، كي لا يكون لبنان صندوق بريد.
1: طيب أستاذ علي، أذن أستاذ علي سؤال أخير الآن، يعني مع الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان لكن لم تنسحب أيضا من المناطق التي سيطرت عليها، وقدمت أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة موضوع المنطقة الآمنة لشمال فلسطين، إلى يعني هذا الموضوع على شكل قلقا كبيرا بأن تستحوذ هذه القوات على مناطق من جنوب لبنان بدعوى أمن الشمال.
0: نعم صحيح، هذا قلق كبير بالنسبة للدولة اللبنانية، ولكن أيضا هو قلق بالنسبة للأمريكيين. خلال توقيع المذكرة مع الإيرانيين كان هناك بند واضح وصريع عن لبنان، وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، يعني عدم اقتطاع أي جزء من لبنان وجعله ما يسمى منطقة آمنة أو حازلة إلى آخره. هذا بالنسبة للاتفاق الأقليمي الدولي الأقليمي، ولكن أيضا بالنسبة للدولة اللبنانية هي تذهب إلى واشنطن للتفاوض على الانسحاب الإسرائيلي وبسط الدولة، وليس إقامة ترتيبات أو مناطق أمنية عازلة. والجيش اللبناني سبق أعلن عدة مرات وآخرها بالأمس أنه لن يكون يعني في خدمة الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، وإنما يريد انسحاب إسرائيلي، والجيش اللبناني هو الذي يضمن الأمن للبنان ويضمن أمن الحدود بوصفه المؤسسة الشرعية الرسمية المخولة بحمل السلاح. هذا هو المطلب اللبناني. نعم هناك قلق من المنطقة العازلة، ولكن إفشال ذلك يتطلب يعني موقف لبناني حازم ودعم أمريكي في هذا المشهد.
1: شكرا لضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك سيدي. تحليلات استراتيجية. في وقت تتواصل فيه خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط المزيد من الشهداء والجرحى جراء غارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع بينها منازل سكنية وتجمعات للمدنيين. مع مراسلنا بداية.
2: تتواصل التطورات الميدانية المتسارعة في قطاع غزة في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار وتجدد الغارات الجوية وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في محاور متعددة، ما يبقي الوضع الميداني في دائرة التصاعد المستمرة. وأفادت مصادر مطلعة باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متعددة من القطاع شملت أحياء سكنية وتجمعات للمواطنين في مشهد يعكس اتساع دائرة الاستهداف وتكرر القصف في أكثر من محور. وفي مخيم البريج وسط القطاع أدى قصف جوي استهدف تجمعا للمدنيين إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابة آخرين، فيما سجلت حالات استشهاد وإصابات إضافية في مناطق متفرقة بينها خان يونس ومدينة غزة مع استمرار القصف والنيران في أكثر من موقع على الأرض. أما إنسانيا فتتفاقم الأوضاع بشكل ملاحظ مع تزايد أعداد النازحين وتكدس العائلات في مراكز الإيواء والخيام في ظل شح شديد في الغذاء والمياه والخدمات الأساسية وتراجع القدرات الطبية في المستشفيات التي تعمل في ظروف تفوق الطاقة الاحتمالية مع تزايد أعداد الجرحى وصعوبة وصول الإسعاف إلى مواقع الاستهداف. وأمام هذا الواقع المتدهور يبقى قطاع غزة أمام مشهد إنساني وميداني معقد تغلب عليه الخسائر وتتسع فيه دائرة الخطر في ظل غياب أي ملامح لتهدئة مستقرة حتى الآن. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: ومعنا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أهلا بك أستاذ عادل.
3: أهلا أخت سلوى، صباح الخير لجميع المستمعين. أيضا
1: أهلا بك أستاذ الفاضل. ما زالت الخروقات مستمرة في غزة رغم أن هنالك اتفاق يسمى اتفاق وقف إطلاق النار. حتى متى عن أي قوة نتحدث هنا بإمكانها أن تجعل الوقف إطلاق النار حقيقيا كما حدث مثلا في لبنان؟
3: أنا في اعتقادي هنالك جهود حالية لتطبيق المرحلة الأولى وأيضا جهود للتعجيل بتطبيق المرحلة الثانية. هناك اجتماع في القاهرة غدا الاثنين لتعديل ما يسمى ما بين الفصائل والقطريين والأتراك والمصريين، لكن الأهم من هذا وذاك الراعي الأول كما قلت الولايات المتحدة الأمريكية التي تضبط إسرائيل. لكن علينا تفسير لماذا ميدانيا تتصاعد الأحداث. نقلونا وأعادوا بنا إلى مربع الصفر، في نقول بدأت الصراعات في غزة، حين نقول 11 شهيد، حين نقول تقارير أممية يعني صادمة، يعني نتحدث عن 1200 شهيد و 3338 خرق اتفاق غزة خلال 251. السؤال الذي يطرح نفسه، هل نحن أمام مفاوضات للضغط على حماس بملف السلاح أم لضبط إسرائيل لتجديد ما يسمى الخروقات؟ هنالك نقول جولة عسكرية إذا إسرائيل تريد مساحة جديدة كما يقول نتنياهو 70%. نحن أمام كارثة جديدة إنسانية، لا تنسي بدءا من الوقود، المستشفيات، 70% يعتشون عن المياه من النقل، يعني تنكات المي بالعامة تحتاج وقود. إذا مشهد المستشفيات متكرر يوميا، متدرج العملية، نازحين في أماكن ضيقة تضيق بهم الدنيا. إسرائيل استثمرت الصمت الدولي، أصبحت غزة رهينة الحرب من طرف واحد، جملة من نقول التفرد الإسرائيلي، آلة الحرب المستمرة ممنهجة للوصول إلى أن لا تصبح غزة فيها مقاومة الحياة. لكن نحن أمام غياب أمريكي، نعم هناك خطة أمريكا غائبة مجلس السلام.
1: هو ده السؤال أستاذ الفاضل، يعني الآن هذه الخطة أساسا التهدئة أو السلام هي خطة ترامب كما نسميها في غزة، لماذا لم تجد هذا الزخم من الدعم الترامبي والدعم الأمريكي والجدية الأمريكية في تنفيذ هذه الخطة وهي متعثرة منذ شهور؟
3: شوفي سلوى، أنا أعرف ذاكرتي قوية، منذ شرم الشيخ وأنا أردد في إذاعتنا الكريمة ستغرق خطة ترامب في رمال غزة، لأن السلام إنشائي والغايات أخرى كانت في المنطقة، يعني بمعنى لا قوات دولية ولا حتى مجلس السلام والإدارة الوطنية الفلسطينية حكومة النقلات على الأرض ولا إعادة عمار غزة. إذن أين كل الحبر على ورق من هذه الخطة. لا لم تضبطوا إسرائيل، ضبطت حماس، التزمت ويتغزل بحماس الأسبوع الماضي ترامب يقول التزمت، انظروا إليهم ولدوا البنادق معهم. لكن لماذا تفشل خطط ترامب أو خطط حتى إسرائيل؟ لأن القضية الفلسطينية منطقة يعني منطقة نزاع منزوعة الحل. لذلك الآن نحن نتحدث عن يعني 250 يوم من شرم الشيخ، أين الخطة على الأقل انتعاش مؤقت لو تمثيلية يعني على الشعب الفلسطيني؟

0: ولكن هذا لم يحصل. نحن نتحدث عن شعب يبات في المجاعة، يعني يبات في صمت.
1: نعم.
0: هذا واقع، يعني الواقعية السياسية تقول تنزف من نقص الأدوية.
1: هي عملية إبادة جماعية للسكان في هذه المنطقة.
0: نعم. تفسير للمستمعين، هذه جرائم حرب وليس فقط القتل، أن لا تجد الماء والدواء وإلى آخره. لذلك أمريكا دائما يعني هي الراعي لكل الحروب في المنطقة، تحسن فتح النزاعات ولا تحسن إغلاق الملفات سياسيا. إذا اجتمعت العسكرة والسياسة هناك خلل بنيوي في العقل الأمريكي. لذلك إسرائيل حين نقول دخلت أمريكا على الخط وقسمت غزة إلى قسمين، الملفات شائكة. إذا أردنا حماس وتسليم السلاح، هذا ملف مؤجل يبقى للفلسطينيين فيما بينهم. هذا تنازلت عن حماس عن الحكم في غزة. ماذا قدمت إسرائيل؟ ماذا قدمت أمريكا؟ ماذا قدم المجتمع الدولي؟ أنا أعتقد غدا في اجتماع وزراء الخارجية في عمان وهناك جولة أمريكية، لا أعتقد ملفات غزة طارئة، لكن ربما نرى التعجيل ونقول إدخالنا في أوهام سياسية جديدة.
1: طيب أستاذ عادل، عذرا أيضا لأن الوقت بدأ يدركنا، سؤال أخير وبشكل سريع من فضلك، ماذا بشأن هذه الورقة الجديدة المعدلة في مباحثات القاهرة كما ذكرت المصادر السياسية وتدرسها حركة حماس وأيضا الفصائل الفلسطينية؟
0: شوفي، التعجيل وموضوع التعديل والمرونة من حماس حصلت، لكن الأهم الطرف الآخر الإسرائيلي المعتدي، الإسرائيلي الذي حرم من طرف، هل يستجيب للوسطاء؟ طالما المبعوث الأمريكي ومجلس السلام غائب في الضغط على الولايات المتحدة على إسرائيل، سنبقى في مكانك سر، بمعنى لا تقدم. لذلك أنا أعتقد هناك جهود للتعجيل في تطبيق المرحلة الثانية. المرحلة الأولى لم يتم تطبيقها، الخروقات مستمرة، هي القصة فقط حماس تسلم السلاح أو لا تسلم. ما هي الضمانات إسرائيليا أو دوليا لسكان غزة في حال تم تقسيم غزة؟ نحن لا نعلم القوات الدولية والحكومة الجديدة من رحم مجلس السلام، هل هي ضمن سياق المنطقة الأمنية التي يقول كاتس لن نخرج من المناطق الأمنية الثلاث، جنوب لبنان، جنوب سوريا، غزة؟ إذن الحال يقول هذه مقسمة غزة. أنا أعتقد من المبكر الحديث عن حلول دبلوماسية حتى لا نلقى في أوهام ومسكنات جديدة. الأهم على أرض الواقع، هل هنالك صحوة أو نقول نقل الصراعات في المنطقة بعد التهدئة هنا وهناك إلى غزة؟ نعم، التصعيد بدأ اليوم، وقتل الصحفيين مقصود فيها صناعة الأكشن وإثارة الأجواء أن غزة من جديد.
1: شكرا لضيفنا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، شكرا لك. آراء سياسية. تتواصل تداعيات الحرب في السودان مع تصاعد العمليات العسكرية وتزايد الخسائر البشرية، حيث أسفرت هجمات بطائرات مسيرة في ولاية شمال دارفور أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وسط تحذيرات حقوقية من استهداف الأسواق والمناطق المأهولة. في المقابل تتجدد الدعوات الأممية لإطلاق حوار سياسي يضع حدا للنزاع المستمر منذ أكثر من 3 سنوات في ظل أزمة إنسانية تعد الأسوأ عالميا. معنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. دكتور أهلا بك معنا.
2: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
1: أهلا بك. ما زال الصراع يعني في السودان مستمرا وبوتيرة جدا يعني مزعجة لكل من يتابع هذا الصراع، لماذا هذا التصعيد تحديدا في شمال دارفور الآن؟
2: لأن هناك اعتقاد لدى الجيش السوداني أنه يمكن أن يستعيد بعض المناطق الموجودة هناك في شمال دارفور، لأنه حدثت بعض الأمور في هذا المنطقة. أولا كان هناك سلسلة من الانشقاقات، عدد كبير جدا من القيادات العسكرية التي كانت تعمل مع الدعم السريع انشقت عنه وانضمت إلى الجيش السوداني، وبالتالي ضعفت هذه الجبهة. يضاف إلى ذلك أيضا بدأ هناك خلاف كبير جدا ما بين الدعم السريع ودولة تشاد المجاورة للسودان ناحية الغرب والتي تجاور بشكل مباشر ولايات دارفور، وبالتالي بدأ يتم إغلاق بعض المنافذ الحدودية على الدعم السريع من ناحية الحكومة التشادية. الجيش السوداني بيعتبر أن هذا الأمر قد يشكل فرصة لاستعادة دارفور، لأن دارفور هي بتشكل القاعدة الجغرافية والحاضنة الشعبية للدعم السريع. لكن أيضا الهجمات وصلت إلى مناطق استراتيجية أخرى خلال 24 ساعة الماضية. على سبيل المثال الدعم السريع استهدف محطات الكهرباء في كردفان. كردفان تبعد إلى جنوب الخرطوم بحوالي 500 كيلومتر، لكنها تجاور الخرطوم من الجنوب، ويراهن الدعم السريع أنه لو استولى وسيطر على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان يمكن من خلالها الوصول إلى العاصمة الخرطوم، وهو قال من قبل أنه خرج من العاصمة لا يعود إليها.
1: إذن عذرا دكتور للمقاطعة، لأن الأبيض تحديدا مدينة الأبيض الخطورة، خطورة الاستيلاء على الأبيض وسيطر عليها بالكامل تكمن فقط في أنها ستكون نقطة انطلاق لاحتلال أو سيطر على العاصمة الخرطوم فقط.
2: نعم إذا سيطر عليها الدعم السريع سوف يكون قريب جدا من العاصمة الخرطوم، لأن كما تعلمين الأبيض فيها يعني عقدة الطرق، سواء طرق السكك الحديدية أو الطرق البرية أو حتى الطرق المؤدية إلى دولة جنوب السودان. أيضا فيها أكبر تجمع وأكبر سوق للصمغ العربي، هي ثقل اقتصادي كبير جدا. السيطرة عليها يشكل دفعة كبيرة جدا لعودة الدعم السريع إلى العاصمة الخرطوم، تحديدا إلى المناطق المتعلقة، هي تتاخم من الشمال يعني أم درمان وبحري، وبعد ذلك يمكن أن تصل إلى قلب العاصمة الخرطوم. لذلك بينظر إليها الجيش السوداني باعتبارها منطقة يعني استراتيجية، بيدافع عنها باستماتة ودفع ثمنا كبيرا للدفاع عنها. تقريبا لا يمر يوما إلا ويستهدف الدعم السريع مفرزة الجيش السوداني الموجودة هناك. وفي نفس الوقت الجيش السوداني بيعتبر أنه بقاؤه في كردفان يمكن أن تكون محطة أو جسر توصله بعد ذلك إلى جنوب إلى جنوب دارفور، لأن ولايات جنوب دارفور تلاصق كردفان من ناحية الغرب، وبالتالي هذه المعركة معركة طويلة ومعركة كبيرة للغاية. أيضا كلا الطرفين بيقود معركة أخرى تتعلق بجلب السلاح وجلب الطائرات المسيرة. خلال الأسابيع الماضية لوحظ أن الدعم السريع استطاع أن يحصل على نوعية جديدة من الطائرات المسيرة والتي يطلق عليها الكاميكازي،
1: ولكن هناك منع على توريد السلاح بشكل عام إلى السودان.
2: كما تعلمين أسواق السلاح أسواق مفتوحة، ولا يمكن حتى الجزم إذا ما كانت هذه الطائرة جاءت من هذه الدولة أو تلك. دائما سوق السلاح بيعتمد على الوسطاء، دول كثيرة وجماعات كثيرة عليها عقوبات دولية وعقوبات مشددة وما إلى ذلك، لكن السلاح يعني سوق مفتوح والوسطاء يعملون، وما دامت الأموال يعني متوفرة يمكن الحصول على السلاح بسهولة كبيرة جدا. وحتى مصنع الأسلحة في العالم كله بينظروا إلى أفريقيا بشكل عام، والآن السودان بشكل خاص باعتبارها مكان يمكن من خلاله تهريب السلاح بسهولة. كما تعلمين السودان تجاورها 11 دولة، حدود مترامية الأطراف، آلاف النقاط الحدودية، وبالتالي تهريب السلاح ليس عملية معقدة أو ليست عملية صعبة. كلا الطرفين بيحاول أن يؤمن أسلحة جديدة تستطيع أن تغير ميزان المعركة أو دفة المعركة، لكن أنا في تقديري الحل في السودان هو حل سياسي. كلا الطرفين حاولوا من 4 سنوات، الآن نحن في شهر يونيو في العام الرابع من الحرب، لم يستطع الطرف أن يوجه ضربة قاضية إلى الطرف الآخر. نعم كل طرف بيحقق بعض النقاط بعض المكاسب، لكن لا يستطيع أن يلغي الآخر أو يطفي الآخر. حتى المحاولات السياسية التي جرت خلال الشهور الماضية، سواء مؤتمر برلين أو المؤتمر الذي عقد في أثيوبيا أو مؤتمر آخر في كينيا، كانت كل الأفكار المطروحة أفكار تقوم على الإخصاء، إما أنا أو الآخرون لا يوجدون. على سبيل المثال الجيش السوداني لا يرى في مستقبل السودان أي وجود للدعم السريع. الدعم السريع أيضا بيبني كل سرديته على أن المكون في الجيش السوداني يعتمد فقط على الإخوان وجماعات الإسلام السياسي،
1: وهنا تكمن الكارثة في عدم القدرة على الوصول لوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات وإنهاء هذه الحرب العبثية.
2: صحيح، رغم أن هناك مبادرة قدمتها الرباعية الدولية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، قدموا مبادرة تقوم على ثلاثة خطوات. الخطوة الأولى هي وقف إطلاق النار لمدة 3 شهور، وبعد ذلك عمل مسار إنساني يمتد ل9 شهور، وبعد ذلك يمكن الدخول في عملية سياسية وإجراء انتخابات، وأن يكون الشعب السوداني هو من يقرر من يحكمه، سواء كان الجيش السوداني أو الدعم السريع أو القوى المدنية، لأنه لا ننسى أن هناك طرف ثالث وهي القوى المدنية والتي تشكل غالبية الشعب السوداني. ورغم ذلك لم يستمع لا هذا الطرف ولا ذاك الطرف إلى كل النداءات، سواء كانت نداءات إقليمية

0: ينوح إلى السلام. لذلك أنا في تقديري في المدى القريب وفي المدى المنظور اللغة التي سوف تستخدم في السودان فقط هي لغة المسيرات ولغة البندقية والرصاص دون أي وجود للغة الدبلوماسية أو الحوار أو ما إلى ذلك. لكن أخطر ما في الأزمة السودانية في تقديري هو تحولها إلى أزمة منسية. الآن لا أحد يفكر في السودان في ظل ما يجري.
1: كنت سأسأل إن تلاشى الاهتمام بالوضع المأساة في السودان أمام ما يجري في الشرق الأوسط وقضايا أخرى.
0: صحيح أزمة السودان أصبحت الآن قضية منسية وقد تصبح أكثر منسية أكثر في ظل يعني المشاكل التي يعاني منها الرئيس دونالد ترامب سواء في الداخل استمرار مشاكل كبيرة دولية على المسرح الدولي مثل الأزمة الأوكرانية الروسية. وبالتالي الالتفات إلى السودان في هذا التوقيت في تقديري يعني بعيد للغاية. الولايات المتحدة
1: الأمريكية. أعتذر دكتور أيمن أعتذر منك للمقاطعة. الوقت أدركنا. شكرا لضيفنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. ومحطاتنا الإخبارية وصلت لنهايتها. لكم تحياتي سلوى العبد الله وتحيات المخرج وليد المطيري وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر، ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، وهيا السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال، لعنزي. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

0: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من ملحمتنا الإنسانية الكبرى البؤساء. في حلقتنا الماضية كشفنا القناع عن أنياب الجشع التي تنهش براءة كوزيت في نزول التيناردي، وعشنا لوعات الابتزاز المرير الذي يطارد الأم في خفائها.
1: وفي حلقتنا الجديدة لليوم نصل معكم إلى ذروة مرحلة الصبر والشقاء، حيث تدخل فانتين أبواب مصنع العمدة مادلين الرسمية الكبرى وتبدأ العمل بجد واجتهاد مضاعف.

سنرى كيف تتحول هذه الفتاة الشقراء الوديعة إلى آلة صامتة تنسج خيوط الأمل من عرق جبينها، وكيف تصارع الوقت ليل نهار لجمع الفرنكات الثمينة وإرسالها لعرين الذئاب.

0: داخل المشغل الكبير لبلدة مونتريل، حيث ترتفع الجدران الصخرية العالية لتلتقي بلهيب أفران الصهر، كانت فانتين تجلس خلف طاولتها الخشبية الطويلة كأنها ملاك ألقي به في جوف آلة عملاقة لا تهدأ.
1: في هذا المكان الذي أنشأه مسيو مادلين ليكون حصناً للبؤساء، بدأت فانتين رحلة كفاحها الشرس من أجل البقاء، إذ لم تكن خياطة عادية، بل كانت تحرك أصابعها الرقيقة بسرعة خارقة للعادة، وتطرز الأساور والخرز الزجاجي بمهارة تسرق الأنظار، مدفوعة بصوت بكاء كوزيت الذي لم يكن يفارق مخيلتها لثانية واحدة.

0: كانت تغزل من كل خيط صوف دم رغبة في حماية طفلتها، وتتحمل وقوفها الطويل طوال 12 ساعة يومياً دون تذمر أو شكوى.
1: على الرغم من أن العمدة مادلين وضع قوانين صارمة تضمن راحة العاملات وأجورهن العادلة، إلى أن فانتين كانت تجلد جسدها بالعمل الإضافي وتتطوع لحياكة الطلبيات المتأخرة بعد مغادرة الجميع لتكسب كل سنتيم إضافي يمكنه أن يشبع جشع عائلة تيناردي الملعونة، غارقة في عرقها وصمتها ومستعدة لحرق شبابها وصحتها قطرة تلو قطرة مقابل أن تظل كوزيت على قيد الحياة.

0: ريتشارد.
1: أهلا يا سيدة سيلفان، كيف أخدمك؟
0: انتظر لحظة أرجوك قبل أن تذهب لمكتب العمدة مادلين. أريدك أن تنظر إلى تلك الفتاة الجديدة فانتين.
1: فانتين؟ من تقصدين؟
0: هذه التي تجلس هناك في زاوية المشغل وتعمل كالمجنونة منذ الصباح الباكر دون أن ترفع رأسها أو تخالط أحدا من النساء.
1: وما بها فانتين يا سيدة سيلفان؟ إنها من أفضل العاملات لدينا، إنتاجها يتضاعف كل أسبوع، وأصابعها تجيد الخياطة بشكل ممتاز، وميسيو مادلير يوصينا دائما بتشجيع المجتهدين وتركهم يعملون بسلام. ألا قصرت في واجبها بشيء؟
0: تقصر؟ لا، بل هي تعمل أكثر من اللازم. ولكن ألا ترى شحوب وجهها الغريب؟ إنها تأكل الخبز الجاف فقط ولا تشتري ثيابا جديدة، ومع ذلك تتقاضى أعلى أجر في المشغل بسبب ساعات العمل الإضافية.
1: اختصري يا سيلفان، ماذا تقصد؟

0: دين.
1: أين تذهب بكل تلك الفرنكات وهي تعيش في غرفة بائسة تحت السطوح؟ وثمة أمر آخر، لقد رأيتها بالأمس تستلم رسالة سرية من مكتب البريد وتحتضنها وتبكي بحرقة. هذه الفتاة تخفي سرا كبيرا وخطيرا يخص سمعتها وماضيها في باريس، وأظن أن وجودها بيننا يفسد طهارة مصنع النساء.
0: رسائل سرية وتبكي، هذا أمر يثير الريبة فعلا في بلدة محافظة مثل مونتريل. ميسيو مادلين يريد للمصنع أن يكون مكانا للشرفاء فقط. لن نتدخل الآن لكي لا أظلمها بناء على مجرد غيرة نساء، ولكنني سأراقبها بنفسي وسأطلب من الكاتبة الرئيسية أن تراجع ملفها وحساباتها. الآن دعيها تعمل وعودي لطاولتك، فالعمل لا ينتظر الوشايات.

0: وبينما كانت خيوط المؤامرة والحسد تبدأ بالالتفاف ببطء حول عنق فانتين المسكينة، دخل العمدة مادلين أو جان فالجان قاعة المشغل الكبرى في جولته التفقدية اليومية المعتادة.
1: كان يرتدي وشاحه الوقور ويمشي ببطء بين طاولات العمل، يلقي السلام على هذه ويمسح على رأس طفل صغير جاء برفقة أمه تلك، ويبتسم للجميع بوجه يشع بالرحمة والسلام والعدالة المطلقة.
0: عندما مر بزاوية فانتين توقف لثوان، لمح أصابعها المقروحة الدامية وهي تشد الخيط بقوة جبارة، ورأى دموعا جافة قد تركت أثرا على خديها الشاحبين كأوراق الخريف.
1: شعر مادلين بوخزة في قلبه، فهذا المشهد أحيا في صدره ذكريات بؤسه القديم في مرافق تولون، حيث كان الحديد ينهش لحمه دون أن يجد يدا تمتد لترحم عذابه.

0: لم يكن يعلم العمدة الطيب أن هذه الفتاة هي الضحية القادمة لابتزاز عائلة تيناردي، ولم يكن يعلم أن صمتها وإخلاصها في العمل هما درعها الأخير لحماية أمومتها البريئة. فمر بها ودعا لها بالبركة والخير، واضعاً يده فوق صدره كعهد خفي بأن يظل هذا المصنع ملاذاً آمناً لكل روح مكسورة وجائعة تكافح من أجل الشرف واللقمة.
1: مبارك لك يا ابنتي فانتين، ها هي مستحقاتك المالية الكاملة لهذا الأسبوع، ومضافا إليها أجر الساعات الإضافية التي قضيتها هنا في حياكة الصوف والخرز الزجاجي. إنه مبلغ محترم جدا، وأنت تستحقينه بجدارة لشدة اجتهادك الذي أصبح حديث المشغل كله يا ابنتي.
2: شكرا، شكرا لك يا مسيو لافيت، بارك الله فيك وفي العمدة الصالح مادلين. هذا المال يعادل الحياة بالنسبة لي. الليلة سأركض فورا إلى مكتب البريد لأرسله إلى قرية مونت فريمير قبل أن يغلقوا أبوابهم. الآن سأضمن أن كوزيت ستأكل وتشبع وتنام دافئة في نزل التناردي.
1: كوزيت، هل سمعتك تهمسين بهذا الاسم مرارا وأنت تطرزين القماش يا فانتين؟ أنا رجل عجوز وأفهم لوهات القلوب، وأرى أنك تحرمين جسدك الضعيف من الطعام والراحة من أجل هذا الاسم. الاجتهاد شرف كبير يا ابنتي، ولكن جسدك كاد ينهار من الشحوب والتعب، والعمل بجد

0: إن لا يعني أن تقتلي نفسك ببوطة. ميسيو مادلين لم ينشئ هذه المصانع لكي تموت العاملات تعبا، بل لكي يعيشن بكرامة وأمان.
1: جسدي لا يهم يا سيدي، لا يهم أبدا طالما أن كوزيت بخير ولديها ما يحمي براءتها من قسوة الدنيا والبرد. العمل هنا هو جنتي وحبل نجاتي الوحيد في هذا العالم الغادر، وطاقة الأمل التي تمنحني القوة لأتنفس كل صباح. سأظل أعمل بجد وأبذل كل عرق جبيني لكي أظل جديرة بلقمتي الشريفة هنا، ولكي لا تقع كوزيت في هاوية البؤس الكاحل. شكرا، شكرا لك على طيبة قلبك.

0: فانتين ركضت في عتمة ليل مونتريل البارد تحمل في صدرها الفرنكات الثمينة التي جلبتها بدمائها وعرق جبينها في المشغل لتلقي بها في صندوق البريد المتجه لقرية مونتفريمير الملعونة مستسلمة لأمل أمومتها البريء الذي يرى في هذا التعب تذكرة للنجاة والخلاص.
1: لقد نجحت الضحية باجتهادها وجدها في سد رمق الذئاب مؤقتاً وتوهمت بسذاجة نقائها أن سقف المصنع سيحمي سرها للأبد، ولم تكن البائسة تعلم في تلك اللحظة بالذات أن شباك الحسد والغيرة التي نسجتها عيون السيدة سيلفان والمشرفين قد بدأت تضيق وتلتف حول عنقها كالأفعى، وأن صباح الغد يحمل في طياته بوادر العاصفة التراجيدية الكبرى، العاصفة التي ستقتلع وشاح العمدة مادلين وتمزق أحلام فانتين الشريفة لتضعهما معا في أتون صراع دموي وروحي مرير ضد فقر المجتمع وظلم القانون الأعمى، كاشفة الأسرار ومدشنة فصلا جديدا يكتب بمداد الدموع الساخنة والدم في تاريخ البؤساء.

0: انتهت حلقتنا لليوم من رواية البؤساء بامتزاج عرق المشغل بآمال الأمومة المبتزة في ظلال قناع العمدة الطيب.
1: شكراً لوفائكم ومتابعتكم العميقة لبرنامجكم روايات الحياة. نتمنى لكم ليلة هادئة مليئة بالصدق والنور. طابت ليلتكم جميعاً، وإلى اللقاء في حلقات جديدة من روايات الحياة.
0: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهيا السعيد، وهيا السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
1: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
3: إذاعة على الهواء.
6: بقايا الليل.
7: استراحة الظهيرة.
8: صباح الخير.
9: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى كل بيت.
10: إذاعة دولة الكويت.
11: الأحلام تتحقق
12: والرؤى تتحول إلى واقع.
10: هنا الكويت. معدون،
12: مذيعون،
11: مهندسون،
12: مخرجون،
10: كوادر إعلامية،
11: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
12: هنا الكويت.
10: تابعونا.
11: إذاعة دولة الكويت.
13: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
14: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
15: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
14: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
15: 89.5 FM 540 AM
14: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومع هذه الحلقة من برنامجكم اليومي إذاعة على الهواء. لكن في بداية المشوار مستمعينا، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ولكم تحيات أسرة التقديم عثمان سليمان ومسعد السوارج. فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. ولكم تحيات الهندسة الإذاعية من عبد الرحمن فلاح المطيري. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء. وهذه دعوة إلى متابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى تمام الثالثة صباحا، من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

0: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. نتكلم اليوم عن العلاقات الإنسانية التي تعد من أهم العناصر التي تمنح الإنسان الشعور بالانتماء والدعم والاستقرار، إلا أن الكثيرين يلاحظون في السنوات الأخيرة تغيرا في طبيعة العلاقات الاجتماعية، سواء داخل الأقارب والأصدقاء، نتيجة تغير أنماط الحياة وتسارعها وكثرة الانشغالات اليومية.
2: ومع هذا التغيير أصبح الحديث حاضرا حول أسباب ضعف بعض العلاقات وكيف

0: يمكن المحافظة على التواصل الحقيقي بين الناس في زمن أصبحت فيه وسائل الاتصال أكثر من أي وقت مضى، بينما يشعر البعض بتراجع التقارب الاجتماعي. لذلك للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم وهو معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ عبد الله المواش، وهو مستشار تدريبي أسري واجتماعي ومدرب معتمد في مجال العلاقات الأسرية. حياك الله أستاذ عبد الله، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج إذاعة على الهواء.
1: السلام عليكم، صباحكم الله بالخير جميعا أخوي عثمان وأخوي مساعد، حياكم الله، تشرفت فيكم، الله يحفظكم، وشكرا على هذه الاستضافة. إن شاء الله نكون مفيدين لهذا البرنامج
2: بإذن الله. إن شاء الله، شكرا لك لتلبيتك هذه الدعوة، ولو إنه هي تعتبر سهرة، ويعني سامحنا ما راح نخليك تنام من بكر، فالساعة المباركة وجودك معنا. أستاذ عبد الله، بداية، هل فعلا العلاقات الاجتماعية أصبحت أضعف من السابق؟
1: طبعا اخواني، يعني بكل تاكيد هذا الشيء، يعني لان اثبتت الدراسات يعني الى تراجع التواصل الاجتماعي المباشر مقارنه بالماضي، مو بسبب قله الناس حولنا، لا، يا كثر الناس مثل ما نقول احنا ومعارف الكثيرين، ولكن بسبب تغير نمط الحياه وزياده التواصل الرقمي على التواصل الواقعي، مثل ما نقول احنا، اللي هو التواصل الرقمي من خلال السوشيال ميديا، التليفون، غير عن اثر على التواصل الواقعي اللي هو الملموس مثل ما نقول احنا.
2: فعلا،
1: نعم
0: صحيح استاذ عبد الله. للاسف بعض الاحيان نلاقي احد عازم في مناسبه، احد المناسبات عن طريق الواتساب مثلا، لكن بغير بشكل مباشر ارسل رساله تساله ما شاء الله يعني صار عندكم مناسبه وكذا، يقول لك والله حطيت بالواتساب.
1: ايوه
0: ليش اليوم صارت عندنا اسباب كثير، او ما هي ابرز الاسباب اللي ادت الى هذا التراجع بين التواصل بين الناس؟
1: هو الانشغال مستمر احنا نقول، والاعتماد المفرط مثل ما قلت لك على الأجهزة الذكية، يعني وضغوط الحياة طبعا، اللي هي انشغالاتهم وضغوط اللي عنده مثلا أسرته من شغل وياها، فهني يقلل أو يغير القيم الاجتماعية، يغيرها ويضعف مهارات التواصل لدى الأفراد مثل ما قلت لك اللي هي الواقعية، صارت عن طريق مثلا تليفون ما ياخذ ثواني من خلال تواصله، خلال مسج، او مثل ما تفضلت والله انا اعلنت في التواصل الاجتماعي، اعلنت من خلال واتساب، اعلنت يعني واتفر، ما ابي اقول يعني اسامي البرامج، ولكن هي بالمختصر صارت على الاجهزه الذكيه اكثر.
2: احنا اليوم نتكلم عن وسائل تكنولوجية يعني المفروض انها تساعد على التواصل اكثر، يعني في السابق كان لازم مثلا طق درب عشان تروح تشوف الشخص الفلاني، اليوم صار اسهل، ومع هذا في نقص او في تراجع في التواصل. شلون نتكلم عن التكنولوجيا واثرها بالمقابل وسائل التواصل الاجتماعي، بين يعني الفرق ما بين هالاثنين على العلاقات الانسانية؟
1: احنا كلنا نتفق ان التكنولوجيا قربت المسافات، ولكن بعدتها بالمشاعر، يعني ما صار في الاحساس قل مثل ما نقول احنا، فاصبح التواصل سريع جدا لكنه اقل عمق، وكثرة التفاعل الالكتروني ما تعني بالضرورة وجود علاقات قوية حقيقية، يعني مثل ما قلت لك تفردها، يعني مو شرط اني اتواصل مثل ما نقول احنا فيس تو فيس، ممكن نتواصل عن طريق تليفون وانتهى.
2: بس هذا الشيء ما يأكد على أهمية الطرف الثاني بالنسبة لي، يعني احنا ممكن ما نتقابل بس انا اعرف كل احداث حياتك.
1: طبعا، ولكن المشاعر تقل مثل ما قلت لك. يعني ما يصير الاحساس اقل، غير لما التقي فيك مثلا لو بالاسبوع مرتين او ثلاث، بس لما يكون عن طريق التواصل او عن طريق تليفون او عن طريق يعني مثل ما قلت لك الاشياء الملموسه غير عن الاشياء المحسوسه.
0: صحيح،
1: يعني ايه من خلال التواصل السمعي والبصري احنا نقول لك اللي هو التواصل الحقيقي وليس تواصل

0: من خلال خلف الشاشات.
1: وزرع الثقافة في المجتمعات دول العالم كلها، يعني مو ثقافة معينة إن مستهدفة أن تتغير، لا، أصبحت اليوم هي ثقافة موجودة عالمية عند الجميع. أي بلد في العالم ممكن أنك تتواصل مع الشخص، مثل ما ذكرت المسافة قريبة لكن العلاقات بعيدة للأسف، وتظل أن المشاعر هي اللي تتحكم. لكن من زاوية أخرى أستاذ عبدالله، هل كثرة الانشغال بالعمل والحياة اليومية أيضا ساهمت في هذا التغيير؟
0: بالتأكيد بكل تأكيد. هذا مثل أقول لك اللي هو وايد من البشر صاروا يعطون الأولويات للشغل، الالتزامات اليومية على حساب العلاقات الاجتماعية، وهذا يؤدي إلى تقليل اللقاءات والتواصل المباشر. ردينا على التواصل المباشر، يعني هذا أهم شيء، إن أكون متواصل مباشرة مع الشخص. أما هذا الشيء فعلا يؤثر كثير يعني، وهذا واقع شفناه وعشناه ولمسناه ونسمع عنه كثير.
1: صحيح.
0: نعم.
1: أيضا أستاذ عبد الله، يعني خلال هذا الحديث هل نحط إيدنا على خدنا نقول آخ يا أيام أول إيش حالاتها، ولا أول إحنا واكنا فاهمين الحياة صح ونفي ترى العمل أيضا يقطع الناس وكذا، بالضبط شنو هي المسألة؟
0: المسألة اللي هو اعتماد اللي والله يلا خلني أسأل وخلاص، خلني أسوي اللي علي وخلاص، يعني ما صار في ود أو مثلا اجتماع حقيقي واقعي. هذا الشيء يؤثر كثير على العلاقات بشكل عام يعني.
1: بس يا حلو عاداتنا القديمة الكويتية. أيوة. الديوانية اللي لها، يعني في بعض العوائل تكون عندهم أسبوعية وبعض العوائل تكون عندهم شهرية، وما ننسى مناسبات رمضان، يعني ما شاء الله تلاقي كل يوم موجودين، وأيضا فترة العصاري أو بعد المغرب تلاقي في بعض الدواوين شغالة موجودة يعني وتستقبل ضيوفها. لكن اليوم قلت أكثر وأكثر للأسف مع انشغالنا بهذه الحياة وأيضا بالروتين العمل والثقافة العالمية اللي انزرعت في حياتنا اليومية، وهو عصر لابد أن احنا نواكبه.
0: صحيح. يعني هم بعد أقدر أقول لكم يا أساتذة، يعني لو خليت خربت، لا زالت في ناس متمسكة في هذه العادات أو متمسكة في هذه الأمور، الملتقيات بالأسبوع مرتين ثلاث وممكن يومي. ولكن الأغلب اللي هو إحنا دائما يقول لك طالع، الأغلب هو الطاغي على التليفون فقط، خلال مسج، خلال اتصال فقط. يعني
2: اليوم أستاذ عبدالله نتكلم عن، يعني صار الشيء عادي ان الانسان يكون مشغول في حياته، نمط الحياه اليوم يتطلب منك انك انت تكون مشغول، يعني مثل ما يقولون تركض ورا الدنيا. شلون ممكن هذا الشيء يعني نلاقي له طريقه ان انا اقدر اتواصل مع الاشخاص اللي مهمين بالنسبه لي، خصوصا انه يعني اليوم احنا لو نتكلم ترى يعني لو بحسب الاشخاص ما راح اخلص.
0: صحيح. يعني هذه يعتمد على العلاقه ما بينك وبين الاشخاص. يعني في اشخاص ممكن عادي لو ما تلقي فيهم اسبوع، ممكن شهر، بس يكون في تواصل مثل ما قلت لك، يكون مسج يعني عادي. بس في ناس كلنا احنا عندنا ناس ما نقدر، ممكن شبه يوم نشوفهم.
2: صحيح.
0: ولو غاب يوم بتسأل عنه على طول، بترفع السماعة لأنه مو من عادته، هي عوايد
2: 100%.
0: فهني لما يقل الشيء على طول أفقد الشخص، اللي هو يصير فقدان الشخص وليس فقدان سؤال عنه، ولا بإمكاني أسأل عنه بالتليفون، أسأل عنه بمسج مثل ما تفضلت. ولكن إذا كان شبه يومي أنت معاه، لا، هني فعلا راح تفقد مكانة تحس أنها خالية.
2: ممتاز. واليوم احنا نلاحظ بعد بالآونة الأخيرة يعني الإنسان بدأ يصير منعزل مع نفسه، يقلل العلاقات الاجتماعية. يعني حتى مؤخرا أنا أشوف ناس يعني وايد مثلا يسافرون بروحهم، شوف ناس يونس نفسه بروحه، ما خلاص ما يبي هذا، ما يبي شخص معاه. يعني باختصار هو ما يبي شخص معاه، يبي يقضي اليوم مع نفسه. يعني هل هذا الشيء صحيح؟ هل هذا الشيء دارج؟ هل هي في ناس يقول والله عزلة جميلة، عزلة مع النفس، هل فعلا الإنسان يحتاج هذه الأمور، ولا ليش اليوم احنا قاعد نفضل العزلة مع تقليل العلاقات؟
0: ممكن احنا نقول لك، اقول لك يعني هدنة، هي تكون هدنة، انه والله انا محتاج

0: أعيش بعزلة، ممكن يوم أقعد بروحي أراجع أموري، أراجع حساباتي، أراجع مثلا في بعض الناس يواجهون الله يبعدنا وياكم مستمعين عن مشاكل، عنده مشكلة حاب يحلها بروحه. هني يقول لك أن بعض الأشخاص يتجهون للعزلة بسبب يعني ممكن تجارب سلبية أو علاقات سلبية أو ضغوط نفسية أو رغبة في الراحة من خلال العلاقات يعني المرهقة، وأحيان بسبب اعتياد نمط الحياة الفردي. يعني أنا محتاج أني والله حاس أنه في انزعاج اليوم، ما أبي أروح دوانية، يوم ما أبي أروح مثلا قهوة، ما أبي أروح لمكان، أبي أقعد بروحي. أو تلاقي يدق سلف ويروح عند البحر يقعد بروحه ويتمشى بروحه. هذا نوع من تفريغ الطاقة السلبية في الجسم.
1: في ناس بالجانب الآخر يقولون يعني خليك حوالين ربعك في هذه الظروف اللي تمر فيها، يعني ما هو الأصح؟
0: الأصح بداية مع نفسك، لما تكون مصارحة النفس، أنا أصارح نفسي، أشوف شنو أخطائي، اعترافي بأخطائي، اعترافي أن أنا هل أني تسرعت، هل أنه صار شيء، هل أن أنا محتاج أني أقعد بروحي، هل أن أنا محتاج لشخص معين لأن ألاقي ممكن عنده الحل. وكلنا عندنا الأشخاص هذه اللي والله مثلا وقت على قولتهم ما يصير أي شيء أروح له، ألجأ له على طول، الملجأ يصير أي أفرق طاقتي عنده، وتلاقي أنا متأكد أنه راح يعطيني الحل اللي أنا أبي من خلال أنه يفاهمني وفاهمه يعني من هذه الأمور. نعم
2: نعم. أيضا أستاذ عبدالله، يعني للأسف الإنسان يعني دائما لما يكون بهذا الموقف يعني ممكن قد يصيبه مرض نفسي لا سمح الله، أو يكون في هناك أثر كبير في ضعف العلاقات الاجتماعية على صحة النفسية، وأيضا أحيانا عندما يكون بحاجة الناس، لأن الإنسان بطبيعة الحال اجتماعي ما يلقى أحد بسبب عزلته أو كثرة عزلته، خوفا من أن الشخص مو حاب يعتزل مؤقتا يحاسب نفسه يعيد حساباته. الشخص اللي استمر في هذه الحالة اليوم كيف ممكن أن نوضح أن الانعزال قد يؤدي إلى هذا الفرط، يؤدي إلى مشكلة صحية نفسية في حياته؟
0: هذه طال عمرك يصير ضعف العلاقات، هذا يزيد من الشعور بالوحدة والقلق والعياذ بالله من الاكتئاب، بينما العلاقات الصحية تعتبر هي من أهم العوامل النفسية والشعور بالأمان والاستقرار النفسي. من خلال لما أنا أروح طال عمرك أروح للعلاقات الصحية وليست العلاقات المرضية عفوا، يعني في علاقات أنا أروح لها طاقة سلبية، أقعد في بيئة سلبية،
1: الدش الديوانية مرتاح تطلع راسك يعورك.
0: بالضبط والله بالضبط، يعني أو مثلا حتى لو كان معك شخص هيك 24 ساعة بيقول لك مشاكله أنت
1: جاي تفضفض أصلا.
0: أيوة بتمل، عرفت؟ بتمل من كثر ما هو جاي سلبي سلبي سلبي كل يوم على نفس الحال. لا، لابد أنك أنت تغير منه من خلال تعطيه الطاقة الإيجابية، تنقل أن ترى والله كذا، هذا لابد أن الشيء يصير، هذا الحياة لابد أن فيها المصاعب هذه، ولكن في أمور مثل ما أقول لك اللي هي لكل مشكلة حل ولكل ضيقة سعة من الله
2: بالفعل، ولكل بداية نهاية بالأول بالأخير.
0: بالضبط بالضبط.
2: لكن أستاذ عبد الله، يعني حل هذه النقطة خاصة الشخص الذي يفضفض، وأحيانا عند الشخص اللي هو أمامه يمكن من حبه لهذا الشخص، من تقدير أو شايف فيه شيء كبير أنه قاعد يفضفض له وحاسة مثلا شيء كبير بالنسبة له، لكن للأسف بعض الناس تفهم هذا الشخص بطريقة خاطئة، أحيانا تنفر منه يقول لا والله هذا طاقة سلبية. طيب ليش أنا ما أفهم هذا الموضوع من الشخص المقابل أمامي حتى أخفف عليه؟ وأيضا بنفس الوقت يعني إحنا كبشر كلنا مكمل للآخر، لولا وجود الآخرين إحنا ما كان قوينا بهذه الدنيا، وأيضا ما كان عندنا صوت قوي وأيضا رسالة مؤثرة بهذا المجتمع. يعني الآخرين أيضا هم مهمين مثل ما هذا الشخص اللي يظنون البعض أنه سلبي للأسف.
0: صحيح طال عمرك، هذا من خلال عدم المصارحة. لما أنا أصارحك، لما أقول لك والله يا فلان يا ليت تختار

0: الوقت المناسب، هذا أهم شيء. اختيار الوقت، اختيار الحالة النفسية اللي أنا مجابلها، يعني أشوف الحالة النفسية هل أنه هو يتقبل ولا لا. مو أي وقت أنا أرفع السماعة أقول أنا مش، يمكن هو عنده مشكلة أكبر من مشكلتي.
1: صح.
0: فأنا هني ممكن أخرب العلاقة ما بيني وبينه. أولا بداية أسئله، والله هل عندي والله موضوع أنا ودي أخذ رأيك فيه، موضوع شوي مضايقني كذا. هو راح يفهم أنك أنت جاي تبي تفضفض له.
2: بس هل هو جاهز؟ يعني هل هو مستعد؟
0: مو هذا اللي أقول لك، لابد أنك تأخذ منه
3: مصارحة
0: إن أنا والله مستعد إني أسمع لك، مستعد إن تلاقيه من نفسه. إذا هو مستعد بيقول لك حياك تفضل نلتقي وين. ومرات تلاقيه تعذر، من يتعذر افهم إنه
2: هو الموضوع مو شخصي.
0: إيه ما منه ما يبي يسمع. ممكن هو عنده مشكلة أكبر من مشكلة، ممكن هو عنده موضوع أكبر من موضوع. عرفت شنو قصدي؟
2: صحيح.
0: فما يبي يخرب مزاجه بزيادة. هو يعني إحنا أقول لك إنه اختيار الوقت والحالة النفسية فقط.
3: لكن للأسف اليوم صار عندنا أصدقاء بمواقع التواصل الاجتماعي بأفعالنا إحنا، يعني للأسف. يعني هل العلاقات الافتراضية يمكن أنها تعوض العلاقات الواقعية أستاذ عبدالله؟
0: ممكن تكون مكملة للعلاقات الواقعية، لكنها ما تقدر تعوضها بالكامل، لأن الإنسان يحتاج التفاعل المباشر والمشاعر الحقيقية اللي ما تقدر تنقلها الشاشات، أو ما تقدر تنقلها الاتصالات بالكامل.
2: فنقول يعني التواصل الرقمي هو مخفف،
0: ممكن أقول لك مكمل، ولكن مو بشكل كامل. مكمل يعني يبقى فراغ كبير.
2: صحيح. وهذا اللي احنا نشوفه، يعني اليوم لما نشوف العوائل اللي عندهم طالب يدرس برا، هم قاعد يشوفونه يطمنون عليه، بس لما يوصل عندهم احساسها غير.
0: صحيح. يعني هذا لما قلت لك التواصل الواقعي وليس يعني الواقعي وليس الحسي.
2: صحيح.
0: طريق الاتصالات. نعم.
2: اليوم احنا حتى الاشخاص، يعني انا عندي كذا شخص من الاشخاص اللي انا اعرفهم اللي يفضلون العزله، يعني اقول له انت مثلا تطلع بروحك تتمشى بروحك، يعني ما تحس بالوحده. يقول شلون احس بالوحده وانا يعني بالسوشيال ميديا عندي اصدقاء، يعني انا طالع هم قاعد يسولفون معي اصلا.
3: للاسف حتى الاطفال يعني اليوم قاعد يبنون هذه الحياه فيما بينهم بهذه الطريقه.
0: نعم، هذا تعود طال عمرك. تعود أنا على شيء مثل الحين لما أقول لك نمط حسي صار نمط بصري أو العكس. هذا تعود، أني أعود نفسي على شغلة وأتطبع فيها مثل ما يقول. اللي هو الحين مثلا عندي أشخاص بس في السوشيال ميديا في التواصل، هذا تلاقي نمطه حسي وأنا أجزم بهذا الشيء، لأنه نعتمد على التواصل، كتابة، الصوت. مو يعني مو متعود على التواصل البصري الواقعي مثل ما قلت لك.
2: نعم. احنا ايضا نتكلم اليوم، يعني ذكرنا من الاشخاص اللي او ذكرنا ان في ترتيب للاشخاص اللي احط لهم وقت في حياتي اليومية رغم الانشغال. اليوم نتكلم عن صلة الرحم، شلون ممكن الواحد يحافظ على المواصلة مع صلة الرحم حتى في ظل مشاغل الحياة اليومية؟
0: كم مرة قلت لكم الوقت؟ الوقت أخصص وقت منتظم للتواصل. يعني أنا أخصص لأفراد الأسرة مثل ما نقول أو للعائلة وقت أنا معاهم، لو برسالة لو باتصال من خلال جروب من خلال شيء. والمداومة على هالشيء أهم من مدة التواصل، يعني أهم من كثرتها. لو إن شاء الله السلام عليكم شلونك، حبيت أطمن عليك.
2: أي قليل مستمر خير من كثير من قطع.
0: خير من كثير من قطع. نعم. نعم.
3: أستاذ عبد الله، يعني كونك أنت مستشار تدريبي أسري واجتماعي وأيضا مدرب معتمد في مجال العلاقات الأسرية، استثمارك جيد في برنامج إذاعة الهوى خاصة حول هذه النقطة. اليوم كثير من الناس عندهم أخطاء التي قد يؤدونها في فقدان علاقاتهم الجيدة خصوصا مع الآخرين. ما هي هذه الأخطاء؟
0: والله كثيرة كثيرة، ولكن يعني أقول لك أنا من أبرزها.
3: نعم.
0: هو الإهمال. العلاقة، سوء الظن، غياب التقدير، الأنانية، عدم الاعتراف والاعتذار عند الخطأ، وتراكم المشكلات دون حوار صريح. يعني
3: حتى لو كانت صغيرة،
0: حتى لو كانت شو أقول لك يعني ذرة، ولكن اللي من غير حوار صريح يعني ما خلاص بعدين تفاهم، لا ما يصير بعدين تفاهم في موضوع أخذ وعطاء، في موضوع حوار، في موضوع اعتراف. أنا ما بالعكس يعني أقول لك ما راح أنقص شيء لما أقول آسف أنا غلطان،
3: صحيح
0: ما راح أنقص شيء، بالعكس أنا راح أكبر في عين الشخص المقابل
3: بالفعل. إذا كان الشخص واعي وفاهم نعم ومدرك أيوة لما تقوله أكيد بيقدر هذا الشيء. أيضا غياب لغة الحوار بين الأصدقاء أو الناس اللي موجودين في نفس البيئة تأثر أيضا أستاذ عبد الله، خصوصا الاهتمامات بالأشياء.
0: طبعا طبعا تأثر كثير. يعني لما أنا أبين اهتمامي مثلا بأسرتي، مثلا أخواني، بربعي، بأبنائي، لما أي حق الطفل أو هذا ها شنو سويت اليوم كذا، سمعني أنت والله شنو حفظت، أنت شنو سويت، أنت هذه تحسس الاهتمام الآباء أو مثلا الأمهات هم يسمعوننا الحين، فهني هني تكثر مثلا عفوا تزيد انتباه الأبناء أو من حولك أن أنت مهتم فيهم، راح يحسبون لك حساب، تلاقي أول ما يطلع إنجازهم أول من يوني لك أنت، يعني لأن يدرون أنك راح تفرح لهم لأن أنت مهتم فيهم، لأن أنت عرفت شنو يعني متواصل وياهم بهذا الشيء.
2: ممتاز. واليوم احنا كأولياء أمور يعني نتكلم عن دورنا في الأسرة في تعليم الأبناء مهارات التواصل الاجتماعي، هل تشوف انه واجب علينا اليوم كأولياء أمور ان احنا نعلمهم هذه الأمور، خصوصا ان هذا الجيل يمكن مو متجه كثير الى التواصل الاجتماعي الحقيقي؟
0: طبعا. شنو المدرسة الأولى بالحياة؟ انا حين اسال السؤال
2: هذا. الأسرة صحيح،
0: الأسرة هي المدرسة الأولى، والطفل يتعلم من خلال الأسرة الحوار والاحترام والتعاون من خلال اللي يشوفه داخل البيت أكثر من ما يسمعه من نصايح، لأن الطفل بدايته أنا أجزم إنه بصري،
3: صحيح
0: نمط بصري، هو شنو يشوف يطبق، مو شنو يسمع أو شنو يحس، لأنه مو كل شيء هو يفهمه، هو يشوف يطبق، ومن خلالها يكون الأسرة هي المدرسة الأولى اللي الطفل يتعلم منها، وعلى هذا الأساس تلاقي يكبر وتكبر معاه الشغلة وينقلها
3: حتى بناء شخصيته من خلال أسرته.
0: بالضبط.
3: تكون طبعًا نموذج له الأسرة.
0: طبعا طبعا، لما يشوف الأب يحترم الأم، لما يشوف الأم تحترم الأب، يحسبون حساب، الأخوان شلون يحبون بعض، شلون يتواصلون مع بعض، الصغار شلون يلعبون مع بعض من غير مثلا احنا عفوا اقول لك ضرب ولا صراخ ولا لا لا، يتعلمون على شيء يقول لك ازرع تحصد. لما انا ابني على في ابنائي او في اسرتي هذا الشيء راح يكبر معاهم مثل الزرع اللي تسقيها وتثمر.
3: اذا استاذ عبد الله، كيف نزرع ثقافه الاهتمام والسؤال والتواصل بين افراد المجتمع بطريقه صحيه؟
0: طريقه صحيه طال عمرك بدايه نبداها بانفسنا، ونخلي السؤال عن الآخرين مثل ما قلت لك عادة يومية.
3: بالفعل.
0: نرسخ قيم التراحم والتكافل والمبادرة والاهتمام دون مثلا، وما ننطر مثل ما يقول لك اللي هو مقابل، أسوي شيء بأخلاقي بتربيتي بحسن نيتي بطبعي وما أنطر مقابل.
2: ذكرت ايضا ان يعني جودة العلاقات اهم من الكثرة، احنا نركز على التواصل بشكل مستمر افضل من ان ايش كثر المدة اللي قضيناها مع بعض، بس ليش هذا الشيء مهم؟
0: لان العلاقة يعني نقول لك الوحدة الصادقة وتكون داعمة تكون اكثر تأثير من مليارات العلاقات السطحية. في العبرة بالعمق وليس بالعدد.

0: بالمعنى مثل ما اقدر اقول لك اللي هو بردة الفعل، مو بالفعل نفسه. يعني مو بكثرة العلاقات، لا، العلاقة الواحدة بس كافية هي تكون أصدق.
1: ممتاز.
2: وأيضا تكون مؤثرة لحياة سعيدة في مدى في هذه الحياة، لأن دائما لما ننتقي أشخاص معينين في هذه الحياة ويكونون إيجابيين بطريقة بناءة ومطورة لعقلي وثقافتي، هذا شيء جيد. لكن اليوم لابد أن هناك أستاذ عبد الله بعض الخطوات العملية اللي تساعد على بناء علاقات اجتماعية صحية ومستقرة.
0: هذه طال عمرك فعلا خطوات كثيرة، و من أهمها اللي هو مثل أقول لك الاستماع الجيد، الصدق في التعبير والتقدير، والوفاء، واحترام الحدود الشخصية وعدم تجاوزها، المبادرة بالتواصل، والتسامح عند وقوع الأخطاء البسيطة. يعني أترفع مثل ما أقول لك بالكويتي، أترفع لأجل عين تكرم مدينة.
1: صحيح.
0: نعم، يعني اترفع عن الاخطاء هذه، والاخطاء هذه مع الوقت ممكن تبينها انت للطرف الثاني انها ما تعجبك او تضايقك، بس بطريقه غير مباشره هذه الاخطاء تعدل.
1: في اخطاء ما اطوفها؟ يعني من وجهه نظرك في هذه الامور والعلاقات الاجتماعيه، في اخطاء لا يجب ان تعدي، يعني ما تنضاف؟
0: من النقاط اللي قلتها لك اللي هي الصدق والتقدير والوفاء واحترام الحدود الشخصية، هذه أهم شيء.
1: ممتاز.
0: من وجهة نظري أنا أتكلم.
1: ممتاز.
0: نعم.
1: طبعا نشكرك على وجودك معنا اليوم الأستاذ عبد الله. ختاما، شنو الرسالة اللي تبي توجهها لكل الأشخاص اللي يشعرون بتراجع علاقاتهم الاجتماعية أو حتى ضعفها؟ شنو ممكن يسوي كرسالة من عندك؟
0: رسالة طال عمرك أقول فيها، العلاقات مثل النباتات، إذا لم تسقيها باهتمام ذبلت. لا تنتظر أن الناس هي اللي تبادر دائما، ابدأ أنت بالسؤال والتواصل، فالكلمة الطيبة والاهتمام الصادق قد يعيدان علاقة كادت أن تنقطع. وتذكر أن الإنسان لا يعيش وحيدا، أجمل ما في الحياة أشخاص نأنس بهم ويأنسون بنا.
1: هذه رسالة صريحة حق كل شخص يحب طبعاً. العزلة
0: طبعا طبعا أقول الحياة تعاون، ومهما تطورت وسائل التواصل يبقى الإنسان بحاجة إلى العلاقات الصادقة، مو بس رفاهية في حياتنا، لا، بل هي أحد أسباب السعادة والاستقرار النفسي والاجتماعي.
1: شكرا لك على وجودك معنا، واحنا سعداء في استضافتك الأستاذ عبد الله المواش، مستشار تدريبي أسري واجتماعي ومدرب معتمد في مجال العلاقات الأسرية، وفعلا حديث مثمر يبين قيمة التواصل الاجتماعي حتى لو ما كان مباشر بيننا وبينك حاليا، بس كاف المشاعر موجودة في هذا الاتصال.
0: هذا يسمونه التواصل غير ملموس.
1: غير ملموس، صحيح فعلا. طبعا نشكرك، الله يعطيك العافية.
0: الله يعزك، قواكم الله، ومشكورين إخواني، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، برنامجكم اللي أكثر من رائع.
1: الساعة المباركة، الله يعطيك العافية. طبعا مستمعين، العلاقات الإنسانية لا تبنى بالمصادفة، بل تحتاج إلى اهتمام ووقت وتواصل مستمر، وكلما حرص الإنسان على الحفاظ على علاقة إيجابية انعكس ذلك على استقراره النفسي والاجتماعي، وأسهم في بناء مجتمع أكثر ترابط وتماسك.

0: الثانية قبيل الفجر في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران هزمت عسكريا وأنها ليست في وضع أقوى مما كانت عليه قبل العملية العسكرية. المبعوث الأمريكي يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن الأمور تسير بشكل جيد. الخارجية الباكستانية تعلن انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني في سويسرا. الجيش الأمريكي يقول إنه يواصل العمليات في المنطقة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع عدد قتلى غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 10 أشخاص، وحكومة الاحتلال تعلن وقف إطلاق النار في لبنان. الجيش السوداني يشن غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. روسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعلن وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي الانتهاء من إعداد النسخة الأولية من مشروع لائحة التعليم الجديدة بهدف توحيد السياسات التعليمية ضمن إطار تنظيمي شامل يمثل مرجعاً موحداً للعملية التعليمية في مدارس وزارة التربية. وأوضحت التربية أن ذلك يأتي في خطوة تعكس التزامها وحرصها على تطوير المنظومة التعليمية وتحديث أطرها التنظيمية بما يواكب المتغيرات التربوية الحديثة، واستكمالاً لأعمال فريق العمل المتخصص الذي شكل بقرار وزاري لمراجعة وتطوير وتحديث الوثائق واللوائح التربوية والتنظيمية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة. أصدر وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان الخليفة الصباح قراراً بشأن تنظيم الزيارة والمرافقة وتفعيل ساعات الهدوء في المستشفيات والمراكز التخصصية، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز تجربة المريض وتوفير بيئة علاجية أكثر دعماً للتعافي والشفاء. وأكد وكيل الوزارة أن القرار يأتي انطلاقاً من قناعة راسخة بأن راحة المريض جزء أساسي من العملية العلاجية، وأن توفير بيئة هادئة وآمنة وداعمة نفسياً يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المريض وتعزيز نتائج التعافي. أكدت دولة الكويت وإندونيسيا التزامهما بتعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة بهدف مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمية. وقال الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو إن ذلك جاء خلال لقاء عقده مع سفير دولة الكويت لدى إندونيسيا خالد الياسين.

0: شدد هارتارتو خلال اللقاء على أن العلاقات الدبلوماسية بين إندونيسيا ودولة الكويت تقوم على أساس متين يشكل عاملاً مهماً لتوسيع التعاون الثنائي، لا سيما في مجال أمن الطاقة. أكدت الكويت مواصلة تطوير العمل الخيري والإنساني عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم المحتاجين وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للعمل الإنساني، ويأتي ذلك من خلال إطلاق مشاريع رقمية تسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة اتخاذ القرار داخل المؤسسات الخيرية. وفي هذا الإطار أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع جمعية العون المباشر تطوير منصة إلكترونية ذكية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف دعم التخطيط وإدارة الموارد الإنسانية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم آلاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: الاحترام داخل الأسرة. يعد الاحترام داخل الأسرة أساساً متيناً لبناء علاقات سليمة ومستقرة بين أفرادها، فالأسرة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان قيمه وأخلاقه، ومن أهم هذه القيم قيمة الاحترام. عندما يسود الاحترام بين الوالدين والأبناء يشعر كل فرد بالأمن والطمأنينة والانتماء. يظهر الاحترام داخل الأسرة في طريقة الحوار وفي الاستماع الجيد لآراء الآخرين وفي تقبل الاختلاف دون سخرية أو تجريح، فالكلمة الطيبة والصوت الهادئ والتعامل باللطف كلها أشكال تعبر عن الاحترام وتقوي الروابط الأسرية. كما يجب أن يتعلم الأبناء احترام والديهم وكبار السن وتقدير جهودهم وتعبهم، فذلك يساعدهم على تكوين شخصية متوازنة ومهذبة. ومن جهتهم يجب على الوالدين أن يحترما مشاعر أبنائهم ويشجعاهم على التغيير عن أنفسهم بحرية وثقة. وفي الختام، فإن الاحترام داخل الأسرة ليس سلوكاً عابراً، بل هو أسلوب حياة ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع كله، ويسهم في بناء جيل واعٍ ومتماسك.
1: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

حقق أطباء متخصصون بعلاج الحروق في مدينة أونتاريو بكندا إنجاز طبي غير مسبوق بعد استخدام علاج بيولوجي جديد لأول مرة في العالم لمساعدة طالبة جامعية تعرضت لحروق خطيرة في وجهها. وذكر موقع معين في كندا أن العلاج الجديد يعتمد على استخدام الإكسوسمات، وهي جزيئات مجهرية تفرزها الخلايا لنقل الإشارات بينها وتلقيها.

0: يلعب دور مهم في تسريع التئام الأنسجة وتقليل الالتهابات وتعزيز عمليات الإصلاح الطبيعي داخل الجسم، ويتم الحصول على هذه الجزيئات عادة من خلايا تتم تنميتها مخبريا، بعدها تنحقن في المناطق المصابة لتحفيز الشفاء بشكل أسرع وأكثر فعالية. وأعلن الفريق الطبي أن العلاج الجديد ساعد الطالبة كيتلين جيفري البالغة من العمر 18 سنة على التعافي بسرعة أكبر وتحقيق نتائج أفضل، مشيرا إلى أن أفضل عمليات زراعة الجد لا تستطيع إعادة البشرة إلى حالتها الطبيعية بالكامل، وأن مثل هذه العمليات قد تترك آثارا نفسية وجسدية كبيرة خاصة لدى المرضى الشباب. الصراحة يعني الله يعني الله يعين أي شخص تعرض لحروق. وبتطبيق هذا العلاج المبتكر أصبح مستشفى هاملتون أول جهة في العالم تطبق ذلك على مريض حروق، ورغم أن الأكسوسومات خضعت لدراسة مكثفة في أبحاث الحروق خلال السنوات الماضية، فإن استخدامها على مريض الحروق من البشر لم يكن قد تم من قبل بحسب المؤسسة الطبية. يعني عندهم تصريح
1: يعطيهم العافية،
0: بس أول مرة يجربونه. وكيتلين يعني قواها الله قالت أنا ما عندي مانع جربوا فيني.
1: للأمانة يعني شيء يعني يشكرون عليه، لأنه قاعد يساعدون الناس على الخير وأيضا على وإيجاد حلول مثل هذه الحالات. وهذه الحالات يعني من النوع اللي مثل ما ذكروا انها قد تسبب يعني في الحالة النفسية وخاصة فئة الشباب.
0: ترى يعني المشكلة مو بالشخص اللي يعني يحوش الحرق، المشكلة بالناس، كل وين ما تمشي يطالعونك.
1: اي
0: يعني حتى احنا كبشر نحتاج انه يعني لا تعطي الموضوع ذيك الأهمية. ترى هذا إنسان يعني حاشته ظروف. ما في إنسان قال أنا اليوم بحرق نفسي، يعني بطلع قررت إن اليوم أنا قررت إن أحرق. صارت له ظروف معينة بالحياة، ممكن يعني دائما يقولون خليك في المكان المناسب في الوقت المناسب. هذا الشخص مسكين كان في المكان الغير مناسب في الوقت الغير مناسب
1: للأسف.
0: يعني
1: نصيب
0: وهذا أقدار. فأحنا كبشر يعني يعني لا تكبرون الموضوع، لا تقعد يعني في ناس على قولتهم يبحلقون، يعني ركز فيك كذي، يعني مسكين شو يسوي. والله فعلا فالله يعين يعني
1: الله يعين. ومشكورين على هذا الإنجاز الطبي.
0: بس إنجاز طبي جميل جدا.
1: نعم، ويستحقنا أن نوقف عنده، لأنه قاعد يساعد فئة الشباب بالذات اللي عندهم مثل هذه الحالات، وحتى اللي ما عنده خبر أنه حاب يتواصل وياهم ممكن يلاقي حلول حق حالته.
0: بس ترى يساعد في التئام أسرع. ويعني اللي فهمته من خلال التقرير أن هي فعلا تحتاج في البداية يعني تسريع الالتئام. دائما انت اذا سرعت الالتئام يعني الجلد
1: بالفعل
0: يكون افضل.
1: بس كل ما صار مبكر كل ما كان افيد.
0: بس اتوقع اذا تاخرت يعني ما ينفع العلاج، لان هذا حتى العلاج يقول تقليل الالتهابات، تسريع التئام الأنسجة، وتعزيز عمليات الاصلاح الطبيعي داخل الجسم. فممكن هذا العلاج حتى اللي يسوون عمليات عندنا في المستشفيات ممكن يحقنونهم في الأكسوسومات على أساس مثلا أماكن الجروح اللي قاعد يشتغلون عليها أنها تسرع. فممكن استنتاجاته يعني أو استخداماته في المستقبل راح تكون أكثر من كذي.
1: أسامع القوة.

0: كشفت دراسة حديثة أجريت في اليابان على أكثر من 2000 شخص تزيد أعمارهم على 64 عاما أن الحصول على كمية كافية من فيتامين سي يساعد في الحفاظ على صحة المخ مع التقدم في السن. واعتمدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة هيروساكي وكيتو ومركز أبحاث الغذاء والصحة في اليابان على قياس مستويات فيتامين سي في بلازما الدم من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي للمخ. كما تبين أن نقص مستويات الفيتامين في الدم يقترن بتراجع حجم المادة الرمادية في المخ، فضلا عن ضعف الوصلات العصبية داخل أجزاء المخ المسؤولة عن وظائف الانتباه والذاكرة. وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية بلاس ون أشار الباحثون إلى بعض العوامل التي تربط بصحة المخ مثل ممارسة التدريبات البدنية ومستوى التعليم والعادات الغذائية وغيرها من هذه الأمور. ذكر أحد الباحثين المشاركين في الدراسة أن هذه النتائج تسلط الضوء على فرضية أن الوجبات الغذائية الغنية بفيتامين سي ربما تدعم الحفاظ على صحة المخ والحد من تراجع الوظائف المعرفية المرتبطة بتقدم السن. ورغم أن هذه النتائج تشير إلى أن الحفاظ على مستويات مرتفعة من فيتامين سي في الجسم يدعم صحة المخ في المرحلة الخاصة بالشيخوخة، فإنها لم تطرح تفسيرات لهذه الملاحظة. ونقل الموقع Health Day المتخصص في الأبحاث الطبية عن باحثين مشاركين في الدراسة قولهم أنه من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث للتقين ويتبين لهم أكثر من صحة هذه النتائج، بمعنى أن فيتامين سي جيد جدا ويؤخر الشيخوخة لدى الأشخاص، وأيضا أن الشخص من عندنا لابد أن يهتم في نفسه وأيضا يعمل بعض الفحوصات الدورية خلال السنة حتى أن يحافظ على هذه الفيتامينات الموجودة، مو بس كل شيء موجود فيك بي أي شيء ناقصك.
1: وعشان شيء تحتاج فحوصات دم دورية للتأكد أي فيتامين نازل عندك، يتحاول دائما أن أنت يعني ترفع المستوى. الله يذكره بالخير، كان عندنا دكتور عمره 68 سنة
0: ما شاء الله،
1: هو أمريكي يعني دكتور جامعي،
0: حلو،
1: كل يوم يأخذ له شريطة فيتامين سي كل يوم
0: ما شاء الله.
1: يعني الكلام هذا يأكد لي ان فعلا يعني هم يحافظون على صحتهم، علشان كذي هو يمتلك هذه القدرة والوعي انه يناقشك ويتكلم معك. وتخيل يعني لما يصير عمرك 68 سنة انت كمية المعلومات اللي مر عليك، فهو يرجع
0: يقوي
1: ويرجع يتذكر، يعني يرجع يتذكر لك المعلومة مع المصدر.
0: تخيل مع زحم هذه الحياة بهذا العمر، أكيد عنده زحمة بحياته، فتلاقي الذاكرة عنده قوية بسبب أنه قاعد يحافظ. صح. وعنده خطوات عملية وأيضا علمية وأيضا طبية فادتة، وحلو أن الإنسان يتثقف. حتى يعني قراءتنا عثمان لهذا الخبر يعطينا مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا أن الشخص لابد أنه يتشيك على عمره. أحيانا في عنده ألام في منطقة معينة من جسمه يكون سببها نقص في فيتامين.
1: صح.
0: مثلا ألف خلنا نسميه
1: 100%
0: أو
1: فيتامين دال أي إن كان الفيتامين، حتى في بعض الأحيان ترى نقص معادن ممكن يكون.
0: صحيح.
1: يعني الحديد الكالسيوم في كثير من المعادن أيضا يعني نقصها يسبب مشكلة. يعني حافظوا على هذا الجانب، لأن الجانب جانب في بعض الأحيان يعني لا تتعود على الألم. لا تتعود، احنا وصلنا لمرحلة ان انت تتعود على الألم طبيعي عادي يعني. صحيح. وفي بعض الاشخاص يربطون هذا الألم في كبر، يعني كل ما والله كبرنا يعني
0: للأسف خاطئ.
1: بالعكس يعني جسدك لم يخلق لألم، واكيد لكل مشكلة في حل.
0: وشوف انت المعمرين بالحياة بشكل عام مثلا باليابان او بالدول الاوروبية تلاقي ناس كبار ما شاء الله رياضيين صحتهم فيهم، وأيضا تلاقيهم ما شاء الله يعني كأنهم عايشين فترة حياتهم. تلاقي بعض منهم بعد التقاعد يبدأ حياة الجديدة.
1: صحيح.
0: وهي حياة تلاقي ما شاء الله كنا شباب، عكس اللي عندنا ما شاء الله هو شباب لا تحسه متقاعد.
1: فعلا هي طريقة التفكير بالأمور. طريقة التفكير هي يعني تكون كذي، خصوصا في بعض الأشخاص ترى تفكيرهم إنه يعني خلاص أنا وصلت عمر معين فعلا انت يعني لا تتشبب، هي الفكره مو يعني لا تكون صغير شكليا في في في عمر كبير، لكن اخذ حقك في الحياة. يعني مو معناته ان انا وصلت هذا العمر ما اهتم في نفسي، في فرق ما بين الاهتمام في النفس وفي فرق ما بين انا اجاري العشرينات. يعني اجاري حتى اشخاص من من من اعمار العشرين،
0: اذية للنفس.
1: اذية للنفس. فانت يعني عط قدرك لنفسك وحافظ على صحتك نفسية بدنية جسدية عقلية ايا كانت. يعني
0: لان لازال في ناس، وانت حتى لو كنت كبير يعني لازال في ناس محتاجينك. الابناء يحبون الام والاب حتى لو كبروا، دايما يدعو لهم طولة العمر.

0: فأنت إذا اهتميت في صحتك، اهتميت بنفسك، أكيد راح تعطي، خاصة لما تستمتع في أحفادك في هذه الحياة وتحس أن ودك تشوفهم وتزوجهم بعد أحيانا.
1: صحيح.
0: فاهتم بنفسك، دير بالك على عمرك، ولا تربط، لا تربط الأمور، غير من طريقة أسلوب تفكيرك إلى الأفضل، إلى الأجمل، إلى الشيء اللي يفيدك بصحتك وبعافيتك.
1: 100% ذكرت واحد من الفيديوهات مر علي يقول أنا أعتذر لكل أصحاب الأربعين والخمسة وأربعين، يوم كنت صغير كنت أشوفكم كبار، الحين لما وصلت 45 أشوف أن هذا العمر يعني عادي،
0: بداية
1: شباب. أعتذر لكل الأشخاص اللي أكبر مني في العمر لأن أنا جاي لكم. ففعلا يعني الله يطول بعمار كل من يستمعون لنا اليوم. فعلا عيش حياتك، استمتع في هذه الحياة، الحياة دام دام دام رب العالمين ما نحكي أيام موجود في الحياة، لا يعني لا تضيعهم على الفاضي، وهذه دقائق من حياتك، ثواني من حياتك، اهتم فيها، ابذل شيء مفيد يفيدك باكر بإذن الله، يفيد عيالك، يفيد الأشخاص المفيدين، يفيد البشرية. يعني اليوم
0: للأسف يعني البعض يسكر الباب يقول خلاص انتهت أنا الحياة عندي بالنسبة لي خلاص، شو انت بي يعني بعدها، يعني انت تبي تموت؟ الله يحفظك،
1: الله يحفظك. صح،
0: احنا دائما نتمنى ان نعيش ونكمل بعض ونستمتع ان الوالد موجود، موجود الجد موجود، حتى لو انك كبرنا
1: والله يطول بعمارهم. الله يطول بعمارهم. يعني بالعكس، يعني مثل ما ذكرت في حلقه من الحلقات، انت ذكرت شيء اخوي مساعد، ان يعني ان شاء الله نكون من المعمرين، ان شاء الله كلنا نكون من المعمرين. شو المشكله؟ دائما احنا نقول بصحه وعافيه.
0: اي والله،
1: بصحه وعافيه.
0: حتى الناس لما يشوفون اشخاص مثلا متغير شكلهم يقولوا اوه انت عسى عافيه.
1: صح
0: والله، عسى عافية. يعني عسى أن هذا الشيء ما يسبب له مرض. ندري أن إحنا أن السمنة ممكن تسبب أمراض مثل السكري من النوع الثاني أو الأول أو حتى الضغط أو أي شيء ثاني، فأنت دائما ادعي له بالخير.
1: صح،
0: ما تدري، يمكن في ناس ما شاء الله يعني قاعد يأكلون بس أكل عافية.
1: صحيح، وهذا الدليل أن في السابق كان الشخص الضعيف يعني فقير، والشخص المتين هو التاجر. يعني حتى في في في في الرسوم المتحركه يعني دائما، يعني
0: في الروايات او المسلسلات القديمه لما تشوف مثلا اذا تتذكر كان يا مكان.
1: صحيح،
0: مسلسل.
1: صحيح،
0: كان يعطينا هذه الصوره الذهنيه في افكارنا ان الرجل الغني دائما متين والرجل الفقير ضعيف. لا يعني بالعكس، يعني دائما ادعوا للناس بالخير. صحيح، وايضا تمنوا لهم الخير، فهذا شيء يسعد الاخرين، والكلمه الطيبه دائما لها اثر طيب.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: دعوة إلى معالجة ظاهرة الوقوف العشوائي للشاحنات في المناطق السكنية والاستثمارية.
1: دعا عضو المجلس البلدي عبد الله العنزي إلى معالجة ظاهرة الوقوف العشوائي للشاحنات والمعدات الثقيلة والباصات والآليات في الساحات العامة والمناطق السكنية والاستثمارية والتجارية. وقال العنزي في تصريح صحفي: لقد أصبحت من القضايا التي تستوجب معالجة جادة وحلول عملية ومستدامة لما تسببه من أضرار على السلامة المرورية والمشهد الحضاري والبيئة، فضلا عن تأثيرها المباشر على راحة السكان وجودة الحياة في مختلف المناطق. وأوضح أن المجلس البلدي قام بدوره الرقابي والتشريعي تجاه هذه القضية، حيث تقدم الأعضاء خالد المطيري والدكتور حسن كمال بعدد من الأسئلة والمقترحات المتعلقة بمعالجة هذه الظاهرة، وتمت مناقشتها في لجنة الإصلاح والتطوير وصدور توصية بها، وصولا إلى صدور قرار من المجلس البلدي بشأنها، والتي تنص على التنسيق بين البلدية ووزارتي الأشغال العامة والمالية لإعادة دراسة المواقع المخصصة وتحديد الجهات الحكومية التي يتم إعادة تخصص المواقع لها لإدارتها وتشغيلها إلى مرافق تنظيمية واستثمارية متكاملة تعزز الاستفادة الاقتصادية من الأراضي الحكومية وتوفر موردا ماليا مستداما للدولة من خلال الرسوم التشغيل والخدمات اللوجستية المساندة، وبما يحقق القضاء على الوقوف العشوائي، ومن ثم التصديق على توصية المجلس البلدي المتخذة في الجلسة السابقة من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان. منصة رقمية لدعم القرار في العمل الخيري.
0: أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية وفي إطار المساهمة في دعم توجه الدولة في توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي في تعزيز العمل الإنساني، عن إنجاز مشروع بحثي وتقني حول تطوير نظام إلكتروني ذكي قائم على الويب لدعم القرار الاستراتيجي في المؤسسات الخيرية، وذلك بالتعاون مع جمعية العون المباشر. ويهدف المشروع الذي نفذه قطاع العلوم والتكنولوجيا وبرئاسة مشاركة للأبحاث الأستاذ نواف الفضلي وفريق عمله في دائرة تطوير النظم والبرمجيات إلى تطوير منصة رقمية متكاملة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية GIS وتطبيقات الويب وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم متخذي القرار في المؤسسات الخيرية وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة الموارد الإنسانية على أسس علمية وبيانات دقيقة. كما أكد القائمون على المشروع أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للعمل الخيري الكويتي، ويؤسس لبيئة تشغيلية أكثر شفافية وكفاءة وأيضا استدامة، كما يعزز القدرة الخاصة بالمؤسسات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات الميدانية وفق أعلى المعايير العلمية الدقيقة. وزيرة الأشغال عن السكة الحديد الخليجي تقليل الاعتماد على النقل البري بالشاحنات.
1: أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أن مشروع السكة الحديدية ركيزة لتعزيز الترابط الاقتصادي الخليجي واللوجستي لفتح آفاق جديدة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسواق الإقليمية والدولية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن لجنة وزراء النقل ومواصلات بدول المجلس عقدت اجتماعا استثنائي رقم 29 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة المملكة العربية السعودية، وأضافت أن الاجتماع ناقش قرارات اللقاء التشاوري 19 لقادة دول مجلس التعاون الذي عقد في مدينة جدة في 28 من أبريل الماضي، والمتعلقة بتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس وتسريع تنفيذ مشروع سكة حديد لدول الخليج. كما أكدت اللجنة أهمية مشروع سكة الحديد لدول الخليج المجلس ودول الخليج العربية باعتبارها أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي بين الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على النقل البري بالشاحنات وفتح آفاق جديدة لربط دول المجلس بالأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى توفير خيارات أكثر كفاءة ومرونة لنقل السلع والبضائع والمنتجات بين الدول الأعضاء. البيئة وجامعة الكويت بحثتا التعاون العلمي والبحثي.
0: بحثت جامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم ووفد الهيئة العامة للبيئة سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي الثنائي والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والبحثية للكلية في دعم الجهود الوطنية بالمجال البيئي. وقالت الجامعة في بيان صحفي إن الاجتماع الذي حضره المدير العام لهيئة البيئة بالتكليف الأستاذ نوف بهبهاني والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الدكتور حيدر بهبهاني وعدد من المسؤولين والباحثين من الجانبين تناول كذلك بحث مجالات التعاون في التدريب والتأهيل والاستشارات العلمية والبحثية. وأضافت أن الاجتماع بحث كذلك تنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة وتحليل العينات البيئية والرصد الإشعاعي ودعم الباحثين وتطوير الخدمات العلمية بما يلبي احتياجات الهيئة العامة للبيئة. ونقل البيان عن الدكتور بهبهاني قوله أن الكلية بما لديها من كفاءات أكاديمية ومختبرات ومراكز بحثية متقدمة قادرة على الإسهام في تقديم الحلول العلمية والاستشارات الفنية ودعم البحث العلمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشار البيان كذلك إلى تأكيد الجانبين خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار والتنسيق والتعاون المشترك بما يعزز توظيف الخبرات الوطنية والإمكانات البحثية لخدمة القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك.
2: إذاعة على الهواء.

0: الأندية الآسيوية بيد بقان.
1: توج برقان بطلا للأندية الآسيوية لكرة اليد وللمرة الأولى في تاريخه وبمشاركته الأولى على الإطلاق بعد فوزه على الخليج السعودي في الوقت الإضافي بنتيجة 34 إلى 32 في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ليحتل الخليج المركز الثاني. وانتهى الشوط الأول لصالح الخليج السعودي بنتيجة 16-14 فيما انتهى الوقت الأصلي بنتيجة 27-27. وقام بمراسم التتويج رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد الأستاذ بدر ذياب إلى جانب رئيس الاتحاد الكويتي بالتكليف شبيب الهاجري ورئيس نادي الكويت الأستاذ خالد الغانم ورئيس نادي برقان أنور العتيبي. من جانب آخر فاز الدحيل القطري على الكويت الكويتي مستضيف البطولة بنتيجة 36-34 في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وبذلك يحصد الدحيل الميدالية البرونزية فيما خرج الكويت بالمركز الرابع. نادي سالزبوري يختار 3 لاعبين كويتيين للاحتراف.
0: اختار نادي سالزبوري الانجليزي لكرة القدم اللاعبين روضان الأرملي وغانم العثمان وأحمد الجريوي لخوض تجربة الاحتراف بعد ختام تجارب الأداء التي أقيمت في الكويت على مدى 4 أيام بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة. وشهد ختام تجارب الأداء حضور وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة الذي شارك اللاعبين بحصة تدريبية على الملاعب الفرعية لأستاذ جابر الأحمد الدولي، وكانت تحت إشراف المدير الفني الأول بالنادي الإنجليزي براين دوتون ورئيس النادي علي الحمد. وقال الوزير الجلهمة في تصريح صحفي بالمناسبة إن الهيئة العامة للرياضة تفتح أبوابها لأي ناد يريد توفير الفرصة الحقيقية للاعبين الكويتيين ولأي مبادرة تحمل منفعة للرياضة الكويتية بأي لعبة وتطوير الرياضة بشكل عام. وأعرب عن أمله بأن تكون تجربة نادي سالزبوري ملهمة لبقية ملاك الأندية الكويتيين وفتح باب الاحتراف للاعب الكويتي، كما أشار إلى إعجابه بالرغبة والشغف لدى اللاعبين الكويتيين بتسجيل أكثر من 430 لاعبا معربين عن استعدادهم لخوض تجربة الاحتراف خارج الكويت.

0: الإسباني دياز مدربا لصلاة الأبيض.
1: تعاقد نادي الكويت مع المدرب الإسباني روميرو دياز لقيادة الفريق الأول لكرة الصالات فيما تبقى من منافسات موسم 25-26 الذي يستأنف منتصف أغسطس المقبل، وكذلك في الموسم المقبل 26-27. وسبق لدياز وهو من المدربين المعروفين على مستوى العالم قيادة اليرموك في الموسم الماضي 25-26 قبل توقفه في أواخر فبراير الماضي، وحقق معه لقب كأس الاتحاد التنشيطية في اكتوبر الماضي. وتولى دياز تدريب الابيض في 2018 بخلاف قيادة منتخب لبنان في 2021، وانهت ادارة لعبة كرة الصالات في الكويت جميع تعاقداتها فيما يخص الجهاز الفني المعاون لدياز هذا، وجددت ادارة الابيض عقدي اللاعبين حمد العوضي والايطالي جيليمري سترينغاري لموسم اخر، فيما انتهى عقد عبد الرحمن المسبحي مع الفريق الكويتاوي بعد سنوات من الإنجازات.

الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: الحطب الطري لا تهمشه الصاعقة، على المرء أن يكون ثابتا دوما في مبادئه ومرنا في تفكيره، لأن شجرة الزيتون ثابتة لكنها تنكسر، وشجرة القصب تنثني لأنها مرنة، فلا تكن يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر، فكن ثابتا في مبادئك ومرنا في تفكيرك.
1: جميل أن يعطى الجائع خبزا، والأجمل منه أن لا يكون في الدنيا جياع.
0: واجهني بكل أخطائي، فأنا أتحمل كل شيء ما عدا الإطراء الكاذب.
1: لا يفهم الإنسان نفسه إلا إذا تألم.
0: فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر، فمن جد وجد.
1: دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة.
0: اخفي همومك، فالذين ستكشفهم لهم لن يعملوا إلا على مضاعفتها.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن أغرب إحصائية عن السمنة أفادت أن مشاهدة التلفزيون الملون تؤدي إلى السمنة المفرطة؟
1: وهل تعلم أن الموطن الأصلي للفول السوداني هو المنطقة أمريكا الجنوبية وليس السودان كما يعتقد الكثيرون؟
0: هل تعلم أن أحد الأطباء قديما كتب أنه من أضرار مضغ اللبان أنها تنهك الغدد اللعابية وتسبب التصاق الأمعاء؟
1: وهل تعلم أن كل 28 سنة يتكرر نفس ترتيب أيام السنة كلها؟
0: هل تعلم أن درجة الحرارة في النار التي تنفثها المركبة الفضائية لدى دخولها مجال الغلاف الجوي للأرض تعادل نفس حرارة سطح الشمس والتي تصل إلى 6000 درجة مئوية؟
1: وهل تعلم أن الأنباط هم عرب هاجروا من الجزيرة العربية واستوطنوا جنوب الشام واتخذوا من البتراء في الأردن حاليا عاصمة لهم؟ ورغم التشابه اللفظي بين الأنباط والأقباط إلا أن الأقباط هم مجموعة سكان مصر قبل الفتح الإسلامي.

بهذا القدر نكون وصلنا معكم مستمعين إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء، وغدا يتجدد بكم اللقاء في نفس الموعد من الساعة 1:21 صباحا حتى الساعة 3 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت. لكن في الختام تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.